0: استجمت عمو برا عمو راو الصيف ما يوفاش في اوت راو الصيف يوفى بعد اوت وبالناس كل استغلوا البحر كمان
1: صح اخويا صح العمى صح الساعة نشاط ورياضة وان شاء الله اخويا ننزلوا على من ملك والله العظيم ان شاء الله واحد يمشي يعمل عمى حتى مرتين ثلاثة في الجمعة عن 10 سنين نقولوا ان شاء الله ولكن انا ندعي وان شاء الله ربي يستجيب رامي الفراتي رامي روم بوجور
2: على نهاركم اسعد الايام والله يخمم في صوره كان يدخل اشتاش باش يعمل دخله معناها خاطر العمان هذا طبعا عنده جمعتين كل يوم انا باش نعمل تعب 6:45 6:22 دقيقه دورا جري ان شاء الله نهاركم زين والله البارح تبع شويه الاجواء في امريكا وحتوم اجواء سخونه برشا ورئيس ايران غاديكا وقال لك هبطوا قرار راه في نص الليل بالضبط والرئيس ايران غاديكا قال لك ما عادش تهبط حتى طياره وما عادش حتى طياره تصب كيروزين في امريكا دونك مش عارفين الرجل كيف باش يروح وكذا دونك دخلنا في مرحله نتلكش على صحيت يا ايران تقول لك انا مروح شوف كيفاش توقفني في الهواء والا يوقفوا غاديكا دونك اجواء سخونه في العالم واجواء احتفاليه ربي بقى علينا ستر وكرم
1: ربي يحفظنا ويحفظ الجميع سندريلا جميله الجميلات بونجور
3: ياسمين شاء نهاركم زين شاء نهاركم مبروك تحية للتونس الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس يسمعوا فينا في الكياسات ولا زادة في الترانسبور رفيق برشا بداو حاطين الكيت ويسمعوا في الرفمان قولوا لهم طريق السلامة إن شاء الله نهاركم زين وميرسي ناصر اللي كل عام يقول لهم مشي وعومو مشي وعومو لسهر ربي تو رفيق شري التونيو كاملة للسبور
1: ومخلص
3: أبدون والدنيا وما مشيش للسبور دونك إن شاء الله ربي يعطينا القوة خاطرين بيدي نحب نعمل ريجيم نحب نعمل سبور لحب ربي سهل إن شاء الله ربي سهل ويعطيني ربي الكوغاج ما نجمتش
1: أمين يا ربي إن شاء الله بالتوفيق للجميع لوميور بور لافا الجولدن بوي حاتم الحاتم
0: بونجور بونجور الناس الكل إن شاء الله نهاركم مبروك هو راو ناصر يعوم التوى خطر البحر التمبيراتور موين طلعوا برشا في الميديترانين كل ملي بوم مش سيد مظهرلي لكن ولا يقعد أكثر دافي خطر الاحتباس الحراري واللي قادم
1: حسيناها السنة في السنة أسخر من عادة
0: أول عام تحس اللي البحر ما عادش يفرشك كي تدخل حتى كي تدخل الغريق باقي معناها باقي دافي سينو البلاصة انا وريتيلو دارنا يتشكي وقالوا نمشي ونحن باش نقعد
1: نلقى مواطن
0: واحد هاو تعدى ورمل هاو جري هاو رجع هاو يلعب وعمل شاتو درشنو يعمل في شاتو
1: سامحني والبحر نتاع داركم معناها البحر نتاع تونس الكل هكا شنو نتاع دارنا نتاع تونس الكل انا جايين العشية الكل
0: التهديد قضية عنا باش تقابلوا
1: ثلاث سنين مينيموم سلموا عليكم الناس الكل ما نحبش نراكم سلموا على الناس الكل
4: ربي سامحني ما نحبش نراكم حسسني معناتها بدخلي عادي
1: ما نحبش نراكم انا حر
4: ايش تحب تحط تاتور كذاك
1: سلموا عليكم وين ما كنتم بعد شويه الاخبار بعد شويه الترند بعد شويه ترتيحه العاده بالموسيقى طريق السلامه للجميع ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ بلادنا بعد شويه الاخبار كما قلت وترند ولكن قبل هذا الزبي شو صار في حلقة البارح سنايبر رامي الفراتي في الموعد تتسويت الزبينج
5: زبينج
2: البرنامج هذا يا عزيزي المستمع مبني سبحان الله على التركيز اي لا امور تركيز امور اسامي امور كذا يبهروك خاصة في القيادة رفيق اعطيني في الاسامي يا بابا
0: المنتخب التونسي نتغشوا كل شهر شهر ونص شهرين وبعد نبداو نعاودوا خمو في الكذا
1: سيلم سيلم هف ونجيب تاعك وتمشي لك
0: نايم وش هو ذاك
1: ان شاء الله يا ربي بداية موافق النايم
0: امين يا ربي ان شاء الله ان شاء الله نايم
2: مخو يا مخو في نايم قلت الشباب كمان شكون نايم هذا
4: اللهم
2: صل يعني بلا سيسوا بعضنا يا جماعة سيسوا بعضنا ما كتعرف السباح وكذا ودبا دبا وفيقوا مع بعضنا يا عاد نسعسوا
4: العباد اللي قاس ده ربي للخدمة ومحلية يقوم السباح يا رفيق بالحق واحد يقوم ناشط يقوم فرحان سيرتو كي ترى الوجه البشوش متاع أميمة عندها دخلة صباحية اشتبث
1: البهجة
4: البهجة بالحق بالحق هنيئا لفؤاد لعائلتك هنيئا لآلاء على المرأة هذه وكل بالحق رفيق مهم برشا روعك كي ترى أصدقاء السباح البهجة ولا حاتم ليه دخلت حاتم اليوم ما خلص باقي قعد وحده في تركين تقول معاك ويكحب
1: وديميسيون
4: راديو تلفزيون راديو ليه وتصور رمارك شبيه دابوس تسخون شبيه بتاع رامي دابو زباد مش تفهم وين وصلنا
1: ناس
4: على عصابها ان شاء الله
2: هاي له هو في حكاية هذه ناس على عصابها مش غارت راه رفيق يقول شي ربع كلمة طول يدوروا عليه
1: واشتق إليه هكي قال
2: بحر في صوتي
1: الفنان جورج وسوف.
6: لا ونزيد نوريك اليوم على عصابهم ما نتفرج رفيق بيدو على عصاب عصابه.
1: شاف ردة فعل ما عجبتوش بعد مقابلة العمران، ما عادش فما ثقة بينه وبين الهيئة المديرة، حس وكانه هيئة المديرة ترجتش تدخل عليه في أي وقت، دونك اختار العرض وعاد إلى رومانيا.
0: أنا نجم نأكد الكلام اللي كنت تحكي فيه رفيق على خاطر المدرب
1: مش كذبني في الأنطين معنى قلت نجم نأكد معنى نجم تكذب.
0: لا سي رفيق ما النجم كان نأكد.
1: شكرا لك.
0: ولهذا
6: يا ولدي ما شاء الله ما شاء الله على الأجواء الهادئة. أي لا لا حتى الناصر ما شاء الله بركان هادئ.
2: ما
1: يخذوش هذي انترنور كونفيرمي ما يدخلش في نيجوسياسيون
0: يا رفيق. قاعد أنا نيجوسيت أنت نيجوسيت ما
2: جاي لعب هوك مفترضينك من الزيتون ونعرف التاريخ
1: ساعد روحه في وقت اللي كنت نيجوسي أنت تلفزة بالكيرش.
0: لا لا لا سيبابري غلط غلط في الناس. عندي 10 سنين التالي من خرجت من التسيير وكنت نسير وأكثر واحد تيتري وأكثر واحد هزيت تيترويت.
1: اسمعني ما جيش تحب تكلاشي طارق سالم على حساب.
0: لا لا طارق سالم مدير رياضي ناجح وربيعين وإن شاء الله يربي
1: وفق.
2: كما لحكي معك لبس لونات وتحلل في الكورة بتاع بتاح يرى وريقاته ما تعرفوه مطردينك من الزيتونة هون جناح ما نحبش ليش بدل الفيديو
1: جناح
2: مكسر قال الرجل خزرة الزيتونة في جوجه تحكي توا في كذا وكذا ولبس لي لونات
1: نخرج فاسر
2: نخرج حشنا بيك
1: بعد
6: الفاجئ هاي باش قابلك دخلنا في المرحلة ذي احنا توا سايب وكذا وخرج لنا البر حشنا بيك. اي لا لا لا الأمور قاعدة تكبر هذا كل مازلنا في أول شهر الله مصلي على النبي. لا شيخة
2: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينغ.
5: زابينغ
1: تحية للقراف رامي ألف وراتي سلموا على أصدقاء الكل في الاستماع. صديقتنا فدود ليسار الرئيس سلوات سولي صديقنا محمد الهميسي مهدي يوسف ماضي يوسف عفوانا صديقنا محمد علي بن شرقة محمد علي بن شرقة سلوى بن سعيد قمر الهجري كل الأصدقاء دمتم أوفياء للرفماق إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. يلا سيدي ترتيحة العادة بالموزيكا ولنا عودة بعد لحظات. فضل شاكر يسأل ويتساءل غايب عني ليه هذه رفماق حتى للتسعة ونص بتاع الصباح إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.

0: يا حبيبي ملكتني هكا قال فضل الشاكر غايب عني ليه رتح تليفونك رتح سويبك رتح يمين رتح امك سبعة ونص شبيه
1: شبيه ما تفيق سبعة ونص على المفتاح انا ما خليتش المفتاح
0: ليه انتوا عاملين مفتاح واحد نسكر تدخلوا فيه
1: ضيعت المفتاح
0: ما قول لك كيما توجد كل يتحطوا لك في مقهلة الضوية تحت
1: هكا باش نتسرقوا على المباشر
0: ولا تحت الواحدة اللي قدام الباب
1: هاي جاو سرقونا جاو سرقونا هاك
0: تحب توجد كل تخبي كيك
1: هاك توا شفت المكان
0: ومن شو خايف
1: باش
0: يسرقوا لك سيرفيت مول كابا
1: باش نرجع بها ان شاء الله ان شاء الله
0: مازال باش تكمل السنين
1: بالحق مسحها اربع سنين تضحك على امي
0: ولا لا
1: نضحك
0: على الكابا الكابا بالحق والله نشتري لك سيرفيت مول ما تجيبش تأزمنا ولا
1: نصحح
0: لك
1: عندي
0: قيمة عقدك نعطيك بعد الفاصل بعد قاموا كلمة تكينة لكم قاموا لو يمشيوا يلا بعد الفاصل نرجع نحكيو في الأخبار إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام نسلموا على كل الناس اللي في الاستماع نقول لهم إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه وإن شاء الله طريق السلامة وإن شاء الله بالنجاح لصغيراتنا صديقنا محمد ثابت برنامج ما نستفادش منه لنسمع منهم من يذكر الله لو واحد فيهم يقول بسم الله ولا يقول توكلنا على الله حسبي الله كذا واحد شيخه بسم الله توكلنا على الله يا نسيم فاصل
1: والله علو منشي حسبنا على مستبع بريد والله بريد
0: داو معناه سمعنا
1: وراو ما يعرفوش جبل راو عشانك وش عادي نهار كيف
0: يحسبنا
1: يكلم أخواته وريد
0: لا لا والله
1: لا الشيخ الكوكي
0: تحية لي والله اللي بعيد عاد فليك تمام جيت هكاك قلت الامل بالحق ماني غلط اللي يقول فيه ماني علاش ما نقولوش بسم الله وتوكلنا على الله سي جراف
2: ماني شفت تبريد زياد قالوا ما راهش شيخ كوكي ما يسمعش غير الجمعه
0: عندنا الشيخ الكوكي
2: جوكير
0: جوكير نشبدوه جوك هذاك يلا ربي يهدينا على بعضنا الناس الكل فاصل ثم نواصل
3: خليك قريب وراجعين برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومنين تعيش هالكلام راك سمعته مليح اما ماهوش صحيح على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسقلو يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديو فيزوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون الاكثر معلومات 71 79 66 79 مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل
4: عسلامة مسيو فاش نجم نعاونك
5: والله نحب نشري فريجيدير القديمة هراتني ذو
4: قداش انتوما في العائلة
6: العائلة شو مدخل العائلة في الفريجيدير
4: بطبيعة يا مدام عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ذو زايد في الاستهلاك
5: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها
4: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة تعطيك نجعتها الطاقية خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة خاطر يزيد من استهلاك الطاقة وبعدها على الحيط

0: وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
1: يعطيك الصحة خويا.
2: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
4: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة.

واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic. تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت. تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر
3: 7:36 دقيقة إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام توت سويت التران دو جور باي أوريدو
4: حصريا مع أوريدو في الغونتخي انتي وانترنتك أو موبيليتي تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
5: أوريدو طور عالمك
6: تران دو جور
3: التران دو جور ونحكيه على الإضراب في قطاع المحروقات الإضراب اللي كان مقرر تقريبا 3 أسابيع ولا 4 أسابيع اللي أعلن عليه الاتحاد اليوم يفعل الإضراب هذا ما أعلنه الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان ليه البارح الثلاثة وسيكون الإضراب حسب الاتحاد بطبيعة من الساعة منتصف الليل يوم الأربعاء 23 سبتمبر من البارح معناه إلى غاية الساعة 23:59 يوم الخميس 24 سبتمبر 2026 إضراب بيومين في علاقة بقطاع المحروقات بالنسبة لسواق المحروقات شنكونوا واضحين أكثر في الكلام نقل المحروقات ولا فتحي الزويري رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخاطرة كان تكلم في تصريح ليه على ديوان فهم نسمعوا شنو قال
7: عليك السويس اللي السواق راضين الأضراب ويحبوا يخدموا على روحهم وبالنسبة للغدوة هو يوم عمل عادي على أساس اللي يصير تأمين مسار الشاحنات تأمين سير الشاحنات لدخول المنطقة البترولية والخروج منها خاطر المشاكل تصير او نيفو دو لاكسي نتاع الزون بترولير هذا تم الاخيان اللي يحبوا يقربوا باش يسكروا كياس نطلبنا من السلطة باش يامنوا لنا الطريق والعمال نتاعنا مستعدين باش يخدموا على روحهم يوم عمل عادي خاطر ثم سواق اللي هما متشبثين بالأسواق وثم سواق اخرين يحبوا يخدموا على روحهم
8: النسبة الكبرى
7: احنا علمنا السلطة الوطنية على أساس اللي عندنا فئة من السواق تحب تخدم على روحها أعطيناهم أساميهم أعطيناهم عدد أرقام الشاحنات اللي باش يسوقها وطلبنا منهم باش يأمنوا المسار
8: معناتها غدوة التوانسة ما يخافوش فما محروقات في المحطات
7: منطقيا صحيح
3: منطقيا صحيح هكا قال فتحي الزويري رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة في تداخله البارح على الديوان دونك الحديث على اليوم كي تقول له غدوة فما محروقات دونك تحكي على اليوم في علاقة دونك بالإضراب هذا كلام فتحي الزويري اللي يقول فما نسبة كبيرة من السواق تحب تخدم وطلبنا تأمين المسار باش اللي يحب يقوم بإضراب وهذا حقه وما يعطلش خدمة الناس الأخرين وهذا ديما نطلبوا به واحد يحب يضرب هو حر إذا كان إضراب وغيره فولا وإذا كان الآخر يحب يخدم فماش واحد علاش باش يجبر الطرف الآخر باش أنه يقوم بالإضراب تو تقريبا شهر وتم الإعلان على الإضراب هذا وما له لزمهم ما لقيناش حل احنا سمعنا وقتها أطراف نقابية تحكي على سوق شاحنات يقول لك شركاتهم نسبة من شركاتهم ما صبتش عليهم سيناسيس كي مشاو يداوي وما لقاش الكارت نتاعو ولا ديزاك كما قلوا احنا
9: بشي داوي
3: فولا ماهيش مفعلة هذا واحد من الأسباب فما زاد يظهر لي اتفاقية على منحة من مدة تم الاتفاق عليها ولم يتم تفعيلها هذه مطالب النقابة عموما واللي تحكي عليها في أكثر من وسيلة إعلامية لم يكن من الأجدر أن نلقاو حل مع العلم أنه في الأثناء في الأيامات ذوما فما شركات تفاعلت وخلصت معناها المونتون تاع سي ان اس اس فوالا دونك نسبة من العمال ذوما رجعت لهم السي ان اس اس نتاعهم رجعت لهم ينجموا يداوي والقدرة على أنه يداوي بالبطاقة نتاعو في وسط هذا كل الأمور كل ما تفضلتش حاتم ما كناش نجمو نلقاو حل ما نخلطوش لهنا، خاصة وأنه التاريخ تم الإعلان عليه تقريبا توا ثلاثة أسابيع ولا شهر معناه.
6: وزيد البارح في آخر وقت راهو زادوا أكدوا خاطر قبل بنهارين فما خرج كلام وبرشا معناه مسؤولين ولا معنيين بالقضية هذية قالوا اللي ماهوش باش يصير الاضراب واللي التزويد باش يكون بصفه عاديه. انا البارح الحق
3: اكدوا حتى للبارح فتح الزويري،
6: انا نص الليل البارح خرجت ما فماش عمل دوره صغيره ما فماش صفوف على الكيوسك، الصباح دو كيوسك اللي في ثنيتي ما فماش صفوف كبيره عاديه كمام سته متاع الصباح. دونك هذوما مؤشرات اللي كنا نجم نلقاو حل، معني إذا تقعد النيغوسياسيون لآخر وقت سيكو فما حاجة ما تعدتش وفما حاجة اللي هي المشكلة زادة المرة هذه مش القطاع الكل عنده نفس المشاكل، معناها اون بارتي من سائق الشاحنات عندهم مشكلة متاع سي ان اس اس ولا مشاكل تفعيل مثلا وعود، خاطر كان فما راهو صار مرة غريف نتفكرش وقتاش كبير والتحل بالوعود ببرشا وعود وقالوا باش نعطيكم
3: منحة
6: اتفاقية ممضات وكل شيء لكن لم يقع تفعيلها. دوك في انا في رايي المشكل صحيح فما ناس راهو من حقها زادة تكون عندها سي ان اس اس متاعها، خاصة شوفير متاع مواد خطيرة، تصور معنى واحد شوفير متاع مواد خطيرة يبدأ متهني أكثر كي يبدأ أسوري وتبدأ حتى في كان صارت حاجة لقدر الله عائلته أسوري خد سي ان اس اس راه تشمل العائلة الكل. دونك سي امبورتون باش واحد يخدم ويسوق في كاميونة وينقل في مواد بالخطورة هذيك يكون هو نفسانيا ومؤمن وكل شيء. دونك نحن نفهموا العبد الكل وديما نعاود راهو في المشاكل هذه تصير وتصير في برشا بلايص في برشا بلدان، راهو معناها علاش العبيد ديما يقعدوا يمشوا للحل الأقصى، معناها راهو قبل بجمعتين طمن الأطراف الكل وما ظهر لي كان السواق اللي نحن توا المواطنين التوانسة اللي استعملوا في الليسانس واللي فدوا من شدين الصفرة وكي تشد الصف على الليسانس نجم تعدي بعد ساعات ساعتين ثلاثة وريناهم وعشناهم الحاجات هذية. ما ظهر لي كان فما سائق في تونس ضد كونه تكون وضعيتهم معناها يقع تسويت الوضعية وراهو الحوار هو الكل راهو في الحكاية ذمة، معناها المكاسب اللي يتحصلوا عليهم العمال واللي يتحصلوا عليهم الخدامة راهو الوقت تبدل راهو لا نيغوسياسيون إن يا با دوتر شوا كلا نيغوسياسيون
3: سيرتو كو سنحكيو على قطاع حساس يمس حياة المواطنين الكل. زاد باش نكونوا أمناء اللي عندي معلومات انه الإضراب باش ياخذ بعين الاعتبار الحاجات الأكيدة بمعنى السبيطارات الكلينيكات وغيره تعرف حاجاتهم في الأكسجين وكل ذلك سيتم تأمينه الكل. إذاش عندي معلومات وإن شاء الله يتأكد في 24 ساعة اللي باش نعيشوها اليوم. كما قلت لك حاتم بتدر الأمور أعقد شوية من اللي أنا نصورها ولكن في الأخر نقول هذه مطالب فيها نسبة من المشروعي والأخرين أعراف عندهم شركات عندهم إكراهاتهم وكذا. أنا نعرف أرقامك أنت تعرف أرقامي الحالة الوضعية الاجتماعية متاع الخدامة أنا نعرف أببري شريكة ذيك تشفري في قداش ناس كل تعرف هذي الشيء ما يتخبيش. نجمو نقعدوا على طاولة ونلقاو كومبرومي حتى كان كانت الاتفاقية مثلا عندها من عرش قداش يا سيدي نخلطوا لجوست ميليو اللي تسحها قبل النجمو السي ان اس اس حاجة لازمها تتسبع للخدامة اللي كل في الاخر لو تتوفر الرغبه مزوز اطراف النجم ونقعدوا على طاولة حوار ونلقاو الحل. احنا خلنا انه الاضراب ماهوش باش يصير لانه عنده مده تم الاعلان عليه ولكن خلطنا له الاضراب اقروا اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل وكما كنا نسمع رئيس الغرفه الوطنيه لنقل المواد الخطره يقول فما نسبه من
6: العمال
3: نسبه من السواق نسبه كبيره يقول هو باش تخدم اليوم باش يتم تامين المسالك والمسالك العادية للتوزيع وهذا حق كل واحد أنه يضرب وإلا أنه
6: فما حاجة تبدلت في الكومبورتمون مرة أخرى متاع التونسي العبيد برشا عبيد ولا ديما يصبوا البلان ولا وقت يهبط للكار يمشي يصب البلان يقعد هكا النسبة ما يدفعش برشا أما برشا خاطر رسلت أن الكيوسك خاطر أنا بيدي عندي توا يمكن 5-6 سنين يصب في البلان دونك كي ينقص الكار نصب بلان. دونك هما قالوا لي راهو فما اون فاك ثلاثة جمعات الاخرانيين لعبت كل صف البلا، معناها اللي يجي ما عادش يقول 20 30 لعبت كل بلا، ومعني ولا حتى في الكومبورتمون تبدل نتاع تونس محضرين رواحهم
3: للليفونتاليتي نتاع الامكانيه نتاع الاضراب. وانتو كان ننتظروا قادم الساعات لو فما جديد، ونتمنى الامور تتحل في قادم الساعات نمدوكم به. بعد الفاصل نخرجوا نحكيوا ونرجعوا نحكيوا في الاخبار، ديما مكملين معاكم عرف معاك
1: خليك قريب فيم وراجعين.
9: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لو فون دابوي أداب إنفيست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
10: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
1: 57 دقيقة رفماك حتى للتسعة ونص متاع الصباح. مواصلين معاكم في الأخبار ومواصلين معاكم في التراند. نحكيه على التونسي والعزوف عن طلب القروض. نحكيه على الشباب والنساء. نسمعوا الإكستري ونرجو نحكيه في البلاد.
2: الدراسة زادة اشتغلت على طلب القروض وحبينا نفهموا عليه جوستمون ان فما عزوف على طلب القروض هذوما. بالنسبه للشباب 75% من الشباب عمرهم لا قدموا طلب في قرض ولا يخموا انهم يقدموا طلب. يقول لك مره اخرى علاش، معناها شنو باش نربح منه ولا شنو باش نجم نعمل به. من بعد بالنسبه للنساء الرقم اقل شويه ما يقعد كمان تريز امبورطون اللي هو 67%. 67% من النساء اللي شاركوا في الدراسة هذه ما طالبوش حتى مرة بمطلب قرض، معناه ما قدموش مطلب في قرض. العزوف هذا يفسروا أساسا يفسروا غياب الحاجة للقرض، ولكن زادا يفسروا المداخيل المحدودة للنساء والشباب. يقولك أنا ما عنديش دي روفوني كبار باش نطلب قرض، كيفاش من بعد باش نجم نخلصه. دونك لهنا فما صعوبات متاع خلاص مثلا وإلا ترجع القرض، ويقولوا فما زادا أسباب أخرى.
1: عزوف بالنسبة للشباب، عزوف بالنسبة للنساء. نحكي على 75% للشباب، 67% للنساء. المعلومات عطتها مدام نادية قوتها هكا كمان يشغلت في اللقب رئيس برنامج النمو الشامل والتنمية البشرية برنامج الأمم المتحدة في تونس. من الأسباب يقول لك الشهرية ولت شوية مقارنة بالكريدي كي باش ناخذك في باش خلص مني باش خلص زيد. وأنت
3: التو غالي أولا، التو غالي وباش تعمل كريدي في بانك أخويا. إذا كان باش تعمل مشروع ساعة يقول لك هيت رهنية ولازم المشروع بمية بالمية، معناتها البانك ما تدخلش معاك في الريسك. وإذا البنك ما تدخلش معاك في الريسك شنو كيفاش باش تطور انت المجتمع نتاعك؟ البنك لازمها تاخذ شويه ريسك، معناتها انت البنك البروجي اللي بتجيبهولها تطلب عليك نفس الرهنيه بنفس المونتون هذاك. وساعات معناتها ترى البرة انت ومش ساعات البرة ترى مشاريع البنك تمشي معاك ما غير رهنيه. وثاني حاجه التو ياسر غالي، وبرا في هذا الكل يطلبوا عليك اوراق جد كلول وجدك كيفاش طلع معناتها ترسانة من الأوراق. الشاب يمكن يقول يزمي عدي شهرين
1: ترسانة
3: بلدية كذا امشي صحة وكل شيء. هو حتى الكونترا بتاع القروض لعبت تبدأ مصحة باش تشري كرهبة وكل تكي تصحح الكونترا، شوف الكونترا هذيك قديش تدفع فيه ساعة. فهمت؟
1: لا
3: بالحق يا رفيق ريد كونترا تاخذ كهرباء ولا حاجه
1: من يخليكش
3: التسجيل نتاعه وكذا كل شيء يعني كنت
1: اللي قلته صحيح وفي عارفة
3: بال
1: مشكلة كبيرة ياسر بالحق. يزن هذا نلقاو لها حل، لأنه اليوم ان جون عنده فكرة متاع بروجي باستثناء بعض المؤسسات اللي تمول اللي يجيو بحثين هنا أصدقاء هنا للراديو ساعات، باستثناء بنك معناه الدولة حطته باش يمول الشباب في المشاريع متاعه
4: بنك استثمار
1: ولا البنوك الأخرى عموما ما تدخلش معاك في البريز دو ريسك. معناه نجم تجيب أقوى بروجي بأقوى فكرة
4: بأقوى إيتود
1: إيتود متاع مشروع ما يدخلش معك. عندك مثلا عندك أرض عندك دار عندك كذا. دونك هذا اللي يخلي من الأسباب اللي تخلي الشباب ما يبدرش في المبادرة الشخصية المبادرة الذاتية اللي حاب يمشي هو يعمل المشروع، خاطر يلقى بين ظفرين جوانحه مقصوصة. حتى كان عنده فكرة يصعب جدا التمويل، فما كما قلنا مؤسسة تمويلية أخرى وغيره، ولكن ما ينجموش ياخذوا أونشارج العدد الكبير نتاع الشباب اللي نجم يحلم ويمشي يخر. وحتى في المونطون البلافون ماهوش كيما البلافون اللي تنجم تعطيه لبانك ويزي.
3: ما زدتش حاجة، ما زدت شيء على قلته أنا.
5: نظف كلامك
3: نظفت كلامي وكل. وفما حاجة أخرى رفيق، لازم نعرف يصير قانون من الدولة تشجع، معناتها ما نعرفش أنا تقول البنك أخويا المرابيح متاعها يا أخويا لازم 20% تمشي للمشاريع هذي اللي ما عندوش فهمتي مشاريع ناجحة وترقى الشباب ما عندوش فاشيرها
1: رامي كشاب. لماذا لتاخذ.
5: انا الحق بخلاف زاد حتى المشاريع، حتى كشاب عادي ما عندوش ماهوش يرى انه باش يعمل مشروع، ولكن يرى انه يحب ياخذ قرض صغير يحسن بيه حاجه، ولا يحب يشري كهرباء، ولا يحب يشري دار. فما مشكله زاده في الانسيكوريتي اللي يحسوا فيها الشباب في علاقه بالخدم، الخدم ولات ما عادش مضمونه، مش كيما قبل. كان يرى روحه 30 سنه لقدام الروتريتي، انا مازلت في بلاستي باش نتطور ونترقى وكذا، وشهريتي تزيد، دونك مازلت نجم ناخذ قرض ب 20 و15 و10 سنين. تو دخلنا في مرحله اللي كل عام وعام وكل 6 اشهر وشهرهم كل نهار وانت والمود نتاع عارفك، كل نهار والمود نتاع الاقتصاد العالمي
3: وانا نفرتك وانا
5: دونك هذه مشكله كبيره زاده، ما تخليكش فهم مشكله فيزيبيليتي اهم هذا كل بالنسبه للشباب. ها وانا معرس ومرتي كذا وكوبل شاب وكذا، مشكلتنا في الفيزيبيليتي نتاع 5 و6 و7 سنين القدام، ماكش فاهم شنية نجم تعمل. لازمك تطلع غالب كيما الكوره، عرفت كل نهار ونهار وكل تروح وتروح وتلعب وتحاول انك تمرش باللي فما معناه،
1: وهذا يمشي ويزيد على خاطر التوندونس اكثر عند لي جون توا انه نخدموا في البريفي. دونك ما عادش فما تدخل برشا للاتاتي والبريفي، يقول لك يا خويا ما نعرفش اليوم شركه الفوق غدوه لطف شركه لوتا السيكتور غدوه يتمسك هذا. دونك هذا اللي يخلي زاد الناس تحسبها، الى جانب حكايه التو، الى جانب زاد الكلام اللي قالوا زيد في علاقه بال لي جون اللي يبدا عنده فكره وما عندوش ما يرهن، هذا الكل يخلي الاقبال على الكريديات حاجه قاعده تنقص فينا قيمه.
6: هو هذا يراف خرج بوضوح في بيان البنك المركزي التونسي اللي فما تراجع واضح في حكايه القروض معناتها بالنسبه للشباب. عاتك اللي الخبر من الاول اللي يفرح ايش اخذ 15 مليون، ما بعد كي يدخل بالصحه اوراقه ويشوف كل شيء يلقى روحه في ريسك، معناتها باهي باش ناخذ وين 15 مليون، اما كيش باش نرجعوا معناتها كما قال ربي معناتها خدمه سي با غارونتي، معناتها حتى في لي كونترا والناس ولا تخدم
1: كي باش تاخذ كريدي لازمك تقرا حسابك باش ترجعوا زاد كمان. ولكن نحكيو على الظروف الكونجونكتور الكل اليوم تخلي لو جون يحسبها، وما نعرفش علاش النساء زاد سبيسيالمون 67%
4: سون بلوز ريزونابل
1: بوتيتر ما تاخذش الريسك كيما الراجل.
4: كيما الراجل معناها ما عندهاش الهبالك اللي تقول اي برا اي
1: حاله سونتر دو فورماسيون اي بكلاوه
3: ذكر مشروع بكلاوه ربيع
1: قري انجلي وبعد بكلاوه وبعد كاي مشروع جاي.
4: فما حاجه اخرى زاد راهو في باش نصحح شويه حاجه لزياد، راهو حتى امريكا حتى البرة راهو اللي عنده فكره الشباب راهو رؤوس اموال هي اللي تبنيه البنك عمرها ما تعطيك.
1: لا لا تتبنى
4: لا تستنى معني نحكي لك اون ايتود دو مارشي مضروبه بالسافوت كل شيء، وحتى كي تعطيك البرة البرة كي تعطيك البنكة راهي ترهن لك البروجي، معناها تقعد هي تتحكم فيه، معناها
1: ترهن البروجي مسالش خذ البروجي نتاعي ونتاعك نوليو احنا شركة، ولولا قدر الله ما مشاتش الامور انت تتصرف. ولكن نحكي انا على الامكانيه اني نعمل الخطوه الاولى، ما نعمل الخطوه الاولى كان ما يبدا عندي ارض ولا دار ولا فلوس.
4: تو عندنا اعوام حتى البرة راهو ريت لي ستارت اب لو كونسيبت دو ستارت اب سكو، انت تبدا عندك فكره ويجيك تمويل. يا اخي اللي بداوا الكل واللي عملوا شركات وحتى التوانسه اللي البرة وكل شيء استخدموا الى ليدي، خاطر فما ديما الفكره وفما التمويل نتاعها لو ديفلوبمون نتاعها. وديما نحن نعديو برشا واحد يرقى مثلا اللي حكينا عليه لا بوبيل كونيكتي اكسيترا، مش البنك حتى كي تراه فيزيبل نو برون با لو ريسك بالحق، كان ما عندوش ما يرهن كلهم يرهنوا. وعلاش نحن الاقتصاد نتاعنا مثلا انا نعطيك معناها الاقتصاد نتاعنا العباد اللي كي اون ديفلوبي دي بروجي تلقاهم كل ديجا لابس عليهم خاطر هو عنده ما يرن البنكة في تونس
6: حقيقي
4: معناها أمليل طريقة تمويل أخرى مغايلز مع عقلية جديدة يلزم ديزوم دافير مثلا أنت عندك
1: خليني حتى من لوم دافير الاكتيفيتي الأولى متاع بنكة هي البريز دو ريسك
4: والكالكول.
1: لا لا
4: تعيش بالكريدي
1: نتاعك لحظه عاد. انت دوله عطيتك رخصه زاده مش باش تبيع الفلوس لا لا عطيتك دخرة رخصه اون كيلك سورت باش تساهم في بناء النسيج الاقتصادي اترافير شنو اترافير القروض الصغرى المتوسطه والكبرى. يلزم يتراجع شويه هذا باش لي جون اللي عندهم افكار يلقى شكون يمولهم. اليوم لو قلناها ونعاودوها لو جاء مارك زوكربيرغ عنده البروجي نتاعو فاندي فيسبوك راهو ما لقى حتى بنك تمولو راهو ما عملوش في تونس. باركونتر في امريكا يمشي معاك في الريسك. ما انا تو علاش عامل سيلول دو ريسك وتكلكل في الريسك والامكانيه وكذا باش في الاخر هذاك الكل وقول لك ارهن لي ديما ارهن دار وهات الكريدي وكان الكريدي المشروع ما مشاش بيع للدار وخذ. معناها في الاخر يلزم البنكة تدخل شوية في الريسك. كيما تنجم تخسر مع إكس كيما تنجم تربح برشا مع بروجي ويتقاسموا المرابيح، وهذه هذا النشاط الرئيسي.
3: مثال صغير، كندا وامريكا يعطيك كريدي راهو ما غير حتى رهنية. اشني الاتفاق يا اخوي؟ من اخذت ما نعرفش 40 مليون، اذا خلصت اوتوماتيكمون القرض الثاني عندك اوغمونتاسيون 30%، مي لا قد الله ما تخلصش يبلوكيك، معناتها حتى تصور ما عادش عندك الحق تكري دار كل تتبلوك، ولكن يعطيك الفرصه الاولى اخويا والفرصه، وحتى كان ما نجحتش يعرف كيفاش يرقي. هوني الريسك يعني ليه رفيق عندك رهنيه ما كانش ليه
1: بعيده هذا. عندك فكره نتاع مشروع؟
3: ما عنديش انا.
1: اي دونك
3: عندي سلطه فرح، فماشي باك تمشي معايا في سلطه فرح
5: شويه بفلويت
3: مثلا علي ما يمشيش معايا في سلطه فرح شويه بفلويت عندي ديريكتور ارتستيك
1: لا بالفنانين
3: علي ما يمشيش معايا
1: الناس
3: شو باش تنافس
1: امن القاع امن القاع
3: ولا علي علي علي
1: علي اللي قال علي اللي قال
3: ماشي انت وجه الخير تبارك الله ربي يا رفيق
1: الاخبار ثم نعود رف مايك حتى للتسعة ونص ما تبعدوش
0: خليك قريب فيم وراجعين فما ناس كيف تجي الغانتري انتي حلها الكيف اما احنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف موكيف تحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكويت سمايل غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف بسكوي كيف كل واحد وكيفو
7: تدلل تدلل
8: حتى ل 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش
7: تدلل
9: جيان ايام دللنا

0: والآثار العريقة ملمت فلتوس الغونديفو رانين كارتاج نهار 4 أكتوبر اي انسخيبيفو على www.raninkartaj.com برعاية بيات فيتالي كلينيك المرسى اي ديوان افام
1: عام دراسي جديد اللي ميما زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحتي للنجاح معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع والنجاح أضمن تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة تحب صغيرك متفوق ويطير تيران عليك بأجنحتي للنجاح اليميمة مع كل صفحة نجاح جديد

0: جو الصغر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي. من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبخي ديما معك. تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
2: وحده في الكادوات كان يباكو تروبيكو جديد. ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.

0: مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة زياد المكي، نقيبة السندريلا ناصر البدوي، حاتم بالحاجة ورامي الفوراتي، البوكس نيوز بصوت السندريلا بعد لحظات. ولكن قبل هذا جرعة الأمل اليومية، غدوة خير، تفاصيل الحكايات وتسويتها.
1: غدوة خير.
2: في لحظات الوداع سعاد الكلمات ما تكفيش باش تعبر على قيمة الإنسان وعلى الأثر اللي خلاه في قلوب الناس، وهذا بالضبط اللي صار في إعدادية التويرف بالكاف، وينظم الإطار التربوي والتلامذة حفل توديع خاص لمدير المؤسسة، وهذا بعد ما أنهى مسيرته فيها وانتقل لمؤسسة تربوية أخرى. لكن الوداع ما كانش عادي، وتوثق في فيديو مؤثر دار برش على مواقع التواصل الاجتماعي. شفنا فيه التلامذة والإطار التربوي كيفاش اختاروا يعبروا على امتنانهم بطريقة تختصر سنوات من التعب والمحبة ولا خلاص، ووقفوا في زوز صفوف على الأجناب وقعدوا يصفقوا. التصفيق تواصل في مشهد مؤثر فيه برشا مشاعر راقية، مشهد يبين أنه فما مدير ما كانش مجرد مسؤول على المؤسسة، أما كان إنسان قريب من تلمذته، وتبين أنه المدير خلى أثر طيب وذكريات مش تبقى خالدة عندهم. وساعات الإنسان يعرف قيمة المسيرة متاعه مش وقت اللي يخدم، أما وقت اللي غادر ويكتشف أنه الناس اختارت تودعه بالمحبة والوفاء، وترد له ولو جزء صغير من الجميل متاعه، الجميل اللي قدمه على طيلة سنوات العمل. حفل التوديع هذا ما كانش مجرد لحظة فراق، كان لحظة امتنان واعتراف بمسيرة كبيرة من العطاء، مشهد يثبت انه التربية مش كان دروس وامتحانات، التربية زاد اخلاق انسانية، محبة واخلاص قبل كل شيء. واجمل تكريم ينجم يتحصل عليه المربي هو المشهد المؤثر هذا. شكرا لكافة الاطار التربوي، والاكيد انه بفضلكم مستقبل تلامذتنا غدوة خير.
1: غدوة خير،
0: تحية من القلب لكل من خمم في الفكرة، لكل من سوق للصورة الجميلة هذه، والحمد لله صارت من عاداتنا في بعض المدارس ولا معاها طريقة التكريم هذه، أنه يخرج مربي، أنه يخرج مدير بالطريقة هذه، تلامذة صف تعمل زوز صفوف، معناها ناس كل صفق، ناس كل تعطي أوماج للسيد اللي يعطى عمره، اللي يعطى 30 و40 سنة، فك المكتب فك المدرسة، مع الصغيرات، مع يمكن جيل منهم اللي ولا اليوم طبيب، اللي ولا مهندس، اللي ولا بيلوت. دونك فماش حاجة تجم تفرح إنسان خدم واعطى وقرى وربى أكثر من حاجة كيما هذه، وكي تكون خاصة الركونيسونس من الصغيرات، من الوليدات الصغار اللي ساعات يبدأوا مخموش الحكايات هذوما، بالنسبة ليهم يجي يقرأ ويمشي، ولكن كي تغرس حاجة باهية تلقى حاجة باهية. تحية ليه وتحية لكل من ساهم في هذه الصورة الجميلة اللي نتمنى تولي ثقافة في كل شهر. وإحنا بدو ساعات متأثرين بالبرة، البلدان الغربية وغيره، لقطات كيما هذه effectivement des gestes qui manaké يبني ساعات حالة متاع وعي عند الناس بأنه يزني يقدر قيمة العمل، نرد الجميل للناس اللي اعطات، نحترم الناس اللي اعطات عمرها على خاطري أنا، مهما كان الميدان، مهما كان القطاع، مهما كان شنو اللي تعمل. هي ثقافة نتمنى أنها تترسخ في عقولنا الناس الكل. ومرة أخرى نقول برافو لكل من ساهم وكان فعالا باش خرجت لنا الصورة الجميلة هذه اللي حكينا عليها. البوكس نيوز توتسويت بصوت السندريلا. نمشيو للأخبار. رامي فاش تقرأ؟
3: في بابلو فرانكو.
0: بابلو فرانكو المدرب الجديد اللي احنا باش نحكي عليه توا في البوكس نيوز.
1: بوكس نيوز.
0: بابلو قد يكون المدرب الجديد للترجي. نحكي على بابلو فرانكو بعد ان تأكد رحيل الروماني ريجيكا في على سندريلا.
4: والله حسب زملائنا في موزايكا فهم يقولوا انه إدارة الترجي الرياضي التونسي شرعت في مفاوضات مع عدة اسماء لتدريب الفريق، وحسب معلوماتهم انه هيئة الترجي الرياضي التونسي انطلقت في مفاوضات مع المدرب الاسباني بابلو فرانكو، واللي قاد الموسم الماضي نادي المغرب الفاسي الى تتويج ببطولة المغرب.
0: بابلو فرانكو قد يكون هو مدرب الترجي. رامي، الجنسية؟
5: إسباني.
0: العمر؟
5: العمر 36. ليه والله ما
0: نعرف 36 45
5: 46
0: طول القامة
5: 176.
0: شوفك تحضر ولا لا.
5: الوزن.
0: يتحدث اللغة إلى جانب الإسبانية؟
5: اللغة البرتغالية.
0: الإنجليزية؟
5: إيه الإنجليزية كلنا نحكيها.
0: شو كلنا نحكيها؟ هو لغته الأولى في العالم كيراني الإنجليزية، وهو كان محلل أداء في أنا فريق
6: كلام حد.
7: لا ريال مدريد.
0: ريال مدريد.
7: اخرج. جيب الولي رفيق.
0: جيب ولدك ويجاوب. نحكي ولا المدرب ولا الاسباني.
8: بابلو وفرانكو.
0: نتاع اسم ما تنساش انطوكا. بابلو فرانكو ولا مدرب فرحان بالقرار بتاع جمعيتك اللي لحد الان لم يتاكد ولكن الاتصالات خليني نقول متقدمه بدرجه كبيره في انتظار شكريو اللي روح الساعات هذه من امريكا يخلط تونس باش يكمل كل شيء.
7: انا اللي سمعته بارح من الديوان وسمعته من بعض المحللين البالماريس نتاعو باهي والجمعيه اللي يمشي لها يخلي فيها بصمه نتاع لاعب وستريز امبورتون ممرن يبدا عنده فكره كل ممرن عنده فكره دونك انا بارح حتى اللي يخدم معاه الناصر معاكم
8: كريم
7: سامحني يقول لك حتى علاقته مع الملاعبيه باهيه فيستير ونظيف يخلي كاليتي العلاقات نتاعو وما برشا وجوارات تتعلق به والفكره نتاعو يوصلها بالسير يبقى رفيق في الميدان نتاعنا والميدان التونسي يختلف نحن باقي نخافوا ترقى ممرن ينجح في بلاد وما ينجحش في بلاد الوقت باش يورينا اندرا باش ينجح ولا اون توكا واحد كي بشير ركروتي ممرن هكا كي ترى السي في نتاعو ما تنجمش ترفضه ان شاء الله الكره تمشي معاه وان شاء الله النتائج تمشي معاه وان شاء الله في الكوب دافريك تمشي معاه خاطر كيما قال رامي البارح اليوم في الكوب دافريك عندك فرق جديده فرق حتى الباكو بين قوسين دونك ان شاء الله خدمته توصل والحاجه الباهيه باش يجي في بيريود يرقى وقتاش يخدم عندك شهر راحه ينجم يحضر ينجم يراني وكا وان شاء الله بالتوفيق للممرن الجديد
0: ناصر
8: بالنسبه لي انا المدرب معناتها المؤشرات الاولانيه وخاصه البارح كريم اكد انه المدرب هذا يعرفه بالقديه مدرب هجومه مدرب يتماشى مع كاليتي نتاع اللاعبيه نتاع الترجي هذا الحاجات اللي حكى لهم كريم خاطر مهم برشا انه وقت اللي يبدا واحد يحكي لك على مدرب ديجا عاش معاه ويعرفه ويعرف طريقه تفكيره ومن الحاجات اللي احنا ديما عاده نقولها زعما مزاجه كيفاش ينجم يكون
0: حتى مع الافكتيف معناها كي تبدا انت اونترنور تحب مثلا 4-3-3
8: جو اوفنسيف
0: 4-2-3-1 كيبدا عندك دي جوار دو كولوار كيما اليوم البلايلي وريبيرو يعاونك مش كيما ملاعبي مثلا اونترنور يحب 4-4-2 لازم عنده نوعيه اخرى نتاع جوارات في وسط الميدان دونك يبدو انه لو بروفيل على حسب الناس اللي تبع يقولوا يمشي مع الترجي و ملاعبية الترجي الموجودين
8: وحتى تجاربه معناتها القديمه في الجمعيات اللي رانا المغرب الفاسي هز معاه بطوله رانا سيمبا رانا القادسيه رانا الفيصلي معناتها من الجمعيات اللي رانا كلها وين تعدى معناتها هذا اللي نجح ان شاء الله معناتها بالنسبه للترجي على خاطر راهو نقول لك اصعب مهمه واصعب حاجه انك تغير المدرب نتاعك في مرحله دقيقه بالنسبه للترجي التونسي تعرف اكثر حاجات يخمم فيها الترجي هي الشامبيونز ليج وانت اليوم جاب ربي جات التريفه ذي على الاقل وقت اللي خرج المدرب يلقى اسبوعين ولا ثلاثه باش ينجم يحط لي شوز اون بلاس وينجم يخدم ويحط اوموان لي زونبرانت نتاعو الاولانيين باش ينجم يواجه المباراه الاولانيه في الشامبيونز ليج.
0: وهنا تعرف من الحاجات اللي تو مثلا صعيبه ياسر في النيغوسياسيون مي بون اوبليجي جماهير الترجي ولا الهيئه المديره نتاع الترجي يعني تتعامل معها اليوم ما تنجمش تجيب انترنور كونفيرمي كيما هذا وتحط مشروعه رهينة المرور أيوة. امام السويح الليبي حلم جماهير الترجي والتوانسه الكل نحبوا الترجي يمشي لبعيد لو لا قدر الله صار فوبا زاد ما ينجمش
8: يتحمل المسؤوليه
0: فوالا دونك باش يكون رهان مهم جدا ولكن ما ينجمش يدفع فاتورته لو لا قدر الله الترجي ما تعديش المدرب
8: هذا تصديق كلامك وهذه معلومه ثابته الترجي علاش حاول في اسرع وقت ممكن يتم انتداب مدرب يقول لك انا بالنسبه لي انا باش نعطيه اكثر مجال باش ينجم يخدم بالكدا نظرا للكلام باش يعطيه امكانيه باش ينجم ينجح المباراه الاولى خاطر الترجي من ضمن اهدافه هي الشامبيونز ليج.
0: ويزيد حبيت تقول معلومه قول
7: هي لا على شكري
0: من
7: لا ما خاطر تو نبدا نحكي معك تقول لي اسكت وبيدي كان اعطيتك شكري راه روح لتونس
8: روح البارح
0: سامحني يا جون ديسكال شكري في امريكا مازال روح في الليل
7: قلت مازال ما روحش وانت شو هكا عندك قلت لي روح ما عندها سايب
0: عندك المعلومه
8: اما ما عندوش
0: انا قلت روح ساعات هذه ما يبدل حتى شيء كلمه على المدرب
7: كلمه صغيره انه مهم برشا السي في نتاع المدرب ولكن انا واحد من الناس ما يهمنيش 5-10 سنين
5: التالي معناها حتى اللموشي راه كي جبناه كان يراني في نوتنغهام فورست وقال شنو هو بريمير ليغ وكذا، ولكن الباهي في كاريرو كي تشوفها توا هي في ريتم اسوندو معناها بلوز اون قاعد يمشي وطالع البيك. المغرب الفاسي من عام 85 ما هزش بطوله معاه، هزت بطوله، دونك المدرب قاعد يستانس بالربح وكذا ويستانس بالبطولات وجو الافريق خاصه توا عنده كارينا في جنوب افريقيا ورينا في سيمبا، دونك زاد عنده لوبجيكتيف خبره وعنده لوبجيكتيف انه يزيد اسمه يطلع باليه. معناها تحب ولا تكره المغرب الفاسي سيمبا ولا امازول وذيه من جنوب افريقيا ماهمش شكل الفرق الكبيره، دونك هو في ريتم اسوندون اكثر من هك فرصته زاده توا لوبجيكتيف نتاعو انه يولي اسم كبير. حتى ريجي كانفرا وكي جا لهنا عمل شهرين ولا هلال السوداني وكذا واحد دونك عمل الاسم، دونك مهم برشا
0: اللي انا عندي سؤال ومهم جدا زيدا انا بالنسبه لي مثلا نحب برشا لي زونترنور اللي في الاربعينات من عمره 45 47 يبدا جون ديناميك عنده الميزاجور لانه العالم يتطور. واحنا نحكيو في كلام من عام 70 ما بدلناش ولكن راهو في علاقه بالتكتيك والتكنيك،
5: الكوره
0: تبدلت وناس تسير في تطورات رهيبه وسريعه في عالم كره القدم. كي يبدا 45 اون 46 سنه يبدا جينيرالمون عموما منطقيا ان على باج، وهذا مهم جدا. الى جانب اليوم انه يجي من مدرسه اسمها اسبانيلي قاعده اليوم تهيمن على الكوره، واللي الكوره الشباب اليوم في العالم كلها جايه من اصول اسبانيه كسوا مدربين ولا لعيبه
5: فوق الميدان.
8: لا توش
5: واحلى
4: العبير.
6: انت البارح في بالك اللي زياد عنده اسم فرانكو من ليميسيون وما عطاناش الاسم
0: ولا ولا الترجي اخو من ولا ولا هاك
5: لا ما نعطيش يا خويا ما نعطيش ما نعطيش كواليس. يعجبكش شنو تدخل تمشي تعرف كواليس وكل تعطي مانيش صحابي
6: جاك ميساج
0: زياد المديره نتاع الترجي تستثق اكثر من عندها ثقه فيه. يلا بعد الفاصل نرجو نحكيو في الاخبار ما تبعدوش.
1: خليك قريب فيم وراجعين
9: تدلل حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز الاسوام. مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
5: جيان ايام دللنا.
9: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
1: فما ناس كيف تجي الغانتري يتي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف مو كيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو دي كروك سيتران. التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل. غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المدخو وسع بالك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوري. وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
10: بسكوي كيف كل واحد.

0: عريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم في المستير والمهدية على 94.7
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار
2: 34 دقيقة بعد الثامنة صباح نهاركم أسعد الأيام إن شاء الله نهاركم كله حب ورزق وفرح وصحة والحاجات الباهية الكل ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع ناصر يطلب الكلمة قبل ما نمشيو للسندريلا منطقيين فما شكون في لوطروت يسمع فينا
3: صحيح صحيح حروس في ثنين قال لي كيفاش ما نسلمش عليه يا حروس مرحبا بيك أخويا جاي لتونس محس فخفاخ إن شاء الله ثنية سالمة غانمة أنت واللي يسمعوا فينا الكل إن شاء الله نهاركم زين
2: إن شاء الله نهارك زين يا حروس وطريق السلامة نمشيو للأخبار ونرجع الأخبار السندريلا والبوكس نيوز اسمعوا مليح نحكي خطر فريمو كان
3: تطبق هون
2: تطبق في تونس مشكلة كبيرة كبيرة خلينا نقول خبر تحت شعار الله لا يفضحنا تفاصيل الحكاية
4: هي الحادثة والحكاية جينا من فرنسا تحديدا شفنا فيديو دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق فيها قيام عناصر من الشرطة في منطقة جيراند بفرنسا بتوقيف شاب في وسط الشارع ومصادرة قميصه كان عنده علامة لوي فيتون والتهمة أنه لبس قميص مقلد وهذا مخالف للقانون.
5: La police accuse un homme de porter un faux t-shirt Louis Vuitton et lui retire en pleine rue.
6: C'est un vrai t-shirt Louis Vuitton.
7: Non, c'est un Louis Bidon.
6: D'accord, très bien.
7: Ah, c'est une contrefaçon.
6: On peut vous faire une procédure pour ça. Est-ce que vous pouvez nous donner votre t-shirt s'il vous plaît?
7: Non.
6: D'accord.
7: Les messieurs, ils m'ont pris mon t-shirt.
5: Lorsqu'il finit par retirer son t-shirt pour montrer l'étiquette, les policiers saisissent finalement le vêtement, laissant le jeune homme torse nu. Ils expliquent alors qu'ils vont contacter Louis Vuitton afin de vérifier son authenticité. Si le t-shirt est bien authentique, ils lui promettent de lui rendre. En revanche, s'il s'agit d'une contrefaçon, il sera convoqué au commissariat. Après vérification, la marque aurait confirmé que le t-shirt était bien une contrefaçon. Attila Jess a été convoqué devant le tribunal pour le mois d'octobre. Il devra désormais s'acquitter d'une amende de 600 euros.
2: القوة انه بعثوا معناها بعثوا ثبتوا مع لوي فيتون واستناوا قانونيا قالوا له هذا لوي فيتون قالوا له لوي بيدون مستعرف معناها لسي ما نعرفش
4: هما برشا استنكروا رفيق اللي صار يقولوا انه مصادرة السلع المقلدة من المرة في الشارع هي من صلاحية الجمارك الفرنسية ومش الشرطة البلدية ونحب نقول لكم اللي فرنسا مجرد ارتداء لباس مقلد ليس بالضرورة نفس وضع يعني بيعه او الاتجار به يعني ماكش باش تبيعه هو حيازته تتسمى تداول منتجات مقلدة تنجم تعرضك للغرامة والتشريع الفرنسي يعتبر انه التقليد مخالفة لحقوق
2: الملكية الفكرية منطقي أن واحد يحارب الكونترفاسون وكله
3: ولكن
2: الطريقة ما نعرفش أنه جيت نحيله مريوله في الشارع يستقيم هذا توابريتو تنجم تثبت وسيدي نمشي معاك وتوقفه وتثبت وتخطيه وبعده يمشي نحي مريوله في اعتداء كمان شوية على حرمة الرجل
3: يعني تقولي خطر هو الإجابة متاعه كانت
2: أمني ما يزموش يمشي في البروفوكاسيون والإجابة
3: ينجم يهزوا للمركز وينحني في المركز ويجيبوا له مريول
2: ما عمالة سيكو عنده الحق اللي بروتيجي خطر مسجلين بالكاميرا حتى
3: مغزر أم بلوس برفورة يعملوا حاجتك من هكا لتعم الفائدة على الجميع حتى برش عبيد باش يولي ترد بال هو راه حتى نحن هنا الكونترفاسون ممنوع راهي اما ليه معناها ماهيش تطبق بطريقة معناها كما نقولوا ستريكت تصور نحن كان يعملونا بريق

0: ده كان لعبة دور زناد فزين اللي بيع ونحن عنك الكونتر فاساني ما نجيش على بالك أكشيشة سيني إف سان لوران وأداداس وكل الجو ذيك معنى يهب تساولي بعثوا أداداس أداداس يقولوا بتاعكم أنا مش
1: بتاعكم هما سمرة في أنفوي سبيسيال في فرنسا عملوا على حلقة على الكونتر فاسون هذوما وهبلين خاطر وليوا فما دي جون في فرنسا يعيشوا في الشين ويبعثوا في السلعة هذه لفرنسا وكيفاش يدخلوها رفيق يدخلوها أترافير رومانيا ومن رومانيا تتعدى لفرنسا ويقول لك طيحت لنا في
2: معناتها
1: في الشيفر دافير
3: كان نجم يكون ريجي كاف
1: قضية
3: بقضية
1: بقضية توا النار مفتوحة يا
3: مفتوحة مع ريجي كاف صحيح
1: فهمتني ولا دونك هما الفرنسيس ولاو عاملين حملة هكا وكيما قال حاتم عملوا الفيديو هذايا باش العباد الكل تخاف وما عادش تلبس
3: فما حتى البعض شكون شاف في انه فيديو تمثيلي ماهوش واقعي ولكن الطريقه والكلام الكل يدل على انه فيديو حقيقي وانتو كان محاربه الكونترفاسون في فرنسا في بلدان الاتحاد الاوروبي راهو حاجه لا تخطر على بال
0: راهو ساعات
3: اصحابي يجوا مروحين مثلا باش يهز سي دي فيها افلام ولا كلام كانه هز معك كاين ما يهزوش ما يقول لي ما نخوش المخ خاطر اختي كبيره برشا معناها من بعد دونك جو برون با لو ريسك يوم
4: كان يجي يشوفوا في تونس معناها تلقى سجاده لوي فيتون وقفه لوي فيتون والحقيقه انا بالنسبه لي ما فهمش علاش فما ساعات تلقى دي مارك تونيزيان مزيانين واحلى برشا معناها من دي مارك اخرين يبداو معناها مقلدين ماهمش فغي ما نفهمش شنو هو المعنى انه انا مثلا نلبس قفه لوي فيتون وهي مش لوي فيتون انا نجم نلبسها ماركه تونسيه وتكون مخدومه خير واحسن وافضل وهي بالحق معناها تبدا مصنوعه
3: دوك معناها عمرك ما شريت حاجه ايميتاسيون
4: والله عمري ما شريت حاجه
3: ايميتاسيون لا السوريه لا جين لو 62 حتى شيء
4: جامي ما فهمش علاش تو انا مثلا ظاهره معناها ظاهره باغزو دشت دشاك ساك شانيل معناها ما نعرفش قداش سوما وانا معناها فما
3: ليه ما تمشيش للافوره معناها ما تمشيش لساك شانيل خاطر ساك شانيل نعرفوا ثلاثه اربع من الناس نجموا يشريوهم معناها عنده ريفوني هذاك ولكن نحكي حتى في حاجات اخرين ثم ماركات مثلا مريول سوري يبدا السومة في الماركة الأصلانية 500 دينار وفي المقلدة مثلا 100 دينار بارفوا العباد تشري هذا وهذا وانت ما تفرقش بالعين معناها مستحيل تفرق
4: نجم ناخو حاجه ما غير حتى معناها سيجل ولا حاجه معناها توري لا ماركه ما تنجم تكون تشبه لها نفس الموديل وكل شيء
3: ما تلبش ليميتاسيون واعيه برشا
5: هو راهو في الحكايه هذه ما تعرف عاد السوق الكبيره العالميه معروفه اللي هي الصين معناتها ساك لوي فيتون ياخذ منه خمس دقائق بالضبط باش يعمل لك كعيبه هي بالضبط راهو هي بالضبط اللي تغلط معناها قد قداش ب 10 دولارات هز بركه يا ولدي عاد السوق الكبيره كان يحبوا بوليسيه هذوما يخدموا يتفضلوا قدامهم الصين ويتفرجوا
3: وقوه التقليد رهيبه ورهيبه جدا
1: هذاك علاش هو راهو هذوما اللي كنا نحكيوا عليهم كان يبدا بدل حرف من الكلمه راهو هذوك ما يتحاسبوش عليهم راهو معناها تيتاس واتيتاس وواحد هذوك ما يتحاسبوش يتحاسبوا كان على اللي يعمل لك ايدونتيك ويسرق حتى الكيو ار كود خاطر فما كان لي سوا ديزون يبدا يبيع لك اسهل حاجه اللي هي الكيو ار كود تسكاني تدخل السيت ما هذيك دليل على انك
3: سهله باش
1: سهله انك تعمل كيو ار كود نتاع سيتي يهزك طول الايام نتاع الواحد ويهزك حتى كان القطعه اسهل حاجه معناها المشكله وين هذاك دليل على انك تسرق معناها كان تعملها انت اتيتاس معناها تبدل حرف وتظهر يبدا فلاجرون الواحد خير برشا وما تتحاسبش عليه بارابور الواحد خاطر هذاك يقول لك انا عامل ماركه تخاطر افكار في الموديل انا ظهر لي باش نعمل تروا بوند هكاك ما شنيا هكا الاسم متبدل ولكن انك تحاول تسرق وتعمل الحاجه كوبي كولي نفسها هذاك اللي تحاسب عليه هو كان يسمعوا بلي بي تي في يا ودي تصير فيهم اللي ما يصير غاديك
3: على ذكر لي بي تي في جات عام في لونجلتيري هدو عديار معناها
0: في فرنسا
3: تاع البريغاد سبيسيال معناها يحل باش يدخل يشوف شكون عنده قنوات مقرصنه ولا لا احنا الوحيد اللي منعنا حاتم الحكايه زي الناس كل سينو تلقى مشاكل
0: هو هو هو, هو الايحاء زاد راه ممنوع رامي اتيتاس كي تبدا فرد اللوجو انا حكيت لي تعرف علاش ليميتاسيون اللي تمعش تطلعها برشا خاطر يعملوا في السوتريتونس تاو لي غروند مارك يعملوا في السوتريتونس في الشين في بنغلاديش Donc ils ont les modèles. Ils ont aussi ce qu'on appelle le patron. Tarfou, le patron, les pisoubi. Ou andou la même qualité. Donc, Zayed, هي la signature qui coûte de l'argent. Ou حكيت لي أميمة حكاية يمتع واحد يقربنا الزوز. هو لبس عليه. أما ما عنده رولكس مضروب ويلبس لبس عليه خاطر كرهبته تسوى برش.
3: حتى حد ما يشك فيه.
0: ذاك ايش نحكيه. يقولوا علاش أنا نكسر
3: فيه. حكيت لي عليه زاد فتحته الراجل.
0: يقرب لي.
1: أنا حكيت لي عليه.
3: I'll tell you.
2: وخذت كيب أخوي ونحبوه ونحب العائلة في فضحته
3: وكنت تحكي كيفاش ما يصرفش على عائلته درجات كذا كل شيء ما نعرف شريط لا يسمع فينا يعرف روح كذا ما نعرفوش الأمان شو الأخبار المولي نحكيه على نحكيه على نمبر وعلى محمد رمضان
4: نحكيه على الناقد الفني طارق الشنوي اللي يحكي على محمد رمضان وتصريحاته أثارت جدل وين حكين وأكد أنه النجومية ما تتوقفش فقط على تصدر الإيرادات السينمائية يقول النموذج الصحيح للنجومية هو محمد رمضان خلينا نسمع
6: محمد رمضان لما تكلم عن النجومية ممكن يبقى النموذج الصحيح لها محمد رمضان يعني إيه نجومية يعني قدرة على الجذب حتى في الهزيمة بمعنى ان رمضان مش الاول في الايرادات في السينما دي حاجه ما هياش يعني سر
7: صحيح
6: ممكن يبقى رقم 3 رقم 4
7: اه
6: لكن بتلاقيه الاول في الطلب والاول في الاجر معناها ايه انه برغم الهزيمه هي الهزيمه اول حاجه تعملها بتقلل اجرك يعني طيب هو متغلب على الهزائم
7: حتى لو ما تصدرش الايرادات هو بيتصدر الاجر ما شاء الله طبعا
6: ليه عشان النجوميه
7: اوكي
6: وتلاقيه مطلوب اكتر في الاعلانات
4: يقول طارق الشناوي أنه محمد رمضان تصدر نمبر 1 في الأجر والطلب رغم عدم تصدر المركز الأول في الإيرادات السينمائية محمد رمضان كان جاوبه وكتب مدام نمبر 1 في الأجر يبقى كده رضا الحمد لله أنا مش طماع أنا عشماوي
3: أنا مش طماع
1: عشماوي خنوع معنا
3: نعرف عشماوي معنا قانون
1: ما كانش العشب
3: يعني نخيب النجومية مربوطة بالأجر فما ارتباط مع الأجر وإلى ليه كونتوني شنو تقدم بعد الأجر صناعة نجم يكون وجهك يبيع تصاريحك تبيع المود في متاعك طيارات الدنيا كذا ذيك اللي يخلي العباد تقبل عليك ولكن إذا كان ما فماش كونتوني يبقى للتاريخ ما نجموش نحكيه على نجم
5: هو لو تحب وإلا تكره بالكمبيتانس بتاعك أنت بالتالون تكون أنت عندك تالون قوي وإلا تالون متوسط وإلا حاجة ما عنده حتى علاقة بالنجومية اللي موجودة داخل العجلة قال الراجل الاقتصادية الفنية فهمتني إذا كان أنت نجم خويا تخلص بالكده معناتها الأجر زادة هو عنصر أساسي من عناصر النجومية مدامه يخلص الأولاني معناتها مش برازار معناتها نجم معناتها نجم شباك معناتها بيه هو الفيلم يتحل
3: هي ما انت تستعرف بيه هذا خاطر فما حتى مغنيين نجوم معناها ويدخلوا لهم بالآلاف
5: انا ما نستعرفش ما تستعرفش
3: بال
5: لا لا نستعرف بالنجومية كومبيتانس احمد زكي خويا نجم يسكر ويحل الشباك ما يحلش اقوى اجر
3: هذا هو معناه اليوم بوتيتر كان احمد زكي الجاي يمثل في الزمن نتاع محمد رمضان بوتيتر لو كان يمثل هو ويمثل محمد رمضان نجم محمد رمضان ياخو اجر اكثر من احمد زكي
5: هذا هذا اللي احمد زكي ياخو اجر اللي يحبه هو احمد زكي سيلو تالون انا نمن بالتالون نمن بالقدره نمن بالابهار نمن بقوه الممثل تحبتي تخلص ياسر اعطاك ربي تخلص قداش من فنان حتى في الموسيقى يخلص على الاخر وهو حتى طرف
2: اي علاش شنو هي الفينومين هذا
5: فينومين ماكينه زياده فينومين
2: ماكينه
5: شبيك ثم انسان يخلص اكثر من عمرو دياب شبيك انت تلعب بفضلك عمرو دياب حاجه كبيره ياسر ويخلص ما بالنسبه لي انا حسب ما يعني لي حد شيء
3: جمله
5: حد شيء
3: حد كل عام نفس الموضوع مستحيل
2: تبان من 5 سنين برج الحوت ما تعجبكش الاغنيه
5: لا لازمني برج الحمل
3: اغنيته بالحق تسمحوا لي الجمله انا فيه حتى الدندينه في الكهرباء هكا
5: يا ودي حتى شيء بتحكيه فارغه كاين واحد يقشر في خلوق معناها
3: لا
5: لا جمله
3: وهي عامله ايه دلوقت وايه عامل معاها الوقت
5: يطلع عليه من غديك اخويا فضل شاكر يقول له اشتر جمله يسكتوا جمله
3: في انتظار الحفله الاولى لفضل شاكر زيد وانت فنان مستقيل معناها من التمثيل اخترت تبعد على الميدان وقناعه شخصيه مش المنجين طفيو
0: ماشي نجم يخلصوه
3: شنو ترى في الموضوع
2: كيما قال النقيب يا اخويا محمد
3: رمضان اليوم اللي انت تمثل كنت من نوع الاجر عالي ولا اللي الكونتوني نتاعو مهم ولا لهذا
2: ولا كنت لهذا لهذا وبالعكس كنت ان شاء الله نخلص ربما اعمال قلبوني وانت تعرف اخويا رفيق منهم مره حبيت نشكي قلت لي ليه ونتبع جرتك ديما ما فما شيء
3: شاش كي تدخل منتج الحبس
2: لا ليش تدخل الاخر شويه ضغوط شويه اموال وكله ولكن رفيق يهبط عليك بالحكمه وبعد ريتو راه هذاك المنتج ب 4 فوكات والله يا ريتو جمع علي فيك على
3: ربحت انت سامحته
2: اي والكات فوكات هو
3: ربحها هو
2: ربحها هو
3: انت تجرت مع ربي
2: اي
3: تاجر معك
2: وهو
3: تاجر معك
2: اي برافو عليك وكاو ولكن محمد رمضان يا اخوي تسب يا اخوي اغنيته ناجحه بالحق يا رفيق يعمل اغنيه كوميرسيالي تو كيما اخر مره هذيا ما فيش حب باريس وكذا يا ودي افكار بسيطه ولكن قريبه وحاجهين وتخليك
3: تتفرج اللي تجيبوا الماكينه هذيك اش معناها الماكينه الماكينه ما تخليكش بلاش برودوي بلاش ديكلاراسيون بلاش حاجه
2: بلاش
3: كل شهرين ثلاثه لازمك حكايه حتى من غير انتاج فني حتى من غير حتى نختم على سندريلا
4: هو طول الوقت نتاع طول النجوميه معناها عندها مفهوم اخر النجوميه الاكثر جدل النجوميه انك انت تكون تعمل شو النجوميه انك انت تعمل نسب مثلا انا محمد رمضان نشوفه كل ما يعمل مسلسل يكون من أعلى مشاهدة معنى من عشر سينمائية الحقيقة ما نتبعش أفلامه أما مثلا آخر مسلسل هو جعفر العمدة كان معناها من أكثر المسلسلات متابعة دونك هو ناجح حتى في المتابعة معناها ما هوش أنا راه ممثل باهي باكزامبل راه ممثل باهي ما هوش
3: ما هوش ممثل فارغ أما زادة ما هوش ممثل فلتة معناها لا يتقارن لا تتقارن نجوميته والحظوة اللي عنده والطريقة اللي
0: كاميرات حدو رفيق
3: الزربية الحمراء وين ما يمشي عبيد. وكذا مقارنة بالكومبيتونس معناها كما قلنا ما تقارنوش بأحمد زكي بنور الشريف كذا فمنحكي كومبيتونس
4: بقامات كبيرة كما أحمد زكي أما كممثل كي يعمل مسلسل ينجح النجومية اليوم راهي تبدلت راهو فما ناس حتى تلوج نجومية باش تتسبرة راهو معناها تعمل لك حاجات تجيب السب الروحة بالنسبة لها إن هي تكون ترند وإن هو أكثر الناس تتعلق عليها ما يهمهاش تعلق عليها إيجاب مثلا احنا من عشان تصور كيفي أنا مثلا ما نحبش تعليق تكون الأكثر أنه الناس تسبني وقتها أنا نطرح سؤال الروح يقول فيش نوع عملت أنا غالط باركونت فما ناس تفرح وتحط ساق على ساق وتعمل جو كي ناس تسبها
3: بعد الفاصل نرجعوا نواصلوا معاكم في الأخبار ما تبعدوش
8: في ساعة سعيدة صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتليكي أي لما ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم في زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
9: على 103.2
8: ديوانا فام

اللي تعودتوا بيها على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1

0: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة، نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: ديوان فام
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5
3: سويا ليرت البرمجة الشتوية على كارت.
4: رجعت الشتوية
3: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

0: الخفيف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق ولي رف مقرار.
2: ويلكم ايفريبادي، مرحبا بالجميع. 58 دقيقة كملوا الأخبار مع السندريلا. نحب كل دخلة وخرجة بتاع ميكرو بلغة
3: باش توصل للعالم.
4: نستنى في الإسبانيول، دخلة الإسبانيول.
2: يلا سندريلا، نحكيو على جنون الكرة يجبر المسؤولين في مدرسة في فرنسا على اتخاذ قرار ينجم يكون فيه منطق. تفاصيل
5: المدرسة الإعدادية بفرنسا اللي موجودة في نيمور أونوري دو بالزاك اللي قررت واخذت القرار الإدارة متاعها أنه تمنع أقمصة الأندية الكروية التفادي للعراك بين التلامذة، وين لاحظت إدارة المدرسة والمشرفين تكرار المشاحنات والشجارات يعني العرك بين الطلاب في ساحة الاستراحة، والسبب أنه اختلافاتهم الكروية أنه كل تلميذ يحب جمعية معينة. خلينا نسمع.
6: Ce collège interdit à ses élèves de porter des maillots de football. Cela aurait provoqué des bagarres entre ados. On vous raconte. C'est au collège Honoré de Balzac à Nemours en Seine-et-Marne que cela se passe. En fin d'année scolaire 2025-2026, l'établissement recense de plus en plus d'altercations entre élèves d'après 20 minutes, en cause des rivalités entre les équipes de football qu'ils soutiennent. Une professeure confirme avoir été témoin de conflits dans la cour. Auprès de RMC, un élève rapporte ainsi qu'une bagarre avait éclaté au printemps, juste après la victoire du PSG en Ligue des Champions. Elle opposait un jeune supporter du club parisien à un fan d'Auxerre, maillot sur le dos. La CPE propose alors d'interdire le port des maillots. Cette mesure est donc adoptée lors du tout dernier conseil d'administration de l'année scolaire. Cette phrase est ajoutée au règlement intérieur.
7: Le port d'un maillot soutenant une équipe sportive est interdit.
6: En cette rentrée scolaire, elle figure à présent dans tous les carnets de liaison du collège Honoré de Balzac.
5: مش نعطيك ردود الفعل بين الطلاب وأولياء الأمور، وين فما اللي يعتبروا أنه هذا تقييد للحرية متاحهم، وفما اللي يعتبروا لا أنه هذا القرار يساهم في فرض الهدوء والأمان بين الطلاب.
2: ديما نحكيو على رواحنا ونبداو في ساعات نمشيو في جلد الذات بارابور للتعصب وغيره في الكرة. هو حاجة غلطة ولكن مالوريزمو سي فينومين اللي العالم الكل يعاني منه، لدرجة اليوم مدرسة إعدادية معناها كمام صغار في العمر نمنعوهم باش يلبسوا مراوي للجمعيات يجيو يقراو بهم، لأنه في كل مرة يصير انسيدون ونمشيو لحوادث العنف. ناصر،
8: وهذا ما يأكد اللي العقلية هي بيدها معناتها في تونس ولا البرة ولا في فرنسا. العقل نتاع العقلية نتاع جمعية انتماء حب ساعات
2: هوس،
8: معناتها هوس نتاع الكرة ينجم يوصلك حتى وركنك تكون صغير في العمر تقعد ديما كل كي نقولوا احنا تكلاشي فيا ونكلاشي فيك وتنجم توصل عنك. والظاهر لي التمشي اللي مشاو فيه نعتبره هو الصحيح اكثر حاجة باش ينجم اخويا فما تجاذبات ولا فما عارك خليه برا من المدرسة. ما ينجموش يصير في المدرسة ناس كل تلبس لبسة واحدة وتخرج على الكرة، وانا نعتبرها حاجة مهمة برا.
9: هو راهو فما معناه الحاجة اللي تولي مشكلة وقت يولي الانتماء فيه تعصب. راهو من حقك تحب كيب، من حقك تحب مغني، وقبل راهو كانت أقل وطأة. يظل يتوى بالزالغوريتم والتورى. البارح زاد عرضتني فيديو في تونس، واحد لابس مريول وعرض واحد آخر نحاله المريول وبدل هول. معناها المريول أنسخت مماي ولك درابه متاع
2: الملادوليسون يسمع الكلام هذا كي تقوله راه حب جمعيتك ولكن مش لازم التعصب يسمع الادوليسون.
9: أنت وكيفاش يراه في الدار إذا يرابوه معناها يتعصب ويرابوه مثلا يسمع الكلام يطلع فيه التعصب يورث التعصب. أما كي تبدع الحاجة كول وتتربي ولدك اللي بعد الماتش. أنا مثلا في عائلتي عندي كوزا وقت اللي تخسر الكيب متاعو راهو حتى أمه معناها ما يدور بي حد، يسكر على روحه ماش يحكي مع حتى حد وينجم يعطي تريحة لولاده. معناها ذي معناها مرة نحنا وصلت
2: في علاقة بالغش
9: اللي نجم بالغش خطر ولده ما يحبش نفس الكيب.
2: أنا اللي ما نفهموش أنه الحالة هذه تدوم مع السن انا دوليسون مازال صغير نقولوا احنا
8: يحب
2: يوري روحه ويحب يوري ابارتونونس المجموعه معينه نوع من اثبات ذات شخصيه مش نبرر بيصير غلط حاولوا ديما نوعي اولادنا واخواتنا ولكن فما منه في الحال اللي ما نفهموش انا انه هذا يكبر مع العبد ويخلط عمره 45 و50 وحياته كان جمعيته وسبين على الفيسبوك وهاتك عرق مشكور صدقوني صدقوني يوميا من الجمعية هذه والجمعية الأخرى كل يوم ثم مينيموم 10-12 ستاتيو في علاقة بالجمعية وإلا سبين الناس اللي في الجمعية الأخرى وإلا سبين أي واحد في بلاتو قال أي كلمة أتسائل قول هذا السيد مريض نفسي وإلا وإلا ولا حياته منعدمة لدرجة أنه الباستون تاعه سبين العباد والعنف اللفظي
9: وفيت ستان انستان دو سيرفي موجود مع البشر من اللي تخلقوا البشر على ذاك وقت اللي ولاو يتجمعوا البشر القبيلة الإفراط الحب للجمعية هو عوض القبلية اللي كانت عندنا قبل راهو اي دونك الانتماء علاش المراول علاش يلبسوا المراول المراول كيما اللي تندر كيما الدراب وكيما الحاجة اللي تعبر رانا نحنا هذيا نحنا مع بعض وندافعوا على بعضنا وننصروا اخواتنا ما ظالمين ولا مظلومين ونضرب عليك بالبونية ونتلكش مع اللي مش من فريقي وراهو بعد ساعات ترقاهم ريت مثلا واحد متعصب تاع فريق مثلا الفريق الخصم اللي ديريكتومون كيما عندنا لا ريفاليتي انت ليسبيرونس خاطر غروند فريق والفريق بار اكزومبل تلقى اقل تعصب مع الاولمبي البيجي اقل تعصب مع فما
2: بينات بعضهم اكثر ريفاليتي
9: صحيح خاطر كونت ليا لي زانتيري واللي تولي فما انا ستاند سيرفي نحب انا الاقوى وانا اللي ديما عندي تيترويت وانا اللي عندي الاكثر ناس تتبع
2: وربي يهدينا على بعضنا الناس الكل ويهدي صغيرات انا اللي نرفزني ويخوفني ويقلقني انه كي لي زانسيدو اللي يسيروا لساعات واحد عمره 17 سنة 16 سنة هكا في طرح صخور في تخميرة في الحومة في الفيراج في استاد يعمل عملة يلقى روحه موقف في الحبس ساعات يضيع عام وعامين قراية متأكد بنسبة 90% بعد 10 سنين و 15 سنة مش يضحك على روحه وش يقول شو عملت في روحي وإن شاء الله ما تكونش الفاتورة غالية على الأخبار ثم نعود
1: خليك قريب فيم وراجعين عام دراسي جديد اليمامة زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحة للنجاح معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع والنجاح أضمن تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة تحب صغيرك متفوق ويطير تيران عليك بأجنحة للنجاح اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد

صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتليكي اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم.

ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: كل سبت وحد أبختير من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان أفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم. القيروان، بيجة وسريانة على 103.2،
1: على 103.2
0: ديوان فام. في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام، صوتكم.
2: ديوان فام،
3: صوتكم
0: في تونس الكبرى
3: على 93.5،
2: على 93.5.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم بعد شوية الكويز، ولكن قبل هذا غدوة إن شاء الله باش يكونوا معنا تقريبا 20 تذكرة ربحوهم لأحباء المنتخب منتخبنا اللي باش يواجه المنتخب الأوغندي في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا، أول مقابلة رسمية لمعين الشعباني على رأس المنتخب. إن شاء الله بالتوفيق يا ربي، إن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله بالانتصار للمنتخب والمعين، إن شاء الله ترجع بشوية بشوية ديناميكية الفوز والانتصار.
1: وصعيبة تصفيات المرة ذي خاطر من الأربعة يترشحوا زوز، ولكن معانا منتخب منظم اللي هو أوغندا، دونك باش ترشح منتخب برك معناها أوغندا كان جير
0: ربعة راهي باش تترشح
1: واحد من ثلاثة. احنا وليبيا صعيب معناها مستحيل ان نشوف واحد
0: وليبيا في الكوب دافريك. دونك احنا يا ليبيا
1: يا بوتسوانا
0: يا بوتسوانا المقابلة الأولى كما قلنا مع أوغندا. صديقنا محمد علي قل ماتش في تونس ولا في أوغندا؟ باش نربحكم الأوغندا الماتش صعيب شوية، 20 رحلة معناها صعيبة شوية إن شاء الله يا ربي، ولكن الماتش في تونس. نمشي وتلسويت للكويز. كويز السؤال رقم واحد، 4 جويلية اللي فات احتفلت الولايات المتحدة بمرور قديش من عام على استقلالها، وإلا في أنا عام استقلت الولايات المتحدة الأمريكية. لكم الحرية في الإجابة. نقيبة
2: 70 سنة.
0: 70 سنة استقلال معنا هنا عام 50 استقلت أمريكا
1: معنا
3: 250 سنة.
0: ناصر
4: 170.
0: سندريلا
5: 90 سنة.
0: حاتم
1: 150 156.
0: 4 جويلية 1776 250 عام زياد. حاتم جواب صحيح.
2: أمور أمريكا
0: تقرأ نفس الكتب.
4: أنا أمريكا
0: الريفيرونس نتاعك في كتب التاريخ، لو تيتر ما تنساش في كتب التاريخ اللي قريتهم الكل. العنوان
4: ليستوار
0: الكل. قداش معطوهم؟
4: تلقى كات تلقى في المكتب.
0: قريته حاتم؟
2: قريت التوم شكوته.
0: يلا السؤال الموالي زيدون حاتم بقية الفريق ريفليكسيون. من هو أول رئيس للريفليكسيون؟ من هو أول رئيس أخش للجمهورية الجزائرية؟
4: بومدين.
6: هواري بومدين.
2: لا
1: لا هذا بسرعة.
2: لا
1: هذا كي تخلينا نجيب مستيقظ.
0: صفر ناصر.
2: بن بلة.
0: جواب صحيح. كان الأسرع النقيب أحمد بن بلة 1963 نقطة للنقيب زيدونة. أقسم الله تعالى في كتابه العزيز بالعاديات، ما يتكلم حد وقال والعاديات ضبحا، ما معنى العاديات؟ بماذا أقسم رب العزة؟ ناصر.
6: الملائكة.
0: سندريلا
5: عاديات بكشي بال مويشي معناها والحاجة تكتر ذبحا مش
0: لا ذبحا بالضاد
2: مش معنى ذبحا بالضاد
0: عني جيتك
5: ملائكة
0: ملائكة ناس
6: قلت الملائكة
0: زياد تعرفها؟
4: نعرفها
0: خليك رامي
1: العواصف الريح العاتية
0: حاتم
2: ظهل النجوم الشهب
0: النجوم شكون مازال زياد
4: على الحصان رفيق
5: زياد بلا تنقي
0: العاديات نقيب
5: الخيول
0: هي الخيل والذبح هو صوت أنفاسها الذي يسمع من شدة الجري الخيل المسرعة. برافو فدوى رورو عيادي صديقتنا أم عبيد الله. نقيب زياد جواب صحيح. هي الخيل المسرعة والذبح هو صوت أنفاسها الذي يسمع من شدة الجري. يلا السؤال الموالي زيدونا. ما معنى ثاناتوفوبي؟
4: حتى تنطقها بالصحيح أنت.
0: ثاناتوفوبي. T H A N A T O P H O B Y E A.
1: تنافوتي
0: لا مثال شكون لي العربية عندي انا ما تنطق بالثاء ومسطرين لي عفاء دونك ما نعرفش
2: بالي بالثاء
0: مثال نثبتوها مثال ثبتوا لي نطق كيف زيد
4: انت
0: كنت تقرا تيهاش بتتر انجلي حاجه
2: على الفرنسي ولا نقله من الانجلي
0: فريق عدد من لندن
4: تنافوبي
0: تنافوبي
4: يدول لي رفيق من
0: تنافوبي
1: تنافوبي
4: يظهر لي حس
0: الحس نقيب
3: يظهر لي الخوف من العلو
0: العلو
5: من الماء
0: ماء
2: مرض
0: مرض
1: قطط
0: حتى مدام صلحت نسيكو عندك
1: لا يصلحوا برا
2: يظهر لي
1: قسم مبدأ
2: لا لا خطر كلمة نعرفها ما نصير يظهر لي من الميلة
0: من الميلة
1: تناتو
2: خطر التناتو فما لون غريك قديم
0: تناتوفوبي يظهر لي بالفرنسية تياش تقرا
2: تناتو تناتو بالفرنسيه
0: تناتو بالفوبيا بالانجليزيه هي والكلنا نتصور عنها منها بدرجات
5: تقريبا
1: الخوف من الغد
0: انا باش نقول كلمه واللي طلع هي خو النقطه لانديس الحقيقه
1: المره
3: المره
1: المراره الحقيقه الموجعه الوجيعة
4: حقيقة الإنسان
0: الموت جواب صحيح للسندريلا هو الخوف من الموت إن شاء الله ربي يرحمنا ويرزقنا شهادة عند الموت قول أمين يا زين
4: أمين أني ندعي حسن الخاتمة
0: أمين يا رب أمين شو يضحك النقي
4: حسن الخاتمة
0: حسن الخاتمة ضحك النقي
3: طريقة التعبير تعزيز
4: يمكن طريقة الإلقاء رفيق
3: طريقة الإلقاء حلوة
0: دافع نقي
3: ذامر
4: معلمنا
3: ذامر ديب
2: وي
0: متى تأسس في أنا عام الاتحاد الأوروبي زيدون
4: أوروبي ألفين
2: اليوفا
0: ناصر
4: 1890
2: استنى اليوفا ولا اليونيو أوروبي
0: الاتحاد الأوروبي
1: لا. مش كرة قدم 98
0: سندريلا
5: 96
0: نقيب
3: 97
0: 1 نوفمبر
2: فما زوز ظهالي في 76 ولا 74 بعد لكل دروم حاجة هكا
4: الاتحاد الأوروبي
0: 1 نوفمبر صديقتنا فدوى الدالي صحيح
2: 48
0: العبيدي صحيح لا يوديش بيك
2: الاتحاد الأوروبي هي نتفكر
0: 48
2: ليه نتفكر 72 فما صار لكور متاع
1: 85
0: صديقنا ماذي يوسف صحيح
2: 99
0: صديقنا مليكة مليكة بن سالح 1993 أجوبة خاطئة أكمل
2: كنت اسمها السي ذاك اللي غلط
0: أكمل المثل حلو المثل ما يتكلم حد لما نسألكم اللي يمد سلاحه يموت به واللي يمد سره زيد
4: اللي يمد سره يتشنق به
0: يتشنق به ناس
4: يواجهك به
0: يواجهك به لا منطق يواجهك به نواجهك بسري شجي نفضحك بسري نقيب
3: يتفضح به
0: يتفضح به
5: يتهدد به
0: يتهدد به
5: نزيد لك نقطة ضعف
0: حتى
2: بو يتفضح به سي ترو بيفيدون ما يظهر لي كيما هكا حاجة يتشنق به
4: يتخدر به
2: يتخنق به
0: نجم نعتمد راهو المعنى إذا كان الكلمة
2: يتفضح به
0: يتفضح
1: يتمرمد به
4: يتخدر
0: اللي يمد سلاحه يموت به واللي يمد سره يتعاير به أجوبة صحيحة نقيب حاتم زياد وميمة اللي يمد سلاحه يموت به واللي يمد سره يتعاير به واللي شد قدره واحد ما يدور به هذه الأمثال اللي قالوا جدادنا من السنوات اللي شد قدره حد ما يدور به زيدونا زيدونا
4: يا أخوي تفضل بربي تعيت لي مشيت الكوجينة داري بحذاك
2: ما كان عندك الفلتيت جيهن جيهن
0: متى نقولوا متى
5: ماتينا
0: سواغ
4: سواغي
5: سواغي نال
1: سواغال
0: زيدون
4: سواري بابا
0: أغيد دو فير لو كلون
4: أي أوكي
2: ماني الأدجكتيف
0: يلا زيد
4: سواري يا رفيق شكور
1: ماتينال قال لك
4: ماتينال
5: سواغي
4: نعرف السؤال
0: متى ماتينال سوار نقيب على وزن ماتينال يلا
3: سوارال
0: سوارال ناصر
6: سوارال
0: سوارال
1: سوغيال
0: سوغيال
4: سريال خير انت
1: تحسها قريبة
0: يلا
5: سوارينال
0: سوارينال حاتم
4: نويتال
2: ليه نكتور مش على الوزن
0: على وزن ماتينال
2: سير
4: اي
5: نعرف
0: خلت جوجليتها معناها بالذنب
3: سوارال
1: نرقدو بكري
0: ديزيني برانسيبالمون ان ادجيكتيف ليتيرور ريلاتيف او سوار ainsi qu'un nom pour un livre de prière catholique du soir.
2: Prière catholique.
0: Mais en tout cas, principalement, c'est un adjectif littéraire relatif au soir. Qui m'a matin
2: la fin
0: c'est un V. بعد un E.
1: Véritable.
0: بعد un S.
1: Vestal.
2: Vespal
0: Vespéral
1: Je vais vous dire
3: طيب تكمل كلها اون فرونسي
0: هاي زيت النقيب
3: اي
6: والله ماشي بس
5: فيسبيرال
4: اما كيفاش تتحط سياقها في جمله رفيق
1: جو سوي ان فيسبيرال
4: لا بالحق اعطيني حاتم جمله تتحط
1: مش خفيفه مش خفيفه
0: عندكم تسمعوا راه في ماك ماتينال ولا شيء تسمعوا فيسبيرال
3: فيسبيرال
0: سي حاجه مربوطه بال بالسوار اعطيني سكور يلا 3-2-1 سكور مقدد وزياد 3 وميمه حاتم 2 ناصر ورامي معفى من
1: النتيجة
0: ناصر ورامي تروحوا وانتم يا واحد فيكم يربح شكون احنا مقدد وميمة مقدد وزياد اوكي مرة اخرى زياد في الدربي دونك وميمة حاتم ترتاحوا مقدد زياد السؤال الموالي زيدون تعرفوا نورمالمون اكيد راني سألته مرة في رمضان رفع القلم عن 3 زي انا رامي
1: وانا
2: شوف رامي معاهم رامي معاهم
0: رفع القلم وعن الرابع حمران
5: تفكرها بالليل احمر
6: ما بابا يسمع
5: تفكرها

0: سبعة
1: خمسة
2: واحد
0: ثلاثة اثنين واحد توب. الشهيد وكيف اليتيم زيدون؟
3: ربي يشفينا. المجنون
0: ايه؟
3: الرضيع
0: ايه؟
3: واحد راقد رفيق نعرف سوز هذوما
0: راقد قلت لي الصبي حتى يبلغ حتى الصغير صغير ما يعرفش حتى يبلغ باش يبدا يتحاسب.
3: المجنون
0: رفع القلم كذلك لطف ربي يعافينا ويعافيكم على المجنون حتى يفيق او يعقل انا يبرا نقولوا احنا يحفظنا ويشفي الناس الكل. والثالث النائم
3: بالله.
0: حتى معناها انسان راقد
4: يعمل عمله صمنا
0: بساق ولا جاي طاح عبد مات ربي باش يسالوا عليها. النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. ثلاثة على ثلاثة الفائز زياد المكي لليوم الثاني على التوالي يتربع على عرش الكويس يا المزيد
3: وحشناكم يا خبزتنا هكا وش نقول
5: هذا
3: عييت من ربح رفيق
0: كيف اليتيم
3: كيف اليتيم
0: يعني كيف اليتيم يا خو برشا حسنات ما يتحاسب
5: انا راني موجود هنا قاعد نتعلم منكم
0: واضح
5: قاعد نتعلم
3: معناتها كيف اليتيم وقت الروح
0: صحيح عملنا فيها
3: ولا استم على باكا هاي ولا كيف اليتيم
5: مش يقفل
0: سهلك يا كتولي الحكي شكرا لكامل الفريق ميرسي حاتم نقيب سندريلا ناصر رامي زياد صديقنا عزيز في الاخراج وجدان في الاخراج الرقمي ريمخبي في الاعداد جيهان السليني في الاعداد بعد شويه جعفر الساعه سعيده ونص نهار ابتسام في هنا تونس مني لكم احلى تحيه ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع تحيه لكم من ما كنتوا شكرا على التفاعلات على المساجات شكرا على الحاجات الباهيه الكل اللي تكتبوهم لنا كل يوم على اليوتيوب وعلى الفيسبوك دمتم اوفياء للرافما ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. قبل ما اقول لكم باي باي كلمه ختام زيد يلا
3: ان نهاركم زين وملتقانا غدوه عندنا تساكر الربح وكذا
0: شكرا ليك يلا ملتقانا غدوه ان شاء الله. شو تحب تقول للناس اللي باش تتبع الماتش غدوه ان شاء الله؟
3: ان شاء الله نتفرجوا في لعب مزيان. هاي قاعد معك
0: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. باي باي تشاو تشاو.

0: سهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: كان اف ام
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5
0: على 93.5.

يمل له فليملل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

0: القهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

0: البرهان يكمل معاك النص النهار أوساخ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية الباغانورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: تسمع صباح الخير تونس كل نهار من 6 للسبعة. صباح خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيمان السكوحي.
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب في مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغالين على موجات ديوان فام. صباحكم فل وياسمين، صباحكم دقلة وحليب، صباحكم نشاط وحيوية، صباحكم محبة من القلب. نسلم عليكم برشا، إن شاء الله تعديوا قيت مزيان معنا في برنامج صباح الخير تونس. تسمعوا فينا على فريكونس متاعنا 91.2 سواقص 93.5 تونس الكبرى، ستريمينج ديوان فام .net. تتفرجوا في اللايف على الباش فيسبوك وشين يوتيوب. فعلوا في مختلف المواضيع متاعنا بعد شوية على اليوتيوب ديوان فام. نقرأ تعليقاتكم وديما نشكركم على اختياركم برنامج صباح الخير تونس في كل الصبحيات. نسلم برشا على عزيز وجدان معنا في الإخراج والإخراج الرقمي وترافقكم كنت ميكرو إيمان سكوحي. وننطلقوا بدعوتنا إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطاني ربي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أعوذ بالله مما أخاف وأحذر. الله ربي ولا أشرك به أحدا. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله إلا غيرك يا الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بالله مما أخاف وأحذر. الله ربي ولا أشرك به أحدا. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله إلا غيرك. اللهم آمين يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم من الناس الكل على قد قلوبكم. نحاول الدعاء اللي قلته اليوم نقوله في كل الصباح مع أذكار الصباح، وإن شاء الله لكلكم في حفظ المولى سبحانه وتعالى أنتوما وصغيراتكم وعائلاتكم والناس اللي تحبوهم الكل. ننطلقوا بموزيكتنا في صباح الخير تونس. نهاركم أسعد الأيام على أحلى ديوان.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

البشرى والهنا يا نسمه الصباح امطر الجناح يا نسمه الصباح امطر الجناح ملكي

ساحر العيون يا ورد على الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمك المنى يا ورد على الغصون يا ساحر العيون يا ورد على الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمك المنى وبضحكتك لنا.

0: فريق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان فام صوتكم في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من التسعة ونص لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم. رجعنا معكم في صباح الخير تونس.
1: الستة وخمستاشن دقيقة رجعنا لكم من جديد مكملين معكم المشوار في صباح الخير تونس. حبيت نعمل تحية خاصة المستمع وفي البرنامج صباح الخير تونس واللي ما زلت كيف تعرفت عليها يمكن ثلاثة دقائق قبل شوية مدام هدى حمروني حمدي اللي نسلم عليها برشا نسلم على عائلتها الكل أولادها إن شاء الله ربي يبارك لك مدام هدى يفضل لك الصغيرات وإن شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك. تفعلت معايا بخصوص الدعاء يا جماعة وكانت هي اللي فيقة كنت قلت كلمة ما تستقيمش في الدعاء ونعتذر منكم اللي وقت اللي قلت لا إله إلا غيرك الكلمة اللي تستقيم هي لا إله إلا غيرك سبحانك. إن شاء الله ربي يغفر لنا زلات اللسان هذوما. سينو محليك مدام هدى ومعزك محليكم المستمعين بالحق اللي تعيشوا معايا التفاصيل الكل وتعرفوني قديش تلقائية معاكم فمحليكم ونحبكم ديما واقفين معايا هكاي وين فما حاجة أنا موجودة ونتفاعل مع كل التعليقات متاعكم. نحبكم برشا من كل القلب. خلينا توا نمشي ونشوفوا حالة الطقس في الميتيو. بالنسبة لطقس الخميس 24 سبتمبر 2026 يتسم بسحب عابرة بأغلب المناطق تكون أحيانا كثيفة قرب السواحل الشرقية وبأقصى الجنوب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية. تهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر قليل الاضطراب فمضطرب. درجات الحرارة المتوقعة تشهد ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفع الغربية وتوصل 35 درجة بالجنوب الغربي. أوقات الصلاة صلت الصبح كانت مع 4:42 دقيقة ظهر نص نهار و 18 دقيقة صلت العصر مع مضي 3:38 دقيقة صلت المغرب مع 6:16 دقيقة وصلت العشاء مع 7:40 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكفة أعمالكم. ميتيو من الميتيو نمشي ولنصيحتنا لليوم ونصيحتنا لليوم بإمضاء صديقتنا هيفا بن يوسف.
2: نصيحتي اليوم
1: متعلقة بالأحكام. ما تحكمش ساعات على ناس تملك محبة وعلى التلفيتة تقول فيك كلام مسبة. ساعات ناس ساكتة قدامك أما وراك تدافع وتحارب بكل محبة وجهد معاك. ما تحكمش ساعات التصويرة يظهر منها كان قليل يكفي كان تركز في هاك التفاصيل. تراجع روحك وتتفكر المواقف شكون بعد وقت الغسرات واللي كان معاك واقف وتغمض عين الأحكام شوية تو تعرف الحقيقة شنية. مهم جدا أنه ما نحكموش على الناس من موقف واحد وإلا كلمة سمعناها وإلا تصرف شفناها بعينينا وفسرناها على كيفنا. ساعات نلقاو ناس تضحك معاك تفدلك معاك تقول فيك الكلام الزين والكلام اللي يفرحك ولكن وقت اللي تمشي للأسف يحكيوا عليك بالسوء. في المقابل ساعات فما ناس ساكتة قدامك ما تعبرش برشا ما عندكش حتى علاقة كبيرة بيناتهم وما تقول لك زيادة قديش أنت مهم بالنسبة لهم لكن كيف تغيب تلقاها تدافع عليك تحارب على خاطرك وتحامي وتحاول تحمي صورتك بكل محبة ومن غير حتى ما تعرف. ما تحكمش في ساعة خاطر التصويرة اللي توصلنا على إنسان ساعات ما تكون كان جزء صغير من الحقيقة. قبل ما تقول فلان موقفش معايا اسأل روحك زعما شفت بالحق المواقف الكل كنت حاضر وقت اللي كنت حاضر وقت اللي هو احتاجني. تتفكر شكون موجود وقت الشدة متاعك مش كان وقت الفرحة خاطر المحبة مش ديما اكلام مش ديما حضور يلزم يكون واضح او دائم مش ديما رسائل طويلة وإلا سؤال متواصل. ساعات المحبة تكون في موقف ما شفتوش في كلمة اتقالت عليك وانت غايب في شخص دافع عليك من غير ما تعرف في انسان وقف معاك بسكيت من غير ما يستنى منك حتى كلمة شكر. هذاك علاش قبل ما تحكم راجع روحك راجع المواقف وركز في كل التفاصيل وكانت هذه نصيحتنا.

0: اليوم.
1: نصيحة اليوم.
0: نصيحتنا توصلنا ل 19 دقيقة. تحياتنا لكل المتابعين، تحياتنا للمعدة الجميلة هيفاء بن يوسف اللي بصمتها موجودة في كل البرامج. ميرسي، قلت لي كتبتها إيمان في الليل المبخر وحبيتك أنت تقرأها، الحقيقة فيها معاني جميلة ونعيشوها في علاقاتنا اليومية، علاقاتنا المهنية، علاقاتنا مع أصحابنا، وساعات نغلطوا في برشا عباد سواء بالباهي سواء بالخايب. هذاك علاش ديما باش نبنيو مواقف على العباد يلزمنا تكون عندنا نقراو الصورة كاملة، ما نحكموش ديركتمو من موقف وإلا من كلمة وإلا من حاجة وصلتنا من عند الناس. نوصلوا احنا بالموزيكا، نرجع بعد شوية الدراسة جديدة كيف العادة في شات ماتان.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

حياتي. ستوب، كانك من أصحاب القلوب الضعيفة، رد بالك تحل راديو الغونديفو. مثل الجمعة في ناجة تريبونال ودريبة، الكرة عندك. مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس غاتايم، وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان، الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: مش البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان أفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم
1: رجعنا معكم في صباح الخير تونس 26 دقيقة رجعنا لكم من جديد. كنتوا تسمعوا بكري في غناية أصل التفاصيل وأنا حبيت نعملها إهداء خاص لريما وجدين معايا في الريجي التفاصيل الجميلة اللي معهم الناس اللي قلوبها باهية الناس الطيبة الناس اللي تعطيك الانرجي المزيانة والصباح راهو جروب كامل وانرجي متاع جروب كامل نحبكم برشا ريما وجدين ربي يعطيكم على قد قلوبكم يا رب وربي إن شاء الله نراكم ديما في أعلى المراتب المهنية وفي الدنيا بيان سور. خلينا توا نمشي ولدراستنا في شات ماتان.
0: شات ماتان
1: عزيز ما تتغشش غدو نهدي لك غنية انت اللي باش تكمل معايا فما ناس ماشيين ماشيين وباش يخليونا وحدنا في الـ في الـ في الصباح في شات ماتان. يا جماعه باش نحكي لكم على الدراسه. ممكن برشا فينا عندهم الصنعه هذه الناس اللي خزانه الصبابه نتاعها معبيه بصبابه ممكن قديمه ما عادش ممكن تجي قدنا صبابه ممكن ما عادش تراند ما عادش ماشيه مع الموضه والا ممكن صبات لبسناه مره واحده وما عودناش بسنه ومع هذا التخلص منه يكون صعيب. علم النفس يفسر السلوك هذا بعدة عوامل أهمها التعلق العاطفي بالأشياء. ساعات هكا الصبات هذيك يكون مرتبط بذكرى معينة أو الخدمة مناسبة مهمة علاقة عاطفية مرحلة معينة من الحياة هذيك علاش وقت الشخص يقرر أنه يطيش ويحس كأنه يتخلى على جزء من الذكرى اللي يحملها عليه. ثم أيضا عامل آخر اسمه الخوف من الندم. الإنسان يقول ممكن نحتاج نهار آخر ممكن يرجع موضة يفضل الاحتفاظ به في بقعة أنه يخاطر بالشعور أنه تخلى على حاجة ممكن يحتاجها نهار آخر. في بعض الأحيان الاحتفاظ بالأشياء كما هكية يكون جزء من سلوك التكنيس خاصة إذا كان أصبح التخلص من الأشياء يسبب ضيق شديد أو إذا كان بداية الممتلكات اللي عنا تعيق استعمال المساحات في المنزل هنا يلزمنا ننتبه. فما الناس اللي عندها مشكل في انها تتخلص من الحاجات القديمة. كي نقول مشكل معناها مشكل نفسي معناها العبد يحس بحالة نفسية خايبة وقت اللي يجي باش ينقص الحاجات القربج احنا اللي نقوله في ديارنا موجود يلقى احساس خايب على الاخر وقتها لهنا مهم جدا نخمه في حكاية الاضطراب النفسي هذا اللي متعلق بالتكنيز وإلا خزن الأشياء اللي ما عندهاش قيمة. فما ناس اللي تلقى حتى الاسباس متاعهم تتسكر الكل ما عادش نجمه يتحرك وتلقى في كل البيوت في الحاجات اللي مستحيل ممكن يستعملهم النهار ولكن مخليهم خاطر وجودهم يخليله أحساس نفسي متاع راحة نفسية. الحاجة المهمة زادا في الدراسات هذه تقولك إنه وقت اللي تشري صبات جديد يمنح بعض الأشخاص شعور مؤقت بالفرح والمكافأة خاصة وقت اللي يكون الشراء مرتبط بتحسين المزاج أو الهروب من التوتر. هذاك علاش السؤال الحقيقي موش قديش عندك من صبات ولكن علاش ما تنجمش تفرط في الصبات اللي ما عادش تحتاجه. وكانت هذه دراستنا لليوم في شات ماتان.
0: شات ماتان
1: نسيتها يا عزيز الفقرة ساعات سيء بدينا فقدنا الذكرى الصباحي هكي لي ترو دو ميموار ساعات يجيو 36 دقيقة. نسلم برشا على كل الصغيرات اللي يسمعوا فينا توا الصغيرات اللي قاعدين يفطروا من غير ما يعملوا برشا حس ولا يعملوا برشا شغب. أعملوا الشغب بسيلش المهم تكون ضحكتكم موجودة في الدار تكونوا بصحة وعافية. نحبوكم برشا ماما وبابا موجودين فقط من أجل الفرحة متاعكم من أجل أنهم يكونوا سند في حياتكم. نسلم عليكم برشا أصدقائي الصغار، زي ما وعدي معكم من 6:30 احنا نكملوا بالموزيكا، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعتي الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص. الدنيا

عليك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: تترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات الباغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1

0: سبيشاليست لو سبيشاليست بعد شويه 46 دقيقه. مرحبا كل متابعينا وين ما كنتوا. لو سبيشاليست ومعاه البنوته والمدام اللي نبوسهم برشا اموله بحضنا في الريجيم. نورينا الكل وتوحشنا صوتك كوتش وفرحانين برشا انك موجود بحضنا. يزمك الدشن الموسم الجديد والدشن الصبحيات مع صباح الخير تونس. صباح الورد كوتش بشير.
1: صباح الفل. صباح الخير ايمان واللي يسمعوا فينا الكل. بالضبط البرمجة الشتوية الحقيقة متنوعة على ديوانا فيهم والحمد لله. أنا باش نبدأ الصباح معكم إن شاء الله.
0: نستهلوا البرمجة هذية. لو سبيسياليست اليوم باش نحكيه على موضوع مهم بما أنه كوتش بشير هوني موجود. أكيد حديثنا باش يكون سبور ولكن سبور موش أي سبور. نعرفوا توا رجع الريتم متاع الخدمة الريتم متاع القراية الضغط متاع الدنيا بصفة عامة من خروجك الصباح للمبوتياج المرويحك العشية. دونك الحل باش أنك تلقى توازن. الحل باش أنك تنحي هكا الطاقه السلبيه على امتداد نهار كامل. زعما في ابونمون في ساله نتاع سبور والا تنجم انك تعمل التوازن هذا وحدك. كوتش بشير يعطينا الاجابه على السؤال.
1: بالضبط ايمان. هو المشكله والجمله اللي نسمعوا فيها الناس الكل ما عنديش وقت. الناس الكل تجري بعد ما تكمل الخدمه. الناس الكل تروح للديار. فما شكون اللي عنده صغار ولازم تورجات القرايه التحذير متاع القرايه التحذير تاع الدار التحذير تاع الميكرو. دونك تلقى البو والام يقول لك ما عنديش وقت باش نعمل سبور. هو باش نكونوا واضحين ليديال ان نعملوا الاكتيفيتي سبورتيف نتاعنا في سال دو سبور. مي اذا انا ما عنديش الوقت هذا راهي 20 دقيقه 30 دقيقه في النهار تكفي اني باش نعمل الاكتيفيتي نتاعي.
0: المشكل مش حتى ما عنديش الوقت يا بشير. ساعات تلقى معني برشا نقرا في هكا في لي ريزو سوسيو يقول لك نعمل لابونمون نعمل ابونمون تاع 3 شهور. فما نستعمل ابونمون تاع عام كامل وتقول لك راني ما استعملتوش جمله. معناها لونفي موجود العباد تحب تمشي ولكن ما نعرفش شنو يصير. معناها عامله انفستيسمون تاع فلوس وفي المقابل ماهيش مستفاده منه.
1: غادي ايمان نحكيو على الموتيفاسيون والديسبلين. اهم حاجه في الحاجه معناتها باش تترين وتقعد تشد الريقل وتشد الريتم نتاعك تاع لونترينمون راهو لازمها ديسبلين. الكلنا ننفحوا وعن الجمله الشهيره اللي الاثنين الجاي باش نرجع نترين ونعمل ريجيم. لا انا نقول ال 20 مينوت ولا 30 مينوت اللي باش تترينيهم اندور ولا اوت دور خير من الساعتين اللي تستنى فيهم باش تمشي تترينيهم في الصال. معناتها ومنظمه الصحه العالميه تقول لك انه بدن الانسان يستحق 150 دقيقه اكتيفيتي فيزيك.
0: 150 دقيقه في قديش
1: في الاسبوع؟
0: في الاسبوع
1: على 7 ايام. كي نعملوا 5 ايام كل نهار 30 مينوت هذوما يجيو 150 دقيقه. دونك احنا لهنا حققنا الاكتفاء الذاتي
0: تاعنا. هذوما لي نورم تاع انسان طبيعي يحب يعيش بجسد سليم.
1: بالضبط. حاجه اخرى انه منظمه الصحه العالميه تقول لك انه اي اكتيفيتي فيزيك تدوم 20 دقيقه راهي هذيك تدخل في خانه الاكتيفيتي فيزيك. دونك نرجعوا هنايا راهو الديسيبلين لازمها تكون موجوده كسوا في سال دو سبور كسوا باش تترينا في الدار كسوا بياسور باش تترينا اوت دور. وحتى كي باش نترينيو في الدار راهو نجمو عنا بروجرامات ونجمو نترينيو بدنا الكل ونعملو الرنفورسمون لبدنا الكل. وكي باش نترينيو لبرا معناتها اوت دور بالعكس راهو لبدن اسرتناج يستحق معناتها الرياضات الهوائيه اللي نستعملوا فيها برشا اونديرونس والكل كيما المشي كيما الفيلو كيما لي روندوني كيما الناتاسيون معناتها في البحر المسيب الجري اللي هو معناتها اهم حاجه. مي ما نحطش في مخي انه الجري باش نعمل ماراثون ولا باش نعمل تريلتون. نو هذاك راهو نبداو بشويه بشويه نعملوا الخمسة كيلومتر متاعنا نعملوا العشرين مينوت ماشي بعد 30 مينوت فيها 20 مينوت معناتها 20 مينوت ماشي وعشر دقائق جري بشويه بشويه نبداو بكيلومتر نوصلوا 5 كيلومتر نوصلوا ل 10 لين بشويه بشويه تولي يولي ريت المونك بتاعك متاع أي حاجة أو احنا شنو الإدمان بتاعنا لو تجي بالتليفون تشد تكون يولي الإدمان بتاعك الرياضة
0: هو الدوبامين اللي تفرزها بعد هك الجرية هذيك وكيف تسمع الاكسبيريونس متاع العبيد يشرهوك برشا باش انك تمشي يقول لك بعد الجرية هذيك راهو ما تخرجوا من هرمونات وما سنساسيون اللي تحسها ما تنجمش تتعوض. وانت عطيت ملاحظة مهمة كوتش انه اذا كان باش ننطلقوا بالجري ما تقومش من اول النهار انت عندك درقة ديش من عام ما تحركش بدنك وتقول باش نمشي ديريكتومون نشارك في ليزاكتيفيتي هذوما اللي نلقاو. مهم جدا انك تهيئ الجسد نتاعك بشوية بشوية.
1: باش نعطيك اكزامبل باش نقرب لك ايمان ما نجمش نوصل لوبجيكتيف بخطوة واحدة ولا بتنجيزة واحدة في لي دومين الكل. اذا معناتها كان تحب في الاعمال نتاعك لازم خطوه بخطوه باش تعمل شركه لازمك تبنيها خطوه خطوه باش تعمل هذا هو معناتها هذيك هي القاعده الاساسيه نتاع الحياه. تحب توصل اي اوبجيكتيف ابدا بالخطوه بالخطوه. احنا الهدف معناتها انت شوف روحك وين تو انت تو قاعد معناتها ما نجموش من اللي انت قاعد باش تولي تجري 20 كيلومتر كل يوم معناتها فما شكون قاعدين يعملوا في حاجات كيما هكا. ليه نبدا بشوي بشوي المهم تحرك. انا قلت لك راهو 20 دقيقه رياضه خير من زوز سوايع في مخي نحب نترانيهم وانا قاعد ونمشي معاك اكثر ونشوفوا على الريزو سوسيو فما المجموعه فما معناتها تتكون جروبات ويتكون موفما في البلاد معناتها حتى في حومتك راهو نشوفوهم يلموا بعضهم فما معناتها كالليزوم اجي فما نساء اللي يتفضاوا كان بعد من 7 إلى 8 تاع الليل بعد ما تكمل امورها في الدار فما تنجم تعمل اصحاب جدد اصحاب تاع مارشا كسوة في حديقه
0: في حومتك في باركور
1: مستحقش احنا
0: كالتكويرة زايده اللي تمشي تعملها
1: ترى برشا تعرف فما حاجه مخيم علينا الخوف ولا عرفت وش باش يهزني وش باش لا لا لا سهل البس سيرفيتمون ما غير انفستيسمون زايده تاع البس اي حاجه في ساقيك واخرج تحرك
0: اخرج تحرك هذه هي الكلمه اللي محتاجينها اليوم. انت حكيت على الانفستيسمون خاطر بالحق في مخاخنا نحب كل شيء بخفي نحب كل شيء مثالي
1: كل شيء
0: تقعد تخمم انت كل شيء انستغرامبل هذه هي الكلمه تولي تخمم في البيدجي اللي باش تحطوا للسبادري في البيدجي اللي باش تحطوا في التوني دو سبور تولي المساله متعلقه بالمظهر اكثر منه متعلقه بالاستفاده نتاعك من لي زكتيفيتي هذوما. توا نلاحظوا انه فما وعي بشير توا على امتداد سنوات خدمنا الفقره هذه بارابور سنوات التالي اليوم فما وعي عند التونسي باهميه الممارسه نتاع الرياضه ونشوفوا كما قلت معنا رياضات حتى البسكليتات توا وليت في الصباح وليت كيف نبدا جايه الخمسة وربع تلقى ناس خارجين بالبسكليت زاد من ليزاكتيفيتي زاد المهمين واللي حركوا البدن نتاعنا.
1: ايمان الحقيقه فما حاجه نحب نقولها بكل فخر انه توا جينيراسيون نتاعي نتاع لي كوتش نتاع لي بروف دو سبور اللي في عمري يلا اللي في التسعينات والكل اللي براتيكمون هما توا مكثر لي سال دو سبور هما اللي شادين لي سال دو سبور وشادين الدومين. الحقيقه قفزه كبيرة برشا عملناها الناس الكل في الهدف هذايا بتاع انه نرجعوا الشعب التونسي
0: للغرام
1: وللرياضة واهميتها. راهو مانيش راهو احنا ماشي في بين الرياضة اليوكس ولازم يعملها كان الانسان اللي باش يعمل جو ولا باش يحس ليه راهو معناتها اوبليغاسيون لاي شخص معناتها
0: مهما عمره مهما كان عمره
1: من شنو يعمل في الدنيا معناتها اي حاجه معناتها اي خدمه تخدمها ولا اي عمر انت فيه راك تنجم تعمل فيه سبور. نرجع لك للسؤال بتاعك حاله الوعي هذه خاطر قاعدين نشوفه في الامراض قدامنا وقاعدين نشوفه في كميه الادويه اللي ناخذوا فيها ولا وحتى الطب الناس الكل اي تو اي مرض تمشي ليه للطبيب ينصحك باكتيفيتي فيزيك ويقول لك حتى نصيف ساعه حتى مارش تاع نصيف ساعه دونك واللي فيه بتاع الحركه هذه والاكتيفيتي هذه كل واحد يلقاها فينا في بدنه. اللي ستريسي في خدمته واللي عنده برشا ضغط وسوبريسيون وقت يعمل سبور يحس روحه انه يرقد مليح نهار ما يعملش سبور كستريسي بدا ياكله في مخه وياكله في بدنه دونك الناس كل بدات تفيق بشوي بشوي. اوكي راهو مانيش راضيين وماني ساتيسفي بالريزولتا والكل مي فا فما تقدم إن شاء الله للجينيراسيون اللي بعدنا ياخذوا علينا المشعل وهما زاد يتحصلوا على نتائج مخير.
0: حكينا على الاكتيفيتي أودور اليوم خارج الدار اللي موجودين في الطبيعة، نحكيو على الاكتيفيتي اللي نجموا نعملوهم في الدار. يا سيدي أنا ما نجمش، ما عنديش في حومتي شكون نتشجع بها وباش نخرج نعمل مارش، شنو هي الحاجات الاكتيفيتي اللي نجم نعملهم أنا في الدار؟ نرى والله في حاجات يبداو يشجعوا في التيك توك، ساعات تستعمل حتى معونك دبوزة الماء للبوا، معني حاجات يعني موجودين في الانتوراج متاعك ما تستحقش انك باش تمشي تشريهم ولا تتعب باش تجيبهم.
1: يعجبوني برشا الاسئله نتاعك ايمان، خاطر ديما تلوج على اقل حاجه باش
0: مجهود نشجع.
1: معناتها انت تسكن في حومه لا فيها عباد تفتت
0: ولا عندك اصحاب باش تخرج معك في الدار وحدك، شنو يدعم؟
1: عندك دبوزة ماء رجع تصول بيه رجع. بالضبط. راو شوف نرجع ونقول راي نفس الجملة نحب ديما نعاود، راو رتب احنا علاش قاعدين نعملوا في الاكتيفيتي فيزيك، باش ديما بدنا يطوعنا في الحركات اليومية اللي نستحقوه. دونك ريت لو فات اللي تعمل دي زيكزرسيس بالبوات كور بتاعك، راك انت قاعد تعمل في احسن اونترينمون يحبوا البدن. خلينا نعطي شويه تفصيله. ريت الاكتيفيتي اللي نعملوها والرفورسمون اللي نعملوه اللي فيه شارج انتونس، ما نحبش نقول البدن ما يحبوش، مي راه وقت البدن قاعد يعمل في رياكسيون باش يقاوم هاك البوا هذاك، باش يدبت يروحوا مع البوا هذاك باش نهار اخر ينجم يهز بوا ما اقوى. هذي يعملوه مع تليسبورتي بروفيسيونيل اللي عنده أوبجكتيف كبير واللي خدمته الرياض. احنا العباد العاديين اللي الهدف متاعه يكون جسم سليم وينجم يقوم بحاجاته اليومية، ما يستحقش انه يهز برشا شارج، يهز البوا تاع بدن. وعنا برشا حركات وبرشا معناتها دي زيكزرسيس والكل نخدموا بهم، نقوي بهم العضلات تاع بدننا، نقوي بهم ليزارتيكولاسيون تاعنا. مي في الدار في زوز مترو على زوز مترو في دارك راك تلاجب تعمل السبور تاعك فيت في، باش نعطيك بروغرام نجمو نخدموه على 5 أيام ولا على 4 أيام، 4 أيام على 7 أيام نتصور في زاب. دونك احنا ديما نقولوا انه البدن تاعنا فيه حركات تاع معناتها بوش دفع وحركات بول اللي هو سحب، وبيان سور عندنا معناتها السقينه اللي لازمنا نخدموها. هكاك نقسم الجمعه نتاعي، بنهار نخدم فيه بوش اللي هو دازين، ونعطيك اكزامبل كيما البومب كيما الجيناج، هذوما حركات نجمو نقوي بهم معناتها العضلات بتاعنا الاماميه. العضلات الخلفيه بيزور فما ألف ليزيكزرسيس كيما نستعملوا الليلاستيك هيك اللي يتباع، نجمو نخدمو به، نجم تفكسيه في أي حاجة قدامك، وأي حركة بتاع سحب رانا وقتها نخدمو في العضلات بتاع ده. وبيزور عنا السقين، نهارة اللي يبدأ عنا السقين نجمو نخدمو السكوات بتاعنا المعروفة، نعملو فونتافون، نعملو هذوم الكل راهم حركات نجم تقسم بهم ان معناتها الجمعة متاعك وهكاك تاخده. وعلى فكرة بالنسبة اللي زاديرون متاعي الكل مرانيش في سال دو سبور، انا اللي زاديرون متاعي الكل سواء رانيهم ادوميسيل سواء رانيهم او الدور البرة من احنا والطقس. وعاد يديرون الحقيقة نحب نوجه له تحية، عمره 79 سنة
0: ما شاء الله،
1: 79 سنة كل سيونس نخدموها اخر سيونس يقول لي يا كوتش راه اليوم ما نزلتش عليه، يزيد نزل عليه
0: زيد تلموها كاريت يا سي، غرام تنجم تعوض به. راه برشا حاجات برشا ناس اللي عندهم انواع متاع الادمان الكل، مهما كان راهو سبور ينجم يكون لك نوع مفيد من الادمان اللي تنجم تعوض به الحاجات اللي قاعده تخرب لك في البدن متاعك. كل شكر ليك كوتش بشير العياري على النصايح اللي اعطيتهم لنا اليوم، ومن ورائه المراه العظيمه اللي ديما مع امولا نبوسك برشا. احنا هكا نوصل لنهايه موعدنا من صباح الخير تونس، ميرسي عزيز عوني في الاخراج وجد عوني في الاخراج الرقمي، ملتقانا يكون غدوه في نفس التوقيت، اجمل تحيات ايمان.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.
3: سويا ليرت البرمجه الشتويه على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص.

عليك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش.

0: نكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
2: موجز السابعة صباحا ديوان فام. صباح الخير. وزارة التربية تنشر رزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة لسنة الدراسية الجديدة، والتي تضبط أجل إنجاز وإصلاح الاختبارات وفروض المراقبة والفروض التأليفية، إلى جانب أجل تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام. وبحسب الرزنامة، حدد يوم 21 من نوفمبر كآخر أجل لإنجاز وإصلاح اختبارات وفروض المراقبة للثلاثي الأول، فيما تمتد فترة إنجاز الفروض التأليفية من 23 من نوفمبر إلى 5 من ديسمبر في إطار سير العديد للدروس، ومن 7 إلى 12 من ديسمبر خلال فترة تعليق الدروس. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح زواري يبحث أمس مع وفد رفيع المستوى عن مجموعة البنك الدولي تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة والمناجم. وتتعلق أبرز هذه المشاريع وفق بلاغ للوزارة بمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا إلميد، ومشروع تعزيز شبكة الوطنية لكهرباء جنوب شمال بين صخيرة وكندار، إلى جانب مشروع النقل الهيدروليكي للفوسفات. والجانبان يؤكدان أهمية مواصلة التنسيق والعمل على دفع المشاريع المشتركة إلى مراحل متقدمة، بما يدعم الانتقال الطاقي والتنمية الاقتصادية في تونس. عملية معاينة للمنشآت الرياضية بولاية أريانا استعدادا للموسم الرياضي الجديد تكشف عن جملة من الإخلالات والنقائص التي شملت جوانب تتعلق بالسلامة والصحة والصيانة، ما استوجب دعوة البلديات المعنية إلى التدخل وتداركها قبل انطلاق المقابلات الرياضية الرسمية، وفق ما أكده المندوب الجهوي للشباب والرياضة مراد الملولي في حوار لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. فرق المراقبة الاقتصادية المشتركة بالمهدية تتمكن أمس من حجز أكثر من 4.5 من الدجاج ومشتقاته غير صالحة للاستهلاك لدى إحدى الشركات الناشطة في مجال إنتاج وذبح الدواجن وتزويد المحلات المختصة بالجهة. وفي الشأن الدولي، مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن خلال اجتماع لأعضائه عن خطة لبدء إعادة أعمار قطاع غزة تبلغ 2.45 مليار دولار، لكن المسؤولين أقروا بأنها تواجه مستقبلا يكتنفه الغموض مع استمرار الخلافات بين الاحتلال وحركة حماس على شروط وقف إطلاق النار. باحثون في مختبر تأثيرات المناخ التابع لجامعة شيكاغو يرجحون أن تؤدي الحرارة المفرطة الناجمة عن ظاهرة النينيو الخارقة هذا العام إلى ما يصل إلى 451 ألف حالة وفاة إضافية حول العالم بداية من شهر جوان الماضي وحتى فيفري القادم. والتقرير يرجح ارتفاع عدد الأيام شديدة الحرارة بنسبة 44% مقارنة بالسنوات العادية، مضيفا أن الدول التي من المرجح أن تعاني من أكبر عدد من الوفيات الإضافية المرتبطة بالحرارة هي نيجيريا، تاليها إندونيسيا، ثم السودان. الخطوط الجوية التركية تعلن أنها تقدمت بطلبيات نهائية لشراء 100 طائرة من طراز بوينغ 737-8 مع خيار شراء 50 طائرة أخرى.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع ومرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وفي ماتينا العاده راف ماك الخميس 24 سبتمبر 2026. ساعتين ونص ترافقوا فيهم كي العاده، نرجعوا لحصيله الاحداث ما صار في تونس ما صار في العالم في ال 24 ساعه الاخيره. فقره العاده في الانتظار، بعد شويه تراند، بعده غدوه خير على راس الساعه الاخبار البطاقات الكويز والبوكس نيوز بصوت السندريلا. اليوم عندنا تقريبا 30 تذكرة للمنتخب، مقابلة المنتخب حسعيد للنصور إن شاء الله في أول مقابلة تحت قيادة الكوتش معين الشعباني. بالتوفيق إن شاء الله للمنتخب، للنصور، لمعين ولكل الإطار الفني. دونك كلمونا على 31 380 3 أصفار، 31 380 3 أصفار. كمان يشغلت في الرقم، أنا عارف شاهد
1: ولا جولة ديوان شير.
0: دونك غالب في الرقم، سامحوني، 31 328 328.
1: نورمال، انت تكلموا دار تو اعطيك نمرو دار باش يشجعوهم السبعه نتاع الصباح، حبوا نلعبوا مع المنتخب.
0: مو من جوا عملوا ما عطيتوش النمرو نسيت، 31 328 328. تربحوا معنا تذاكر المنتخب. نتصور في واحد ريق يطلبوا لي خاطر يقولوا نحب اربع تذاكر، كيف نشارك؟ ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناوا، ان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب. حسعيد للناس الكل اللي تسمع فينا، طريق السلامه للجميع، وان شاء الله نهاركم اسعد الايام. خميسي يحضر معنا في حلقه اليوم، يغيب علينا رمروم رامي الفوراتي، نتمناوا له ان شاء الله الشفاء العاجل. لاباس هو رمروم ولكن خرج كور البارح، اصابه على مستوى الحاجب، الى اصابه على مستوى الحاجب. كلمني تقريبا 11 تعليق باللي يقل البدنيه نتاعو، اختار باش يشد جول. يا اخي الكره ما انصفتوش الامانه. دونك سلموا عليه، قولوا له ان شاء الله لاباس. كلمني 11 وربع، لحظه 11 وربع نتاع الليل مكلمني مسكين ويحل في الكاميرا باش انا نصدق. قلت له رامي في
1: هكا سلت فيك، سلت فيك، احنا نخافوا منك وانت الهيبه ويطلب فيك يعطيك الصحه يا هيبه، يطلب فيك معناتها تحب توصل عائلتك اللي انت تحكم.
0: سيابا بريسا، سلموا عليه، قولوا ان شاء الله لاباس رمروم، نحبوك برشا وان شاء الله غدوه في عوده بحذاء
2: ان شاء الله غدوه خير.
0: ان شاء الله غدوه خير. يقود الفريق لو جران الكابيتانو برنس. صباح الانوار، بونجور يا برنس.
3: صباح الخير، صباح النور، صباح الهناء. ان شاء الله يا رب في الصباح هذا المبارك علينا وعلى ام سيدنا النبي محمد، الانتصار يجيب الانتصار.
0: امين يا رب.
3: عندنا مقابله مع كره القدم اوغندا، لكن البارح المنتخب التونسي للكره الطائره نورنا وشيخنا وانتصرنا وترشحنا للدور النهائي. لكن عندي سؤال مطروح،
0: قل لي
3: يا اخي مصر ويني؟ مصر مش مكان قويه زاده في الفولي، وتوا عندهم جمعتين وهما شيخين علينا
0: في الهوند.
3: في الهوند، اي في الهوند، وقال لكم مازال الصفحات مازال. انا الحين مثلا نقول مصر ويني يا اخي في الكره الطايره؟ مش كنتوا ابطال زاده كل شيء؟ راهو شوف يوم الليله يوم
0: الاحد المصري
3: كلاشي
0: كلاشي في عمرو
3: اديب.
0: باهي اوكي،
3: ان شاء الله هذا المدرب الجديد تاع الترجي هذا اسبانيوري، احنا ما جيناش راهو قبل اسبانيوري، ان شاء الله يكون يحب الانتصارات. هذا ايش طلبي؟
0: لا يحب الهزايم، هذا معروف
3: فما كل يحب
0: مهبول هزايم
3: ديفنسيف وحتى الشغلات. ان شاء الله يحب الانتصارات، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم الزفت.
0: يزك تبدا في الهبطه، راك ما تحبش تشد الفراغ. لو كرو زيدون بونجور،
1: نتمنى الشفاء العاجل لخونا رامي وحراسة المرمى مسال. لازمك ترى الصباح الناصر جاي بتسكر، وين انا هكا
0: نبيع فيهم؟
1: لا وين انا ناخذ تسكره ويبدا يجي وراي سايب رفيق باش يربح، باش يربح حاسيل. وان توكا ان شاء الله ماتش باهي اليوم، ان شاء الله نراو ليكيب ناسيونال بوجه باهي وحظ سعيد. زاد الكرة الطائرة اللي تعمل في مباريات حلوة برشا، وإن شاء الله الفينال تكون من نصيبنا، وإن شاء الله نهاركم زين.
0: إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. نسلموا على صديقتنا منيا الهمامي، قالت أبارامون أنا أعطيته عين البارح، درت الراجل قلت له أخويا محليها رمرو. ما عادش تسمعنا منيا، سلموا عليك برشا. وأنتم حتى كنت تسمعنا حاول ما عادش تشكرنا. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام، بعيد على عين وكل شيء، قدر الله.

0: فعل عشان ربي يحفظه ويرمروه ويرجع معنا غدوة. سالم غانم نجم النجوم ونجم التحليل الرياضية مستر ناصر البدوي صباح
1: مرحبا بكم، مرحبا بالحضور، مرحبا بالسادة المستمعين المهرجين يتابعوا فينا الكل. رفيق البارح تفرجت في كاس الخليج، تفرجت والله في مباراة مزيانة برشا ما بين السعودية والكويت. السعودية ربحت واحد بلاش بالحق، شفت مباراة في مستوى عالي، خاصة المنتخب السعودي بالحق عمل مباراة كبيرة. فما ديجان قاعدين طالعين في المنتخب السعودي، عملوا فوليوم دو جو كبيرة برشا، وشفنا الحق مباراة بالرغم انه ما فيهاش برشا اهداف، لكن فيها شفنا نسق جنوني والحضور والدخلة بتاع السعوديين. الصقر اللي عملوه التصويرة كانت مزيانة برشا في استاد بالحق، فما تطور كبير في البلدان العربية وخاصة في السعودية.
0: نحكيو على الماتش ونحكيو على ماتش منتخبنا بعد شوية، كما قلت في أول مقابلة تحت إشراف معين الشعباني، معين اللي تكلم البارح وعطى بعض المعلومات في علاقة بالشوامت وفي علاقة بعض اللاعبين، في علاقة بشنو يستنى في المنتخب إن شاء الله تحت إشراف معين. إن شاء الله يا ربي بداية بانتصار، حكي على غيث الزعلوني إن شاء الله يا ربي الانتصار يكون من نصيبنا باش يبدأ يخدم في راحة وأريحية في بقية المو مقابلات الجميلة جميلة الجميلات. مغشة شوية على زيدون محبش يعطيها ستيلو صباح سندريلا صباح الأنوار
2: صباح النور صباح الورد رفيق شلالات
0: ديما تكتب هي
2: ما قلت لك انا قلت لك بعد كي نتصرف تصرف طفولي ما نعطيش ستيلو ولا حاجه ما تلومش عليا ما
3: عندك ستيلو وادي
2: ما عندي حاجه
0: باش يعطيني ما دبرتش ستيلو
2: انت كي تشوف الحاج كي يعطيني ستيلو يبدا يستنى فيا معناها كي باش نرجعه له معناها بالحق روضه قاعدين نعيشوا في انا نحس روحي كاني في كلاس نتاع مكتب ان شاء الله زيد اللي يسمعوا فينا توا قاصدين ربي وهزين ولادهم للليكور ان شاء الله ربي معاكم ربي يوفقكم طريق السلامه سلم عليكم فردا يتابعوا فينا زيد على نوتخ شين يوتيوب ديوانا فام سلم عليكم وربي يخليكم وربي يعطي كل واحد ما يتمنى
0: امين ربي يعطيكم ما تتمنى ونسلم عليكم الناس الكل ان شاء الله نهاركم مزيان كيفكم ان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب ربي يفتح على كل واحد قاصد ربي أمين. في اونتروتيان ماشي المشكله ماشي لطبيب ماشي يعمل تحليل ربي يشفي الجميع وان شاء الله نهاركم تسمعوا فيه كذا الاخبار الى زيله الجولدن بوي المتالق حاتم بالحاج
4: بونجور بونجور رفيق ان شاء الله نهاركم مبروك والله رامي خلى بلاصته هو مازال معنا جديد في الاكيب معناها تولى تيتولير توا هم بالحق خلى بلاصته وعندك رمارك اللي عملها الناصر اليوم تعرف كي سمعنا اللي تضرب وعادي
0: من
4: معناها الكورنا
0: زعما الان
3: يحكي هكا كي سمع خلاص صار رامي نخسي برفيق
0: يا ولدي دي جوردي دي جوردي
4: انا كمل لك يا اخي كي سمع اللي حكي لنا المخرج قال لنا راهو شد جول حب يرتاح شد جول يا اخي جات كوره في وجهه عمل لك بامبا ناس قال يا حسابها سهلة قول بعدين غضبته كيفاه واحد يكون يكور وباش يرتاح يستسهل فيها دونك عرفت كيما اللي يدخل نجار الدار يلقى خزانة معاه ويقول بربي شكون خدم
0: شكون النجار هذا اللي عمله سي بلو فور كو لوي سلم عليكم الناس الكل اصدقائنا اللي في الاستماع فادوا داليا لاميا شمام حبيب بن صالح ماب تي في سيرين بن سيرين بالقاسم عفوا لطيف العيادي سامي سليتي سبانكر 2023 كل الاصدقاء رجل مسعودي يسرى بالذويب شهر نهاركم اسعد الايام شكرا على الوفاء وعلى المساجات وعلى الحاجات الباهيه الكل فاصل صغير 30 ثانيه ثم تنطلق الرحله بعد شويه نسمعوا موسيقى العاده ونرجع وننطلق في الاخبار فاصل ثم نواصل
5: سويي أليرت البرمجة الشتوية على كارت رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة

0: نكمل معاك نص النهار أستاذ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: في زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.
2: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
3: نهاركم أسعد الأيام والترند بعد لحظات. نحكي على أبرز الأخبار اللي تفعلوا مع تواسع في 24 ساعة الأخيرة. عودة على الكونفرنس بريس تاع المدرب الوطني والناخب الوطني معين الشعباني. نحكي على الذكاء الاصطناعي مهن مهدة بالانقراض. مهن صارت مطلوبة أكثر في سوق الشغل. يجب تصير ميزاجور في عقليتنا الكل وعقلية شبابنا في علاقة بالذكاء الاصطناعي اللي قاعد يعرف في معاش. نحكي على تطور صار حالة من الانفلات وهذا داير زعماء العالم قاعدين يحكيوا عليه. افكتيفمون الاختراع اللي باش نحاولوا اليوم نكحوا جماحوا شوية لأنه هرب البشرية في الأثناء. ترتيحة العادة بالموزيكا وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. وقت الموزيكا في الرف ماجا واحدة من أحلى ما غنى السوبرستار راغب علامة. وخليني نقول واحدة من أغاني سعد على وجه الفنان اللبناني راغب علامة. تقريبا الأغنية اللي حاضرة في كل فرح الحاضرة في كل نجاح الحاضرة في كل دار تونسية في الخرجات في السهرات. أغنية التسعينات واللي مازال نجاح مكمل حتى لليوم. راغب علامة يغني قلبي عشقها والعيون هذه رفماك حتى للتسعة ونص. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام معكم.

0: راغب علامة وانا كل ما اشتقي اليها تخلتنا ل 37 دقيقة بوليميك على اليوتيوب في علاقة بالاختيار الفني اللي حطيته والموسيقى والاغنية بتاع راغب علامة. برشا ناس اللي تحب فضل شاكر ولو نقمين على راغب علامة واش حبوا نسموه كرهناه من اللي قالوا على فضل شاكر كذا. احنا كمجموعة الانصار فضل شاكر دونك ولو الاصدقاء رافضين راغب علامة. سلموا عليهم انتم كالناس الكل,
1: سلموا على الناس الكل
0: اللي تتفاعل معنا. قد يكون قد يكون بعد الفاصل نرجعوا للتراند وقدوا معنا دقيقة ونكونوا حاضرين معكم في المباشر. ما تبعدوش
2: خليك قريب فيم وراجعين. عام دراسي جديد, اليمامة زادة عندها جديد. باراسكولير أجنحة للنجاح, معه القراية تولي أسهل, الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحة للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
3: السلام خويا, بربي شارع 20 مارس.
4: اي بابا تفضل.
3: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستيه نهار كامل وانتم في الكياس.
4: عماله خدمه الكياس لازمها صنعه.
3: صنعه كيفاش؟
4: ايوه شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسيليراسيون والفريناج, وهذا زاده يخليك تنقص من الغش والنرفيس.
3: كلام سهل, اما هاد شكون يطبقوا؟
4: اي ما كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
5: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرج 30%.
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
7: كومار سانتي انترناسيونال toujours confiant une protection santé complète ليك ولعائلتك في تونس ولا في الخارج من اهم مسؤولياتك. votre contrat كومار سانتي انترناسيونال vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements في تونس ولا في العالم. une solution complète comprenant une couverture كامله المصاريف العلاج توصل حتى 2.5 مليون دينار للفرد الواحد في العام avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie من غير حتى تسبقه في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les bleds ou l'établissement de prise en charge le remboursement des frais في 7 ايام au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك ولعائلتك. des plans d'assurance sur mesure, plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, santé internationale toujours confiant.
2: نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار.
0: 7:35 دقيقة رف مك حتى للتسعة ونص متاع الصباح. نمشي مباشرة للتراند.
8: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
9: أريدو طور عالمك.
0: تراند دو جور. نحكيو بعد شوية على أطفالنا. المنصف بن عبدالله المندوب العام لحماية الطفولة يأكد أن أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات صاروا يتعاطون المخدرات, يعني أقل من 10 سنين بشوية, أنا 9.5 سنين ولو يتعاطوا في المخدرات. نحكيو في هذا, ولكن قبل التصريح نحكيو على تصريح معين الشعباني ناخب الوطني اللي حكي على بعض الأسماء اللي ما كانتش حاضرة في القائمة, منهم أكثر اسم عمل بوليميك في بلاتو التحليل الزعلوني لاعب النادي الأفريقي. نسمع شو قال ناخب الوطني معين الشعباني.
10: ديما البريوريتي للجوار اللي يكونوا أكثر كومبيتيتيف. بالنسبة لي أنا هذا الزعلوني لاعب ممتاز جدا, معناها قدم خاصة نهاية موسم ممتاز العام اللي فات, كنت بعده معناها السناسي هو موجود في ليست لاجي من الإكتيف نتاعنا, وأكيد بأكثر خدمة أنا أتصور باش يكون يرجع على الأقل النيفو اللي كمل به العام اللي فات. الباب المنتخب مفتوح للناس كلنا, كما هو زاد غير نحطوا بريسنا على حتى جوار كيتسا هو اللي إن شاء الله يلتحقنا في قادم الأيام في المنتخب, حتى اللي موجودين أبريكون كلهم ولادنا وكلهم ولاد تونس نحبوهم. بالنسبة لي أنا سبالا فان دي موند ماهوش ستاج اللي ديفينيتيف ولا ليست ديفينيتيف, اللي مجتاز كوب دافريك ولا كوب ديمون دافريكو خلينا اللي عن سؤال اللي كان فيه معنى كما نشوف في ردود الأفعال معنى كانت ردود الأفعال كبيرة وقاسية وكل شيء ولكن بكل نية صافية سيان سؤال بير معناها على الكمبيتسيون وعلى الريتم اللي موجود معناها بارابور للفانسيزون الفريق
0: ردود أفعال قاسية هكا وصفها معين الشعباني اللي تقال في البلوتويت أكد أنه اختيار بالنسبة لي 100% وراه نية صافية معنا للناس اللي لامت معين ومشت في تاويلات أخرى يقول لك اليوم راي ليست متاع ماتش معنا ميش لا تهز لكوب دي موند لا تهز لكوب دافريك اخترت اللي حاضر أكثر في كل بوست هذه رؤية معين الشعباني يحكي على علي العابدي ثم نرجو نعلقه في البلوتو البوليميك اللي صارت مع علي العابدي يلا
10: علي بريس معناها تعرف اللي راجع من بليسير وما لعبش مقداش معناها طونجو كبير ولكن شوف من غير البروتوكول من غير ما نلبس الباندوات ونبدا نعمل في المكياج علي اللي يعرفوا عن قرد هذاك هو علي اللي لعبش معناها احنا جو بونس كتوانسه كل واحد فينا عنده في العائله واحد كيما علي علي قلبه كبير سيبري من ساعات تكونوا العبارات ساعات ما يعرفش يعبر على مواقف دانيال مو تعدى بسيتواسيون خايبه هو راهو اللي قال وعكس اللي عمله معناها عليه فريتو راهو خلى ليكيب نتاعهم مشى ليكيب مع ليكيب ناسيونال مشى لعب ماتش اميكا هذاك علاش تخطط له معناها مشاكل في الكلوب نتاعو هو حب يصلح معناها الحكايه ولكن عليه بدات تدخل في ديتاي وفريتو طلب السماح بعد معناها تعرف احنا توين سافريتو علي ولدنا على برشا ليكيب ناسيونال سي فري غلط اليوم مش موجود في ليكيب ناسيونال اون اتوندون معناها الايام
0: هذا كلام الناخب الوطني تعليق ناصر على البوليميك نتاع الزعلوني وعلى علي العابدي وقال ما نكونوش من غير الماكياج وغلط واعتذر ويحاول معين انه يلم الموضوع ناصر
1: بالنسبه لي انا معناتها ديجا لو فات انه اليوم معين شعباني قال انه غيث الزعلوني موجود في الليسته الموسعه نتاع المنتخب التونسي ياكد انه معناتها عنده بلاصه بتاتر حتى كما صارش عليه شو المره هذه المره باش يكون برمي الملاعبيه اللي باش يمثلوا المنتخب الوطني حسب الكلام اللي فهمته معناتها يقول لك راهو الملاعب راهو في نيفو عالي والملاعب اللي استنى فيه الجاهزيه نتاعو تكون احسن ويكون حاضر ويكون معايا في ديجا البوليميك نتاع ديجا ما يحبوش ومش موجود والكلام اللي يتقال كله ظالي ما عنده حتى معنى بالنسبه لي هو النجم يكون في القريب العاجل غيث الزعلوني ليكيب ناسيونال يمكن صارت معناتها ما صارتش الحساب كما يلزم حسب اعتقادي خاطر غيث يستاهل ليكيب ناسيونال والبوليميك اللي صار ما صارش من فراغ الحق نتاع ربي زاد فما ميريت سبورتيف نتاع ملاعبي زاد احنا إن بدنا نحكيه على الاستحقاق الرياضي وملاعبي عنده بلاصة المفروض إنه يأخذها هذاك على الصار بالنسبة للعادي كما قلت أنا رأوا في المداخلة الأولانية متاعي ما يعرفش يتكلم وزياد زاد قال كلمة مزيانة بعد ساعات فما برشا ملاعبي وبرشا مغنيين وبرشا ناس تقام مشهورين لكن في نطاق الخطاب ما عندوش خطاب معناتها سلسل اللي نجم يوصل الأفكار متاعه هي اللي تورطه في وقت من الأوقات وتخليه بعد ساعات ناس تحكم عليه بالغلط وإحنا الكرة تعرف صعيبة مالورزمو هو عمل غلط تاع خطابات كانت جانية
0: اللي زعلوني باش يقعد خيار فني معناه باش يكونوا واضحين معناه ولكن في علاقه بالعابدي نجم يسامح الجمهور الكلام اللي قالوا للعابدي فهو مقابلات باش تلعب في تونس لو يرجع غدوه العابدي ينجم يلقى رياكسيون من الجمهور ولا لا يعرف جمهور الكره انه ديكلاراسيون اشو بون هي مش اشو لمحاله ديكلاراسيون محضر لها العابدي ولكن خلينا نقولوا قال غلطت واعتذر يسامح الجمهور
11: يسامح على المسامح كريم العابدي محبوب راه ما فهمت شنو اللي شنو اللي قلت لكم المره الاخرى عبرت يا حيت جاتي عليا تي الواش تجبد في الحيط وتبربش فيه انت الكوميونيكاسيون ماهوش في ما كانش في المستوى فك التصريح هذاك ويتسامحوش بيخي باش نساو في ساعه العابدي اش عمل له الجبنة وش جراه ومسكين وتكربس وكذا لا انا واحد من الناس كتونسي كمحب للمنتخب عليه نسامحه ويرجع وفك بقعته يسمو يفك بقعته
0: حسائد للمنتخب مع معين الشعباني في أول ظهور ليه اليوم الثمانية متاع الليل ضد منتخب أوغندا كما قلنا برشا تسكل الربح مع المنتخب الناس اللي تحب تمشي تشجع بعد المنتخب كلمونا على 31 300 عاودوا ذكروني 328 خلينا نقيدوا لهنا 31 328 328 كلمونا ربحوكم برشا تسكل في الساعة الساعه الثانيه نتاع البرنامج. نمشيو للتصريح الثاني. المنصف بن عبد الله المندوب العام لحمايه الطفوله، الموضوع مره اخرى يرجع ويتحكي فيه ويعاود يتحكي فيه، وكل مره رقم يخلينا نعاودوا نحكيوا، حتى كان معنا حتى جديد شو يقولوا في علاقه بالموضوع، خلي كل مره لي بارون يسمعوا، احنا في الكراهه بتوا تكون فرصه على الاقل باش واحد من الاولياء يحكي مع ولده تحت العشر سنين. عندنا اطفال اليوم يتعطوا المخدرات.
12: من خلال اشعارات الجو المندوبي حمايه الطفوله اللي غطيوا مختلف ولايات الجمهوريه، تبين كونه المخدرات هذيه نلقاو تمس كل الفئات تقريبا. ساعه نلقاوها اناث وذكور موجوده، كذلك توصل حتى بين بعض الوضعيات الى سن 10 و9 سنوات للاسف. الاشكال مختلفه من اللي تعرف عليه مصطلح الكلفرة، معناها اللي يستنشق المواد الطيارة هذه، إلى تعاطي أنواع من المواد المخدرة، هذا كله موجود في مجتمعنا.
0: من متعارف عليه وظاهرة قديمة سماها الأستاذ المنصف بن عبد الله إلى المواد المخدرة الجديدة اللي بينظفرين إنفوك تالا عند الجهن والصغار متاعنا للأسف. 10 سنين حاتم كوميم، معناها خيبة جماعية، كي طفل واحد معناها يخلط عمره 10 سنين إلى أكسيل للمخدرات، معناها نحكيه على عائلة 0-20 على مدرسة مسؤولة، كذلك إذا كانوا متمدرس ويقرأ وكذا على انفيرونمون كله يستحق أنه يراجع حساباته في علاقة بطفل واحد، فما بالك أنه يقول رأي مش ظاهرة موجودة، معناها مش يقولوا 70-60%
13: مش حالة
0: كوميم، مش حالة وحيدة شاذة، معناها فشل في العائلة في المدرسة في الحومة في الانتوراج، مسؤولية جماعية تخلي أنجون طفل بلايد صغير عمره 10 سنين يلاكسي وينجم ويجرب المخدرات. حاتم
13: هو أغزر صحيح يمكن معناش كلام جديد، أما عنا ملاحظات اللي بتواترها وديمومتها تخليك الحاجات اللي كنت شاكك فيهم يمكن تتيقن منهم. صعب شقول كلمة يمكن الفاشوكي أمبر، ولادنا هربوا بينا، هربوا بينا مش هربوا منا، هربوا بينا، معناها الطرق لا ريزيستانس، معناها
0: مش هذيك العادي، معناها انا في عمر معين انا وانت هربنا بوالدينا، والدينا هربوا بابائهم،
13: مي اون افي با دوتي، ما كانش عندنا دي زوتي باش نهربوا بطريقه كبيره. تنجم تشد ولدك، تنجم انا نتفكر كي كنا صغار في عمري ابكي تولي مراهق شويه، الامهات وقت تجي تغسل حوايج ولدها تقلب العادة تشوفها مش حشيشة، معناها لي مويان دو لوتي كونت سيت ريزيستانت ريزيستانس. اما الحاجة الجديدة اللي هما بري ادوليسون مازال ما خلطوش للمراهقه، دونك عينيهم محلولة، رفيقي زعمتهم شباك حالينو على العالم، وراهو الفينومين مش كان تونس،
0: لا
13: مش باش ننسب زادة، اما نحن مسؤولين عن مجتمعنا، ما يهمناش المجتمعات اخرين، مش خاطر مجتمع اخر عنده نفس المشاكل نحن باش نتخاف نقول اميسيس الكلنا الشنقه مع جماعه خلاع، لا لا لا، لازمنا نلقاو حلول تشبه مجتمعاتنا وتشبه مقارباتنا في التربيه. التربيه نتاعنا يلزمها ترقى توازن بين الصرامه، بين ال ال ال ال كيفاش يقولوها الكلمه معناها هربت عليا، معناها مش الشديد، مش تكون متشدد، تكون ستريكت، فوالا كلمه تعرف نحن نقدروا الاستاذ ستريكت، نقدروا المود، قدروا بونك يبدا ستريكت مش عنيف ولا يفهم كان السبته، ليك تبدا ستريكت. فما مبادئ كيتعلم ولدك على مبادئ الكذب، لا مازلت صغير، انا مثلا كي كانوا بناتي صغار كنت في انفيرونمون برشا كانوا بالسيجاريت الكترونيك وكل شيء، انا نقول لهم انا هاني صاحب تجربه توا لاديكسيون راهي في عمرك انت لاديكسيون تقعد قاسي فيها، قول لهم انا ندمت، هاني انا ندمت، انت مازال عندك الوقت تحب تجرب، مازال عندك الوقت كمل، انت توا كمل الكونستيتيوسيون تاع دونك كشاك فوا يلزمك ترقى حاجه، يلزمك ترقى مدخل، يلزمك ترقى شباك صغير، خاطر هما حالين شباك على الكبير، وقت اللي يضرب على انترنت يرقى توا مثلا ما نحبش نسمي المواد، راهو فما حاجات نستعملوها نحن انت كوالدين تشريها وتحطها السراج الويه، معناه يفو فير تريز اتونسيون لحكايه الذوما، يفو اترون كونترول كونتينيو، راهو كي تجيب طفل ولا تجيب طفله يلزمك تسكر باب كبير في ناحيتك وتحط كونسنتراسيون، يلزمك تولي انفورم دو جي بي اس لولدك، au moins تعرف وين ماشي مع شكون كيفاش انه جير باي فو با جيري معناها بطريقه عنيفه مش نحكي كان على الضرب الكلام راهو عنيف التقليل منه مثلا كي تشد واحد بعمله راهو جينيرالمون وقت اللي يتربث كل شيء اللي كابابل باش يمنع راسه باش يعطيك الجواب اللي انت تحب تسمعه راهو الصغار يعرفوا يمثلوا انا نشوف فيهم على تيك توك ديزون وقت يعمل لك فيديو يحكي لك على حاجه يقنعك بس كيزون معناها سي ابناء الصوره ابناء انت نعطيك حاجه اخرى في الجين زيد مثلا انا تو قاعد نلاحظ المدرسات الصغار جدد والمدرسين الصغار جدد عندهم حاجات اللي نحن ما نفهمهمش ولو يعملوا في الليكور باللايف
0: وذاك لاقي نجاح
13: ناقي نجاح خاطر هو وقتها يبس ريت المعلمه ذاك اللي قريبه واللي فهمتهم وكل شيء هذاك يسمعها هذاك وقت اللي تقول لهم وقت اللي تحكيوا على تجارب يفو جامي افار اونت من تجاربك يزمك ولدك يغلط يزم الغلطه هذيك تكون درجه يطلع بها السلم اجتماعي يلزم نعلمه صغار اللي ليشيك ني با فاتال يلزم يتعلم اللي راهو ينجم لي تونتي بار حاجه تو 10 سنين بربي يا رفيق معناها اذا مخ عطاه اللي هو يحب يتخدر خاطر المخدرات جاي كلمه التخدير التخدير هو هروب عن الواقع احكي معاه الواقع
0: نتاعو مش يكون ما عندوش
14: يلعب
0: مش حتى يلعب ديفيرتيسمون صحيت يعرف انه فما قالوا له فيها ديفيرتيسمون يحب يجرب يحب يخرج على اللين اللي حطتها له ابوه وامه والعائله والقانون والمكتب يحب يكون ربال يحب يكون بين ذفرين اين كيما جماعه اللي معاه كيما جماعه اللي يتفرج فيهم المسؤوليه نتاع انك تتبع والكنترول صارت صعيبه انا قلت كلمه صحيحه بالحق والرساله للوالدين والروحي جبت صغير راهو بالحق باش تسكر باب على نسبه كبيره من حياتك وتتلهب الصغير هذاك اللي يحب يقعد عنده للوزير الكل والسبور والمسرح والغناء والاصحاب والقهوه والبولوت والرامي والكلوب
15: ما
0: تجيبش خويا صغير ما تجيبش بالحق ما تجيبش اذا كان ماكش باش تحس روحك انه 90% من حياتك يقول واحنا نبداو نحكيو في القهوه قولوا حياتنا ولات دمار بالصغار هذاك هو هذاك اللي لازم وقتك مخصص بنسبه 90% فما حاجات لازم تتبنى من الصغر حاتم الثقه كل شيء نسامحك عليه الا الكذبه حتى تبدأ بكذبة شكون كسر الكاس اللي انتخلت بكذبة من بعد متاع حكاية والتونتاسيون ومخدرات وغيره صغيرك يقول لك الحقيقة رد بالك تعاقبه واش ما يخافش من قولين الحقيقة ويجي كل مرة يقول لك ومن بعد البقية المراقبة المراقبة ثم المراقبة ربي يحفظ صغيراتنا بعد الفاصل
14: بعد الفاصل نعطيك أكثر
0: وقت نعطيك أكثر وقت بعد الفاصل ربي يحفظنا ويحفظ صغيراتنا الكل بالحق حاجات تشوكي لكسي للمخدرات هو اللي ولا يخوف الصغار ويخوف الكبار ويخوف يخوف لي بارون ويخوف لي مامو ردوا بالنا لصغارنا نحكيو معاهم وخاصة الغلطة والمعضلة الكبيرة اللي يبدا متهني ولدي ما يعملش وبنتي ما يعملش راهو ما فيهم حتى شيء من اللي صاير اليوم راهو معناها وين في 700 معدل وتنجم تلقاه انخرط في الحكاية هذاك ما عادش حكر كيما احنا قبلنا على زوز ثلاثة راتي مدوبل ستة سنين في نفس الكلاس كذا لا لا لا كي القاري كي المش قاري كي الظروف الصعيبة وفقير ومهمش كيما ظروف وتبقى برجوازية عالية وهذا يترى رأي العين في الشارع بعد الفاصل نرجو نحكي وربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع
16: خليك قريب فيم وراجعين فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف أما أحنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركيلاسيون حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
17: بسكوي كيف كل واحد وكيفه

0: جو الصغر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت كلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبخي ديما معك.
2: Soyez alerte. Le barmge chutouya à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: نكمل معاك نص النهار أستاذ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال. ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة لنص الليل. صوتكم
1: ديوان فام، صوتكم في جيبس على 99.1

0: الاخر من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 ونص رفيق وشناق وليرف ماجور.
1: السبعة واربع وخمسين دقيقة. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. كنا نحكي على تصريح المنصف بن عبدالله المندوب العام لحماية الطفولة اللي قال أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات اليوم صار فيهم شكون يتعاطى المخدرات للأسف في بلادنا. قلنا الفينومين في العالم اللي تبع شوية أخبار فرنسا إنجلترا أمريكا يلقى الحاجات هذوما تقريبا كل يوم في الأخبار. أصدقائنا سلموا عليهم في إكسبريس أفا من عندهم أخذنا التصريح ونسيت ما سميتش دونك نعتذر ونسلموا عليهم. دقيقة سندريلا دقيقة زياد يلا
2: 10 ثواني. أنا باش نقول حاتم يا أخوي لا بعد باش تروبون الأطفال اللي راو فيهم في الليفو تروح 9 متعليل 10 متعليل ترقى أطفال في اللي فيه وحدهم ربي هذوكم تحبوا ولا تكره يا رفيق
1: في الشارع
2: معناتها هذاك شيء باش يطلع يا رفيق ولا معناتها تراهم معناتها يدوروا يطلبوا كل هذوكم زيد يا خويا تيرام وأهل باش يكونسومي يلزم يلقاو فيهم حل بنعرش
1: موضوع آخر ذاك على خاطر باش يبدا موضوع موجود العشرة متاع لي ساعة وحده في فيه
2: أقل من 10 سنين
1: معناتها 8 سنين و7 سنين تراها رأي العالم كيف صحيح. موضوع آخر متاع ناس تخدم بأولادها ولا عصابات تخدم وتكري في أولاد من عند ناس زوالة وتدور بيهم سي نوتر بروبليم ولكن من
2: الناس اللي
1: من الناس اللي نجموا يكونوا معنيين بهذا لأنه طفل يعدي 20 ساعة في الشارع يطلب وفي معناها شو باش يصوروا يعمل معناها سندريلا كلمة.
3: أنا بالنسبة لي لازم تكيتوا في الأيدي سواء من المربي من الولي من زاد كيف كيف الإعلام وصناع المحتوى. اليوم أنت كمربي تنجم تعمل خطاب توعوي يعني أنا نقص الكلاس ونحكي مع تلامذة اللي قدامي ذي حاجة
1: لازم درجين في الجمعة كل جمعة درجين
3: خطاب تتو... خطاب أنت متطوع تحسبهم وليداتك تحكي معاهم تشوكيهم زي كيف كيف تحكي لهم حكايات تشوكي الصغير بشي خاف على خطر الصغير في الأول وفي الأخر هو صغير يتأثر بالكلام الكبير ويتأثر خاصة بالمربي متاعه لازمه يخاف إذا تخلى الشعور متاع الخوف راهو ذاك ينجم يردعوا شوية. هذه حاجة. الحملات التحسيسية مثلا أنا شفت الحملات التحسيسية الومضة اللي عملوها مثلا في التلفزة ما تخاطبش ولايد صغير تخاطب حاتم ولا أنت ولا أدوليسون في 18 عام 20 عام
1: حاتم خلينا نقولوا بطل هو تو زايد ما يخاطبوا فيها
3: يعني ما تنجمش تخاطبوا ما تنجمش تدخلوا ما تنجمش تفهموا بالعكس معناه هو كي بشي يشوفها بشي يبدل الشين وإلا ما يتفرجش. دونك أنا بالنسبة بلي اول حاجه لازم تعمل ومضه تحسيسيه تخاطب الصغيرات حتى بديسانيمي تنجم انت بحاجه متاع صغار هذه حاجه. وثلاثه لازمك تعرف اللي الديجيتال مهم برشا واحنا نحب ولا نكره الولايد صغير يشد التليفون دونك لازم لي كرياتور دو كونتينو زيد هما من واجبك بخلاف انك تهبط تصاورك والاوتفيت وكل شيء انك زيد كيف كيف يكون عندك خطاب توعوي للصغيرات اللي تبعوا فيك.
1: مهم جدا صديقنا الشيخ سلومه هكا يقول لي اش بكم ما تقولوش اللي الدوله مقصرة. أكيد أن الدولة مقصرة وتتحمل مسؤولية ولكن الدولة اليوم كي تحارب المخدرات مستحيل باش تلقى بلاد ما يدخلش فيها مخدرات في العالم ديما لترافيكو ينشوا أنهم يدخلوا المخدرات وقت اللي يقولوا فما صغار يحوصوا في الكياس أكيد مسؤولية الدولة باش تلقى فيهم حل ولكن زيد المسؤولية الأولى تقعد للنواة المسؤولة على الطفل هذاك اللي هي عائلته وين يمشي يقرأ حومته كذا أنه الدولة تحارب تجار المخدرات هذه حرب يومياً معنى عملية القبض ونجاحات أمنية للأمن للحارة الصغير ولكن فما حاجات مش تهرب فما حاجات مش تهرب
4: الدولة تدخل وقت فما تخاذل زادة من الحصن الأول علاش الدولة وين تدخل كيرقة وتفل في الشارع كل شيء يهزوه المركز وقت فما تخاذل وفما اون انومالي معناها في علاقة الطفل بالمحيط متاعه إذا خرج من المحيط يولي وقتها في المحيط العام
1: طفل 10 سنين
4: صحيح
1: ما يخافش ومشي المسؤوليه الاولى العائله ساعه العائله باش نحكي على واحد عمره 30 10 سنين معناه نورمال كي يجي يشرب شربه ما يشاور بوه وامه لو كذا كانت خلى العالم هذه المسؤوليه الاولى والفشل الاول راهو فشل البو والام وربي يحفظ صغارنا خاطرنا بيدي عندي بنيه وانتم اللي تسمعوا فيه عندكم صغاركم. دونك هذا اصل الموضوع. صديقنا في التليفون ناصر سامحني تعسفت عليك حسين بن ذيف من اريانا باش يربح معنا تذاكر المنتخب خب حسين صباح الفل
5: صباح النور صباح الخير
1: شنو احوالك يا حسين
5: نبي طريفه
1: والله الحمد لله. حسين من اريانا اش تعمل في الدنيا حسين
5: انا الليفرور نخدم
1: اي الله المستعان الله المستعان ليفرور بالكهرباء ولا بالموتور
5: لا بالكهرباء
1: يا باهي بالكهرباء الموتورات خاطر نحب نحكي معهم كان يجيني واحد في التليفون بالكهرباء مريقلين. حسين متزوج وعندك 3 صغيرات محمد يزيد يوسف وامل هكا ربي يحفظهم ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب. كي تسمعنا نحكيو في مواضيع كي هناك كنت تسمع فينا؟
5: والله كنت تسمع فيكم.
1: اي تخاف حسين تخاف؟
5: بطبيعه واحد لازم ديما يراقب صغاره معناها ما يخليهمش يمشيو وحدهم توا ما عادش الوقت قبل كيف توا فهمت تبدل برشا الوقت توا ماذا بيك ديما ويابا بالله معناها فهمت خاطر الدنيا صعبت
1: الدنيا صعبت اي وصلنا ما عادش تنجم تبعث ولدك 10 سنين العطار بعيد 20 متر اللي قبل كنا تمشي وتشق برور وبحور 10 سنين معناها
5: قبل كنا 5 6 سنين نطفوا معناها تونس كاملة تبدا على سقينها
1: ايفيكتيفلي تبدل تبدل الوقت ربي يحفظ صغيراتنا. هاسير باش تكون في الموعد اليوم ان شاء الله مع المنتخب
5: ان شاء الله بحول الله
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله عاد اسمعني هاو روح جديده مدرب جديد نسينا ان شاء الله الكوب دي موند وخيبه الامل نتاع الكوب دي موند ان شاء الله تبدا اليوم بالربح يا ربي وصفحه جديده وحسعيد للمنتخب حسين تمشي انت والمدام انت والاولاد انت والمدام والاولاد
5: انا مدام والاولاد
1: انت والمدام والاولاد 5 سكر مطالب انك تجاوب على السؤال السؤال يقول زيدون لك الكلمه يلا
2: السؤال يقول من هو مساعد المدرب لمعين الشعبان
1: المدرب من هو مساعد مدرب المنتخب اعطي اسم ستاف اللي مع معين نعطيك 3 اسامي مراد المالكي منصف بن سعيد
2: ولا حسب بالعاش
1: فابيو كابيلو لا تقول فابيو كابيلو
2: لا تقول لو كسرت
4: منصف بسعيد
5: محمد رسول الله الاولاني بالكل
1: مراد الميري
2: تحية لي مراد
1: سلموا عليه برشا مراد جوابك صحيح مبروك عليك مبروك عليك صديقنا حسين بن ذياب 5 ساكر المنتخب ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله حس سعيد للنسور سلموا عليك برشا حسين كان عندك على شكون تحب تسلم ماي في 10 ثواني
5: نسلم عليكم الكل باتو كامل ان شاء الله نسلم على عائلتي مرتي فايزه امي لطيفه
1: وعلاش مرتك قبل امك يا حسين علاش ديما الغلطه هيك ها
4: انا ما خذلهاش نسكر
1: بالحق يا اخي سامحني مع احترامي ديما الام الاولى علاش مرتك قبل حسين
5: العبره بالمحبه
1: دونك المحبة للأم أكثر أكيد إن شاء الله مرتك تسمح سعيد يلا حسين بارا سلموا عليك برشا صديقي سلموا على المدام وسلموا على الوالدة ربي فضلها نفدلكم معاك بطبيعة وربي فضلك محمد يزيد ويوسف وامل صديقنا حسين ديجا عبينا 5 بلايص تو في استاد نحن نعبيوها بشوية بشوية إن شاء الله حس سعيد للنسور الأخبار ثم نعود
0: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
6: أريدو طور عالمك
0: خليك قريب فيم وراجعين
7: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية مع لو فون دابوي أداب إنفست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض باب الترشحات مفتوح سجل توا على adapt-tunisie.org أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة
0: L'essentiel de l'info. Flash News.
8: موجز الثامنة صباحا ديوان فم صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتطرق في لقائه أمس بكل من رئيسة الحكومة سارة زعفران زنزري ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري إلى مسألة الغلاء المشط للأسعار مشددا في هذا الإطار على ضرورة ترشيد التوريد مع العمل دون هوادة على مكافحة الفساد. ورئيس الدولة يوضح أن الفساد له أشكال متعددة ولا يقتصر على الرشوة بل يشمل أيضا الغش وتعطيل سير المرافق العمومية والخدمات العامة فضلا عن التنكيل بمنظور الإدارة في كافة المجالات مشددا على ضرورة وضع حد سريع ونهائي لهذه الظواهر التي قال إنها لا تزال تتفاقم. ورئيس الجمهورية يعتبر أن الغاية من هذه الممارسات ومن يقف وراءها تتمثل في إجهاض المسار الثوري الذي خطه الشعب التونسي مؤكدا أن مصيرها الفشل ما دامت الجبهة الداخلية والمواطنون على وعي بهذه الترتيبات وفق ما ورد في بلاغ الرئاسة. تأمين العودة الطوعية لفائدة 5077 مهاجرا غير نظامي في تونس منذ الأول من جانفي 26 و2000، وليرتفع بذلك العدد الجملي للمستفيدين من هذه الآلية إلى 25351 مهاجرا غير نظامي منذ أحداثها، فضلا عن عدد العائدين بصفة طوعية عبر الرحلات الجوية التجارية المنتظمة. وتم استعراض هذه النتائج إثر لقاء جمع الوزير محمد علي النفطي على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى لدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بالمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة أميبوب. ووفق بلاغ لوزارة الخارجية فقد تم تثمين الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية للهجرة في هذا المجال، وتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين كافة الأطراف من أجل التسريع في نسق عمليات العودة الطوعية، وكذلك تأمين إعادة إدماج مستدامة للمستفيدين في بلدانهم الأصلية. رئيس النقابة التونسية للفلاحين الميداني الضوي يعتبر أن بلوغ سعر الطماطم في الوقت الحالي أكثر من 4 دنانير للكيلوغرام الواحد أمر غير مقبول بالنسبة للمستهلك، مرجحا تحسن التزويد وانفراج الأزمة خلال فترة تتراوح بين 15 و 20 يوما مع دخول إنتاج طماطم الباكورات، ما قد يعيد التوازن إلى أسعار الطماطم وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فهم.
9: قطاع الطماطم هو عنده 3 فصول، بارير سيزون اثناء فيه ارباك، فيه معناتها مشكل، المشكل هو انه في التزهير في الطماطم وقت الفلوريزون صارت سخانه كبيره برشا، هذاك باش تاثر سلبا وتطيح النواره وحتى النمو ما يمشيش. الفليس حاجه اخرى ما ننسوش اللي في برشا مناطق منجه من السخانه مشينا للطقس انقلب بدرجه اخرى، ولا حتى اللي منعت شويه من السخانه محصول ضئيل صحيح ولكن صار رغم البرد بنجموش ناخذوا طماطم توهي حاليين توصل حتى الأربعة دينارات وخمس، عمر غير مقبول وغير معقول وما تنجمش حتى على كل الأصعدة ما تنجمش. وبالتالي هذايا باش يتقع فيه حلحلها، أولا أنه ثم سواني مازال نجم تخلط وبالتالي باش تعزز معناتها المشهد في السوق. دو بليس حاجة أخرى ما ننسوش للباكورات خاصة في الساحل تنجم تدخل في 15 أكتوبر تنجم تدخل، وبالتالي 15 20 إن شاء الله تو تتحل إن شاء الله ونتفائلوا خير باش نلقوه.
8: ولتونس عماد بخريس يعلن أنه في نطاق برنامج مقاومة الحشرات سيقع رش المبيدات بواسطة الطائرة فوق ضفاف صبخة السجوم، وذلك كامل اليوم طيلة الفترة الممتدة من اليوم الخميس وإلى غاية السادس من أكتوبر القادم. والوالي يدعو كافة مربي النحل إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بتلك المناطق، وذلك خلال الأيام التي ستتم فيها عملية رش المبيدات وطيلة 24 ساعة التي ستليها. وفي الشأن الدولي الرئيس السوري أحمد الشرعي يؤكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجولان الذي ضم الاحتلال أجزاء منه ويحتل أخرى سيبقى أرضا سورية. وشرع يشدد في كلمته على أن جميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن عدد 497 الصادر عام 1991 والذي اعتبر قرار الكيان المحتل ضم أراض في الهضبة السورية لاغيا وباطلا. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يحذر من أن آخر ما يحتاج إليه الكيان المحتل ومنطقة الشرق الأوسط هو تحول الضفة الغربية المحتلة إلى أزمة جديدة في ظل ما تشهده من تصاعد في عنف المستوطنين حيال الفلسطينيين. ونددت دول غربية عدة من بينها كندا وفرنسا والمملكة المتحدة بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، محذرة من أنه ينسف أي أفق لقيام دولة فلسطينية. وأعلنت بعض العواصم الغربية في شهر سبتمبر الجاري فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
10: عجيل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.
11: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
10: فلاش سبور. فلاش سبور.
12: صباح النور، ان شاء الله نهاركم زين. البدايه بالمنتخب التونسي الكره الطايره واللي ترشح الى الدوره النهائيه لبطوله امم افريقيا بعد الفوز على المنتخب المغربي بنتيجه 3 أشواط مقابل شوط، تفاصيلها 25-17. وبعد المنتخب المغربي يربح شوط 25-20 وياخذ بعدها منتخبنا الاسبقيه في 2 أشواط، والمباراه 25-16 25-12. المنتخب الوطني يضمن رسميا المشاركه في بطوله العالم للكره الطايره بولندا 2027. ويجو في الدورة النهائي المنتخب الكاميروني واللي كان أزاح المنتخب الجزائري والفوز عليه 3 أشواط مقابل شوط. الدورة النهائي تلعب نهار الجمعة بداية من 6 متاع العشية. من الفولي نمشي والكرة القدم، منتخبنا الوطني التونسي واجه اليوم بداية من 8 متاع الليل نظيره والأوغندي في أولى مقابلات تصفيات كان 2027. والمباراة الأولى للناخب الوطني معين الشعباني. التشكيلة المحتملة لمنتخبنا القاو أيمن الدحمان، يان فاليري، علي معلول، منتصر الطالبي، آدم عروس، فرجيني ساسي، عيسى العيدوني، خليل العياري، سيباستيان تونكتي، وحازم المستوري. مقابلة إزافار الحكم الموريتاني عبد العزيز بوي ساعدو، حمد دين ديبا، وإبراهيم سالم حمد. نواصل مع برنامج مقابلة تصفية كان المساعتي، ناميبيا، جمهورية الكونغو، 8 الكاميرون، جزر القمر، 5 الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، 8 سيراليون، زيمبابوي، 5 موريتانيا، جمهورية افريقيا الوسطى. في نفس مجموعتنا 5 ليبيا تواجه المنتخب البوتسواني، 8 المنتخب الكوديفواري. في القمة يواجه المنتخب الغاني. رئيس فرع كرة القدم بالترجي شكري الواعر تم اتفاقه بصفة رسمية مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو ووكيل أعماله، منتظر يصحح عقد لمدة 2 مواسم مع الترجي بعد ما كان غادر فريق المغرب الفاسي متوج بالبطولة الموسم الماضي. مبدئيا فرانكو يشرف غدوة الجمعة على أول حصة تدريبية في تربص عين دراهم مع المدرب المساعد مجدي التراوي. كيف كيف أولى المقابلات مش تكون ودية السبت القادم في التربص أمام أولمبي الزاوية الليبي. هيئة الأمل الرياضي بحمام سوسة اتفقت رسميا مع المدرب فريد شوشان من أجل تدريب الفريق إلى غاية نهاية الموسم الجاري. منتظر شوشان يبشر مهامه على رأس المقاليد الفنية للأمل بداية من اليوم الخميس. نذكر أنه يوسف المويهبي كان استقال من تدريب الأمل الرياضي بحمام سوسة. ورسميا شكري الخطوي هو المدرب الجديد للترجي الرياضي الجرجيسي خلفا للمدرب منصف مشارك. الخطوي تولى اليوم المقاليد الفنيه لترجي الجنوب خلفا لمشارك واللي كان حقق نتائج محترمه الموسم الماضي مع الفريق بالوصول لنهائي كاس تونس، المشاركه مع الفريق في كاس الكاف والترشح للدور القادم من المسابقه. مباراه وديه تجمع اليوم الشبيبه الرياضيه بالعمران والتقدم الرياضي بسقيطه للدير في ملعب الشادي زويتن. والختام بابرز مقابلات اليوم في دوري الأمم الأوروبية، 8 أرباع المقابلات تتلعب عنا هولندا ألمانيا. المباراة الأولى لزوز مدربين مواجهة يورغن كلوب مدرب المانشافت ضد تشافي المدرب الجديد للمنتخب الهولندي. نواصل مع البرنامج صربيا اليونان، النرويج تواجه الدنمارك، والمنتخب البرتغالي يواجه بلاد الغالة.
13: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور،
14: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
15: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فهم حكاية غرامة.

0: خليك قريب فيب وراجعين. برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
1: الاكثر معلومات 71 79 66 79
0: مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
2: كيلومتر à pied, ça use les souliers. 1m18 km à pied, ma Rani Carthage, trabach comme prix Kimto, 10 000 dinars. Au Calarada, femme à deux parcours, 18 km et 6 km. C'est parti pour l'événement international, la 10e édition Rani Carthage. Nar Lahad, 4 octobre, 8 tasbeh. Et départ, mon Kodem El Masrah El Athari de Carthage. Ou le parcours magnifique à travers la banlieue nord de Tunis. Et khalli comme tête طوب احلى المناظر الطبيعيه والاثار العريقه. ما لم تفلتوش الرونديفو راني كارتاج نهار 4 اكتوبر. اي انسكريفيفو على www.ranikartaj.com برعايه

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

تراند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكاية البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. Come.

مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة لبران زياد المكينة سرنا بدوي. أنا سندريلا وحاتم بالحاجة، سلموا عليكم وما كنتوا، سلموا على رمروم اللي غيب اليوم بسبب الإثابة على مستوى الحاجب، شالو غدو يرجع بحذينا في فورما. سلموا على الناس اللي تسمع فينا ونذكروكم بعد شوية تسكر أخرين لحضور مقابلة المنتخب، كلمونا على

0: 31 328 328 تسيكر للمنتخب مقابل تونس وأوغندا للربع. جرعة الأمل اليومية في الرفماج غد وخير، وتفاصيل الخبر جينا في علاقة بمنتوج تونسي، منتوج من المنتوجات اللي هز علم تونس في العالم. نحكي على زيت الزيتون التونسي، نحكي على الكميات المصدرة، ونحكي زيد على رقم جديد وهو عدد الدول اللي صارت تستورد المنتوج التونسي في علاقة بزيت الزيتون. مهم قديش تصدر ومهم قديش من بلاد تصدر لها. تفاصيل الحكاية توتسويتا
1: غدو أخير. زيت الزيتون التونسي وصل يشرف تونس في العالم، والأرقام المسجلة خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2025-2026 وتحديداً في نوفمبر 2025 حتى لآخر أوت 2026 تبين قديش الزيت التونسي مطلوب في الخارج. الكميات المصدرة وصلت 381.2 طن بقيمة 4780 مليون دينار فاصل 4، يعني بزيادة 50.8% في الكميات و 41.2% في المداخيل مقارنة بنفس نفس الفترة من الموسم اللي فات. والأحلى من هذا الكل اللي زيت الزيتون التونسي وصل لأكثر من 82 دولة، وهذا يخلي تونس من البلدان المعروفة عالمياً بجودة زيت الزيتون متاحة. وحتى الزيت البيولوجي سجل أرقام مهمة، وين تم تصدير 53 ألف طن بقيمة توصل 699 مليون دينار فاصل 7 خلال نفس الفترة. أما زيت المعلب فصادراته زادت 48.7% ووصلت لحوالي 55 ألف طن فاصل 4، وهذا يمثل 14.5% من مجموع الصادرات. وفي نفس الوقت ارتفع معدل سعر تصدير زيت الزيتون في أوت 2026 ب 7.1% مقارنة بأوت من العام اللي قبله. أرقام تفرح وتأكد مرة أخرى اللي زيت الزيتون التونسي مش كان جزء من فلاحتنا وثروتنا، أما زاد منتوج تونسي مطلوب في عشرات الأسواق العالمية، وجودته قاعدة تخلي الراية التونسية حاضرة بقوة من قارة لقارة. وكيف ما نقوله كل مرة، يلزمنا نراهنوا على الفلاحة متاعنا، على خطر عندها دور كبير في تحسين الوضع الاقتصادي باش يكون غدوة خير. غدوة خير.
0: مبروك علينا الأرقام، برافو للسندريلا اللي اليوم كانت في التعويذ لصديقنا رمروم رامي الفوراتي. تقريبا هذه سجلتها 37 السندريلا، وتنحي في البحر من صوتها وداخلة تعم في الفوكاليز لأنه ما زال الصوت ما تسرحش. عنا منتوج في معناها من الجودة اللي فيه نجم نطمحوا لأكثر من 82 بلاد، رغم أن الرقم يعمل الكيف حاتم، ولكن ما زلنا نطمحوا لتوسع أكثر على مستوى العالم. منتوجنا تقريبا في التوب 3 ليشيل مونديال توا فوق العشرة سنوات كونفيرمي. هاتم
2: هو فهم ثلاثة حاجات أنا عجبوني. الحاجة الأولى اللي قبل كنا الكم عطيني نصدر مساج حط له اتيكات إيطالي حط له سبانيوري، هذه تبدلت العقلية، ولينا توا الكم معاه الكيف لكاليتي للابيل تونيزي ولا معروف حتى في أمريكا، وراه في فيديوهات متاع دي زنفلونسور أمريكيين معنى يحكيوا على زيت الزيتون. الرقم الثاني المعلب اللي زاد بنسبة 48%، خاطر الربح في المعلب تحب تربح
3: ولا تعمل زينات
2: معناها المارج متاعك تحب تمرجي معناها في زيت زيتونة في المعلب. والحاجة الثالثة اللي ما تذكرتش في التقرير بصوت، أنا عجبني صوت سندريلا خير، ديما الصوت النسائي خير يعطي الأمل أكثر.
0: معناه أنت ورجل المريض يا أخي، مدرسة متاع كل كلمة معناه مدرسة متاع سين دي جوردي
2: نعرفه
0: تكف مع المريض
2: نعرفه يحب الحاجة. الحاجة
0: مش اللي أمه تسمع أحنا موسعات تفادليك كما الوالدة اللي تسمع ودها مريض إن شاء الله دعا الخير يكون من نصيبك.
2: كمل الحاجة الثالثة اللي ما تخلص في الرابور اللي نحن عاملين وخلطنا على الزيت، نحن شريناه معناه ما كملك مش انت تفكر وقت كما كانتش الصابة لأسباب مناخية الصابة كانت قلت تعبنا نحن وقت الناس تشد الصف على الزيت وبالتقسيط إلى آخره. عمناه اللي ليه حتى إلى الآن السوم هذاك سوم معناها يلزمنا أو نكسي بتزيد تشري الزيت معناها بالسوم هذاك. إيه دونك إذا السوق الداخلية عندك اكتفاء ذاتي وقاعدين نصدروا بأرقام في ترافع وفي تزايد برافو جماعة الزيت الكل.
0: برافو وإن شاء الله أفضل قادم ليش نسو كونتون نكتب فيه ب 82 نجم نخلط 120 بلاد ونجم نخلط الأكثر من هذا. إن شاء الله بالتوفيق يا ربي لكل الناس اللي تخدم في القطاع.
4: هو بالنسبة لي أنا الحاجة اللي مهمة رفيق راي اللي هي ولا تبدلت الموازين اللي كنا نحكيه عليهم. احنا في وقت من الأوقات زيت زيتونة من أول الدنيا زيت زيتونة تاعنا من أحسن الأنواع الزيوت, لكن في السنوات الأخرى ولينا نثمنوه نحطوه ميزون بوتي على خاطر في وقت من الأوقات كنا صدروه فراك رفيق ونعطيه للطليان والسبانيول يخدموا بيه ويحطوه معناتها في اللومبلاش وهما يوليوا يثمنوه. لكن في السنوات الاخرى في العشرين سنه الاخرانيين فما خدمه صارت في الحكايه هذه, ولا الزيت نتاعنا يتسوق باسمنا ولا يتحط اون فالور باش ترجع القيمه نتاعنا الحقيقيه.
0: يلا سيدي ان شاء الله ارقام افضل وان شاء الله ارقام في تحسن مستمر في علاقه بالزيت وفي علاقه بكل الحاجات اللي قادرين نبدعوا فيها, قادرين ننجوها, قادرين نصدروها ونسوقوها للعالم. بعد شويه البوكس نيوز بصوت سندريلا, ولكن قبل هذا نرجعوا للمنتخب. خمسه تساكر سته تساكر انت ولما انت والشله اللي مشمشي للملعب اليوم معانا من حمم لنف ايناس التونسي ايناس صباح الانوار. صباح الفل ايناس. شنو احوالك نوسه؟ لاباس عليك؟
5: والله الحمد لله.
0: اش تعمل في الدنيا ايناس؟
5: نخدم محاسبة بشركة خاصة.
0: تخدم محاسبة بشركة خاصة, متعبة؟ تحبها الخدمة ولا بعد البراتيك لقيتها متعبة إيناس؟
5: لا نحبها ومازلت نحبها وباش نقعد ديما نحبها.
0: 37 ألف شيفر في الدقيقة وكل أشياء والقوانين وذاك
5: والقوانين والبردرويت والفلوس والدنيا. الحمد لله
0: الله المستعان الله المستعان.
5: الحمد لله.
0: كان تحب شكون يعاونك في حكاية الأورتاكس ولا تي تي سي زياد ينجم خاطر توا عامل فيها ماستير إن شاء الله. توا لو فيها معناك ينيغوسي أورتاكس ولا تي تي سي
3: على ربي
0: على ربي وسيبها.
5: زياد نعمل عليه.
0: زياد عندك على شكون تعامل؟ أيا باش تمشي اليوم للماتش؟
5: إن شاء الله
0: إن شاء الله بحذيكم عاد غادي الماتش تنجيز إن شاء الله وتكونوا في الملعب الأولمبي حمادي العقربي رادس. قديش من عندك ساعة رسلين هكا؟
5: أيه
0: 14 سنة ونورشين 17 سنة. أيه ربي يحفظهم إن شاء الله ويعطيهم الوقت الطيب. شكون يعني. شكون الأصعب؟
5: في التربية نتاع أولادي
0: الأصعب هو الأكثر لولاي. معناها رسلين أصعب من نورشين؟
5: أصعب.
0: شو أصعب أصعب؟ سي تدير إيش معناها؟ شنو الصعب؟ راس صحيح؟
5: راس صحيح جسم ما يخاف شيء. عرف ديما وراه ديما فما طونخول ديما ما تعرف في المراهقة كل شيء. بنت البنية نحسها ديما تخاف ترجع لأمها ديما. عرفت
0: رسلين متمرد
5: نجمت نجاريها
0: رسلين سي رسلين متمرد وانتو كربي يعطيهم الوقت الطيب. عمر حساس ايناس كنا تعدينا بيه بون كل جيل وكيفاش, ولكن ديما ال 14 لل 18 عارفينك الاربع سنوات ربي يكون في عون الوالدين والصوت والوجه وكل شيء يتبدل. يلا ايناس ان شاء الله انت وشكون تحب تمشي ان شاء الله؟
5: اينا والمسيو وراجلي وبنتي ومعايا اختي.
0: انا والمسيو وراجلي وبنتي راجلك فازو مرتين من انت وراجلك واولادك واختك هكا.
5: ولادي واختي.
0: انت وراجلك واولادك واختك وراجل اختك عليه ما يمشيش.
3: اقعدوا في البنك انتوا بعد
0: مش العلاقات متوتره ولا حاجه لا باس
5: لا
0: في تر
5: الناس
0: يرحم والديك. ربي يفضلكم ونبعثكم وربي يداوم العشره. ايناس تلعب على خمسه تساكر تونس وغندا 8 متاع الليل في الملعب الاولمبي حمادي العقربي رادس. زياد اسوال
5: امان رفيق سامحني سؤال مش
0: صعيب راني مانيكي اسمع فريق العداد حذر زياد راه عنده رئيس تحرير معاه معنا
3: طاقة استيعاب ملعب رادس طيب سهل عاد
0: قد ايه هز رادس
5: 60,000
3: برافو عليك
0: 60,000
3: اي 60
0: سير
3: اي شنو سير غادي مسير
0: جواب صحيح مبروك عليك يا ايناس مبروك عليك ناس خمسة تساكر للحضور حضور مقابل تونس وأوغندا في حمادي العقربي تساكر عندك على شكون تحب تسلمي ناس يلا
5: يعيشك نسلم أول حاجة على عائلتي راسي وولادي ونسلم على عائلتي أنا أوفيسور وعائلة راسي وصحابي لي في الخدمة وعرفت اللي تسمع فيا
0: أكيد نسلموا عليها عرفتك إيه
5: انا اللي نحبهم واللي يحبوني قال
0: ربي يفضلك الناس اللي تحبهم الكل يا ايناس وربي يفضلك المسيو ونورشين ورسلين وربي يهدي رسلين ويعطيه الوقت الطيب ان شاء الله. يعيش يفضلك عايشك يا إينيس. ميرسي بوكو ميرسي نهارك مزيان. ربحت معنا إينيس 5 سكر مقابل تونس وأوغندا. نخرجوا فاصل ثم البوكس نيوز بصوت السندريلا.
6: خليك قريب فيم وراجعين. فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو دي كروك سيتران. التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل. غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المدخو وسع بالك بكابا بينتو. وعندك في الغيكري ديما فما فوري، وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف. بسكوي كيف كل واحد وكيفو. عام دراسي جديد اللي ماما زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اللي ماما مع كل صفحة نجاح جديد.
7: بدلل تدلل. حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
8: تدلل جيان ايام دللنا.
6: في ساعة سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 ل 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
0: 8:32 دقيقة البوكس نيوز بصوت السندريلا.
6: بوكس نيوز.
0: نحكي على الرئيس الفرنسي المتأهب للمغادرة في قادم الأشهر إيمانويل ماكرون. تفاصيله.
9: إيمانويل ماكرون خلال خطاب ألقاه قدام قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة كان تحدث عن غزة. خلينا نسمعوه إيش قال.
10: Il y a un an, ici même, nous étions une douzaine d'États à reconnaître la Palestine. J'entends le cynisme de certains. Reconnaissance de papier, regardez la réalité. Mais quelle est notre crédibilité si nous continuons de rester inactifs face à Gaza? Certains se flattent d'une paix prétendue, mais cette paix n'a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous? Jamais! C'est construire chaque jour l'impossibilité d'un projet qui est le respect des droits légitimes du peuple palestinien à exister. Mais c'est en même temps les conditions même de la sécurité d'aujourd'hui et de demain pour Israël et son peuple. Sécurité à laquelle nous sommes attachés, existence à laquelle nous sommes attachés.
0: هذا كلام إيمانويل ماكرون رئيس الفرنسي اللي قال إلى متى هذا الصمت اللي عملناه اليوم ما نجحش حتى باش يحل ثنايا للإعانات والإغاثة الإنسانية. قال ما نجحناش في فتح أي ممر إنساني، ما يحدث مشهد ينبغي أن يخجل منه الجميع. انتقد تصاعد العنف، عنف المستوطنين في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين، قائلا أنه يسلب الشعب الفلسطيني حقه المشروع في الوجود، كما قال أنه سلام دولة الكيان مرتبط بالسلام في المنطقة. وقال إلى متى باش نقعدوا باش يقعد التسويق ساير، إلى أنه في كلام آخر ما سمعناهش في الإكستريم، إلى أنه سلام الكيان هذا الصهيوني يزمو ديما مرتبط بالحروب في المنطقة. معناها الدولة هذه ما تاخو دولة بين ظفرين، الكيان ما ياخو السلام تاعو إلا ما تكون فما حروب. قال هذا غالط، هذا لن يعطيهم لا السلام لا البارح لا اليوم لا غدوة. إيمانويل ماكرون حتى
2: ولا انا بهت وبعدش فكرت وبعدش فكرت حاجه اللي هو اخر خطاب ليه في الامم المتحده، مازالوا 6 شهور وبعد استفكرت حاجة أخرى، غوتيريش اللي هو الرئيس الأول الرئيس الحالي الأمين العام عفوا للأمم المتحدة آخر عام متاعه، وزدت فكرت حاجة أخرى اللي فاندر لاين في أوروبا وجاية توك طبول الحرب قاعدة تقرع في وضح النهار، معناها الأوروب معناها لابلاس سورا ليبر وطموحه معناه مازال صغير، هو رئيس صغير وباش يخرج عن حكم في طمكه كما نقولوا بلغتنا، ماش عنده نفوذ كبير
0: مازال عنده العمر
2: ريت مازال اون بلوس. انا شفنا اولاند باقي راجع بيحب يترشح مره اخرى،
0: رغم اللي الارقام تاكد انه افشل من مره بالليزي من
2: صحيح، وهو حل بيبان اخرى معناه تو ما تسكرت فينا الماء. انا هذوما معك يقنعوني
0: سياسه والا التغيير لا والا التغيير في الموقف، وخلينا نكون شويه متفائل ولا بريز دو كونسيونس. علاش نقول هكا؟ خاطر اذا كانوا هو سياسي فما حتى من عامه الناس في البلدان الغربيه من كان يدافع عن الكيان، ثم بعد اللي صار من 7 اكتوبر كل واحد خذا نسبه من الناس على الاقل خذت الوقت اللي يلزمها باش تعمل المراجعه. معناها فما اللي قعد شهر شهرين ثلاثه بعد 7 اكتوبر ومن بعد فهم الصوره وتبدل رايه، فما اللي قعد عام وعام ونص ومن بعد فهم الصوره وتبدل رايه. نجم يكون حاله وعي ماكرون معناه بدل رايه ولا كلام سياسه وكذب وضحك على الذقون.
2: فما انتهازيه كبيره في اللي قالوا. علاش هاي باهي نقولوا حتى كان هو راجع روحه اي خط الموجه عالميه، وريت اللي صار الاتشيران هذاك العبد الكل راهي تغزله بعين اخرى فهمه، وحتى في امريكا راهو معناها امريكا اللي هو الداعم الأول للكيان حتى المراجعات راهي باش تجي مع الرئيس الجاي، وحتى ترامب عنا برشا نقولوا ما على ترامب، أما ترامب توا مثلا اللي صار له في إيران بإعاز من نتنياهو لن يغفر هذا للكيان، وحتى جمهوريين ريت فما قوانين توا معناها قاعدين يحبوا يعديوها حتى في الكونغرس الأمريكاني باش تنقص من وطأة الإعانات لكيان متمرد. قالك اللي صار معناه حصيلة اللي عملوها لهم في إيران زاد برشا عبيد واللي تراجع في مواقف. أنا الرئيس اللي فريمون يلزم يكون معناها نحكي على الرؤساء هكا كيما ماكرون ولا كيما اللي يخو موقف على بكري وقت المواقف الكل دايرة، وقت الريح داير وقتها تعطي موقف شجاع. تتفكر في البانش قال وقت حرب العراق
0: إيه، أما الإنسان نجم ينجم زيدا يبدل رأيه بعد وقت.
2: يا خويا بدل رأيك، نحن نحن كما نقوله نحن ميسيرش مرحبا بيه، هذي حاجة أخرى دعم قضية.
0: أما بيحذر
2: أما سمحني اللي يحكي عليه هو تو حتى عمناه الاستعراف بالدولة كستعرفوا بدولة فلسطين غزة، شفتوا الحالة متاع غزة؟ مازالت غزة ما عادش غزة، وهم دايرين انتم شكون اللي وقف في المستوطنين في الضفة؟ شنو اللي يستنى فينا القوانين اللي يحبوا يعديوها الاعدام اللي ما ندرى شنو معناه كيكون فلسطيني تعدموا من غير ما تعدي على المحاكم قوانين قاعدة تتعدى هذوم الكل. فما سمعت صوت معناها منع ولا قال لا الكيان انا نجبد
0: اليوم العالم
2: البريزونطاسيون بتاعي دبلوماتيك
0: العالم عاجز على انه يحرر الطبيب الفلسطيني الاسير تو ما نعرفش قداش من شهر. عالم كامل ودبلوماسيين وسياسيين عاجزين على تحرير طبيب يعرف العالم انه الطبيب هذاك ذنبه الوحيد في اعين الصهاينه انه كان ينقذ في حياه الفلسطينيين والجرحى والناس اللي قاعده تتعرض للعنف وللقصف. لليوم هذا الطبيب مازال يقبع في السجون الاسرائيليه، وين المعامله صارت والله العظيم لا عاد نجم نتفرج. قبل كنت نتفرج وبعد ما نحكي حتى على القصف، نحكي على بن خفير وزير الامن الصهيوني كي يدخل كيفاش يتعامل مع المساجين وطريقه الاذلال نتاع نسائنا الفلسطينيات الاسيرات غادي الكلام اللي قال لهم هكذا ما عادش تخيلوه نزلوا وتحبوا الماكله وتحبوا درا شنو وتهديد بالاعدام والمضي قدما في هذا ترافير الكنيست الاسرائيلي والتصويت للمشروع. هذا الكل يخليك ساعات غير قادر على انك تتفرج خاطر إحساس بالعجز كبير وكبير جدا. صديقنا يتفاعل معايا فخري يقول لي كتيبة أوروبا كتيبة الرفماك في أوروبا هكا العنوان. نسلموا عليه فخري وكل أصدقائنا. لا تغرنكم العبارات الرنانة لهذا الكاذب ماكرون عند إلقاء خطابه سمح بعبور نتنياهو بأجواء فرنسا مخالفة لأحكام المحكمة الدولية. لا ننتظر كماما أن فرنسا تلقي القبض على نتنياهو.
2: فهمت أغزس
0: سمحني نتنياهو اللي تعمد عدم النزول في نيويورك غير رغم تثمينات ترامب إلا أنه خاف من ممدني لأنه ممدني يملك صلاحيات باش يعتقل. عارور يقول لك أنا يجي يعتقلني باش نستنى ترامب يخرجني
2: يقروحوا بحضة مدول
0: مشي للبقعة أخرى أحمد فيها.
2: فما حاجة يمكن اللي قاعدة سايرة توا في الدول الغربية الناس هذوما السياسيين من الجيل الكبير الجيل اللي تعدى الجيل هذوما الأحزاب السياسية اللي حكمت في أوروبا وحكمت في الدول الغربية ما بعد الحرب العالمية الثانية يسون كادوك. ريت ألمانيا علاش طلع على AFD مش راهون مش الألمان معناها يحبوا يرجعوا للواحد سي دي فود سانكسيون للناس اللي كيما ماكرون اللي كيما اللي حكموا أوروبا في إنجلترا في ألمانيا في فرنسا. ريت إسبانيا عامل حاجة ضد المسار الأوروبي الكل في الإيميغراسيون قاعد ينقص في الديت نتاعو قاعد يعمل في كرواسانس إيكونوميك. دونك قاعدين يتفرجوا العبيد في العالم أجمع يتفرجوا في الإكزامبل إيرلندي في الإكزامبل إسبانيول وتوى هذي الكل يفون ترباليه بحزاب أخرى والأوبورتينيزم مع الأسف يسون أوبورتينيست برشا.
0: أحكي على الإكزامبل إيرلندي زيت
3: والله عرفتك مش جيني رفيق للأمانة معناتها ما تفرجتش فيه
0: هو أحكي عليه توا نفسره
3: معناتها طريقة جديدة في خلق الثروة
0: في إيرلندا. هو أحكي على هيك تعتمد على شنو الصناعات شنو بالأساس
3: تقليدية
0: صناعة تقليدية إيرلندية
3: وكذا وكذا وترابش وكذا
0: هذا اللي ماشي فيه إيرلندا اليوم
3: هذا اللي تفرجت فيه
0: هذا فهمي هذا فهمي بعد بشي نحكي ولا تسويرة هبطت عملت بوليميك كبيرة بعد تنحات في علاقة بكرة اليد الأخ والأشقاء في مصر تفاصيله.
11: يجينا من الصفحة الرسمية للمنتخب المصري لكرة اليد وين سخروا من المنتخب الوطني التونسي هبطوا تصويرة كما قلت فيها زوز ملاعبية واحد من المنتخب المصري واحد من المنتخب التونسي وكتبوا عليها التعليق إذا أضربك فين تاني ما فيش في وشك مكان وهي جملة معروفة في فيلم من الأفلام المصرية واعتبروها التدوينة هذه ساخرة وأثارت غضب الجماهير التونسية اللي من بعد خليهم يحذفوها وما عادش نلقاوها في الصفحة الرسمية متاع المنتخب المصري.
0: الصورة اللي فيها لاعب مصري ماسك شادد اللاعب التونسي من المريول والنتائج متاع منتخب الأول 24-37 هزيمة لتونس ضد مصر. منتخب الشباب بطل أفريقيا زاد منتخب مصري بعد انتصار 31-29 على تونس ومنتخب الناشئين اللي فاز كذلك بطولة أفريقيا وفاز على منتخبنا 28-25. الحاج وبعد نجيك زياد تقبل أنه صورة تهبط هذه على الصفحة الرسمية للمنتخب المصري لكرة اليد على مواقع التواصل الاجتماعي في علاقة بك الريفاليتي ترجي إفريقي تونس مصر بين البلدان بين الجمعيات الكبيرة الديربي والكلاسيكو والأجواء ذيك وإلا لا وإلا
12: صورة غير مقبولة بالكل بالنسبة لي أنا نحكي لك لكن رغم ما هو جاي من عدم هذي مصر خدمت بشوصة لك مصر كان أشكون اللي يوقفها عند حدها هي تونس في كل شيء خلينا نقوله في جل الرياضات اليوم قاعدة تنتقم من تونس لكن حذروا الانتقام هذا حذروا سبحوني وخدموا وصرفوا فلوس وكل شيء وإحنا قاعدين نتفرجوا ربما علاش نقول لك أنا جيت متشجع السباح ونشكر في الكرة الطائرة قلت أخي المصار وبيهم نعرفهم اللي هم انسحبوا كيما هم الشيخوا علينا احنا نشيخوا عليهم اما مش بالطريقة هذه هذه يسمى استفزاز وكيجي من بعض الصحفيين من مصر راهو مش مستغرب راهو ما عندكش فكرة كي ربحوا تونس كانوا ربحوا كانوا هزوا بطولة العالم.
0: عبر التاريخ ريفاليتي في علاقة بكرة اليد كانت ديما تونس مصر مركز اللي بعد جيل الجزائر على ثلاثة أربع إديسيونات تلقى الجزائر عاملة كيب ناسيونال باهية ملعبية كبار وتعدوا بالمنتخب الجزائري للناس اللي تعرف وتتبع، ولكن ديما كانت ريفاليتي أكثر تونس مصر. قلقك الصورة هذه ولا حقهم زيد ربح مثال الشحالي؟
3: هي تقلق، أما أنا اللوم كان روحي أنا كيفاش وصلت للمستوى متاع كرة اليد هذا اللي قبل كنت لعبت كوب دي موند وقبل كنت في الكوب دافريك نهز وكانت عندي إكيب باهية والأمانة صحة ليه معناتها رئيس الجامعة كيفاش ينجم يرقد بالصورة هذه للأمانة يا رفيق توا خاطر هي العهدة متاعه فشل نعتبر تكمل يترشح ويتكوع معناتها أنا كان جيت في
0: بلاس انتخابات
3: أي
0: انتخبوه النوادي
3: صحة وفرحة
0: الجمعيات اختارته انت هي الموضوع ماش تحكي لي جاي بطريقة قانونية إذا كان عندك لوم عليه أنا أنت لومك هزوا للجمعية تقول له معلش انتخبته فلان كرئيس جامعة ما هو يخدم على روحه وعاود الترشح متاعه مر ولكن شو مشكلتنا رئيس الجامعة يتحمل مسؤوليته ومشكلتنا أعمق شوية كرة اليد نعرفها بعدنا حتى هي كسبور ما عادش الصورة اللي كانت متاع 2005 اللي الهوند ولات في الهوم وفي الشوارع يصوروا جول بالفشفاشة ونلعبوا هوند ما عادش الكفوت نلعبوا الهوند ولينا في البلايس في المهدية في المكنين في كذا على خاطر ما عادش قاعدين نخلقوا في نجوم توا سنوات والسنوات كي تفرج تروح شامبيونا معناها متاع تونس ماتشوات الكبيرة ودرا شو مانيش مصدق النيفو وين كان وين اصبح لسامي اللي كانت تلعب في الترجي والافريقي والاتوال والمهديه وحمامات معناها ناكد لك انه البنك نتاعهم وقتها جمعيات اللي سميتها الكل يجي يلعب في الشامبيونان نتاع اليوم يهز دوبلي من شتر
3: اما رفيق سامحني راهو قبل الكوب دي موند ما كانتش فما ثقافة في تونس كل نصوروا واحدة متاع كاج متاع هوند في الشارع كانوا لا كانوا في بلايس معينة أما بعد كأس العالم حيات برشا
0: سارت
3: أي هيك كيفاش تحيي تو هات الاستراتيجي
0: ما عنديش استراتيجي أما سار الديكليك بالعين المجردة ما عادش قاعدين خرجوا في ملعبية ما نهربوش
2: أما نهربوش على موضوع
0: أنا نرجع على الكوميونيكاسيون تو على الموضوع هذي على أنا اللي لوم نلوم شوية لهنا اللي كمام نحكيه على ما بين بلد والشعوب فما حافزية كبيرة والباجة أوفيسيال وتعرف احنا العرب بس خان ياسر معناه الأمور هذه ماتش هوند فولي باسكيت فوتي نجم يعمل يخلط لانسيدون ديبلوماتيك والمثل مصر الجزائر في ترشح الكاس العالم وموقعة أم درمان وقتها خير دليل ولكن يقعد يقول لك حقي نهبطش نحب
4: ما لكن ما ناس هو حقه لا حقه لا فما ليميت فما خلاق فما تربية فما حد أدنى من أخلاقيات
0: بربي سمحني لحظة صديقنا تفعل معي قال لي رفيق كلامك مش لوجيك برشا راهو مش كان انتخبوه يعمل اللي يحب رئيس الجامعة متاع كرة اليد أنا ما قلتش يعمل اللي يحب ما هو زياد قالك عدى عهدة متاعه ما جابش حاجة ما عملش حاجة كبيرة ما نجحش يعتبر زياد أوكي إذا كان هو معناه شو نجمه نعم والجمعيات زي ما إذا كان كلام زياد صحيح هي تقول ما عادش نعودوا له لو جو قائمة أخرى إذا كان نعودوا له هم يتحملوا كل مسؤوليات ما يحدث في كرة اليد لو اعتبرنا كلام زياد صحيح ناس.
4: نرجع للي كنت نحكي عليه بالنسبة لي أنا أخلاقيا ما لازمش تكتب حاجة كمن هذه تجم اليوم تربحني خاطر ما تنساش اللي في وقت من بعيد كنت نربح فيك وكنت ديما ليكار ما بيناتنا كبير معناتها أنك اليوم تقول كلام كين هذا أنا نتعدى من فترة صعيبة مرحلة صعيبة لكن المنتخب التونسي معناتها في كرة اليد منتخب عريق وعنده إمكانيات كبيرة والله هو فما قوسة حل وأنا نعتبره مهم برشا رفيق وأنت تعرف سيد العارفين خاصة في كرة اليد بالنسبة لي أنا كرة اليد لابد معناتها نلقاو كيفاش نسوقوا ملاعبيتنا في عمر صغير يمشيوا البطولات الأوروبية باش يطلعوا في المستوى نتاعهم نظرا للمشاكل اللي موجودة عندنا المادية واللي معناتها اليوم لا كونكورونس معاش كبيرة برشا في البطولة نتاعنا أنا يلزم نعطيه حظوة للملاعبية سي جينيراسيون هذوما الأولاد صغار يا خويا إننا نلقاو استراتيجية تتبدل باش نجموا الأولاد هذوما نعطيهم فرصة يلعبوا لبرا باش يطلعوا في المستوى
0: كي تشوف الوضعية نتاع
4: كي تشوف شوف في التمشي هذاك
0: كي تشوف وضعية نتاع الجمعية كيما الزيتون الرياضية اللي نعرفها مليح وتربيت فيها لسنوات وين اليوم وصلت وفين الزيتون الرياضية وفين تفهم انه ثم مشكله في كره اليد، لانه ثم جمعيات كانوا هما اللي خرجوا الملاعبين وبعد مشيوا للترجي والافريقي والاتوال والمكارم وغيره، وحتى الجمعيات هذيك كانت تولد وتجيب في في في ملاعبيه كبار. سوني بلو لوكا اليوم للاسف، برشا مشاكل في علاقه بكره اليد، شكون يراني وشكون يكون وشكون قاعد يجيب في الملاعبيه، وحتى في علاقه بالقوانين. انا القوانين الاخرانيه اللي خرجت ما كنتش ياسر موافق عليها، نتاع انه ملاعب ما تنجمش تروكوريتي زوز ملاعبين يلعبوا في نفس البوست في ليكيب ناسيونال، كيف معناها كيفاش نحب نعمل دوبلور باهي ويكيب قويه وما ريكريتيش، معناها حاب نواجه الافريق ليه غدو عندي ريير غوش مثلا. اليوم التورنوفر في الهوند ثقافه، معناها لازم يدخل ويلعب هذا ويلعب الاخر. تقول لي ما هبط لي ان جون، يا جون ما باش يطيحني في النيفو، خليه يحتك اكثر باش يفك بلاصته، لازم بالاحقيه مش بالعمر. حاسيلو سي ان ديبا سي ان تو. شكرا على التفاعلات، وعندي حاتم تليفون وبعد نرجع لك. شي جهاد بن حموده انتوكا في علاقه بالصوره باش نسكر الموضوع تاعنا فيه،
2: انا دي سكون
0: تاعنا فيه برشا. تنجم يعمل بوليميك، احنا ديجا حيينا حمام لنف على الوعي وعلى الصوره وما بنها وكذا، تمشي تلعب مع منافس تسوق انت لتصويرته وكذا، ما ندخلوش في البروفوكاسيون، لانه هذه غدوه في كومبيتيسيون اخرى. يعني تونس مصر يلعبوا في انغولا، نجم تلقى تراشق بالدباب سببها الصوره هذه.
2: 10 ثواني هو المشكله هنا اللي هبطت في باج اوفيسيل، كان هبطها محب، كان هبطها جروب ولا حاجه، تقول ذاك سيتان كلاش نورمال يصير بين جماهير وبسيكولوجيك ما فما عقدة متعاقدين. إذا توصل باج أوفيسيال تاع الفيدراسيون تهبط سجار
0: مش فيدراسيون تاع كرة اليد، منتخب كرة اليد
2: تهبط هكا، سيكو فما ان كومبلكس ديفي قديم.
0: ولو نمشي معك معنا بسطحية أكثر، وإلا
2: لدمين
0: لدمين كفولي معنا نتاع لدمين يلعب معنا. نحكي بعد شوي على بقية الأخبار، ولكن معنا من تونس صديقنا جهاد بن حمودة يحب يمشي يتفرج في الإكيب ناسيونال. جهاد صباح الأنوار.
13: مرحبا مرحبا رفيق،
0: شو أحوالك يا جهاد؟
13: الحمد لله الحمد لله،
0: صحة بخير
13: الحمد لله الحمد لله.
0: شو تعمل في الدنيا جهاد؟
13: نختم كونتابلي في أسيرانس.
0: شنو هو اليوم كونتابلية؟ نهار كونتابلية اليوم. مرحبا مرحبا كونتابلي في أسيرانس. قداش عندك في الخدمة؟
13: في الخدمة الكل عندي توا 14 فيهم 12 أسيرانس.
0: ما شاء الله 12 أسيرانس. وتوا بالنسبة للكونتابلي متعب أكثر يخدم وحده ويحل بيرو، وإلا متعب أكثر تخدم في شركة وعندك عروفات؟
13: الحق هكا خير كما أنا توا خير، على خاطر الأخرى بو صحيح الأخرى فيها نصور فيها برشا فلوس أكثر، أما مسؤولية أكثر وجوجمة أكثر
0: وانتي ما تحبش الجوجمة، تحب الراحة
2: تحبش الفلوس.
13: هو اللي حب يطلع ينجم، اما حتى بهكا النجم نطلع مخير
0: الحمد لله. ربي يفتح في وجهك البيبي ان شاء الله يا جهاد. جهاد اللي عنده بوغوس بيبي عمره 8 شهور، اسمه جود هكا
3: محلاش،
0: ربي يحفظه ان شاء الله، ربي يعطيه الوقت الطيب وربي يفرحك به ان شاء الله يا جهاد. احلى حاجه في الدنيا يا صديقي، وربي ان شاء الله لا يحرم مؤمن.
2: سميه على بيلينغام،
0: على بيلينغام جود بيلينغام، لا سميه على واحد ثامر اسمه حاتم بالحاج. جهاد
14: جود
0: ما تسمعش حاتم كيبدا يحكي، ركز معايا، احسبوا فون، احسبوا موسيقى فون.
14: ولا كيما سي المهم في غني رفيق تفرجت في مسلسل البطل نتاعو اسمه جود.
0: جه ربي يا جهاد جاوبها، ما علاش سميت وجود هزوز كرونيكوريت.
13: انا من قبل ما نعرف اقول لك انا اسمي جهاد، اقول لك ربي نحب نسميه جود
0: ان شاء الله. ربي يعطيك على قد قلبك وربي يفتح عليه. هيا به جاك الوليد واسمه جود وربي يحفظه. مع شكون تحب تمشي جهاد؟
13: والله انت بزول بول مدام وخوها،
0: بول مدام وخوها، حتى واحد من العائلة متاعك ما كبش هزو
13: عائلتي اخوتي بنات
0: مش بنات ايه رجالهم
13: كل واحد في
0: بلاصته هما في ليفل بعد انت على الليسونس على المصروف على المصروف نتاع ليسونس. باه جهاد يحب يمشي وزوز نسابو بول مدام وخو المدام، يبدو لو عائلة مدام مستحوذ على الجهاد كما يجب. سلموا عليهم
3: سلموا عليهم باش تعملوا مشكل.
0: سلموا عليهم فضلك. وجهاد جهاد نلعبوا على تذا تسكر دونك تذا تسكر يززيوك
13: في البرك
0: فيه البركة. واضح لا مش جي تتذكر اسم تستحضر صديق حاجة. ثلاثة تساكر السؤال يجيك من عند زيادة لمكي أمان فيدراسيون طلبتك بالاسم
3: عيد.
0: أنت قالك المناشد وبعد باش تعدد ساحة الشيء تاخو شيك كراف خاتدت تشواني من ريبريك هذا أسألة قالوا لك نحب أسألة عميقة.
3: أي عميقة بابا أسمعني شكون ربح الكوب دي موند وسيلة شكون ربح الكوب دي موند معناتها في النسخة 2026
0: شكون ماركة ولا شكون ربح البول كوب دي موند
3: شكون ماركة بيان سور شنو هي كوب
0: شكون هز الكوب دي موند
3: الارجنتين
0: الارجنتين
3: اي نحيلو تسكر هذا تو
0: لحظه
3: 2026
0: اخر كوب دي موند شكون هز يا جيت الارجنتين انت يبدو انه تبلانتي في قطر قطر وميسي وشيل يا طويل العمر وجو هذاك بعد 4 سنين لعبنا كوب دي موند وين كنت
4: عندها 3 شهور
0: يا جهات مازلنا كي لعبنا كوب دي موند في امريكا وترامب شي طرد ايران واحنا كان المشاركه خلينا نقولوا متوسطه
15: تبني عليه هكا قلت لك عاوني يا
3: زيد سهل ما مات يرحمها كان حي جو
0: سؤال شكون لعب فينا
3: شو ما طلعش
0: اوكي انت مغروب بالكره الجهاد
15: لا انا مغروب بالكره ما توا بالتراك دخلني بعضي
0: دخلك بعد
2: لونترينر جديد بتاع السبيروس
0: هي الارجنتين خسرت الكوب دي مون
15: بابلو
0: ما يتبع الارجنتين خسرت الكوب دي مون ما هزتهاش المره هذه هزتها في قطر والفينال المره هذه خسرتها مع شكون مش مع فرنسا فرنسا روحت على بكري المنتخب اللي روح بفرنسا هو اللي هز الكوب دي مون وانت قلت بابلو تاو
3: معاه لاعب شاب
15: اسبانيا
0: ما شاء الله صدقني يا جهاد ترجو لي اليوم تستقيل وتصب التذكره وتمشي للبيين اليوم اليوم يا جهاد اليوم تحلل
15: انا وقت الديمي فينال ديجا معناتها حبيت فرنسا تخرج الديمي فينال خاطر نهار الفينال انا في فرنسا وخبط لتاك تدخل بعضها الدنيا
0: دوك قلت خلي تكسر فرنسا
15: حبيت اتروح من الدمي وروحت من الدمي
0: ورغم ذا نسيت ورغم ذا نسيت ريت التراك بتاع المباشر يا جهاد ريت
3: المسؤوليه اللي نعيشوا فيها يومين والضغط ما يعلم بي يا ربي ريت
0: 45 سيكياتري معاه في الشهر
3: ريت الضغط يا
0: ريت والله مش خدمتنا للسهله والله الحمد لله
3: خبزه مره
0: خبزة مرة جيت صديقي مبروك عليك ثلاثة تساكر انت والانساب ربي يفضل لك البوغوز جود ودوم عشرتك انت والمدام كان عندك على شكون تحب تسلم يلا
15: ديديكاس البابا وامي اخواتي غادة صفية ومريم مرتي وولدي عائلت مرتي وقول جوائز انيفرسير لاختي ورجلها فرد النهار دي جامال ودين
0: ربي يفضل
15: يعيشك وكاول يعرفوا جهد كل
0: سلموا عليك برشا جهاد تنبيرة جاتك على الفيسبوك
15: من عند
0: ربي خليك يا جهاد تنبيرة جاتك على الفيسبوك صديقتنا هاجر قالت يا راف بالك هذا يطلب عنده جمعتين مش يشارك في حفلة يارا وطلبته اليوم تلمو الأجوبة على الكورة ما كانت يلا سلموا عليك برشا صديقنا جهاد ومرة أخرى ربي يفضل لك جود ويداوم أجرتك مع المدام صديقنا جهاد اربح معنا ثلاثة ساكر باش يمشي يتفرج في المنتخب تونس وغندا اليوم 8 متاع الليل في حمادي العقربي راتس ما زالوا عنا تذاكر اخرين للبيع للبيع تذاكر للبيع تذاكر للربح
3: ربنا ديما يكشف النية باش نلقاوك توا ظهرك باركينغ لاك تذكره وقدام المول ريت ربي سبحانه كيف
0: كشفك لا خاطر المخرج يحب على تذكره دونك كنت باش نبيعها له للامانه معناها دونك احنا مازالوا عندنا تذاكر سي الناس
4: ان شاء الله
0: نجموا نصرفوا فيهم
3: اللي ما خلطش يلقاه قدام توته المزه
4: اللي نقص نزيدوه
0: يلا نكتفي بهذا القدر نعود بعد الأخبار رفماك للتسعة ونص رفماك
16: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من التسعة ونص لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم خليك قريب فيم وراجعين
17: تدلل حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش
16: تدلل
8: جيان ايام دللنا

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز التاسعة صباحا ديوان فم صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يذكر خلال لقائه أمس بكل من رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي الزهير النوري بدور البنك في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة، مشيرا إلى أن الواجب الوطني يقتضي تحقيق العدالة باعتبارها المقدمة الطبيعية والأساسية لتحقيق الثروة وتوزيع ثمارها بصورة عادلة. ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، فقد تطرق رئيس الدولة إلى دور البنوك العمومية على وجه الخصوص، مبينا أن الهدف من أحداثها يتمثل في معاضدة مجهودات الدولة إلى جانب البنوك الأخرى التي يتعين عليها تيسير الحصول على القروض بشروط ميسرة والامتثال لمناشير البنك المركزي. كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن الدستور التونسي ينص على ضمان الدولة للتعايش بين القطاعين العام والخاص والعمل على التكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي، واضحا أن عديد المرافق العمومية تتولاها الدولة على غرار الصحة والنقل والتعليم والتغطية الاجتماعية وغيرها، مؤكدا على أن الدولة الاجتماعية ليست مجرد شعار وشح به نص الدستور، بل ينبغي أن يكون حقيقة يشعر بها المواطن في حياته اليومية وفي مختلف أرجاء البلاد وفق بلاغ الرئاسة. الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيد الدكتورة ثريا النيفر تحذر من خطورة ظاهرة بيع الأدوية وترويجها عبر المسالك الموازية وخاصة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، داعية المواطنين إلى الاقتصار على المسالك الرسمية المعتمدة لتوزيع الدواء. والنيفر توضح أن ترويج الأدوية عبر الإنترنت لم يرتقي بعد إلى مستوى الظاهرة في تونس، مشددة على ضرورة التصدي له مبكرا، وأن الحفاظ على الصحة العامة يمثل مسؤولية جماعية يتقسمها الجميع وفق قولها في 60 دقيقة على ديوان فام.
2: ما دام التوريد هو حكر على الصيد المركزية تتسمى لحد الآن تونس محمية، لكن هذا ما يمنعش، وكان تذكروا قديش من مرة دخلت أنا وهيئة الصيد لك كيف حضرت شخطوط توا من مسالك التوزيع الموازية سورتو عن طريق الفيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعي توا بالانترنت، ولما أراو دي ميديكامون قاعدين يدخلوا للبيت بطريقة غير شرعية، وقدش مرنا حضرنا وقلنا للمواطنين ما تاخذوا كان مسالك التوزيع. أنا الحقيقة ما هو لحد الآن ما ولدش ظاهرة، لحد الآن الحمد لله ما منخليهوش حتى تولي ظاهرة. دونك لاجونس دو ميديكامون في الجيل هذايا كما زوج طرق، يا إما باش نكونوا سباقين، اش معناها هي بيدا باش تعمل كونترول بوست ناركوتيك باش تاخذ أني شانتوناج على غرادة كما احنا نقولوا سنو ان بلان شانتيفيك اي اتوجي اي فاليدي في تونس كاملة، وإلا إذا كانت مبلغات من المواطنين وإلا لفارماشيان وإلا لميدسان، وكلنا مطالبين ومسؤولين باش نحافظوا على الصحة العامة.
1: وفي شأن الدولي، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يؤكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن حكومته تدين دون أي تحفظ ما وصفه بالإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، منتقدا في الوقت ذاته ما اعتبره ازدواجية في التعامل الدولي مع الحروب والأزمات. وسانشيز يتهم حكومة بنيامين نتنياهو بمواصلة ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، داعيا إلى التمسك بالقانون الدولي وتعزيز دور الأمم المتحدة والمؤسسات القضائية الدولية. باكستان تعلن اليوم أنها شنت غارات بطائرة مقاتلة ومسيرة استهدفت 10 مواقع في أفغانستان، متهمة جارتها بتوفير ملاذات للإرهابيين على أراضيها.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعتي الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

عليك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

معاك النص النهار أوستاخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

يا خايب ليه ما تسأل فضل شاكر خلتنا لتسعة وخمستاش دقيقة. نهاركم أسعد الأيام، مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم الكويز. بعد شوية في الرفماق نكملوا الربح تذاكر لحضور مقابلة المنتخب تون.

0: Ingénieur technopédagogique de l'université de Poitiers.
1: اسمع يا سيدي اسمع حلال التيتر وحده يوجع الانجنيور شنو اش اسمه انجنيور
0: تكنو بيداغوجيك
1: اش معنى زيد فسر لي
0: معناها celui qui conçoit les formations soit professionnelles soit éducatives pour les en fait soit العباد اللي يخدموا معناها في les entreprises soit les étudiants
1: واضح قداش عندك غادي في فرنسا
0: من 2019
1: من 2019 سبع سنوات ديجا تعدي وانت في الغربة وحدك غادي حنان
0: لا ما عرفت عندي ولي
1: ربي يحفظه ان شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب شو اسمه البوغوس
0: اسمه
1: إيزاك إسحاق إن شاء الله ربي يفرحك بيه حنان وإن شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب تروح بفريكونس تقديش من مرة في العام حنان قريبة فرنسا كمان
0: والله مش برشا
1: هاي ذول لي مرة في خمس سنين ترى
2: واحدة مرة في العام فريس
0: مرة في العام
1: قداش تعدي في تونس كي تجي
0: ما نعديش شوية نعدي من جمعتين للشهر
1: من جمعتين للشهر اما هكا حسيت مهمين كلموا الحدود ولا جانب نعرفوا روحت ولا روح حنانة قاعدة تروح تطل على داركم ولا
0: نكلموا دارنا
1: نسألوه يا ولدي تروح تقول لأبوك أمك ولا ليه قاعدة زياد مش بيها تمهمة
2: تحسها وكبيرة
1: يبدو أنها تروح النيس في الصيف يلا حنان نلعبوا على ثلاثة تسكر مش تربحها من شكون حنان
0: بابا وامي وخويا
2: يا ربي فضل
1: بوك وامك وخوك ربي يفضلهم وربي يعطيهم الوقت الطيب السؤال يجيك من عند منشط الربريك هذه يلا زيدون
2: مازال مشرح
1: تونس مازال مشرح
2: سهل يا اخويا مع شكون يا اخويا الفينال الاخراني الكوب دي موند شكون الزوز فرق اللي لعب في اللي صارت في امريكا
0: فينال كوب دي موند نورمالمون اسبانيا والارجنتين
2: اللهم صل على النبي
1: اسبانيا والارجنتين وشكون ربح
0: اسبانيا بيان
1: وشكون ماركه توا ماركه تربح تذكره طياره تونس فرنسا تونس اعطيني اسم اللي ماركه
2: اوكي انت طلع حيلك
1: ربك مع الزوالي
2: كلها 10
1: 4 3 ثي على اعصابنا روح
2: يا الناس خليك
1: لا سيخ لي جاء تعديوا ال 10 ثواني ولا الفار ثبتوا تعديوا 11 ثانيه للاسف سلام مبروك عليك تسكر مقابل تونس وأوغندا ربي خليك يا حنان بعد الإعداد بيصير تاخذ رقم بتاع بوك ولا أخوك باش نتصلوا بيهم يجيوا ياخذوا التسكر متاعهم إن شاء الله يقعدوا تسكر خاطر المخرج حلقي شيء وحده لهنا تحية ليه وللعائلة والأخت وجدان والناس الكل تحية ليهم احنا فرحانين برشا احكي لي صباح تسمعنا في اليوتيوب تحط تتفرج فينا ولا رديف
0: والله نحل اليوتيوب نفرج فيكم وكي تقرص في اليوتيوب نحل في التليفون باش كامل نسمع الغناء وكل واليوتيوب وكل شيء
1: يفرحنا برشا كلامك يا حنان ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى ربي يفضل لك اسحاق وربي يفضل لك المسيو وامك وبوك وخوك والناس اللي تحبهم الكل يلا في 10 ثواني كان عندك على شكون تحب تسلم حنان يلا
0: السلام عليكم الكل برشا برشا على سوينسا الكل في بلايس الكل في الدنيا الكل وعلى بابا وامي وخويا واختي ونبوس ولدي برشا ونقول راهي نحبك ياسر ونبوس راجلي ياسر ونقول راهي نحبك برشا
1: ودار عائلة راجلك شبيها؟
0: انا قلت الناس الكل
1: ما نسميهم زاد الناس الكل
0: لا ما تحبناه ما تحاولوش
1: تعملوا
0: مشاكل معاه ما
1: خسرني
0: نحبهم ياسر
1: هما
0: يعرفون
1: انت خايف شكون اللي خاطر المشاكل صايره بطبيعتهم سلموا عليك مشاكل يلا يفضلكم عليك حنان ان شاء الله ربي يفضل لك اسحاق والمسيو والناس اللي تحبهم الكل والشكر ليك وتحيه تحيه تحيه للاصدقاء الكل وجاليتنا الكل في فرنسا بربي صديقنا كاتب اسمه ريجيكا قال فدتونا من جماعة فرنسا أول يذول لي واحدة في 13 سنة تكلمنا من فرنسا
2: حسبي الله حسبي الله حسبي الله
3: شعار المرح
1: ربي يهدي صديقنا ريجي كانف تكنيك أمور
4: تكنيك فرنسا
1: يلا نمشيو للكويز توتسويت مع
3: كويز
1: يلا سيدي السؤال الأول إنجليزية زيدونا
2: أيوة
1: ماذا نطلق على الخروف بماذا يسمى الخروف بالإنجليزية

0: سندريلاح ناصر ايوه زياد نعم برنس
1: لامب
0: لامب
2: لامب ولا نيو عنده الحق شيب ولا
0: شيب نعتبره صحيح زياد البرنس جواب صحيح لكل المجموعة نقطة أولى
2: عرفوها السيري شون ذا شيب
0: لا
2: مقتل الضحك مقتل حاجة حاجة من
0: أو المخرج يقول يا حلوة
2: يا ولدي مش نورمان فرش فيها كل يوم أنا ريت عبيد أكرو شوف لي حال أنا أكرو شون ذا شيب
0: والمخرج يأكد لي أنا بون فجعني لأنني المخرج عمره 21 وحاتم 71 دونك أنكم زوز تتفقوا على نفس الحاجة يلا أنتو كبربي شتمة خنشوفوا حاجة
2: ضحك شون ذا شيب بنتك الفأدوري خليل والله
0: يلا السؤال الثاني الاسم هو ابن سيدنا إبراهيم وأبو سيدنا يعقوب شكونه
3: أقسم بالله تنفرش في حكايته بير
0: يزي
3: والله
0: يلا شكونه ولد سيدنا إبراهيم وأبو سيدنا يعقوب
3: والله نسيت.
0: هو سيدنا نعطي محاول
3: والله حرق ليه بشتغيبني روح بشتغيبني روح
0: ما غضتش كل روحك على حاجة فريدة عطت محاولة يلا
3: سأعود لي الراف والله أنا غالب
0: ولد سيدنا إبراهيم بو سيدنا يعقوب شو اسمه
3: بو سيدنا يعقوب بو سيدنا يعقوب جد
4: سيدنا يوسف
0: أي زيد
3: يلا يا حرام
0: اسم
3: يا أخويا سيدنا هود
0: سيدنا هود
1: يوسف
0: يوسف
1: سيدنا يوسف
5: خال
0: سيدنا خال
5: يحيى
0: يحيى
4: سيدنا إسحاق
0: إسحاق كنا نحكي عليه جواب صحيح السندريلا هو ابن سيدنا إبراهيم أبو سيدنا يعقوب ويجي كذلك جد سيدنا يوسف نبي الله دونك سيدنا إسحاق برافو السندريلا السؤال الموالي 3-2-1 توب زيدونا من هو الزعيم السوفيتي الذي قاد البلاد خلال الحرب العالمية الثانية
3: مشاور ولا شو اسمه
0: مشاور
1: والله معروف اسمه ضيعته والله نعرف الاسم
0: سندريلا
4: شفشنكي
0: شفشنكو ناس برنس
1: خورتشيف
0: خورتشيف خورتشيف يلا تضحك
2: ربي سامحه صح
0: ستالين جوزيف ستالين جواب صحيح هاتم بالحاج سؤال الموالي من هو الزعيم الكردي الذي أسس حزب العمال الكردستاني والذي يقبع حد اللحظة منذ سنوات في السجن في تركيا زيادة
3: وانا جاي عندي انا بكردستان
0: معروف برشا يلا
3: كوليبالي
0: كوليبالي ناس
1: نعرفوش
0: برنس
1: إبراهيم الكردي
0: إبراهيم الكردي سندريلا
4: إبراهام كردي
0: إبراهام كردي
2: ها هرب على السنة قولان حاجة هكا
0: مش بعيد مش قولان أوج
2: أوغلو أوغلان ولا أولغان هرب علي هرب علي
0: عبد الله أوجلان جواب صحيح حاتم بالحاجب نعتبر الجواب صحيح وزعيم الكردي ورئيس حزب العمال الكردستاني نقعد في المعلومات التاريخية عبد الله أوجلان كما قلنا من هو الرئيس الأمريكي الذي اتخذ قرار الانسحاب من حرب الفيتنام برنس
1: نيكسون
0: نيكسون زيدون
3: ركيم الحاج صحيح
0: يلا زيد
1: ريغن
0: ريغن سندريلا
4: فرانكفورت
0: فرانكفورت
2: فالي جونسون
0: جونسون أنا جواب صحيح ريتشارد نيكسون برنزيات جواب صحيح الرئيس الأمريكي الذي قرر الانسحاب من حرب الفيتنام دونك هو ريتشارد نيكسون السؤال الموالي
4: رفيقش بك معش تعمل أسئلة متاع شوف لي حل وليلي البير
0: كل نهار وقسمه السؤال الموالي من هو الزعيم الذي
3: تحكي وحدك على الحرب شنعطيك حاجة هاي أوكي بابا
0: امشي يلا
3: تقولها في قلبي
0: نو
3: على الروبوات رفيق اللي عملوا روبو يسارع ما نعرفش كان تفرج فيه حتى
0: شو علاقته باللي نحكي فيه
3: يا ودي توا يمكن الحروبات باش تولي بالروبوات معناتها
0: ودي واحد كي يحكي في موضوع تخرج منه معناتها حرب الفيتنام
3: نحكي لك شو قبل كيفاش يحاربوا توا
0: شكرا لك من هو الزعيم الذي قاد ثورة 1919 في مصر زيادة
3: أبو الهواندي
0: أبو الهواندي برنس
5: لا
0: يا اخي ما ابدعك.
5: عنده قنطره باسمه امشي عليا. اما عنده قنطره في مصر باسمه اي
0: كوبري.
5: كوبري درا شكون؟
0: اي كوبري معناها قنطره.
5: اي كوبري هي القنطره.
0: اي فوالا
1: انور السادات.
0: انور السادات يا حاتم
1: تسمع على بعضه
0: ما صلحت شفشينكو بالسلح.
4: محمد علي.
0: محمد علي يلا صديقنا امين العبيدي ولا صديقتنا جواب صحيح. خليل جقيريم كيف كيف. زكري سونيا تحيه للاصدقاء. برشا اجوبه صحيحه.
2: مش سعد زغلول.
0: سعد زغلول هو الذي قاد ثوره 1919. جواب صحيح حاتم.
4: سعد زغلول
0: بالحاج. سعد زغلول الزعيم المصري. نقطه حاتم بالحاج.
2: يفوت ويلزا كل
0: السؤال الموالي. مرشة معلومات راهو يصير. لا لا بالحق يتراكموا في المخ بالمسلسلات بلي دوكيومونتير بالفيلم وساعات ما تنسى التاريخ تنسى الحقبات التاريخيه.
2: ليه تول توينسا كل يعرفوا زغلول اما يعرفوه بحاجه اخرى ما يعرفوش اللي هو كان زعيم وقائد ثوره
0: وقائد ثوره في 1919. السؤال الموالي. دالي يستغل الفرصه يقول بربي تحيه لزغلول ولتحومتك. في اطار تحيه لزغلول ولتحومتك. تحيه لزغلول ولتحومتك حي فرص واستغل الفرصة. يلا السؤال الموالي. عندي في الورقة متاعي ثلاثة خمسات. خمسة خمسة خمسة واضح. شكون يلقى العملية اللي بيهم هما تعطيني نتيجة تساوي ستة.
2: خمسة على خمسة بلس خمسة.
0: حاتم بالحاج.
4: ماذا حاتم؟
1: خمسة على خمسة واحد بلوس.
4: نزلت نفسي
0: إذا عملتي ترجم له قالها بالعربي راه فهموا العباد. برافو على السرعة حاتم.
2: غيبة رامي خاطر رامي مستنسغ
0: يفوق الحكاية هذوما. يلا سؤال آخر نقطة جديدة لحاتم بالحاج. السؤال الموالي زيدونا.
4: أنا نزلتنا من خمسة في الخمسة.
2: هو فما ايامات يجي مخك ينجم يطلع
0: اللزوم
2: فما ايامات حتى 3 بلس 2 تقعد
0: خمسة. يا مان الحلقه وقت البارح ولا وقت البارحين راني في الدرجين الاخرين عملت سبع غلاط. كل واحد يجين كان نحكي اسمه نقول نغلط اسم البرنامج اسم المخرج اسم جعفر بعد شويه باش يقولوا بعد شويه معناها غدوه نتقابلوا قلت اقعدوا نراجعين حسيلوا درجين دخلوا تاريخ. يلا زيدون. زيدون السؤال يقول من هو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي تم انتخابه لأربع فترات رئاسية؟
1: واشنطن.
0: واشنطن برنسا.
5: جورج واشنطن.
0: جورج واشنطن. ناصر.
1: واشنطن.
0: ما هوش واشنطن. سندريلا.
4: جورج واشنطن.
0: قرديح. ما هوش واشنطن ما بدلت لك شيء. ريت واحد هابط سيفي هابط ما عشاش بشد فرا.
2: أربع مرات.
0: أربع مرات. ورا بعضهم ولا. 32 36 40 و 44 هاني أعطيتك الحقبة التاريخية.
2: فانا عام سامحني.
0: 32 36.
2: 1900.
0: إي. 32
2: 36. مش ايزنهاور.
0: 40 44.
2: مش فرانكلان. فرانكلان.
0: حلق الويت.
2: روزفلت.
0: فرانكلان روزفلت. جواب صحيح لبرمسة وحاتم بالحاج. السؤال الموالي زيدونا.
4: بلا نقصد فرانكلان انا قلت فرانكفورت.
2: فرانكلان اما وقتها في سؤال
1: 30 رفيق الوقت انتهى حتى بالبحر
0: صحيح ما نزيدوا شوية.
2: زيد
0: اعطينا نتائج حتى محالة مع زيد كان جاي خاسر راه لابس المخرج. الحاج ثلاثة وميمة وزيد اثنين ناصر واحد والحاج حاتم بالحاج عفوا
2: عمل من بين
0: ستة نقاط جواب صحيحة.
2: مرتبة ثالثة رفيق بنادم خاطر هكا في فرقته على رؤوس بعض
0: زيد والناس تحبوا سؤال فاصل في المرتبة الأخيرة.
1: علاش أنا ثلاثة شنو
0: أنت اثنين
4: اثنين
0: مرجلين مكتفين بالمراتب
1: نزول مستوى
0: نكتفي بهذا القدر. شكرا لكامل الفريق تحية للأصدقاء اللي في الاستماع. شكرا لكم على التفاعلات. شكرا لفريق الاعداد ريم مخبي في الاعداد جين سليني في الاعداد عزيز في الاخراج الرقمي وجدان في الاخراج وجدان وعزيز تلقاهم في اولمبي رادس اليوم 8 تاع الليل. تحيه حاتم والعائله الموسعه سندريلا برين زياد الناس نسلموا على رمروم ونقولوا له ان شاء الله لاباس وربي يحفظك وربي يشفيك. ديديكاس بربي خاص شويه صديقي وخويا حبيب الصغير قولوا له لطف عليك حبوب يسمع فينا من من فرنسا ومن نيس. ان شاء الله ربي يقيمك سالم مغانم من عائلتك وربي يحفظك وربي يشفيك وان شاء الله لاباس صديقي حبيب الصغير. بعد شويه جعفور في ساعه سعيده والناس الكل
1: بعد ساكر الناس يجيو ياخذوا من الراديو باش يبداو في بالهم
0: معناتها هم في بالهم باش يمشيو للماتش
1: لا باش يبداو في بالهم الناس الكل في بالهم باش يجيو للراديو
0: قبل بورتسيت تلقاو الناس اللي بتسكر بعد كرهبت
3: المعلومه
0: فيها تجيو تاخذوا تسكركم بعد شويه تو يتصلوا بكم فريق العدد تسكر لازمتكم موجودين لهنا دونك اجيو قبل ما يهربوا بهم الجماعه سينو حسعيد المنتخب وشاله مربوحه كما قلت جعفور ساعه سعيده بعد شويه ونص نهار ابتسام في هنا تونس. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع وان شاء الله نهاركم اسعد الايام من هنا الغدوة إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناوا. باي باي تشاو تشاو.

سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: يا فتاح يا رزق عليم يا رب العالمين عليك توكلنا على الله. نهاركم مبروك، نهاركم سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد، نهاركم اسعد الايام يا بهين يا سمحين، وين ما كنتوا متغربين من بنزرت البنجردان للتطاوين عايشين ان شاء الله كيما كنتوا، يا اما متفرهدين يا اما زاد تعبين، ان شاء الله ربي اخويا يقويكم، ان شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب. تحيه للتاكسيات واللواجات والنقل الجماعي والنقل الريفي والقطارات والمتروات وكل حسيل وسائل النقل،
1: الترونتينات
0: الموتورات البسكليتات، مرحبا بكم الناس الكل، النساء الرجال الاطفال، ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا. انطلقت الرحله اليوم في غياب زينوبات، ان شاء الله لاباس زينوبات، ان شاء الله لاباس، ان شاء الله لاباس، ان شاء الله ما عندك لاباس اليوم وغدوه زينوبات تتغيب. رباب صباح النور، نهارك اسعد الايام.
2: ياسمين جعفور بونجور، ان شاء الله تكون الناس الكل بخير. بونجور ريمرا،
3: بونجور
2: مستمعين، سلامات زينوبات، ان شاء الله ترجع نهار الاثنين. مرحبا بكم حتى نص نهار.
0: سلامات زينوبات، سلامات زينوبات من رباب. نمشيو الى ملكه اللمج، ملكه الاقراص والاعواد والكراسات وكراس التناوب، السبوره والكرتابه،
1: الاقلام اللبديه،
0: الاقلام اللبديه والصلصال. صباح النور مدام.
2: صباح الخير جعفور،
0: مرحبا
2: بكم الناس.
0: كان الله في عونك، ربي ينجح الوليدات.
2: حسني نقوم الخمسه ونص،
0: البنوته ثانيه، سنه بنوته
2: ثانيه،
0: سنه ثانيه، ربي ينجح
2: ربي يفضلك.
0: ايوا الصبي روضه،
2: روضه اي مالا، مالا مش خليه بالله، روضه مالا مالا. لا لا جاونا به انا نحضر في سوره الاخلاص.
0: اي في سوره الاخلاص
2: ان شاء الله. نهاركم زين الناس كل اللي تسمعوا فينا، ان شاء الله يتعدى كيما تحبوا انتم. الحقيقه الشهر هذا ما يتسمىش دون يتعدى في صالح 24 اليوم
0: سبتمبر،
2: سبتمبر
0: الشهر نتاع الناس تخفيفهم رواح، رواحهم خفيفه،
2: خفيفهم رواح. نهاركم مبروك سعيد، سلام على زينوب، ان شاء الله ترجع لنا في صباح خير رافع.
0: المنقله غنساو المنقله والبركار قلت ما تي
1: فاز صباح النور والفل والياسمين. مرحبا بكم جميعا. سيد جعفر يعني ماذا بينا كان يصير نوع من الاقتضاب في المقدمه نتاعك شويه باش تخلينا شويه ما نحكيو كي تسلم عليهم الكل ما يقعد لنا شيء يعني، وموا خلينا خارج حدود الوطن، اخدم داخل حدود الوطن وخلي خارج حدود الوطن. ان بوين ان بوين، عندي ان بوين
2: نكته.
1: يا الهي، فما تونسية فتاة مشيت للبلدية باش تبدل اسمها، بلين عمل على ذكائكم ركزوا معي
2: ان شاء الله،
1: مشيت باش تبدل اسمها من صباح لضحى. اخي الرجل في البلدية قال عايش بنتي، علاش تعب فينا وتعب في روحك على سويعة من زمان؟
2: صحيح،
0: هذاك من الصباح للضحى ثم ساعة من زمان. الجينيريك بتاع البارح ضرب سي رافع، فهمني ولا، وبيطلب بيطلب من المواطنين فهمني ولا، أصدقائي فهمني ولا، قال يا ريت يا ريت يا ريت فهمني ولا تحطونا الجينيريك هذا الصباحي فهمني ولا، واليوم فهمني ولا وش نهبطوا على وسائل التواصل الاجتماعي
2: أغنية الناس الصباح.
0: أغنية الصباح
1: حلو حلو باهي إن شاء الله،
0: توكل على الله خويا. إيه
1: لا خرج لي بارول عاد ما غدرتوني، غدر حتى زيت زيتونة ما عملتش في الصباح، حتى زيت زيتونة ما عملتش،
0: مش مشكل في الأثناء. أنا خويا
1: تفضل،
0: نحب نقول للسادة المستمعين أبارتير من اليوم مش نعمل لكم مسابقة خاصة بأصدقائنا على اليوتيوب انستغرام وفيسبوك، خاصة أصدقائنا السوشيال ميديا، أصدقائنا على اليوتيوب انستغرام وفيسبوك، اسمه من سيربح المليون، المريول والشو، من سيربح المريول،
2: مليون
0: المريول،
2: المريول
0: المريول المريول شدي شدة راس المريول، من سيربح المريول. داكوردو مسابقة سهلة برشا، باش نعطيكم اكستريم تاع ماتش فهمني ولا، تقولوا لي شنو الماتش هذا، شنو الماتش هذا بونتو الا لا، وشكون اللي مركم، واللي باش معناتها الجوار اللي باش يخرج راس راس مع الجول وكذا بفلوتيه انا فهمني ولا،
1: انتم تطلعوه
0: وانتم تطلعوا الجوار وتطلعوا الماتش
1: وكذا.
0: انا تجربه النجم خذوها توا،
2: مش احنا باش نجاوبوا،
0: لا لا مش انتم، مش انتم، مش انتم، مش انتم. اتونسيون اصدقاء على اليوتيوب تركزوا معايا، لا لا نسيت تو ناتيوم اكستريم، ناتيوم فكره اسيدي. المريول عندي حق، والتذاكر للكيب ناسيونال عندي، التذاكر للكيب ناسيونال للماتش بتاع اليوم عندي. اصدقائي على اليوتيوب تركزوا، اصدقائي على الفيسبوك تركزوا، اصدقائي على الانستغرام تركزوا، باش نعطيكم الاكستري هذايا، تقولوا لي الماتش شكون وشكون فهمني ولا، شكون الجوار هذاك وماركا والا لا، واكثر التفاصيل يربح. قاعدين نشوفوا تويكا مباشره، عدي لي زميله، قاعدين نشوفوا مباشره تويكا على عبر الشاشه فهمني ولا، هل هو هدف نعم ام لا؟ المقابله، المقابله بين شكون وشكون واكثر تفاصيل، تعطيونا اكثر تفاصيل. لا لا انت ما تجاوبش اش خويا، تعطيونا اكثر تفاصيل، شكون وشكون المقابله، وقتاش تلعبت المقابله، هدف ام لا، شكون اللي سجل كان سجل.
1: تونس لانجلتيرا هذه
0: هاي نعاودوها اخر مره يوميا، مش نعطيكم اكستري كيما هكا. اصدقائنا على اليوتيوب فهمني ولا، فهمني امشي بابا امشي.
1: عندك بزيد مراول سي جعفر؟
0: اي عندي عندي، امشي بابا امشي. دونك مقابله شكون وشكون فهمتني؟
1: كيكي نسميوها.
0: أيوة شو شكون اللي مركة ولا ما مركاش فهمني ولا؟ وفي دقيقة قديش أعطيون التفاصيل، أعطيون التفاصيل. قاعدة تتعاود الإكستريم. مرسي وجداني يعطيك الصحة. ها ما تعاونش هيا على اليوتيوب انستغرام فيسبوك. عندي كدورة يوتيوب انستغرام فيسبوك
1: تونس الحمر والبيض مش عارف شكون.
0: هاي مباشرة باش نمشيو لصديقنا انيس الغول كابيتانو انيس الكلمة ليك.
3: ساعة سعيدة
4: مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
5: أريدو طور عالمك.
6: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع انيس الغول على ديوان فم. وقت الانترفونسيون دو ترامب امام الاسامبلي جينيرال دو لونو رفض الرئيس الامريكي كل محاولات بناء بروجي موندياليست لتطويق التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي اللي اليوم الولايات المتحده الامريكيه هي السباقه فيها. اكثر من 20 دوله كانت حاضره يوم الاثنين الفارط كما كندا والمانيا واستراليا واللي ارادوا ان الانتيليجنس ارتيفيسيال يكون عليها اكثر كونترول ويتحكم فيها وفي تطورها ان اورغان انترناسيونال دو ريغولاسيون. وكان السكرتير جينيرال دي ناسيونز يوني انطونيو غوتيريس قال ان الذكاء الاصطناعي مس اليوم كل البشر ولازم اون كورديناسيون او نيفو مونديال انديسبونسابل. طلب زاد من الدول اللي اليوم تتحكم في هذه التكنولوجيا الامريكان والصين انهم يخلقوا دي كانو دو ديالوغ دو ترانسبارونس دو كونفيونس اي دو كوبيراسيون. وبهذه المناسبه اقترحت الولايات المتحده الامريكيه الميزون بلاس دان ميكانيزم دو نوتيفيكاسيون ما بين الدولتين كل ما يصير حادث غريب يخص الانتيليجنس ارتيفيسيال او ان ايفينمون ريليفون دو لا سيكوريتي ناسيونال. العديد من كبار مطوري الذكاء الاصطناعي قالوا في عده مناسبات ان السرعه الحاليه اللي يتعرفها الانتيليجنس ارتيفيسيال اليوم ماهيش مطمئنه وربما ما عادش باش تسمح بالتحكم فيها. لكن رئيس ترامب عنده رأي آخر وقال أن الكلام هذا يعد دي كانولا كما الناس اللي تحكي على نهاية العالم بسبب الغيشوفمون كليماتيك. وقال أيضا أنه باش يغير اسم الذكاء الاصطناعي إلى سوبر انتليجنس لأنه الاسم هذا أحسن ويمثل خير المرحلة اللي وصلت لها هذه التكنولوجيا. في الفترة الأخيرة شفنا تراند كبير واستعمال مكثف لأدوية جديدة تنقص في وزن كل من يستعملها وتعالج السكري دو تيب 2 بطريقة سريعة. ويغوفيا أوزيمبيك ومونجورو اليوم هما الأدوية اللي واجهوا في القضاء بعد مئات الشكايات في 12 شهر اللي تعدى والتهمة أنه فما مستعملين فقدوا بصرهم بسبب لوتيليزاسيون دو سي ميديكامون. إذا وحسب تقرير USA Today فأن مكونات الدواء المتهم يساهموا في تغييرات جوهرية للبصر وينجموا يتسببوا في العمى النهائي. والفئة العمرية الأكثر عرضة لهذه المشاكل هما لي بيرسون دو 50 ans et plus. شركتي نوفو نورديسكو وإلي ليلي اللي صنعوا في الأدوية مونجارو وزيب باند هما المستهدفين بار سي بورسويت من مئات المتضررين. ومثال في الكيبيك فقد كهل عمره 60 سنة البصر من عين واحدة بسبب لي زيفي سيكوندير دو زيمبيك تريتمون بور لو ديابيت دو تيب 2. الفابريكون دو سيت انجيكسيون يرفض رفض قطعي كل هذه الاتهامات رغم أنه في أوروبا نلقاو مكتوب على العلب نتاع الدواء هذايا أنه الخطر على البصر يمثل ان في انديزيرابل تري رار. لكن في أمريكا سيت n'existe pas. فإلى كل من كان ناوي يخسر شوية ميزان باستعمال هذه العقاقير أنه يبدل رأيه يختار طريقة أخرى تكون أكثر سلامة على صحته ما تضرلوش بدنه. البنتاغون الامريكي سرع في وتيره الديكلاسيفيكاسيون دي دوكيومون كونسيرنون لي فينومين ايريان نون ايدنتيفي ونشر في اخر الشهر الحالي 71 ملف جديد ابري لي بريسيدونت فاغ ماجور. محتوى الملفات المنشوره فيه دي زارشيف هيستوريك من 1952 وتقارير ترجع لسنه 1947 حول الاطباق الطائره. نلقاو زاد دي زوبسيرفاسيون سبيسيال ووصف لحوادث ووقائع صارت وقت المهمات الفضائيه ابولو 11 وابولو 17 فين تمت رؤيه اضواء ودي فورماسيون سوسبكت سور لا لون. الملفات تحتوي زاد على دو نوفو كونتوني او مقاطع فيديو معاصره وجديده فين راو صور لاجسام كرويه سوداء ودي زورب لومينوز لونها احمر وبرتقالي واللي تم تصويرهم من طرف رجال شرطه سنه 2023 في الشرق الاوسط. تم ايضا تقديم العديد من التفاصيل على البرنامج العسكري السري Advanced Aerospace Weapon System Application Program واللي درس ما بين عامي 2008 و 2012 التقنيات المستقبليه كيما الانتيغرافيتي ولي ترو دو فير وديستورسيون سباسيو تمبوريل واللي تكلف 10 مليون دولار. رغم كل هذه الاكتشافات والاعترافات ورغبة واشنطن في إرساء الشفافية الكاملة فإن الخبراء والبنتاغون يشيرون أنه لم يتم إثبات أي دليل رسمي على أنه سي فينومين أصلهم من أوريجين إكستراتيرستر. وتنجموا تاخذوا فكرة على سيت ديرنيير فاغ وتعطينا رأيكم زادة على الأدريس world.gov/UFO. هذا كل ما عنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدا في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwana FM. Stay connected and protected. Ciao, ciao.
6: Digital Waves. Digital Waves.
4: حصريا مع اريدو في الغونتري انتي وانترنتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5 جي ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونيكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
5: اريدو طور عالمك.
3: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
0: رجعنا لكم 9:52 دقيقة. نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام، نهاركم سعيد يا بهين. إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة، إن شاء الله أي إنسان قاصد مشوار يقضيه، إن شاء الله أي إنسان مقدر مهموم، إن شاء الله ربي يفرج كربك صديقي صديقتي. نذكركم اللي كونوا نهار الجمعة هذه الاتفاق كان الكار، وما أدراك ما الكار هذه اللي باش نحكيو عليها اليوم زاد بأكثر تفاصيل. نذكركم اللي اليوم زاد عنا السؤال لبسي، نذكركم زاد اليوم عنا أكمل العبارة مع رباب، نذكركم زاد اليوم باش نعملوا زعما شكون، أما مش مع زينو بيت، نحاول أنا اليوم نعمل زعما شكون في تعويض
2: مشكم شكون الأقوال المأثورة.
0: سمح دقيقة أنا شكون فهمني ولا
2: شكون شكون الأقوال المأثورة
0: شنية؟ إذا أنا طلع عمره بالزوز لا نعمل
8: زوز برافو
0: لا نعمل زين وبنت
1: أنت مش تعمل الأسئلة والريبونس الكل مع بعض.
0: ربي قدرنا على فعل الخير خوي، إن شاء الله نتعاونوا. نذكركم اليوم اللي كونوا صديقنا رافع أيضا عنده رافع ولد الدار. شنو الموضوع
1: اليوم؟ رافع ولد الدار مهم جدا، ونعرف اللي فما برشا الناس باش يتبعوه اليوم. باش نقول لكم قداش يلزمك فلوس باش تولي ملاك في تونس،
0: قديش لازم فلوس باش تولي ملك في
1: ان شاء الله يا ربي الناس كلها تملك، وان شاء الله ربي يسهل للناس الكل.
0: امين
1: ان شاء الله يا ربي حتى واحد يملك حتى 20 متر مربع في اي مكان. بهين والله بهين.
0: امين جرب العالمين. ونذكركم اللي كون ثم اليوم سي جي مع صديقتنا ريم. قبل المرور الى الاغنيه، البارح تفاعل كبير جدا جدا جدا جدا مع اسم احمد بوحميد، وباش نوريكم يعني باش نبعث لكم نوريكم اكستري، سمعكم اكستري من مواطن اسمه احمد فهمني ولا، بعت لي اكستري البارح ميساج فوكال فهمني. احمد خاطر انا قلت رافد الفلوس، احمد بوحميد الفلوس حموده ديما عنده الفلوس تحت المخده مرفوده. باه احمد لاندولسي.
9: ما شاء الله على صاحبي كله صحيح ماشي، سته زيت وحميد حمودة تقول تحكي عليا باز زينة في مخك. وما فما حاجة بركة جعفور، حكاية الرفدة دي تحت المخدة صاحبي ما فماش منها جملة، المخدة لا تركينا، الحال حال الله. فرانكو باريزي تعرفها؟ فرانكو باريزي،
0: فرانكو باريزي. تحية لأحمد لندلسي، أحمد الرباعي أيضا كلمني البارح قال لي محلاه. تحية لأي إنسان يسمع فينا اسمه أحمد، وفي قادم الأيام اقترحوا علينا الأسماء.
1: بلاسي جعفر سمعني قصيت عليك توقف اللسان، ما كنتي مديت لي نهار الجمعة باش نولي أنا نعمل لسان يعني كانت تحبوا تختاروا لي انا ماذا بيا نهار الجمعه اللي ماكش باش تعملهم انت الكل اللي تعتبرهم يعني ماهمش اسامي معروفه وماهيش اسامي منتشره، انا باش نكون صوتهم في الاذاعه هذه وباش نخدم لهم اساميهم، اكل اسامي اللي ماهيش موجوده. مثلا نعرفش انا العارم تبر حكاياتك اللي مش معروفين جملة بالكل، أنا نحب نخدمهم، نحب نخدمهم. دونك اختاروا لي اسم كان تحب ولا تنختار اسم واحد؟
0: أي تو تو أصدقائنا
1: نهار الجمعة. وفما مستمع وفيدي ما اسمه كريم قال لي بالله يا رفع قول العمي جعفر يعمل لي اسمي. يا أخي جاوبته قلت له راه مش يعمل لك اسمك تنعمله لك أنا.
0: لا كريم أنا محضره.
1: كريم محضر.
0: كريم صابر خويا شتيفين كوموند من كريم
1: أتونسيون. خذ الوعد كريم يسمع فيك راه.
0: أيوة. كريم صابر أماني برشا برشا برشا اسامي موجودين. وجدال وجدال انت في افريل
1: انا باش انا نعمل لكم عثمان نهار الجمعه. عثمان عثمان
8: عثمان
0: اي حاضرين شباب اتونسيون سيداتي سادتي، هذا جينيريك النشاط والحيويه رسميا فهمني ولا، من اداه تلحين توزيع
1: كل شيء. سنتير سنتير
0: سنتير سنتير تفضلي.
1: لا لا لا
0: هاي رافع
1: ايغاف دوزا مرحبا اكسكلوزيف دي ولا فيلم ملحن موزع هاي ما بعدنا.
10: زيدوني سويعة في النوم، زيدوني سويعة في النوم
0: عليك

0: الطريق الخوف.
1: قهوة سخونة وكروسون لابس كالسيتا لون بلون. علي قهوة سخونة وكروسون لابس كالسيتا لون بلون
2: كروسون. أنا

0: 김콩.
1: 브라보, 브라보, 브라보. 네.
2: 약산 알아 아니 하자 기다려 봐서
3: 사실 والله اليوم
2: ورغم اللي صوتك تاع اليوم
4: صوتك تاع تبقى عاليه من الاولى عايشه خليها تبقى عاليه وتاع
2: القمر بها تبقى
4: الى اسوري
2: بعد الفاصل مباشره اعزائي المستمعين ثم سؤال لبسيط حتركزوا فهمني ولا باش نعطيكم السؤال من توا باش تخموا مليح السؤال يقول ساسبنس ولدي السؤال يقول لو كان مخك فيه زوز فلس فلسة فيها مسح نهائي من الذاكرة وفلسة فيها استرجاع لحظة من الماضي في الحاضر معناتها فلسة نجم تفسخ فيها مومو جملة من الذاكرة تفسخ جملة إلى الأبد وفيها فلسة أخرى ترجع مومو من الذاكرة وتعاود تعيشوا في الحاضر
4: شنو تختار وشنو الحدث
2: شنو تختار برجولي الإجابات لازمها تكون على درجة عالية من الصدق أنا والله العظيم باش نحاول نكون صادق
3: يعني في الأخرين ما كنت صادق أنت معنا
2: لا
3: والله
2: برجولي
4: كان باش تختار تفسخ حاجة إلى الأبد شنية وعليش
2: وعليش
4: وكان باش تختار حاجة ترجعها تعاود تعيشها شنية وعليش
2: سؤال هذا من اقتراح صديقنا شمس
3: والله يا شمس نحييه
4: شمس
2: بعد الأخبار
3: والله يأتي الصحة ولا عميق ياسر
2: في تونس
3: في بالي يا ريتو طالع في الطيارة
2: في تونس نمشي لزملائنا في قسم الأخبار هاي فضل
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
6: أحنا صوتكم في سفاقس
5: على 91.2 ديوان فام L'essentiel de l'info. Flash News.
7: موجز العفيرة صباحا ديوان فام مصباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني والأسهام في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة وذلك خلال لقاء جمعه أمس بكل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري ورئيس الدولة يؤكد أن خيار الدولة الاجتماعية ليس مجرد شعار وشح به نص دستور بل ينبغي أن يكون حقيقة يشعر بها المواطن في حياته اليومية وفي مختلف أرجاء البلاد وفق ما ورد في بلاغ الرئاسة سير تعاون بين تونس والبنك العالمي وبرامجه وآفاقه خلال المرحلة القادمة محور لقاء جمع أمس وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بالمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك أمادو مصطفى نديا الذي يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس ووزير الاقتصاد ينوه بالمناسبة بمستوى التعاون القائم بين تونس والمؤسسة المالية الدولية معربا عن تطلعه إلى مزيد تعزيزه خلال المرحلة القادمة في ضوء توجهات والأولويات التي تم ضبطها في المخطط التنموي 26 و2030 و2000 خاصة في المجالات الحيوية على غرار المياه والطاقة والصحة والحماية الاجتماعية مع دراسة إمكانية توسيعها لتشمل مجال البنية التحتية النائب الناصر الشنوفي يدعو إلى أحداث شركة جهوية للنقل بزغوان كحل جذري لإشكالية التنقل بالجهة موضحا أن زغوان تتميز بمشهد صناعي نشط وتضم مناطق صناعية متعددة بالإضافة إلى عدد كبير من العمال وهو ما يستدعي وجود شركة جهوية للنقل تساهم في الاستثمار وفي تجاوز هذه الصعوبات بشكل نهائي وفق قوله في تصريح لديوان فام
8: طلب اللي حقيقة زاد أهالي زغوان هو في بعث معناها إدارة جهوية أو شركة جهوية للنقل بزغوان يقول لك معناها ربما هو يكون الحل الجذري لإشكالية النقل خاصة يعني مشهد صناعي يعني متعدد كي تشوف الزريبة وتشوف النظور والفحص بالمشارقة وجبل الوسط بهذه المناطق الصناعية وبعدد العمال المتطور نتطور أن شركة جهوية للنقل بزغوان يكون ربما هو الحل يعني الأجدى وتولي الجهة يعني تستثمر حتى في الشركة هذه وربما معناها تولي معناها الإشكالية هذه نتجاوزوها تماما نحن ننتظر معناها صحيح ما سماش إجابة واضحة من السلطات المعنية ولكن لو يقع بعث شركة جهوية للنقل بزغوين نأكد لك معناها نتجاوز معناها الصعوبات وتولي الحلول أسهل في تنقل الناس وتنقل الكلام والعمال بين كل معناها نقاط مجال الوزارة.
7: وافشان الدولي قاض فيدرالي أمريكي أمور البيت الأبيض بإعادة منح شبكات CNN وMSNBC وبوليتيكو حق الوصول للمقر الرئاسي الأمريكي بعد منعها من دونالد ترامب، وذلك بموجب قرار صدر الليلة الماضية وطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية. رئيس الوزراء الأوكراني سيرجي كوريتسكي يعلن مقتل 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدف اليوم منشأة زراعية في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا.
5: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: النضال هذا على النضال قربي عنده سبيكتاكس من قربي تبع فيه في الصيف محلاه
1: هاو جاي باش يعاود يرجع لتونس في تونس قريبا اكتوبر وي
0: محلاه نضال يا حيوي خو جهاد وإيمان يحيوي عائلة واحد فيلك صديقي على الأخر نضال واللي كان صغير كان مختلف يحب يعمل حاجات مختلفة
1: مالا المرس اللي جاب حذية أنت ما سمعتش أول مرة ما تبعثيش تقول لي سلم مثلا ولا حاجة
0: والله دي من تبع
1: فاتت تكا ما يسألش محلي تبارك الله عليه ملا غشيخش وملا إفور في, في, في, في الجمع وفي في الغوص في, في التسجيل في يمشي في دور في تونس الكل حقيقة اللي بروجي اللي عملهم الكلهم مترابطين وكلهم طيارة وقربي توا بعد التورني الكل في تونس راجع لتونس العاصمة توا العروض الشتوية وكل والله فكرة علينا نمشيوش مع بعضنا
0: والله نمشي
2: والله بلاي بلاي زينا من البروغرام
1: جهربي انا قربي نمشي
2: والله البروغرام والله العباد ولا يضحك
3: ما يصيرش
2: والله نسمع فيهم يضحكوا البر يزينا من البروغرامات ويزينا نحن لهنا في الاستوديو نكملوا وراه على روحنا
1: نحكي مع ستوريت وتشوفونا نمشي
2: يعيشكم
3: ديجا نتفق
2: معرف نتفق يزينا من البروغرامات
1: نمشي
2: انا لوروب عاملها مرتين لهنا في الطاوله هذه عامل لوروب مرتين في الطاوله هذه
3: مرتين
2: كندا مشيت لها مره دبي البارح في كوتازور
3: البارح
2: في كوتازور بلجيكا غوفر وشوكولات سي جاف سي جاف
0: سي با بروفيسيونيل
3: ايطاليا
2: و سي با بروفيسيونيل و سي جافر سي با هومان زاد سي با هومان يعيشك على خاطر
3: حسوا ببعضنا
2: حسوا ببعضنا نحن وين واحد يقول هاي نمشيو باش نعملوا تورني انا نبدا نروح للدار نبدا الحلم تاعي نبدل البروغراميتي الكل بروغراميتي الكل عملناه
3: ونبدل باش نتاع شتاء
2: عملناه ونبدل البروغرام انا نبدل البروغرام على خاطر ماشيين نعرضوا في الناس في مارسيليا في بالي
3: قلت
2: عملناه ولاديك قلت عملناه
3: واش نعرف طلعت
2: قلت عملناه ولاديك سي جافر وي الله يسامح الله يسامح
0: الله يسامحك نسبب
2: حسيته مركز برشا يذول يحضر في روحه للبسيب
0: ما حنش نحضر في روحي مش نحضر في روحي للبسيب ربي تسامحوني قسم الله مش نحضر في روحي للبسيب مسؤولية كبرى لأنه اليوم أنا باش نعمل سامحني دقيقة سامحني السماح
1: مركز
0: من تو مسؤولية كبرى زينب الله وحد عليها وكذا لازم نركز في الشخصيات وخطط لكم شخصيات فهمني ولا خاطرنا شخصياتي معروفين مكشوفين
2: في الكورة ديما في الكورة
0: مكشوفين مش في الكورة أما مكشوفين حاولت فهمني ولا مع فريق الإنتاج أنه نعملوا والإعداد فهمني ولا أن نعمل شخصيات مختلفة أي بس مشي مباشرة

0: مدام ريم
1: ملغد رعملة
0: مدام ريم لمجة
2: لمجة عايشة
1: لمجة لمجة
2: لانش
1: بوكس
2: لو كان عندك فلسة تمسح بها حاجة نهائيا متذكرة وإلا فلسة تسترجع بها أمام الماضي وتعود تعيش وشنو نختار بي أنا نختار زر العودة إلى الماضي معناها اللي نعود نعيش به حاجة تعديت مش على خاطر نحب نبدل حاجة في الحاضر ولا الماضي أجمل من الحاضر متاع توا أما على خاطر فما حاجات ما نعرفوش قيمتها كيف نعيشوها سور لو كو ما نفيقوا بها كان بعد سنوات ندركوا اللي هي يمكن كانت من أثمن اللحظات اللي عشناهم دوك نحب نعطي روحي فرصة أن نعود نعيشها مرة أخرى باش نقدرها حق قدرها حاجة كيف ما هكيك لحظات كيف ما هكيك المومون اللي نجم نختاره أنه نجم نحب نعاود نعيش نهار عادي من طفولتي على خاطر كي تكبر تقعد ديما تحفر في الذاكرة باش تتذكر كيفاش كنا نعمل وشنو كنا كذا فيا حبذا تعاود تعيشها مرة أخرى باش تعاود تستحفظ بيهم هكا الذكريات هذوكم بالكدا بالكدا وتعاود تسجل التفاصيل سورتو نهار عادي من طفولتي في دار مماتي فيه ناس كل فيه جدي جدتي خالاتي خواتي وهما صغار نرجع باش نعاود نسمع ضحكة بعينها نثبت في غزرة نثبت في صوت نشم ريحة ماكلة نثبت فك الطاولة متاع السالة هكي اللي تبدأ معبية بألف حاجة وحاجة أما التلموم منظمة اللي كل حاجة تظهر في بلاصتها حاجات كيف ما كان عاود نتذكر ناس مع حكايات نسيتهم وسيغتو نحاول نسجلهم قد ما النجم خاطر فرصة كيف ما هكا سحرية طيب النجافر ما يشبش تعاود ديما دونك فولا نستحفظ على حاجة كيف ما هكا نعاود نعيش النهار القديم نسيت
0: حلو حلو بارو مش قاعدة تاكل بالقدير يا ريم اللي مات
2: ديما طعنا
0: معبي فهمتي ديما ريحه هناك بعد نهز اختي تاكلي كريم نهز اختي تاكلي كريم
2: قلت لكم انا من اثر سعاده عندي الماكله نحب الماكله
3: بليزير ميرسي جاف نقص على كلامكم بالعسل
0: قص على ماكلتكم
3: وعلى كريبكم بالعسل بالله بجربي ما فهمتش يعني لازم
2: نختار
3: فلسه واحده مش زوز
1: لا لا جاوب حسب ما فهمت
0: نجم تختار
3: نجم نزل عزوز
0: فرد
3: وقت
0: رباب باي رباب
1: انا بي جعفور انا باش نجيب حسب منه ما فهمت
0: بي
1: هو الحاجات اللي صارت في الماضي هذيك الماضي هذيك سنة الحياة هذيك الحاجات اللي تعديت وكبرنا بها وانا اعتقد انه انا من بين الاشخاص اللي اي حاجة تعديت في صغر في المراهقة في كذا عشتها بتفاصيلها نركز برشا معناه في الحاجات تحكي عليهم ريم محظوظة نعتبر نفسي محظوظة اللي عشتها بتفاصيلها لونت برشا في الحاجات معناها ركز برشا مع اللمة ركز برشا مع الأصحاب حتى في الحزن زيدا نعطي كارو جاوك فيها على الاخر دونك عشتهم وهذيك الماضي دونك مشي على روحه خاطر سمة الحياة هكيك الإنسان تخلق ولكن نختار أوبسيون أخرى ماهيش موجودة لهنا مش نسترجع لحظة من الماضي باش نكمل نعيشها في المستقبل ما يفما فترات ماذا بيا نلمهم ونفسخهم من هذه الذاكرة العزيزة هما حاجات بعينها معرفتك في الأشخاص الخطأ جعفور أسهل حاجة أنك بالحق كان عندي قوم والله أمنيتي في حياتي كان جيت عندي قوم نجم واحد يتحكم في حياته رغم فم عبيد الغلطة تفسخهم خاطر خذيو برشا إنرجي خذيو برشا تفاصيل خاصة خذيو برشا وقت خذيو برشا حاجات بدلتهم أنت في روحك باش نجم تكون مع العبيد هذيك ما العبيد هذي ما تستاهلش فما بارش عبيد محلاو من بعيد من قريب من أسوأ ما فما ولا العظيم دونك هذوكم نتمنى لو كان ما عرفتهمش ولا ما تعديوش في طريقي باش نجم ممكن تكون أحسن انت تو في الحالة اللي انت فيها
0: ممتاز ممتاز والله إجابات ذات عمق
1: والله لخليتونا
0: لبقيتونا
1: والله جاوبت بكل صراحة
3: والله
1: العالم
3: والله برافو البنات والله برافو
1: والله عندي ليست كان عندك قوم زيد
0: أنا وياك نتشاركوا في القوم القوم
3: غوص كبير غوص كبير غوص كبير بقى نعرف اللي بعد دي بتزيد تغوص سي جعفر خاطر جو كذا باش تعمل لنا مزيك تريست باش تحكي سي مش مشكلة الازرار انا الازرار ما عنديش مع الازرار سي جعفر خاطر ديما يطير والله عندنا كوموند في الدار بالكوردون ساعات عرفتك اللي تنزل ديما الزر صاير عندنا دونك
0: الزر والكمون
3: الزر والكمون ما عنديش مع الازرار عندي زر الذكريات نحب نسترجع حاجه واحده سي جعفر ولهنا نطلب من زميلي كي نجم يحط لي ميوزيك اللي باش يحطها لكم بعد يحطها لي انا توا تسبق سي جعفر نحب والله بالحق باش تقولوا رفعي فضلك اما والله بالحق انا توحشت نمشط شعري على جنب وقت كانت أمي قبلت لبسني المنديلة وتجبت الخلاص زال عندي الخلاص لتو تعمل لي الفرق على اللي صار.

0: ونعدي شعري الكل على اليمين. وكنت ما تعجبنيش الحكاية خاطر نحب نعمل شعري فريزو ونعمل فيه الجيل. تقول يومي لا ما تعملش الجيل شعرك تو يطيح. يا أخي بنتوجعنيش. هذاك المامون الوحيد اللي نحب نسترجع. ماذا بين ننزل على زر يعود يطلع شعري ونمشطو على جنب
1: ازرع وقتانا
0: ولو مرة
1: ازرع وقتانا فقرة طيحت بالماء
0: ولو مرة
1: ازرع وقتانا يا أخويا
0: ولو مرة
2: يا وفما تطورت الدنيا
0: والزر والزر الأه شو
2: هتطورت الدنيا
0: مش كيف يا ربي مش كيما شعرك
2: الناتوري ايه بارك
0: هاي كاو والله ما قلت زر استرجع الماضي ولا حب نسترجع شعري أنا كاو
1: اوكي أخويا عزيز بعد إذنك لو تسمع لو كان ثم موسيقى اخرى من خاطر يذكرني في شعري زاد انا نولي انا الدابع شوف لنا خويا موسيقى اخرى واحد بالنسبه لي انا السؤال اللي قال لو كان ثم زوز ازرار واحد يتفسخ به في الذاكره والاخر تسترجع به مامون من الذاكره انا باش نبدا بالمامون اللي نسترجع به من الذاكره في الحاضر لو كان عندي القدره اني نسترجع مامون عشته ونعود نعيشه مرة أخرى في الحاضر هو معناتها المقابلة اللي خضتها مع مستقبل المرسى وقتها تقريبا عام 86 وقتها كانوا عيطوا لي القوم كنت نفسخ في الجوارات على بعض
2: أنت في 86 قوم
1: ممحات عام 86
2: أنا طول
1: معناتها
2: وقت.
1: ما تمنوش لا بالماضي لا بالحاضر حكي على شعره باش يرد
2: جعفر القوم جعفر القوم
1: عام 86 كانوا الكل يعيطوا لي يا قوم يجي كور مع يجي كور معاني خذوني وقت في مستقبل مرسى فهمني ولا
3: من وقتها ما قامش
2: جعفور ما مش حاسين بالألم نتاعك جعفور العمدة نتاعك جعفور ما قامش ناري على وخايا أبيرجع الميكرو بليش يا بابا
0: زير جاكي نتفضل
2: يا بابا خير
0: والله يحكي لنا والله سمحنا سي القوم سي جعفر سمحنا
2: وضرب وجهه بالقصة
0: استر عليك استر
2: عليك جعفور اللطف القوم ما يحسش نورمال
0: بلينه هو القومك اللي يزرق من فوق
1: خاصيت عليك دونك المومون اللي نسترجعه في الذاكرة وقت المقابلة الأولانية اللي هي عبارة على تيست معناتها باش يقبلوني ولا عملت الفحوص الفحص الطبي نجحت فيه فهمني ولا ولعبت أول مقابلة فهمني ولا باش يشوفوا الإمكانيات عطيت دوز أسيست وسجلت هدف وقتها الناس كل قاعدة بوش بي معناتها مقذفة ازدواجية فهمني ولا من خارج 18 متر
0: انت سجاره
2: ما
0: شاء الله
1: القوم القوم
2: او جيل القوم 86 41 سنه التيل
1: عام 86 قدش عمري
2: انا عمري صفر
1: انا
2: انت عمرك 10
1: ليش هذه نحب نسترجعه في الذاكره ونحب نعاون لك الناس هنا
2: ما كانوش يقولوا لها اسيست وقت
1: ما كانوش وقت طور
0: يما سي جعفر فسر لنا ليش مستقبلك ما كملش مستقبل
1: طور شو اقول لك شنو هي المومون نحب نفسخه بالقوم في الماضي
0: في نفس الماتش
1: الاصابه اللي تعرضت لها على مستوى الكاحل
0: بالنهار الأولى
1: لا مش بالنهار الأولى كورت معهم خمس أيام يدخل
2: يشخر ما عشي النجم مش يدوخ
0: كارير يعني كارير
2: مفتش جعفورة تحكي على كارير الكورة كارير ظفر العابدين
0: كارير تحت في الماء
2: الإصابة في الكاحل
1: بالله لعبت في المرسى لا إله إلا
2: فما تصويرة
4: فما تثبت حاجة لأنك كورت مع المرسى
2: بطاقة انخراط حاجة
1: عمري أعطيتكم عمري 86
4: انخراط حاجه
1: امان سي علي السلمي لونترينور سي علي السلمي بربي لو كان ثم شكون من المرسى لو كان ثم شكون من المرسى تو يسمع فيا ومستقبل المرسى ويفهم في مستقبل المرسى
2: خمسة ايام هذوك مش كم
1: شاهد عليه وقت الجارديان تاع ليكيب تاع المرسى الفرجاوي
4: بيفهم مش حد وصل هكا من اللي كنت
1: صبري جبل صبري جبل صبري جبل اقرا معايا اقرا معايا
4: نحكي على ليكيب انا جعفورة
1: شنيه؟
2: اي لعب معاه
1: صبري جبل
4: اوكي اي
1: محمد علي المحجوبي وقتها كان يظهر لي اسبوار
0: قداش نمروك كان وقتها قداه؟ نفس نمروك
2: نزلوا ما تموش
1: نمروك بلاش نمرو
0: اه تكورك
1: كيكا اي
0: الشبح الشبح
1: بلاش نمرو من الاول بصارات جربوني في الماتش الاولاني
2: مكتوب عليه الجول
1: ما عيطوليش
0: بالله بجاه ربي وقتها
4: مستقبل الكوفيه من اول مره
1: لا اله الا الله
0: بجاه ربي سي جعفر
1: علاش خرجتوني كراكوز
0: لا والله لا
2: حشيك هكا
0: والله يظهر كورجي والله نعلمك رسميا عندك موليت نتاع كوره
1: ارمي لي كغت
0: والله بالحق
2: آه
1: بربي
0: اهو شد
3: لا
1: و
2: جعفر راه عملت 5 ايام
1: توفيق بن عثمان
2: 5 ايام وطردوك ما تستماش
1: عمل ضربه بابا ما خلانيش نكور
2: ديما فسر لنا
1: بابا يدق علينا في الليل خرج القوم يقولوا له خرج
2: مارادونا فلتت زمانك
1: خرج القوم شبيك عزيز بابا شبي بابا ايش
2: يتنمر عليك
1: ايش
3: يا الموسيقى يا عزيز ديما الغلطه غادي
0: هي انت علاش
1: طايح الموسيقى اختي يا عزيز
0: انت علاش ما تستعملش الزر الثاني وتفسخها الحكايه هذه
1: شبي بابا
5: انت كورت في المرسى
1: ليه ما كورتش في المرسى
5: اعطينا الدليل
1: دليل نهار الاثنين نجيب لكم دليل
0: هذا عاد دخلت عاد المنفذ
1: والله حتى التوني لا عندي باش نكتب على خويا اصفر واخضر نلعبوا في المرسى اصفر واخضر اقسم بالله
5: ما الدليل
0: لا هو اسمعني لا برجوليه فما ينجم يكون صحيح الموضوع هذا خاطر سكن في المرسى قبل
1: والله يا
0: ينجم تستا في المرسى
2: والله يا رب 5 ايام ما يسميش دخلت وترينيت
0: 5 ايام كارير وقتها
1: ما تكتلوش عليا انا نعطيكم معلومه ساعه تيران المرسى كان تيران الجازون كهو ومن غادي ما كانش تم تيران واحد يخطوت زيت والله امانه نحكي لكم علي السلمي هو كان يلعب فينا في الرياضه في في في المدرسه نتاع حي الرياض في بوسلسله
0: جعفر عندك
1: شي ثقه كنترول ارمي لي كرتون على الكنترول
0: لا جعفر بلي عندك فيه ثقه امانه من لحظه واحده
1: شفتها
0: ولا لا؟ اللي في عينين لحظة بلي ربي بلحظة ينسوكم انت نزلت على الفلسة واش ترجعت الماء
1: بيه
0: تو انزل على الفلسة الأخرى فسخ هذي الكل
1: بيه
0: انزل فسخ نمر نتعدي الحاجة بيه يعطيك صح
1: أما أنا من هنا نمشي نجيب لكم دليل
3: أنا مصدقك
1: مش نجيب لكم دليل ورحمة أمي لما نحاول الجمعة هذه الجاي نجيب لكم دليل اللي لعبت المرس
2: ليه جعفور فما عبيد دراكيو في الكياس وحاله اليوتيوب شوف كل كنترول متاعك تو نورمال
1: شنيه
3: زيدوا كنترول واحد
2: معناها فما ناس حبس تكرهبها
3: ضحك شت شت عاود هاي عاود لهم هاي واحد
1: انت بلا قص موسيقى انا من الموسيقى تقول هبطي انا مش عطيك معلومة
3: هبط له الدمار
1: لحظة الكنترول بالظهر اللي يعملوا رونالدينو
3: ظهر
1: عملته عام 86 انا ذاك بالصف
0: هو مقطع يضرب فيه بالكوره
3: بالظهر
1: اسمعوني نهار الاثنين ابارتين من نهار الاثنين باش نجيب لكم دليل ايش كنترول بالظهر
2: والله يا ربي العباد مساكن معناها مكياس ودنيا واقفين على اليمين مش حلو يوتيوب يا
1: قصير كنترول مش حاب اسمعوا نهار الاثنين بحول الله باش نجيب لكم دليل اثنين ولا ثلاث ولا اربعه ان شاء الله ان شاء الله اللي يكوروا معايا نداء ان شاء الله اللي
2: يكوروا اسميهم جواري تفكرها وقول بالله يا عم شهاده
3: سيبوه الحقيقه طولتوا معي
1: انت شنو تحب ترجع رفع
0: انا شعري على جنب
3: شعره على جنب
0: نقفوا غادي
1: اوكي نقفوا غادي
3: شو شعره على جنب ارجع كسره
2: استوي روحك
3: يا اي اطلع
2: شويه
3: برافو ووهو ملا
1: صدقني رافع. شبه للي ريناني
3: الحقيقة اللي راكيو بالكهرباء ما خسروش حاجة كبيرة
2: يا كيكك صحي
1: برحمة العز عليك عمل لي حتى أنا شوي جاء ربي
2: شربي
1: كل أطفال ربي عملوا لي شوي شعر
3: خليها تزومي
1: سادة مستمعين جيب علي السلمي بحول الله والله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله واحد يسمع فيه يلعب في المرسى ولا في يسكو في بوسلسلة ويكلمني إن شاء الله يا رب
0: خسرت برشا فرص من اللي تحشر
2: ستيل
1: ثم حتى تليفون
3: جعفوش تحب
1: حب واحد يكلمني يلعب معاي في المرسى حط لي الشعر حط لي الشعر
2: جرب قدامي
1: قدامي
0: اخذت فدليك تحسه كان يحب يكون كورش
1: والله يحب يكون
0: والله كان يحب يكون
3: هو اركح لا
2: هكا عندك شركه جعفور انا
3: اطلع شويه مال جبلك جعفور شوي بالقصه
2: لا عاد اسمع ما تتقلش يا جعفور
1: لا بيجيشك لا تقول حاجه عامل لي حاجه بلاني لا
3: اختارت خطتك الكل
1: كانت فقرة أخويا فهمني ولا
2: خلاش جعفورة تسألنا سؤال عميق ونقوله أحنا نفضح روحنا وأنت تتشق علينا من غد
1: تعرف عليش خطر رافع قال هيا بش تقول طول عمق ومن بعد ربيع بالعمق فهمني ولا وبش يزيد قال لي أنت بش تعطينا العمق بكله
3: إيش بيه أثر فيك أنت وش بيك ما شخصيتك ما وقف له أنت عمل اللي تحب عليه يقول اللي يظهر له أنت كنت محاضر موسيقى حزينة وكنت بش تقول حاجة حزينة من الماضي ولا
1: ما أنا نعطيكم الرسمي
3: الرسمي
1: لو كان نسترجع حاجة من الماضي باش نختار فلسة لو كان نسترجع حاجة من الماضي. فلسة الوحيد هي نهار اللي نجحت في الباك.
3: وي
1: تيدي تضحك بلتي رسول الله.
2: لي والله بالعكس نتفهم جعفور سويت 4 سنين كمان ماني نهار اللي نجحت فرحة عارمة.
1: فرحة مش عارمة شفتها في عينين أمي وبابا وفني ولا
6: مستقبل مرض
1: شفت الصدق بالله
6: في عينين مستقبل المرض
1: بالله ما لا لا فاصل فاصل أعطيني فاصل خوي
7: ساعة سعيدة ساعة سعيدة

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: رجعنا لكم أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. من 10:39 دقيقة تحية للناس اللي يسمعوا فينا من مكان خارج ولا داخل حدود الوطن. الحقيقة تعرضت العديد من المضايقات، ثمني ولا وثم عندي مفاجأة. لحظة شنو؟
2: أنت محضر مفاجأة ولا جاتك مفاجأة؟
1: لا والله لاني محضر مفاجأة ورحمة أمي ويشد لي.
3: جعفور أنت تعرف برشا للتنمر قبيلي.
1: للتنمر إيه؟
3: نمروا عليك.
1: إيه وبرشا ما صدقونيش. كي قلت أنا
3: الجو. حسيت روحك مظلوم.
1: إيه.
3: عندك تليفون مفاجأة. ممكن ينصرك وممكن لا زيادة. ممكن هم يطلعوا صحاح.
2: ممكن يتنمر عليك.
1: أوكي. التليفون حاضر.
3: ونجم التليفون يتنمر عليك.
1: إيه مش مشكل. تليفون. أوكي. ألو صباح النور.
4: صباح النور خويا الغالي.
1: صباح خير.
4: صباح خير خويا ومرحبا.
1: مرحبا، شكون معايا؟ بربي
4: شراجعك ليامات بوسلسله ساعه انا.
1: اي رجعني خويا
4: ويامات مكتب بوسلسله حي الرياض.
1: اي بابا. اي
4: ويامات استاد مرسى وسي الباجي بوعشير وسي رشيد التركي وسي علي سلمي.
1: اي بابا. اي بابا. اي بابا.
4: اي انا معاك اخوك صبري جبلة.
1: صبري
5: جبلة. مرحبا مرحبا.
1: اهلا وسهلا. وعربي وقه.
4: وعارف يوجه وكبار
1: وطارق بيبي ذو. طارق بيبي ذو قرا معانا ولا ايه؟
4: بيبي ذو نبيل.
1: نبيل بيبي ذو. واسمعني ولاد خالتك مبارك قرا معانا ولا ايه؟ تتكلم يا صبري يتكلم
4: جعفر. جعفر عندي تصوير هنا ان شاء الله تو نلوج شويه نرجع شويه في التصاور نجيب لك التصوير. انت
6: مصور انت والقوم؟
1: لا
4: القوم نبداو هادي نتعاركوا عليه. يعني شكون باش يلعب مع جعفر؟
1: تتعاركوا على شكون صاحبي؟
4: انا خاطر تو نسمع الظلم كبير لصاحبي راهو. انا معروف معناتها باش ننصر المظلومين راهو. كلمه الحق نقولها انا.
1: يعيشك. احكي لهم صبري.
4: احنا بوسلسله كانت جمعيه وحدها هي بتبيعتنا. يعني مادام كانت في بوسلسله ولعبوا مع اولاد بوسلسله الحمد لله. معناتها خرجت محمد علي محجوبي وخرجت صبري جبل وخرجت عديد وخسرت معناتها خساره كبيره جعفر الجاسمي اللي ما كملش.
1: يعني والله يا كاميرا كشي
4: خسرت كره القدم التونسيه.
1: مش بتكثر صبري. بتكثر صبري طيح شوي.
4: اقل ما نقول يا جعفر هذا اقل حاجه نقول عليها.
6: ماش قوم يا فاسور ولا
4: يا ودي ما تفسخ بعينيك. مش
1: يا صبري ما تبالغش يا صبري عبد يفهمه. ما تبالغش طيح قول كلمة لعبي وكذا. خويا صبري باش نقول لك حاجة. باش نقول لك حاجة مهمة برشا. أنا قلت لهم راني كورت في مرسى وعطيتهم الإشارات ما يعرفوش. علي السلمي رجل عظيم جدا في تاريخ الكرة في تونس الحقيقة. فهمني ولا؟
4: طول في عمره ونبعث له تحية كان يسمع فينا.
1: ريت خويا ريت معناتها سي صبري أنت تو ذي باش نهبطوا. هل
4: أنا نأكد خويا كلامك خاطر ما فماش واحد في بوسلسلة في الوقت هذاك في الجينيراسيون هذيك ما تعداش على الاستاد. يعني احنا كنا يجيونا للحومة ويهزوا الناس كل تفسي. معناتها الناس كل تتعدى على الاستاد واللي يقعدوا كيفك أنت قعدت مدة أنت
6: خمس أيام.
4: خمسة أيام الوالد أنت تدخل
5: زيد وبالتدخلات يا صبري.
1: صبري شكون يدخل بابا؟
4: لا ما دام خلاهوش مش
1: بابا قالوا ما يلعبش.
4: في وقت نحن كانت الكورة للي ما همش قراية.
1: الوالد حبي يهزني الأجاكسيو
2: وجعفر قراي ياسر
6: قراي جعفر.
1: لا صبري حق. لحظة صبري كنت قراي أنا وإلا لا تكلم صبري.
4: لا كان قراي
2: الى حدود الرابعه ابتدائي.
1: لا
6: الى حدود
1: نشحت وعدينا عدينا السيزيان في نهج الورد.
2: ايه
1: تذكر ولا
4: يا حشره
1: ما لا باش نكون واضحين. صبري باش نقول لك حاجه. انت تو دخلت محلاك ومحلى قلبك محلاك يا صبري محلاك. انا نحبك ياسر ياسر ياسر ياسر.
4: حتى انا جعفر نحبك.
1: عايش وخي ربي يخليك لي.
4: ان شاء الله ديما متالقين.
1: ربي يبارك لك.
4: انا ندور ونسمع فيهم كيفاش
1: داخلين
4: عليك. قلت
1: يا خويا وحومتي
4: انا
1: ديفونسور غاشك. عايش وخي يا صبري.
4: لازمني ندافع عليه خاطر بالحق تعدينا مدرسه المرسى الناس الكل وتعدينا بسلسله وتعدينا بلايمات الحلوه.
1: اي كنا نسكن في دار الهادي بشعبان ذكر انا.
4: اي
1: نقابل حمادي الزنزار.
4: الله يرحمه.
1: الله يرحمه. ربي يبارك لك يا صبري. ربي يبارك لك. اسمعني يا صبري اليوم نستغل الفرصه. تونس تكور. هاي شنية الانتباع؟ شنية الجو؟
4: والله ان شاء الله ماتش اليوم باش يعاود يرجع ثقه للجمهور التونسي
1: ان شاء الله يا ربي.
4: وان شاء الله معين شعباني انا نحبه برشا معناتها
1: والله الكل نحبوه.
4: ان شاء الله يا ربي معاه وان شاء الله ربي يوفقه وتكون مباراه يعني اللي مصالحه يعني مع الشعب التونسي كل بالشيء اللي صار قبل. ونعاودوا نحطوا الفريق القومي ان شاء الله يشد السكه، ونعاودوا نرجعوا الناس كل ورا الفريق القومي ورا الدراب التونسي ان شاء الله.
1: يا صبري انا نعرفك فاش قاعد تعمل تو، تعمل في خدمه كبيره برشا برشا برشا برشا برشا مع الصغار، ان شاء الله ربي يبارك لك فهمتني، ولا ربي يبارك لك ربي يبارك لك، لانه انت فهمت اللي الكوره تبدا من 7 سنين وثمانيه سنين ومن الحوم كيما كنت تحكي وكذا فهمتني، ولا مره شفت لك فيديو كيفاش الوليد هذاك اللي جاك وطلع طفل بسم الله ما شاء الله نوار فهمتني
4: لله.
1: واصل خويا راني نحبك برشا برشا برشا، وانا فخور لان قريت انا وياك.
4: حاجه باش تخرج على خدمه السيف اللي خدمتها سنه يعني من برمي جوان بدينا وهزيتهم للستاج عين درام، يعني فما برشا وليدات ما كانوش يتصوروا رواحهم في ستاج برو، عايشتهم اللي عشتوا وانا معناتها في ستاج.
1: تبارك الله محليك محليك.
4: نعمل كونسي لمينا برشا صغيرات من قبلي من دوز من قابس جاوني
1: تبارك الله.
4: معناتها عملنا كوكتيل من تونس كامله 64 صغير اللي عملنا جو يعني عداوا بحلية شهرين ونصر، وتعرف انت اولياء يبعثوا لك ولده عمره 12-13
1: مسؤوليه
4: شهرين في المرسى
1: مسؤوليه بتاعت. مسؤوليه طبعا
4: ساكنين عندي
1: نعم.
4: معناتها ويتريناو ولعبنا ماتشوات الحمد لله، وكملناها بالليكيب سينيور اللي عملتها لاتوليه انا اللي لعب ضد ستاتينيزيان عملنا 0-0 وعودنا ماتش اخر مع ستاد 2-0، لعبنا ضد القليب لعبنا ضد بنزرت
1: تبارك الله تبارك الله تبارك الله.
4: الكل الحمد لله لقاو الكيبات ولقاو حظهم، وهذوما جعفر راهو برشا وليدات عاملين ديبرسيون اللي بطلوا الكوره
1: راهو
4: قريب لا دخلوا في قسميه اخرى.
1: الظلم خايب الظلم خايب،
4: رجعناهم والحمد لله معناتها افتوا هما في التيران اللي الرياضه للناس الكل يلزمهم معناتها فرصه، والحمد لله انا معناتها مواصلين فيه الشيء هذا ان شاء الله.
1: حبيبي نتقابلوا تنكلموا بعد البرنامج، يعطيك الصحه اخويا ربي يبارك. ميرسي يا صبري يا غول صفون على صبري.
2: ميرسي ميرسي باهي الشهاده
1: اه يحكي معايا
2: معاش انتصر جعفر اليوم
1: عزيز ما عاد يحكي معايا حد
2: صح جعفر يزي عاد سايبو عاد
1: يا توا رباب زميلتنا سامحنا دخلنا شوي في الوقت، نمشي مباشره لاكمل العباره، تفضل كلمه ليك
7: اكمل العباره.
2: كالعادة ثلاثة مقاطع وانتم تربحوا وتطلعوا بياسور تطلعوا وتربحوا، هذاك القانون اللعبة. أما اليوم الاختلاف إنكم كل واحد باش يلعب وحده شباب.
8: ها شكنت
2: وخاطر ما يجيش زوز ضد واحد ما يصيرش.
8: عندك حق
9: الحمد لله يا ربي
2: خليهم
9: كل واحد يظهر على حقيقته.
2: شي طيش لي ورقة
9: كل واحد يظهر على حقيقته.
2: جعفور
9: كركبته
2: ركحت بزدر ورقتي بستيلو كاتبة. مش مشكل جعفور
9: عمل بيها كنترول كنترول القوم
2: مش مشكل والله لا لا يلا مش مشكل شباب باش نبداو بالجينيريك بيان سور وانتم تحاولوا تكملوا نبدا لكم ساعه بالجينيريك هذه تحاولوا تطلعوا شنو هو العمل وقتي كنمشيو لبقيه المقاطع.
8: باهي

0: من
1: سلسلة هزلية؟
0: بيان سور باش يكون سيت كوم. تصور انت مسلسل درامي عنده جينيريك كيما هكا.
2: ستي ربيب
0: خويا
2: جو بونس اي ثينك
0: يو ثينك
2: رمضان في شعبان.
0: لا يا ماما حليه برشا العمل هذي كم مش
1: لا شعبان في تحيلي مش رمضان في شعبان هو اسمه شعبان في رمضان وانت قلت لي تحيلي تحيلي انا قوم ما صدقتنيش وهذا قال لك رمضان في شعبان صدقني ما لنا برنامج
0: بالكونتر فيها عبد الحميد بقيس
1: عرفت عندي الإجابة والله عندي الإجابة رحمك الله مش الإجابة رحمك الله يا هكا يا هكا
0: برافو
3: صحيح عفور صحيح
1: يا نهاري اليوم
2: لا اليوم نهاري
0: ما شاء الله
2: والله اليوم نهاري
0: هذه نقطة اللي كنتي مازالوا زوز نقاط أخرين كنت كملوا بليتو نقطة أخرى كنت كملوا المقطع المحذوف سمعنا أستاذ عزيز المقطع لونين يلا
4: هنا فريري الكل اكسبرس يا عارفي
5: ماني قلت لك نقص من هالرويق وتكلم بالكدا
4: تأمر يا سيد المعلمين يا باشا إنما إيه يعني في شوية طلبات حوديها للزباين وأجيلك على طول
5: إيه ده إيه يا ولد بهزر معاك يعني ولا بهزر معاك يعني إيه قوي مسلسلات وشلشينات
1: رياض النهدي عبد الحميد قياس
0: أيه دونك العمل هذا يدور في حي شعبي اللي هنا الدور تاع عبد الحميد قياس اللي هو عنده القهوة
1: ومول القهوة,
0: القهوة وفي ماني مش عاجبه التصرف تاع الناس
1: اي مش عارف
0: حسب رايكم شنو هو فعلا هو ضحك معاه وقاعد يحكي معاه
1: قالوا ايه عندك حساسيه انت بتعطس
0: بيعطس عنده حساسيه ليه
2: والله
0: كمل كمل يفدك معه بالمصري قالوا برمشيك بس روحك جيب لي قهوه ولا قعد جاي ضدك كيفاش يحكي بالمصري ودرع الجماعه اللي موجودين في القهوه
3: لا كمل معاه بالمصري
2: انت عايز ايه
3: جيب لي قهوه فريره
1: قهوه شيشه حاجه
3: فريره
2: انت في
1: مبروك المدام حامل
3: كل غزايله
0: خذ الاقتراح الثالث واخذت له الثاني زوز غلطين خذ الاقتراح الثالث وخذ نقطه
2: اللي هو الاقتراح الثالث
3: ما سمعوش
0: من النقاط سمعتوني شنو قلت وما تفكروش انا شنو قلت جاي ضده جاي ضده درع جميع الموجود فر فر كملوا المقطع
5: لا يا عربي الله انت قلت لك قدها من مره كي نبدا موجود في القهوه ما تهزش صوتك وإذا عندك حاجة تمشي توصل للكونتوار وتطلبها ما تبداش تغوص عليا من بعيد
6: يا رشيد فيني قلت لك هدول اكسبريس ولا
5: تبارك الله تبارك الله الرص واحد يفوش الاخر
6: نمشي يا عرفي
5: لا اخويا عليه ناديتك مش تقعد بحذية تترشف القهوة
6: والله ماذا بيا حتى انا
5: تتحاف خال ربي
6: فهمت يا عاد عرفي ما هو
1: شكون عنده نقاط
0: انت برك نقطة عندك
1: نقطة انا طلعت سيري وطلعت ممثل
0: انت مع جينيريك اللي هو معني جوست موزي والله يعطيك الصحة جعفر الله نقطة صفر من نقاط بقية الفريق رياض النهدي وعبد الحميد قايز
1: طبعا رياض النهدي وعبد الحميد قايز ديو اخر الحمد لله بعد نجاح الديو لامين النهدي رياض النهدي فهمني عبد الحميد قياس الحقيقة في الفنان يتلون برشا برشا برشا برشا وخاصة يعني على مستوى الأدوار المركبة نحكي عبد الحميد قياس أغلبية الأدوار اللي لعبهم أدوار مركبة اللي هي صعيبة فهمني دور الموسم فهمني ولا وبين ظفرينك الخرنان وكذا فهمني ولا اللي هو موجود في كل حومة تحية كبيرة برشا اليوم
0: يعطيك صحة جعفور اللي عنده نقطة برافو نمشيو للمقطع الثاني وبصراحة والله سهل
1: أي؟
0: ربي سهل لأنه مقطع مشهور جدا من شوف لي حل مش تعرفوه بكذا الحال مش سمعكم يتكمل المقطع نرجعوا تخمموا شنو تقال
1: بيه فضل
7: الألبوم ما حبش يتباع وحتى يبيع ما حب تتعديه
8: بالك شي لاغاني ما عجبوهمش
7: دقة ولا في اللي ما يحبش الفن متاعي أنا يلا غنيتي يقتلوا هبيل
8: إيه كي يقتلوا بالسيف العباد يخافوا منهم
7: تي ليه غنيتي هبيل ريتم جديد وموزيكا جديدة وكلمات كلمات متاع وقتنا توا
8: ملا 100% يقتلوا زادا
7: الطبيعة يقتلوا هاني باش نسمعك مثلا
3: نسمعك
1: نسيت
0: عاد كان ريم
1: نسيت
0: مقطع شهير جدا سيدة ريم
3: حبك يترشق في قلبي كيف الفوشي كشيكا شيكا شيكا شيكا خليني نتقلى كي البريكا ريكا ريكا ريكا ريكا
0: الرجال كلها تغني تبارك الله تبارك الله
3: اي على
0: نقطة كاملة ريم نور الدين يلا
3: ميرسي بوكو نسيت اسم الممثلة الحقيقة، أما خلينا نسلموا على مدام أميل بكوش إن شاء الله تكون في صحة جيدة إن شاء الله. يا
0: الله
3: أي كيفاش مش حافظينها هذي؟ كل غنيها في المكتب
1: نسمو ربنين.
7: خلتني نشطح على مزمور
3: وسيكا
7: وسيكا سيكا سيكا سيكا ريتا ريت محليها الأغنية، حتى مخرج ما حب يعمل لها كليب. كليب باش تعمل كليب؟ اما انا عايش اختي نمشي نمثل معاك، جيتك بجنب بربي نمشي نمثل معاك.
0: ميرسي على المقطع، ميرسي زاده، ميرسي ريم
1: بربي
3: متعادله نرجع فيه.
0: صفر من النقاط يتذيل الترتيب كيما ديما وكيما ديما. والله مهزله سي رافا، حطيت لك سيريت بالفرنسي ما جاوبت، حطيت لك مجديد ما جاوبت، رجعت للأحنا ذيك أحنا التوينسة. شكون نتفرج في شوف لي حل ما
2: نفرح كي نبدأ نشوف في زملائي متفوقين.
0: لا لا لا اسمعني
2: اللغة الخشبية عيني عليهم يبدأ قدام. قداش فرحت اليوم لسيل جعفر مستقبل المرسى وسلسلة القوم جوهر القوم محلاه.
0: هي احنا نلعب يعني قاعد نقاط يا غالي
2: يا رباب
0: اخويا.
2: نفرح برشا كي نشوف زاد زميلتي سهرة في الليل تحضر في اللمجة على الاقل تمركي شوية بنتويت.
1: مدام لومج جاي،
2: مدام لومج تمركي شوية بنتويت، والله فرحة. وكان ربي يكتبه ماركيت بونتو فابيا كيما ماركيتش بونتو ما
1: مدام
3: تو في سنجي
0: تعدي
2: ونمشي ربي مشكور فيك سي جعفر.
0: نمشي نمشي
1: بكري قلت طلع في المرسى بكري
0: نمشيو للعمل الاخراني هكا جديد جديد جديد هذايا باش نسمعكم شوي من الجينيريك وتطلعوا شنو هو العمل.
1: نعم.

0: الو اخترت لكم مقطع وهذا المقطع والله. شهير جدا بصراحه
1: والله لا مش يطلع هاني حلفت
0: مثله هو باش ينساه
1: هو مثله
0: ايه
1: 80% مش يطلع
0: به يكمل النقطة ونحاول نقطة أخرى اثنين نقاط برافو جعفر
2: برافو جعفر
0: هيت المقطع يلا
3: مرحبا بك مدام
4: أهلا صباح
3: يا وحيدة تبع فينا على الباش فيسبوك
4: نشوف الحاكم تبع فينا على الفيسبوك في دار مقصود وين تبع فيكم على الفيسبوك بختون تبع أنا راني جادور السنتر متاعكم
3: مسيو المدام تاعك بحث معنا أوفر الدوخ اليوم سوا كومبلي غراتويتمون
4: سامحني ثم سوء تفاهم هذايا ماهوش المسيو هذايا الشوفور متاعي المسيو اون دافير المسيو اون دافير ماهوش المسيو هذايا المسيو متاعي اون دافير
0: اي هم بعدها ديسك تشد سايب
4: هذايا
1: قلت لك شيء
5: لا
0: راني اسمح لك بالعين راهو
2: سايب وسايب
1: لحظة نذكر لهنا نذكر عايا نذكر لهنا اسامي الرجال
4: قولوا بابا اسمه وئام
0: اي هو قال لك اسمه عنتر
1: اي قال لي كيفاش اسمه اسمك عنتر انت
4: قلت له احنا في سبرنا بابا اسمه وئام وامي اسمها بالقاسم
0: حاجكي هيك برافو جعفر
4: برافو جعفر
1: انتم يتقدم
0: والله جعفر
1: تراه بابا تراه
6: شنو هو يا عنتر دي ما حقرني انت قول شنو
3: عنتر اسمك عنتر مدام
4: هو يضحك تبارك الله عليه بيان سور اسمي عنتر احنا في صبرنا في العيله الرجال نسميو اسمي النساء والنساء نسميو اسمي الرجال مش على حاجه على العين مثلا نعطيك اكزومبل با اسمه ما اسمه خليفه خويا الصغير اسمه سوسن راجلي اسمه برنية
6: وعليه برنية مرخيت من الاسماء ربي كل
4: برنية كان عجبك
6: تضحك انت ايش فيه ما عجبكش برنية
0: سيتكم الهرب هرب بيت الحال هو محلية سيتكم هذيك جعفور
1: محلية السيتكم نجح
0: تحية سفيان داهش
1: تحية لسفيان الداهش تحية لسفيان الداهش لولا سفيان الداهش ما ينجمش يكون بالكيفية هذيك لأنه سفيان انرجي طاقة يعطي يرتجل يضيف لل السيرين نذكر اللي كونوا من اخراج قيس شقير اللي تعدى على قناه التاسعه ممتاز
0: الاعمال هذه جعفر انت معناتها تفكر حاجات الاولاد والعائله زاد يتفكروا مقاطع نتاعك يقعد في بالهم حاجات معينه معناها خاطر لهنا فما هذيك نتاع اشبينا ولا
1: فوالا اشبينا هذيك اللي ليك اخراج قيس شقير
0: فوالا من بعد
1: اشبينا على
0: تو جعفر ديما تحكينا على روحك العائله كي تفرجوا في اول عمل عملته انت كيفاش كنت في التلفزة كيفاش كنت ردود الافعال
1: اول عمل صرت انا فيه غريبه اول عمل بابا كان معمل عليها الاخر بو يشوف يولده اول مره في التلفزة
0: كذا
1: والمسلسل اسمه الريحانه وقت فكلم العائله الكل ولدي في التلفزة ولدي في التلفزة ولدي في التلفزة قبل رمضان منكم بشهر ولدي في التلفزة السنه في رمضان ولدي في التلفزة في رمضان واحنا سي رافع في العائله كي موت لنا واحد التلفزة تتسكر 40 يوم انا واحد توفى توفى من العائله قبل رمضان بنهارين الله يرحمه وينعمه فالعائلة كل سكر التلفزة 40 يوم فما شافني حد حق أقسم بالله لا راني واحد الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: الله لك
7: نرجع للزر
1: نرجع للقوم
7: نرجع للزر
0: الله يرحمه ينزل على الفلسة سيبون يعطيكم الصحة شباب جعفر للمرة اليوم الثاني على التوالي يتفوق
2: برافو
7: والله برافو
0: برافو جعفر كونفيرمي
2: برافو جعفر برافو
0: صحيت جعفر ميرسي شباب ريفزوا شوية اخذوا شوية
7: كافيين
0: ليه تنجم تحاول ميرسي يعطيكم الصحة حنا اخر وسجدات الإخبارية نرجوكم بعد الحتيش يلا
8: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
9: احنا صوتكم في ساقس
8: على 91.2 ديوان فام في زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
9: على 103.2
8: ديوان فام ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
10: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلمة
5: رمز اتفاقية تعاون خصوصية بين الوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي، وذلك في إطار تنفيذ مشروع ترسيخ التكوين المزدوج وتعزيز التشغيلية وتحديث منظومة الإدماج المهني الوطني المنجز بالتعاون مع إمارة موناكو. وتهدف هذه الاتفاقية حسب بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني إلى المساهمة في تنفيذ الأولويات الوطنية في مجالات التكوين المهني والتشغيل وريادة الأعمال من خلال تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل وتعزيز المواءمة بين عروض التكوين المهني واحتياجات سوق الشغل. ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يؤكد بالمناسبة الحرص على انصهار كل المشاريع والبرامج المنجزة في إطار برامج التعاون الدولي صلب توجهات الدولة في مجال تكوين وتأهيل الموارد البشرية لتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، مشددا على محوري الحوكمة والتقييم وقيس الأثر. ديوان الخدمات الجامعية للوسط يعلن فتح باب الترشحات للحصول على سكن جامعي استثنائي لفائدة الطلبة الذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 25 و2000 وتابعين لجهات المهدية والقيروان وسيدي بوزيد وسبيطلة. ويمكن تقديم الترشحات حصريا عبر منظومة السكن الجامعي على الموقع الإلكتروني للديوان من 23 إلى غاية 30 من سبتمبر الجاري. الشركة الوطنية للنقل بين المدن تفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 55 عونا وإطارا للعمل بكامل تراب الجمهورية، موضحة أن الخطط المعروضة تتوزع إلى 40 سائق حافلة وثمانية أعوان فنيين وعمال في اختصاصات ميكانيك العربات الثقيلة والكهرباء وتكييف وصيانة العجلات، إضافة إلى 7 إطارات في مجالات الأنظمة المعلوماتية وشبكات والمحاسبة وتدقيق الداخلي والقانون. ورئيس المجلس المحلي ببير الحفين من ولاية سيدي بوزيد وليد جبلي يؤكد أن أشغال مشروع بناء مقر فرقة الحماية المدنية بالمنطقة تشهد تقدما ملموسا، موضحا أن الكلفة الجملية للمشروع تبلغ حدود 1,000,000 دينار وبأجال تعاقدية تمتد على 240 يوما. والمصدر ذاته يشدد على أهمية هذا المرفق في تقريب الخدمات من أهالي معتمديتي بن عون وبير الحفي والمناطق المجاورة ودوره المحوري في تعزيز نجاعة وسرعة التدخلات لحماية المواطنين وصون الممتلكات.
10: إشغال مشروع بناء مقر فرقة الحماية المدنية ببير الحفي، المشروع هذا بكلفة جملية حوالي 1,000,000 دينار وبأجل تعاقدية محددة ب 240 يوم. المشروع وصل إلى مرحلة بداية إنجاز أشغال السقف، وهو ما يعكس تقدم ملموس في إنجاز هذا المرفق باعتبار أهمية هذا المرفق ودوره في تعزيز سرعة ونجاعة التدخلات وحماية المواطنين. أهلنا في بير الحفي فرحانين بمثل هذه المشاريع اللي تمثل فعلا خطوة مهمة في تحسين البنية التحتية وتعزيز المرافق والخدمات لفئة أهالينا.
5: وفي الشأن الدولي، مستشار للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يحذر اليوم من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهادي. الرئيس الصيني شي جين بينغ يعرب عن تطلعه إلى مناقشة عدد من القضايا الرئيسية من بينها العلاقات الثنائية والوضع العالمي خلال لقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما أفادت به وسائل إعلام صينية رسمية بعد ساعات من وصوله إلى واشنطن مساء أمس.
8: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوت

0: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبيونال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبيونال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: ديوان فام صوتكم في جبس على 99.1.

0: صحيح للسادة المستمعين التقوا بنا هذه الساعة الأخرانية برنامج الساعة سعيدة. تحية للناس اللي يسمعوا فينا خارج ولا داخل حدود الوطن. ساعة نحب نقولوا مبروك ترشح المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة للدور النهائي.
1: نعم
0: تمني ولا ألف ألف مبروك وإن شاء الله الفينال يا أخويا, إن شاء الله الفينال يا الأولاد ونجيبوها وبرجولية الكوبا ذي متاعنا نحن برجولية. ثاني حاجة اليوم الماتش تاع تونس وأوغندا 8 متاع الليل, قاعدين نفرقوا في التذاكر للي كلمونا على 31 328 328, ولا زاد للي بعثوا كومنتارات فهمني ولا للي بعثوا لنا مساجات من البارح على 50 285 285. إن شاء الله مبروك للي ربحوا الكل, شكرا قيصر جاز, شكرا للجامعة اللي بعثوا لنا التذاكر. رفع ماشي
1: أنا ماشي ماشي ماشي
0: أنا ماشي ماشي ماشي
2: إن شاء الله مبروك
3: نقابلوكم غادي إن شاء الله. ما يمشي الجملة
0: إذا ها
3: ان شاء الله نقابلوهم غادي
0: ان شاء الله نقابلوهم غادي. نسكروا الملف نتاع
1: شنو
0: هو مستقبل مرسى
1: شكون حلوا معنا ساكتين على الملف.
0: باش نوريكم حصريا
1: مازلت انت باش تفكروا
0: اي باش نوريكم حصريا الصوره
1: وصلت صوره
0: ولا الصوره تعود الى 1000 و...
1: شنو هذا انت
2: انت هذا
1: كيفاش انت
3: جعفر انت كنت صغير كما كيكا
1: لا تولد كبير شنو انت هذا
2: تولد مش هو من بعد ولا هو
1: سنه سنه 86 هكا ليماج
0: شنو دخلنا في ليماج هذيك تصويرتي انا
1: هاي وعليها ولبسوك المريول عملوك شعر
2: سم فما ذكاء اصطناعي في 86
0: شعر والله هكاك
1: بالحق
0: تمام
1: وانت قلت شنو سكروا الموضوع وتحلت على
2: ساعه سي جعفر شنو سكرك
0: هذا ادم ولا
1: لا
3: خذيت ادم وعملت له تصويرته
0: يا بنتي والله انا
3: ليه
2: والله
1: حاسلوا عاد وباركي وكرهبكم وطلوا عن تصويره في اللايف
0: جعفر علي جد وسع لي فمي شوي وكا
1: وسع لك
0: اما اعطيته تصويره تاعي انا صغير
1: وشعرك هكاك
0: لا اله الا الله
1: اخي جاوبني علاش
0: قلت والله شعري هكاك وانا صغير
1: بهيك هاو صادق
2: سنه لحظه لحظه
0: سيبنا المسا شادينا في الشعر تو
3: احنا هنا سكتنا انت شوف لي كومونتير على
1: انت كم حطيتها صالع التصويره راهي تعديت
2: ساعه اول حاجه نحب نسال سؤال
0: شبه لوس في المريبيك
2: الببليك
3: صحيح
2: الببليك اللي وراك هذاك الكل جاي باش يحضر في التست
0: اي اي اي هذيك العائله
1: اي اي
0: صفا هذاك كله بالاي اي
1: اي اي
0: عبا بنت سالم مش عادي القضيه في التنمر قالت لي هذا راسه مستحيش لا اله الا الله تنمر يعشقوا تنمر
1: بي جعفور مصدقين
0: باهي اوكي
2: باهي
0: ندخلوا التصوير
1: علاش تنبز
0: طيب باش نعملوا اعلان ضياع تم زوز فهمني ولا باش نعديو تصورهم تو فهمني ولا اللي يعرفهم فهمني ولا يقولوا لنا وين شافوهم والله لا ذي عجر المحسن
1: لا الحقيقه جعفر شتا حاجه 66 كيف جعفر
2: والله جعفر تعرف
1: هذا صور واحد يشبه جعفر عنده شعر
2: والله
1: واحد يشبه الرافع
2: نحسك عندك معمل جيلات تاع جلاس عندك الوحده معروف ياسر بالجلاس اسمه جعفر الجيلاتو
0: لا لا جيلات تحسني عندي معمل جيلات وتعاملت معك انت وانت تحيلت علي
1: متحيل
0: انت تحيلت
1: علي ابتسمت ومتعمل
0: والقصة الضوء في الصيف ذا
2: بالجلاس الكل
0: مش مشكلة نحن نتصور خويا طب باش ندخل في الجديات باش نعوض زميلتي زينب ان شاء الله نكون خير
1: تذكرها بالخير
0: ها
1: خير خلف خير الخير سلام
0: حاضرين
2: تفضلي
0: نذكر بالمسابقه بعد 30 سكوند تهزوا ترفعوا الالواح
1: في لا عاد ما انا بدلناها تكمل المعلومات الكل نهزوا الالواح
0: شنو وجعوا
2: برا التوكل على الله
0: حاضرين سامحني دقيقه تفضلوا انا شكون
4: سامحني دقيقه انا شكون
1: سامحني دقيقه تفضلوا انا شكون
0: سامحني دقيقه انا شكون مرحبا بكم 3 2 1 توب انطلقنا. أنا تونسي تولدت في سوسة سنة 1939. من صغري كانت الكرة هي عالمي, بديت نلعب كرة القدم مع النجم الرياضي الساحلي وأنا ما زلت شاب. نجحت باش نولي لاعب مهم وقائد للفريق, مثلت المنتخب الوطني التونسي كلاعب وشاركت معاه في الألعاب الأولمبية بروما سنة 1960. عشت سنوات طويلة في الملاعب قبل ما نقرر نبدل القميص الرياضي تكتيك. بعد ما اعتزلت اللعب مشيت لألمانيا باش نتكون في التدريب ورجعت لتونس بأفكار جديدة على الكرة والتكتيك واللياقة. رجعت للنجم الرياضي الساحلي أما المرة هذه مش كلاعب كمدرب, وقدرت نحقق مع الفريق ألقاب ونكتب مرحلة مهمة في تاريخ النادي. بعد جاتني مهمة ما أكبر, تدريب المنتخب الوطني التونسي. كنت مدرب شاب أما كان عندي حلم كبير نوصل تونس الأول مرة لكأس العالم سنة 1977 عشنا مباراة تاريخية ضد مصر انتهت بالانتصار 4-1 والتأهل. وصلنا للأرجنتين عام 1978 أول مشاركة لتونس في كأس العالم. في أول مباراة خسرنا الشوط الأول ضد المكسيك، لكن في الشوط الثاني قلبنا المباراة وربحنا 3-1، وبذلك أصبح تونس أول منتخب إفريقي يحقق انتصار في نهاية كأس العالم. رفع الألواح.
3: صدقني سي جعفر، احمد ربي عليك، كنت شيش يصير
0: ليلة.
3: قول الحمد لله ورضيت الوالدي
1: جعفر منغمس يا جاب
3: ربي غزرت، جاب ربي غزرت وشفت
0: ايش فاش كتب
1: ليه ما حد شيء بيقول لك باهي شكون صحيح هكا
2: سي شتالي
0: شو اسمه
3: شو اسمه
2: سي شتالي
3: ولدي الاسم
0: عبد المجيد الشتالي
2: عبد المجيد الشتالي
0: ان شاء الله ربي يطول في عمره وربي يخليه نكمل بعض المعلومات بعد ما أصبحت بذلك تونس أول منتخب إفريقي حقق انتصار في نهاية كأس العالم بعد خسرنا أمام بولندا وتعادلنا مع ألمانيا الغربية. لكن اسم تونس كان قد دخل التاريخ مسيرة كبيرة برشا، وهو الحقيقة من أعظم المدربين اللي أنجبتهم تونس واللاعبية أيضا الشخصية الموالية. هيا تشكوة
1: رفع حاجة الحقيقة.
0: سمحني أنا شكون؟
2: والله
0: أي عاد
1: أي معك
0: أنا تونسي دخلت عالم الفن والتمثيل من السبعينات تحديدا. بديت مسيرتي في التمثيل 1974 على امتداد سنوات ما كنتش ممثل برك، كنت زادة كتب سيناريو، عندي علاقة بالكتابة كيف ما كانت عندي علاقة بالركح والكاميرا. أما اللحظة اللي تبدلت في مسيرتي وجعلتني ندخل بقوة لذاكرة التونسيين كانت في بداية التسعينات تحديدا سنة 1992. شاركت في مسلسل تونسي حقق نجاح كبير وباهر. الشخصية هذه ولت من الشخصيات اللي بتنساش في تاريخ الدراما التونسية، ونجاحها خلاني نولي معروف عند الجمهور على نطاق واسع. لكن حكايتي مع العمل ما كانتش تمثيل فقط، أنا زادة كتبت قصة وحوار في مسلسل، وبعدها وصلت الحضور في الدراما التونسية. ما وقفتش عند التلفزة، كتبت سيناريو فيلم صراع، شاركت في التمثيل فيه، كتبت أعمال إذاعية من بينها عطش، ووصلت خدمتي بين التمثيل والكتابة. مرت سنوات وغبت الفترات عن الشاشة، لكن الجمهور ما نسانيش. 2019 رجعت بقوة للدراما في مسلسل النوبة ولعبت شخصية جنوش، ووصلت الظهور في الجزء الثاني سنة 2020. أنا شكون؟ ارفع الألواح.
2: سمحني
0: لحنوش جنوش
2: سي جنوش
3: يا ولدي ديك اسم الشخصية
2: في بالي تنسيت اسمه
0: سي محنوش سي محنوش محنوش
3: عندنا زوج نقاط.
0: ما حبيش نسمي اسامي المسلسلات هكا باش نقول الدوار ديريكت باش نقولوا
1: صحيح. اما فاش تعبتني خلافا لزميلتك زينب في وسط ثنيه ما تفسرنيش مرا ولا راجل. زينب ديما هكا دقيقتين شويه معلومات وتعطينا على الاقل.
0: ولا انا نحيت اللي من الاول مكتوبه الدوار
3: المسلسل كنت وصفت المسلسل ظهر.
2: لا لا والله باهي سي جعفر واصل
1: برافو عليك صح
3: احسنت
1: جعفر معلومات
2: نزلت كعب اخرى
0: الشخصيه الاخيره
3: ايوه
1: ربي يدور باش كي تعمل مشكله
3: لحد الان رافع برسمك عينك عليها
1: هاو يدور ما يخلينيش
0: نرى زوز نقاط ريم زوز نقاط رباب نقطه رافع
3: باش

0: الصعبة قبل ما نستقر أنا وعائلتي في مصر. من صغري ظهرت موهبتي في الغناء وكنت نغني في الدار المدرسة، وبعدها بديت نشارك شقيقي في الحفلات. في بداية الثلاثينات بدأت مسيرتي الفنية بصفة جدية. أنا شكون؟ من أكون؟
1: أسمهين.
0: أسمهين. عرف عرف عرف عرف.
1: أسمهين.
0: أنت التوقيت. أنت.
1: أسمهين.
0: أنت التوقيت.
1: إن شقيقها أحسن.
2: شقيقها.
0: بديت إس إس. السلام عليكم. ثلاثة نقاط نكمل المعلومات. من بداية الثلاثينات بدأت مسيرة الفنية بصفة جدية، ولفت صوتي انتباه الموسيقار داود حسني، وهو الذي اقترح علي الاسم الفني الذي عرفت به اللي هو اسمهان. دخلت عالم الغناء ونجحت في وقت كانت فيه الساحة الفنية العربية تضم كبار المطربين والمنحنين. غنيت من أكبر ألحان الموسيقيين واشتغلت مع أسماء مهمة في تاريخ الموسيقى العربية، لكن حياتي ما كانتش كلها فن. تزوجت وانتقلت لفترة للعيش في سوريا، أنجبت ابنتي الوحيدة كاميليا، ثم رجعت إلى مصر وعادت معايا المسيرة الفنية. دخلت عالم السينما أيضا وشاركت مع شقيقي فيلم انتصار الشباب، ثم واصلت مسيرتي الفنية وشاركت في فيلم غرام وانتقام. يعطيكم الصحة.
2: مشكور.
3: مش عندي أغنية مفضلة متاحة متاسمهين.
0: عندي مش نخرجوا بها طول أغنية اسمهين نهداها للناس اللي يسمعوا فينا الكل من أقوى ما تنجم تسمع. فاصل ثم نواصل.

وتتحدى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات الباغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتيغ من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم. كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وطوط ليكيب.
1: رجعنا لكم ل 11:30 دقيقة، تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل. بعد شوية سين جيم مع ساتي ريم، ولكن بعد لحظات صديقنا رفع في رفع والددار نذكر بالموضوع تاع اليوم. سي رفع،
2: والله قداش يلزمك فلوس باش تنجم تملك في تونس؟ بون، هو التيتر هذا كي جوست باش العباد تتفرج، اما هو نحن باش نحكيو نلفتو، اما باش العباد تاخذ اون انفورماسيون في الاخر اللي تنشوفوها مع بعضنا توت سويت في رفع والددار كان تسمحوا.
1: اي سيدي تفضل.
0: رفع والددار
3: وعندي فكره طياره.
2: اليوم عندي فكره طياره باش نحاول نعرفكم شويه على لي برين تاع المتر كاري في لي زون هذه، باش نعملوها كل مره، يعني مره في الجماعه على الاقل نشوفوا كل مره ناخذوا اون زون باش نتعرفوا على لي بري. اليوم بيان سور بديت بالزون سور ما باش طلعوها انتوما البون ليو سود، وكي نقولوا البون ليو سود باش نبداو بومهل والزهره وحمام نلف، ومن بعد نشوفوا المروجات وكل شيء. باهي نبداو بومهل. بومهل الاسواق نتاعها متقاربه شويه مع الزهره، ما يتمنى نوريكم وين فما لا ديفيرونس. في بومهل كي باش نحكيو التيرانات، يعني باش تاخذ ارض بيضاء يلزمك تحضر روحك انك باش تدفع سوم المترو باش يكون بين 700 دينار وينجم يخلط حتى ال 2000 دينار. كي نحكي تيرانات بيان سور نحكي دي تيران امورهم القانونيه مريقله، مش نحكي على تيرانات بالحبل ولا بالشيع ولا بحد شيء، نحكي على تيران تيتري فيه تيتر بلو تشري تقدم الرخصه نتاعك تبدا تبني. بالنسبه للباتي، الباتي يفرق، مثلا باش ناخذوا اون ريفيرونس اس بلس 2 بورتمانات. بورتمان قديم يعني بنيه قديمه، البرين تاع المتر كاري يمشي من 1800 حتى 2100. بالنسبه البنيه جديده ديما الريفيرونس نتاعنا اس بلس 2 لهنا بتتر باش نشكيكم شويه، خاطر البري طلع ويلا غرامبي بطريقه غير عاديه في السنوات الاخيره. ما حضروا روحكم، البرين تاع المتر كاري تاو في بومهل من 3300 ينجم يخلط حتى ل 3800 في البنيات اللي قاعده تتبني جديده تاو. 3800 المتر مربع، الدنيا غلات سي جعفر. الزهره اللي هي جوست شق الكياس، يعني بيناتنا وبيناتهم قنطره. في الزهره نلقاو لي تيران يبداو من 1400 ل 1700. علاش؟ خاصة انه الزهرة التيرانات نتاعها ولاو رار برشا، وكي نقولوا تيران في الزهرة تنجم تكون دار قديمة وتحت، هذيك يعتبروها تيران. دونك البري يمشي من 1400 حتى 1700. بالنسبة للبورتمانات لي اس بلس 2 ديما ناخذوها ريفيرونس، البني القديم 1800 المترو حتى 2100، يعني زوز ملايين و100. جديد ما فماش. جديد كي نقولوا جديد في الزهرة يعني خديت بنية قديمة وعملت لها رينوفاسيون، هذاك هو جديد. اما لي نوفيل بروموسيون ايموبيليير ما فماش، فما شويه بركه اما في البيروتيك. باه نمشيو للزون زاده معروفه برشا اللي هي حمام نلف. في حمام نلف نلقاو لي تيران، اما بوتيتر نفس الوضعيه هي وزاره انه تيرانات نتاع حمام نلف ديار قديمه تطيح وتبني. التيران يمشي من 700 ل 800 دينار، وفي بعض الاحيان كي تبدا اونارتير برينسيبال يعني كي باش تبني تنجم تعمل دي لوكو كوميرسيو من اللوطه ينجموا يخلطوا حتى ال 1500 دينار المترو مربع. سينو جديد لا يوجد، سوف سي بالنسبه للناس اللي تحب تعمل انفستيسمون تشري حاجه قديمه تحسنها شويه وتبيع. هذوما الاسوام يدلوا على حاجه انه الدنيا غلات برشا مش حتى شويه، يعني توا باش تملك ولات صعيبه برشا. ماذا به واحد يحاول يكون مهف شويه، يعني تاخذ حاجه قديمه وتحسنها، تستنى تشري سور بلان باش نجم تاخذ ان بري باهي. دونك لي زيدي موجودين، مي هذا ما يمنعش انه باش نقول ونعرف لي كومونتير الكل باش يجيو انه الدنيا غلات. جو سوي داكور معكم، وكاهو هذيك هي الحياه.
1: احسن بري هو بري نوبيل، هاتك صحه سي.
2: هذه كانت رافعه ولد الدار.
0: ولد الدار
3: وعندي فكره طياره.
2: سامحني ما نسكر الباب وانا خارج.
4: صحيح.
2: على الواري على الواري على الكوروندير سي جافر. مرحبا.
1: ساسبنس ولدي.
2: ساسبنس.
4: شنو المفاجاه؟
1: الفريت على جنب. اليوم قابلت تونس واوغندا.
4: نعم.
1: تكهنت. تونس واوغندا، وبربي اللي عنده تكهنت هكا ولا هكا فليصمت فليقل خيرا وليصمت.
4: معناها رفع اصمت من الاخر.
2: ماشي للماتش، انا لازمني نعطي
1: تكهنات بابا. اثنين بلاش تونس عزيز. اصدقائنا على اليوتيوب تكهنات.
4: قولوا
1: غريبة.
4: 3-1 تونس.
1: 3-1 تونس.
4: شوية سوسبانس.
1: رفع تكهنات.
2: 1-1
1: تونس. وغندا صلح
2: شو صلح ما عندوش حق في تعادله واحد واحد
1: لا ما فيش تعادل
4: قال لك او
2: شو فيش تعادل
1: فيها كان ربح هذي شكون
2: يا سي جعفر ما سالتني انا كمواطن تونسي عطيت كراي قلت لك واحد باش يكوروا مليح واحد واحد سبحان الله
1: ما فيش تعادل هذه هنا قلت لك
2: كيفاش
1: في تعادل من فيفا معروفه
4: ممنوع تعادل
2: يعني يعملوا بينالتيات
1: لا يلزم واحد يربح
2: بلي سي جعفر هكا تو
5: بلي يتجاوزوا
2: تو مستقبل المرسى
5: تجاوزناه
1: اوكي باهي
2: واحد واحد
5: نجم انت كاين جعفور
1: لا لا
5: امان اول ماتش وسي معين وكذا
1: ميرسي
5: ان شاء الله ربي يوفقوا يوفقهم الكل
1: ماشي انت
5: ان شاء الله بيحاولوا يتقاونا غادي
4: باللوب
5: ماشي محمد رسول الله 2-1 تونس
1: 2-1 لتونس
4: باش يبدل شكون في وسط الطرح
2: وانت سي جعفر
5: ما لازم يجرب لازم يسير خلينا نشوفه
4: يبدل باه سال على معين جاوبك
5: ولا ربي يوفقوا الناس كل حبوا
1: 2 بلاش لتونس
2: علاش التنهيد هذيك من الاول فهمتيش
1: نخمم خاطر كنت باش نكون اكثر 2 بلاش لتونس
2: ريبيان
4: باهي اللي التكهن نتاعو صحيح شنو يربح غدو
2: هذا شيء في كعبه كريبلي مش في اكلها
5: مش في شكلها الى اليوم كعبه
2: الكريب ربحناها 150 مره من بدايه السيزون
1: نفس الكريب دينا
2: نفس الكريب بدينا بها والصيف ويا تربح
5: وليت كردون
2: جراس
1: جراس جراس جراس كريب عسيلو مش مشكل
4: باهي
1: دونك هذه تكهنات اصدقائنا على اليوتيوب
4: شو قالوا لك على اليوتيوب
1: يعني فدوى قالوا 2 بلاش
4: أم عبيد
1: لتونس سيرين قالت 2-1 لتونس فدوى كيف كيف قالت 2 بن سالم مش لازم نقراو له فهمني ولا
4: بن سالم وراف على هنا بن سالم
1: بن سالم من أوغندا فهمتني أوغندي مواطن أوغندي في تونس مرحبا بيك فهمني ولا شكون آخر كلنا
5: 4-0 معز
1: شكون معز قال 4 بلاش 0-0 ثم 0-0 فدوى فدوى كتبت سفر
4: قالت برشا حاجات فدوى
1: اي لا فدوى عندها سيستم تعشق مشاركات اثنين بلاش تحط لك مشاركات كل واحد بلاش سفر
2: بلاش جعفر في اطار هذا الكل ان شاء الله ربي يوفق تونس وان شاء الله مربوحه باذن الله
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله ماتش مزيان اليوم ماشي للاستاد باش نفرحوا
1: نربحوا
2: ماشي مع زميلاتي
1: ان شاء الله ماتش مزيان نربحوا
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله
5: باهي يا ربي
2: في اطار هذا الكل نحب نحيي صاحبي ماهر بيوضي كان يسمع فينا
1: تو وهبط الكاس كمان سي با
4: سي با كريديبل وانت عامله كيكا ميكي ماوس
2: ماهر بيوضي صاحبي نحب نحييه
5: يعطيكم الصحه
2: حيو ماهر صاحبي
5: تحية لي سي
4: ماهر شكون المناسبة علاش تفكرت
2: بيك بعث لي ميساج حييت وسبحان
5: الله
2: اوكي ميرسي
5: حييو فهمت كيف صحابو هيك
1: حي
4: لا جعفر القفل اعمل حاجة قول له
1: يا ابراهيم اكتب خويا اكتب في الديريكت اكتب باش نجم نقرا
5: نورمال
2: بالله بوراوي بعث لك ميساج قال لي سي جعفر ما حلش ميساج يقراه ما يسالش انا اي انسان ما يقرالوش ميساجو سي جعفر نقرا له انا ميساجو قال لي سلام رفع صفا نقطه استفهام صفا لاباس قال لي نسمع فيكم من سويسرا نتاع الدياموند نتاع البارح اللي حكينا عليها
5: نفيقوا
2: شويه نفيقوا شويه سي جعفر ونجاوبوا على الميساجات من سويسرا
1: عيد ميلاد والدو
2: بيتي ديديكاس قال لي مون فيس سيام اليوم صار انيفرسير 5 سنين قال لي ديجا بعث جعفر جو بونس ما شافش مامي
4: لا لا شافش جويز انيفرسير
2: ميرسي بوكو
4: سلام وحيد
2: ربي يفضلك
5: سيام ولا سيام يطلع سيام
2: وبليل فرحات زاد صاحبي نحب نحييه يسمع فينا
1: تحية لي
2: بليل فرحات ديما يتبرع معنا
1: 11:38 دقيقة باش نعملوا فاصل بعد شوية باش نمشيو لسين جيم مع
2: ساتشيون
3: ساعة سعيدة ساعة سعيدة

0: تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من التسعة ونص نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: أي عسلامتكم، رجعنا لكم، مرحبا بكم في آخر جزء من البرنامج. كنا نسمع في أغنية ياسر محليها بعد أسمهين بكري مرسي جعفور أمن لي بيت لطيفة كلمة ألحان زيد الرحباني. هذا الألبوم، شكون يعرف اسم الألبوم؟ معلومات أكيدة 2006. حلوة ياسر الأغنية، يعطيكم الصحة. توا وقيت سينجي مريم،
2: سينجي مريم
3: لازمنا نزلوا نيستي اليوم باش نروحوا نعملوا لك اللانش بوكس نتاع الصغار،
1: كله مش باش نمشيو للماتش. بكري ميسالش خنكملوه، هذوما بكري رافع قال بسم الله وبالله شبيك
4: شوف ما تطور
1: بسم الله
4: مجاعة
1: كعبة الفروماج اللي حكيت له عليها ربيب. بكري رافع قال لسامي اللي مش يخدمهم جعفور هو بشوال يخدمهم بنهار الجمعة، واللي جاني طلب خاص ما عند مستمع وفي اسمه بشير، قالك بربي تيجاني نهار الجمعة. اسم تيجاني
4: تيجاني تيجاني
1: للي مش طاو نهار الجمعة.
4: لا نراني في روحي قاعدة
3: وش كش يشكونوا تيجاني
4: نخف فيها
1: الوالد.
3: تحية
1: لا الحقيقة عمل
4: ولا ربي يفضلوا الوالد إن شاء الله
5: جا وهناني
4: تيجاني عمره ما يجي ثاني. فما منه مرسي مرسي
1: طاو نعملكم سينجيم سجع المرة الجاية. اليوم في سينجيم باش نحكيو على التغذية باش نشوفكم تعرفوا في الوقت المناسب
3: اللومج
1: اختصاص اللومج اليوم بي في المطلق راه ما فماش معناها طعام معين ولا أليمان معين تاكلوا يكون هو احسن واحد ولا كذا، لكن فما تغذيه متوازنه كامله الافضل ديما هو خير في الوضعيات اللي باش نحكيوا عليها والا اعضاء الجسم اللي تستحقها.
3: اوكي
1: ربيب
3: بسم الله.
1: شنو هو اغنى مصدر حيواني للحديد؟ كي تحب تزيد الحديد في بدنك، شنية الغذاء
3: حيواني.
1: الحيواني اللي ينجم يكون من أغنى مصادر الحيوانية للحديد. نعت كنت حب احتمالات، نعطيك
3: احتمالات
4: لشوفال
1: مانيش نعطيك احتمالات تقول
4: الحصان
1: مش الحوت
4: لا الحصان
1: الحم الحصان تقصد لا لا حاجه حاجه نستاهلكوها
4: والله يعطيه والله والله
1: تراه انت وصحه الفكره معناها شنو
3: اللحوم الحمراء
1: اللحوم الحمراء احسن برافو عليك رباب. اللحوم الحمراء الخاليه نسبيا من الدهون، حشنا باللحوم من غير الدهون احسنتي. دونك هذيا علاش على خاطر الجسم يمتصها بكفاءه اعلى. هاني جيتك جعفور تو نختارك سؤال على كيفك شبه للإجابة
4: اللي قلت للتوضيح ستي
1: تفضل.
4: والله الحمل حسن ساعات يعطيوه الطب كيبدا واحد عنده لانيمي لانيمي يعطيوه الحمل حسن مش علاش مستغربين.
1: لا لا لحوم حمراء خالي من الدهون يعطيك الصح باهي ترى يزي جعفور اليوم شاي كاسكروت مرقاز يزي جعفور رافع
4: وي مدام.
1: احد افضل المصادر النباتيه للحديد شنو من المصادر؟
3: العدس
1: العدس احسن ما ميسالش قالها هو ما كانش سؤالك ربي ما كانش سؤالك العدس ترى زيد قولي شنو اخر حاجات نباتيه تنجم فيها برشا حديد؟
4: السبناخ
5: الهامبرغر
1: السبناخ صحيت الحمص واللوبيا نحكيو على النباتات
4: بقول
5: النباتات والغازات
1: برافو عليك باش تعرفي برافو عليك رفع نقطه الرفع قلناها سي عزيز وروتار انت بمخك في الستاد انت ديجا يا سيدي رافع مش رافع جعفر نسمع بعضنا الحقيقة ضيعتوني. يا سيدي شنو هو الفيتامين؟ تعرف أنه الفيتامينات تنجم تساعد على امتصاص مكون معين بي. شنو هو الفيتامين اللي يساعد على زيادة امتصاص الحديد النباتي؟ أنت كليت برشا عدس تحب على حديد شنو
5: الكرم
1: شنو الفيتامين اللي يساعد على امتصاص الحديد هذاك؟ نعطيك إمكانية
4: بيدوز بيدوز
1: الفيتامين دي ولا البيدوز ولا السي
5: الفيتامين دي
3: بيدوز
4: بيدوز
1: الفيتامين سي هو اللي يعاونك على امتصاص الحديد هذاك علاش مثلا كان مش تاكل لوبيا والا عدس ماذا بيك البلا يكون فيه فلفل ولا طماطم والا حمضيات على خاطر فيهم الفيتامين سي دونك شي يعاونك على امتصاص الحديد. النقطه هذه ما خذاها حد رباب
3: يس.
1: مصدر جيد من احسن المصادر كالعاده للبروتين الحيواني
3: دجاج
5: العظم
4: الابيض ابيض الدجاج
1: جعفر برافو عليك. البيض احسن حاجه تنجموا تستعملوها للبروتين الحيواني. ياكم تشوفوا العباد اللي تترينا تبدا تاكل في العظام تبارك الله
4: وحشيه يضرب بلاتو يضرب بلاتو في
1: المصدر حيواني ما يسالش ما نحكيش خارج السياق. شكرا رافع. شكون افضل مصدر نباتي غني بالبروتين؟
4: السبنخ.
1: لا جعفر
4: نباتي.
1: نعطيك احتمالات كان تحب زيت الذرة ولا الخيار ولا العدس؟
5: الخيار.
4: زيت الذرة.
1: العدس. العدس فيه البروتين والعدس فيه الحديد. ما تستهينوش بالعدس. العدس راهو مهم ياسر. نمشي لا
3: انا قلت عدس.
1: يا سيدي جعفر
3: نقطين ربوبة.
1: جعفر العنصر الغذائي الاساسي لبناء العضلات واصلاح العضلات كان تحب شنو هو العنصر الغذائي اللي تستحق له العضلات اكثر من غيره بالضروره؟
5: البروتين.
1: برافو عليك. علاش ماكش متاكد؟ خذ ثقه في روحك جعفر. البروتين بيان سور. البروتين احسن نقطه لجعفر. كيف كيف ربيب.
3: نعم.
1: شنو هو اكثر طعام يكون هو افضل مصدر للاوميغا 3 لاحماض الاوميغا 3؟ اني هو الحوت.
3: سادين.
4: حوت الازرق.
1: ب السردينه. الاسماك الدهنيه تتسمى الاسماك الدهنيه. نحكيو على السردينه بالضروره والا زاد كان تحبوا السومو. هذا اكثر مصدر فيه احماض اوميغا 3. احسنتي. هذه النقطه الربيب.
4: 68 دينار. 68 دينار.
3: ثلاث نقاط
1: رافع.
4: الكيلو البارح في الليل بوان مارشي.
1: الفيتامين المهم شنو هو الفيتامين المهم لامتصاص الكالسيوم وصحه العظام؟
4: دي.
1: الدي. احسن. فيتامين دي. دي معلومات هذه حتى من البيب نتاع الياغورت نعرفوها. برافو عليك. الفيتامين دي هو اللي يعاون على امتصاص الكالسيوم وبالتالي على صحه العظام. جعفور شنو المعدن الاساسي لبناء العظام والاسنان؟
5: لا حتى حد يتكلم.
1: المعدن نحكيه على المعادن.
5: المعدن
1: مش الفيتامين. فيتامين قالوا صديق. المعدن الاساسي لبناء العظام والاسنان.
5: الحديد.
1: غلط ربيب.
4: الكالسيوم.
1: احسنت. الكالسيوم جعفور. للعظام لازم الكالسيوم. برافو عليك.
3: باش نجاوب اختفني
4: ساتي. في بالك اكتشفت حاجه
1: انا. الكالسيوم. اتفضل. اش اكتشفت؟
4: في بالكم الكالسيوم موجود بصفه كبيره مش كان في والله الا قريتها من
1: قسما بالله. قول رف.
4: موجود في الجلجلان.
1: الجلجلان.
4: الجلجلان أيوة. فيه بارشا كالسيوم.
1: الجلجلان حاجه مهمه ياسر البارشا حاجات مثلا شكون يعرف استعمال
4: الحليب وكلوا الجلجلان.
1: استعمال من استعمالات الجلجلان
4: يداويو بها الجروح.
1: به كل ما هو جروح من غير ما نسميوها لا بومادا. ما الامهات اكيد الكلهم يعرفوها اللي هي اكثر حاجه تداوي هي من زيت من زيت الجلجلان. اكزاكتومون. ويعاون ياسر على الهضم الجلجلان. كيف كيف مثلا كي تاكلوا ياغورت تنجموا تحطوا فيها جلجلان تولي مفيده اكثر برشا. احسنتم. السؤال توا
4: رافع. رافع
1: لا مش عندك سؤال. رباب عندك انت سؤال. رباب اي لله
3: يس.
1: شنو العنصر الغذائي المهم لنقل الأكسجين في الدم؟ بمعنى هو يكون الهيموغلوبين الدم ويعاون على تكوين الكريات الحمراء اللي تنقل الأكسجين في الدم. العنصر الغذائي المهم.
3: العنصر الغذائي
1: أي من اللي كنا نحكيه فيهم هذوما الكلهم فيتامين وإلا معادن ولا اللي هو العنصر الغذائي المهم لتكوين الهيموغلوبين ونقل الأكسجين.
4: الحديد.
1: الحديد صحيح.
4: هو اللي يصنع البلاكيت.
1: برافو.
4: الحديد يصنع البلاكيت والبلاكيت يعمل الكريات.
3: مو ثقف ما شاء الله.
4: كعليش اللي يصير له اللطف عليكم المراجعين يصبوا له الحديد.
1: أحسن. برافو عليك رافع. السؤال اللي كنت تو. فيتامين مهم جدا لتكوين خلايا الدم الحمراء تو الفيتامين ووظيفة الجهاز العصبي. فيتامين دي.
4: المغنيسيوم.
1: ولا الكا نحكي على الفيتامينات. الفيتامين المهم جدا لتكوين خلايا الدم الحمراء.
4: كا.
1: الكا ولا الدي ولا البيدوز؟
4: الكا. الكا. بيدوز. بيدوز. بيدوز. سامحني. بيدوز.
1: رباب فكتك الإجابة بيدوز.
4: بيجا المغنيسيوم فيه البيدوز.
1: بيدوز. أحسنتي. سي جعفور. سهل هذا. نحينك التليفون. شنو الغذاء اللي يعد من أغنى المصادر بالألياف؟ لي فيبر.
4: لي فيبر.
1: اي لي فيبر. في البدا شنو هي اكثر حاجه اللي لازمك تاكلها باش توفر لك الالياف؟ بالكل.
4: بالخضره.
3: للسلطات والخضره الورقيه.
1: انت قلت العجين. غلط. رفع قال الخضره ماهوش اهم مصدر.
5: الحال لحوم.
1: لا
5: السمك. مال
3: استنى مش الحبوب.
1: الحبوب الكاملة.
3: الكلمة
1: الحبوب الكاملة نقطة لي رباب. أحسنتي. الحبوب الكاملة هي أهم مصدر للألياف في التغذية متاعكم. رافع
4: سي بون جاونا به
1: هو السؤال كان لي كنت رباب شنو هي الفايده الاساسيه للالياف الغذائيه اش تعمل
3: اش تعمل حسسنا بالشبع
1: مانيش نسمعك
3: حسسنا بالشبع
1: لا
3: شنو الالياف
1: نعطيك احتمالات ب تنظم حركه الامعاء معناها تساعد الجهاز الهضمي والا تزيد السكر في الدم والا ترفع الدهون شنو هي الفايده نتاع الالياف الالياف جينيرالمون لطف عليكم كي يبدا واحد عنده قبض مثلا لازم الياف بالضروره خاطرها تنظم حركه الامعاء وتعاون الجهاز الهضمي الالياف احسنتي نقطه واحده اخرى الرباب رفع طيحت حاجه كبيت حاجه
4: لا لا لا لا
1: ب ها يا سيدي اعطيني باش نسالك سؤال وقل لي نعم ام لا قلت له تبارك الله في عون رحمك الله
4: عطسه اخر الجمعه هذه تعلمتهم الكل
1: بسم الله عليك اي رافع
4: قلت لك والله سبقت لك رحمك الله
1: رافع باش نعطيك اختيارات وباش تقول لي انه الشوا المناسب باش انت تعاون صحه الكبد نتاعك الكبده في وسط بيان سور نظام غذائي متوازن احنا ماناش نحكيو على ديزاليمون ميغاكل اما كيف تزيد من هذا في نظام غذائي متوازن تنجم تدعم صحه الكبد نتاعك اه يا سيدي
4: اوكي اوتي
1: شنو تنجم يكون به مثلا نظام غذائي قائم على الحبوب والا نظام غذائي قائم على الحبوب نظام غذائي قائم على السكر السكر الطبيعي في سكر
4: جمله
5: واصل
1: الخضروات والفواكه
4: باه
1: نحكيو على صحة الكبد
4: صحة الكبد ونحب نقول حاجة ستي إن الكبد كيبدا مش في صحة جيدة هو الأورغان الوحيد اللي ما يعطي حتى سيني خاطر ما في حتى تيرمينيزون نيرفوز نجم يمرض الكبد ونحن في بناش اللي هو يعمل اللي نحن نعرفه سي جعفر التريغليسيريد اللي هو الشحم في الكبدة أكثر حاجة مضرة للكبدة هي المقلي الزيوتات والمقليات وكالبيعات دونك انا بالنسبه لي اكثر حاجه تنجم البيرج الكبده هي الخضر وكما قلت انت يعني
1: النظام الغذائي اللي تستحقه الكبده وصحه الكبد بيان سور تاخذ نقطه رفع الخضر والفواكه والحبوب الكامله مش الحبوب الكامله وحدها لكن لازم خضر وفواكه وحبوب كامله من اكثر الحاجات اللي تضر الكبده المقلي والكحول
4: والكحول
1: احسنت الكحول سي جعفر استهلك الكحول مش باهي للكبد بالكل بالكل واللي قالوا رافع صحيح نحب نقول لك جعفر اللي عندك زوز نقاطك هورة وانت تتذيل الترتيب رغم انك كنت تبارك الله متصدر في اللعاب الاخرين
5: انا تتذيل الترتيب
1: لا لا
5: هذا يشرفني
6: يا براسه فندم الكلام ده
7: تعصبك يا فاشل
1: يا فاشل
7: يا فاشل
1: يا فاشل يا فاشل باهي يا سيدي هل يقوي الجزر النظر بالحق
5: ما يقويش النظر
1: مالش يعمل اش بيك مغش
5: صباح خاطر تعاودي فيها يا فاشل يا فاشل تو حط هو
1: ما خليش معاك اليوم
5: ان شاء الله مدام
1: اي قول لي هل يقوي الجزر النظر
5: ونخسر ونرمى مالو ما يقلقنيش صافا
1: فما حتى مشكل عملوا كومبيلاسيون تبارك الله كل شيء موجود
4: يكفيها الشرف انه كور في مستقبل مرسى
1: والله وكلموا صبري جبل
4: يكفيها الشرف انه مركا بونت كوت سيزو من
1: الدار
4: من الدار كوت سيزو من الدار كوت سيزو من الصالة
1: جعفور هل يقوي الجزر النظر
5: لا يقوي الجزر النظر
1: به علاش يقولوا لنا مال الجزر لازم ناكلوا جزر
4: فيتامين ا خاطر فيه فيتامين اي قوي النظر
1: والله ما لها رافع الحقيقه ما خممتش اوزر ما فماش اغذيه تقوي النظر فما اغذيه تدعم صحه العين معناها فما اغذيه تنجم تعاونك انك تعمل معناها تخليها ديما في صحه جيده العين والبصر في المطلق من اهم الاغذيه كما قال رافع الحاجات اللي فيها الفيتامين ا الجزر صحيح الجزر والبطاطا الحلوة البطاطا الحمراء هذيك النقطة ياخذها رافع بالطبيعة عندك الخضروات الورقية كما السبنيخ والكرنب زادة مفيدين ياسر للتركيبة العين والأسماك الدهنية اللي حكينا عليها بكري السردينة سورتو والسومون خاطر الأوميغا 3 تستحقها العين كيف كيف وراهو البيض زادة مهم وفيه عناصر غذائية مفيدة للعين وكل ما هو حمضيات فيها دي فيتامين سي دونك اللي نستنتجوه الكل هو أنه بالضرورة لازمك نظام غذائي متكامل ما فماش حاجة برك ميراكولوز باش تنجم تقوي لك القلب ولا الكبدة ولا ولا ولا هذايا الكل يعطيكم الصحة نجم نقول أنه أنت تذيل الترتيب جعفور ولكن رافع ورباب متعادلين ما شاء الله
4: يعني هذا كله مازلت متعادل مع ربي
1: متعادلين نسمع سؤال فاصل باش نجم واحد منكم يربح نسمع بعضنا مليح قبل ما نبدأ الفقرة هذية سمعنا أغنية لطيفة اسمها أمن لي بيت، وين عطيتكم شوية معلومات برك على خاطرني نحبها من الأغنيات هذوما.
4: تعرف الكرا
1: يعني اسم الألبوم والسنة اللي أنا زوز قلتهم بكري شوية. اسم الألبوم متاع لطيفة اللي فيه أغنية أمن لي بيت
4: 2007
1: وسنة الإصدار
4: 2007
1: غلط
5: 1992 معلومات مؤكدة معلومات أكيدة.
1: اسم الألبوم معلومات أكيدة السنة غلطة آخر فرصة عندك 2006 ربي برافو عليك أنت اليوم تتصدر اللعبة
3: كان غلط
5: المشكل
1: برافو عليك
5: وين المشكل بالله عطيها له دي برعادي
1: مرسي بوكو يعطيكم الصحة
5: صحة مرسي مرسي يعطيك صحة شكرا زميلة ريم بربي حط له كان عادي كان غلط وين المشكل
1: شو جعفر حبي رجحها بالوقت
3: وين المشكل وين المشكل
4: اليوم خميس ها غدوة في جيني
1: غدوة خميس مرسي بوكو جعفور
5: شكرا لك ساعه رباب مرسي ريم تمنيتنا بالشفاء والعوده العاجله للزميله زينب نتقابل غدوة في نفس التوقيت من 9:30 نص النهار في لمان باي باي
2: ساعه سعيده ساعه سعيده احنا صوتكم في سفاقس على 91.2 ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
6: موجة ذو منتصف النهار ديوان فام عسلمة. وزارة التربية تنشر اليوم رزنامة الاختبارات التقييمية بالمرحلة الابتدائية والتراتيب التنظيمية المتعلقة بها للسنة الدراسية الجديدة. وبحسب الرزنامة فقد حدد يوم 10 ديسمبر القدم كآخر أجل لتنزيل أعداد الثلاثي الأول بالفضاء الرقمي، والثاني 12 ديسمبر لتسليم بطاقات الأعداد المدرسية، فيما تمتد فترة تقييم التلاميذ في الأنشطة الشفوية والتطبيقية من 2 إلى 21 نوفمبر، ومن 23 نوفمبر إلى 5 ديسمبر يجتاز تلاميذ المرحلة الابتدائية مختلف الاختبارات التقييمية الكتابية للثلاثي الأول مع السير العادي للدروس. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يؤكد أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل الوطنية لإعداد مشاريع تستجيب للأولويات الوطنية وتستفيد من فرص التمويل المناخية المتاحة، داعيا إلى تعزيز دور البحث العلمي في تحديد الأولويات وتحويل نتائج الدراسات إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ. والوزير يوصي خلال إشرافه أمس على جلسة عمل بتدعيم دور وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في مرافقة الهياكل وأصحاب أفكار المشاريع ومساعدتهم على استيفاء شروط النفاذ إلى التمويلات الدولية، مع إيلاء أهمية خاصة لمشاريع الصيد البحري وتربية الأسماك. رئيس نقابة الفلاحين بسيدي بوزيد ميدان الضوي يؤكد أن قطاع الأبقار وإنتاج الحليب يعاني من خلل هيكلي حاد يهدد استمراريته، مشيرا إلى أن سعر الحليب لبيع الحليب عند التجميع والمقدر ب 1340 مليما للتر الواحد لا يغطي كلفة الإنتاج التي تتراوح وفق تقديره بين 1800 و 1900 مليم للتر الواحد، وهو ما دفع العديد من الفلاحين إلى العزوف عن النشاط والتفريط في القطيع وفق قوله. والمصدر ذاته يقول إن ترميم القطيع لا ينبغي ألا يكون على حساب المنتجين، داعيا إلى إيجاد حلول جذرية تضمن هامش ربح عادل للفلاح يتيح له مواصلة العمل وضمان استدامة منظومة الألبان.
8: قطيع الأبقار الخلل يتمثل في السعر لتر متاع الحليب عند التجميع، الفلاحة بالنسبة للفلاحة ما ينجمش يقابلهم السعر متاع دينار و340، يعني دينار و340 وكلفته دينار و800 ودينار و900 هذا راهو ما يستقيمش، وبالتالي فهمتني هذاك على صار العزوف من الفلاحين للقطيع وفرطوا في القطيع. ولذلك نطالبوا من موقعنا أنه أكثر ما يمكن كيفاش نحاولوا نرموا القطيع كنرموهم نرموش على حساب المنتجين والفلاحين، ونحاولوا أنه نعطوه هامش ربح باش ينجم يواصل في الحلقة، وبالتالي هذاك هو الحل. دينار و340 راهو ما ينجمش الفلاح يلقى روحه باعتبار كلفة الانتاج معناتها عالية جدا.
6: وحدات الأمن بالإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بإدارة الشرطة العدلية تتمكن من القبض على المشتبه به الرئيسي وأشخاص آخرين تورطوا في سرقة مبلغ مالي من موزع آلي بأحد الفروع البنكية بولاية باجة، وفق ما أكده مصدر أمني لديوان فام. ووفق المعطيات المتوفرة فقد عمد المشتبه بهم إلى التسلل إلى الفرع البنكي عبر باب خلفي قبل الاستيلاء على المبلغ المالي المذكور. وحسب المصدر ذاته فقد أسفرت العملية عن حجز مبلغ مالي قدره 34,200 دينار إلى جانب عدد من الهواتف، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الموقوفين. وفي الشأن الدولي، الحكومة النرويجية تعلن اليوم أنها ستقدم مساعدات إضافية بقيمة 13.17 مليون دولار إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال الأمم المتحدة والبنك الدولي، بما في ذلك دعم ميزانية القطاع العام. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تعلن اليوم مقتل 32 مدنيا من بينهم 15 طفلا وثلاث نساء منذ مطلع أوت الماضي، مع تصاعد الصراع في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
9: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة، نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة، حكايات من قلب الواقع ترويها الوقائع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
10: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4-3-5 متاع العشية على ديوان فام السبور غرام.
9: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
11: نصف نهار وخمسة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجة إذاعة ديوان فام. كالعادة والعويد معكم اليوم القار من برنامج هنا تونس، ساعتين من زمان من توحات الماضي ساعتين حاولوا معكم نرجع على أبرز الأحداث والأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم وفي المنطقة، في إطار الفقرات اللي كالعادة تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. فقرة عطير بعد شوية نكتشفوا المواضيع اللي اختاروا الأولاد اليوم المحللين هم يحكيوا فيها، قدموا فيها قراءتهم ورؤيتهم، وبعد أكيد باش نمشيو لفقرة الأكتواليتي واللي في كل مرة نطرحوا ملف من الملفات. اليوم باش نحكيو على الملف الاقتصادي، باش نرجع على تقرير البنك الدولي حول الاقتصاد التونسي، باش نحكيو زادة على دعوة محافظ البنك المركزي إلى الاتحاد الإفريقي للصمود النقدي والمالي. إن شاء الله باش يكون ضيفنا هوني في البلاتو أبارتير من نصف نهار وربع المحلل المالي والخبير الاقتصادي معز حديدين. بعد أكيد ساعتنا الثانية نخصوها للحديث عن آخر التطورات الإقليمية والدولية كالعادة، فقرة المقال اللي اختارهونا اليوم طارق الكحلاوي، هل غيرت حرب إيران حسابات الصين في مواجهة ترامب؟ وبعد آخر الحصة فقرة بالأرقام، حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المغرب. ثم بعد نور آخر الحصة يعطينا تفاصيل المعطيات والمستجدات، كذي المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
9: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
11: مرحبا بكم من جديد، الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا، ان شاء الله باش نرافقكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخه ويرافقني في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصه على يميني طارق الكحلاوي. طارق اهلا وسهلا، مرحبا.
12: مرحبا ابتسام، مرحبا سرحان، فريق الاعداد، كل المستمعات مشاهدات مستمعين مشاهدين.
11: مرحبا بك طارق وسرحان الشيخاوي، اهلا وسهلا. مرحبا.
13: مرحبا ابتسام، مرحبا طارق، مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل، وان شاء الله يعديوا معنا وقت باهي.
11: ان شاء الله يعديوا معنا وقت باهي. والبدايه كالعاده دائما باولى فقراتنا عالطاير.
14: عالطاير.
11: والبداية كالعادة دائما معك سرحان الشيخاوي، تفضل.
13: وابتسام اخترت اليوم أن نحكي في موضوعنا، يبدو لي موضوع مهم جدا، هو انطلاق من سؤال كتابي كانت وجهته نائبة في البرلمان إلى رئاسة الحكومة النائبة منال بديدة، والإجابة متاع السؤال هذا من تقديري خاصة وإجابة مهمة جدا، طبعا نحكيه فيها بشكل تفصيلي فقط قوسين معنا بالنسبة للناس اللي ما تعرفش. سؤال كتابي وسؤال شفاهي هي أدوات رقابية بالنسبة للنواب على الوزراء وعلى الحكومة، سؤال شفاهي يكون موجود الوزير في الجلسة العامة وإجابة، وسؤال كتابي يتم توجيه السؤال هذا للطرف المعني وهو يجاوب بشكل كتابي. النائبة هذه تسألت تحديدا حول القانون عدد 9 لسنة 2025 اللي الناس كلها اعتبرت أنه قانون ثوري واللي يتعلق أساسا بالقضاء على أشكال التشغيل الهش، وحكينا وقتها العمال المناول وغيره كانت عنده استتباعات سلبية في جزء منها، لكن معناها في جوهره كان نص مهم جدا وفما ناس تعتبره من أهم النصوص القانونية المتعلقة بالمسألة التشغيلية، وبالتالي هي تسألت حول مدى تطبيق هذا النص، تقول أنه وفق المعطيات اللي كانت موجودة في نص السؤال أنه في علاقة بالقطاع الخاص تم تسوية حوالي 100,000 وضعية شغل هشة، بينما يعني القطاع الخاص التزم بشكل هام جدا بتطبيق النص هذا واللي هو كما قلنا من أهم النصوص القانونية المتعلقة بالمسألة التشغيل، لكن في المقابل القطاع العام واللي هو أساسا الدولة التونسية لم تلتزم بشكل كبير جدا بهذا يعني بهذا النص القانوني، وتقول أنه فما ما يقارب 848,000 حالة ما زالت إلى حد الآن وضعية تشغيل هشة ما زالت موجودة في عدد مهم جدا من الوزارات وعدد مهم جدا من المنشآت العمومية والتي يفترض أن يتم يعني تسويتها في وقت قريب جدا، وتقول أنه حتى فما مناخ متاع توتر عام موجود داخل المؤسسة هذه باعتبار أن يصدوم مازالوا إلى حد الآن ينتظروا تطبيق النص هذا، واللي كان عندهم أمل كبير في أن النص هذا يتم تطبيق وضعيتهم المهنية تتحسن. أيضا الناس المعنيين ابتسام بالنص القانوني هذا ومدى تطبيقه يتحدثوا مؤخرا على أنه الوضعية قريب تتسوى، هذا يجيب التوازي مع الإجابة على سؤال الكتابي واللي هي تقول أساسا أنه الحكومة يعني الخلية التشريعية الموجودة في الحكومة بصدد صياغة الأوامر الترتيبية والقرارات الترتيبية اللي هي بتخلي النص القانوني هذا قابل للتنفيذ، مع أنه أنا بين قوسين فقط نقول أن النص هذا تقدير خاص لا يحتاج إلى أوامر ترتيبية، لكن الحكومة تقول أنه يعني فم أوامر ترتيبية ستصدر قريبا واللي هي بتسوي الوضعية هذه، ونحن عنا في ذاكرتنا ديما معطيات سيئة جدا في علاقة بالأوامر الترتيبية تتأخر وأحيانا لا تصدر، لكن خلينا نكون متفائلين في الوضعية دي وخلينا ننسجم معناها مع بعض المعطيات اللي يتحدث عليها الناس المعنيين بالنص القانوني هذا ومدى تطبيقه، ويقولوا أن الأوامر الترتيبية يمكن أن تصدر قريبا، وبالتالي نجم ابتسام نحكي في القريب العاجل لتسوية وضعية أكثر من 48,000 شخص اللي هم موجودين في الإدارة التونسية في الوزارة التونسية وضعيتهم إلى حد الآن مازالت هشة، وهذا معطي إيجابي جدا اخترت أني نحكي عليه اليوم.
11: يعطيك الصحة سرحان، خاصة أنه مهم شريحة كبيرة كما أنت أعطيت رقم 48,000 مهم جدا خاصة كي نحكيه على تسوية وضعيات. شكرا لك سرحان على اختيار هذا الموضوع، وأكيد مازال موصينا معكم فقرة عطاير وبش نشوفه شنو الموضوع اللي اختار طارق اليوم أنه يحكي فيه. طارق الكحلاوي تفضل لك الكلمة.
15: هو الموضوع طبعا استئناف للموضوع اللي تحدثت فيه نهارة الثلاثة اللي هي وضعية يعني الموقوفين في علاقة بهيئة السمود التونسية أسطول السمود. أولا ضرب الجوع، وحمدا لله اللي وائل نوار قرر تعليق الأضراب بعد مرور 38 يوما، كانت بالحق الأيام الأخيرة صعبة على عائلته، ووصل الوضعية حقيقية متاع مخاطرة، واستجاب لنداء العديدين من أصدقائه رفاقه عائلته، والحقيقة هذا النداء كان متطابقا مع رأي عديد من الناس. أنا نفسي في الفترة اللي فاتت دعيت يعني محاميه لمحاولة إقناعه لأنه يعلق إضرابه، والمخاطرة بحياته في هذا الموضوع هي مخاطرة كبيرة جدا. يعني الاستئناف في علاقة بإطلاق سراحه لم يتم قبوله، تم رفضه، وبالتالي سيتواصل إيقافهم إيقاف المجموعة اللي معاه نبيل الشنوفي وغيره بغديري. بقية المجموعة سيتم مواصلة إيقافها حتى إلى أن تجي المحاكمة. لهنا نحب نعلق على عدد من التعليقات اللي تقول أي ما هو يتحملوا مسؤوليتهم عملوا تقرير ما عطاوش التقرير المالي. لا هم عطاوا التقرير المالي. أولا أحد المغالطات اللي قاعدة تصير في وسائل التواصل الاجتماعي أنه يكون عملوا أخطاء في التقرير المالي هل يستوجب الاحتفاظ بهم إلى أنه تحصل المحاكمة؟ هنا نقاش. هل هذا الجرم، هل كل من يعمل أخطاء في التقرير المالي يتم وفتح بحث تجاهه يتم إيقافه واحتفاظ به إلى أن تصير المحاكمة؟ هذا هو النقاش. خاصة نحن نتعلق ليس بناس اللي والله تعمل تهدد الأمن العام والإجرام، يعني ناس اختارت معناتها تقوم بعملية أسطول الصمود، وفي جزء كبير منها تم التنسيق فيها مع السلطات الرسمية. حتى حد ما يقول لي اللي صار في سيدي بوسعيد العام اللي فات ما كانش يتم بالتنسيق مع السلطات الرسمية، حاجة بتلك الحساسية وبتلك الأهمية. أسطول الصمود الثاني هل تم فيه تنسيق ولا لا؟ موضوع آخر. هذا قلب الموضوع، مش موضوع التقرير المالي كما يقولوا البعض. قعدوا أشهر بعد ما صار أسطول، وقتاش تم إيقافهم؟ كي تم محاولة تنظيم أسطول صمود ثاني، وقتها يبدو صار خلاف مع السلطات. لهنا قلب أصل الموضوع، لهنا معناتها أنه تمشي الأمور للتقرير المالي إيه هل يلزم احتفاظ بهم ولا خلطوا عليهم مجموعة أخرى تو رشيد العثماني وغيرهم العناصر كما قلنا من الأقصى للأقصى تم التمديد في الاحتفاظ بهم. هذا ملف الحقيقة ملف يعني ما سيء مسيء حتى للوضعية العامة في البلاد. ماذا بينا يتم لملمته والتركيز على القضايا الكبرى باش نحكيه عليها بعد شوية اللي هي تهم التوانسة بالحق اللي تستوجب تركيز السلطات بشكل كبير وبشكل عاجل. مسائل الاقتصادية والاجتماعية هي المسائل في اعتقادي اللي تستوجب بالحق يعني تركيز جميع الناس جميع المواطنين عليها. وكانت جزء من اللقاء البارح اللي عمله الرئيس نرجع ممكن في إطار نقاش فيما بعد على التعليق اللي عمله بحضور محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء.
11: واضح طارق، شكرا ليك. وإحنا أكيد إذا مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية كما قال طارق، بعد شوية بش نفتح معكم الملف الاقتصادي من زاوية التقرير الأخير للبنك الدولي اللي حكي فيه على الاقتصاد التونسي من زاوية معطيات تقييم وغيره، نرجو نحكيه عليه بأكثر تفاصيل مع الخبير الاقتصادي معز حديدين إن شاء الله بش يكون بعد شوية حاضر معنا في البلاتو. لكن قبل هذين نخرج معكم فصل صغير ورشعين.
14: هنا تونس، الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
11: هنا تونس نصف نهار و 18 دقيقة، أهلا وسهلا مرحبا بكم جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا. كما قلت لكم بداية الحصة فقرة الأكتواليتي اليوم باش نحكيوا فيها على ملف اقتصادي، باش نفتحوا فيها ملف اقتصادي من منطلق التقرير البنك الدولي في علاقة

0: تقييم البنك الدولي في نشرته الاقتصادية حول تونس صيف 2026، يقول الاقتصاد التونسي واصل تسجيل مؤشرات تعافٍ منذ سنة 2025 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% خلال عام 2025 وبنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال السداسي الأول من سنة 2026، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه جملة من التحديات الهيكلية والضغوط الخارجية. ومن بعد نرجع على تفاصيل أخرى، أرقام، معطيات وغيره، ولكن في البداية باش تحطنا أنت في الإطار سي معز حديدان وحتى الناس اللي تبع فينا، تقارير هذه مثلا ينجزها البنك الدولي أو غيره اليوم من المؤسسات المالية العالمية اللي قاعدة تبع في المعطيات الاقتصادية، شنو ينجم يعني تقرير كيما هكا؟ كيفاش نجموا ناخذوه أو نتعاملوا معه سواء إعلامي سواء كانوا انتوما كخبراء اقتصاد أو أساتذة اقتصاد، كيفاش لازم يصير التعامل معه؟ في أي سياق نجموا نحطوه؟
1: هي تحاليل دورية يقوم بها البنك العالمي أو بعض حتى المؤسسات الأخرى، وكل مرة ياخو موضوع أو ياخو بلد ويركز على نقطة معينة. وأحنا كيفاش ناخذ يعني التحاليل هذه؟ هو تحليل يعني متكامل ينظر إلى عديد الزوايا وثم يقوم بدي بريفيزيون يعني، واللي بريفيزيون هذيك اسكو احنا بعيدة على انتظاراتنا احنا كان كاقتصاد داخلي أو تكون بعيدة شوية، وإذا كانت تكون بعيدة شوية نهوني نطرح السؤال لماذا. هذا أهمية يعني التقارير هذه، خاصة أنها كما قلت لك هي ملمة جميع الزوايا، والتقرير هذايا في العنوان نتاعو هو يركز على الناحية الشح المائي يعني. هو العنوان التقرير هو الجانب الاجتماعي، خاصة الفوارق في نسبة البطالة بين الجنسين ومشكل المياه وتأثيراته خاصة إلى حدود 2050. ثم في نفس هذا يعني التقرير رجع على أهم المؤشرات الاقتصاد الكلي وخاصة النمو و يعني الديفيسيت كورون يعني العجز الجاري، وكذلك المالية العمومية والدين العمومي. على كل ما يلفت الانتباه في هذا التقرير هو أنه يرى بالرغم اللي عملنا نسبة نمو على الستة أشهر الأولى ب 2.4%، هو يرى أنه على كامل سنة 2026 باش تكون نسبة النمو كامل السنة 2.1% فقط، خاصة 2.3% مقابل 2.5 كتوقعات أولية. ونعرف زادة كذلك أنه نسبة النمو على كامل سنة 25 بعد ما قام تحيينها المعهد الوطني للإحصاء هي 2.7% بعد ما كانت 2.5. إذن كان بعد التحيين رفعت نسبة النمو الأوفيسيال نتاع سنة 25 إلى 2.7. هذه النقطة الأولى المهمة وتنرجعوا لها. ثم النقطة المهمة أكثر أنه برغم يقول فما تعافي نوعا ما للاقتصاد، ولكن يقول 27 و28 نسبة النمو ستكون 2.1% فقط. نرجع ل 2.3، هذا مفهوم. إذا كان 2.3 إيش معناها؟ إذا كان احنا عملنا 2.4% على كامل السنة، معناها تقريبا في السوديسي الثاني باش نعمله أقل من 2.2%. هذا يعني حسابين على الأقل، وأعتقد أنا أنه بش يكون نسبة النمو اللي بش تجبد نحو الأسفل السوداسي الثاني هي الثلاثي الثالث اللي ينجم يكون 0% نظرا لتبعات انقطاع الكهرباء وأثاره على العديد من القطاعات الأخرى. ربما الرابع الثلاثي الرابع يكون نسبة نمو عادية 2.7 أو 2.8، ولكن إجماليا السوداسي الثاني كمعدل ربما باش يكون أقل من 2% أو 2.2، وهذا متوقع. ذلك علاش تقريبا البنك الدولي يرى أنه نسبة النمو باش يكون 2.1% مقابل نعرفوا اللي في قانون الميزانية الأصلي كانت النسبة الأولى 3.3، ولكن هذاك أصبح من الماضي لأنه الليبوتيز اللي عملتها وزارة المالية قبل اندلاع الحرب في إيران. ولكن في نفس الوقت يقول أنه نسبة النمو في 27-28 ستبقى ضعيفة في حدود 2.1%، وهذا يفسر لأنه المشاكل الجيوسياسية في المنطقة والضغط على أسعار المحروقات وضعف النمو في دول أوروبا خاصة أو الخليج اللي هما يمثلوا محرك أساسي للطلب الخارجي للسلع التونسية، هذاك علاش ربما هذه الأسباب الظرفية، ولكن ربما ربما هو يرى أنه فما أسباب هيكلية

0: حكي عليها اللي تخلي نسبة النمو باش تكون ضعيفة 2.1% هي نسبة ضعيفة. هذا بالنسبة للنمو. النقطة الثانية المهمة اللي حكي على العجز الميزان الجاري. يقول اللي العجز الميزان الجاري باش يكون حدود 4.1%, والحقيقة احنا حسب توقعاتنا وحسب السبعة أشهر الأولى للميزان الجاري هذاك هو النسق. احنا في السبعة أشهر الأولى عملنا 2.3%. نذكروا اللي 25 كانت على كامل السنة عملنا نسبة عجز جاري 2.3, واللي هي نسبة طيبة تعتبر, ولكن النسبة الطيبة جدا في العشرين سنة الأخيرة هي كانت في 24, وين عملنا نسبة عجز جاري ب 1.2%, وتزامن التحسن زيت زيتون والسياحة والعديد من النقاط الأخرى. إذا بالنسبة إذا كان في سبعة أشهر الأولى عملنا 2.3%, باش نكملوا السنة تقريبا بعجز جاري 4.1%, هو مرتفع نوعا ما ولكنه ليس بخطير 4.1%, ولكن يقول أنه بداية من 27 و28 العجز الجاري باش يرجع إلى 3.1. بالنسبة ل 26 نعرفوا عليش 4.1% ارتفاع كبير, هو خاصة مربوط بالعجز التجاري اللي ارتفع بصفة مهولة في الأشهر الأولى من سنة 26, وسيكون عجز تجاري معناها ريكور في تاريخ تونس, ربما يوصل 25 مليار دينار. هذا بالنسبة للعجز التوازنات الخارجية. حكاية زادة على أخيرا نحكيه على المالية العمومية. بالنسبة للمالية العمومية تقريبا التوقعات قريبة جدا من توقعات وزارة المالية في مشروع المالية. يقول اللي نسبة العجز الميزانية بشي حدود 6%, وهذا ما كتب في قانون المالية أنه نسبة العجز بش تكون 6%, مقابل أنه في 25 عملنا 5.3%, ولكن تبقى 5.3 و6% هي نسبة كبيرة وتخلي الدولة تحت ضغوطات متاع تمويل الميزانية وتمويل الدعم وتمويل كل مصاريف الدولة. بالنسبة للأخيرا أختم بالدين الخارجي. كيف كيف هوني يقول اللي الدين الخارجي بش يبقى مرتفع وبش يكون في حدود 84.2% على كامل من الناتج الداخلي الخام, اللي هو تقريبا قريب ياسر من اللي تتحط في قانون المالية اللي هو 83.4, وربما ليس الدين العمومي اللي تبدل, ولكن كي نقسمه على البي بي هو البي بي الناتج الداخلي الخام مادام النمو بش يكون 2.2 أو 2.1%, كي يتيح الدينوميناتور هذاك علاش هو الدين الخارجي يطلع, ولكن الدين كله العمومي هو بش يبقى بالدينار نفسه. صحيح الستركتور الهيكل نتاع الدين قاعدة تتبدل في اتجاه دين داخلي مقابل الدين الخارجي قاعد يتقلص, اللي فيه الجوانب الإيجابية والسلبية متاعه, ولكن جلوبالمون بالنسبة للمالية العمومية الأرقام تشبه كثيرا وقريبة جدا من القانون المالي.
1: واضح. نذكر ضيفنا معز حديدين الخبير الاقتصادي والمحلل المالي, ونذكر نحكيه على تقرير البنك الدولي في علاقة بالاقتصاد التونسي, جملة الأرقام المعطيات التوقعات والسياق, وكنا مع سي معز نحكي وربما على أبرز المعطيات والمحاور التم الاقتصاد الوطني واللي من خلالها نجم ننطلق في التحليل والبناء, وربطها أيضا كما كان يحكي سي معز بالتحولات الجيوسياسية اللي كان عندها تأثير كبير برش على مستوى التقديرات, على مستوى التوقعات, حتى على مستوى الرؤية اليوم الاستراتيجية لمختلف دول العالم اليوم كيفاش باش يكون الاقتصاد في ظل الحرب الجارية وما تخفيه حتى في السنوات القادمة, كله مرتبط ببعض. نسمع كتوى سرحان الشيخاوي إذا كان عندك نقطة تحب تتفاعل فيها مع سي معزة, وإذا كان عندك سؤال تفضل.
2: أكيد شوف التقرير ابتسام يتحدث بنبرة إيجابية, نحكي على نبرة إيجابية في علاقة بالاقتصاد الوطني التونسي, لكن وقت نشوفوا الأرقام وقت نحكي كان يحكي سي معزة 2.1 2.3, مش نحكي على مستويات إيجابية في مراحل اللي هو الشعب التونسي معناها يبحث عليها. الأمانة معناها المعادلات هذه معادلات ضعيفة وضعيفة جدا في مستوى النمو. صحيح مقارنة بأربع سنوات سابق وقت نحكي على 1% و0% قاعدين نتقدموا ببطء, لكن للأمانة هذه الأرقام تبقى ديما أرقام سلبية. بالنسبة لي أنا الإشكال العام ماهوش في الأرقام بقدر ما هو في البنية الاقتصادية وفي المحركات الاقتصادية اللي مفروض نحكيه عليها بشكل دقيق جدا. حتى وقت اللي نحكيه على بعض القطاعات اللي هي قاعدة تقدم المحركات الأساسية للاقتصاد ماهيش قاعدة تقدم بالطريقة المطلوبة. يعني احنا قاعدين نبنيه في رؤيتنا الاقتصاد على مسائل هشة نجم تخلي التقدم تاع الاقتصاد نتاعك هش بشكل كبير جدا. الثلاث مسائل الأساسية اللي ديما يتعاودوا في تونس في علاقة بالاقتصاد وتمويل الاقتصاد التونسي، تحويلات التونسيين بالخارج وزيت الزيتونة والسياح، هذم ثلاثة محركات أساسية ما عندكش سيطرة محلية عليهم، هما خاضعين أساسا لمسائل جيوسياسي وجيوستراتيجي في علاقة بتحويل التونسيين بالخارج. اليوم يعيش أساسا في دول أوروبية، أي هزة اقتصادية في دول أوروبية قادرة تضعف تحويلات التونسيين بالخارج بشكل آلي. في علاقة بزيت زيتونة، أي إشكال يتعلق بزيت زيتونة سواء في المسألة الداخلية أو حتى بوفرة الإنتاج خارجيا قاعد يعمل لك، قادر أنه يعمل لك إشكال في علاقة بزيت زيتونة قديش ينجم يدخلك فلوس. في علاقة بالسياحة، شفنا نحن في سنوات ماضية تأثرت السياحة التونسية بشكل كبير جدا، والسياحة من أكثر المسائل اللي هي هشة وأنت غير قادر أن تبني عليها استشرافات في المستقبل، وقاعدين نشوفه نحن في التحولات الموجودة في العالم الكل، وقاعدين نشوفه في الكثير من المسائل قاعدة تتغير. وبالتالي وقت اللي نحكيه على تمويل الاقتصاد التونسي بثلاث محركات هذوما، صعب جدا انك انت تنجم تتنبأ بمسائل ايجابيه، وصعب جدا انك انت تنجم تتحكم في الارقام. وبالتالي المحركات الاساسيه نتاع الاقتصاد اللي هي الصناعه وغيره مش قاعدين نحكيوا عليهم سيموس، مش قاعدين نحكيوا عليهم تماما، واللي هما ادائهم قاعد يقدم لكن ببطء كبير جدا. لكن انا نحب نستغل وجود سيموس لهنا لانه مسائل مرتبطه بالنسبه لي انا في ذهني. في الصيف شفنا الكثير من الإشكاليات في علاقة بالكهرباء والماء وغيره، والناس كل تتوقع أنه ستكون لها ارتدادات سلبية. حسب تقديرك الخاص، الارتدادات السلبية للي شفناه في الصيف في علاقة بالاقتصاد وغيره كيفاش نجم تكون؟ يعني تمظهراتها كيفاش؟ وقتاش نجم نشوفوا التمظهرات متاع الارتدادات السلبية هذه في التقارير الدولية؟ لأنه إلى حد الآن مازلنا نحكي على تقارير تتحدث بنبرة إيجابية نوعا ما. وقتاش نجم نشوفوا الامباكت متاع التأثيرات السلبية هذه ونشوفوها تمظهراتها في علاقة بالتقارير الدولية، وكيفاش نجم تأثر معناها سلبيا؟ لأنه إلى حد الآن فما ناس فهم وتتحدث خاصة في علاقة الاستثمارات الخارجية وغيره، واللي أنت عندك معناها شركات كبرى موجودة في تونس، واللي هي الفاكتور متاع الوقت بالنسبة لي مهم جدا، معناها انقطاع الكهرباء بالنسبه لها مساله حياتيه وجوهريه. وفما ناس مش الى حد الان بالذات مش فاهمه، وللاسف شديد حتى بعض المسؤولين معناها نسمعوهم يجيو في البرلمان وغيره كيتكلموا ماهمش فاهمين تماما المساله دي. وبالتالي حبيت نستغل وجودك سي معز باش تجاوبني على النقاط هذوما.
1: هاي تفضل سي معز.
0: بالنسبه للتداعيات نتاع القطاعات الكهرباء والوضع كامل حتى الماء، معناها اول تداعي باش نبداو نشوفوه يوم 15 نوفمبر وقت اللي المعهد الوطني للاحصاء باش يخرج لنا نسبه النمو تاع الثلاثي الثالث لسنه 26، وسيكون ذلك يوم 15 نوفمبر تحديدا، وباش نشوفوا الامباكت معناها اجمالا على الاقتصاد، هذايا على قصير المدى ومن حيث الارقام، ولكن على متوسط المدى ومن حيث يعني البعد الكيفي سنبدا نقرا التداعيات بداية من آخر سنة 26. حتى ما بش فما أعتقد فما ثلاثة تداعيات مهمة باش تأثر. أولا بالنسبة للسياحة، للأسف شفنا العديد من المشاهد في المشاهد الإعلامية في أوروبا، ومعناها يحكيوا حتى مع أجانب عايشين في تونس وفي جربة، وكان يعني شيء مقلق جدا وسيكون له أثر سلبي على السياحة. مانيش باش نقولوا أن السياحة باش توخر، ولكن فما أمونكا جاني مهم باش يأثر على السياحة في المواسم القادمة وبداية من الموسم القادم، ما نمشيوش لبعيد. كذلك حتى على يعني التونسيين بالخارج كيف يروحوا لتونس، هذا ممكن أن نشهدوا نقص، لأنه العديد من التوانسة اللي يروحوا في الصيف لتونس تذمروا جدا من يعني، وهذا عنده انعكاس اقتصادي على تونس، بما أنهم هذوما التوانسة اللي يجيوا من برا يحركوا العجلة التجارية والاقتصادية وحتى السياحية. النقطة الثالثة واللي هي خاصة معناها كما تقول واحدة ليماج دو مارك نتاع البلاد تمست شوي، خاصة في الميدان السياحة وعودة التونسيين بالخارج، وهذا بشي أثر كذلك على الاستثمار الصناعي في تونس. الاستثمار الخارجي اليوم مصنع أو مستثمر أجنبي يحب يقوم ببناء يعني أوتي اندستريال معناها في تونس، بشي يولي يخمم مرتين قبل ما يجي لتونس، يقول لك أنا بش نولي نصرف أكثر، بش نولي نعمل معناها دي سوليسيون الترناتيف نتاع الضوء كي يخص فما معامل ما يلزمش تقص عليها الضوء, فما معامل نتاع بلاستيك يقص عليها الضوء, السلعة الكل اللي في البروسيسوس كل تطيش, ماكينات تطيش, ماكينات يلزم تتصلح, ماكينات يلزم تعاود تشري, وهذا ابار الكو على المارشانديز على البرودكسيون, لكن فما ان كو على لوتي اندستريال الكل. دونك هذا باش يقرا حسابه المستثمر الاجنبي, المستثمر الصناعي خاصة اللي في جي يستثمر باش يقرا حسابه اذا كان باش يعمل ليتود نتاعو, كيف يلقى هو انه الظروف ربما احسن لو يمشي لدول اخرى مثلا مصر او المغرب, باش يولي يخمم مرتين وثلاثه يقول لك انا علاش ناخذ في الريسك هذايا, خاصه ان مانيش مازلنا صحيح فما مشاريع نتاع انرجي رينوفلابل قاعدين يتحطوا, ولكن المصنع مش باش ياخذ الريسك هذايا كيف يرأي اللي فما تاخير كبير صاروا في المشاريع القدم. ونعرفوا اللي راس المال يعني لازم يمشي لوبتيميز لا لوكاسيون اوبتيمال دو كابيتال, راس المال ديما يمشي للبلاصه, كل مال راس المال يمشي للبلاصه اللي فيها اكثر رونتابيليتي. دونك هذا باش يكون عنده هذا تقريبا, وهذا باش نبداو نشوفوه من نهايه السنه, نبداو نقارنوا في الارقام خاصه نتاع الانفستيسمون ديريكت اترونجي, نبداو نقارنوا باش يبدا عندنا ان هيستوريك, ونبداو بدايه كي يبدا عندنا سوديس الثاني كامل نوليو نجمو نقارنوا بالارقام نتاع السنوات الفارطه, ووقتها معناها نحسوا بالامباكت.
1: وضحيح طارق نسمعوك في علاقه بالموضوع ذا, بتبع قراءتك لما تضمنه تقرير البنك الدولي من معطيات ارقام المحور اللي صار التركيز عليه في التقرير هذايا, ما يمكن ان يبنى من خلال هذا التقرير, النقاط ربما اللي لازم نقفوا عليها, ونتصور يهمك طارق تحكي ربط الارقام المعطيات التقديرات كما كل مره بمساله التحولات الجيوسياسيه. طارق تفضل.
2: والله هو أنا الحقيقة نحب نناقش التقرير متاع البنك الدولي هذايا الجديد مع تقارير ودراسات أخرى صدرت في نفس الفترة تقريبا في الشهرين ثلاثة أشهر الأخيرة. هنا نتحدث على تقرير لباحثة في الواشنطن إنستيتوت سابينا هانبرغ اللي هي تحدثت على لماذا تأخر الإصلاح الاقتصادي في تونس, وتغطي الفترة عملت ديزونتروتيان بين يعني في السنوات الأخيرة, وتغطي في دراستها الفترة من 2011 إلى 2021. دراسة أخرى صدرت في المركز العربي للباحث التونسي محمد براء اللي في اقتصاد النقص في تونس بين سردية الاحتكار والاختلالات الهيكلية وأفاق الإصلاح. علاش أنا نحب ننظر للتقرير تاع البنك الدولي من هذه الزاوية؟ لأنه أحد النقاط الرئيسية اللي ركز عليها التقرير البنك الدولي هالمصطلح متاع اقتصاد النقص أو اقتصاد الندرة, اللي فما اقتصاد من الميزات متاعه الرئيسية هل النقص أو الندرة المتداولة المتكررة, وهل أنه المسألة مسألة هيكلية في هيكلة الاقتصاد أو عرضية ناتجة على ديزاكسيدان. لهنا نحب نربط الحقيقة أيضا بالبلاغ الرئاسي البارح إثر لقاء الرئيس بمحافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء اللي تحدث لي فما مشاكل في الاقتصاد, مشاكل هيكلية, لكن ربطها أساسا بمشكل الفساد, أن مشكل الفساد هو الذي يفسر مشاكل الاقتصاد بشكل عام. لهنا نحب نخرج يعني من الأرقام والبنك الدولي ما نضيعوش يعني خاطر عنا مستمعين ما همش يقرأوا سنة أولى اقتصاد وما همش حاضرين معنا, ما همش في درس وتدي متاع كذا. خلنا نتحدث شوية في الماكرو إيكونوميك, شنو هو المشكل الحالي, ما هو المشكل الحالي؟ هل المشكل عنا يعني عنا أكثر من سردية, عنا سردية رسمية تقول اللي المشاكل ناتجة عن احتكار مضاربة فساد, هذه المشاكل الرئيسية. عنا تقرير البنك الدولي يقول فما مشاكل هيكلية, ومنها مثلا مركز المرة هذه على مشكلة الماء, ونتصور مش بالصدفة لأنه تعدى صيف صعب على تونس. طبعا الدراسة هي تعملت نتصور عندها مدة تتعمل, مش تعملت ولت البارح, مش تعملت وقت اللي تم إنجاز الدراسة يعني. أما أكيد وضع الصيف أثر في مسار الدراسة, كانت نجم تكون على الكهرباء, ربما تم اختيار موضوع الماء بشكل مسبق, ثم
3: جاء موضوع الماء مش ماء السناد لأنه عندهم تقرير داخلي للسناد معتمدين عليه في التقرير متاعهم، بل جاء من خلال مسألة المياه المعلبة اللي هو مرتبط بموضوع الماء والجنرال. معناها لماذا فما مشكل في ماء الحنفية، هذه تحدثت عليه في فترة سابقة، كيف انتقل التونسي من ماء الحنفية

0: الى المياه المعلبه. وهذا نقاش في العالم كل موجود حتى في الولايات المتحده اونتر برونتيز، علاش وليوا الناس الماء اللي يشربوه هو ما عادش ماء الحنفيه ولا الماء المعلب. وفما التحليل بتاع اقتصاد الندره الاقتصاد النقص، هو اونتر برونتيز كونسيبت صار في اوروبا الشرقيه لاحد الباحثين من اوروبا الشرقيه، شورتج ايكونومكس، هل هي مساله عرضيه مساله هيكليه في الاقتصاديات الاشتراكيه، كونسيبت ظهر في اخر الثمانينات بدايه التسعينات، والباحث اللي في يستعمله للتحليل. وعنا التحليل متاع هنبرغ اللي تقول اللي المشكل هيكلي وهو تأجل الإصلاح، تعطل الإصلاح، يعني كي أجلنا وتعطل الإصلاح في الاقتصاد أدى إلى تراكم المشاكل ووصل للوضع الراهن. هنا يظهر لي يلزم يتركز النقاش، ما هي العوامل التي يمكن أن نفسر بها هذه المشاكل الموجودة؟ هل هما ديزاكسيدان؟ هل هي مشاكل ناتجة على تدخل أطراف تمارس المضاربة وتمارس الفساد، أم هي سردية الاحتكار، يعني اللي هي السردية الأساسية الرسمية، أم هي تأجل إصلاحات هيكلية قديمة جات الثورة في عود تسمح بإمكانية القيام بإصلاحات أجلت تلك الإصلاحات وعقدتها، وإلا هو وضع اقتصاد الندرة اللي ناتج على الوضع الهيكل الاقتصاد التونسي اللي هو له اجتماعي له الليبرالي، تتدخل الدولة في الأسعار لكن فما سوق واسعة واشتر السوق وسوق موازية وتحدد وحدها الأسعار، يعني هالمفارقة هذه. أنا أعتقد النقاش يلزم غديكة، ربما نسمع سي معزة من بعد، عندي أيضا منضيف عليه بناء على خلاصات هذه الدراسة.
1: هاي تفضل سي معزة.
2: أعتقد هناك عديد نقاط. أعتقد إجمالا لنلخص أنه المشكل هو العرضي الذي أصبح هيكلي، يعني عنا مشاكل عرضية كل مرة نؤجلها أو لا نستطيع حل هذه المشاكل، فأصبح اليوم المشكل هيكلي وندخل في أن اقتصاد الندرة ولكن صحيح وكي نقوله فما فساد هذا صحيح، ولكن من يوفر الظروف الملائمة لهذا الفساد؟ هي القوانين. القوانين أنت كيف تكثر لي من الرخص، أنا نسمع في أحد الراديوات حتى باش تنقل معناها أمونيتر ولا شنو يزمك تاخو رخصة وبتاع أمن وبتاع سيكوريتي، وكل ما تزيد معناها أنت في الرخص وتزيد في الواحد هذية من شأنه أنه يزيد في الفساد ويعطل معناها في العجلة الاقتصادية. أعتقد إجمالا أنا حسب رأيي أنه منذ 2011 إلى اليوم هناك تردي للوضع الاقتصادي، ولكن كان يجب أن يصاحبه يعني إجراءات قوية، ولكن كل الحكومات التي تتالت منذ 2011 لم تكن لها الإرادة الكافية أو الجرأة الكافية للقيام بهذه الإصلاحات، كما يقول ساعات إصلاحات بجرة قلم، ولكن كان هناك خوف كذلك من يعني من توتر ربما السلم الاجتماعي الوضعية الاقتصادية لبعض الفئات الاجتماعية، ولكن كان كل مرة لا خلي الفئات جمع اجتماعية تواصل يعني الأفونتاج اللي عندها، ما تعمل شيء هذك ما تعمل شيء خلي هكا، فوصلنا للمرحلة نتاع لينيرسي دو ليموبيليزم اللي ما نعملو حتى شيء، ما نعملو كان ننقدو أما سيغ تيغان ما نعملو حتى شيء. وهذا الأسباب نتاعو أعتقد هو تخوف من توتر الوضع الاجتماعي، وهناك ربما الكوتي السياسي اللي يغلب يقول هذا من شأنه أنه يعكر لي الأمور. فهالليموبيليزم هذا هو اللي خلقنا المشاكل هذه، اللي المشكل والخطير ما نش قاعدين نفيقوا به هو الهروب إلى الأمام، قاعدين نوخروا في مشاكل للمستقبل، خاصة كي نشوفوا التمويل الداخلي عن طريق البنك المركزي. إلى متى ستتواصل هذه العملية؟ هل سيأتي يوم وتخرج لنا ربما فئة اقتصادية يطالبون بفسخ هذا الدين للدولة للبنك المركزي؟ وهذا ممكن جدا أنه يصير. كذلك معناه كي نشوف بعض الأرقام تاع التقرير البنك العالمي يقول لك المشكلة تاع المياه في تونس سيكلف نسبة النمو في 2050 6.4%. إيش معناها أنت كان تعمل نسبة نمو وعندك مياه أمورك واضحة ولا بيس تعمل نسبة نمو 6.4، كان ما تعمل حتى شيء اليوم باش تصلح منظومة المياه باش تعمل 0%، مش 0.4.

0: دونك هو باش ياكل لك 6.4% من نسبه النمو كان عملت 6.4. دونك هذم المشاريع الكبرى وزيدهم الكهرباء وزيدهم اللي اليوم ما عندناش كانه الجراه انه ان نقوموا بالاصلاحات ونحاربوا. اذا كان فما فساد لماذا لا يقع محاربه الفساد؟ اذا كان فما قوانين باليه وترتيب لماذا لا يقع الغاء هذه القوانين؟ هذا اعتقد رايي.
1: هو واضح سي معز حديدين. طلبت التفاعل سرحان نرجع لكم بعد كي طارق مازال عنا الوقت اليوم. بي سي معز حديدين شنو يقول؟ يقول انه تقريبا على مستوى التشخيص في الاخير سرحان نحكيه على ملف اقتصادي صحيح منطلق الحديث عليه يكون مبني على ارقام على معطيات على مسائل تقنيه ولكن تتحط في سياق عام تدخل فيه العديد من المسائل وذكر الوضع الاجتماعي بما الوضع السياسي الوضع الاقتصادي الوضع الجيوسياسي معناها هي كل المسائل هذه مترابطة في ما بينها. التشخيص واضح يقول لك الأرقام واضحة النقاط وين موجود الإشكاليات شنو النقاط الإيجابية اللي نجمو نبنيو عليها وشنو ربما النقاط اللي تمثل إشكاليات تمثل تحديات والإصلاحات واضحة وشنو تطلب المرحلة الحالية ربما يقول لك الإرادة لتنفيذ الإصلاحات على أرض الواقع وعدم تأجيل كما قال سي معز وفق تقديره جملة من الإصلاحات للمستقبل أو تأخيرها اليوم.
2: ابتسام الأرقام هي نتيجة لكن احنا قاعدين نحكيه على العناصر الكبرى متاع الاقتصاد نحكيه في الماكرو ايكونومي اللي هو يعطيكم بعض الأرقام هذه. إذا كان مش نقدر نحكيه على الأرقام معالجة الأرقام معناه مانيش قاعدين ماشيين في الثنية اللي هي مفروض نمشي فيها. أنا عندي ملاحظة وبعد باش نتفاعل مع سي معز اللي طرح مسألة مهمة جدا. أولا الملاحظة اللي حبيت نقولها اللي نحن حاليا معناها دينا خارجين من الفترة متاع اللي فيها كانت فيها سخانة كبيرة برشا في تونس وغيره بدينا ندخل بشكل تدريجي في ما يسمى بالإجراءات لتلافي أنه نعود نفس الصيف أو نفس اللي صار في صيف 2026. قاعدين نشوفه في علاقة بمسألة الكهرباء وغيره فما إجراءات في علاقة بالزيادة في الإنتاج وفما حتى إجراءات في علاقة بالتقليص من الاستهلاك وغيره في علاقة بالماء. قاعدين نحكيه في تونس على إجراءات في علاقة بصيانة الشبكة الكل. هذه الكل مسائل من الناحية الداخلية مهمة جدا لكن أنا أعتقد أنه فما إجراءات أخرى اللي هي في علاقة بالمسائل الخارجية مهمة وقد تكون أهم حتى من هذه لأنه صورة تونس في الخارج كان يحكي عليها سي معز في حاجة إلى صيانة كبيرة برش كما ما نحكيه على صيانة الشبكة الداخل متاع الماء والكهرباء كما صورة تونس في الخارج في حاجة إلى صيانة كبيرة برش. وهذا دور وزارة الخارجية والكثير من مؤسسات الدولة التونسية اللي عليهم أنهم يشتغلوا بشكل مكثف جداً لتلافي الحالات السلبية وشفنا نحن برشة مشاهد اللي كانت مسيئة جدا وبالتالي عنينا أن نبدأ والخدمة من تو باش على الأقل بعد ما نحكيوش على الاستثمارات الخارجية اللي هي باش تقل أو على مسألة السياحة اللي هو راهو السائح معناها جاي باش يتفرد في تونس مش باش جاي باش يضحي معانا لهنا وغيره. وبالتالي مسألة راي مهمة جدا من الناحية الداخلية مسألة التقنية اللي قاعدين نحكيو عليها مهمة لكن من الناحية الخارجية من الآن الأجهزة الكل اللي مفروض تخدم على صورة تونس في الخارج تنطلق من الآن تحاول قدر الإمكان تحسين الصورة اللي للأسف شديد تمست في الصيف اللي فات. هذا يعني مسألة حبيت نعطي فيها ملاحظة لكن في علاقة بالسؤال حبيت نتفاعل مع سي معز. فما كنت تحكي على مسألة القانونية والقوانين سي معز. فما الكثير من النصوص القانونية اللي موجودة في رفوف البرلمان عندها مدة مجال التصرف وغيره. هل تعتقد أنه بقاء هذه النصوص القانونية طوال هذه الفترة من الزمن داخل البرلمان دون المصادقة عليه أثر بشكل سلبي في الأرقام العامة اللي قاعدين نحكيه فيها في الاقتصاد وبدأ قدرته على أنه يأثر مستقبلا في الأرقام اللي نجمه نحكيه عليها في المستقبل واللي هي حسب المؤشرات كل أرقام سلبية. النصوص القانونية هذه كما مجلة الصرف وغيره نجم نحكيه على عشرات النصوص القانونية هل أنه قادرة فعلا أنه تغير في الأرقام السلبية اللي قاعدين نحكيه عليها؟
0: والله الحقيقة الاقتصاد التونسي أنا قلتها قبل اليوم يلزموا أن شوك كاريمو معناها هزة معناها شوك متاع قوانين ومتاع إجراءات كبيرة باش نخرجوا من هالمنحة التنازلي هذية متاع الأرقام النمو والتدين الخارجي وأعتقد أنه من بين هذه يعني الحلول هو تفعيل هالقوانين هذية وأنا معاه معناها تحيين مجلة الصرف لأنها هي تعيق بصفة كبيرة وتهزنا حتى للفساد وفي مخالفات منظومة الصرف وديما نرجع إلى القوانين البالية هي سبب الفساد. اليوم نعطيكم مثال فما شكون يقول اللي صدر عنده الحق يصدر وعنده الحق يحل كونتون ديفيز اي داكوردو في القانون الحاليه اما فما مصدر تونسي عمل تصدير بقيمه 700 مليون اورو فوقت اللي جاه التحويل من الخارج جاه ناقص تقريب 1000 دينار فعطي له التحويل قعد يستنى 3-4 شهور وبعد قالوا له لا راك انت ما حولتش كل المبلغ الى البلاد التونسيه ووقع يعني تعطيل هذا لانه مجله الصرف تقول انه انت كي تقوم بعمليه تصدير يجب تحويل كامل المبلغ كي يكون دينار ناقص لا الى تونس فهذا هو المشكل خاصة في قانون الصرف الحالي ليس عندي الحق في كونتون ديفيز ولا لا هذاك ميساج للبارتيكولي هذاك موضوع آخر ومهم جدا وماذا بينا أن نسهلوا العملية متاع الشبان اللي يخدموا مع الخارج ولا كيف باش يحل كونتون ديفيز معناها نسهلوا له العملية صحيح عندنا الكارت تكنولوجيك أما كارت تكنولوجيك 10,000 دينار معناها ما تعمل حتى شيء مقابل أنه عندنا اليوم دي ستارت أبر معناها اللي هو حاجته ربما حتى ب 100,000 دينار باش يستعملهم اليوم بالعملة الصعبة ولكن المئة ألف دينار هذمك ينجموا بعد عامين ثلاثة يولي يدخل للبلاد التونسية 300 ألف و500 ألف أورو للبلاد التونسية إذن أعتقد باش نربط الزوز يلزم هناك نفيد دو شوك على الإيكونومي التونسيان ومنهم بعض القوانين اللي اقترحت في مجلس البرلمان واللي هي ثورية وممكن يقع في تعديل بعض النقاط فيها ولكن اليوم أرى أنه يعني ربما السلطة التنفيذية هي اللي بيدها أكثر معناها الأمور وخاصة غياب حوار بين جهتين وهذا قاعد يأثر سلبا على الاقتصاد التونسي
1: وصحيح طارق طلبت فيها
2: والله أنا هنا بناء على اللي قلناه نحب نرجع للي قلته قبيلة هو أعتقد المشكل الواضح بالنسبة لي هو أنه المشكل هيكلي ولا يوجد مشروع إصلاح هيكلي أو لا يوجد خطة واضحة لإصلاح هيكلي بما فيها المخطط التنموي الأخير 26-30 في رأيي لا يوجد إجماع ما هو المشكل الهيكلي خلنا نبدأ واضح لهنا هذه مسألة أساسية خاطر في العادة يتم والله الليل كلنا متفاهمين على التشخيص لا فما زوز رؤية كبرى حول ما هو المشكل الهيكلي الرؤية الأولى تقول اللي الاقتصاد التونسي هو اقتصاد يجب أن يخفف من وجود الدولة وتتراجع الدولة في عدد من المجالات وتسمح المجال للقطاع الخاص وأيضا القطاع الخاص أيضا الأجنبي بلعب دور أكبر فالرؤية هذه اللي هي رؤية خلنا نسميها إلى حد ما ليبرالية في هذه الرؤية فما داخلها رؤية أخرى فيها منها الدراسة بتاع هانبرغ ولا غيرها من الدراسات من فيها الدراسة بتاع البنك الدولي اللي صدرت في 2014 اللي تقول الاقتصاد الخاص التونسي القطاع الخاص التونسي فيه مشكل هيكلي هو في حد ذاته اللي هو المشكل اللي يسمح لبعض المبادرين الخاصين بعض العائلات أن يكون عندها أسبقية على باقي القطاع الخاص الاقتصاد الريعي اللي تم وصفه في التقرير متاع 2014 متاع البنك الدولي متاع State Capture العائلات اللي معناتها هي مسيطرة على أكثر من مجال ومرتبطة بأكثر من قطاع وأنه من نظام الرخص مستفيدة منه هذه العائلات حتى هنا بيرغ هذه النقطة اللي تركز عليها وأنه يلزم التخفيف من ذلك والرؤية الأخرى اللي تقول لك لا يلزم التركيز على الدولة الاجتماعية وحتى حد ما يقول لي راه الاقتصاد الليبرالي هو زاد الدولة الاجتماعية ليه هو يا اما هكا يا اما هكا الدولة الاجتماعية عندها بعد يتعلق بلعب الدولة دور قيادي في الاقتصاد السياسي والدولة الاجتماعية اللي يركز عليها الخطاب الرسمي الحالي الرئيس الشعار الرئيسي اللي يركز عليه الموجود والمدستر بالمناسبة وهو اشار عاود رجع للموضوع هذايا بالامس قال هذا ليس مجرد شعار هو مثلا مدستر الدولة الاجتماعية الدولة تلعب دور اكبر في جميع المجالات بما فيها في المجال التجاري أن هي تتدخل لتعديل الأسعار وأنه تتدخل أيضا لضرب المضاربة والاحتكار هذه الرؤية لكن على مستوى عملي الآن الرئيس اللي هو اللي يدافع على فكرة الدولة الاجتماعية إلى أي مدى تم تطبيق رؤية الدولة الاجتماعية نتعلق ناخذ هنا نقطة مشتركة بين زوز رؤية مسألة الاحتكار والريع خاطر الاحتكار هو الريع بشكل
3: عملي، هو احتكار مجموعة صغيرة لحق النفاذ للسوق وامتيازات في السوق عبر التراخيص أو عبر موازين قوى معينة. كيف يتم التعامل مع هذا الوضع؟ هل تم إصلاح تشريعي عميق وإصلاح في موازين القوى في السوق لضرب الاحتكار واقتصاد الريع أم لا؟ إلى حد الآن لم يحدث ذلك. مثلا هو شنو كان مطلوب؟ وهذا تم المناديات به في عديد الدراسات والمقالات سواء من منظمة أليرت أو غيرها من اللي مش منظمة أليرت حتى المختلفين معاهم في الرؤية العامة. شنو هو المطلوب؟ المطلوب هو أولا تحديد تواجد عدد من الأطراف العائلات في مجالات متوزعة من السوق، أنك تلقاهم في البنوك وتلقاهم في نفس الوقت في قطاعات أخرى مرتبطة بالتمويل البنكي. البارح الرئيس يتحدث على أن البنوك وخاصة البنوك العمومية يجب أن تمول الاقتصاد. إعادة البنوك العمومية هي لا تمول الاقتصاد، فما بالك البنوك الخاصة. البنوك العمومية اللي فيها انتربرانتيز هي عمومية لكن فيها معناتها في جزء مهم من رأس مالها هي رأس مال خاص، أيضا عائلات بالمناسبة من غير ذكر الأسماء. هل هي بصدد تمويل الاقتصاد؟ ليه؟ كيف يتم دفعها في اتجاه تمويل الاقتصاد؟ هذه هي الأسئلة الكبرى. إلى حد الآن عنا نقاش تجريدي نظري، لكن على مستوى العملي الناس اللي كانت تم من برؤية ليبرالية وكان جزء منها موجود في السلطة قبل 2021 لم تنفذ خطتها متاع دولة تأخذ خطوة إلى الوراء وتترك المجال للقطاع الخاص كما هو الرؤية العامة الليبرالية اللي دفع عليها صندوق النقد الدولي. الرؤية متاع الدولة الاجتماعية تعلن الدولة الاجتماعية تعلن الحرب على الاحتكار، لكن عمليا لم تقوم بإصلاحات هيكلية لمحاربة الاحتكار والريع على مستوى التشريع ولا مستوى موازين القوى في السوق. لأنه وضع فلان أو علان في السجن بسبب المسائل المتعلقة بالفساد لا يفكك اقتصاد الريع، في النهاية هو معناتها يمنع وجود شخص في اقتصاد الريع، لكن هيكلية اقتصاد الريع ما زالت متواصلة.
1: هاي خلينا نسمع سي معز حديدين بون طارق نحكي على النقاش العام اليوم على مستوى الأفكار والرؤية الاقتصادية بين الليبرالية وبين اليوم الدولة الاجتماعية. يبقى الإشكال مش على مستوى ربما الاقتناع بالفكرة هذه بقدر ما هو الإشكال على مستوى التطبيق. اليوم مثلا نعطي اكزامبل بتاع الدولة الاجتماعية طارق الكحلي ويتسائل يقول إلى أي مدى لما تم تطبيقها على أرض الواقع. هاي تفضل.
0: أنا أعتقد فما مشكل تاع اسكو انا كي نقول نحب نعمل بوليتيك سياسه معينه ليبراليه او اجتماعيه وصاروا زوز في تونس من 2011 لليوم، ولكن ديما كسوا خاصه الليبرالي انا ديما موجود، انا كدوله لازم نكون موجوده وانا اللي نعمل كل شيء وانا اللي نعمل التراخيص وما وفرتش لي ميكانيزم بالحق نتاع السوق، ولكن كانت هي لازم تكون هي ديما موجوده لأغراض ربما زادة سياسية وأنها تتحكم في الريع زادة وكل شيء. دونك أعتقد وإذا كان معناها باش نحكيه على الجانب الاجتماعي دولة اجتماعية، الدولة الاجتماعية أوكي كانت تعملي دولة اجتماعية على النمط السكندنافي مرحبا بيك، ميسالش أنا موافق خذ حتى 76% من لي زامبو، اما ما وفر لي صحه مجانيه وفر لي نقل وفر لي والدوله الاجتماعيه يتطلب منها يعني انه دوله تكون قويه ماليا مثلا بعض الدول الخليج او بعض الدول الاسكندنافيه او دول اللي هي بالحق دوله توفر. ناخذ اليابان دوله ليبراليه وتوفر في نفس الوقت كل ما يلزم من البنيه التحتيه ومن النظافه ومن كل شيء. دونك اليوم احنا كي نحبوا نعملوا منوال لازم نقراو لي كاباسيتي نتاعنا ونقراو انه خي هما زوز يتناقشوا، زوز الدوله الاجتماعيه تتناقش مو حل نجم يكون به، والدوله الليبراليه كيف الليبراليه راه عندها المزايا نتاعها. الدوله الليبراليه كي تعمل الميكانيزم تاع السوق باش توفر الكونكورنس والاسعار ممكن بقى العديد من صعب تشجع على الانتاج والانتاج هذاك باش يشجع على باش ينقص في الاسعار والانفلاسيون تنقص والكرياسيون دو ريشيس تزيد والفلاح يولي يمشي يعمل لامبوسيبل باش يشري هكتار باش يزرعوا سيريال على خاطر مع يولي يبيع بسعر السوق وعنده مزايا نتاعو الليبرالي، وفي نفس الوقت الاجتماعي عنده الليبرالي. احنا اليوم يلزمنا نقرا وش حاجتين، شنو هو البزوان تاع تونس وشنو اللي تنجم تعمله بالامكانيات اللي عندها. هذا هو تقريبا.
1: واضح، شكرا لك مرة أخرى سي معز حديدان الخبير الاقتصادي والمحلل المالي على الحضور معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. وحنا كنكون وصلنا الختام ساعتنا الأولانية، باش نخرجوا بعد شوية فاصل موعد الأخبار ونرجع نكملوا معكم ساعتنا الثانية اللي كما العادة نحاولوا من خلالها نطرحوا مختلف المستجدات الدولية والإقليمية، شنو قاعد تكتب اليوم من مقالات والأرقام والمعطيات. إن شاء الله تلقوا معنا التفاصيل في الساعة الثانية فاصل موعد الأخبار. تفضلوا.
4: هنا تونس. ديوان فام
5: صوتكم
4: في تونس الكبرى
5: على 93.5
4: على 93.5.
5: ثلاثة خمسة اثنين أربعة أربعة اثنين المع المحللين والمختصين، تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبور غرام.
4: ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم. ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز.
1: موجة الواحدة بعد زوال ديوان فام عسلمة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك في فعالية رفيعة المستوى حول العمل المناخي بنيويورك لبحث سبل تسريع الانتقال نحو الطاقة النظيفة وتعزيز القدرة على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية. والوزير يفيد بأن المساهمة المحددة وطنيا تعكس ارتفاعا مهما في طموح تونس المناخي من خلال استهداف خفض كثافة الكربون بنسبة 62% في أفق سنة 2035 مقارنة بسنة 2010، وتسريع تطوير الطاقات المتجددة بهدف بلوغ 35% من الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء في أفق سنة 2030، مبرزا أن الجهود الوطنية تبقى غير قادرة على الاستجابة بمفردها لحجم التحدي المناخي. وحدات الأمن الوطني بسوسة تتمكن أمس من إلقاء القبض على 5 أشخاص يشتبهوا في تورطهم في ترويج المخدرات وحجز حوالي 2650 قرصا مخدرا وكمية من الكوكايين كانوا يعتزمون ترويجها في الصفوف الشبابية والتلميذية، ومبلغ مالي من عائدة الترويج حسب ما أفاد به مصدر أمني لديوان فام. وتبين أن 2 من المظنون فيهم محل مناشير تفتيش ومن ذوي السوابق العدلية في المجال، فيما أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل ما نسب إليهم. مجمع السيد البحري بمعتمدية غنوش من ولاية جابس يطلق تجربة نموذجية هي الأولى من نوعها في منطقة شمال أفريقيا، تتمثل في إدخال محركات قوارب صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية. أكثر تفاصيل مع عدد من البحارة في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة.
6: يمشي بالطاقة الشمسية، بطارية تشارجها في الدار وتمشي يخدم بها البحر. اقتصاديا ينقص من استغلال استعمال ليسونس، وكذلك في حاجة مهمة ياسر ان اقوى من الموتير 15، هذا موتير 15 خيالي اقوى من موتير 15 بالليسونس، وكذلك ما فيش حس يقضي على التلوث السمعي، وهذا كحاجة باهية برشا البحارة، يحبوا البحارة حاجة ما تعملش الحس حكم انهم كيخدموا بالحريرة الدنفير يجيهم الدنفير كي ولي مفهمش حس يقضوا على آفة الدنفير. زوز بطاريات كل بحر بطري يخدم بها وبطري تقعد تشارجي في الدار، وكل بطري تشد 4 ساعات. 3 محركات مبدئيا بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، وأول مرة يصير في شمال إفريقيا المشروع هذا، وإن شاء الله تنجح التجربة النموذجية هذه ونعمم المحركات هذه على المخالطين بتاع مجمع الصيد البحري بغنوش الكل.
1: وفي أخبار العالم، زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب مدنا في جنوب شرق تركيا وشمال سوريا وشرقها من دون تسجيل أضرار أو إصابات على الفور وفق وكالة إدارة الكوارث التركية. السعودية تعلن اعتراض وتدمير صواريخ باليستية أطلقها أنصار الله الحوثيين تجاه المملكة وفق ما ذكره المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، مشددا على أنه سيتم التعامل مع تصعيد وانتهاكات الحوثيين بحزمة.
4: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
7: تعلم وزارة الدفاع الوطني الشبان مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2000 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إذا قانون الخدمة الوطنية أن حصة التجنيد الثالثة لسنة 2026 تنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 وتتوصل إلى غاية يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 وستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبق لرزنامة محددة. لذا يتعين على الشبان المعنيين التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجبس وقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية 71-896-055 أو 71-896-870 أو 71-896-111 أو 71-896-317 أو 71-896-488 رقم المكتب 55343.
4: زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
8: على 103.2
4: ديوان فام.

0: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: ماضي ساعة 10 دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجة إذاعة ديوان فم. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية، ومازلنا باش نوصل معكم أكيد بقية المواضيع، الأخبار والملفات، وكالعادة جزء مهم من الساعة الثانية نخصوها للحديث والنقاش والرجوع على كل التطورات والمستجدات الدولية الإقليمية والجيوسياسية، ونحاول نقرأ ونقدم قراءات في السياقات التداعيات وغيره. نذكر حذري معنا في البلاتو في التحليل ونقاش طارق الكحلاوي سرحان شيخاوي، مرحبا بكم من جديد. ومباشرة نمشيو لفقرة لارتيكل دي جور.
0: لارتيكل دي جور،
1: ومباشرة الكلمة ليك طارق الكحلاوي باش تحكي لنا على المقال اللي اخترته اليوم، تفضل طارق.
2: طبعا من أهم الحديث الدولية هالأيام هو لقاء القمة الصينية الأمريكية اللي باش تحدث في واشنطن دي سي بين الرئيسين الأمريكي والصيني، بين دونالد ترامب وتشي جين بين. وهناك كثير من يعني الحديث والتعليقات والنقاشات حول هذه القمة. الاستقبال كان كما حكيت أنا المالي فات بروتوكوليا باش تكون مثيرة للانتباه. ترامب باش يحاول يوري يرجع كما نقول الاستقبال الكبير الذي صار لترامب في بكين، باش يحاول يكون نفس المستوى من الاستقبال. فما كثير من يعني الأنظار متوجهة للعشاء الذي سيحصل الليلة في البيت الأبيض، باش يكون هكا استثنائي نوعا ما، وباش يكون المدعوين خاصة قائمة المدعوين من كبار رجال الأعمال في التكنولوجيا، خاصة في الجفام، في الشركات الكبرى المتعلقة بالاقتصاد التكنولوجي وبالذكاء الاصطناعي، باش يكونوا في قلب هذايا. لكن أهم شيء هو المحادثات بين الطرفين، ومجمودة موجودة على قائمة المنيو متاع اللقاء مجموعة من القضايا الأساسية والكبيرة. الحقيقة عديد المقالات هي، لكن أنا اخترت هذا المقال لأنه متعلق أكثر بالمسائل اللي تنجم أيضا تمس المنطقة متاعنا. الصين في علاقة أيضا بالمنطقة متاعنا. المقال هو في مجلة يعني فورن بوليسي اللي هي مع الفورن أفيرز، من الزوز مجلات الأهم في الولايات المتحدة المتعلقة بالسياسة الخارجية. العنوان متاع المقال ديجا يعطي الفكرة الرئيسية متاعه، إنها الصين هي وليست إيران المشكل الرئيسي الكبير، المأزق الرئيسي الكبير لدونالد ترامب في السياسة الخارجية. يعني المقال يحب يقول على قد ما ترامب في مأزق مع إيران وغير قادر أن يقرر الحرب أو السلم، وفي عوض أنه يؤدي هدف إسقاط النظام، أصبحت الحرب اللي عملها أدت لأزمة اقتصادية عالمية. هل أزمة هذه المأزق هذه متاع ترامب ما يجي شيء قدام المأزق متاع ترامب مع الصين؟ وأنه الأحداث هذه قاعدة توري اللي الصين في وضع قوة، أنه ليس فقط حرب إيران، مختلف الملفات الأخرى تخلي الصين في وضع أفضل. نمشي للتلخيص. هو الحقيقة للمقال، المقال يقول اللي بكين كسبت أرضا على كل الجبهات خلال 19 شهرا منذ وصول الرئيس ترامب إلى السلطة. يعني تقريبا ترامب مش يعدي عامين تو في السلطة. كان واضح الخصم متاعه في الحرب التجارية هي الصين، أعلن إعلانات ضخمة سيفعل وسيفعل وسيفعل، لكن بعد مرور 19 شهر أنه كسبت بكين مجالا أكبر مما كان عليه الوضع قبل وصول ترامب إلى السلطة، وأنه الضرر هذايا الضرر للولايات المتحدة قياسا بسياسة الصين هو ضرر طويل الأمد وليس مرئيا بعد. تدخل في الملفات، بالملف الاقتصاد والتكنولوجيا. لم يتحسن العجز التجاري مع الصين بالنسبة للولايات المتحدة، لم يتحسن العجز التجاري إلا قليلا، وانتهت الحرب التجارية عمليا إلى إعادة توجيه الصادرات الصينية عبر دولة ثالثة. معناتها في عوض الصين تصدر مباشرة الولايات المتحدة، تصدر لدولة أخرى ثم تصدر إلى الولايات المتحدة. بقيت الاعتمادات الباقية اعتماد الولايات المتحدة على سلاسل الإمدادات الإمداد الصينية في عدد من المواد المهمة، منها المعادن النادرة، المغناطيسيات، فول الصويا. وأظهر اتفاق بوسان الذي تم إمضاؤه في أكتوبر 25 حدود النفوذ الأمريكي. يعني الحرب التجارية وصلت لحدود متاح. إعلانات ترامب الكبيرة وتهديد الصين بحرب تجارية لم تحقق نتائج على الأرض، بل حققت قدرة صينية على التأقلم والصمود أمام هذا السياسة الهجومية التجارية الأمريكية. ضاقت الفجوة متاع الذكاء الاصطناعي. يعني التفوق الأمريكي الكبير في الذكاء الاصطناعي اللي كان موجود قبل ترامب ما يوصل للسلطة، ضاقت الفجوة في 19 أشهر الأخيرة بسبب تراخي قيود الرقائق الشيبس السيمي كوندكترز، هذوما اللي هما أساس هذه الانفراستركتور متاع الذكاء الاصطناعي، وفوضى تطبيقها. يعني ترامب كل مرة يعلن عليه تقييد معين. الشركات الكبرى وخاصة انفيديا هي القائدة في تطوير الرقائق في العالم، اللي هي شركة أمريكية، كل مرة يجيها تقييد جديد، وترامب كل مرة يعطيها يعني معناتها تأشيرات جديدة وتعليمات جديدة، اضطراب في شنو تنجم تصدر للصين وشنو ما تنجمش تصدر. وبفعل النماذج الصينية زاد الأوبن سورس المفتوحة، الصين نفسها قاعدة تطور في نماذجها وقدراتها التصنيعية في السيمي كوندكترز في الرقائق الإلكترونية. يقول زوز كوتيب متاع المقال اللي يعني الدورة التكنولوجية كاملة للصين أصبحت قادرة على أنه تعمل الدورة الكل من الديزاين، معناتها التصور التكنولوجي للرقائق الإلكترونية. الصين بدأت نوعا ما تعمل في قدرتها على التعويل على الذات وعدم التعويل على الولايات المتحدة، سواء في التصورات التكنولوجية أو في على مستوى البنية التحتية وخاصة الرقائق الإلكترونية. وهنا تتفوق الصين بعدد خريجي الدكتوراه وبراءات الاختراع وهيمنتها على الطاقة النظيفة، بينما تضغط واشنطن على الجامعات والمهاجرين. يعني قوة الولايات المتحدة في استيعابها للمهاجرين عبر الجامعات الأمريكية، اللي هي حاجة كانت من نقاط قوة الولايات المتحدة بسياسات الهجرة متاع ترامب، أضعف قدرات الأمريكية العلمية وبراءات الاختراع. الجانب العسكري والأمني، الملف ليخ، يقول المقال أنه حولت حرب إيران موارد وحاملات طائرات بعيدا عن آسيا والمحيط الهادي. يعني كل الحصار الأمريكي غير المعلن على الصين اللي يمشي من المحيط الهندي إلى المحيط الهادي، عقد اللآلئ هذي اللي يعود لعقود الأساطير المختلفة هذيك، انتقلت من المحيط الهادي والمحيط الهندي إلى الخليج لخوض الحرب مع إيران، وهذا سمح للصين بامتنان

0: مع إيران، فما بالك قدرتها على خوض حرب مع في علاقة بتايوان. معاملة صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 414 مليار دولار كورقة تفاوض. أمريكا الآن في وضع صعب مع تايوان، هل قادرة تسلح تايوان أمام الضغوط الصينية، الضغط الصيني لمنع ترامب من تمويل من عقد صفحة أسلحة مع تايوان، وتقليص المناورات مع كوريا الجنوبية في نفس المنطقة، توتر العلاقة مع الهند بسبب الحرب التجارية، أضعفت قدرة الردع الأمريكية وبناء تحالف واسع ضد الصين. من حيث القوة الناعمة soft power والمنظومة الدولية، تراجع صورة أمريكا بالنسبة في علاقة بالعالم، تراجعت تحالفاتها، وأصبح ينظر للصين من عديد من الدول بأنها قوة إيجابية، حتى من الاتحاد الأوروبي الذي يحاول الاقتراب من الصين اللي هو الحليف التاريخي للولايات المتحدة. فكك ترامب الوكالة الأمريكية للتنمية USAID، خفض المساعدات 57%، قلص دعم الديمقراطية، اعتمد الإكراه العسكري في علاقة فنزويلا وإيران. في المقابل منح ذلك بكين مساحة أوسع لإعادة تشكيل المعايير الدولية وخلق تحالفات في اتجاه كل هذه الأطراف وكل هذه القوى. الخلاصة من المقال هو أنه الانتكاسة هي ذاتية، يعني من خلال سياسات ترامب. ترامب هو العامل الرئيسي للانتكاسة الأمريكية أمام الصين، وإلى حد الآن حتى حسب المقال لم تحسن بكين استغلال هذه الانتكاسة بالشكل اللازم. أنه إرث ترامب سيكون في صالح الصين. لهنا فما مقال آخر صدر في الول ستريت جورنال في علاقة بموضوع إيران بالذات، المقال مهم لأنه يورينا كيفاش عمليا صدر دير اليوم أنه من أقوى الأسلحة لدى الرئيس الصيني هو الدعم الصيني لإيران. أحد أهم أوراق التفاوض مع الرئيس الأمريكي هو الدعم الصيني لإيران. ويعدد المقال متاع الول ستريت جورنال شنو القاعدة تعمل الصين في علاقة بدعم إيران، والولايات المتحدة لا ترد الفعل، تتخوف من رد الفعل، منها أنه الدعم التكنولوجي في اتجاه الدفاع الإيراني، أنه منذ فترة قليلة معناتها عديد عملية الشحن من قبل الصين في اتجاه إيران، خاصة التجهيزات الإلكترونية الدقيقة لدعم المسيرات الإيرانية وصلت العديد منها في الفترة القادمة، وهالشرائح الإلكترونية هذه قادمة من الصين ورصدتها أجهزة وطائرات التجسس الأمريكية حسب الول ستريت جورنال. وأنه فما زيارات عديدة متاع شحن بين من خلال شركة طيران متاع مهان إير الإيرانية في اتجاه بكين وعودة إلى طهران. وأحد أسباب داير عملية حظر الجوي ضد الطائرات الإيرانية اللي أعلنها وزير الخزانة الأمريكي منذ أيام قليلة هو هذا تحديدا، هو هالعملية الشحن هذه لعديد المواد التي الضرورية بالنسبة للوقود النووي، الوقود السائل الذي الوقود الصلب الذي يتم استعماله للصواريخ الإيرانية. أن إيران أعادت صناعة ترسانتها الصاروخية وتعتمد بشكل متزايد ويقعد يجيها بشكل متزايد المواد اللي تنجم تستعمل فيها الوقود الصلب اللي هو مهم جدا للصواريخ الباليستية الأمريكية. يحدد المقال متاع الول ستريت جورنال مختلف هالمواد هذية، وأنه الصين تتصرف في الملف الإيراني بأريحية كبيرة، وأنه الولايات المتحدة تقريبا لا تقدر على ردة الفعل، لأنه الصين لديها أوراق مضادة، وأهم ورقة تبقى ولازالت قائمة هي ورقة المعادن النادرة، أنه الصين قادرة على ردع الولايات المتحدة في أي عقوبات اقتصادية أو تجارية تجاه الصين بمنع المعادن النادرة. وهذا أيضا يخلي الصين قادرة على شراء النفط الإيراني من خلال أسطول الظل الإيراني، والولايات المتحدة لا تستطيع أن تفعل شيئا في هذا الاتجاه. هذا عموما أغلب التقارير داير متاع NPR متاع CBS News متاع عديد المواقع الإخبارية الأمريكية هي تذهب في نفس الاتجاه متاع المقال متاع الفورن بوليسي، أن هذه القمة هناك يعني وضع صيني أفضل واقتدار صيني أفضل مقارنة بالولايات المتحدة مقارنة بالرئيس ترامب.
1: كل الأنظار اليوم متاع العالم تتجه

0: إلى القمة هذه سرحان الشيخاوي، بين السياقات، بين حتى المسائل ربما اللي قد تبدو شكلية أو بروتوكولية، لكن نعرف أنه كل هذه المسائل على المستوى السياسي وعلى المستوى الجيوسياسي تكون محملة دائما سرحان برسائل مباشرة وأخرى غير مباشرة. ينظر للقمة هذه من حيث العديد من المقالات، كما المقال اللي اختره لنا طارق منذ قليل، واللي فيها العدد كبير من التفاصيل و المعطيات وغيره، لترجع على كل ومختلف الجوانب التي تنجم تصير قراءتها في علاقة بالقمة والزيارة هذه للرئيس الصيني لواشنطن. وهوني بدأت حتى قراءة على مستوى موازين القوى من حيث جميع الأصعدة وربما إلى أين تتجه البوصلة أكثر. في سياق هذا يقول أنه ربما الصين سرحان موازين القوى ربما لصالحها أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية.
1: والأكيد ابتسام أنه كل الأنظار في العالم متجهة إلى هذا اللقاء، واعتبر أنه نتحدث على لقاء تاريخي بين زوز قوى عظمى اللي بيناتهم الكثير من النزاعات السياسية والجيوسياسية في الكثير من مناطق العالم. بالتالي لقاء هذا من المفترض أن تطرح فيه أكثر الملفات تعقيدا في العالم وأكثر الملفات اللي فيها مواجهات عسكرية وحتى تحديات تجارية وتحديات اقتصادية. وبالتالي تقديري خاصة أن اللقاء هذا سيكون له ما بعده من ناحية الكثير من المعطيات، خاصة في علاقة بالمسائل السياسية والملفات الحارقة اللي موجودة حاليا والتي كثر الحديث عنها. زوز قوى ذوما يعني من ناحية موازين القوى ومن ناحية قياس موازين القوى المسألة تبدو مختلفة، لأنه نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى لكنها قوة مستنزفة وقوة أرهقتها الحروب المتواصلة على امتداد العقود الماضية، سلسلة طويلة جدا خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية من الحروب. نتحدث على أفغانستان، العراق وغيره، ولا نتحدث عن إيران. والحروب هذه هي مسألة متاع استنزاف، استنزاف مالي، استنزاف اقتصادي، استنزاف عسكري حتى من ناحية الترسانة العسكرية وكثرت الكتابات السياسية في علاقة بهذه المسألة. وبالتالي نتحدث عن قوة أنهكتها الحروب واستنزفتها الحروب المتتالية من كل النواحي. وبالتالي هذه وضعية الولايات المتحدة الأمريكية التي كتب في سياقها الكثير من الكتاب خاصة المختصين في المسائل السياسية يتحدثون عن نهاية دورة حياة الولايات المتحدة الأمريكية كقوة مهيمنة على العالم، وهذه مسألة حتمية. يعني التاريخ لا يتوقف عند هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية، يعني فما مسار طويل جدا تاع انتكاس الولايات المتحدة الأمريكية، والمسار هذا يعني مسار حياة دولة ليس مسار حياة شخص، يعني لا يقاس بفترة قصيرة جدا من ناحية زمنية، بل نتحدث عن فترة عقود والمؤشرات كثيرة في علاقة بنهاية دورة حياة الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى. في المقابل نتحدث على الصين اللي هي في أريحية مقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الصين على امتداد العقود الماضية كانت دولة في إطار البناء، بناء اجتماعي مهم جدا، شفنا التركيبة معناها الاجتماعية متاع الصين، بناء اقتصادي مهم جدا، يعني غزو تجاري لكل دول العالم. ونتحدث المرحلة الأخيرة في مستوى البناء الصيني وهي مرحلة البناء العسكري والتقدم العسكري اللي شهدته الصين مؤخرا، والمسائل هذه رأي داخل الذهنية العامة الصينية وحتى داخل الذهنية السياسية الصينية، مسائل تم يعني تحديدها بدقة شديدة، يعني التقدم التجاري وقتاش، تقدم الاقتصادي وحتى التقدم العسكري والهيمنة العسكرية والسياسية. وبالتالي نتحدث عن زوز قوى وضعيتهم مش متشابهة، وضعية دولة استنزفت بالحروب ودولة في مرحلة الصعود وتقديري الخاص هي في أوجه. وبالتالي هنا نتحدث عن أسبقية مهمة جدا بالنسبة للصين. أوجه للمعارك ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية متعددة، فيها الجانب التجاري الاقتصادي، فيها الجانب المتعلق بالذكاء الاصطناعي والذي تقديري الخاص باش يكون هو المستقبل، بل وخاصة الساحة الكبيرة بارشة باش تخوض فيها الصراعات ما بين الصين وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. وكما كان يحكي طارق مستوى اللي هو بدأ يتقلص تدريجيا ما بين زوز قوى عظمى، مسألة الصراع العسكري تقدير خاص مسألة مؤجلة، لكن خلينا نحكي شوي على إمكانية نهاية الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى وبروز الصين كقوة مهمة جدا على الساحة الدولية في كل المسارات كما كنت نحكي ابتسام، مسار سياسي والاقتصادي والتجاري. فما زوز مقاربات أساسية تتحدث على نهاية الولايات المتحدة الأمريكية وبروز قوة صاعدة أخرى. المقاربة الأولى تتحدث عن نهاية دراماتيكية للولايات المتحدة الأمريكية شبيهة بالنهاية التي شهدها الاتحاد السوفيتي والتفكك كلي في المستوى الاجتماعي وفي المستوى السياسي والاقتصادي وغيره. المقاربة هذه ما عندهاش أسس صلبة نوعا ما، وتقديري خاص هي مقاربة ضعيفة من ناحية القراءة السياسية. المقاربة الأقرب أن يتقلص دور الولايات المتحدة الأمريكية تدريجيا وأن نتحول من عالم فيه قطب واحد وهو الولايات المتحدة الأمريكية التي تسير أمور من ناحية السياسية والاقتصادية والتجارية وغيره إلى عالم متعدد الأقطاب تكون الولايات المتحدة الأمريكية جزء منه وليست الفاعل الرئيسي والأساسي فيه. وهنا يمكن أن تلعب الصين دور مهم جدا كما نتحدث على قوى صاعدة أخرى، سواء نتحدث عن دول أو حتى تكتلات اللي قاعدين نشوفه في المستوى العالمي. هناك الكثير من التكتلات التي بدأت تبرز بشكل تدريجي. القاعدة الأساسية متاعها هي قاعدة تجارية اقتصادية، لكن يعني مستقبلها يمكن أن يكون مستقبل سياسي وتحالفات حتى عسكرية مهمة جدا. وبالتالي خلاصة القول أن نتحدث يمكن عن نهاية دورة حياة الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى مهيمنة على العالم، ونتحدث عن بروز الصين كقوة عظمى مهمة جدا، لكن أيضا نتحدث ابتسام على واجهة العالم الجديد يمكن أن تكون أو الأقرب أن تكون واجهة متعددة الأقطاب وليست واجهة تتحكم فيها قوة وحيدة هي التي تحدد الخط العام والسير العام لكل دول العالم.
0: واضح سرحان، وإحنا أكيد باش نوصل ونحكي معاكم على بقية الأخبار المستجدات الإقليمية والدولية. باش نرجع معاكم على الانتخابات التشريعية في المغرب على النتائج الأولية. بعد شوية أكيد باش تلقاو معنا كل التفاصيل المعطيات وما يهم من أخبار هذا الاستحقاق الانتخابي المغربي بعد شوية في فقرة بالأرقام مع الزميل نور الفارسي، ولكن قبل هذا نخرج معكم فاصل وراجعين.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام. سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعتي الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص.

لك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل ثلاثة الخمسة في إكس غاتايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد ابختير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: ماضي ساعة 33 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا طول اللي التحقتوا في المتابعة والاستماع. مازلنا موصلين معكم جزءنا الأخير من برنامج هنا تونس فقرتنا الأخيرة اللي في كل مرة نختاروا معكم رقم معطى اقتصادي يهم الوضع في المنطقة الوضع على المستوى العالمي. ذكر حاضرين معنا في البلاتو وفي التحليل والنقاش طارق الكحلاوي سرحان الشيخاوي مرحبا بكم من جديد. ومباشرة باش نمشي ولي فقرة بالأرقام.
0: بالأرقام
1: كالعادة دائما وأبدا مع الزميل نور الفارسي اللي باش يحكينا اليوم على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المغرب. شنو التفاصيل والمعطيات؟ معك نور مرحبا.
2: عايشك ابتسام، مرحبا باللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا وبطارق وسرحان. باش نحكيوا على الانتخابات التشريعيه بتاع المغرب اللي افرزت تغيرات واضحه في موازين القوى داخل البرلمان. باش نعطيو التفاصيل بتاع اخر الارقام في علاقه بالانتخابات وقداش يطلب ولا شنو اللي يطلب يعني باش يتم تشكيل حكومه جديده. 97 مقعد لحزب الاصاله والمعاصره، بعد 66 للتجمع الوطني الاحرار، 65 لحزب الاستقلال و54 للعدالة والتنمية. هذه أبرز الأرقام ابتسام اللي خرجت بها النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية المغربية بتاع 23 سبتمبر 2026. الانتخابات هذه ابتسام تنافس فيها أكثر من 7200 مترشح على 395 مقعد في مجلس النواب، وسط مشاركة بلغت 38.08% مقابل أكثر من 50% في انتخابات 2021. والنتيجة الأبرز هي تصدر حزب الأصالة والمعاصرة ب 97 مقعد بعد ما كان في المرتبة الثانية سنة 2021 ب 87 مقعد. في المقابل التجمع الوطني الأحرار اللي قاد الحكومة المنتهية ولايتها تراجع من المرتبة الأولى إلى الثانية ب 66 مقعد. حزب الاستقلال جاء ثالث 65 مقعد، فيما حقق حزب العدالة والتنمية عودة واضحة وحصل على 54 مقعد بعد الهزيمة الكبيرة اللي تعرض لها في انتخابات 2021. الحركة الشعبية تحصلت على 29 مقعد، والاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية على 26، والتقدم الاشتراكي على 19، والاتحاد الدستوري على 17 مقعد. السؤال الأهم ابتسام توا، شكون باش يشكل الحكومة المغربية الجديدة؟ الدستور المغربي واضح في النقطة هذه، الملك هو اللي يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائج الانتخابات. بالتالي إذا تأكدت النتائج النهائية حزب الأصالة والمعاصرة هو اللي بيش يكون في قلب مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة. لكن 97 مقعد ما يكفيوش للحكم، خاطر الأغلبية الملتقى في مجلس النواب تتطلب 198 مقعد من أصل 395. وهنا تبدأ حسابات التحالفات والمفاوضات بين الأحزاب. يعني حسابيا إذا تواصل التحالف بين الأحزاب الثلاثة لحكمة المغرب خلال السنوات الأخيرة، يعني نحكيه على الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني الأحرار والاستقلال، المجموع يوصل 228 مقعد، يعني الأغلبية مريحة داخل مجلس النواب. لكن إلى حد الآن يبقى سيناريو حسابي وما فماش إعلان رسمي عن تركيبة الحكومة الجديدة. وزاد فما خيارات وتحالفات أخرى ممكنة، خاصة مع عودة العدالة والتنمية ب 54 مقعد وتغير موازين القوى داخل البرلمان. الانتخابات هذه ابتسام جات زاد في ظرف اجتماعي واقتصادي حساس في المغرب عن ارتفاع البطالة خاصة في صفوف الشباب وتواصل النقاش حول القدرة الشرائية، الصحة، التعليم والسكن والفوارق الاجتماعية. وزادت عليها احتجاجات شبابية عرفها المغرب خلال الفترة الأخيرة، وطرحت بقوة مسألة علاقة الشباب بالأحزاب ومدى ثقتهم في المؤسسات السياسية. والمؤشر اللافت هنا ابتسام هو نسبة المشاركة 38.08% فقط مقابل 50.86% سنة 2021، وهو تراجع واضح في الإقبال على صناديق الاقتراع. انتخابات جات زادة في وقت المغرب يحضر استثمارات ومشاريع بنية تحتية ضخمة مرتبطة خاصة باستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. وبالتالي الحكومة الجديدة باش تلقى قدامها ملفات اقتصادية واجتماعية ثقيلة، من التشغيل والقدرة الشرائية إلى التعليم والصحة والاستثمارات الكبرى. سياسيا النتائج بدلت ترتيب القوى، الأصالة والمعاصرة أصبح الحزب الأول، الأحرار خسروا الصدارة، والعدالة والتنمية رجع بقوة للبرلمان، لكن النتائج المعلنة حاليا مازالت مؤقتة، والمسار الانتخابي والقانوني مازال لازم يستكمل قبل تثبيت النتائج النهائية، وبعدها تبدأ المرحلة الحاسمة اللي هي تعيين رئيس الحكومة، ثم المفاوضات بين الأحزاب لبناء أغلبية ما تقلش على 198 نائب، 198 نائب يعني انتخابات 23 سبتمبر حسم الجزء من المعركة، الجزء الثاني يبدأ توا اللي هو شكون يتحالف مع شكون وشكون يحكم وشكون يمشي للمعارض.
1: نحكيه على مستجد سياسي على مستوى المغرب، يعطيك صحة مرة أخرى كالعادة زميل نور الفيسي على كل هذه المعطيات التفاصيل اللي تخص الانتخابات التشريعية بالمغرب والإعلان عن النتائج الأولية إلى حين بتبقى كما كنت تحكي أنت نور أنه يصير الإعلان وتثبيت النتائج النهائية في الأثناء بعد هالأرقام هالمعطيات هذه. طارق نجم نحكي ربما سياسيا اليوم على حسم جزء من المعركة بعد الانتخابات التشريعية هذه، خاصة على مستوى التحالفات وشكون باش يكون في الحكم، وخاصة كيفاش باش تكون ربما التوجهات السياسية والخيارات السياسية في الفترة المقبلة. تفضل طارق نسمعك.
3: والله أنا نحب نعمل مجموعة من الملاحظات مع أهمية الأرقام توري ذكرها، نعطينا فكرة على التفاصيل الانتخابات. نبدأ ساعه أول نقطة، ما هي صلاحيات الحكومة ورئيس الحكومة في المغرب؟ يزمنا نفهم النظام السياسي المغربي، علاش هل إلى أي حد مهمة هي الانتخابات في ممارسة السلطة؟ دستور المغربي المعدل في 2011 يزمنا نذكره، للمغرب كانت معنية بالربيع العربي، صارت تحركات كبرى في 2011 في المغرب، لكن الذي تم هو، وهذا يتم عموما في النظام المغربي، النظام السياسي المغربي والعائلة المالكة المغربية عادة هي عائلة تناور في السياسة وتستوعب الصدمات. في 2011 لم تواجه بالضرورة مواجهة عنيفة، المسيرات اللي صارت في 2011 استوعبتها ووعدت بتعديل دستوري وقامت بتعديل دستوري، وقامت بتعديل دستوري من أجل الاعتراف بمزيد من الصلاحيات للمشاركة الشعبية، لكنها حافظت على علوية الملك على بقية المؤسسات. في دستور 2011 اللي هو الدستور اللي على أساسه تمت هذه الانتخابات يقول بشكل واضح أن السياسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية والدينية هي من اختصاص الملك عبر المجلس الوزاري كما يقول الفصل 49، المجلس الأعلى للأمن الفصل 54، وإمارة المؤمنين الفصل 41، وبالتالي رئيس الحكومة هو الشريك في التنفيذ، ما هوش صاحب القرار. يعني مهما كانت نتائج الانتخابات يبقى الملك هو اللي يحدد الخيارات الاستراتيجية العامة. يجب نزيدوا على هذا موازين القوى الفعلية، الاقتصاد السياسي في المملكة المغربية هو بشكل كبير يعود إما للعائلة، العائلة الملكية في المغرب، أو يعني مؤسسات اقتصادية تتبع العائلة الملكية بشكل مباشر، أو تتبع كبار رجال الأعمال المتحالفين والقريبين من العائلة الملكية. ولهنا يجي سر نتائج هذه الانتخابات، خلينا نتحدث عليهم الحزاب هذوما باش ما نقعدوش نتحدث كأنه بالألغاز. تسمع حزب الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، حزب الاستقلال، العدالة والتنمية، شكونهم سياسيا وفكريا وإيديولوجيا؟ المغرب هي دولة مرت عبر تاريخها السياسي مراحل سياسية مختلفة. في المغرب هناك أحزاب تاريخية وأحزاب ذات وزن تاريخي مهم وكبير جدا، هناك عائلات سياسية وفكرية في المغرب. في هذه الانتخابات مقعد منهم كان ثلاثة فقط، ثلاثة أحزاب تقريبا استطاعت أنها تصمد أمام التحولات السياسية في المغرب، وهذه الثلاثة أحزاب اللي موجودة في القائمة اللي نشوفوا فيها هي حزب الاستقلال، حزب العدالة والتنمية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية. حزب الاستقلال وهالثلاثة أحزاب هذوما ما همش الزوز أحزاب لولا، الزوز أحزاب لولا ما هيش العائلات الفكرية والسياسية التاريخية في المغرب. حزب الاستقلال هو حزب شارك في استقلال المغرب عبر الزعيم التاريخي علاء الفيسي. حزب العدالة والتنمية يمثل العائلة الإسلامية، حركة التوحيد والإصلاح والحزب العدالة والتنمية يمثلوا الخط الأساسي، مش الخط الوحيد للإسلام السياسي في المغرب، لأنه فما خط آخر لا يشارك في الانتخابات أصلا. والاتحاد الاشتراكي اللي مثل الاشتراكية الديمقراطية اللي كانت هي المعارضة الرئيسية، مثلها زعيمها التاريخي المهدي بن بركة اللي تحدثت عليه كالنهار، اللي هو اغتاله، هو تم اغتياله في فرنسا، ويعني تتحمل مسؤولية الاغتيال طبعا القيادة السياسية انذاك في المملكة المغربية بالتعاون مع الموساد تم طبعا الاغتيال. هالثلاث أحزاب هذية ليست هي الأحزاب الأساسية في هذه الانتخابات. من هي الأحزاب الأساسية؟ هي زوز، الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني الأحرار. شكونهم الأصالة والمعاصرة وشكونهم التجمع الوطني الأحرار؟ الأصالة والمعاصرة هما يعبروا على كرجال الأعمال اللي كنت نحكي عليهم، اللي يملكوا جزء مهم من الاقتصاد السياسي المغربي. يعني عنا حزب يمثل البزنس مان والبزنس وومن، ونركز على البزنس وومن لأنه زعيمة الحزب اللي هي ممكن تكون أول، وهذا حدث تاريخي يتسمى من ناحية الشكلية على الأقل، أول رئيسة حكومة في تاريخ المغرب، رئيسة الحزب فاطمة الزهراء المنصوري اللي هي قادة الحملة الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة، هي يعني أحد القيادات النجوم في هذا الحزب، الحزب اللي كما قلت يمثل رجال أعمال ونساء أعمال، منهم مثلا الشخصية اللي توا ولد في قلب المشهد الإعلامي الرياضي السياسي المغربي هو فوزي لقجع، اللي هو رئيس الجامعة الملكية المغربية، اللي هو أحد الوجوه توا فما يعني حديث ونقاش في الكواليس، هل سيتم اختياره هو رئيس حكومة، هل سيتم اختيار فاطمة الزهراء المنصوري رئيس حكومة؟ في جميع الأحوال نحن نتحدث على شخصيات حليفة وقريبة جدا من العائلة المالكة المغربية. التجمع الوطني الأحرار هو حزب الإدارة في المغرب، هو حزب الإداريين والأشخاص القريبين من الإدارة المغربية، وأيضا هو حزب قريب جدا من المخزن. حزب الاستقلال اللي هو الحزب الثالث أيضا قريب من المخزن. يعني كي نشوفوا قديش يلزم، اللي هو يلزم بتشكل حكومة نور يلزمنا 190 مقعد تقريبا، كي نشوفوا نتائج الانتخابات تقريبا أحزاب القريبة من المخزن مع ربما الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية قادرين وحدهم يشكلوا حكومة بدون الإسلام السياسي، بدون حزب العدالة والتنمية. هنا نحب نعمل وقفة مع الإسلام السياسي والعدالة والتنمية. يلزمنا نقول أن الإسلام السياسي في المغرب كان من الأحزاب التي استفادت من الربيع العربي، يعني كانت من أهم نتائج الربيع العربي، رغم اللي هو ما تركش أثار، لم يغير النظام في المغرب الربيع العربي، لكنه خلق سياق سياسي اللي سمح بصعود قوي لحزب العدالة والتنمية وزعيمه التاريخي الآن عبد الإله بن كيران. عبد الإله بن كيران هو الذي خاض هذه الحملة الانتخابية. يلزمنا نقول اللي ربما من النقاط الإيجابية في هالانتخابات هذه، اللي كما قلت اللي صحيح يعني رئيس حكومتها لن تكون له صلاحيات كبرى في علاقة بالقرارات الاستراتيجية، ونرجع للنقطة الأخيرة بتكون الجانب الجيوسياسي والقرارات الاستراتيجية ومسألة التطبيع والاقتراب من الكيان وغيرها. بن كيران كان الشخصية الرئيسية في هذه الحملة الانتخابية، كانت حملة انتخابية الحقيقة كثيرة الاستقطاب اللي دخل عليها نوعا ما حيوية هو مشاركة حزب العدالة والتنمية، كانت حملة انتخابية قوية، وكانت هناك اتهامات على الجانب أنه صار تزوير، عديد صفحات وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث على أنه في بعض المكاتب التصويت منها مثلا مكتب في طنجة فما اتهامات للحزب الأصالة والمعاصرة أنه مارس التزوير، على الأقل من صفحات قريبة من حزب العدالة والتنمية. كان الصراع بين الأصالة والمعاصرة فاطمة المنصوري وعبد الإله بن كيران، وكان أحد مواضيع النقاش والجدل هو موضوع التطبيع وموضوع خطر في الحب. في خضم الحملة الانتخابية تم الإعلان على الترفيع على المستوى البروتوكولي في التطبيع على مستوى السفارات، ولهنا لفتت انتباهي مداخلات عبد الإله بن كيران واتهامات الضمنية لقيادات الحزب الأصالة والمعاصرة، وكان يقول ويتوعد بشكل واضح يقول نحن ضد الاختراق الصهيوني. هذا كان يتحدث عن الاختراق الصهيوني. أتى الحزب في المرتبة الرابعة. هناك الآن جدل، هل تم التزوير وإلا لا؟ يلزمنا نذكروا اللي من ينظم الانتخابات في المغرب لا يزال وزارة الداخلية، كما كنا نحن قبل 2011 ما فماش هيئة عليا مستقلة الانتخابات في المغرب، فما وزارة الداخلية للتحكم في المسار الانتخابي، ولين فما إشكال على مستوى نزاهة وحرية الانتخابات في المغرب. يلزمنا نقولوا الإعلام المغربي لا يتمتع بحرية كاملة لنقد مفتوح في المغرب، النقد يقتصر على الأحزاب نفسها لا يمتد إلى الملك والعاهل المغربي. يلزمنا نقولوا حاجة أخرى زي ده. هل الانتخابات تتم في مرحلة انتقالية وهذا تحدثت عليها كالنهار داخل الأسرة المغربية، وتحدثت على مقال في الإيكونومست حول الصراعات اللي صايرة داخل العائلة وداخل في الديوان الملكي المغربي. يلزمنا نقولوا لمهندس السياسة في المغرب هو مستشار الملك فؤاد علي الهمة، مستشار العاهل محمد السادس اللي هو فؤاد علي الهمة اللي قرأ معاه وكان قريب منه جدا، هو اللي عموما يتم النظر إليه كمهندس السياسة. وعبد الإله بن كيران توجه له بانتقادات قوية جدا في الحملة الانتخابية، اتهمه اتهامات كبيرة وقال أنا بالنسبة لي الفيزافي متاعي هو العاهل الملكي ليس لأي حد آخر، وأشار بشكل مباشر إلى فؤاد علي الهمة. لكن واضح اللي نتائج الانتخابات هي تقريبا هي نتائج تتوافق مع التوجه العام لفؤاد علي الهمة، يعني هندسة نتائج الانتخابات كانت متوافقة معه. النقطة الأخرى هو أنه نسبة المشاركة ليست كبيرة، ولهنا النقطة الكبيرة لازم نحب نركز عليها هو أنه الحراك الاجتماعي المغربي سواء في الجينزي أو الهروب الجماعي اللي صار لسبتة ومليلة، المشاكل الاقتصادية والاجتماعية اللي موجودة في المغرب لا يبدو أنها مستوعبة من هالسياق السياسي هذا. عندما تستمع إلى نتائج مشاركة في حدود 35% في حدود الثلث، فإنه الحراك الاجتماعي المغربي فما هو بين الحراك السياسي والحراك الاجتماعي المغربي، ولهنا تتماثل الدول المغاربية في ذلك، تتماثل في أنه الحركة السياسية العملية السياسية لا تستوعب الحركة الاجتماعية العميقة. كيف نحن في تونس ده حدود الثلث رهي المشاركة السياسية الانتخابية، نفس الشيء. وإذا مشكل حقيقي أنه يكون المشاركة السياسية لا تتلائم مع الحركة الاجتماعية، فمش إقبال على صناديق الاقتراع، وهذا ماهوش مؤشر جيد. النقطة الأخيرة اللي نحب نختم بها اللي هو الجانب الجيوسياسي، المغرب تصطف بشكل واضح في على مستوى المنطقة في يعني حلف موجودة فيه واشنطن، موجود فيه الكيان، ليس هناك باركونتر إجماع على ذلك. موقف العدالة والتنمية اللي هو موقف مفارق، لازمنا نذكره من بدأ مسار التطبيع هو رئيس حكومة يتبع العدالة والتنمية، لكن تعرض الانتقادات من عبد الله بن كيران. سعد الدين عثماني عندما أمضى في حضور الملكية المغربية يعني الاتفاق التطبيع تعرض لانتقادات واسعة من داخل حزب العدالة والتنمية، ودير أصبح يعني مهمش داخل العدالة والتنمية، أحد أسباب هو ذلك. لهنا يلزم ديما نأكد على هذايا. أنا المرة اللي فاتت تحدثت على الموضوع هذايا ونشرت الفيديو متاعي في الصفحة متاعي، وصار هجوما إلكترونيا من معناها عديد المواطنين مغاربة، ما نعرفش يعني كما نقولوا باتس يعني ديزاجون إلكترونيك بتاع فيسبوك، وإلا فعلا موقف مغربي. لا أعتقد أنه الموقف المغربي السائد هو تحالف مغربي إسرائيلي ضد المنطقة، أعتقد هذا موقف مثير للجدل. نحن أهم تغير سيصير في المغرب ليست هذه الانتخابات، أهم تغير سيصير في المغرب هو بعد عمر طويل وطبعا كل التمنيات بالشفاء للعاهل المغربي، لكنه تغير متوقع، هو وصول ولي العهد المغربي إلى السلطة، ولي العهد الجديد. ولهنا سنتحدث على مرحلة سياسية جديدة، ومن غير الواضح كيف ستتحول، كيف كل ملك مغربي يجي معه إصلاحات جديدة. سنرى كيف سيتصرف الملك القادم في المغرب في علاقة بالمشهد السياسي، في علاقة بصلاحية رئيس الحكومة، لأنه طلب جزء من النخبة السياسية المغربية هو أن يتحول النظام السياسي المغربي إلى ملكية دستورية يكون فيها رئيس الحكومة المنتخب مباشرة من الشعب ذي صلاحيات جدية وقوية.
1: يعطيك الصحة مرة أخرى طارق على هذه القراءة، على الأقل للناس حتى اللي تسمع فينا وتبع فينا طوى واللي تحب ربما إلى حد ما تفهم كيفاش تصير ربما المسار الانتخابي في المغرب، المشهد السياسي كيفاش نحكي، وربما على مستوى الأحزاب والتوازنات في علاقة بالانتخابات التشريعية خاصة مع إعلان النتائج الأولية، شكون هي الأحزاب هذه، كيفاش تتموقع اليوم في المشهد السياسي المغربي، شنو ربما تنجم تكون التداعيات السياسية للنتائج الأولية، قراءة في السياق المغربي ربطها بالجانب السياسي، الجانب الاقتصادي، الجانب الاجتماعي وغيره، المعارضة، الحكم، وكل التفاصيل التفاصيل ربما اللي تخلي الصورة في علاقة بالانتخابات واضحة. وطبعا باش نعطيك الكلمة سرحان الشيخاوي. سرحان, نحكيه مرة أخرى على الانتخابات أو النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المغربية, ربما إلى حد ما أعطت صورة إلى أين يتجه المسار الانتخابي بالنتائج الأولية الحالية. كيفاش تبعت كل هذا يا سرحان؟ تفضل نسمعك.
4: ابتسام, فما الكثير من المعطيات اللي تحتاج للتعليق في علاقة بالانتخابات المغربية, مسائل سياسية وحتى مسائل متعلقة بالأرقام. وقت اللي نتحدث على نسبة مشاركة في المغرب 38.2%, نسبة متوسطة مقارنة مع انتخابات أخرى, معناها النسب فيها تكون أكثر بكثير من هذه, بالتالي نتحدث على ما يقارب الثلث, وهي نسبة متوسطة, ليست نسبة ضعيفة وليست نسبة مهمة وقوية تؤكد مشاركة الطيف العام الاجتماعي في العملية الانتخابية واهتمامه بشأن العام. هذه مسألة مهمة جدا, ويبدو لي أصبحت معناها معضلة في عدد كبير من الدول نسب هذه اللي وأحيانا تتراجع بشكل لافت, خاصة في علاقة بالشباب اللي هما يكونوا عادة خارج العملية الانتخابية تماما. فما رقم آخر مهم جدا, وهي أنه العملية الانتخابية سارت بمشاركة 27 حزب تقريبا, وبالتالي نعم زلنا نتحدثوا على أهمية الإطار الحزبي والكادر الحزبي كمساحة للعمل السياسي داخل المغرب, مع مراعاة طبيعة النظام السياسي الموجود في المغرب. الناس كلها تعرف طبيعة النظام السياسي هذا كيفاش, وإدارة شأن الدولة في المغرب كيفاش. الأرقام الأخرى متعلقة ب يعني المراقبين الدوليين وكذا وغيره ما عندهاش أهمية كبيرة برشا. فما نقطة أساسية مهمة في علاقة بالحملات الانتخابية تبعت جزء منها, الملف الاجتماعي ملف حاضر بشكل قوي جدا, خاصة الملف المتعلق بالأسعار, الملف المتعلق بنسب التضخم والتشغيل. هذوما تقريبا في المسألة الاجتماعية كانت من أكثر العناصر الأساسية تبني عليها الخطاب السياسي في الحملات الانتخابية, وبالتالي كانت المنافسة كبيرة جدا في علاقة بطرح الملفات الاجتماعية. وهذه مسألة مهمة جدا, وحنا كنا نتحدث حتى في تونس أكثر من مرة نقول أنه على الأحزاب أنه في الحملات الانتخابية أن تتحدث عن واقع التونسيين, وبالتالي لأن الحديث عن الملف الاجتماعي مسألة مهمة جدا في علاقة بهذا الطرح. المسألة في بعدها السياسي وإمكانية الوصول إلى توافق حول حزام انتخابي للحكومة الجديدة, نتحدث على أغلبية مهمة جدا, 198 صوت. صعب جدا أن نتحدث عن حزام سياسي أقل من 3 أحزاب أو أقل من 3 تكتلات تكون موجودة في البرلمان, وبالتالي على الأرجح أن تكون معناها أن يكون الحزام السياسي الذي سيدعم الحكومة الجديدة متكون في حده الأدنى من 3 أحزاب أو 4-5 أحزاب, وبالتالي العدد متاع الأصوات التي يجب أن تصادق على الحكومة عدد مهم جدا. كما قلت ابتسام 198 صوت عدد مهم جدا. البرلمان المغربي, شوف وقت اللي نحكيه عن انتخابات هذه, هي عندها أهمية في زوز مسارات أساسية. المسار الأول وهو أقل أهمية من المسار الثاني في علاقة بتركيبة البرلمان. البرلمان هذا عنده صلاحيات مهمة جدا في علاقة بمراقبة عمل الحكومة, في علاقة كما كنا نحكي عن مصادقة الحكومة, وفي علاقة حتى بمراقبة السياسات العامة للدولة المغربية. هذه مسائل مفصلية ومهمة جدا داخل البرلمان المغربي, بالتالي عنده أهميته. لكن الأكثر أهمية من هذا السياق وهو السياق المتعلق بالحكومة. علاش هذا يعني مهم جدا؟ لأنه فما نقطة لافتة في علاقة بالانتخابات المغربية الحالية, وهي انتخابات مرتبطة في الذهنية العامة المغربية بكأس العالم اللي تحضره المغرب مع إسبانيا والبرتغال. وبالتالي تقريبا الخطابات السياسية والخطابات اللي موجودة في الحملات الانتخابية ركزت بشكل كبير جدا على المشاريع الكبرى المتعلقة بكأس العالم. حتى الخطاب الموجود, أغلب الخطاب السائد يتعلق أساسا بما يسمى حكومة كأس العالم, لأنه هذه الحكومة سيعد لها تحضير الخطوات الأخيرة لتنظيم المغرب لكأس العالم. حتى المبالغ المالية تسام وقت نتحدث على ما يقارب 20 مليار دولار اللي هي ستوضع تحت تصرف هذه الحكومة, يعني مبالغ مالية مهمة جدا. وبالتالي من هنا فم أهمية كبيرة جدا للانتخابات المغربية. العنصر الثالث وهو عنصر مهم جدا, الشخصيات المرشحة أن تكون في واجهة الحكم, خاصة في رئاسة الحكومة المغربية, من أكثر الشخصيات التي كثر الحديث عنها حتى قبل العملية الانتخابية، وهو فوزي لقجع اللي كان شاد جامعة كرة القدم في المغرب، وأيضا هو عضو في الفيفا. من أكثر الشخصيات اللي تتقاطع فيها الأبعاد السياسية بالأبعاد الرياضية، ولهنا نحكيه على أنه داخل المغرب هناك حديث عن أنه هذا الشخص عهد له الملف الرياضي ونجح بشكل كبير جدا في أن المغرب تحولت إلى يعني خاصة في علاقة بكرة القدم لهنا نحكيه، تحولت إلى يعني مستوى مهم جدا وإلى رقم صعب جدا في علاقة بكرة القدم، وبالتالي سيعهد له الملف الاقتصادي خاصة وأنه نتحدث على رهانات اقتصادية كبيرة جدا. لأن ابتسام المسألة تبدو مهمة جدا من ناحية رياضية، أهمية الرياضة داخل المغرب وأهمية المشروع الرياضي المغربي الذي تحول حتى إلى نواة سياسية، بالتالي قطع النظر حتى على العلاقات المهمة جدا اللي عند فوزي لقجع داخل المغرب، لكن أهميته في نجاحه في المشروع الرياضي وإدارة المشروع الرياضي داخل المغرب. ولأن هذه الشخصية كثر الحديث عنها في الفترة الأخيرة حتى قبل العملية الانتخابية، بأنه شخص نجح في المستوى الرياضي ويمكن أن ينجح في المستوى الذي تتقطع فيه البعد الاقتصادي والبعد السياسي. هذاك علاش ابتسام نقول أنه يعني الانتخابات الحالية المغربية في علاقة بالبرلمان مهمة جدا من كل الزوايا، وخاصة من الزاوية المتعلقة بكأس العالم، لأنه تحدي كبير جدا بالنسبة للمغرب، تحدي سياسي، تحدي اقتصادي، وحتى تحدي اجتماعي، لأنه فما رهانات حول إمكانية التصرف في الموارد المالية المغربية من ناحية توزيعها في المعنى الاجتماعي، وأيضا من ناحية توزيعها في التحديات الرياضية اللي هي كأس العالم اللي راهنوا عليه المغاربة بشكل كبير جدا. هذاك علاش ابتسام أعتقد أنه يعني حتى المعاني السياسية والاقتصادية كلها مهمة جدا، لكن من أكثر المعطيات أهمية هي مسألة تنظيم كأس العالم.
1: واضح، شكرا لك مرة أخرى سرحان الشيخاوي طارق الكحلاوي. احنا هكا كنا وصلنا الختام برنامج هنا تونس لليوم، رفقكم طول ماضي ساعتين ابتسام شويخة، في الإخراج الصوتي نادية بالحاج، في الإخراج الرقمي من الشابي، في الأعداد والتنسيق الزميل نور الفارسي. خليكم موعد الأخبار مع زميلتنا سحر بن بلقاسم، نتلقاو غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت، في أمان الله.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام. 3-5-2-4-4-2 ألمع المحلين والمختصين، تحاليل، ستاتيستيك، مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
5: ليس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقوا هديمة معانا من 2 للجمعة من 5 للـ7 في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها، نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.

0: ديوان اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز وثانية بعد الزوال ديوان اف ام، عسلمة. المحلل المالي والخبير في الشأن الاقتصادي معز حديدان يحذر من التداعيات الاقتصادية السلبية لاضطراب شبكة الكهرباء في تونس، مؤكدا أن تأثيراتها سنعكس على الاقتصاد الوطني على المدى القصير والمتوسط، قائلا أن أبرز التأثيرات المباشرة ستشمل القطاع السياحي وعائدات التونسيين بالخارج وصورة تونس الاستثمارية والإنتاج الصناعي، حسب ما صرح به لبرنامج هنا تونس على ديوان فما.
2: بالنسبة لل التداعيات نتاع القطاعات الكهرباء والوضع كامل محطة الماء، معناها أول تداعي باش نبداو نشوفوه يوم 15 نوفمبر وقت اللي المعهد الوطني للإحصاء باش يخرج لنا نسبة النمو نتاع الثلاثي الثالث لسنة 26، وباش نشوفوا الامباكت إجمالا على الاقتصاد، هذا على قصير المدى ومن حيث الأرقام، ولكن على متوسط المدى ومن حيث يعني البعد الكيفي سنبدأ نقرأ التداعيات بداية من آخر سنة 26. أعتقد فما ثلاثة تداعيات مهمة باش تأثر. أولا بالنسبة للسياح، كذلك حتى على يعني التونسيين بالخارج كيف يروحوا لتونس، هذايا ممكن أن نشهدوا نقص. نقطة ثالثة وهذايا باش يأثر كذلك على الاستثمار الصناعي في تونس.
1: وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يلتقي أمس بنيويورك المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ويدعو الجانب الأوروبي إلى مزيد دعم برامج العودة الطوعية للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، مطالبا بتعزيز مسارات الهجرة النظامية وتسهيل التنقل بين تونس والاتحاد الأوروبي. وأكد المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة من جانبه حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون مع تونس بما في ذلك في مجال الهجرة النظامية، وعلى مواصلة دعم المنظمة الدولية للهجرة ماديا ولوجستيا. السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو يتسلم الشهادة الرسمية التي توثق إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بعد أن تم الإعلان يوم 25 من جويلية الماضي عن إدراج القرية ضمن القائمة. وأكد السفير المندوب الدائم لتونس الأهمية القصوى التي توليها البلاد لصون مخزونها التراثي بمختلف مكوناته المادية واللامادية والطبيعية والجيولوجية، والتزامها بالمحافظة عليه ونقله إلى الأجيال القادمة، وجعله قاطرة أساسية لتحقيق التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، مشددا على عزم تونس تكثيف العمل مع منظمة اليونسكو من أجل مزيد إثراء مجالات التعاون بين الجانبين وتسجيل عناصر تونسية جديدة على مختلف قائمات المنظمة. وفي أخبار العالم، مسؤول رفيع في سلطات تيغراي يفيد بأنهم يخوضون حربا شاملة ضد الحكومة الإثيوبية، في وقت تحدثت مصادر عن قصف بأسلحة ثقيلة في مناطق مجاورة للإقليم الواقع شمال إثيوبيا، بعد أيام من أعلان 7 جماعات معارضة في مناطق مختلفة من البلاد تشكيل تحالف للإطاحة بالحكومة. وزارة الداخلية المغربية تعلن عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية والتي تبرز حصول حزب الأصالة والمعاصرة على 97 مقعدا مقابل 66 مقعدا للتجمع الوطني للأحرار، بينما جاء حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة ب 65 مقعدا بفارق مقعد واحد فقط عن التجمع.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
3: فلاش سبور. فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية، منتخبنا الوطني التونسي ليواجه اليوم انطلاقا من 8 متاع الليل في حمادي العقبي في رادس منتخب أوغندا في إطار الجولة الأولى من تصفيات كان 2027، عهد جديد للمنتخب الوطني وعهد جديد لنصر كارتاج بقيادة المدرب الجديد المنتخب معين الشعباني. تشكيلة منتخبنا اليوم المحتملة تبقى، تعرفوا ديما التشكيلة المحتملة تكون يوم المباراة قبل بساعة إن شاء الله، نتعرف على التشكيلة الأساسية. منتظرنا القاو أيمن دحمان في حراسة المرمى، يان فاليري على الجهة اليمنى، على الجهة اليسرى علي معلول في قلب الدفاع، منتظر نلقاو الثنائي منتصر الطالبي وآدم عروس في وسط الميدان ثلاثي بقيادة فرجاني ساسي، عيسى العيدوني وإسماعيل الغربي، وفي خط الهجوم منتظر نشوفه خليل العياري، سيباستيان تونيكتي وحازم المستوري. نذكر مباراة بإدارة الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه ويساعده حميدين ديبي وإبراهيم سالم حمد. نذكر كما قلت ماتش انطلاقا من 8 متاع الليل بتوقيت تونس. المهاجم إبراهيم السويسي فضل الدعوة الموجهة ليه للانضمام للمنتخب التونسي لأقل من 23 عام، منتخبنا الأولمبي ليستعد للمواجهتين أمام البنين ذهابا وإيابا في الدور الأول لتصفية كأس أمم أفريقيا. السويسي كان انتقل في جويلية الماضي إلى نادي مسيمير القطري قادما من الاتحاد المونستيري، وين أمضى عقد لمدة 5 سنوات كاملة. 5 سنوات العقد ذا نجم يكون هو السبب في رفض السويسي دعوة المنتخب، خاصة أنه الرفض ذا يطرح أكثر من تساؤل حول إمكانية وجود مشروع جديد لتجنيس اللاعب من قبل المنتخب القطري على غرار اللي صار مع عدد من اللاعبين في وقت سابق. المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 عام يلعب اليوم وبعد شوية تحديدا انطلاقا من مضي ساعتين ونص مباراة أمام المنتخب الجزائري في إطار الجولة الافتتاحية من تصفية كأس الأمم الأفريقية لأقل من 20 عام. مباراة تتلعب كما قلت ساعتين ونص بعد شوية بملعب قناة السويس في الإسماعيلية. رئيس فرع كرة القدم بالترجي الرياضي التونسي شكري الواعر تم اتفاقه بصفة رسمية مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو ووكيل أعماله، والمنتظر أن يصحح عقد لمدة 2 مواسم مع الترجي بعد ما غادر فريق المغرب الفاسي المتوج ببطولة المغرب الموسم الماضي. مبدئيا فرانكو سيشرف غدوة الجمعة على أول حصة تدريبية للترجي في طرابلس عين دراهم مع المدرب المساعد مجدي تراوي. كيف أولى المباريات الودية باش تكون نهار السبت في طرابلس أمام فريق أولمبي الزاوية الليبي. هيئة الأمل الرياضي بحمام سوسة اتفقت مع المدرب فريد شوشان لأجل تدريب الفريق إلى غاية نهاية الموسم الحالي. شوشان بالشيخ لف يوسف المويهبة على رأس أمل حمام سوسة انطلاقا من اليوم الخميس بالنسبة للفريق الأمل الرياضي بحمل حمام سوسة. شكري الخطوي هو المدرب الجديد للترجي الرياضي الجرجيسي خلف المدرب منصف مشارك. الخطوي يتولى اليوم المقاليد الفنية خلفا لمشارك اللي كان حقق نتائج محترمة الموسم الماضي وأيضا بداية الموسم الحالي. أيضا نحكيه على شكري الخطوي اللي بيشارك مع الترجي الجرجيسي في الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية. نحكيو فولي، منتخبنا الوطني التونسي الكرة الطائرة ترشح البارح إلى الدور النهائي لبطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في تونس بعد فوزه على شقيقه المغربي 3 أشواط للشوط. منتخبنا يضمن رسميا المشاركة أيضا في بطولة العالم للكرة الطائرة ببولندا 2027، ومنتخبنا باش يواجه في النهائي المنتخب الكاميروني اللي كان أزاح المنتخب الجزائري بعد ما فاز عليه 3 أشواط مقابل شوط واحد. نذكر الفينال يتلعب غدوة الجمعة انطلاقا من 6 متاع العشية بتوقيت تونس. الختام بأبرز مباريات اليوم خارج تونس. خلينا نبدأ ساعة قبل كل شيء بتصفيات كان المباريات حاليا. مباراة ناميبيا الكونغو برازافيل انطلقت عندها 4 دقائق 0-0. 5 ليبيا تواجه بوتسوانا في مجموعة منتخبنا. في نفس التوقيت موريتانيا تواجه أفريقيا الوسطى. أيضا 5 الكونغو الديمقراطية تستضيف غينيا الاستوائية. 8 متاع الليل الكاميرون جزر القمر. الكوت ديفوار بقيادة إيرفي رينار يواجه منتخب غانا. في نفس التوقيت سيراليوني أمام زيمبابوي، وطبعا منتخبنا أمام المنتخب الأوغندي. نحكي أيضا على دوري الأمم الأوروبية، 4 مباريات هامة 8 غير بع كلها. النرويج تواجه الدنمارك. هولندا بقيادة تشافي أول مباراة تواجه ألمانيا أيضا اللي بدورها بقيادة يورجن كلوب في أول مباراة ليه، قمة منتظرة 8 غير بع. في نفس التوقيت البرتغال تواجه ويلز، وأيضا 8 غير بع ديما صربيا تواجه منتخب اليونان.
0: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرام.
3: احنا صوتكم في ساقس
0: على 91.7.

مرحبا بمستمعي ديوانا فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوانا فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وقضية اليوم باش تهزنا الباكستان، وبالتحديد العاصمتها إسلام أباد، والوقايع انطلقوا في عام 2018 مع عائلة رجل الأعمال مرموق اسمه ذاكر جعفر، عنده مقاولات بناء مزدهرة ومعروفة في باكستان الكل، ومن غير ما نقولوا أنه السيد هذا قريب برشا من السلطة، ومعارفه في مراكز القرار والوزارات النافذة بلاش حساب. هالمقاول وعائلته كانوا يسكنوا في أرقى حي في العاصمة، عندهم ملكة كبيرة مليانة خدم وحشم وحراس تقول نزل 5 نجوم، وكل فرد من العائلة عنده فريق لاهين بيه. فيما يخص البو كان تقريبا غايب على الدار، يا لهي بالفاريات متاعه، ويا يغرم في زمانه في بعض العواصم الآسيوية والأوروبية. الحاس اللي يحب الزهو والترب وما تبعهم، ومرته عصمة أدمجي هي اللي قائمة بالواجب وأكثر من الواجب. هالعائلة هذه معروفة بحفلاتها الصاخبة واللي يتلموا فيها عيان البلاد والشخصيات السامية، وهو كيجيبوا معهم صغارهم باش يتباهوا بيهم، اللي خريج أكسفورد واللي تخرج من كامبريدج واللي من هارفارد، من غير ما نحكي وعلى اللي يميز هالحفلات هذه من غيرة وحسد وأحقاد وتنافس كبير وشرس تهبط فيه مئات المليارات في المظاهر الزائفة. ملخص الحديث، عالم آخر بعيد سنوات ضوئية على باكستان اللي تعرفوها وتشوفوها في التلفزة، يعني متعك السواد الأعظم، المعذبون في الأرض، الطبقات المحرومة اللي تموت بالشر في الشوارع. في نفس الإطار، هالمقاول ذاكر جعفر ومرته عصمت كانوا مركزين اهتمامهم على ولدهم الذكر الوحيد واللي اسمه زهير، عمره 27 سنة وقت اللي انطلقت الأحداث متاع قضيتنا، يعني 2018. الروح والعقل كانت فيه هو، يعني الابن المدلل من جميع النواحي. ولعلمكم أنه زهير هذا تولد في الولايات المتحدة وقت اللي بوه كان مقيم غادي، وبالتالي تحصل على الجنسية الأمريكية. وهوكا كيرجع لباكستان وكمل دراسته الثانوية، بوه بعثه يقرأ في بريطانيا كما أولاد الأثرياء الكل، لكن ما داومش، وفي ساعة ما روح وخدم في مساحة متاع أمراض عقلية، واخذ فيها شهادة تخوله باش يعتني بالناس اللي عندهم مشاكل نفسية، ويشارك في الليتيرابي يعني مسارات علاجية، ويكون مساعدي الممرضين. وهالمساحة اللي خدم فيها زهير ما يتعالجوا فيها كان الناس اللي ينتميوا للطبقة الميسورة، معناها اللي عندهم بارشة فلوس. في نفس هالسياق، البو ذاكر ومرته عصمت كانوا يحبوا يعرسوا لولدهم زهير، وولدهم يتسمى فات بارشة الفترة اللي عرسوا فيها الشباب في باكستان، وأغلبهم في 20 وحتى قبل يدخلوا لك القفص الذهبي. مختصر الحديث، اللي تكفلت بمسألة البحث على فتاة الأحلام وزوجة المستقبل اللي تليق بمقام زهير هي أم عصمت، بتبيع خدمة شبكة العلاقات اللي عندها من ناس ناسا وكل يمشي ولساناتهم يمشي، وقالوا على فتاة في سن ولدها اسمها نور. بوها شخصية مرموقة جدا في باكستان واسمه شوكة مقدم، دبلوماسي بارز، وكان سفير في عديد العواصم منهم عاصمة كوريا الجنوبية سيول. والطريقة اللي لقاتها الأم هذه باش تجمع بيها ولدها زهير ونور هي تنظيم حفلة من الحفلات اللي مستانسة تنظمهم وتجيب فيهم وجهاء القوم. وباش ما نطولوش عليكم، هذاك هو اللي صار. في مجريات الأحداث، الحفلة تنظمت وتم استدعاء شوكة مقدم وعائلته، ومدام عصمة أم زهير شافت نور وعجبتها وقالت هذه هي ركوب ولدي،
وقدمتهم لبعضهم وهو زاد عجبته لأبعد الحدود. وعلى فكرة نور كانت بنية شهلولة برشا، حليلتها ملفتة للأنظار وأي حد يشوفها تعجبه. جوفها خفيف وتطير من الكف ومشرها وضامرة، ديما تضحك وتفدلك وسحيب باش يشوفوها مكبية ولا متأزمة. ولهنا خلينا نقدمو لكم عليها لمحة. نور بنت الدبلوماسي شوكة مقدم عاشت طفولة زاهية وفترة شبابها كأنها حلم. أبوها ما خليها ناقصة حتى شيء، وبحكم اللي هو دبلوماسي كان يتنقل من بلاد لبلاد. وعلى هذاك نور قرات في برشا بلدان، منهم كوريا كما ذكرنا لكم، وعاشت مدة زادة في إيرلندا. وفي نهاية المطاف وقت اللي أبوها كمل مهامه الدبلوماسية رجع لباكستان، وبتبيعة هي رجعت واستقرت في بلادها. مختصر الحديث، البو الأم يعني ذاكر وعسمة بو زهير شدوا صحيح في نور وكثروا مصاريات وكالحفلات اللي مستنسين يعملوهم، وبتبيعة نور وعائلتها كانت على رأس القائمة متاع المدعوين، حتى لين تربطت علاقة بينها وبين زهير، ومش علاقة برك، في ظرف قصير وليت قصة حب كبيرة. تقول قيس وليلى ولو يحبوا بعضهم بشكل كبير وما يتفارقوش، وكل سهرية يظهروا فيها يوليوا النجوم متاعها بأتم معنى الكلمة. وفي مرة من المرات زهير حضر في عرس متاع واحد من صحابه وعملوا شطحة هو ونور، وجلبوا ليهم الأنظار والفيديوهات متاع كالرقصة متاعهم موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، واللي يشوفهم يقول هذو متخلقوا لبعضهم. في ترابط هالأحداث العلاقة متاع زهير ونور تحولت القصة حب كما قلنا لكم، ولاو يتقابلوا من أواسط 2019. لكن مع بداية 2020 فما عدة أمور باش تبدأ تتغير. وقبل ما يسرح بينا الحديث خلينا نعلموكم بالجانب الخفي والمظلم في شخصية زهير، لأنه في الحقيقة ما عطيناكمش صورة كاملة عليه. صحيح اللي هو شاب من وسط ثري وعنده مكانة اجتماعية وأموره مبدئيا منظمة، لكن هالصورة هذه ما هيش كاملة، وإنما فيها خلفية كما نقولوا قفاء، والخلفية هذه كحلة ظلمة داسة ما تعجبش بالكل. مختصر الحديث، الأمور اللي تغيرت ما بين زهير ونور السبب امتاحها هي المعاملة، لأنه زهير ما عادش يتصرف مع نور كما في الأول، لأنه ثم أسرار على شخصيته ما يعرفوها كان أم وبوه. والعلمكم أنه زهير من الصغرى كان يتعالج عند أطباء نفسانيين ومتعود بالمصحات متاع الأمراض العقلية، وتم تشخيص حالته. بصريح العبارة السيد كان يعاني من سكيزوفرينيا، يعني انفصام الشخصية، والانفصام هذا اضطراب عقلي يخلي الأشخاص يفسروا الواقع بشكل غير طبيعي. وانت وتقدم الحالة وفما اللي تظهر عندهم مجموعة من الهلوسات ويحتاجوا العلاج ربما لمدى الحياة، وهذه هي الحالة متاع زهير. وأم وبوه مخبين على الناس لدرجة أنهم خلاوا اللي يعرفوهم يظنوا اللي هما عندهم زوز ولاد مش واحد، زهير العاقل المتربي التحفون، وأخوه المضطرب اللي يدخل ساعات في نوبات عصبية خطيرة وهستيريا وينجم يولي عنيف في أي لحظة. لكن في الحقيقة هما شخص واحد منفصم، كما كالقصة اللي كتبها روبير لويس ستيفنسون واللي ولات فيلم، وتحكي على واحد يعيطوله دكتور جيكيل. السيد حب يفصل ما بين الجانب الخير والجانب الشرير فيه، وبالتالي ولا وحش ضاري يقتل اللي يجي قدامه. والقصة هذه تخلدت إلى يومنا هذا في فيلم اسمه دكتور جيكيل اي ميستر هايت. باختصار هذا هو زهير، وهذه هي حقيقة الأمر متاعه. ومن المضحكات المبكيات أنه يخدم في

أشياء ما فقدش بيهم، لأنه كما ذكرنا لكم الانفصام اللي عنده يخليه ينتقل من شخصية عادية لشخصية مضطربة، وعنده قدرة على إخفاء الجانب المظلم اللي موجود فيه، لكن الحالة تتغلب عليه. نورة تأكدت أنه إنسان ما هوش عادي، أما بقات تكذب وتنسي، لأنه زهير مرة يظهر لها في صورة شخص هادي ومتعقل ومرة يتقلب، وهذيك هي الخاصية اللي عنده سكيزوفرينيا. لكن ما كانتش تعرف بالكل اللي هو عنده هالاضطرابات النفسية الاختيرة وياخذ في علاج. وكي بدأت تكثر الحالات الغريبة متاعه ولا متسلط معها في كلامه وفي معاملته، ونور وقتها قررت باش تبعد شوية فماش ما يرجع له شاهد العقل، وكانت تعتقد أنها حالة مرضية، والبعد متاعها على زهير باش يدوم 6 أشهر كاملين ما تكلموش فيها بالكل. والنهار لحد 18 جويلية 2021، زهير وبصفة مفاجأة قرر باش يرجع يعيش في الولايات المتحدة، معناها باش يستقر في نيويورك كما كان، وقص تذكرة ذهاب بدون إياب، معناها ماهوش ناوي يرجع، والطيارة متاعو تغادر 4 غير درجين متاع الصباح، معناها مع الفجر. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه زهير ما عندوش برشا أصحاب. إذا شكون باش يكلم؟ هز التليفون وطلب نور، قال لها ناوي باش يمشي للولايات المتحدة ويعيش فيها، وطلب منها باش يشوفها قبل ما يمشي. وبالطبيعة نور استغربت من المكالمة هذه، خاصة أنه زهير كلمها مع 9 متاع الليل، علما وأنه نهار 2/19 جويلية 2021 هو عيد الأضحى. وفي المكالمة متاعه زهير اقترح على نور يتقابلوا في قهوة وسط البلاد، يعني إسلام أباد، بلاصة حية وفيها برشا عباد. ونور قبلت، رغم اللي التليفون هذا والتوقيت متاعه أثاروا استغرابها، يعني بعد 6 أشهر قطيعة يكلمها هكاك على الطاير. مختصر الحديث، نور بدلت حوايجها وقالت لأمها اللي هي ماشية لصاحبتها حاجتها بها على قضية أكيدة، بما أنها بنية مرتوبة وسيرتها باهية، أمها كانت عندها فيها الثقة خلتها تمشي من غير ما تعرف أنه نور كذبت عليها، وفي الحقيقة هي متواعدة مع زهير. في تسلسل الأحداث، نور خلطت قدام القهوة واللي هي مكان الموعد مع زهير، لكن ما لقاتوش. قعد تستنى فيه مديدة، وكي استبطته طلبته قالت له وينك، هو قال لها ماذا بيك تجيني لدار بابا، لأنه كان فيها وحده غاديك راس وراس الخدم وبوهم ومسافرين. نور بتبيع ما تعرفش اللي هو وحده، لكن رغم هذا ما حبش تمشيله، وزهير تمكن باش يأثر عليها. وخلف هذا نور سبق أنها جات عدة مرات لدار بو زهير، وتعرف اللي هي ديما عامرة، معناها فيها العباد. المفيد تمانت وخذت تاكسي ومشيت له للدار. في تعاقب هالأحداث وقبل ما نور دخلت للدار متاع زهير، هو كلم وكيل الأصفار متاعه وطلب منه إلغاء رحلته لنيويورك، لكن وكيل الأصفار قالوا يستحيل لأنه الطيارة مازال لها سويعات وما ينجم يعمل حتى إلغاء، وبالتالي ما هوش ممكن باش يرجع له فلوسه. وقتها زهير ولع على أعصابه وبدأ يسيح على الراجل، قالوا به أجل لي السفرة في عوض غدوة مع ماضي 3.5 وخرها 10 أيام أخرين. الوكيل قال له في الحالة هذه يلزمك تدفع معلوم إضافي باش يصير التأجيل. زهير رفض وبدأ يعيط وولات عركة، وفي نهاية الأمر رضخ قال له ما تغيرش الموعد متاع الرحلة، هات ونسافر غدوة في نفس الوقت اللي خذيته. في توازي الأحداث، نور خلطت قدام باب الدار وعملت تليفون لزهير باش يحللها الباب، وهذا موثق بكاميرات المراقبة. الحاصل زهير حللها الباب، دخلت قعدوا مع بعضهم، ومع الأحداث وقفت سيارة أجرة قدام الدار. وعلى فكرة التاكسي هذه طلبها زهير باش تهزه للمطار، ووقت اللي سايق خلط علمه بالتليفون، طلب منه باش يستناها شوية على أساس مازال ما حضرش الفاليجات متاعو. سايق الأجرة بقى يستنى 7 دراج كاملين، ومن بعد عاود طلب زهير.

0: هير مرة أخرى. قال له بالله يزيد استناني شوية، ووعده باش يعطيه مبلغ باهي على الإزعاج، وقال له أنه ممكن يسر ما يخلطش باش يكون حاضر ويمشي للمطار. ولعن يا سايق التاكسي تمنه، قال له هاني نستنى فيك وقت اللي تقرر باش تمشي، أنا على ذمتك، ما هو كل شيء بأجر. مختصر الحديث مع ماضي ساعتين متاع الليل، زهير خرج وهزز معاه زوز فليجات كبار، وسايق التاكسي عاونه باش يحطهم في صندوق السيارة. ولاحظ أنه فتاة خرجت معاه من الدار وكانت حافية، والغريب أنها طلعت معاه في التاكسي، وفي ثنية المطار الكل كانت ساكتة ما قالت حتى كلمة، وظاهرة اللي هي داخلة بعضها لأبعد الحدود. وعلاش ما تقولش وهما في الطريق؟ سايق التاكسي باش يتفاجئ بطلب آخر من زهير، اللي قال له بكل بساطة عاود رجعني للدار، ما عادش باش نخلط على الطيارة. سايق التاكسي استغرب لأنه الوقت مازال، لكن بما أنه الحريف وعده برشا فلوس ما ثماش علاش باش يتناقش معاه، ودور السيارة وشد الثنية متاع دار زهير. وهو جايكم الحديث. في نفس الإطار وكما سبق وقلنا لكم، كاميرات المراقبة متاع دار بوزهير وثقت كل شيء، من الوصول متاع نور للدار للوقت اللي رجعت فيه هي وزهير حافية، وكيفاش كان يجبد فيها باش يدخلها للدار وهي ظاهرة معينهاش. اشنو اللي صار بعد ما رجعوا؟ بكل بساطة زهير طلب من نور باش يتعرس بيه، لكن هي رفضت، ورفضا باتا. ووقتها تقلب فرد قلبه وتنرفز وتخل في حالة عصبية هستيرية، ومنع عليها الخروج، قال لها ما تخرج من الدار كان ما نعرسه. وبقى يحاول فيها باش تقبل تعرس بيه، وقال لها ما عنده حتى نية باش يمشي لأمريكا وإلا يعيش فيها، وإنما يحب يقعد معها ويعيش معها في باكستان. لكن نور تمسكت بالموقف متاعها وقالت له لا يعني لا. ولهنا زهير هزيد وضرب نور بكف لدرجة أنها دارت وطاحت في القاعة. اختفها من روبتها، وقفها وزادها كف آخر وكمل عليها بالثالث. وقتها ولات تصيح على طول صوتها وقالت له بالحرف الواحد مانيش باش نعرس بيك، لو كان يفاور رجال من الدنيا الكل وتبقى فيها أنت وحدك ما ناخذكش. ودوب ما نور نطقت هالكلام هذا، زهير عينيه ظلامت وبقى يخزر النور بنظرة مرعبة. ما نسبقوش الأحداث وبقاو معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهجة تريبيونال والدريبة.
1: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الستة.

0: ترند مع ديو ان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل.
1: نهج التريبينال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت في باكستان وبالتحديد في إسلام أباد والوقائع انطلقوا في عام 2018 مع شاب اسمه زهير بوه مقاول ومن أثر أثرياء باكستان. لكن زهير هذا كانت عنده اضطرابات نفسية، يعاني من حالات سكيزوفرينيا وعنده سنوات وهو يعالج. وبما أنه أم أبوه يحبوا يعرسوله عرفوه على فتاة اسمها نور. بوها كان دبلوماسي لكن لا هو ولا بنته كانوا على علم بالمشاكل متاع زهير. وبعد أكثر من عامين على قبيناتهم نور قررت باش تبعد على زهير وهو قرر باش يغادر ويمشي لأمريكا ويعيش غادي. لكن قبل ما تجيه التاكسي ويمشي للمطار طلبها على أساس يحب يقابلها قبل ما يسافر، وكان العمل هكاكة وتقابلت هي وياه. لكن النقاش متاعهم في سعمة ولا حاد وزهير ضرب نور بثلاثة كفوف، الشي اللي خليها تقوله لو كان تبقى وحدك في الدنيا ما ناخذكش. ودوب ما نطقت هالكلام هذا زهير ما عادش يضرب فيها بالكفوف. وهو جايكم الحديث. وليت بونيا ويركل فيها بسقي وتخلى عليها قريب تفقد وعيها، وجبد من مكتوبه بوان أمريكا، يعني هكا القبضة الحديدية اللي يحطوها في اليد ويدخلوا فيها صوابعهم باش الضرب متاعها يولي موجع أكثر. وفعلا زهير بدأ يضرب في نور في وجهها بكربونيا الحديد، وزاد ضربها في راسها وبدنها الكل لدرجة أنه كسر لها جداقها اللوطاني وطير لها جزء من سنيها. وفي لحظات عينيها تنفخوا مع اشترابيهم والحمال كله ولا أزرق والدم محصور في عدة أماكن من قوة الضرب بخلاف الدم اللي هابت من خشمها وفمها وعينيها. وزهير ما كفاهش هذا جبد مسدس حطولها في راسها وبدأ يتهدد عليها ويعمل لها في عذاب نفساني، وفي كل مرة يوهمها اللي هو بش يضربها بكارتوشة. حتى لين نور استغلت لحظة متاع غفلة وجات بش تهرب، وزهير كان عامل حسابه للحظة هذه وشدها وجبت سكينة صغيرة واللي هي أنكوتو سويس وضربها به في العروق التلانين متاع ساقة على مستوى الركبة باش يمنحها من الهروب. والدم ولا يجري سواقي، ووقتها زهير برك على نور واختصبها شر اغتصاب عدة مرات. وما بين الاغتصاب والاغتصاب كان يعنف بها بكربونيا الحديد لدرجة أنه فزدلها وجهها تماما، وزاد خربلها بدنها بك السكينة صغيرة وما خلالهاش بلاصة ما تعنهاش فيها. وهي المسكينة بقات تنزف حتى لين وليت تحتها بركة متاع دم. وهاو جايكم الحديث. في ترابط الأحداث هالكابوس اللي صار على نور دام نهارين كاملين وهي المسكينة تاكل في الضرب، وإذا زهير مضرباش راهو اختصبها. ورغم هذا المسكينة حاولت 6 مرات باش تهرب، والشي هذا توثق في كاميرات المراقبة. لكن في كل مرة العساس والجنان والطباخ اللي كانوا ناصبين عليها العصا ما يخليوهاش تخرج، ويعلموا زهير اللي يجيها بالكلب متاعو ويرجعها للدار. وهالعساس والجنان والطباخ كانوا موجودين في الدار ويسمعوا في الصياح والاستغاثة متاع نور، وحتى واحد منهم ما تحركت له شعره ولا فكر على الأقل أنه يطلب الشرطة. في هالمرحلة هذه من القضية أكيد راكم تتسائلوا وتقولوا يا أخي عائلة نور ويني، شبيها ما تحركتش، هذا الكل ما تحيروش عليها. في الحقيقة أمها بقات تطلب فيها وتعاود في البورتابل، لكن زهير فكولها. ووقت اللي كثرت من الطلبين أجبرها باش تبعث إرسالية لأمها تقول لها فيها اللي هي قررت باش تعدي عيد الأضحى بحدا صاحبتها. لكن الأم ما جدتش عليها الحكاية هذه لأنها تعرف بنتها مليح وعمرها مع عيدة البرة من الدار. ونهار العيد الكبير وقت اللي كملت فيها السلات، زهير خنق نور من رقبتها وضربها بارة حديد على راسها، فقدت الوعي. ومن بعد اتعنها بك السكينة الصغيرة في رقبتها وذبحها ذبحان كما يذبحوا العلالش، مع العلم وأنه هكا الشفرة متاع السكينة طولها 6 سنتي وما هيش ماضية. باش تتصوروا طريقة التشفي اللي قام بها زهير فيما يخص نور والطاقة الإجرامية متاعه، باش اخذها وقته في العملية وهو يتلذذ. ومش هذا فقط، الصادم أنه بنفسها كالسكينة أفصل راس نور على بقية الجسد متاعها. قمة في الفظاعة وقمة في التنكيل بجثة بشرية، وخاصة جثة نور اللي حبها وحبته لمدة 2 عامين كاملين. والغريب في الأمر واللي باش يصدمكم أنه زهير ما كفاش هذا، بدأ يلعب براس نور كي الكورة. وما ندخلوش أكثر في التفاصيل. في نفس الإطار الدموي، زهير بعد ما بقى يتفرج في الإنجاز الإجرامي متاعه كلم واحد من معارف بوه، قالوا لي فما أشخاص مجهولين هجموا عليه في الدار وحبوا يسرقوه. وبتبيعة كسيد مشى يجري للدار، لكن في الثنية بقى يخمم علاش زهير كلمه هو وما كلمش الشرطة. ووقتها كلم ذاكر يعني بو زهير وحكيله الحكاية هذه، والبو في عوض يكلم الشرطة ما عمل شيء. وأكيد راكم فهمتوا الحكاية واللي ما تستحقش تفسير بالكل، معناها كان على علم بالشيء اللي صار في داره. وأكيد راهو ولده حكاله على الجريمة اللي عملها، والدليل أنه البو حب يتلف الجرة متاع الجريمة بدأ يطلب في العائلة وصحابه ويقول لهم أنه جماعة دخلوا له لداره وسرقوها، وأنه ولده زهير مصدوم. وخلف هذا زاد التصلب واحد صاحبه، قال له راهو شخص دخل لداره باش يسرقها، ولده زهير فاق بيه وقتله. وآخر طلعة طلع بيها البو طلب مدير المصحة اللي يخدم فيها ولده واسمه الهادي، هكا اللي اعطاها رشوة باش يسلم زهير شهادة ما يستحقهاش، وقال له هز معاك جماعة وامشي لداري شوف زهير شبيه، تقريب عنده مشكلة مع واحدة مو مسجابها بحذاه للدار. وهاي جايتكم التفاصيل. في هالطور هذا من القضية، مدير الكلينيك فهم أنه الحكاية هذه فيها روح، وهز معاه 3 طبة وزوز قدعان، لأنه فهم اللي الحكاية باش ترسي فيها تنظيف وتخلص من جثة. ودوب ما وصلوا لدار بو زهير لقاو مجموعة من الشباب قدام الباب، وكان ماشي في بالهم اللي ما يلقاو حد. والشباب هذم ظهروا أصحاب زهير وقالوا اللي هو كلمهم وقالوا لهم إجا وراني واحد في مشكلة كبيرة، وفي بالهم اللي هو قتل واحد من السراق اللي دخلوله والبقية هربوا. ولهنا مدير الكلينيك وخلينا نقولوا المصحة يعرف اللي ثم جثة لداخل، والحد الآن حتى واحد ما قام بأعلام الشرطة. وبعد مدة هما يستنوا في زهير يجيش يحللهم الباب، هكا المدير متاع المصحة قرر باش يخلعوا الباب، وفعلا هذاك هو اللي صار. خلعوه ودخلوا كانت الصدمة، الدار كلها كانت دم حتى الفم الباب، وجثة نور كانت مطيشة في القاعة من غير راس، واللي من بعد باش يلقاوها في بيت من البيوت. وما هو كما سبق وقلنا لكم زهير كور بيه. وعلاش ما تقولوش هما تحت تأثيرك الصدمة؟ وزهير خرج عليهم فجأة يا لندرا منين وهجم عليهم بالسكينة ومسدس في يده، وتعن واحد مكتبة اللي جاو مع الهادي في رقبته. وقت اللي المجموعة حاولوا باش يشدوه هو هرب، وهما بالطبيعة خلطوا عليه وليت مطاردة فيها كالحومة، وصياح وعياط وزيات وجري وركيض، والناس يشوفوا في زهير ينقز من سور لسور بالفرد متاعه وسكينته. وليت شعاد حالة رعب في هكا الحي، والجيران في نهاية الأمر طلبوا الشرطة واللي جات على جناح السرعة، وتم القبض على زهير واللي كانوا بكله مرنخ بالدم. في تسلسل هالأحداث وبعد ما تم القبض على زهير هزوا للمركز وبدأوا في الاستنطاق. وفيما يخص السؤال علاش قتلت نور، قالوا لهم أنه هي طلبت منه باش يقتلها، وبالتحديد نهار العيد الكبير على أساس حبت تضحي بروحها. والحكاية بالطبيعة ما جدتش على المحقين، خاصة وأنهم خذاوا هكا التسجيلات متاع كاميرات المراقبة الكل، وشافوا كيفاش نور حاولت باش تهرب، وهكا العساس والجنان وحتى الطباخ رجعوها، وشافوا زادا كيفاش حاولت باش ترمي روحها من شباك وطاحت على كرشها، وجاء العساس هزها وكانت في حالة يرثى لها وعندها كسور. الشرطة بقاو زادا مستغربين كيفاش زهير خلى هكا التسجيلات هذوك مال الكل، واللي مكنوهم من إلقاء القبض على هكا العساس والطباخ والجنان، على أساس كانوا على علم بالشي اللي صاير في الدار وما علموش الشرطة، وما حاولوش باش ينقذوا هكا الفتاة المسكينة اللي في حاجة لأشد الإعانة. في نفس الإطار الأمني العساس حكى للشرطة، قال اللي هو طلب المقاول ذاكر جعفر بو زهير وحكى له على اللي ولده قاعد يعمل فيه مع نور، لكن بوه ما اهتمش بالكل بالحديث هذا، وقال للعساس أنه ما هوش لاهي بالتفاهات هذم. لكن كما سبق وذكرنا لكم البو أكيد كان يعرف اللي صار بالضبط، لكن وقت اللي رجع على باكستان واستجوبته الشرطة قال اللي هو ما يعرف حتى شيء، وأكد أن واحد من الموظفين متاعه كلمه باش علمه أنه نور اتقتلت في داره. زهير ما حبش يعترف بسهولة بالجريمة اللي اقترفها في حق نور، وبقى كل مرة يطلع بطلعة، وفي الأخر المحامين متاعه واللاو يحاولوا باش يقنعوا الرأي العام والقضاة أنه الجاني فاقد المدارك العقلية بحكم ماضيه كمريض نفساني واللي حياته بكلها يعالج وياخذ في الدويات. ووقت اللي اعطاه تطمينات الزهير انه ينجم يمنع من عقوبة الاعدام، وقت اعترف اللي هو قتل نور على خاطر ما حبتش تعرس به. في نهاية هالقضية هالجريمة البشعة واللي مشات ضحيتها نور كانت بمثابة الصاعقة على ابوها، وكما سبق وقلنا لكم هو رجل سياسي ودبلوماسي بالتحديد ووجه مرموق في باكستان، وهالجريمة بالنسبة ليه ما هيش باش تتعدى بالسهل. ورغم الضغوطات متاع بو زهير وقدرته على الإرشاء، تم اعتبار ولده مسؤول جنائيا وتسلطت عليه عقوبة بالإعدام. بالنسبة لك الحارس والطباخ والجنان كل واحد منهم تم الحكم عليه بعشر سنوات سجن. فيما يخص بو زهير وأمه واللي كانوا على علم باللي حصل في دارهم في غيابهم، وخاصة البو اللي كلف مدير المصحة باش يفسخ أثار الجريمة، بعد ما تعداوا على المحكمة خرجوا بعدم سماع الدعوة، وهالقرار معجبش بالكل بو نور واللي استأنف الحكم، لكن القرار الابتدائي ما تغيرش، وباقي المسكين مازال يحاول لحد الآن يعقب، ويعتبر أن وكل مقاول ذاكر جعفر هو شريك ولده في الجريمة على الأقل، لأنه تستر عليه ومعلمش الشرطة. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. ناجة تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. في الزهوان القيروان باجة وسليانة على 103.2 ديوان فام.

0: وين اف ام على فرق موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. دي وين اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجز ثالثة بعد الزوال. دي وين اف ام، عسلمة. مقتل تونسية تبلغ من العمر 45 عاما داخل شقتها بمدينة مونريال الكندية، بينما كانت تشارك في اجتماع افتراضي مع أحد زملائها في العمل، وفق ما أوردته وسائل إعلام كندية. وأفادت المعطيات المتوفرة بأن الضحية يشتبه في أنها تعرضت لاعتداء بواسطة جسم صلب، فيما أكد متحدث باسم شرطة مونريال أن الأمر يتعلق بوفاة وصفها بالعنيفة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يشارك في احتفال الصين بعيدها الوطني، ويؤكد توفر الفرص والإمكانات للتقدم في طريق تحقيق الشراكة في كافة المجالات، لا سيما المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن المخطط التنموي 2026-2030 يوفر إطارا جيدا لتوطيد التعاون الثنائي في الفترة القادمة. وأعرب الوزير عن تطلع تونس وحرصها لمزيد توطيد علاقات التعاون الثنائي في كافة المجالات خدمة للمصالح المشتركة. النائب عن المجلس المحلي بقبل الجنوبية معز العلوي يفيد في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة بأنه تم الاتفاق على إعادة مصب الفضلات إلى المصب الأصلي بالطريق الرابطة بين قبلي والفوار، بعد أن تم نقله في جويلية الماضي إلى المدخل الشمالي لمدينة قبلي.
2: على كيت المصب نتاع فضلات طريق فوار القطاية، مع تكليف من سيد والي جهة للسيد معتمد قبلي الجنوبية، عملنا جلسة قررنا معناها انه باش يرجع المصب لطريق الفوار، معناها طبعا بعض الاجراءات الخاصه معناها اللي هي تثبت عمال حراسه لتامين المكان من الحرائق وغلاف الدخان اللي قاعد يضر في المواطنين. معناها هذا هو السبب الرئيسي اللي خلى المواطنين معناها تتشكل الوضعيه دي. بدات 4 كاميرات مراقبه، لما وضعنا مسكن للحراس، غريج من الماء معناها في صوره وقع غلاف طريق يبدو اني موجود، معناها عدد 4 أو 5 سفينات من الرمال.
1: تونسيتان تتحصلان على المرتبتين الأولى والثانية في المسابقة الدولية للخط العربي التي نظمها الجامع الكبير بباريس احتفالا بمئوية تأسيسه. وقد جاءت تويسلما بن عمار بالمرتبة الأولى في الخط المغربي، فيما توجت شيماء طليبة بالمرتبة الثانية في الخط الكوفي، وذلك مناصفة مع الخطاط العراقي ياسر كرارة. وفي أخبار العالم، مستوطنون يتسللون إلى قرية برام الله وأحرقوا مركبتين وخطوا شعارات عنصرية وتهديدية على جدران منازل المواطنين في القرية الواقعة شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية. وزارة الخارجية السورية تفيد بأن السلطات الأمريكية سلمت مجموعة من القطع الأثرية السورية المصادرة بعد إحباط عمليات تهريبها خلال الأعوام الماضية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
3: سوية أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة

الساعات ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: ترند مع ديو ترند ميكس نورمال وعندكم على حكايات البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو نفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبه اما صارت تلقاوها في سهريه كل حد من العشره نص الليل
1: القيروان باشا وسليانة على 103.2 المع المحللين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
2: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. الحلقة الخامسة من برنامج داتا فوت نشوفكم كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية. سعيد جدا باش نكونوا موجودين معكم من توا حتى للـ5. اليوم المباراة متاع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، المباراة الأولى في تصفيات الكان أمام المنتخب الأوغندي انطلاقا من 8 متاع الليل. أكيد حي زمن كبير باش يكون للمباراة هذه، ولكن كذلك باش نحكيو في مواضيع أخرى. الميركاتو في تونس بالأرقام، هل نسير نحو الهاوية أم انفجار تسويقي؟ أغلى ميركاتو أم أكبر تراجع؟ حقيقة أرقام الرباعي التقليدي في الدوري التونسي من حيث الميركاتو، كذلك أرقام صادمة ومرعبة تكشف الفارق بين البطولة التونسية وجيران تونس، وكذلك البطولة الجنوب إفريقية بالأرقام بالدتا. اليوم مش نحكيه على الميركاتو في تونس بعد انتهاء الميركاتو يوم 20 سبتمبر الماضي. ما احناش نحكيه في كل فريق وحده، ما احناش نحكيه على أسماء لاعبية، مش نحكيه على ظاهرة عامة والميركاتو في تونس وكيف تطور في الأربع مواسم الأخيرة منذ 1 سبتمبر 2022 إلى 20 سبتمبر 2026. بالأرقام والتكتيك كذلك تشريح لأسلوب بابلو فرانكو، هل هو الرجل المناسب لقيادة الترجي للخامسة؟ نحكيه على الخامسة بالنسبة للتشامبيونز ليج الإفريقية. أرقام كذلك محترمة ومهمة جدا جدا، تبقى معنا في الاستماع أحباء الترجي الرياضي التونسي بخصوص التكتيك والأرقام متاعه للمدرب هذا المدرب الجديد وكيفاش يلعب المدرب الجديد مع الترجي الرياضي التونسي. معين الشعباني يكسر الصمت، السر الحقيقي لاستبعاد غيتل الزعلوني، كذلك حقيقة اعتزال الياس الصخيري ورد حاسم بخصوص علي العابدي. بصمة معين الشعباني الأولى ستكون الليلة والتشكيلة المنتظرة لمنتخبنا أمام المنتخب الأوغندي. وكذلك في اختبار هو الأول صراع العقول سيكون الليلة 8 غير 4 بين تشافي ويورغن كلوب بين ألمانيا وهولندا في أمستردام، المباراة الأولى في الناشينز ليج الأوروبي. هذا أكثر من توا حتى للخمسة متاع العشية مدام حكينا داتا. دونك اليوم باش يكون معنا وسيم الجعبيري. وسيم مرحبا.
3: مرحبا بك كريم، مرحبا صدوك، مرحبا بالخيان في الرجيم، مرحبا باللي يسمعوا ويتبعوا فينا الكل.
2: دكتور سعد قحبيش مرحبا.
4: مرحبا بك كريم، مرحبا بوسيم، مرحبا باللي يتفرجوا فينا يسمعوا فينا الكل وبالولاد في الرجيم الكل.
2: الحقيقة اليوم على اساس باش نخدموا الكرونوفار، دونك اجلنا حتى تقرب انطلاق البطولة بما انه عندنا جورني فيفا. والحقيقة الارقام هذوما اللي خدمناهم اليوم باش تتمتعوا بالارقام اللي امامك دكتور. دونك الناس اللي تتبع فينا سي بوغ سولا خدينا برشا وقت ممكن في اعداد الحلقه حلقه اليوم. يلا نحكيو توتسويت في ماما افريكا.
1: ماما افريكا
2: ميركاتو تونس بالارقام نحكيو وسيم، هل نسير نحو الهاويه وثم انفجار تسويقي بالنسبة للميركاتو في تونس؟ شوي آخر نادر مش يبدأ يعطيكم الليزافيش الخاصين ولا الصور الخاصين بالميركاتو. دكتور قبل كل شيء كيف تشاورنا وحكينا عملنا مقارنة، في العادة نعمل مقارنة مع الجزائر مع المغرب بلوز وموا مصر ونقف غد. اليوم مثلا زوز معطيات زدناه، ولو كنا نجم نزيدوا حتى معطى ثالث اللي هو تنزانيا، لأنه حتى تنزانيا في التوب 6 والتوب 7 خلينا نقوله في الميركاتو في افريقيا، نحكيه في التوب من حيث الميركاتو مش من حيث قيمة النوادي. دونك خذينا البطولة التونسية، الدوري الجزائري، الدوري المغربي، البطولة المصرية كذلك، الدوري الجنوب افريقي، والجديد اليوم زدنا معاه الدوري الليبي، وبالتالي عندنا 6 بطولات. نحكيه على عدد المغادرين وعدد الملاعبية اللي جاء، ونحكيه على الإيرادات والانتقالات، نحكيه على الإيرادات لكل نادي، المصاريف لكل نادي بالمعدلات بالطبيعة، مصاريف الانتقالات، مصاريف لكل نادي، مصاريف لكل لاعب، ومقارنة بالنسبة لتونس مقارنة بالبلدان الأخرى من حيث القيمة التسويقية، وكذلك من حيث المصاريف والانتقالات بمليون اليورو، القيمة التسويقية الإجمالية للبطولات اللي كنا نحكيو فيها، كيف كيف المغادرين والوافدين، وهنا الحركية متاع سوق الميركاتو، وعدد الانتقالات في كيف كيف تطور القيمة التسويقية للرباعي التقليدي في البطولة التونسية من 2022 إلى 2026 من سبتمبر إلى سبتمبر، وتطور كذلك القيمة التسويقية للبطولة التونسية من موسم 2022-2023 إلى الموسم الحالي 26-27. خلينا نبدأ بالمؤشر الأول، نحكيه على الإيرادات من الانتقالات. البطولة التونسية دونك من سوق الانتقالات دخل فلوس للنوادي التونسية 7.13 مليون يورو، البطولة الجزائرية دخلوا 5.288 مليون يورو، البطولة المغربية باعت ملاعبية بنهاية الموسم الماضي الصيف الحالية أو الماضية 14.977 مليون يورو، تقريبا 20 مليون يورو. الدوري المصري الملاعبية اللي خرجوا قيمتهم أو باعوا بقيمة 14.651 مليون يورو، والدوري الجنوب إفريقي 5.325 مليون يورو، والدوري الليبي مبيعش برشا 605 ألف يورو. هذا بالنسبة للفلوس اللي دخل دونك الإيرادات والمصاريف. الانتقالات توا البطولة التونسية صرفت في الميركاتو الحالي 3.186 مليون يورو، هذا بالنسبة للبطولة التونسية. البطولة الجزائرية صرفت النوادي الجزائرية في الميركاتو 3.961 مليون يورو، البطولة المغربية 3.914 مليون يورو، تقريبا تونس ومصر والجزائر بريس كيف كيف. البطولة المصرية صرفت 16.771 مليون يورو.
4: نادر كنت نجم تعطينا الكامامبير وإلا المقارنة اللي
2: مش نجيو المقارنة، مازلت في التابلو.
4: لا مش تابلو هذاك الصغير اللي تحكي فيه انت موجود هنا اكبر، مش العباد نجم يتبعوا.
2: واضح واضح، صورة ثالثة نادر،
4: صورة ثالثة صحيح.
2: به كيف كيف نحكيه على الدوري الجنوب افريقي، مصاريف الميركاتو 1.6 مليون يورو فقط، اقل من شطار نتاع تونس، وكذلك الدوري الليبي صرفوا 5.43 مليون يورو. خلنا نبداو بهذوما الساعة خاطر مازالو برشا ارقام. بالطبيعة المصدر الوحيد اللي نجمو نعملو عليه هو ترانسفير ماركت في كل هذه الارقام. هاي سي وسيم،
3: وعلى خاطر ترانسفير ماركت كريم لازم نحكيو على ترانسفير ماركت هو شنو، لانه المعلومة هذه راه مهمة ياسر ياسر حسب نظري انا، بالطبيعة لأن برشا ناس ما انت يعتمدوا في ترانسفير ماركت ويقول لك ترانسفير ماركت وكأنه معناها حاجة كما نقولوا احنا مرجع ما فيش حتى كلام ومرجع ما انت ما فيش اغلاط. ساعة الموقع هذا انطلق عام 2000 الخدمة تاعو ديزاماتورا كما نقولوا احنا السادوك ما انت يحب نجم هذه الساعة اللي هو السيد هذا يحب يسكن في هامبورغ ويحب فيردر بريمن. السيد هذا قال باش نعمل معناها يحب يعمل كل بلاتفورم صغيرة باش يتبع بها اخبار النادي نتاعو، وشد يكلم اصحابه وحبيبه قال لهم كل واحد عنده معلومه يحطها لهنا داكوردو في كل ما يخص انتقال اللاعبين. هتو حاسيلو بداو الموقع 3 من الناس بفضلك معناها في اطار كيما نقولوا احنا غرام مش فضلك غرام، وصل توا فيه 130 موظف ولا سمي بروفيسيونال. علاش نقولوا سمي بروفيسيونال؟ خاطر فما الفيرسيون اللي هي معناها كيما نقولوا احنا جراتويت دي موجوده للناس كل الموجوده الناس كله موجوده معناها كيما نقولوا اي واحد في العالم، وفما لي فيرسيون برو يعطيهم دي داتا بلو بلوز افونسي بلو ديتايي بلو اكزاكت للناس اللي تدفع مثلا لي اجونس اللي يدفعوا كيما نقولوا احنا ولا الملاعبيه اللي يدفعوا.
4: توضيح صغير النوادي توا 80% منهم يعتمدوا على ترانسفير ماركت في القيمة التسويقية وفي الانتقالات. داير تجي تشوف حتى مثلا براتيكمان في تونس نحكيوش على الأوروب خط الأوروب برفوا فما سيرونشير في الدوري الإنجليزي، لكن في الأفريق وفي تونس تلقاه ديما بلوز وموا 20% هذيك القيمة التسويقية اللي خرج بها. مثلا يقول لك لاعب إكس راهي قيمة تسويقية متاعه 450,000 أورو مثلا، أنت بعد بعته ب 600 ولا بعته ب 350 توي دون سيت فورشيت لا، هذيك راهي أبروكسيماتيف، معناها هذيك راهي
5: تقريبية.
3: أنا جايك أي باش نكمل الموضوع، عندي المعلومات الكل خطرة على القصة.
4: اللي أعطاهم كريم هما مصاريف متاع انتقالات دفعوا
5: ديكلاري
4: وفلوس برشا. دخلوا أوفيسيال.
3: لحظة لهنا طبعا أنا عندي المعلومات الكل فيما يخص الموقع هذا جست مالا كريم، خاطر الموضوع مهم ها باش نقول لك علاش، معناها سامحني على الوقت، أما على خاطر برشا الناس تو يقول لك معناها كما نقولوا عطيتنا أنت المعلومة هذيك وراهو كما نقولوا
5: احنا سبناها لترانسفير
3: باش باش نفهموا الناس كومون سا سباس، معناتها باش نفهموا اللي احنا فاهمين كومون سا سباس داكوردو. القيمه التسويقيه، القيمه التسويقيه اون فيت كريم كيفاش اعتمدوا من اول
5: دنيا عملوا فورم وصلنا القيمه التسويقيه كيف نشوف فسرنا هذه خاطر القيمه التسويقيه طب احنا توا في بعنا بقداش وشرينا بقداش اللي هي بعنا وشرينا حسب ترانسفير ماركت اللي هي تنجم تكون ماشيه فيها بال 100% ولكن قريبه برشا للواقع.
3: لا مش بالضروره ها باش نقول لك علاش، خاطر المعلومات اللي يتحطوا في ترانسفير ماركت اون فيت شكون يحطوا فيهم؟ يحطوا فيهم ناس مغرومين داكوردو في دي فورم، والناس كيما نقولوا بعض يقعدوا يعملوا هما يخدموا لحظه بركه لحظه يا دوك لحظه انا جاي يعملوا دي فورم يحطوا فيهم معلومات. مثلا انت كريم عندك معلومه كون ملاعب هذا بما انك تسكن في الساقس، مثلا نفترضوا ملاعب يخرج من السي اس اس، لو عندك المعلومه تبيع 500,000 أورو، يجي واحد اخر مثلا من سوسه ويتبع مثلا صحفي يقول لهم لا راه هذا تباع 700,000، هما يعملوا يحكروا ابري ويخدموا نحكي لك اي بخلاف يحكروا ابري ويحطوا لك الموضوع
5: وسيم هذايا في بطولات معناتها بلوز او موان اماتور على الاخر، بطوله تونسيه يتعاملوا مع ديزاجون معروفين وكلام معروفين، اكيد باش يكون عندهم ليزانفورماسيون بلوز او موان قراب شويه، وبالتالي حتى لو كان الارقام ماهيش 100% صحيحه حسب ترانسفير ماركت لكن قريبه برشا للواقع. معناها
3: باه نتجاوزوا الموضوع باه الايرادات وتو النهار نزيدوا نحكيوا
5: تو النهار نحكيوا في واحد ترانسفير ماركت
3: الايرادات
5: اللي هو اللي راهو المصدر الوحيد اللي نجموا ناخذوه
3: باه الايرادات،
5: ثم حتى واحد اخر نجموا ناخذوه منه
3: اي بالضبط هو في الاوروب بلو
4: معناها
3: في الاوروب خاطر لي ترانسفير اون فيت معناتها ديكلاري الناس الكل في بالهم بهم لي ترانزاكسيون واضحين في البنوك تو باه علينا نتعداو. بالنسبه للايرادات نتاع تونس هذه 7 مليون يورو برينسيبالمون، والموفمون اللي صاير معناها برينسيبالمون في تونس معناها من تحركات الترجي هذه التونسي سواء في الإيرادات ولا في المصاريف، وبالتالي حكاية المعدل مثلا بارابور كل نادي في تونس مثلا الحال لا يستقيم، عكس مثلا الدوري المصري اللي فيه موفمون تقريبا بتاع 350 إن 350 أوت ترانسفير إن ترانسفير أوت، دونك الموفمون في الماركت المصري ديجا اون انترن ديجا الماركت المصري معناه فيه برشا موفمون يدفعوا فلوس يتو
4: 30% زاد 40% أهلي
3: تحكي اون مونتون اي مونتون
5: اي حتى القيمه التسويقيه للترجي في حد ذاتها تقريبا 25% من قيمه تسويقيه للبطوله التونسيه
4: اي و20 مليون اورو
5: 20 فاصل اي
4: جي 25%
3: تقريبا ربع احنا في 300 تقريبا ربع
4: كلمه باش لعبات تفهمنا راهو وسيم يحكي على عدد التنقلات راهو عدد التنقلات باش لعبات تفهم مثال 350 كما كنت تحكي في مصر فيهم برشا بالفلوس الورك في تونس ينجم يكونوا 350 وبرشا منهم فري خاطر الجمعيات ما عندوش برشا سيوله تقني فهمت دونك انت هنا العدد الشيفر اللي اعطاها كريم 7 مليون دولار اللي هما فلوس دخلت نتاع تنقلات تباعت وخلصت الورك ينجم يكون بار اكزامبل القيمه التسويقيه نتاع الجوارات اللي خرجوا اكثر بكثير
3: ولا اقل
4: لكنهم خرجوا فري لا هما اكثر خاطر
3: تقصد على فري تحكي على فري
4: وكيف معناها فهمتني ولا في المصاريف الانتقالات مصاريف الانتقالات قداش خلص باش تجيب جوارات
3: وتخذيتو ليبر
4: تو نحكيو معناها كار سور تاب ميزانيه الترجي اللي هي كما قال كريم معناها والقيمة التسويقية متاع لاعبيها 25% من البطولة
5: هاي الكورب قدامكم الولاد
4: صحيح

0: يبيعوا الملاعبيه قبل ما يصير الميركاتو وصلت حتى ل 16 مليون يورو وترجع حاليا بريسك في ال 20 مليون يورو.
1: شوفوا 1.7 مليون اورو خل ريبيرو ب 2.2
0: إيه اما نحكي على الكورب مثلا في الاخر طايح كما قاعدين تشوفوا لانه وقتها ترجي بعت ولتو مشرات معناتها بريزو مو كيف نشوف الكورب هذه نفهم اللي هي فيابل على الاخر علاش فيابل كيف نشوف الكورب كيفاش تتحرك كيف نشوف مثلا النادي الافريقي النجم الساحلي والنادي الرياضي الصفاقسي. النادي الافريقي تقريبا هو الفريق الثاني في الميركاتو من 2022 او من 2024 علاش لانه من 22 ل 24 ما زدناش الاتحاد المونستيري كان هو الفريق الثاني في القيمه التسويقيه في البطوله التونسيه من 22 ل 24 الاتحاد المونستيري كان في 13 و14 مليون يورو ما حبيتش نزيدوا لانه باش تولي الصوره مش واضحه بالكذا بالكذا. دونك النادي الافريقي تقريبا من وقتها هو القيمة التسويقية الثانية في البطولة. كانت تلاحظوا في أفريل أو ماي في 2026 نادي الإفريقي أو الثاني بالأزرق في التصوير قاعدين نشوفه فيها. دونك القيمة التسويقية للاعبين خاصة بعد إحراز البطولة طلعت ثم مباشرة تعمل شيت طابت الكورب علاش لأنه نادي الإفريقي خرجوا منه في رشاوات وسلم في خمسة ملاعبية. كيف النادي الصفاقسي اللي هو الثالث في الترتيب اللي هو بلوز وموا كان طالع برشا في ال 11 وفي 12 وصل حتى الثاني تحت الترجي في سنة 2022 ولكن بيع على غرام طيحوا طاح برشا عمل شوية كبيرة. كيف بيع متاع محمد النصراوي تقريبا مبلغ محترم جدا مع موسى بالاكونتي مع الميركاتو اللي خصم 3-4 ملعبية عمر بن علي توتو عمر بن علي دونك طاح توا النادي الرياضي الصفاقسي رغم انه باع عمر بن علي ولكن القيمة التسويقية متاعه حاليا ارتفعت مقارنة بنهاية الموسم الماضي عملت شوت متاع بيعة عمر بن علي ولكن قدوم جاكن بي وقدوم لؤي تراعي ولولندو رفعوا من القيمة التسويقية للفريق. النجم الرياضي الساحلي وهذه الحقيقة دكتور معناتها النجم الرياضي الساحلي 2023 وقت اللي كان يلعب على الشامبيونة وتوج بالشامبيونة دونك القيمة التسويقية كان الثاني قبل حتى النادي الافريقي ثم قاعدين تشوفوا في الكورب النادي النجم الرياضي الساحلي حاليا القيمة التسويقية في حدود 5 مليون يورو تقريبا وطاحت وصلت حتى 4.5 مليون يورو الموسم قبل الماضية. هذه تقريبا الكورب كيفاش النوادي التونسية تبدلت
1: في غضون 4-5 أشهر يسوفي كولي ريزولتا النتائج تاع الفريق تلقاها متميزة راهو أوتوماتيكمان في غضون تاع 4-5 أشهر اللي هما شطر سيزون فما بلوس مع 15-25% في القيمة التسويقية تاع اللاعبين. إكزامبل مانو كونيم تاع روما جاب 25 مليون أورو روما تحصلت عمناو ومشيت شامبيونز ليج وسنيتها والأولى مع الانتر ولا 50 مليون أورو
2: ولا انترناسيونال زاد
1: ولا انترناسيونال معناها اليوم راهي القيمة التسويقية الديبون زاد برشا من اللي ريزولتا تاع الجمعية
2: اي بيان سور
1: الكاليبر والنيفو اللي يلعب فيه
2: والبرفورمانس تاع الملاعب
1: زاد البرفورمانس تاع الملاعب. بار كونتر فما لاعبين اخرين ماهمش قاعدين ينشطوا كيما جادون سانشو كيما ايكاردي كيما كذا القيمه التسويقيه نتاعهم
2: سي نورمال سي نورمال. وفما حاجه اخرى في موقع ترانسفير ماركت اون فيت زايدين هذوك هي حكايه لي رومور بصفه عامه ولا تتحط في الترانسفير
0: ماركت
2: اي قبل ما كانش تتحط ولا تتحط هذيك تزيد معناها كيما نقولوا احنا في في اهميه الموقع من الناحيه الصحفيه معناها ما عادش التارجت
0: نتاعهم.
2: نعم
0: انا ترانسفير ماركت عندي 3 ايام نحضر في الميسيون
2: ولا مصدر
0: في الريبريك الكل
2: ما عادش مصدر نتاع جمعياتك هو ولا وكلاء ولا ديزاجونس وحتى صحفيين ياخذوا لهنا بجوز باش نرجع مع كريم
0: راه احنا هوني تسمى فوق انا على مليون يورو راه ثم بطولات والتوب 5 وغيره بالمليار يورو
2: ريت ال 5 مليون مثلا نتاع ليبيا لهنا مصاريف الانتقالات ناكد لك 2000% اللي هما
0: اكثر
2: برشا فهمت هذاك علاش معناتها بكري حكايه ترانسفير ماركت بدينا بها خاطر احنا كيشوفوا لهنا في التابلو
0: اما راه ثم برشا مشاو ليبر زاد
2: متفقين
0: ثم برشا مثلا مشاو كيما اللي كان في ايطاليا وغيره
2: راهو يمشي ليبر لا لحظه
0: يمشي ليبر ما ياخذوا برشا فلوس
1: لا باندا مازالوا
2: البيفون تاع بركان كامارا وزيدهم توغاي برك هذم مع بعضهم فوق الاربعه مع بعضهم 2.5 و1.7 4.2 معناها هذوما زوز ملاعبيه كاو في نادي واحد لا نحكي لك دونك هنا معناتها باش الناس اللي تبعوا فينا ما يقولناش حطيتوا لنا ليبيا 5.4 كاو الورك فلو هذه راهو المتوفر في الموقع
1: كبيره في البلدان العربيه وانا قلتها مره ديجا مع كريم هنا

0: فماش ترانسبارنس الحقيقة.
1: إيه جوست بالضبط.
0: معناها البرة كسوا في آسيا وإلا في أوروبا عندك دي سيت سبيسياليزي كما مثال في إيطاليا كالشو فينانسا تدخل لهم يعطيك قد قد كالشو فينانسا
1: خاطر فماش كاش دوك
2: كالشو
0: فينانسا يعطيك قد قد انت هنا فما شوية تدقيس
2: قدموا شوية الأولاد عدد الملاعبية اللي جاي واللي خرجوا الملاعبية اللي جاي واللي خرجوا
0: نحب نوقف القيمة التسويقية
2: لا جاي القيمة التسويقية مش نعملها شابيتر وحده بعدها
0: اه فوالا
2: مش نعملها خاطر مهمة جدا القيمة التسويقية وهي أكثر حاجة ممكن مفهومة عند الناس ويلزمكم تتبعوها دوك في تونس نلقاو 192 ملاعبي غادر 237 جا الجزائر غادروها 202 وجاو 241 المغرب 191 وجاو 186 حاصل سلبي الحقيقة في المغرب البطولة الوحيدة اللي مشاو أكثر من اللي جاو مصر 359 مشاو 379 جاو جنوب أفريقيا كيف كيف نشيط جدا الميركاتو 205 مشاو 237 جاو
0: بلوشي لب
2: ليبيا 128 مشاو و 162 جاو
0: دقيقة
2: دون لي نورم
0: لا لا لا
2: تونس
0: لا لا با دي تو
2: كيفاش
0: قداش عندنا من جمعية في الآ
2: 16
0: قداش الموين متاع لاعب من لاعب في كل جمعية 25
2: 400
0: قداش جاءوا من واحد
2: 192
0: لا غادروا
2: 237
0: معناه 55% جاءوا جدد حب ترى ايه ده انا
1: لا لا بدل اي بدلوا جمعيات هو عفيت هم المغادرين هو بدهم
0: مواصلين جاءوا جدد جمعيات اخرين
1: اي اي ولا بدلوا جمعيات
0: جاء من السي ابي مشى الاستاد ولا بالاتوال
2: مشى ثم حاجة لهنا نحب
0: نفهم نورمال 55%
2: مش في كل جمعية عندك حق 10 انتدابات فقط
0: لا ما فهم
2: الاوركوتا
0: ثم
2: برشا الاوركوتا
1: ثم تحت السن
2: وثم بالتالي كل جمعيه بدتك على الاقل 50% من الرصيد البشري
0: 55%
1: برشا اي المعدل اي هو هي المضمون راهي مشكله حتى في مصر كيك راهو تقريبا 350 لاعبي مع تقريبا كل جمعيه كل جمعيه هما 20 فريق 18 سنه 18 فريق المفيد مع تقريبا يبدلوا تقريبا في 50% وهذا عادي باش نقول لك علاش عادي طونكو
2: ما كنا 50%
1: عادي باش نقول لك علاش طونكو
2: المغرب كيف
1: طونكو الكونتكست ماهوش طونكو الكونتكست ماهوش بروفيسيونيل 100% راهو عادي جدا صدق انه يصير الموضوع هذا اش معناه ماهوش بروفيسيونيل 100% معناتها ماهوش ديزانفستيسمون ريال ما فماش ناس جايه تحط في فلوس باش تصور فلوس فماش تريدينغ نتاع ملاعبيه دونك الموفمون سي توت افي نورمال تكون كيما نقولوا احنا ماهيش اعطي كل واحد كيما نقولوا احنا ما يخممش انه يقعد عام وعامين وثلاث سنين
0: واربع اكثر منه
1: يخمم
0: اكثر منه
1: كل عام وعام
0: اكثر معناه. اكثر منه بخلاف كل عام وعام هذا ساتردوي لي ديفيكولتي نتاع الجمعيات
1: يعني
0: جوار مش خالص كسوا في تونس كسوا في المغرب كسوا حتى في الجزائر والمغرب مش خالصين راه مش في تونس برك راه
1: لا المغرب لا
0: لا لا ما عندهم ديرو تار فما برشا جمعيه ما تحكيش على ثلاثه الاربعه الاولاني احكي على اللي تحتهم عندهم برشا نون بيي برشا لاعبين ما همش خالصين اول حاجه اش يعمل يجيب لك اوفر ويسلم لك في الباقي صحح لك سود دو تو كونت بصح على خير
1: كيف كيف حتى في تونس هكاك راهو
0: صدق
1: اي اي ما انت مش في
0: بالك نبدا بتونس ديجا
1: اي تحكي اما الموفمون بصفه عامه راهو في التونك معناتها لي بروجي ما همش سوليد راهو عادي جدا انه ملاعب يلوج
0: باش ثواني تو نحكي معاك اي سيد المغرب العربي قداش هما بروجي سوليد
1: لا ما فماش حتى شيء معناها تقريبا كي نقول لك بروجي سوليد معناها هذوك معناها فما
0: تريدينغ انفستيسمون انويل
1: وفما نصور فلوس
0: فيزيون لا قبل ما نصور فلوس راه المعادله صعيبه ما بين نصور فلوس ونلعب الادوار الاولى
1: اي متفقين
0: هو معادله صعيبه برشا
1: هو فما نادي ولا ناديين بركه في العالم اللي هما يعملوا الحاجتين هذوما على فوا لكن البقيه
0: بنفيكا وبرايتون
1: لكن البقيه
0: سالزبور.
1: البقيه اي لكن البقيه جينيرالمون تو فما ديزانفستيسور فما اونرز معناها في الكلوب الاونر عشان يلوج بيان سور انه هو خاطر السبورتيف راهو يجيب له فلوس معناها السبورتيف يلوج عليه اون بروميير ليو خاطر قد ما الجمعيه باهيه
0: كان مش ناجح سبورتيف ما تطلع
1: قد ما تجيب قد ما تجيب ما تجيب فلوس
2: دونك نمشيو توا
1: ستابيليتي وبرا
2: نمشيو توا بين الملاعبيه اللي خرجوا ملاعبيه اللي دخلوا شكون الدوريات اللي دخلوا في الفلوس ولهنا نفهم أن الدوري هذا يصدر اللاعبين وإلا يستورد اللاعبين وهذه مهمة جدا دونك في الليماج في الباج الثالثة نادر دونك عدد الانتقالات بين المغادرين الوفدين دونك عملناهم في سيركل نلقاو تونس تقريبا بين البيوع والملاعبية اللي جاوا دونك البطولة التونسية وفرت تقريبا 3.827 مليون يورو وكل ليماج لوطانية دكتورة هذه كصحيح دونك ليبيا صرفوا على الدوري سلبي 4.822 مليون يورو الجزائر البطولة الجزائرية دونك صورت فلوس بين البيوع والشراء 1.32 مليون يورو مصر إلا 2.12 مليون يورو، المغرب وهذه معناتها هي وجنوب أفريقيا يلزمنا أكثر بطولة تصدر المغرب 11.06 مليون يورو. ثم ملاعب مشى له برشا فلوس ويخذ تقريبا
1: سفيان بن جديد
2: ويخذ تقريبا شطر
1: شطر مش شطر في حدود 3 لا لا في حدود 3
2: ويخذ نسبة كبيرة من الموضوع ذا. ثم جنوب أفريقيا اللي العدد بتاع الترانسفير تكون نحكيوا عليه موش برشا، ولكن جنوب أفريقيا دخلت فلوس 3.72 مليون يورو، واضح لثم انتقالات نوعية. ساعة البطولة التونسية السنة دخلت فلوس مقارنة بالموسم الماضي ساعة
1: خاطر السوق الليبي نشيط كريم برنسيبال مو
2: وخذها برشا من السوق التونسي،
1: هو اللي خذها من السوق التونسية، معناها كانت حاجة باهية لتونس وحاجة باهية لليبيا خاطر اون فاز دو انفستيسمون في مرحلة استثمار، دونك حاجة عادية انهم يطلعوا في المعنى كيما نقولوا احنا في يطلع البيلون نيجاتيف. تبغينا مش نرجع لك المغرب راه برنسيبال مو عندك فؤاد زهواني مشى لاجاكس بمبلغ محترم، سفيان بجديد مشى للأهلي تقريبا ما يناهز 3 مليون يورو، فما أيوب مولوع المهاجم اللي كان في الفيوس مشى للأبردين تباع يضرب 1.5 ولا 1.7، دونك هذا مع بعضهم تقريبا بحذا الستة ثلاثة ملاعبية جابوا لك 6 مليون يورو، وثلاثة رام صغار ما مش كبار برشا. دونك عادي جدا انه يكون المبلغ سنة سبيسيال مو في المغرب يكون المبلغ في
2: اشرف البكر يقول لك المغرب باعت نومبر اقل من تونس ولكن دخلت فلوس دوبل ولا تريبل، معناتها جوار المغربي سومو دو تروا فوا جوار التونسي،
1: مش سومو الكاليتي تفرض خاطر ريتو تو فؤاد زهواني
2: سومو معناتها كاليتي
1: لاترال جوش هو ويلعب اكسيال
0: زاد القيمة التسويقية تلقاها كيما كنا دوبل وتريبل
1: اي مش على جاكس زاد حتى كليون زاد يفرق معنا في الـ في الـ في السوم معناتها هما اجاك اي لكن بالنسبه لي نحن بالنسبه لي نحن سوم باهي، دونك عندك اجاكس وابردين والاهلي هذوما ثلاثه كليونات معناها فريمون عندهم لي ريسورس وباش ياخذوا دي مونطون كبار. احنا يلفو فوار علاش انا القيمه التسويقيه نتاعنا ضعيفه، يلفو فوار ولا يلفو بريفوار شنو نجمو نعملو في المستقبل لكي نوصلوا للمبالغ هذه، خاطر سيرتينمون الرتور من بعد نتاع ولا الامباكت نتاع الارقام هذه على البطوله راه باش يكون امباكت ميديا
2: واضح. نحكيو تو على القيمه التسويقيه، نلقاو الدوري المصري 165 مليون يورو، الدوري الجنوب افريقي 150 مليون يورو القيمه التسويقيه، الدوري المغربي 132 مليون يورو، الدوري الجزائري 100.25 مليون يورو، الدوري الليبي 95.23 مليون يورو، والدوري التونسي هو الدوري السادس من حيث القيمة التسويقية 83.28 مليون يورو. والحقيقة الكلاسمون بتاع النوادي الإفريقية وبتاع البطولات الإفريقية واللي هو الكلاسمون الرسمي المعتمد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل قرعة النوادي
0: يا رجل سوري،
2: دونك تقريبا ريت التوب 6 هما بيدهم، سوف كو تونس في المركز السابع في ترتيب البطولات الافريقيه من حيث المشاركه الافريقيه، يعني عندنا فريق واحد يشارك براتيك مود هو الترجي قاعد يوصل بقيه ما مش قاعد يوصل، وبالتالي قريب برشا لترتيب النوادي اللي هو راهو مهم ريتو مهم على
0: الاخر في الترجي فلانديس. شفت القيمه التسويقيه مثلا نتاعنا احنا
2: شطر مصر
0: بالضبط
2: شطر مصر،
0: معناها اليوم احنا كي نحطوا القيمه التسويقيه نتاع الترجي الرياضي براتيكمون 24 مليون يورو ومعاه نادي الافريقي والرباعي التقليدي، يعني اربع جمعيات على 16 عندهم بريسك 80% و 75% من القيمه التسويقيه الجمليه. اش معناها؟ معناها في الفرق اللي كانت تتكون وعندها لاعبين ونجم تصدر كسوال برا ولا تعطي للفرق اللي مستانسه تلعب بالادوار الاولى ما عادش فيهم لاعبين بقيمات تسويقيه عاليه، معناها اليوم أربع جمعيات على 16 يتصدروا الموقع معناها المشهد معناها الرياضي قيمة تسويقية عالية على الآخر في تونس. نجيو في المقارنة توا الأهلي المصري قيمة تسويقية متاعه ما بين 37 و40 مليون أورو، وسان داونز القيمة التسويقية متاعه ما بين 34 و38 مليون أبروكسيماتيف مو 38 مليون
2: أورو. القيمة التسويقية الفرق الرباعي التقليدي هي 50% 20 و10 و5 و5 20% من القيمة التسويقية للنوادي التونسية الكل 50% من القيمة التسويقية
0: برشا ست وجور برشا
2: مش 75 ما قبلش تبدأ الصورة
0: أما عمناول كانت 75
2: صحيح أما سنة 50%
0: توال 9 وسيس 10
2: يعني قيمة الرباعي تقليدي هي 50% من فلوس نحكيه من قيمة البطولة ككل
0: على الأخر سيس 5 ولا
2: ما هو نحكيه أبي بري احنا تو فهمت
0: شوية على الأخر من سوار أكثر
1: انا مش ما عادش كان تسمح لي كريم تعطيني شويه وقت دقيقه من زمان
2: موليتو الاربعه نادي صفاقسي 7 الكلوب 9 والتراجي 20 دونك مع بعضهم يجيوا 40.
1: كريم راه فما سبب واضح جدا جدا علاش هذا الشيء صاير. مصر معنا انا واحد الناس خدمت فيها راه البلاتفورم كامله الدور داكوردو. مصر اون انترن ديجا في الا يشريوا من بعضهم ديجا معناها كي تشري من بعضهم ديجا اي يشريوا من بعضهم سو كي في القيمه التسويقيه تطلع الملاعب يتحسن ومن الا يشري الجماعه الا يشريوا من البي داكوردو دونك البي بطبيعته ولا فيه حتى ملاعبيه من الافريكس هذوك معناها يجيو يتستيو غادي برشا
0: احنا الا ياخذ بالعدد
1: لا ياخذ احنا الا من الا ياخذ بلاش والا من البي ياخذ بلاش كيف كيف احنا اخر ترانزاكسيون اون انترن على ملاعب تونسي يظهر لي كان صدقني ربي
2: هما شيخاوي استنى
1: لا اون انترن اون انترن راجل شيخاوي
2: قبلها
1: هشام بكار يظهر لي ب 700 الف دينار نحكيو مبلغ محترم معناه سينو البقيه كلهم
2: ثم حارز عمناه وكذلك المستير
1: اللي حارز معناها ماهيش
2: ترانسفير واضح ماهوش ليبر
1: نقعدوا ديما في ترانسفير زوز ماكسيموم في العام
2: حاجه علي من المستير للترجي زاد الموسم
1: نعم
2: حاجة علي
1: اي الصيد نقعدوا ديما في ترانزاكسيون زوز ثلاث ماكسيموم ثلاث ليس على شوف قداش من ترانزاكسيون على 190 ولا 200
2: هما
1: فيهم دوره الاخرين ما فيهمش دوره معناها لو كان جات الدو فيها بلاتفورم تاع ان تخرج ملاعبيه وملاعبيه والليكيب دي زيكيب تاع الاي يتلفتوا للدو والدو يتلفتوا للتروا يدوروا الدنيا تو
2: القيمه التسويقيه للبطوله التونسيه
1: اي 83%
2: شويه
1: انا بالنسبه لي
2: تعطيكم تطورها كيفاش كان زاد في السنوات الاخيره
1: 83 مليون يورو بالنسبه لي انا تروبو تروبو والحقيقة هذا سا اكسبليك ان بو كيفاش الملاعب التونسي ماهوش قاعد يخرج بالسهولة اللازمة ماهوش قاعد يلقى في المارشي نتاعو الانترناسيونال معناتها بالطريقة الباهية وهذايا راهو زاد فيه حاجة أخرى صدوك راهو معناتها صعوبة الانتقال هي الحالة نتاع المنتخبات الوطنية راهو حالة المنتخبات الوطنية تخلي السمعة نتاع الملاعب التونسي ما هي

0: وكان الموسم الماضي من حيث القيمة التسويقية. تشوفوا في الكورب قدامكم كيفاش تطور القيمة التسويقية للبطولة التونسية. صدفة وإلا لا، نحب نسألكم أنه الموسم الماضي 75 مليون يورو، البطولة التونسية كانت السابعة أفريقيا مش حتى السادسة. وصدفة وإلا لا أنه الموسم الماضي بطولتنا الناس الكل يقولوا ضعيفة ضعيفة، وشفنا حتى مستوى اللاعبين وشفنا كذلك مستوى المنتخب اللي هو سويت على سيزون 2025
1: هو راهو
0: مش المنتخب، المنتخبات الكل
1: الكريتير هذايا يمشي في صف الناس اللي الطالب بجلب لاعبين تونسيين او بيناسيونو ينشطوا البر، لانه كريتير يزيد ياكد اللي كونه المستوى بتاع البطوله من حيث القيمه التسويقيه طايح. دونك لكن ماهوش كريتير توتالمون اكسبليكاتيف، مش كريتير يحكي بالمئة بالمئة على المنتخب. المنتخب 70% لاعبين ينشطوا البر. دونك بار كونتر هو يأكد كلام كريم دون لا مزور كي تبدا عندي بطوله ضعيفه وما فيهاش لاعبين توانسه بيرزين
0: ما عنديش باش نعاون المنتخب
1: التسويقيه نتاعهم طايح. دونك اليوم حبيت نقول اللي كونه كي ما تكونش انت في بلادك وما تقويش الانديه نتاعك وما عندكش انفراستركتور بها وما عندكش ان بروجي مش حتى سيدي لون تيرم اكور مش تري كور
2: موين تيرم
1: كور 3 سنين اكور عامين 3 سنين وموين 6-7 سنين اوتوماتيكمون القيمه التسويقيه نتاعك باش تطيح. القيمه التسويقيه نتاع بطوله راهي لا بلوبار دو تون تحكي على قيمه تسويقيه نتاع جانب، وهنا رينا اليوم البلايلي في عمر 34 عام مازلت عنده قيمه تسويقيه 1.5 وكان 2 مليون اورو عام ناول.
0: والحاج محمود هو الاعلى تسويقيا حسب ترانسفير ماركت في البطوله 2 مليون يورو.
1: حاج محمود على خاطر جاي من بطوله اوروبيه وعلى خاطر العمر وعلى خاطر
0: ثم فراج وريبيرو ب 1.5
1: فوالا. دونك تجي تحسب
0: اي داير في العشر الاوائل نلقاو 9 مترج
1: عادي جدا، لانه الترجي قاعد يشري في لاعبين دوليين، يشري في لاعبين مؤثرين ويشري في لاعبين باش يعمل تركيبه باش يلعب الالقاب والادوار الاولى. لكن الحاجه اللي تحسب للترجي سنه ولا بريمير فوا اللي الميزان التجاري بتاع الانتقالات نتاعو بريسك معناها بوزيتيف، لانه العوام الاخرى كل ترجي يصرف وما يدخلش فلوس. دونك السنه حسن الترشيد
0: بوزيتيف الى حد ريبيرو ولا ما بعد ريبيرو؟
1: لا بعد ريبيرو، حتى بعد ريبيرو احسب انت كيف
0: خاطر اخر ميزاجور عملناها في الصيف
1: بعدها. لا كريم يفو سافوار جوز راهو لعبه لازم تفهم، راهو ميزان تجاري راهو مش كان انتقالات حتى سالاريات معناها انت اليوم كي تو ديجاج دو غرو سالير، خاطر مريح كان انتري غرو سالير وتو جاي كان انتري غرو سالير، كانوا براتيكومون دوزيام وتروزيام سالير بعد بلايلي.
0: اي ما حتى اللي جاو مش بلاش،
1: اي اما ما همش في السالير معناها جا كان ريبيرو سالير قوي، خينا ما جاوش بنفس السالير. اون بار لا دو 380,000 دينار في الشهر، معناها هذوما لي شيفر يفو لي دير. دونك اليوم راهو كيفاش تحسب هي في البيلان، يتحسب قيمه الانتقال ويتحسبوا لي سالير.
2: اي بيان سور شارج
1: هذاك نتاع شارج كامل. الترجي الرياضي توا صحيح مازلت الامور تنجم تتحسن، لكن ترجي سور لا بون فوا باش يعمل ترشيد مصاريف.
0: واضح.
1: فهمني؟ وهو اكثر واحد يقعد يصدر لانه اكثر واحد.
0: يقول لك يا دكتور لي كومونتير افان، يقول لك يا دكتور راهي كتله الاجور تضاعفت السنه مقارنه بالموسم الماضي. لي كومونتير
1: تنحي كي تنحي اللاعبين اللي خرجوا وتجيب انت نحي اللاعبين اللي خرجوا، فما دو غرو سالير خرجوا اوتوماتيكمون كي باش تجيب لاعبين جدد باش تعطيهم دي سالير، لكن لي سالير هذوكم اقسامهم على 4 و5 سنين فهمني لامورتيسمون تاعهم معناها فهمتي على 4 و5 سنين.
0: ثم سؤال مهم مهم مهم جدا ونحب نوجه له تحيه،
1: اون بليس عندهم لا بوسيبيتي دو روفونت
0: 72-44 يعطيك الصحه. يقول لك ثم نقطه عندها تاثير كبير حسب رايي، والله ملاحظته قيمه جدا واضحه اللي هو انسان يتبع بالكدا. يقول لك انه الفرق محصوره بعشر انتدابات فقط، وبالتالي الفريق يخاف يتلفت للرابطه الثانيه وياخذ الريسك على لاعب ماهوش مجرب الرابطه الاولى ويخسر به انتداب، وهنا يولي يمشي يجيب لاعب يعرفه والا اضمن له بليزو موا.
2: لهنا تفهم الخدمه كامله راهي
0: ملاحظه قيمه جدا.
2: هي اعذر لي قيمه اذا كان نعذروا لها ببساطه الخدمه ببساطه. اسمعنا ببساطه معناتها نحب نتدب ليله صلاله لازم لي نمشي بالطبيعه لازم نمشي كونفيرمي، اما كان انا مركز بالبيع في خدمتي ونتبع في الملاعبيه بالبيع نتبع في الدو في التروا راهو صرت انه نجم نطلع ملاعبيه باهين ونعرف قش نطلعها، ما نجيش انا ملاعبي كما نقولوا في سن متاخر نطلع جوست كريم. معناها دي سائل ان يسال شنو هو الحل؟

0: انا حسب رايي شنو الحل معناه باش نلتحقوا
1: بها
0: بالمعناه يظهر لي سؤال لازم نتطرح. انا نشوف اللي ماذا بيا الانديه الكل يستنسخوا معناه طريقه ولا فكره ولا نموذج خليل العياري في البيوع. الحقيقه لانه خليل العياري مشى بري جراتوي في الجمعيه كبيره بعد ملعب تونسي استنفع مبلغ قيمته مليون يورو اللي هو حاجه مش سهله. انا ماذا بيا كان السابي والقروان والناس كل الجمعيات الكل يخرجوا ملاعبيه افيك دي زوبسيون دا شابهين باش يحاولوا باش القيمه التسويقيه ترتفع نتاع الملاعبيه ويتحرك المرشي بشويه بشويه.
1: بعد شويه مش نحكيوا بالارقام ولكن على المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي واتباع بشويه بشويه مش نبداو نحكيوا اكثر كره بلاش ارقام. مشكورين جدا على كومنتير نتاعكم الحقيقه لي كومنتير محترمين جدا جدا جدا اليوم تم برشا تفاعل. نشكركم الناس اللي تتبع فينا على الشين يوتيوب ديوان اف ام لايف, خاصه الناس اللي يقول لك لي شيفر في تونس ماهمش خايبين كيف نشوفوا لي تيران والانفراستركتور وخاصه قانون الجمعيات. الاخر يقول لك بروجيت في تونس ها نحكيوا على الكره خاصه كيف ناس تحكي على الفرق معناتها انه بين الارقام وبين الواقع يقول لك ثم فرق ماهوش كبير وواضحه الصوره كيف نشوفوا مشاركاتنا في المسابقات القاريه ولا حتى مشاركات المنتخبات. يقول لك ثم رواتب سنويه في تونس غاليه برشا مقارنه بالارقام اللي كنا نسمعوها. يقول لك كيف الجيش الملكي مشروع قوي عامين التالي خرجت مع الاتوال دوري تمهيدي بعد عامين لعب فينال بتاع تشامبيونز ليج لانه ناس تخدم اون توكا. يقول لك ثم لاعبين ما عادش تخلص ملاعبي راه ما عادش تنجم تنشط اقصى شيء نجم يصير عام تاخير. كيف اكبر كذبه في تونس هو لاعب جبناه بلاش وراتبه العام معناتها يوصل حتى بالمليارات في 3 سنوات وهذا موجود في البطوله التونسيه. نشكركم برشا على التعليقات. نخرج موزيكا قصيره ثم راجعين باش نحكيو على المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي. ثم ارقام مهمة جدا بالنسبه للمدرب الجديد للترجي. نبقى في المتابعه من توا حتى الخمسة في داتا فوتا
2: ديوان اف ام
3: صوتكم
2: في تونس الكبرى
3: على 93.5
2: على 93.5.

0: أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: ارجعنا معكم في داتا فوت.
3: رجعنا من جديد 49 دقيقة بعد 3 متاع العشية، متواصلين حتى للخمسة. مش نحكيه على المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي بابلو فرانكو في بوان ديبا.
4: بوان ديبا
3: أيوة سي مناس، كنت استنى فيك الحقيقة بخصوص بابلو فرانكو المدرب الإسباني الجديد للترجي الرياضي التونسي. أرقام هذا المدرب، خصائص اللعب عند هذا المدرب، شنو يحبذ هذا المدرب، لي بورسنتاج في الجيم تاعو، وبالطبيعة أكثر مرجع نجمو ناخذوه هو مبارياته الموسم الماضي مع المغرب الفاسي وينتوج بالبطولة بالنسبة للفريق المغربي بعد عقود.
5: والله الحقيقة الأرقام تاع المدرب هذا مبدئيا أرقام تقول المدرب هذا طريقة تفكيره اون جينيرال باهية للحاجات اللي يستحقها، وإلا يشوف روح الترجي التونسي أنه يستحقها في البريود الجاي. ناخذ أهم 64% من الأهداف سلون الباز دوني اللي عنا 64% منهم على
3: هي باز دوني، هذه صحيح هي بروفوندي، هي من
5: سبورت بيز بروفيسيونيل معناها. دونك 64% من الأهداف جاءوا على هجمات مركزة، 23% اللي هي جاية على كود بي اريتي على كرة ثابتة، و 14% فقط على هجمات مو عاكسة. الحقيقة الأرقام هذه مشجعة جدا. علاش؟ خاطر أول حاجة معناها النومبر تاع الأهداف في البالاريتي ظهر لك اللي كونوا في ليزونترينمون فما اهتمام، أربع الأهداف جاية من كرة ثابتة، يظهر لك اللي فما اهتمام بالكرة الثابتة. لا تك بليسي بيان سور حاجة مهمة جدا اللي مناش كنت
3: حاطط على التكتيك. لا لا لا خلينا فيها، قلت أرقام مهمة جدا، خلينا تواكا الركبه هذا على الترجي الرياضي التونسي. ساعة أقول لك دكتور المدرب هذا 64% من أهداف متاعه على هجمات مركزة وبوسيسيون جود بوسيسيون اللي هو يتماشى مع طريقة لعب الترجي الرياضي التونسي تقريبا في جول مبارياته.
6: صحيح.
3: يقول لك زادة باش تجاوبني عليه من الكل، يقول لك 23% من أهداف الفريق تكون من كرات ثابتة، وهذا كذلك يتماشى مع الخصائص الموجودة حاليا في الترجي الرياضي التونسي، خاصة الضربة بالرأس وفي وجود ريبيرو والبليلي اللي هما ضربة في الكفرونات. ويقول لك زاد 14% من الأهداف تجي من لي كونتر اتاك، ثم تراح اللي هما في الأفريك اللي هما في الشامبيونز ليج اللي هما الاكستيريور، انه الترجي مش واخر التالي مش يلعب الكونتر اتاك. دونك في كل تقريبا بورسنتاج نجمو نركبوها بلزوموا على الترجي وطريقة لعب الترجي.
6: صحيح. لو نرجع 3 سنين التالي، المدربين اللي كانوا معناها على رأس الإطار الفني متاع الترجي يقول قائل شنو لبوان نيجاتيف اللي كان يلوموا عليهم الجمهور والإدارة. كاردوزو كان العام الأولاني بعناصر خلينا نقوله ما همش هجوميين برشا، واعتمد الكونتر اتاك وطيح البلوك وصل دور نهائي الناس ما لمتش عليه. لكن ديكو توفرت عنده لاعبين هجوميين، ولا فما قلق على الأداء وقلق على الهجمة المركزة لكونه الترجي مش قاعد يتحكم في الكرة ويمشي. دونك جمهور الترجي والرأي العام وإدارة الترجي تحب تكون فاعلة في الميدان، وتحب هي اللي تملك الكرة، وتحب تمشي فير لافون، وتحب تخلق الفرص وتسجل أكثر أهداف، وهذا مشروع. من بعد خرج كاردوزو وجاء ريجيكام كان يمتلك الكرة ويسجل برشا هدف، مشكلته الوحيدة اللي هو ما يعطيش اهتمام كبير يعطيك الصحة للمنظومة الدفاعية، وكان يقبل برشا هدف. وهنا الاكيليبر، اسكو اون شوازي واحد هجومي بحت وعنده مشاكل دفاعية، ولا اون شوازي واحد
3: ايوا سي بشوف ان المشاكل زادة الدفاعية عنده ولا ما عندوش، وقبول الاهداف يكون من دي ترانزيسيون رابيد ولا جو بوزي.
6: مش جاوبنا الكنزاري هنا اللوم الكبير اللي كونه أكثرية الوقت في الشوط الثاني ولا في النص ساعة الأخرانية كان ديما يتوخى طريقة لعب حذرة جدا جدا. وهذا زاد اللي أربك اللاعبين واللي عندهم برشا معناها بوتنسيال هجومي والجمهور كان متقلق. دونك يجارك كاف حتى واحد ما قال لي علاش خطر الناس كل كانت فرحانة برجوع الكرة الهجومية وقالوا إن شاء الله مرة هذه يصلح خطه المستوى الدفاعي. دونك جمهور الترجي والرأي العام الرياضي دون فاسون جنرال والإدارة وكل شيء تعرف الترجي
3: خلينا في الأرقام هذا ما
6: أني جيت
3: الأخبار عادك بهذاك
6: أني جيت كيب دو بوسيسيون. دونك البروفيل توا اللي جاء هو الإيبوز بارفيتمون يتقابل مع لا فيرسيون اللي يحب يراها جمهور الترجي
3: متطلبات جماهير الترجي
6: متطلبات جماهير الترجي وإدارة الترجي وما عاهدناها الترجي في 15 عام الاخرانيين. 64% قلت ما دو تيير تاع الأهداف على جو بوزي ثلثين والربع يجي من كرة ثابتة اللي هي كانت ميزة كبيرة للترجي وقت اللي تبدأ اللعبة
3: خسرها شوية السنة
6: خسرها 3-4 سنين الاخرانيين وقت اللي تبدأ اللعبة مخنوقة شوية وفما شوية
3: مع فوزي كان
6: مع فوزي كان يعمل معناها أهداف لكن سنيها نارينا الصحراوي يسجل جلاسي نعرفوه يسجل شيخاوي كان عمناه والمع مسيرية العديمة يسجل مستوري كيف
3: حتى البليلي يسجل
6: البليلي ينسر تمباه مع CSS وقت ضد CSS سجل. دونك هذايا مدرب إسباني يعير أهمية كبيرة لدو جراند فاكولتي متاع الكرة الإسبانية حاليا اللي هي لا بوسيسيون و avoir plus d'un tour dans son sac معناها ماهوش مركز كان على البوسيسيون. صحيح البوسيسيون اللي هي vraiment معناها لاتو نمبر 1 معناها رقم واحد للمدرب والإسبان بصفة عامة وما نساوش حاجة أخرى اللي هو داتا أناليست اللي هو مدرب كان
3: ملا باس ملا باس مش مشي الوستيم على الموضوع هذا حضر له السؤال
6: هو داتا أناليست في مدريد خدم موضوع 3 سنين ظهر لي
5: خدم أناليست نكست أوبون يعني متاع الادفرسير ديما يحضر
6: نكست أوبون
5: يحضر ديما الادفرسير
6: يطلع نقاط ضعف
3: أني جيك ورسيم شوف شي زاد انه
5: نقاط قوه
3: نتاو الكومنتير يقول لك مدرسة الإسبانية الأضمن حاليا للترجي والأكثر تطورا مع وجود خبرة عربية وأفريقية تخليه بلوز موا ينجم يقدم إضافة للترجي مع شرط الصبر عليه وتعدي عقبة السويحلي باش تخليه يخدم مرتاح ونجم يطور الفريق. وسيم عادة نعرفش هذه ظاهرة ولا لا المدربين اللي يجيو بالداتا يكون أناليست خاصة في فرق كبرى يعملوا كاريرة كبيرة بعد كمدربين نعرفش شنو السر
5: هو فما حالات عملوا معناها كما نقولوا عملوا ثورات في فرق وفما حالات اليوم ما نشحوش ما هو لازم هو ميكس اون فيت بين الفهم نتاع كل ما وداتا والحكايه هذيك كله وبين الميتريز نتاع الجروب خاطر في الاخر بكل كيفاش تمترز انت جروب في في في اي في في كيب في جران كلوب راهو لا تنفعك داتا ولا ينفعك ارقام راهو لازم تعرف كيفاش تحكي مع الملاعبين لازم تقنعهم بافكارك لازم تعرف كيفاش تحكي معهم بيان سور لازم تعرف كيفاش توصل لهم افكارك باش نجيك على نقطه معناتها قبول الاهداف. انا عندي لهنا تو جوست قدامي 11 هدف قابل فيهم 3 فقط على هجمات مركزه والثمانيه الاخرين على كما نقولوا احنا على لا منهم 4 على بينالتيات دونك معناها ربع الاهداف على دي بينالتي على 11 الهدف اللي عندي انا
3: تو 11 هدف من قداش من مباراه وسيم
5: تو نعاود نرجع لك
3: في موسم كامل
5: لا مش في الموسم كامل في هذوما الماتش اللي عندي تو انا هنا اللي قدامي معناها
3: ميكرو ميكرو
6: 15 16
5: جوست نعطيك تبقينا هذه
3: 11 على 15 ولي برشا
5: هو هذا سؤال كريم مهم جدا اللي سألته أنت بين معناها كيفاش تعمل الميكس بين الزاناليز والداتا والفيكيو نتاع الكوارجي الحاجة الباهية ممكن في فرانكو معناها اللي هو عنده تجارب مع كيما نقولوا الكونتكست العربي خاطرنا احنا شوية عاطفيين حتى اخونا في الكومنتير قال نصبر عليه مع تجاوز عقبة السويحلي دونك احنا ديما تقعد ديما ان النوسيون تاع انه ماتش يبدا مهم الماتش هذاك يحدد مصير تفكير كامل ولا منهجية كاملة نتاع نادي منعش كنت حاب نزيد ونحكي أكثر بالتو على المدرب
3: على الشيما تكتيك اليوم
5: هو عنده فلكسبيليتي تكتيك واضحة il préfère le 4-2-3-1
3: قبل 18 بونتو في 31 ماتش
5: il préfère le 4-2-3-1 كهذا الفكر نتاعو الاساسي لكن يستعمل الخطط الاخرين الكل انا شفته استعمل 3-5-2 شفته استعمل 4-4-2 شفته استعمل 4-1-4-1 في القادسيه في الفيصل اللي مش في القادسيه شفته استعمل 5-4-1 دونك يعمل لي ديمارش نيسيسير سولون لادفيرسير نتاعو ممكن سولون سيتوياسيون نتاعو هذا بالنسبه لي انا ان بون سيني علاش خاطر المدرب معناه ماهوش متشبث بفكره واحده يحاول يلقى الحلول الانسان ديما اللي يخمم بصفه عامة ما نخافوش عليه معناها ديما باش يجي نهار ويوصل معناها للي يحب عليه. تبقيني انا ديما في الريكومونداسيون تاعي
3: بارابور زميلنا مغربي مغربي زميلنا صحفي مغربي يقول لي ارقامه ممتازه كريم, ولكن المشكل الوحيد والمواجهات المباشره مع المنافسين المباشرين على اللقب, اما يخسر او يتعادل
5: ممكن يخاف شويه معناتها ضد لي جرون كلوب بما انه يلعب في المغرب الفاسي معناها ديما قدامه الوداد وبركان بالنسبه لي له والرجاء يظهروا له معناها كيما نقولوا ديكادور ويظهروا له معناتها يستحفظ شويه يخاف ممكن
6: شوف حاجه بايره والحذر لانه ايه. لانه كي يربح
3: لا الماس مش مستوى مستنسى تربح ما مش الماس مش متعودة تربح عادي
6: معه. أنا كي هو يربح الجمعيات اللي أقل منه وإلا كيفه في المستوى ويحاول باش يقلع له ماكسيموم دو بوان في المواجهات المباشره اوتوماتيكمون يبدا قريب برشا من التتويج على خاطر لي شامبيونات خسروا جوج دراميات هذوك مره.
5: ونختم بملاحظه برك نتخيل انا معناها فما صارت مكالمات بينه وبين الغدامسي نتخيله باش يسال هو زاد على البطوله التونسيه والخصوصيه نتاعها باش لانه كان في وقت ما قريب من
3: الزمالك. اجمالا مدرب نجم ينجح في الترجي التونسي نسبه النجاح حسب رايك؟
5: انا بالنسبه لي اي
3: كما الكومنتير عادي ماتش صبيح لي
5: انا بالنسبه لي نجم ينجح اذا كانوا هم فاهمين البزوان, اذا كان فاهمين البزوان نتاعهم عارفين بالضبط صرت انه مدرب عنده خصائص كامله عنده تجارب باهيه نجم ينجح علاش ما ينجحش عادي
3: تجربه ذره نافعه
6: لا نجم ينجح لكن لازم تتوفر اول حاجه الثقه
3: والهدوء
6: معناها ماتش صبيح لي مهم ومهم جدا لكن كي تحب تبني خاطر هذا مشروع ونعرفوا لي تو دي لافونتي قاعد يرين يا
3: الاخبار هاي الاخبار
6: شو وصل المستوى هذا
3: كمل الفكره
6: لويس انريكي كومباني
3: كي تحب تبني على ماتش سويحلي
6: لا يعني ما نبنيش على ماتش سويحلي ماتش سويحلي بور مو مهم ومهم جدا.
3: تعتقد انه الله اللي يقدر مدرب اي مدرب كان ما يعديش الترجي الفاز دي بول تشامبيونز ليج نجم يواصل مع الترجي؟
6: عطيتو ثلاثة جماعة انت هذا عطيتو ثلاثة جماعة قبل ماتش سويحلي
3: واضح الاخبار راجعين لكم في داتا فوت متواصلين الخمسة تاع العشية.
2: انتم تسمعوا في داتا فوت على ديوان اف ام.
0: ليس الديوان احلى ناس احلى لما تلقوا هديمة معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية. ديوان اف ام صوتكم. ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
7: موجة زوة رابعة مساء. ديوان اف ام عسلمة. الكاتب القار للمجلس الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم يفيد بأنه سيتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها برائد رسمي. وأوضح بن إبراهيم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المرصد انتهى من إعداد الأمر الترتيب المتعلق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعض جرائم الجولان في انتظار استكمال مساره الإداري, مضيفا أن صدور الأمر سيعقبه اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية على غرار تجاوز الضوء الأحمر أو استعمال الهاتف أثناء السياقة أو عدم لبس الخوذة أو عدم ربط الحزامة. المحلل المالي والخبير في الشأن الاقتصادي معز حديدان يفيد بأن الأزمة الاقتصادية الراهنة في تونس ناتجة عن تحول المشاكل العرضية إلى أزمات هيكلية أدت بالبلاد إلى دخول ما وصفه باقتصاد الندرة, مضيفا أن الوضع الاقتصادي يشهد ترديا مستمرا منذ عام 2011 في ظل افتقار الحكومات المتعاقبة للإرادة والجرأة الكافية لاتخاذ قرارات إصلاحية حاسمة حسب ما صرح به لبرنامج هنا تونس على ديوان فما.
8: المشكل هو العرضي الذي أصبح هيكلي, يعني عنا مشاكل عرضية كل مرة نؤجلها أو لا نستطيع حل هذه المشاكل فأصبح اليوم المشكل هيكلي وندخل في أن اقتصاد الندرة. أعتقد إجمالا أنه منذ 2011 إلى اليوم هناك تردي للوضع الاقتصادي, ولكن كان يجب أن يصاحبه يعني إجراءات قوية, ولكن كل الحكومات التي تتالت منذ 2011 لم تكن لها الإرادة الكافية أو الجرأة الكافية للقيام بهذه الإصلاحات.
7: الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تذكر بأن غدا يمثل آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، داعية المعنيين بهذا الاستحقاق الجبائي إلى المبادرة بإيداع تصريحاتهم في الأجل القانونية تفاديا للتأخير وما قد يترتب عنه من خطايا أو تبعات جبائية. وأكدت الإدارة العامة للأداءات أهمية احترام الأجل المحددة لإيداع التصريح وخلاص المستحقات الجبائية. وفي أخبار العالم، رئيس الصين يفيد بأنه على الولايات المتحدة والصين ضمان تطوير الذكاء الاصطناعي في ظل رقابة بشرية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول من جانبه أنه سيبحث قضية ملحة تشمل الذكاء الاصطناعي خلال محادثاته مع نظيره الصيني في البيت الأبيض، مضيفا أن القرارات التي نتخذها في هذه المجالات اليوم يمكن أن تعزز السلام والازدهار لعقود مقبلة.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
1: سويا ليرت البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

لك تحل الراديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكس تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

نكمل معاك نص النهار أستاذ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال. ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: ارجعنا معكم في داتا فوت.
2: مرحبا بكم من جديد، 11 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية، مازلنا متواصلين معكم في داتا فوت. نحكيه على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، بما أننا نحكيه على تصفيات كأس أمم إفريقيا نرجع لروبريك ماما أفريكا.
3: ماما أفريكا
2: بالأرقام والتكتيك نحكيه على معين الشعباني بعد شوية. ما قبلها يكسر الصمت الحقيقة معين الشعباني، حبينا ممكن هذا يكون صحفيين على الأقل يهمنا في ندوة صحفية تم الكونفوكاسيون الملاعبية، لأنه من المفترض أن الندوة الصحفية متاع البارح تكون تسبق مباراة أوغندا وتحكينا على مباراة أوغندا والتحضيرات لمباراة أوغندا والتكتيك وغيره، ولكن مش مشكل. دونك الأسئلة اللي طرحوا على الناخب الوطني الجديد معين الشعباني اعتصاح لأنه جاوب وجاوب بكل شجاعة، يعني ما هربش من حتى سؤال تقريبا جل الأسئلة اللي تسألت واللي أسئلة مهمة جاوب عليها. خلينا نبدأ، شنو قال المدرب الوطني بخصوص غياب غيث الزعلونية؟
4: بالنسبة لي أنا غيث الزعلونية لاعب ممتاز جدا، معناها قدم خاصة نهاية موسم ممتاز العام اللي فات، كنت بعده معناها السناسي هو موجود في الليست الأرجي من الكتيب متاعنا، وأكيد بقى الخدمة أنا أتصور بش يكون يرجع على الأقل النيفو اللي كمل به العام اللي فات، والباب المنتخب مفتوح للناس كلنا طمع وجادة غير غير ما نحطه بريسان على حد جوار كتصا هو اللي مشارع التحق معناها في قادم الأيام بالمنتخب، ولا حتى اللي موجودين أفريقون كل مولادنا وكل مولادون نحبوهم ونكونوا احنا أول سوتيان على كل معناها بالنسبة لي أنا سفالة فانديمون ما هوش ستار اللي ديفينيتيف ولا ليست ديفينيتيف اللي بيجتاز في كوب دابريك ولا كوب ديمون دابريتو. قلت لكم معناها يمكن ديفيرينس اللي تصير خاصة في بداية الموسم هو النمبر دو ماتش معناها جوي بار لي جوار، عنا البوست هذاك الجوار لعب 8 ماتشات والاخر لعب 17 ماتش. انا كسيليكسيونور جو بونس من مدريا راح قدامي.
2: هاي سيدي نبدا بك وسيم، ذوب الجليد
5: ايه هو ظهر الحقيقه انت ربي، انا معناها ما كنتش نشك اللي كان الاجابه باش تكون في الكونتكست هذا على الاقل سكي سور زعلوني باش يكون في الليست الارجي معناها سكي سور مخمو فيه، لانه الشوا ديجا ما هوش برشا الصراحة. الحقيقة نتاعو اللي هو قال معناها كالسؤال الزعلوني قرر اختيار فني ويتحمل بيان سور هو مسؤولية في هذا، وبالنسبة لعلي العابدي قرر فني وإداري، حاجة الحقيقة تحسب له انه هو معناها ما لوش كما نقوله في أعذار ولا ما لوش كما نقوله حاجات غير مقنع، قالها بصريح العبارة راه ملاعب باين تبع فيه وفنيا حاليا ما نشوفش فيه اللي هو ينجم يعاون بتتر بيان في المستقبل.
6: قال سمحني وسيم، قال فنيا رأى فيه نجم يعاون، لكن الكريتير اللي اخترته على خاطره هو يجي بعد الزوز الأخرين معناها دقائق اللعب
5: أكتويل ما توا ما هو إيش يشوف فيه نجم يعاونه بتتر في البريود جاي بش يشوفه، ولا كي يجرب منذ الأخرين يشوفه ما كان عن قرب بتتر يبدل رأيه. ما نظنش اللي معناها فما بعض الأخيين للأسف معناها ساعات يحاولوا يفسروا المواضيع بطريقة عاطفية شوية، ممكن نتفهموا الشيء هذا، لكن نسالش كان نخليه المنطق معناها نخليه للمنطق بلاصة، لأنه كان جاء فما مشكلة مثلا حاجة هكا، ولكن رو ما يعيش مثلا قديدة جماهير النادي الإفريقي خاصة مثلا اللي تقول لك لا رو ممكن بتاتر فما أسباب أخرى بتاتر كان جات فما أسباب هكا ولا هكا، رو ما يعطيش المريض مثلا القديدة قديدة شافوا ملاعبي نجم يعاونوا عيط له وقال هو قال رو أي ملاعبي باش يكون بيرفورمور الباب مفتوح له.
6: فما حاجة أخرى، فماش قدامه عديد اللاعبين اللي لعبوا أكثر دقائق وبيرفورموا أكثر
5: أي منه. أي دون لونسومبل معناتها احنا شنو نحاولوا اللي احنا
6: أي
5: شوية معناها إفضال كتب على قد ما يبدأ فما تمشي في التفكير معناها يكون منسجم على قد ما يكون عندنا تفاؤل بارابور للمستقبل، بما أنك حكيت على المنطقة المنتخب سيرتان مون كريم برشا وخيين تو يتبعوا في الـ في الـ في المنتخب الوطني U20. خلينا من دقيقه 83 واحد واحد بين المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري في التورنوا نتاع اليوناف المرشحه لكاس افريقيا.
2: واضح هاي دكتور
6: كيف كيف معناها هو تصريح اللي عامله معين شعباني ليأكد الشيء اللي كنا معناها خممنا فيه اللي هو دقائق اللعب معناها كومبيتيتيفيتي دقائق اللعب وعدد مباريات. قالها بصريح العبارة زعلوني ابن المنتخب والباب مفتوح ليه وينجم يرجع حتى من في طرابلس نوفمبر الجاي يكون إلى أكيمولي معناها أو مينيموم اون ديزين اون دوزين دو ماتش. وتو اكتوالمون قرر راني تكستو اخترت الاخرين خاطر واحد لعب 17 واحد لعب 7 ولا 8 كمان شغال 8 بتعد الاسماء الاخرى دونك وضح وقال راني فهمتني اعتمدت خاطر حاجتي تو بلاعبين يكونوا بيرفورمان
2: كومبيتيفيتي
6: وكومبيتيتيفيتي. وما تنساوش حاجه مباراه اوغندا هو صحيح سيتواسيون صعيبه وصحيح سيتواسيون لا يحسدوا عليها لكن الحمد لله او موان سي كوم سي لا ماتش اميكال اللي هو فهمتي باش يعرف كيفاش يعدل به الاوتار نتاع لي شوا نتاعو باش يوقف على ال 11 رونترون نتاعو في مباراه بوتسوانا اللي هي لا بلوز امبورطونت من حيث الترتيب. مباراه اوغندا مهمه جدا من حيث ترتيب الفيفا لكنها ما تدخلش في حسابات المجموعه بينما مباراه بوتسوانا مهمه من لي دو فولي ترتيب مجموعه وترتيب فيفا ولو بلوز امبورطون ان احنا
2: ترتيب الفيفا مهم جدا جدا جدا وحكينا فيه هاي وحكيتي وفيه في اكسترا تايم
6: على المستوى الافريقي مالوريزمون ما معناتها دحرجنا وتدعثرنا
2: اذا نربحوا باش نرجعوا للتوب 9 قبل التصفيات بتاع الكوب دي موند جاي ها
6: وحتى
2: قبل نوف على الاقل باش تكون تيد دو بول
6: وحتى راهو ان شاء الله نترشحوا كاس افريقيا ماناش باش نكونوا تيد دو سيري
5: اي
6: لانه سته برك
5: هو ما شيء ابرك من شيء
6: لا سامحني ولا 28 في الكوب دافريك في بالي ما عادش 24 دونك 7
2: هو حتى الكوب دافريك الماضيه ما كناش تيد دو سيري كنا سيتيام وجينا مع نيجيريا
6: صحيح
2: خاطرنا 70
6: تولينا 11 اكثر واكثرين معناها كان تيحوا بعد ال 12 نجموا نوليو في البوت الثالث كان تيحوا 13 واني بعث لي انت الكلاسمون فيفا وقريته بوركينا فاسو والكومور والكاب فير وغانا ما همش بعاد علينا برشا
2: حتى الكومور مش بعاد
6: ما همش بعاد علينا برشا
5: وفي كل الاحوال راهو لازمنا معناتها نعاودوا معناتها ننظموا الافكار نتاعنا فيما يخص الترتيب معناتها سواء في المستوى الاقليمي المستوى القاري ولا المستوى العالمي انه هذا باش نرجعوا للموضوع نتاع القيمه التسويقيه راهو سامباكت معناها الناسيونيتي نتاع ملابيت ودونك سي انتو ان شاء الله يا ربي معناها ما نقفوش عند كلمه مالوريزمون ان شاء الله يا ربي ناخذوا لي كونستات باهين نحاولوا نعملوا خطه واضحه على عام 2 3 4 اللي هو ونمشيو فيها
6: ما نساوش حاجه اللي ما عندناش جوست كلمه الخرنيه اللي ما عادش عندنا لا شانس باش احنا نبروغراميو المباريات وحدنا لانه حتى موتسي بي صرح وقال راني باش نعتمد ناشنز ليج كما اللي صايرة توا في كونكاكاف وخاصة في أوروبا والناشونز ليك ما تختارش أنت لزادفرسير يجيو معك لزادفرسير حسب النيفو متاعك. دونك احنا نجم نكونوا في النيفو A في اللي كاترو برومي جروب اللي كيما الأوروب اللي فيهم 12 ولا 16
5: اما اذا كانت تمشي بنفس الفلسفه تقولي حاجه بها لانه الفلسفه متاع النيشنز ليج صدق
6: تمشي بنفس الفلسفه
5: نفس الفلسفه هي فلسفه هيك
6: مع دي زادفرسير قوي
5: هي برمي الاهداف متاعها كونه تحمي سوا ديزون كيما نقولوا الكبارات نتاع القاره قديما ولا الناس كيما نقولوا اللي عندها جماهيريه كبيره باش يستحفظوا على الايماج نتاع الكومبيتيسيون
6: على مستوى لانديس على مستوى لانديس ما عادش نجم انت تبلانيفي مباريات مع فهمتي منتخبات من 90 وانت ماشي خاطر باش تلعب مع المنتخبات اللي هما المغرب 9 ولا 8 ولا 7 حتى يكشي لل 60
5: اما اشتلك في الترتيب خير لانه كي تلعب
6: باش تلعب مع الاخرين ما كسيرش تربحهم
5: اي اي متفقين لكن انت كي تربح واحد في كلاسمون مقدم
6: لازمك تربح
5: اي خير برشا انك تربح 3 و 4 في كلاسمون معناها مؤخرين معناها في التنقيط نحكي لك اي دونك اما في المجمل في كل الاحوال راهو لازمنا نغزر روحنا واقعنا توا مش تاريخنا نغزروا لواقعنا ونحاولوا نعملوا كما نقولوا احنا استراتيجيه مشينا على عامين وثلاثة واربع سنين باش نحاولوا نخرجوا بشوي بشوي
6: 26 30 معين الشعباني هو جاء بمشروع بيان سور كلمه المشروع سي ابروندر اونتر بارونتيز لانه فما دو زيشيونس اونتر تان اللي هما 27 و28 كاس افريقيا 27 و28 قبل

0: معناها ميكرو بارتي كان فما برشا غضب وكان فما بارتي كبيره من الشارع الرياضي ينتظر في الاجابه نتاعو ويحب يعرف علاش استبعد غيث الزعلوني من المنتخب، خاصه فما ناس زادش قالت اوكي فاليري ونفاتي اوكي داكور. هي قالت هاو في مركز أرير جوش فما ثلاث ساشون كو بن حميد نجم يلعب اكسيال ثالث
1: ومش يستعمل اكسيال ثالث لانه علاه معناها مضروب دونك باش يكون كاتريام اكسيال بن حميد لانه علاه مضروب كونفيرمي
2: دونك مش كان علاه مضروب تعطيكم تشكيله نعيدوني كذلك عنده شويه سخانه على اساس كان مش يكون اساسي صعيب برشا يكون اساسي. ثم سوربريز نجم تكون في خط الهجوم في خط الهجوم اون فافوار. خلينا نسمع شنو قال زاد الناخب الوطني شنو قال معين الشعباني بخصوص اعتذار الياس السخيري ابرز الغايبين على مباراه اليوم، مش فقط الياس السخيري وكذلك نحكيه على راني خديره.
3: بالنسبه لراني خديره اللي تي فرون اللي تي ديريكت انا اعتزل العبد والين وشفتو معناها التدوينه اللي هبطها وشكر الناس كل وانتهيت معناها عليكم على المنتخب الوطني. بالنسبة للياس هذا كيف الياس كيف معاه وكان ديريكت معناها قال لي كوتش نحس في روحي ما عادش نجم نعطي أكثر المنتخب الوطني. حاولت معاه معناها عنده ظروف لدى خاصة اللي تمنعه باش يكون موجود لهنا دونك مالغري اللي أنا ما عشتش معاه الياس وما خدمتش معاه ولكن كمحب للمنتخب التونسي نشكره على الإيمان اللي عطيه مع المنتخب التونسي، عطاه كل ما عنده كان معنا إكزامبلير في الجروب دونك نتمنى له التوفيق.
2: واضح هذا بالنسبة للناخب الوطني. مالوروزمون بون منتخبنا الوطني التونسي تعادل أقل من 20 سنة في التصفيات مع المنتخب الجزائري 1-1. نجم نقولوا مالوروزمون بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي ليس سخيري يقرر الاعتزال بلزمو على راني خديرة كذلك نفس
0: يعني السؤال. نتصور اللي راني خديرة معناها صعيب برشا نعود نراوه بورنا با دير امبوسيبل، اما نتصور اللي سخيري الاعتزال نتاعو او دو موا امون افي الهدنه هذه سويت لل معناها لي كريتيك اللي وجعوه برشا في كاس العالم.
2: اتون كي تقول هدنه
0: اي
2: وكانك تلمح
0: ينجم يرجع
2: غير مكمل سؤال
0: لا ينجم يرجع نصور ينجم يرجع 31 سنة ولاعب محترف معناها ولاعب منضبط جدا ولاعب نصور ينجم يكمل يلعب حتى لاش تاع 37 و 38 سنة عادي جدا انه بلغتنا احنا بدنو معناها
2: تبرحنا
0: لو مطاوعوا وبلغت الكورة نقولوا شايح معناها ما فماش جريس فما كان لمس مسكولير وكان فما دو لمس اتليتيك معناها نصور الياس السخيري افيك ان بو دو ركول هكا ويعرفوا كيفاش ياخذوه ويحكيوا معاه وكل شيء باسكو بلاصتو الحقيقه مازالت
2: واحد صعب عليك شويه مون نحب ديما لو الكوب دافريكي جاي في المغرب او الجزائر او مصر
0: نستدعى
2: لحظه عاد كان يعتزل لان الكوب دافريكي جاي راهي جايه في الصيف في فتره الراحه وفي كينيا واوغندا وبوتسوان
0: الدنيا مش سخونه اختار هذه عندهم ممطر اي مطر وطقس معتدل على الاخر معناها كينيا وبوتسوانا وغندا في جوان هيك علاش عملوها وقتها 23-24 دغري وامطار معناها
1: اي وحتى لما تبدا ناقصه في الوقت هذاك
0: يعني نتصور ما عنديش معلومه راهو اما نتصور كي نشوف الباركور نتاع اللاعب كي نشوف لاتاشمون نتاعو للرايه الوطنيه كي نشوف جايين وصغير نشوف كيفاش متمسك بالمنتخب كي نشوف المباريات المثاليه
2: تنزانيا وكينيا اوغندا راني غلطت
0: اي مثال تنزانيا وكينيا
2: بوتسوانا لعبوا لها
0: ما انت مخك الانكونسيون نتاعك في بوتسوانا دونك كي نشوفه هو ونشوف باركوره مع المنتخب نتصور فما اون شانس دو لو كونفانكر انكور اون فوا حتى كان 15-20% اما موجوده باركونت مع راني خديره سيفيني انتهى لانه جاء في وقت مش باهي وعمل دي بريستاسيون ما مش ناجحين وخرج 34 ans سي ديفيسيل alors que الياس عنده ان فيكو وعنده معناها
1: حتى وصل الجروب حتى وصل اصحابه عنده اي عنده من
0: الاهميه عنده غير حد بلغتنا احنا
2: زميلنا سلام المد بيقول لك الصخيري الوحيد اللي عمره ما دخل في الحسابات هذه وين يلعب المنتخب
0: اي ولا سيفري
2: داير ما شفناش عليها كغيابات
0: سيبري.
2: ولا بحبش يجي والمره هذه متعيطوليش وعملوهم الكل راهو منحنى بالك اكثر واحد تحبوه ان شاء الله

0: سيبونيش على الموضوع الغيره معناتها اللي هي الساعه تو زاد فهمت
1: حقيقه هذيك حقيقه اني نتمنى اللي الياس خيري بعد فتره من الراحه وخلينا نقولوا هكا يسوفيد لسبري ويرتاح وياخذ ان بو دو ركول وكان ربي كرمنا ان شاء الله ونكونوا مترشحين ان شاء الله يكون موجود معنا في كان 27
0: على اساس كنا مش نسمعوا
1: ما تقوليش وقتها ما لعبش الكاليفيكاسيون وعلى جبناه تو متسالهوليش السؤال انا قلت لك من
0: نسال كان هذا كان
1: ماني قلت لك من تو اني الياس خيري حتى كان ملعب معنا حتى ماتش كان 28 بعد عامين نجيب
2: اذا كانوا يلعب
1: بيان سور يعني
0: اذا ما نجمش ما نسالك شو
1: يعني قلت لك من تو مش نفهم صح ومن تو
0: مش قلت انا عامل ديل انا والجزبار يسالك الجزبار
1: لانه تري زابليكي وتري موتيفي وتري ديسيبليني
0: اون بلوس عمره مازال صغير مازال صغير
1: وهو تبارك الله فيزيكما شايع قلت لك بلغه الكوره معناها إلي كابابل دو دوني وليجين دو في ايريبروشابل تبارك الله عليه
0: موجع الضربه الغياب لي سخيري خاصه في تونس ما عندناش لاعبيه في البروفيل هذاك معناتها في البوست هذيك اللي هو مالوريزمون حتى في بطولتنا النوادي الكل تقريبا يجيبوا في افارقه واجانب يلعبوا في البوست هذيك
2: هو حتى معناتها بخلاف لافي تكنيك معناتها سيرتنمون معناتها عنده اهميته الملاعب هذا في البوندسليغا لسنوات في فرنسا قبل سيرتنمون عنده النيفو الفني اللازم بخلاف هذا ولاد عنده الاكسبيريونس ولاد عنده اهميه معنويه في الجروب لانه راهو معناتها ما فماش حتى منتخب وطني في العالم النجم ينجح بديجا كهو راهو لازم معناتها الماجوريتي يكونوا ولا عدد كبير على الاقل يكونوا فما ديك كادر باش حتى اللي يجيو جدد وحتى اللي ما يعرفوش معناتها التجربه معناتها في الافريق خاصه اللي بيناسيونو كي يجي يشوف قدامه الياس الصغير يعمل قداش من عام راهو تكون نقطه مشجعه هذيك معناتها تكون يشوفوا ريفيرونس ويشوفوا ان اكزامبل اسويفر يقول لك تيها هو قاعد في المنتخب الوطني التونسي لعبت وقاعد يلعب في البوندس ليغا معناتها النجم ينحي له شويه هيك الهاجس نتاع لا بالك كان نمشي نلعب مع تونس ما نمشيش للبطوله كبيره لانه هذايا عند برشا صغار يمثل لهم هاجس انا ريت حتى شويه معناها كي ناس تحكي في الموضوع هذا نهايه معناها الياس الصخيري من احسن لاعبيه في تاريخ تونس ومعناها واهميته في المنتخب ما شك فيها حتى
0: واضح هذا بالنسبه للياس الصخيري نسمع شنو قال كذلك بخصوص غياب على الالعاب تيها
3: شوف من غير البروتوكول من غير ما نكسب عندويات ما نبدا نعمل في المكياج علي اللي يعرفوا عن قرب هذاك هو علي يلعب معناها احنا جو بونس كتوانسه كل واحد فينا عنده في العائله واحد كيما علي علي قلبه كبير سيبري ما ساعات تخونوا العبارات ساعات ما يعرفش يعبر على مواقف دانيال مو تعدى بسيتواسيون خايبه هو راهو اللي قال وعكس اللي عمله معنى عليها بريتو راهو خلى ليكيب نتاعو مشى ليكيب مع ليكيب ناسيونال مشى يلعب ماتش اميكال هذيك علاش خلقت له معناها مشاكل في الكلوب نتاعو هو حب يصلح معناها الحكايه ولكن عليه بتجي تخلي في ديتاي ما عندوش الحق يدخل فيهم مش من حقه عليه لانه التوانسه يحبوه برشا وكانهم نوعا ما معناها شوف بالنسبه لهم ولكن كما قلت لكم اللي يعرف عليه يعني انسان صادق وانسان معناها اللي في قلبه خانته جوست العبارات وابريتو طلب السماع بعد معناها تعرف احنا توانسه ابريتو علي ولدنا على برشا ليك ناسيونال سي فري بلوت اليوم ماهوش موجود في ليك ناسيونال اون اتوندون معناها الايام الجايه
0: هذا كان كلامه بخصوص علي العابدي يقول لك فني وقال فني قبل له فني وكذلك تأديبي
1: أو تأديبي قبل له تأديبي قبل له سألتني سؤال الجمعة اللي فاتت قلت لك ما نجموش نخرجوا على النص وعلى المعقول بالطريقة اللي عملها علي
0: أما زادا ما نجموش نشدوا ملاعبي على تصريح
1: مش نسحلوها أنا لكنه
0: يستحق خاطر أنا شفت سحل في بلاي صفحة
1: لا علي العابدي
0: أنا تعرفني اللي ثم
1: علي عابدي ولدنا وقائد سابق للمنتخب وأعطى للمنتخب وصل يلعب مضروب وشارك في الليبوبي الممتازة
0: أعطى كل شيء المنتخب اللي ثم أعطى
1: وعمره محسب قعد في وضع معين في كونجونكتور معينة في بيريود استحق ناديه ما عرفش كيفاش يعبر قلت لك الجمعة اللي فاتت داير عبر بطريقة خارجة على الموضوع ما ينويهاش ما خممش فيها هو امبولسيف شويه
0: ويقول لك الناخب الوطني في كل دار في كل عائله عندنا واحد كان يلعب ديك اللي
1: ايه نورمال عادي يصير الناس كل تغلط راه فهمني في الاخر ما فما حتى واحد انفايب الناس كل تغلط دونك علي العاب دي مونافي احسن حاجه ليه هو ولاصحابه
0: انه ما يجيش
1: انه ما يكونش موجود توا وخاصه في اول مصافحه مع معين شعباني وفما برشا لاعبين جايين جدد وحتى بارابور على اللاعبين يلعبوا مع كاس العالم. انت اليوم لاعبين لعبوا مع كاس العالم شنو هو الاكزامبل اللي معناها باش لامبريسيون اللي باش تعطيها لهم وقت اللي انت تجي تقول لهم راني متكبر على المنتخب وراني جايكم اونتر بارونتيز في الوقت الظاهر.
0: وقت اللي تقول زاده في الكوب دي موند جبنا الصغار والكبار ما جاوش.
1: صغار ما جاوا الكبار شنو الاكزامبل باش تعطي
0: حتى صغار مازالوا موجودين. خليل العيري موجود اللومي موجود اللي قد سيكون اساسي الاقرب في مباراه اليوم دونك حتى فيزا فيز حابو شنو رايك في الموضوع هذا؟
2: انا بالنسبه لي تصريح موفق للشعباني فيما يخص علي العابدي, تصريح موفق ومس معناها وكان صادق اعتقد
0: الشعباني فنيا مو جاهز برشا
2: اي معناها وعطاه كيما نقولوا احنا اعطاه التفسير المقنع حسب رايي انا الايامات الجايه اذا كانوا معناها في الفترات الجايه علي العابدي يكون حاضر ومعناها فيزيكمون وتكنيكمون باش يعاون المنتخب ويعاودوا يفتحوا له الابواب طالما اعتذر يمكن تبقى الابواب مفتوحه حسب رايي انا.
0: فاصل ثم نتحدث على المباراة, نتحدث كذلك على التشكيلة الأساسية اللي بتكون في مباراة الليلة أمام المنتخب الأوغندي.
4: خليك قريب فيم وراجعين.
5: الله يعينك, حضرتش الكهرباء
6: مريق؟ لا أما نصيحة عود عمل لها لونتروتيا في وقته.
5: عندك الحق, حتى هي وليت تاكل في ليسانس ماكلة
6: بالطبيعة. إذا ما تعملش لونتروتيا في وقته تخلصوا ليسانس.
5: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
6: دقيقة مدام, جست خنزيد ونتفقدوا العجيل.
5: حتى العجالي داخلين في الانتروتيان؟
6: بالطبيعة, هما روح الكهرباء.
5: منين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء؟
6: سهلة برشا, تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
5: ايا بي
6: تعرف يا مدامة, تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
7: صيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
8: رجعنا معكم في داتا فوت.
0: رجعنا من جديد في داتا فوت, متواصلين معكم حتى للخمسة متاع العشية. مش نحكيه على تشكيلة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في مباراة الليلة. التشكيلة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي بنسبة 90% خلينا نقوله, لو انه اكثر شوية ولكن خلينا نقول بنسبة 90%. مش يكون ايمن دحمان في الكاج, يان فاليري والشيرني على الاطراف, الطالبي وعروس في المحور, كيف كيف بن رمضان والفرجاني ساسي واسماعيل الغربي في وسط الميدان. علاش؟ لانه كان من المفترض يلعب العيدوني 40 سخانة, دونك صعيب شوية يلعب مباراة الليلة, وخاصة لأنه ثم برشا ملاعبين حاشنا بهم ماتش بوتسوانا اللي هو أهم ونيفو كلاسمو. نحكيه على التونيكتي العياري وكذلك خليل اللومي باش يبدل هو وكذلك
2: خليل العياري
0: عفوا وكذلك اللومي
1: ريان
0: اللومي باش يبدل هو والمستوري في قلب الهجوم, والأقرب باش يبدل اللومي لأنه المستوري يزمو يخو شوية طونجو وحاشته به مباراة الأخرى اللي هي المباراة الأهم. وكذلك ثم معطى مهم جدا باش ميصيرش كما صار مع لؤي بن فرحات
1: وسي
0: هاوي, خاطر ملعب حتى مباراة رسمية مع المنتخب رين اللوميرا. هذا معطى ما فقتوش به انتم, لعب مباراة ودية ملعب حتى صحيح. مباراة رسمية والمباراة الودية لعب فيها لؤي بن فرحات.
1: ولو أنه راهو كريم نحسب على 5 مباريات توكور
0: أما تصعبها رسمية. كيف تعمل حتى مباراة وحيدة رسمية تصعبها بعدين في الفيفا وغيره وفيها أشهر يزمك تستنى
2: وقبل الفيفا وقبل كريم راهو لازم اللونجازمون والاستعداد. راهو إذا كانوا يتخل في ما أنت تحب تجيبه بالسيف هو ما عندوش لونجازمون,
0: مش هذا السبب اللي بيش يشارك اليوم. راهو أنا نعطيكم توالي
2: بصفة عامة أعتقد أنه القرار لازم يكون مربوط بالقناعة ككل, مش بال يعني ربطك لعبت ماشي وبر لعبت ماشي شو تبعد معي نكش بش جي ما
0: نجيبش ركاو تكور. شما انت كيف تمشي وتلعب ماتش اميكال وبعد ما نلعبش في الكوب دي موند وما نلعبش في الوفيسيال وانا 6 شهور التالي كانت تتفكر يا دكتورة موجود في المنتخب الكندي
1: هاوي
0: منتخب المحليين اللي خذوا منه 6-7 ملعبية الكوب دي موند وقت تختار تونس, دونك مازال عندك شانس انك تختار كندا وما عندهمش برشا ملعبيه كندا في الاخير ينجم يكون عنده حظ في كندا.
1: اي صحيح كندا تدور في 50 لاعب انتو بورتو معناها
0: حتى في الاخير باز هذا كيف ضمن اللاعب
2: نحكي على اللومي بالذات نحكي بصفه عامه. التشكيله هذه مش اوفيسيال معناها مازال فيها
1: قريبه
2: ما عرفش ما عرفش يقول ما عرفش يعطينا السورس بتاعه هو فول في المجمل
0: نعطيك
2: لا لا لا لا اما في المجمل في المجمل التشكيله باش تكون واضحه ممكن معناته تونكتي باش يلعب ولا عاشوري مستوري
0: لا عاشوري العاشوري عمل سيونس واحده دونترينمون خاطر رجع ماخر دونك حاجته بيه كل ماتش جي مشى دابا تونكتي بريزوم هذه هي التشكيله نتاع
1: السيكل نتاع خمسه ايام من جمش يجازف بلاعبين ما ترناوش مع المجموعه خلطوا مخر ولا عندهم مفور معناها حاليا لانه هما لاعبين حاجتوا بهم لو 28 اكثر منه حاجتوا بهم
0: حتى بن سليمان كان نجم يشارك كيف كيف راهو اصابه
1: نجم يعطيهم قسط من الراحه ولا يعطيهم 20 دقيقه فهمتني
2: ايوا ما بين الملاعبين اللي جاوا معناها احنا اليوم خميس الملاعبين اكثريتهم جاوا نهار اثنين معناها فواياج حتى لي سيونس دونترينمون ما نتخيلهمش معناها انتونس بشكل اللي هو يخليه يجرب ريالمون دي سيتياسيون معناها باش نجم يحكم بين الملاعبين نتخيل معناها ما يمشي معناها لوجيك التشكيله هذه ايش باش تكون حتى كان فما اختلاف راه ممكن ملاعبي فقط معناتها ما اكثرش ان شاء الله نشوفوا بريستاسيون فيها اكثر ما يمكن من لونجاجمون بالنسبه لليانا واكثر ما يمكن من الافكار لانه افتقدناه في في في في السنين الاخرى بالنسبه لليانا سنين مش شهر واثنين وثلاثه هي القناعات والفلسفه العامه نتاع اللعب منعرفش هذوك توافقني ولا متوافقنيش مع الناس تامبر فريمون هاك اللي واضح تامبر اللي احنا مثلا انسر تامامون في 2004 معروفين مثلا اربع بيفوات واربع التالي هاك اللي ما نونكسيوش برشا وضعيات خطيره وميم طون كي تجينا فرصه ولا زوز لقدام نكونوا ديسيزيف فيها لنا في هاك التامبر ولنا في التامبر نتاع اوفونسيف وديزيدي معناها فريمون بيان كلير نمشيو اكثر عدد ممكن لقدام ان شاء الله تبدا يبدا يوضح معناها التفكير العام نتاع المنتخب الوطني في ابتداء
1: من
2: ابتداء من سنة نقول واحنا من الاخر العام
1: نبدلوا
2: شوية بشوية او موا او موا ظهر النية صدوك او موا ظهر النية كونه
1: يخدم اكثر على الكرة
2: اي اللي هو

0: زيد داير هنا قداش مره يمشي للمرمى يبروفوكي، لكن لازم مش في مساحه كبيره، ولازم ما تعطيش معناها ان كونتران ديما قدام مدافع خلينا نقولوا صلب، وكل سي ديفيسيل باش يتعدى، ما عندوش هكا الكودرا. بار كونتر يبو فير لا ديفيرونس اون باس دون الانترفال، ولا بان تير، ولا بكره راجعه، ولا كذا، لاعب مهاري. لكن امون افي اهم حاجه اللي كونه التونكتي وكونه العياري يدخلوا هما بوجودهم للوسط، ويخليوا لي زارير لاتيرو نتاعنا اللي هما نورمالمون باش يكونوا فاليري والشيرني، لازمنا نراوهم اليوم يشاركوا على المستوى الهجومي ويعطيوا حلول ويعطيوا توزيعات. كانت
1: فرصه نشوفوا النفاتي في مباراه اليوم، خاصه على مباراه رسميه المباراه القادمه من بوتسوانا اللي
2: فما ماتش اميكال. ماتش اميكال نتخيل شاتي فيه المعمال، نتخيل شاتي فيه وقت للناس
1: هذه. حتى اليوم راهو خليني نفسر، حتى اليوم بلوز مو اميكال غير بعض،
0: لانه ما فيش
1: يتحسب كمباراة رسمية في الكلاسمون نتاع الفيفا. الاوراق الصفر والاحمر يتحسبوا، ولكن نقاطك من مباراة هذه ما يتحسبوش مع بقية المنتخبات في المجموعة.
2: اي اما هو الماتش اللي كان تخيل نتاع مالي هو اللي باش نشوفوا فيه مع الوجوه الجديدة نتاع المنتخب.
0: سامحني نقص عليك وسيم، سي ديفيسيل، راهو صعيب صعيب صعيب على الاخر كي تلعب في تورنوا تريانجولير. العباد لازمها تفهم احنا صحيح في تورنوا كوادرانجولير في أربعة. راهو الترشح في زوز على أربعة اسهل بارشا
1: من ترشح على واحد على ثلاثة،
0: لانه بوتسوانا

0: اخويا انا عندي كهرباء، اما ما نحبش نمشي غادي ليل ودزني وندزك وتكسير وحجر وكذا.
1: صدق انا انا مات فرنسا فرنسا هذاك اللي لعبنا اميكال سيتي اون 2002 فرنسا اميكال واحد، مشيت في الكار طلعت لتونس ومشيت كار لقيت كار معناتها قريت بلاش فلوس وصلت وصلتني ورجعتني بس التذكره نتاعي على روحي عادي
0: جدا. لازم
2: هذا قاعد يتنحى
1: 2002
2: الشغف هذا قاعد يتنحى. نعطيك اكزامبل انا
0: مش قاعد يتنحى
2: خويا مثلا قصوا برته وبنته وطلع من صفاقس لتونس باش يدخل يتفرج في الماتش معه مثلا مي بوم خاطره معيش في تونس معناتها يعيش برا بليزوما يحب يشوف لي كيف ناسيونال وكذا معناتها تخيل انت يتكلف ويمشي ويجا وكذا
1: اما هذا كل
2: بس في الليل علاش باش يتفرج في المباراه
0: سبب تاع ديسيبسيون ديسيبسيون فما انت ما يحس روحه
2: ثم معناتها هكا وهكا فهمت
1: ثم ما سمع قال لك اقل من 2000 تيكي ولا 2000 ما يعني شويه على الاخر بارابور ل 40000 في الحقيقه راهو هذا لازم نغزروا له والناس كل راهو امبليكي فيه هذا الموضوع هذا
2: باركونت البارح دومي فينال كاس افريقيا في الفولي ممتاز جدا الجو القاعه مليانه عندي سنوات ما ريتش القبه مليانه في ماتش هكا بتاع دومي فينال ولا فينال بتاع فولي ولا بتاع هوند في مباراه المنتخب والله فريمون عملت بون كيف البارح شفت على الاخر خاصه نحب برشا الفولي دونك عملت بون كيف البارح على المنتخب الوطني التونسي للكره الطايره. خلينا نعاود نذكروا بالتشكيله بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي دونك نلقاو كل من أيمن دحمان في الكاج يان فاليري على اليمين أمين الشيرني على اليسار آدم عروس ومنتصر الطالبي في المحور فرجاني ساسي محمد علي بن رمضان كذلك الغربي التونكتي والعياري على الأطراف واللومي كيف كيف في الهجوم. هذه تشكيلة المنتخب الوطني التونسي بنسبة كبيرة مش كون ليلة مباراة انطلاقا من 8 متاع الليل. هذا بالنسبة للمباراة برونوستيك بالنسبة لكم يلا ما غير هذيك تي برونوستيك لأنه عندنا ماتش واحد
1: ثلاثة بلاش المنتخب التونسي إن شاء الله
2: إن شاء الله ثلاثة بلاش
0: 2-1
2: شكون يسجل شكون تتوقع ينجح الليلة في التسجيل؟
1: أنا نتخيل إسماعيل الغربي يسجل الليلة على الأقل هدف كم زوز
0: يعني نتمنى نتمنى خليل عياري يسجل
2: أنا عندي قناعة خليل عياري مش يسجل على الأقل زوز هدف هكا عندي إحساس.

0: المدربين كانوا مطلب شعبي بالنسبة لجماهير الفريقين المنتخبين.
1: شافي ليلي أن هولندا جنرال ما يجيبوش مدربين.
0: أي لا هولندا المرة هذه ما حبوش مدرب هولندي. خطر فشلوا برشا مع المدربين الهولنديين.
1: كوفاتش شدوا من سرطة مامي سينون كلهم هولنديين من رايكارد ومن فان باستن ومن كومن بلوزر ربريز بيرت فان مارفيك عديد المدربين. الحقيقة مباراة مهمة جدا الناشنز ليج وسيرتو الناشنز ليج راهي زوز رولانين يترشحوا باش يمشيوا يلعبوا الفاينل 8 ما عادش فاينل 4 هما أربع مجموعات في النيفو A B C D يترشحوا لزوز رولانين مشي يلعبوا كاردو فينال ومن بعد دمي فينال وفينال. هولندا خسرت مع اسبانيا ضربت جزاء عمني ولكن نذكروا علي رتور وقتها. لكن اليوم المباراة عندها طابع آخر لأنه زوز فرق جايين من هزائم ثقيلة ومدوية ونكسات صحيح كروية كراو هولندا واللي خسر ضد المنتخب المغربي في السيزيام دو فينال وخاصة ألمانيا اللي كانت مرشحة بقوة باش تتعدى الدور هذاك اليوم تخسر ضد فريق مغمور الباراغواي اللي عامل 4-1 خاسر 4-1 مع أمريكا قبل 3 أيام. دونك زوز منتخبات اللي ما عملوش نتائج قوية برشا في العوام الأخر خاصة ألمانيا اللي عندها معناها مشكل كبير توا في لي كومبيتيسيون معناها انترناسيونال عملت كارد فينال في بلادها صحيح في 2024 حكمت فيها لا فاموز مام تاع كوكوريلا لكن 2022 خرجت من برومير تور مع في قطر و 2026 براتيكمون يتسمى بونتر برومير تور يعني يترشحوا ثلاثه. اليوم بون بجيل جديد بتفكير جديد كلوب والناس كل تعرف معناها الكونتر بريسينغ وتعرف الجاهزيه البدنيه اللي يطلبها كلوب بلاعبين معناها ميكس ما بين قدامى وجدد وهولندا ايضا فهمني بلاعبين فيهم برشا من اللاعبين اللي عندهم تاريخ وعندهم كوره ولكن النقطة الاستفهام هي معناها عدم فورفي عدم جاهزية مالن اللي هو اللاعب روما والمهاجم المهاجم رقم واحد المنتخب حاليا واللي على خاطره تشافي من اديش منفيس ديباي لأن منفيس ديباي مش كومبيتيتيف دونك القى في مالن اللي هو مهاجم فاز الحقيقة وسكورر ويماركي وجاي من
2: ديبت سيزون
1: بروبي كهو ساندرلاند ماركة 3 بونت وماش لخر مع السيتي لكن سيتا نوتر ريجيستر بروبي سيتا نتاكون
0: شافي أول مدرب أجنبي لهولندا منذ سنة 1978
1: يعني فما لونغروا كوفاتش كلمة إن شاء
0: الله طاو نادر يقول لنا شكونه
1: ارنست ابيل ارنست ابيل هو الأوتريشيان اللي تسمى على اسمه أوتريشيان نمساوي ارنست هابر ستاديون في فيينا. الحقيقة ماتش ممتع ماتش نصور فيه برشا كورة ماتش نصور فيه برشا اهداف ومباريات هولندا والمانيا معناها درنير ما ظهر لي وتعاملها وزادها في ناشنز ليج لعبوا في 3-2 كان مني شغلت لألمانيا ولا 2-2 جمهورة بيربا وكان ماتش الحقيقة ممتع وممتع جدا ونساتان وجردي بشي يكون قمة معناها المباريات ولو أنه فما مباريات أخرى ما تقلش أهمية لعل أهمها النرويج كونتر الدنمارك اللي هو دربي
2: سكندينافي
1: دربي سكندينافي ما بين فريق اون إمرجانس
2: نرويج
1: الاخر نرويج والدنمارك اللي ما شاركتش في كاس العالم بعد خروجها من البراج ضد بولونيا
2: ومش في احسن حالتها حتى انديفيديوال ما
1: لكن نرويج تلعب في بلادها في اوسلو نورمالمون وعندها بوكو دو تالون توا وقادره باش تعمل مباراه
2: هو زاد فما حاجه بروفي اليوم فبروبو الماتش
1: نتاع اليوم ولا غدا
2: اللحظه ما ثبتها من جوست قبل ما ننسى تعليق على ماتش هولندا والمانيا تعليق على تشافي بالاساس لانه المواقف هذه انا واحد من الناس اللي ركز معها برشا تشافي شعمل الكونفوكاسيون هذه رجع معنا سامرفيل وتيجاني صاحبكم التيجاني
1: يلعبوا في
2: السعودية عيط لهم المره هذه ونورم بريفيو باش يلعبوا
1: موجودين راه من قبل راه موجودين في
2: كاس العالم باش يلعبوا معنا وعاود اعطاهم قيمتهم وحكى عليه الموضوع سبيسيال مود تشافي واعطاهم حطهم معناتها ركادر الموضوع
1: يعني انتبه وقال... الصحافه الهولنديه امتعاض كبير
2: اورنج
1: يعني اورنج
0: فما ايطاليا بلجيكا زاد غدوه راه
1: امتعاض
0: لك الغدوة هذه
1: امتعاض كبير وكبير جدا في هولندا من اللاعبين اللي مشوا يلعبوا السعودي
2: ايه
1: واولهم انت تعرف بيركوين اللي مشى للاتحاد واللي نحاه رونالد كومن قال راه المستوى اللي يلعب فيه راه مستوى ضعيف وبيناتنا مع كامل احترامنا وكامل حبنا فانه مستوى الدوري السعودي بعيد كل البعد على مستوى الدوريات الاوروبيه
2: إيه دونك هو توا
1: اربع ماتشات فار نتفرج عليهم اتحاد هلال لكن الباقي الكل ما همش مستوى
0: على ذكر الدوري السعودي حلو فزت كريستيانو رونالدو الهدف رقم 1000 مع المنتخب البرتغالي ان شاء الله
2: هو شو هذا كوزيدي.

0: شاف بوليميك
1: والله
0: قالها هو... معناتها هو في ندوة صحفية مع معناتها مع المنتخب البرتغالي وكذلك مع صحفي برتغالي
2: يبيعها بخمسة مليون دولار
0: بعد قالوا ملك الهدف
1: لا لا هو ظاهر
0: سمعتها حتى ان شاء الله يبيع
2: كل شيء يبيع كل شيء
1: يبيع كل شيء
2: يبيع حتى يجيب هو يبيع كل شيء
0: قالوا له بيعها
2: واضح يا اخوي كانه مؤمن اسوبوا
1: هو شوف هو لا اللي بين امبليكي ظاهر فما بينالتي وقت يبسمل قبل ما يشوف البينالتي
2: 200 مليون دولار
0: يعني انا بوكيت تقريبا اي سي بون شو ديجيتال ويف نزيدوه درج مش خرجونا من الاستوديو مش طردونا مش
2: نزيدوه وين طردوا بينا هذاك
0: الواقع شكرا دكتور شكرا كيف كيف اعطينا بونستيك الليله
2: هولندا المانيا 2-2
0: 2-2
1: صفر
2: برتغال وبلدغال اليوم
0: اي صحيح
2: 3-1
0: برتغال يوصل للألف قريب وما عادش برشا
2: ما نعرفش كيلكو بيوت
1: مازال أربعة
0: بونتو على الألف يبدا يقرب للألف
1: أربعة بلاش برتغال إن شاء الله كان يقرب ما يقلقنيش كيف كيف لكن المهم أنه القصة متاعه نستلمه من الناس كل لأنه ممكن فيها مبالغة لكن فما برشا ما نستنجو كونه بشر ينجم معناها مهما كانت عنده الفلوس ومهما كانت ديما عنده طموحات معناها مخير وديما يحب يقدم ما عندوش كما نقولوا احنا الليميت للطموح متاعه
2: المهم للمنتخب البرتغالي أنه يتحرر من كريستيانو رونالدو باش ينجم يبني مشروع جديد
1: فما منه الموضوع صحيح
2: مش فما منه هذاك صحيح غير كي نحاو حطوا غونسالو راموس في كاس العالم
0: ذكر بتصفية المهلة لكاس امم افريقيا ناميبيا فازت 1-0 على الكونغو اليوم الكونغو الديمقراطية كونغو لولندو كونغو لا مش كونفوكي الكونغو الديمقراطية الخمسة بتاع العشية تاو غينيا الاستوائية موريتانيا افريقيا الوسطى كيف كيف ليبيا بوتسوانا بين فرنسا وبين مينا بين سبور متاعنا وبين سبور متاع فرنسا كذلك ليبيا بوتسوانا الخمسة بتاع العشير كوت ديفوار غانا
2: ماتش ممتع
0: جدا الليلة 8 متاع الليل على البين سبور 7 سيراليون زيمبابوي الثمانية متاع الليل الكامرون جزر القمر ممتاز جدا الماتش هذا زاد ماتش باي وتونس اوغندا كذلك انطلاقا من 8 متاع الليل خليجي 27 الامارات اليمن بعد شويه الخمسه غير درجه توا يبدا الماتش و7 متاع العشيه قطر تواجه البحرين تنجموا تتبعوا في مختلف القنوات الرياضيه العربيه اولا ابو ظبي وكذلك الكاس القطريه شكرا دكتور
2: ربي يخليكم ميرسي على المتابعه
0: شكرا يعطيك الصحه وسيم ميرسي كذلك حسام دي الحلواني كذلك نادر بن شيده معنا اليوم دلندا هاني وكامل فريق قسم الرياضه ملتقانا غدا ان شاء الله في داتا فوت ديجيتال ويفز الاخبار ثم سامح مفتاح في ناس الديوانه
3: ديوان فام
4: صوتكم
3: في تونس الكبرى
4: على 93.5
3: على 93.5
5: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
4: أريدو طور عالمك
3: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتخ ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان فم وقت الانترفونسيون دو ترامب امام لاسومبلي جينيرال دو لونو يرفض الرئيس الامريكي كل محاولات بناء بروجي موندياليست لتطويق التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي اللي اليوم الولايات المتحده الامريكيه هي السباقه فيها اكثر من 20 دوله كانت حاضره يوم الاثنين الفارط كما كندا والمانيا واستراليا واللي ارادوا ان الانتيليجنس ارتيفيسيال يكون عليها اكثر كنترول ويتحكم فيها وفي تطورها ان اورغان انترناسيونال دو ريغولاسيون وكان السكرتير جينيرال دي ناسيونز يوني انطونيو غوتيريس قال ان الذكاء الاصطناعي مس اليوم كل البشر ولازم اون كورديناسيون او نيفو مونديال انديسبونسابل طلب زاد من الدول اللي اليوم تتحكم في هذه التكنولوجيا الامريكان والصين انهم يخلقوا دي كانو دو ديالوج دو ترانسبارونس دو كونفيونس اي دو كوبيراسيون وبهذه المناسبه اقترحت الولايات المتحده الامريكيه ميزون بلاس دان ميكانيزم دو نوتيفيكاسيون ما بين الدولتين كل ما يصير حادث غريب يخص الانتيليجنس ارتيفيسيال او ان ايفينمون ريليفون دو لا سيكوريتي ناسيونال العديد من كبار مطوري الذكاء الاصطناعي قالوا في عده مناسبات ان السرعه الحاليه اللي تعرفها الانتيليجنس ارتيفيسيال اليوم ماهيش مطمئنه وربما ما عادش باش تسمح بالتحكم فيها لكن رئيس ترامب عنده رأي آخر وقال أن الكلام هذا يعد دي كانيولا كما الناس اللي تحكي على نهاية العالم بسبب الغشوف مو كليماتيك وقال أيضا أنه باش يغير اسم الذكاء الصناعي إلى سوبر انتليجنس لأنه الاسم هذا أحسن ويمثل خير المرحلة اللي وصلت لها التكنولوجيا في الفترة الأخيرة شفنا ترند كبير واستعمال مكثف لأدوية جديدة تنقص في وزن كل من يستعملها وتعالج السكري دو تيب 2 بطريقة سريعة. ويجوفيا، أوزيمبيك ومونجورو اليوم هما الأدوية اللي يواجهوا في القضاء بعد مئات الشكايات في 12 شهر اللي تعداو والتهمة أنه فما مستعملين فقدوا بصرهم بسبب لوتيليزاسيون دو سي ميديكامون. إذا وحسب تقرير USA Today فأن مكونات الدواء المتهم يساهموا في تغييرات جوهرية للبصر وينجموا يتسببوا في العمى النهائي. والفئة العمرية الأكثر عرضة لهذه المشاكل هما لي بيرسون دو 50 ans et plus. شركتي نوفو نورديسكو وإلي ليلي اللي صنعوا في الأدوية مونجارو وزيب باند هما المستهدفين بار سي بورسويت من مئات المتضررين. ومثال في الكيبيك فقد كهل عمره 60 سنة البصر من عين واحدة بسبب لي زيفي سيكوندير دو زيمبيك تريتمون بور لو ديابيت دو تيب 2. الفابريكون دو سيت انجيكسيون يرفض رفض قطعي كل هذه الاتهامات رغم أنه في أوروبا نلقاو مكتوب على العلب نتاع الدواء هذايا أنه الخطر على البصر يمثل ان في انديزيرابل تري غار، لكن في أمريكا سيت n'existe pas. فإلى كل من كان ناوي يخسر شوية ميزان باستعمال هذه العقاقير أنه يبدل رأيه يختار طريقة أخرى تكون أكثر سلامة على صحته ما تضرلوش بدنه. البنتاغون الأمريكي سرع في وتيرة الديكلاسيفيكاسيون دي دوكيومون كونسيرنون لي فينومين ايريان نون ايدنتيفي ونشر في آخر الشهر الحالي 71 ملف جديد أبخي لي بريسيدونت فاغ ماجور. محتوى الملفات المنشورة فيه دي زارشيف هيستوريك من 1952 وتقارير ترجع لسنة 1947 حول الأطباق الطائرة. نلقاو زادة دي زوبسيرفاسيون سباسيال ووصف لحوادث ووقائع صارت وقت المهمات الفضائية أبولو 11 وأبولو 17 فين تمت رؤية أضواء ودي فورماسيون سوسبكت سور لا لون. الملفات تحتوي زاد على دو نوفو كونتوني او مقاطع فيديو معاصره وجديده فين راو صور لاجسام كرويه سوداء ودي زورب لومينوز لونها احمر وبرتقالي واللي تم تصويرهم من طرف رجال شرطه سنه 2023 في الشرق الاوسط. تم ايضا تقديم العديد من التفاصيل على البرنامج العسكري السري Advanced Aerospace Weapon System Application Program واللي درس ما بين عامي 2008 و2012 التقنيات المستقبليه كيما الانتيغرافيتي ولي ترو دو فير وديستورسيون سباسيو تمبوريل واللي تكلف 10 مليون دولار. رغم كل هذه الاكتشافات والاعترافات ورغبة واشنطن في إرساء الشفافية الكاملة فإن الخبراء والبنتاغون يشيرون أنه لم يتم إثبات أي دليل رسمي على أنه سي فينومين أصلهم من نوعجين إكستراتيرستر. وتنجموا تاخذوا فكرة على سيت ديرنيير فاغ وتعطينا رأيكم زادا على الادريس world.gov/UFO. هذا كل ما عنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدا في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la radio. NFM. Stay connected and protected. Ciao, ciao.
3: Digital Waves. Digital Waves. حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
4: أريدو طور عالم.
3: خليك قريب. فيم ورجعين.

0: جوصغ يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبخي ديما معك.

0: l'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الخامسة مساء ديوانا في مع سلمة. إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة تكشف في ورقة إعلامية أن تونس سجلت 3 وفيات لدى الإنسان بداء الكلب في الأشهر 9 الأولى من سنة 2026، والتكفل بأكثر من 100,000 شخص تعرضوا للمهاجمة من طرف حيوان، مشددة على أن الوقاية من داء الكلب مسؤولية جماعية للحفاظ على سلامة الجميع. ودعت الوزارة إلى تجنب التعامل مع الكلاب السائبة وتفادي الاقتراب من الحيوانات الضالة أو محاولة مداعبتها أو إطعامها، وتوعية الأطفال بعدم الركض أمام الكلاب أو استفزازها، والابتعاد فورا وبهدوء عند رؤية مجموعة منها، مطالبة بالتوجه فورا إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج الوقائي والمجاني في حال التعرض للعض أو الخدشة. مصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية ببنزرت تحجز 21,450 بيضة تعمد صاحبها خزنها بطريقة عشوائية في فضاء جانبي لمخزن في ظروف غير صحية ودون احترام إجراءات التبريد. وأقرت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية ببنزرت الحجز الفعلي للكمية من أجل غياب الخصائص الحسية والصحية وخزن كامل الكمية دون احترام إجراءات التبريد وضرورة إتلافها مباشرة عقب إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية الواجبة والمعمول بها في مثل تلك القضايا، بينما تولت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة تحرير محضر اقتصادي من أجل عدم تسليم فواتير البيع وغيرها من الإجراءات الردعية. مصالح بلدية تونس والمتصرفة بالدائرة البلدية ببحار تنفذ بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بتونس تنفذ تدخلا ميدانيا شامل مختلف أروقة السوق المركزية، مما أسفر عن حجز وإتلاف 64 كيلوغراما من الكروفات غير صالحة للاستهلاك وتحرير 34 مخالفة صحية وثلاثة محاضر إدارية، كما تم حجز 4 آلات وزن إلكترونية وآلتي وزن تقليديتين، إلى جانب حجز 5 شاحنات محملة بالحواجز والعوارض الحديدية والخشبية المستعملة في استغلال الأروقة بصفة مفردة. وفي أخبار العالم، الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات تعلن عن تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى الدولة اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر. وأكدت الهيئة في بيان لها أن قرار التعليق جاء بناء على الحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية في استخدام المطارات بمختلف دول العالم. شبكات إعلامية أمريكية تعقد جلسة محكمة عاجلة، وذلك بعد منعها من دخول البيت الأبيض صباح اليوم رغم صدور أمر قضائي عاجل قبل ساعات يلزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة تصريح دخول صحفيها فورا.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: الخمسة وأربعتاشر دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم هذه ناس الديوان، موعدكم اليومي كل يوم من الخمسة للسبعة على الديوان فم صوتكم. شكرا على المتابعة، تحياتي لكم وين ما كنتوا، طريق السلامة للجميع. الجميلة جدا نادية في الإخراج، إيمان صديقتي في الإخراج الرقمي، سماح مفتاح من قدام الميكرو، يغيب علينا اليوم وغدوة سيد العميد توفيق ديدي، سينو دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا وسهلا سماح، تحية لي، تحية الكابتن العروسة الجميلة، فنان الارتيست محمد أبرقيق الحساس
0: جداً.
1: هاني اللي عملنا لنا الكيسان، دونك هاني زاد الرقيق الحساس، فهمت مسيو سبور، نادية إيمان، سادة المستمعين المشاهدين الكتيبة الناس كل، مرحبا بكم وإن شاء الله نعديو ساعتين بهين.
0: مرحبا بالدكتور الطلياني كابتن كاباتن. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا
2: بفضلك، شحويلك سماحة،
0: شحويلك طلياني،
2: سبا
0: الحمد لله،
2: يا الحمد تبقى يا أخويا الكياس اللي اختر اخطر كياس في العالم هو كياس تونس.
0: صحيح،
2: اقسم بالله
0: صحيح.
2: اليوم واحد شويه لضرب قتل الناس الكل، عرفتم يهزوا ذوك الكونتينر يدوبل في القنطره شويه لغف السياره معاه، يمكن يجري جاب مخر باش يمشي الراس باش يحط لي كونتينر استنكرويبل. حاسيلو خلينا باقي كالعاده، فهمتي ولا نبداو؟ فهمتي بطبيبنا الغالي
1: حبيبي
2: الدكتور. حبيبي الدكتور، فهمتي هاني
0: دكتور.
2: هاني
1: حبيبي
2: غزالة، مش عايزة غزالة عروسة
0: من الأجبال، غزالة هذيك، غزالة، غزالتنا،
2: غزالة الكيف،
0: غزالة الكيف البي.
2: اي سي محمد نادية إيمان، وإن شاء الله نقوموا كالعادة بحسة بناءة وواعدة وهادفة.
0: الله الله الله، بناءة وواعدة وهادفة إن شاء الله. مرحبا بك طلياني مسيو سبور هني، أهلا وسهلا مرحبا.
3: أهلا وسهلا بك سماح، مرحبا بك ما فينا كل، الحمد لله لاباس، الحمد لله
0: الحمد لله،
3: بدينا نقر ونهاية الأسبوع دونك الجمعة قريب توفى. مرحبا بنسمع فينا الكل، نادي وإيمان والكاتبة بالطبيعة.
0: مرحبا بك هني نوروز الجميلة غزالتنا، أهلا وسهلا.
4: تحياتي لك سماح، تحياتي لكافة الحضور. دكتور هاني كابتن الارتيستو ندو أمونة، سلم على اسمه فينا ويشاهدوا فينا وين ما كانوا، على رسم كما العادة الكتيبة.
0: الكتيبة تحياتي لكم وين ما كنتوا، شوي خل نسلم عليكم فردا فردا مقبل، قولوا مساء النور، مساءك سعيد محمد سعيد.

0: عليك.
1: عين عليك يا محمد سعيد. عليك. برافو محمد. اهلا وسهلا فنان.
2: اهلا اهلا. شنو محمد الاغنيه هذه شنو الدنيا؟
0: والله الحمد لله
2: فهموها.
0: هاي هذيا الغنايه من روائع المرحوم وديع الصافي اللي هي عيني على الصبر يا عيني عليه في مقام السيكا اللي هي احلى ما غنى وديع الصافي. اغنيه صعيبه برشا فيها ثلاثه كوبليات اللي غنيت وانا هو الكوبلي الثالث بيان سور
2: اخترت الصعيب
0: موال اللي هو ابن كوبليه فيها يعني الغنايه وفي هكا التنقلات
1: مادام ينجم صح عليه
0: ما بين السيكا والنهاوند والحجاز والكرد والصبا والبيات معناتها
1: دوليشه
0: بين المقامات المشرقيه. مرحبا سماح. مرحبا دكتور اني بابا نويل. مرحبا اهلا وسهلا.
1: مرحبا
0: من روزا كابتن والكتيبه امونا وندو والناس اللي تابعوا فينا الكل.
1: يا مرحبا بالفنان. مرحبا بكم انتم الكل زيداوين ما كنتوا قاعدين تابعوا فينا. باش نمشيو توت سويت لي بوزيتيف فايبس. بوزيتيف فايبس على توبريتش على فيديو دارت برشا. يلا
3: فيديو دارت برشا وبارتاجيوها برشا. عملت في الكونت فيسبوك نتاع الاستاذه هذه ناريمان منوبي تحياتنا ليها. هي استاذه فرنسيه عملت اكثر من 300 الف مشاهده فقط في ظرف 24 ساعه تقريبا. الفيديو هو يحتحكي مع التلمذة امتاح الأستاذة هذه ناريمان منوبي. تقول لهم ماذا بي ما نشوفش لا ذوافر لا شوافر لا لبسة غير لائقة في المدرسة لا داخل القسم. الحقيقة فيديو أثار إعجاب برشا ناس وطريقتها كيفاش تحكي مع تلمذتها. تنسمعوا جزء منه.
4: أنا طبعا مش نعطي بالأسماء ومنش نقول فلان ولا فلتان وإلا أخرج ونحي وعن نتكلم نخر مرة. ذوافر غير مقبولة في القسم. ذوافر طويلة نحكي بالصناعية غير مقبولة في القصر. منخرج وتواليت نحيو ويقلل. دونك هاني اليوم بسكي اللي مازلنا رونتخي وكذي دورين افون اللي بش تجيني مركبة ذوافر ذوافر طويلة على الاخر. معناتها انا مش فاهم حتى شدين ستيل وكيفاش تجمو شدوا ستيل وتكتبوا بي عمل دورة اللي عاملة هكا وهكا هي ذات حاجة كيفاش شد ستيلو. الشوافر فما شكون عامل شوافر؟ ان شاء الله مش نهار نلقاكم بيروك. وبيروك فما حالات معينه خاصه الطفله راهو ماهوش حلو. تخيلوا انتم حاجات تاع جماليه راهو كل حاجه فينو تعطي رونق با دون مانيير اكسترافاغونت. هذا المدرسه في حد ذاتها راهو عندها حرمه. محليه التلميذ كي تراه نندم روحو يحركوا مقصوص بطريقه حلوه.

0: واعي وتحكي بطريقة هكا محلاها وبسيطة وسلسة مع التلاميذ. هذيك علاش علاقتها حسب ما نشوفه حتى من لي كومنتير وحتى مع الأولياء
1: يحبوها
0: برشا. تحيتنا لها.
1: جستمان مدام ناريمان منوبي اخترناها اليوم في بوزيتيف فايبس. ثلاثة جمل واضحين تقول لك أنا ضد كل ما هو اكسترافاغان كما قالت هي. أنا ما راو ما عنديش هذي تلامذة ظوافر مركبين وطويل, ما عنديش الشوافر. راو حاولوا تحترموا كما قالت هي حرمة المدرسة. وحتى كيف عطات اكزامبل الى سيتي لينوبل والاميرات وكذا اللي اليوم راهو الاميرات في العالم حتى اللون الاحمر ما عندهمش فيه الحق, باش يحطوه في كوم فيرني, باش يحطوه في كوم فيرني. الالوان ديما تكون واضحة والفينة بالنسبة لهم حاجة مقدسة. دكتور
2: لايك في المحل هي بوزيتيف فايبس, مي في الروبريك هذه نقول لايك يعطيها الصحة الأستاذة ناريمان منوبي. مي ديما فما التساؤلات اسكو هذا يستند على فما قانون واضح في خطر. يقول لك لباس لائق تو يمكن محمد بيسكو أستاذ يمكن نورنا, مي كلمة فضفاضة ما اسكو الشوافر والظوافر يدخلوا في الخانه هذه ولا في اللائق ولا غير اللائق. وانت تعرف رايي انا يعني فيه الموضوع مدافع شرس على الزي الموحد في الليسي بور ايفيتي بون لا محاله الظوافر والواحد ماهوش في الزي الموحد, اما اوموا يمنعونا من حاجات اخرى القصير والعري والجين تايباس والجينات المقطعه فهمتوا لي يلبس سبادري يسوى 600,000 والاخر مسكين فهمت ما عندوش. دونك الزي الموحد يظل يقيد باش نخموا فيه في وزاره التربيه باش الناس كل يبدا سواسيه وما فماش كل مشاكل الطبقات والحكايات هذيك. دونك بالنسبه للاستاذ هي انيشيتيف بيرسونيل نتصور
1: اي
2: دونك يعطيها الصحه وهذا هو شنو اللي يلزم يكون في المدارس تاعنا.
1: احنا باش نعرفوا توت سويت انيشيتيف بيرسونيل ولا لا, وشو اللي خلى الاستاذه ناريمان منوبي ممكن تقوم بالفيديو هذي. برافو للسيده المعده نورز المشراوي خاطر جبت لنا توت سويت الاستاذه ناريمان منوبي معنا في المباشر. استاذتنا مساء النور, مرحبا. مرحبا بيك استاذه, شو احوالك؟
3: عايشه الحمد لله.
1: محليك أستاذة محليهم الفيديو متاعك ساعة رحب وقولك لينا راو أنا كسامح نتابع في الفيديو متاعك مقبل لا مش من الفيديو هذية. احنا توا عنا الغبريك هذي اسمها positive vibes, كل يوم نحكي على حاجة باهية قاعدة تصير في البلاد. اخترنا اليوم أستاذة بشكون الفيديو متاعك, الرسالة اللي أنت وجهتها التلميذات قسمك وليه وليت وكأنها رسالة لكل تلميذاتنا قاعدين الناس حتى لي بارون هما اللي قاعدين يبارتاجيو في الفيديو هذية. أعطينا شوية الكواليس, علاش أستاذة لقيت روحك يعني تقول في الكلام هذية وكيف صورتوا الكلام هذا؟ احنا شفناها فيديو مصورة الكلام متاعك.
3: أي باهي ساقبل كل شيء. أنا ناريمان منوبي أستاذ لغة فرنسية وقري في كوليج إتاتي حكومي دولي فهمت
1: باهي.
3: من طبعي أنا ديما نعمل هكاكا معناتها توا 20 سنة بكارير ديما نحكي مع الكلام ده ونسمعهم ياسر ونلاحظ في برشا حاجات فهمت. ديرنييرمون العوام الأخرى هذيا ياسر معناتها تفاقمت حاجات كبيرة راقيها دو طون طون طون معناتها بالحق شيء يقلق في الكلام ده ولا الكومبورتمون تاعهم الهندام الانضباط مشاكل زاد يعيشوا برشا مشاكل. دونك سنة لاحظت لي ياسر دخلونا للكلاس معناتها
1: كوليج أستاذة معناها 7 8 9
3: اي وانا عندي معناتها 8 9
1: فوالا 14 15 سنة
3: اي اكزاكتومون. لاحظت لي ياسر اللبسه ساعه ما نحكيوش عليها السروال المقطع ديكولتي الفونتر معناتها كرش معناتها عريانه الزوافر الصبايغ المكياج مكياج الفونت ساعات عامله هي صغيره فهمتني تقلقت لبش عليك وخذيت ديسيزيون عندي توا مع 3 سنين هو بداوا هكاك الزوافر هذوما عنده توا عامين التالي
1: صحيح
3: اللي راها تخرج ما نكذبش عليك اللي راه تمشي تنحيهم في حاجتك في المعطيات
1: اي تتصرف تنحيهم
3: تخرج تمشي تنحي حتى يقول لي مدام تنحي تاكيسيون. انا دخلت لي للقسم ما نقبلهاش ما نجمش المنظر هذاك ما نجمش نشوفه سيرتو هما حتى السيلو ما نجموش يشدوا السيلو هي ذات تلقاها تعبه فهمت. وانا حتى الفيديو كي صورته في بكا كان طويل وقصيت وحكيت على البنات وقتها اما حتى الاولاد
1: كنت نسالك انا كنت نقول لك فما اللي باش يقول علاش التلميذات راه فما حتى

0: تلم ده الاولاد. اي
1: اي انا خاطر مازالها بطش بيديو اكيد حتى على حزامه الاولاد اكل كاك واكل على جنب معناتها تقع مخصوص بالكدا وشعر فيه من فوق معناتها راهو شيء تحس روحك ماكش فيه قص صراحه معناتها ماكش فيه قص. دونك نهارتها حليت التليفون حطيته بجنبي وقعدت نصور كيما شفتوه فهمتني.
0: اي انا يظهر لي الفيديو هذية صورتها ممكن حبيت صوتك انت يخلط الاكثر ما يمكن من تلاميذ مش فقط التلامذة اللي في قسمك. وانا يظهر لي هي رسالة للاولياء استاذة الفيديو وكأنه رسالة للاولياء. ياما اولياء راهو هكا تهزهم شوية الدنيا وهكا شوية هكا الناس الكل تعمل ساعات جملة راهي من استاذ وياما صار وصار علينا قبل جملة من استاذ كي تبدأ جملة بمحبة بغيرة بخوف على مستقبلك بغيرة حتى على المؤسسة ومحلك قلت راهو المدرسة عندها حرمة والمكتب راهو مقدس وعنده حرمة ممكن انا نتصور تبدل برشا حاجات في برشا اولياء اخرين.
1: هذاك المدرسة عندها حرمة ويلزم تقعد عندها حرمة مانيش باش نقعد انا كيما تربينا قبل ساعة في العائلة المنطقة الوالدين احنا قبل حارسين على الحكاية هذية ويمكن ناكلوا حتى طريحة خاطر الفلسة انا واحد الناس صارت لي الفلسة معناتها بتاع التبيان فوقانية محلولة تاكل طريحة حتى في الشارع فهمت. ما نحكيوش
0: استاذة انا باش نقول لك حاجة تخي بيرسونيل ممكن ما نقولش كي خذيت الباك نجمت نحل شعري في الفاكولتية معناها في دارنا للباكة الباكة معناها شعرك ليه راهو مشدود وتمشي منظم معناها مريقل
1: صحيح صحيح. والتحات الأولياء الحق أنا ما تخيلش معناتها الفيديو بشي يعمل صداكي لكيكة جاوني الأولياء ويعطيك الصحة يا مدام كلام ذا أنا اللي كلمتهم جاوني نحاو ساعة فما واحدة منهم عملته جديد شوف معناتها وين وصلنا بمناسبة رونتري سكولير عملت توفرها اش قولك انت بعدها قالت لي خاطر يا مدام راني بدك عملته عندي نهارين اي فهمت بدك عملته عندي نهارين تعرف انت الظوافر كي يلفوا واحد ما تنجمش تحيهم في الاول لازم يقعد على الاقل ثلاث جمعات ولا اللي هو باش يبدا يتنحى. اش قلت لها برا امشي قص فيهم معناتها حتى
0: نقص فيهم
1: نجم فهمت ما يقص باجيت ولا ماهوش عادي لو يقصهم في ماسك بعاد على ال عن ال
0: استاذة انت حكيت لنا على الاولياء اللي جاوا معك لقيت مرات مشاكل مع ولي يجي يقول لك انا حر نحب صغيري هك
1: جامي قول لك حاجه مدام يكون اسلوب راهو عنده قيمه
0: صحيح.
1: انا مانيش راني ننهر والا نجيب معادي ونخرج ونعاقب ولا كده صغير شوف احنا المرحله هذه نتاع الكوليج راهي صعيبه ياسر
0: صحيح
1: لا مش كيما الابتدائي ومش كيما الليسي خاطر انا قريت في الكوليج وقريت في الليسي سي با لا ميم شوز ريت الصغيرات هذوما العمر هذا 6 و 9 و 9 راهو كيما لا باج بلانش ايش تصور فيها فانت عرفتك الارجيل تي معناتها فاسون كيما تحب انت سي لا ميم شوز انت اشتغلت فيه واش تزرع فيه وشنو معناتها تحبوا في حاجات وتكرهوا في حاجات دونك صغيره برك الله احنا بناتها مزيانات ما شاء الله عليهم
0: بخلاف محلاهم الكل
1: عامله ماسكارا ولا ما نعرفش انا شوافر شو شوافر معناتها شو هو لكل مقام المقال مش ولو انه حتى مقام في عرس العمر هذاك ما يعملش هكاك صراحه معناتها فهمت. والغلطه انا نراها من الوالدين الوالدين لازم يحرصوا شويه ويكسوا شويه على صغيراتهم واحنا هذاك زاد دورنا معاهم من نربيو كإطار تربوي فهمت. احنا وزارة التربية وقال التربية قبل التعليم فما احنا اسمنا وزارة التربية
0: تربية ولا تعليم. سيدة كان فما سؤال سأله الدكتور قال انا منعرفش هذا انيسياتيف خاصة من الأستاذة ولا سامحوني فما قانون داخلي ممكن يفرض هندام لائق هل هذا موجود في القانون الداخلي ولا سي انيسياتيف بيرسونيل من عندك انت أستاذة؟
1: احنا في القانون الداخلي بطبيعة الهندام من اول الدنيا من الاستقلال الهندام عنده قيمة فهمت ولا. باش تقول لي انت التطبيق شويه نحكيو بصراحه معناتها فما شويه تمليح فما شويه كان لي يغض النظر فهمت يقول لك فك عليا وانت شنو ما هو يتبعوا بعضهم هاكا ذاك تخليني يقولوا هالي مادام شبي فلانه وش بيه فلتانه وهيك هذيك دخل تقرا في القسم الفلاني كذا فهمت كيفاش ولحتى لهنا معناتها عاش قلت لك راهو الاطار التربوي الكل توا لو البنات هذيك العقلات اللي بتاع ظفره واحد يحسوا روحهم منبوذات وعلى ذلك يكون لازم
0: يوصل حتى يصير عليهم تنمر استاذ
1: اكزاكتومون هذا كان اللي صاير صاير تنمر تحس روحها محقوره فهمت خاطر فلانه ولات كاينه نتاع حاجه
0: ديفازي
1: تاع بريستيج ديفازي اكزاكتومون
0: ديفازي واضح. شكرا جزيلا أستاذتنا نريمان منوبي. أنا نحب من خلالك أنت نحيي الأساتذة الكل اللي هما مربذة الكل اللي هما مربين قبل ما يكونوا أساتذة، ومحليها المحبة اللي حكيت بها على التلامذة متاعك. وشكرا على تلبية الدعوة وكنت معنا اليوم في بوزيتيف
1: فايبس. أنا جيت حاجة نحب نقولها، تفضل. احنا رانا مع الصغار أكثر من الوالدين، احنا معهم أكثر منهم هما، ونسمعوا فيهم ونشوفوا في مشاكلهم وفما مشاكل ما أعمق من هكا. وإن شاء الله أنا نحب نجبد عليهم كل مرة في موضوع خطر على ذاك. أنا الأوبجيكتيف متاعي صغيرات راي قاعدة تعاني من ضغوطات عائلية، من مشاكل عائلية، من مشاكل الوالدين، من برشة حاجات. إن شاء الله معك يزم لفتة ويزم
0: أستاذة. دعوة مفتوحة من ناس الديوان، جيب حذانا لهنا وهيت نحكيه على العلاقة اليوم بين الأستاذ والتلميذ والعائلة، والعلاقة اليوم بين التلميذ والخارج الكل، البيئة الخارجية الكل، بك التليفون وكالمواقع التواصل الاجتماعي بالأمور هذه الكل. الدعوة مفتوحة لك أستاذة، مرحبا بك بحذانا، نزيدوا نسمعوا منك. شكرا لك، شكرا جزيلا أستاذتنا.
1: مدام سامح يعطيك الصحة ومحليك، راني تابع فيك وتعجبني برشا،
0: ربي فضلك لله. هذايا فخر لي أستاذتنا نريمان منوبي. احنا شنخرجوا فاصل وراجعين،
2: خليك قريب
3: Un kilomètre à pied, ça use les souliers. 1,18 km à pied, ma Rani Carthage, trabah comme prix Kimto, 10 000 dinars. Au Calarada, femme deux parcours, 18 km et 6 km. C'est parti pour l'événement international, la 10e édition Rani Carthage, Nar Lahad, 4 octobre, 8 tasbeh. Et départ, mon Kodem El Masrah El Athari bi Carthage, où le parcours magnifique, à travers la banlieue nord de Tunis. يخليكم تتمتعوا بأحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة. ما لما تفلتوش الغونديفو راني كارتاج نهار 4 أكتوبر. اي انسخيبيفو على www.raninkartaj.com برعاية بيان.

0: انتم تسمعوا في نس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
1: الخمسة وسبعة وثلاثين دقيقة جانلكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. شوي آخر مشين لي تبريتشا مقبل. نحب نقول بون انيفرسير وكل عام وانتي حي بألف خير اليوسف تاج. يوسف اليوم عيد ميلاده. أمه إيناس بوهرامي وأخته سيغتو مريومة يقولوا له إن شاء الله كل عام وانتي حي بألف خير. يوسف نحبك برشا إن شاء الله ربي يحفظك. الماما إيناس والبابا رامي وإن شاء الله كل عام وانتي حي بألف خير. وكل عام نقولك كل عام وانتي حي بألف خير في ناس الديوان. وإن شاء الله كل من عيد ميلادهم اليوم قولوا لهم هابي بيرثداي ربي يحفظكم ويحييكم الامثال. ونمشيو توت سويت لي توبريتش. يلا
2: نحكيو على تونسية ليلى بن سالم اللي عمرها 45 سنة. كانت نهار 23 سبتمبر في دارها في مونريال وتحديدا في حي فيل ماري. تبع في دورة تكوينية مهنية عن بعد عبر تقنية زوم وكانت على اتصال بزملائها في الخدمة. ليلى بن سالم هي مدرسة وموظفة كندية من أصل تونسي وتعمل في وكالة الإيرادات الكندية CRA وهي عضوة في نقابة موظفي الضرائب في مونريال. حسب المعطيات اللي أوردتها صحيفة لابريس الكندية كانت ليلى تابعة التكوين من داخل شقتها الموجودة في شارع بولفار غوني ليفيسك إست قريب من شارع سان كريستوف. وقت اللي اقتحم رجل المنزل واعتدى عليها عدة مرات على مستوى الرأس باستعمال جسم صلب. زميلها في الخدمة كان
1: قتلها في اللايف.
2: زميلها كان في الخدمة معها معناها على اتصال بها وقت الاعتداء وشاهد اللي صار وهو اللي اتصل بخدمات الطوارئ وطلب النجدة. حسب المعطيات المتوفرة وصلت الشرطة إلى المكان حوالي 23 دقيقة بعد الظهر ولقات ليلى ولقاوها معناها فاقدة للوعي. فرق الإسعاف حاولت تنعشها لكن تم إعلان وفاتها في مكان الحادث. المشتبه به معروف لدى الشرطة والبحث متواصل. هات نسمعوا نحن إكستري صغير من الشبكة الإخبارية تيفيا نوفيل الكندية.
3: Il y a des vidéos de surveillance qui vont être visionnées, qui ont déjà été visionnées, et par la suite, bien évidemment, rencontrer les possibles témoins qui auraient pu apercevoir quoi que ce soit. Pour l'instant, le motif ou la thèse concernant l'homicide reste à être déterminé. Difficile de déterminer ce qui s'est passé et qui aurait pu en vouloir à cette dame. Alors, pour l'instant, c'est les démarches qui sont effectuées là, pour tenter d'identifier un ou une suspecte dans le dossier.
4: Bien, le suspect numéro un aurait été arrêté donc en juillet dernier dans le quartier Villeray à Montréal parce qu'il aurait attaqué deux policières dans une affaire banale là, de cas de la sécurité routière. Aurait même réussi à désarmer des policières pour ensuite les tabasser. Voilà pour cette affaire ici en direct. On reste sur le terrain pour essayer de tenter de faire des réactions dans ce dossier.
2: وبحسب وسائل الإعلام الكندية المشتبه به الرئيسي معروف لدى الشرطة والمحققين يدرسوا في فرضية أنه يكون شريك ليلى السابق. وفق نفس المعطيات المشتبه به كان موقوف مؤخرا في مونريال في قضية أخرى تتعلق بالاعتداء على أعوان من الشرطة قبل ما يتم الإفراج عليه بشروط من بينها منعه من حيازة السلاح. في الساعات الأولى بعد الجريمة كانت الشرطة تشتبه في إمكانية وجود الجيني داخل العمارة وهي بناء تتكون من 6 طوابق وعلى الأساس هذية تم فرض طوق أمني مشدد على المكان وقامت الوحدات الأمنية بتفتيش المبنى بما في ذلك قنوات وأنظمة التهوئة بحثا عن المشتبه فيه. لكن العملية ما أسفرتش عن العثور عليه ولحد الآن الشرطة الكندية ما أكدتش رسميا هوية المشتبه به وما أكدتش كذلك طبيعة العلاقة اللي كانت تجمع بالضحية. ليلى كانت منفصلة عن زوجها وكانت تستعد للطلاق حسب المعطيات الأولية الكندية من وسائل الإعلام الكندية. وبالنسبة لوضعيتها العائلية كانت ليلى بن سالم منفصلة فعليا عن زوجها منذ شهر جويليا 2023 وكانت إجراءات الطلاق متواصلة. في الفترة الأخيرة شريت دار جديدة وانتقلت للعيش فيها خلال شهر جوان الماضي. كما أنها كانت رجعت من مزيدكي رجعت من تونس قبل الجريمة بيوم واحد فقط. ليلى كانت تسكن في الشقة بمفردها رفقة ولدها اللي عمره 12 سنة لكن وقت وقوع الجريمة ابنها ما كانش موجود في الدار. جيران الضحية ينتقدوا إجراءات الأمن وبعد الجريمة عبروا عدد من سكان العمارة عن قلقهم من مستوى إجراءات الحماية والأمن في المبنى. وقالوا بعض الجيران اللي كاميرات المراقبة الموجودة في العمارة تغطي المدخل الرئيسي فقط وما تغطيش الممرات الداخلية وهما معتبروها عامل صعب على المحققين معناها تنجموا حتى يوصلوا للتحركات متاع المشتبه بها بعد الجريمة. ليلى كانت غادرت تونس في شهر جانفي 2013 واستقرت بعد ذلك في كندا.
1: واضح. دونك تانية قائمة قاعدة في كندا، برشا شخصيات سياسية محلية كانوا موجودين قدام دار ليلى المرحومة الله يرحمها للتعبير على تضامنهم مع عائلتها، كيف كيف برشا من الجهة اللي هي فيها، وخاصة في وسائل الإعلام الكندية احنا تابعنا برشا مشكلتهم أنه جريمة مقتل ليلى بن سالم الله يرحمها هي الجريمة رقم 19 المسجلة في مونريال منذ بداية 2026. معناها نحكيو على 19 جريمة في أقل من عام، وهذا اللي خلى اليوم توجهات وتحركات حتى سياسية ضد اللي صاير اليوم في مونريال. دكتورة
5: والله ايش باش نقول لك، انت يصعب التعليق على حكايه كما هذه جريمه هي الله يرحمها ليلى، فهمت؟ ان شاء الله ربي يصبرها ويصبر، ان شاء الله ربي يرحمها ويصبر عائلتها، خليت ولاد صغيره 12 سنه، معناتها حاله ما صعيبه بصراحه. عائلتها هوني في تونس الله يرحمها، وش باش نقول لك، معناتها يمكن سوكي شوكون معناتها خاطر في اللايف، مي توجو مي سي تان كريم في الاخر، معناتها جريمه هذيا. شكون اللي قتل؟ شكون؟ مازالت الامور مش واضحه،
1: مازال مانيش فاهم.
5: ان شاء الله ربي يرحمها ويصبر عائلتها.
1: طلياني
6: لا نفس الشيء، ربي يرحمها. يمكن هالهيجة اللي قلت عليها، معناها الاهتمام بليتو الكبير في كندا بهذه الجريمة، لأنها مواطنة كندية وهكا
1: هي مشيت من تونس من 2013، لكنها اليوم حاملة الجنسية الكندية، هي تونسية كندية.
6: هذا عامل مؤثر هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية أنا المواطنين وأنا اللي يسكنوا غديكا
1: خايفين حتى على سلامتهم،
6: خايفين على سلامتهم، ولا أنا خايفين على سلامتهم. الله يرحمه قبيلة قلت 19
5: جريمة
6: في مينيسيد، معناها ضد نساء
1: ولا لا جرائم قتل،
6: قتل
1: متنوعة هكا راهو في المنازل في الدار في الحوام.
6: كيفاش تدخل للدار؟ كيفاش
1: هذيك؟ علاش برشا قاعدين يقولوا انه ممكن يكون طليقها هو اللي دخل للدار، خاطر ما كانش فما حس. انا شفت في بعض لي باساج في كندا كانوا خذوا واحد ديتاي من عند السيد اللي كان معها في الزوم، قال لا سمعنا حس، لا شكون كسر باب، لا يعني قال انا تفاجأت انه قاعد شكون فما يضرب فيها، شفت كان اليد حد يضرب فيها في راسها، ما شفتش وجهه شكونه الله يرحمه. لو كومبو هيني محمد، ايش عندكم اليوم؟ نبدا معك محمد، يلا.
7: نحب ساعة من الأول نترحمه على روحه، خاطر حادثة مؤلمة الحقيقة. ونحب نحكي على نسبة أو معدل الجريمة في كندا في 2025. معدل الجرائم المسجلة من الشرطة كان حوالي 5585 جريمة لكل 100,000 نسمة، بانخفاض بنسبة 2.4% على 2024، والجرائم العنيفة 1443 لكل 100,000 نسمة. وحالات القتل هما بمعدل 1.61 قتيل لكل 100,000 نسمة، وهو أقل ب 16% من 2024. أي خطر القتل في كندا حوالي 0.0061 من السكان سنويا.
1: واضح. هني جاوب.
8: أنا ساعة نترحم عليه، الله يرحمه إن شاء الله ربي يصبر عائلتها، من عرش يذل عائلتها في تونس، معناها
1: في تونس هي كانت
8: بحذر دونك الله يرحمها. لكن حبيت نحكي على التوانسة سماح، اللي مع الأقل حبيت نشوف العام ذا، خاطر كان مش نرجع برشا سنين قبل، معناها برشا توانسة اللي قتلوا خارج تونس. مثلا العام هذا مثلا عنا شكون مثلا الضاوي الأسود في إيطاليا، 10 أوت 2026 تم تقتل في إيطاليا، وكانت فما حتى معناها تحقيقات كبيرة، هو أصيل منطقة بنجردين في ظروف غامضة تقتل. أيضا فما أيضا في إيطاليا تونسي آخر في سجن في فيرارا في إيطاليا في أوت أيضا 2026، اللي أيضا وفاته في حالة مستربة معناها، والكل حتى الآن القضية ما زالت مفتوحة. أنا لاحظت وسمح أنه في إيطاليا عنا ثلاثة مثلا توانسة قتلوا 2026، عنا في ألمانيا أيضا مهاد دبوبي واللي هي أيضا امرأة كما ليلى حكينا عليها في شتوتغارت تحديدا في جان في 2026، وعمرها 31 سنة وهي ممرضة ومتدربة في مجال التمريض، بالضبط عثر عليها ميتة داخل السكنة متاحة في شتوتغارت نور. الشرطة الألمانية حتى التو مازالت تلوج، لكن فهم متهم اللي عمره راجل عمره 32 عام اللي كان يعرف الضحية، ويبدو أنه حتى الآن تحت التحقيق. أيضا فما تونسي آخر في ميونخ كيف كيف 57 عام في فيفري تقتل، فما ممرضة تونسية في ليبيا في فيفري 2026. في فرنسا عنا تونسي في فرنون في أذربيجان في 2026 عمره 40 عام واللي تقتل بسلاح أبيض أمام مركز لإيواء طالبي اللجوء. دونك ثم برشا أيضا تونسي آخر في غرنوبل في أفريل 2026. دونك الملاحظ لهنا سميح أنه فما ثلاثة دول خاصة أوروبا ألمانيا إيطاليا وفرنسا. معني فرنسا ديجا عنا ثلاثة حالات، إيطاليا خمسة حالات وألمانيا حالتين. هذوما راهو نحكيو راهو من 1 جان في 2026 نحكيو تو على 9 شهور فقط. ما نعرفش هل هي صدف، ما نعرفش شنو اللي صاير، ولكن المعلومة على الأقل استنتاج أن التوانسة برا أي فما بعض الحالات اللي هكا وراو فما حالات اللي خفية سميح اللي ما يسمعوش بها الناس،
1: ما في بالناش بها. وما حكيناش على اللي ماتوا في السجونة
8: بالضبط،
1: فما حالات كبيرة متاع توانسة ماتت في السجونة الإيطالية
8: واللي فما حتى ما يسمعوش بها
1: في العشر سنين الأخيرة. فما اللي في بالنا بيه وفما اللي لا. مش زيدوا محمد
7: نرجع لك الكندا. فما سوفيان الكزدغلي اللي يبلغ 39 سنة من العمر توفى مقتول في كندا في مارس 2017 في فانكوفر، اللي هو يعمل في المجال الفندقي توفى قدام مقر إقامته. محمد صالح بالحاج 48 سنة في 2022، مروان الشوك 3 مارس 2024 كيف في كندا. ذوما براتيكما التوانسة اللي ماتوا في كندا من 2017 حتى كشي 2026 وآخرهم كانت المرحومة ليلى بنسير.
1: واضح. فاصل ورجعين.
0: خليك قريب فيم ورجعين.
9: كومار سنتي انترناسيونال toujours confiant une protection santé complète ليك والعائلتك في تونس ولا في الخارج من اهم مسؤولياتك. votre contrat Comar Santé International vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements في تونس ولا في العالم. une solution complète comprenant une couverture كامله المصاريف العلاج توصل حتى 2.5 مليون دينار للفرد الواحد في العام avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie من غير حتى تسبقى في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les bleds ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais في 7 ايام au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك. Des plans d'assurance sur mesure. Plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, santé internationale, toujours confiant.

0: سودكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للسبعة
2: والخمسة وثمانية وخمسين دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا، تحياتي لكم الناس الكل، طريق السلامة للجميع. نمشيو معاك نوروزة توا، لايك ديزلايك
0: لايك لايك ديزلايك
2: بيتي.
3: في لايك ديزلايك باش نحكيه على نادية غوتا، هي رئيسة برنامج نمو شامل والتنمية البشرية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس، اللي قالت في تصريح الإكسبريس اف ام اللي 24% من الشباب ما عندهمش ثقة في أي مؤسسة مالية لتقديم قروض، معتبرة اللي النسبة هذه تعكس وجود فجوة في الثقة بين الشباب والمؤسسات المالية.
2: لايك ديزلايك، نبدأ بالشباب هني محمد. لايك ديزلايك
4: انا بدي معهم هذا
2: الشيء. يلا مثال شيء
5: مثال، خلي يبدا الدكتور.
4: لا والله لا والله عندك
2: لا ما هو الشباب لا
4: يبدا انت
5: نبدا انا
2: معي
6: انا ناقص يا اخويا
7: شباب الرياضه
2: شباب الرياضه
4: شباب الرياضه
5: يلا معني عندي ثقه ولا
2: لايك دي اي انت منهم من 24% من الشباب اللي ما عندكش ثقه في حتى مؤسسه ماليه باش تعطيك قرض.
5: اي نتصور لايك معني نتصور لوجيك تصريح نتاعها.
2: اي
5: نتصور حسب رأيي، ما طلعتش لكن نتصور لوجيك، لأنه اليوم تلقى الشروط معناها في البنوك وغير المؤسسات المالية شنية الأكثرية بنوك معناها، وإلا نلقاو المؤسسات نتاع القروض الصغرى من غير ما نسميه، وعنا زوج ثلاثة مؤسسات في تونس اللي معروفين ديجا. نتصور انه صحيح لانه باش تلقى برشا شروط معناها، اولا تكون مترسم في الخدمه وبرشا اوراق وبرشا حاجات، فبالتالي الشباب زاد يقول لك انا كان مثلا انسان مستحق مثلا حتى ان كريدي دو كونسوماسيون مثلا يكون مبلغ صغير وهو حاجته به بصفه مستعجله، باش يمشي مثلا باش يلقى الاوراق واللي بروسيدور باش يشد وقت، فبالتالي هو ديجا بالضبط الحاجه المستعجله ديجا فاتت، فيولي يلتجا الى حل اخر خير له من انه يشوف قرض خاطر باش يتعطل برشا. دونك نسبه لوجيك على الاخر وكان يثبت يلقاها اكثر.
2: بلا هذوما الشباب اللي يخدموا في القطاع الخاص. نمشيو للشباب اللي يخدموا في القطاع العام. سيد محمد سعيد مع لايك ديزلايك.
4: والله بون انا كان نقول لك في القطاع العام
2: اعطيني الشباب
4: لايك وديسلايك في نفس الوقت
2: قعداتكم حكاياتكم، عندهم ثقة الشباب التونسي اليوم في المؤسسات المالية؟ وخاطر مش كان المؤسسات البنكية رو نحكيه كما قال هاني، كان مؤسسات تعطي قروض صغرى ومتوسطة.
4: شوف كل واحد ولا سيتواسيون متاعو شنو، اللي عنده اون ستابيليتي فينانسيير
2: لايك ديسلايك
4: لايك لايك لايك اما جوست
2: فاسر
4: انه كل واحد ولا سيتواسيون فينانسيير نتاعو شنو هو، معناتها ستابل ما هيش ستابل الدخل نتاعك معناتها هو والا يعني معناتها متغير، مثلا تنجم في شهر عندك مليون ونص، في شهر عندك 3 ملايين، في شهر عندك كان فهمتني مليون.
2: شوف الجمله تقول 24% من الشباب ما عندهمش ثقة في حتى مؤسسة مالية باش تعطيهم قرض، مش معناه يحب ياخو قرض ولا ما يحبش، ما عندهمش ثقة في المؤسسات المالية وفي التعامل مع المؤسسات المالية.
4: تو سامبلومون علاش؟ على خاطر المؤسسات المالية باش يطلبوا معناتها لي غارونتي الضمانات، باش يطلبوا اسكو انت عندك هيستوريك يعني معناتها ولا لا في المعاملات البنكية مثلا، وواحد وكل دو بلوس هي صارت راهو الدراسات، هو في دراسة للبنك الدولي حول الشباب التونسي يقول الوصول إلى التمويل اعتبره 93.7% من الشباب أصحاب المشاريع في المناطق الساحلية عائق، و 95.4% مناطق الداخلية، و 94.5% في الجنوب. الفايدة زادة عندها دخل معناتها كي باش يقول لك انا كي باش ناخذ يعني معناتها كريدي باش تكون الفايدة كبيرة برشا.
5: وي لكن هنا نحكيو كان على أصحاب مشاريع مش نحكيو على الشباب الكل.
2: باه كومبو هذايا ما ينجمش هاني ما ينجمش. شباب على الدوام دكتور محمد سليم العسلي.
7: والله شوف سا ديبون من قيمة القرض. معناتها لايك ولا ديسلايك؟ لايك. لايك العجوز فما كيفاش تفسروا معناتها قرض ساعة المونتون استهلاكي ولا مهني؟
5: بالضبط.
7: هذايا مهم جدا. وجود الضمانات، كيفية التسديد معناتها البنك هذايا الكل تطلبه. ارتفاع نسبة التأمان. قداش تكلف القرض كي تاخذ 100 مليون على مثلا 7 سنين ولا 8 سنين قداش باش ترجعهم؟
2: أيه.
7: البيروقراطية المقيتة هذا كل يفسر على الشباب قاعد معناتها فما عزوف هو السالير قداش شهريته باش ينجم يخلص ودو توت فاسون معناتها اذا كان ما ثماش دي موداليتي كيف باش يخلص لو البنك ما تعطيهش عنده ما يرهنوا ولا هذا هذا الكل صعيب. مين ينذكروا اللي فما بنوك عموميه اللي تساند في المشاريع الصغرى والمتوسطة منعش كان نجم نذكر بنك عمومي ولا كيما البي تي اس بار اكزومبل
2: طبعا
7: تقوم بدور اجتماعي اجتماعي كبير صراحة دونك هذا الكل ينجم يفسر العزوف 25% راهو سي تان شيفر مو شويه راهو ربع الشباب عندهم عزوف على على القروض على الاسباب اللي ذكرتها خاطر بون ما نفهمش في الدومين مي عموما هذا هو اللي قالوا هاني هو ترجمته انا وتخوما
2: انا
7: مع هاني ضد محمد
2: الشباب على الدوام طالياني لايك ديز لايك
8: عندي سؤال
2: أي.
8: ما معنى انعدام الثقة؟ ما معنى؟
2: إيش معناها ما عندهمش ثقة في المؤسسات المالية؟
8: ما معنى انعدام في مؤسسة بنكية مالية؟ معناها مواطن ما كما قلت طب مش نعاود كلامي خاطر كلكم جبتوا الأسباب
2: تعرف ما يقولوا الشباب طليدي؟ يقول لك أنا أخويا ناخو 10 ملايين يكلفوه لي 30 مليون هذا شي يقوله يقول لك انا نخرج كهرباء مثلا على البنكة نخلص 4 مرات حقها يقول لك انا اخويا فك عليا من القروضات ولا بشويه بشويه خايفين يقول لك انا كان اي لي زاجيو وكان مره ما تخلصش الشباب ولا ما عندوش ثقه
8: انت ممكن بصراحه كي انت ما عندكش ضمانات كيفاش تحب تاخذ قرض دونك انعدام الثقه متبادل بين المواطن وبين البنك
9: باهي متوقع
2: باهي لا يدير في قول باهي
7: لو واحد ضامن في واحد
2: شبه قد
8: لا هو ما عنده ثقة
7: والله يا حلو جميلة كابتن جميلة
2: باهي يا طليل
8: يا ربي
2: فضل
5: شنو الحل
2: هكا قاعدين
8: أنا قاعد تلقى أنت محمد بعديش غد
9: في الكومبوجي
2: في الكومبوجي أنتخ تو نورس قديش نسبة الشباب التونسي اللي عنده كارت بنكير من أصله
3: حسب دراسة حول الإدماج المالي للنساء والشباب في تونس قالت اللي 41% عندهم حساب لدى مؤسسة مالية رسمية وأغلب الحسابات موجودة في البريد التونسي في حين 70% من الشباب ما همش مندمجين في أي خدمة مالية وأظهرت زادة اللي 23% منهم عاطلين عن العمل و90% من الشباب الناشطين دخلهم الشهري أقل من 1.5 مليون
2: فلا هذا فهمتوها علاش انعدام الثقة المتبادل 70% من الشباب ما عندهم شي كونت بنكير وصدقوني 95% من اللي يعمل كونت على خاطر يمشي يخدم يقول له يلزمني كونت نتاع بنك نصب لك فيه الشهري كان يبدا ما يخدمش ما يحلوش الكونت
5: ولا يخدم ينجم يحط في البريد يحط بريد
2: ويختاروا البريد اخبارنا وراجعين في ناس الديوان مرحبا
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح خليك قريب وراجعين فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف ما وكيف تحل في السيركولاسيون حللها باكو دي كروك سيتران التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف بسكوي كيف كل واحد وكيفو ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير وكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
10: موجز السادسة مساء ديوان فام عسلمة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسي بالخارج محمد علي النفطي يشارك في فعالية وزارية رفيعة المستوى بنيويورك، ويؤكد أن تونس تدعم كل الجهود المبذولة من أجل إدراج مسألة المياه ضمن أولويات أجندة الأمم المتحدة والمحادثات الدولية، مبرزا أن الأمن المائي يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والأمن الغذائي والصحة العمومية والاستقرار، وهو ما يقتضي تعزيز العمل الجماعي من أجل مواجهة التحديات المثيرة. والوزير يؤكد حرص تونس على الإسهام الفعال في إنجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 والمنتدى العالمي للمياه في دورته 11 سنة 2027، بما من شأنه تسريع تنفيذ الالتزامات الدولية وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه والصرف الصحي. انتخاب 6 أطباء تونسيين أعضاء جددا في المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس، وفق ما أفادت به سفارة الجمهورية التونسية بفرنسا في بلاغ. واعتبرت السفارة أن هذا الانتخاب يمثل المرة الأولى التي يحقق فيها الأطباء التونسيون هذا الإنجاز على مستوى المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس. مؤسسة الملك فيصل الخيرية تعلن عن فتح باب الترشح لجائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية لسنة 2028 بصنفيها جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لعام 2028 وجائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية لسنة 2028 وموضوعها تراث الأندلس، وفق ما أفادت به الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ. ويمكن للباحثين التونسيين المشاركة في المنافسة على هاتين الجائزتين. دخول فضاء المكتبة النموذجية الجديد بالمدرسة الوطنية للمهندسين بجابس حيز الاستغلال وفق ما أعلنته الجامعة. ويهدف الفضاء الجديد إلى الإسهام في تحديث البنية التحتية الجامعية وتوفير ظروف أفضل للعمل والدراسة لفائدة الطلبة والأساتذة والباحثين، بما يعزز بيئة التعليم والبحث العلمي بجامعة جابس. وفي أخبار العالم، عودة ناقلة الغاز الطبيعي المسال المرتبطة بصادرات قطر للتحرك في الاتجاهين عبر مضيق هرمز في الأسابيع الأخيرة بعد أشهر من الاضطراب الذي أصاب حركة الشحن عبر الممر. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجدد رفضه عقد محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو مقابل انفتاح روسي على تسوية سلمية وليس هدنة مؤقتة، بينما تواصل القصف المتبادل بين البلدين مخلفا قتلى وجرحى وأضرارا في البنية التحتية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
11: فلاش سبور. فلاش سبور.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في فلاش سبور. البداية بمنتخب الوطني التونسي اللي يواجه بعد تقريبا أقل من ساعتين 8 بتاع الليل تحديدا منتخب أوغندا في إطار الجولة الأولى من تصفيات كان 2027، ماتش في حمادي العقربي في رادس بإدارة الحكم الموريتاني عبد العزيز بو. التشكيلة الأساسية لمنتخبنا مازالت حتى الآن لم تنشر، لكن التشكيلة المحتملة منتظر يكون فيها أيمن دحمان في حراسة المرمى، يان فاليري على الجهة اليمنى، على الجهة اليسرى احتمال يكون علي معلول أو أمين الشيرني، في وسط للدفاع منتصر الطالبي وآدم عروس، وسط الميدان فرجاني ساسي، عيسى العيدوني واسماعيل الغربي، وفي خط الهجوم خليل العياري، سيباستيان تونيكتي وحازم المستوري. المهاجم إبراهيم السويسي رفض الدعوة الموجهة له للانضمام المنتخب التونسي لأقل من 23 عام استعدادا للمواجهة المزدوجة أمام منتخب البنين في تصفيات كان. السويسي كان انتقل في جويلية الماضي إلى نادي مسمير القطري قادم الاتحاد المنستيري وين أمضى عقد لمدة 5 مواسم. الرفض ذي يطرح عديد التساؤلات خاصة حول إمكانية وجود مشروع جديد لتجنيس اللاعب من قبل المنتخب القطري، خاصة بعد الحصل مع عدد من اللاعبين في وقت سابق. منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 17 عام انتصر ودين على الجزائر 4-0، والأهداف منتخبنا سجلهم كل من سفيان ملاوح في زوج مناسبات وأيضا محمد جبير في مناسبتين. رئيس فرع كرة القدم بالترجي الرياضي التونسي شكر الواعي تم اتفاقه بصفة رسمية مع المدرب الإسباني بابلو فرانك ووكيل أعماله، ومنتظر يصح العقد لمدة موسمين مع الترجي ويلتحق غدوة بتربص الفريق في عندرا. رسميا. شكري الخطوي هو المدرب الجديد للترجي الرياضي الجرجيسي، خلف المدرب منصف مشارك. الخطوي يتولى اليوم المقاليد الفنية للعكارة خلفا لمشارك، وبيشارك مع الترجي الجرجيسي ويواصل معاه المغامرة في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. الختام بأبرز مباريات اليوم خارج تونس، خلينا نبدأ أولا بتصفية الكان في القارة الإفريقية. بالطبيعة نحكيه على مواجهة ناميبيا الكونغو برازافيل، وناميبيا تنتصر 1-0 حاليا نهاية الشوط الأول في مجموعة منتخبنا. بوتسوانا متقدمة على ليبيا 2-0 في ليبيا بالذات 2-2 في شوط أول فقط، أيضا 1-1 بين موريتانيا وإفريقيا الوسطى في 50 دقيقة لعب، 1-0 في شوط أول للكونغو الديمقراطية أمام غينيا الاستوائية. 8 تعليل 4 مواجهات، الكاميرون جزر القمر، الكوديفوار بقيادة إيرفي رونار تواجه غانا، السيراليوني أمام زيمبابوي، وكما قلنا تونس تواجه المنتخب الأوغندي. نختم أيضا بمباريات دوري الأمم الأوروبية، 8 غير بوع 4 مواجهات هامة، النرويج تواجه الدنمارك، هولندا بقيادة تشافي المدرب الجديد تواجه ألمانيا بقيادة يورغن كلوب مدربها الجديد، البرتغال تواجه ويلز، وأيضا منتخب صربيا يواجه المنتخب اليوناني.
12: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكاية غرامة.

0: الستة وستاشر دقيقة جعلكم في نيس الدي وين متواصلين توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة, تحياتي لكم للجميع, ربي يهدي نفوس بينتكم نسكن اللي قاعدين نسمعوا في نيس الدي وين من توا حتى للسبعة. مرحبا بكم, كما قلت لكم نمشيو توا لي توب اكتو. يلا نورز
1: توب اكتو,
0: انطلق يا نور.
2: الخميس 24 سبتمبر 2026 ومن استوديو هادي وان اف ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في ال 24 ساعه الاخيره وتوا 6:17 دقيقه. وزارة التربية تصدر رزنامة الفروض والاختبارات للسنة الدراسية 2026-2027 بالإعداديات والمعاهد. النقيب أشرف خليفة يقول عقوبة بالسجن بين شهر وسنة للتلاميذ وطلبة الذين لم يسووا وضعيتهم العسكرية. تعزيز التعاون التونسي الروماني في مجالي الطيران والتكوين في الحماية المدنية. بيجا القبض على 6 متورطين في سرقة أموال من موزع آلي لفرع بنكي. في قليبيا انتشار كبير للوشوشة. متنكر
0: ميسيديش نور زيال
2: وشوشة
0: أي وشوشة
2: متنكر في زي ممرض إيقاف الشبح أخطر لص يستهدف مستشفيات تونس الكبرى. حكم قضائي لم ينفذ, مقترح قانون جديد لي

0: زايد الجناحاني إلى أزمة انتشار الوشواشة والبعوض في منطقة ليبيا، وقدم تشخيص لأسباب الظاهرة والحلول الممكنة للحد منها. وأوضح الجناحاني في تصريح الراديو ميد اللي الانتشار الكبير للحشرات والبعوض يرتبط أساسا بتراكم المياه الراكدة والمستنقعات الناتجة عن مياه الأمطار أو مياه الصرف الصحي والصناعي، إلى جانب توفر درجات حرارة ملائمة لتكاثرها. وأشار إلى أنه غياب أو محدودية التدخل المبكر لمقاومة اليرقات قبل تحولها إلى حشرات كاملة ساهم في تفاقم الوضع، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة اللي صارت بالتزامن مع ركود المياه، ظروف مناسبة لتسارع فقس البيوض وتكاثر البعوض.
1: طالين قل مش قلت لكم
2: قلت كل شيء
1: مش قلت
2: مسي فري، معناها الامور الاستباقيه ما عندناش في مسؤولين، وانا ملي صغير نعرفهم يبداو يجيو بك الوحده، يجيو في افريل مارس كذا، وفما الطيارات في فودي لافيتي ويعملوا هكا ونعديو وما كانش شكل الماء
1: الراكد
2: مياه راكده تاع لوناس تاع كذا، ربي يكون في العون. شو قدرهم
1: دكتور؟
3: لا هو شوف الوشواشة معناتها ما تنقلش أمراض، هذا معناتها مهم باش نقولوه. أما المياه الراكدة ما تعملش كالوشواشة، تعمل بعوض اللي جبت عليه نورس اللي إسونسيالمون فما الكولكس، هذا الكولكس اللي هو ناقل المرض عنا معناتها موجود في تونس اللي هو حمى غرب النيل ويست نايل فيروس مع هجرة الطيور، وتوا السيزون تاعها الطيور معناتها المهاجرة. البعوضة تاخذ دم الطير المريض بالويست الفيروس ويست نايل فيروس وتنجم تنقله للإنسان. دونك يلزم يلفو لوتي معناتها يلزم نحاربوا والتصدي للمياه الراكده، واللي عنده مياه راكده بجنبه ماذا بيه كان كيفاش يجففها ولا
1: يتصرف
3: فيها، والبلديات لازم تخدم خدمتها ايفيدامون. دونك نجم يكونوا ناقلين الامراض، هذاك اش حبيت نقول. مي تيوريكمون الوشوشه ده
1: حاولوا ينظفوا كمان حتى كان مخر. وهذا المسؤولين اليوم قاعدين يقولوا راه ما فماش تصدي مبكر، ما فماش جهر، ما فماش مداوات لبيض.

0: ما تضرب كلمات انا نحب نعرف يا مسؤوليه يا مسؤوليه تعرف كل شيء هذايا كي تقول انا معناها تقول هذايا تعبير على الفشل
1: واضح طلياني نمشي والمحمد موضوعك يا محمد
2: حجز 4.7 طن من الدجاج ومشتقات المنتجات
3: كل واحد دخلك وخايف الدجاج هاي بيسالش عني معك
1: هاي بشي عقب عليك الدكتور
4: وين تمكن فريق المراقبة المشتركة بولاية المهدية البارحة الأربعاء من حجز 4.7 طن من الدجاج ومشتقات المنتجات الصلوحية بأحدى الشركات الناشطة في إنتاج وذبح الدواجن وترويج منتجاتها بالجهة وذلك خلال عملية رقابية جرت بحضور والي المهدية وإطارات وأعوان الإدارة الجهوية للتجارة والمكتب الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والحرس الوطني وتولى فريق المراقبة الاقتصادية للإدارة الجهوية للتجارة تحرير محضر بحث بشأن عدم إجراء التحقق الدوري لآلات الوزن إلى جانب متابعة المعاملات التجارية وعملية الشراء والبيع بالشركة اللي تمت معاينتها
1: واضح محمد
2: ولهنا بالحق نحب نقول تحية لفريق المراقبة الكل ماهيش أول مرة في 2026 يتم حجز الكم الهائل من اللحوم البيضاء ولا اللحوم الحمراء ومشتقاتها في أفريل على المستوى الوطني تم حجز 50 طن من لحوم الدواجن ومشتقاتها بسبب غياب التراخيص البيطرية بين جوان وجويلية أكثر من 17 طن بين لحوم حمراء ولحوم بيضاء منها 11 طن لحوم ديكرومي والدجاج في أفريل في قفصة 359 كيلو دجاج كيف كيف في نفس الشهر في منوبة 280 كيلو دجاج مذبوح والحقيقة الحاجات هذوما زاد الحاجات الفاسدة يأثروا برشا على صحة المواطن وصحة الإنسان وينجم يعني ما أنت دكتور
1: إرهاب غذائي إحنا سمي كل ما نحكي وفيه في ناس الديوان دكتور
3: أي ما أنت الجيج فزت ساعة أول حاجة يزم نعرف ويتبدل المطعم تاعه اللون تاعه الريحة تاعه التكستور تاعه فهمت هذا ما أنت تفيق به ما أنت اللي بشي طيب يفيق به اثنين ما أنت حالة تسمم الحاد ما أنت هما أخطر حاجة جراثيم سديبون الحالات أنت وجثومة شنية فما جثومة ثم صاحبت سيهاني معناتها لا سالمونيل قلنا أيه. بالعربي
5: سالمونيا
2: سلام عليكم يا مونيا
3: فما زاد لي شيخ كولي فما ليستيريوز فما دونك انت والجثومة الكومبيلوباكتير زاد دونك الحالات ما تنجمش تقول الكلهم باش يكونوا خطيرين ولا اما ينجموا يعطيوا مضاعفات اسونسيالمون معناتها دي كومبليكاسيون في لي ران في الكبد الكلاوي الكبد الدماغ معناتها عصبيه تنجم يعطيوا التهاب الصحايا والدماغ المينانجيت دونك نبداو من حاجه بيريمي شوفوا وين نجموا نخلطوا واللي اهم من هذا الكل لازمنا نقولوا راهو مش ديما الطهي معناتها كي باش طيب راهو باش تتنحى علاش على خاطر الجثومه تفرز مواد سامه وفما فيهم انواع فما سكون ابل دي توكسين تيرمولابيل لي تيرموستابل معناتها يلي ما يدمروش بالحراره الساخنه
1: هذيك اللي كنت نسالك فما يقول لك كي باش نطيب هل هذايا يمنع ديما يمنعني ولا لا
3: في حالات ينجم وفي حالات لا دونك أيفيتي أي دجاج معناتها ريحته تبدلت ولا مطعم تبدل ولا لونه تبدل
1: يزرق
3: يولي غري غريزاتر يولي فهمت سي أيفيتي معناتها
1: كيفاش نعرفوا اللي الدجاج هذايا راهو ينجم يكون بيريمي
3: خاطر هي وين اللعبه الكل هي في سلسله التبريد لاشين دو فخوا اللي هي ماهيش في المواطن معناتها المواطن كيش
1: الحلقة الأخيرة
3: ما يعرفش لاشين دو فوا ايتي ريسبكتي ولا هذه هي الإشكالية دونك أي حاجة سوسبكت يا خويا ما طيبش بصراحة
1: فلاح ما طيبهاش وكي تحكي لي شين دو فوا ونتفكروا الانقطاعات المتكررة للكهرباء صيفية كاملة الله أعلم شنو صار فيك اللي برودوي
3: سلم على مونيا
5: سلم على مونيا وقتها بالرسم
1: كلهم سلم على مونيا سلام مونيا شو موضوعك اليوم
5: نحب نحكي على الموضوع نتاع عقوبة السجن على الناس اللي ما سويتش وضعيتها العسكرية
4: نحكي على النقيب أشرف خليفة عن الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع الوطني قال في خلال حضوره اليوم في برنامج الشارع التونسي على إكسبريس اف ام اللي عدم تسوية الوضعية تجاه الخدمة العسكرية بعد مرور 4 حصص تجنيد يمكن أن يعرض المعني بالأمر إلى عقوبة بالسجن

0: تتراوح بين شهر وعام، داعيا المعنيين الى التوجه الى مراكز التجميد والتعبئه لتسويه وضعيتهم، وياتي ذلك في اطار حصه التجنيد الثالثه لسنه 2026 المتواصله من 1 سبتمبر ل 2 اكتوبر المقبل.
1: انا بالنسبه لي عجبني التصريح هذا الحقيقه، وحاجه ممتازه وان شاء الله يتم تطبيقها. تو سامبلومون الحقيقه، لانه انا عشت مثلا قبل في صغري كنت نشوف الشباب وقتها اللي كانت دورات تجنيد سماحه اللي كانوا اجباريا معناها، وكانت تصير حتى مداهمات معناها راهو بالرافل والكل. ملي تنحى الرافل شفنا المظاهر نتاع برشا حاجات اليوم في الشباب التونسي الحقيقه معناها. دونك انا مع الشيء ذا، وراهو الشيء ذا مش حكر على تونس معناها، فما بلدان راهو عندها عقوبات معناها كبيره برشا وقاسيه جدا، توصل حتى للقاسيه. علاش قلت قاسيه؟ انه قاسيه جدا. مثلا في سنغافوره عدم اداء الخدمه العسكريه يوصل السجن حتى 3 سنوات وغرامه توصل حتى 10000 دولار في سنغافوره. كوريا الجنوبيه ايضا تعرف بالكدا، كوريا الجنوبيه قداش
2: البلدان الامنيه
1: اي 3 سنوات سجن كيف كيف، ويوصل حتى 5 سنوات سجن اذا كان تهرب مره ولا اثنين. كيف كيف في تايوان نفس الشيء، يوصل حتى 5 سنوات سجن. في اريتريا ايضا، الناس ما تعرفش اريتريا في افريقيا في حدودها السودان وبحدها جيبوتي والكل البلاد هذيا كيف أثيوبيا. كيف اي يعني قلت لك اثيوبيا والسودان تحدها وجيبوتي زاد الكل. دونك الاحتجاز وتشمل السجن حتى عامين. كيف كيف في اثيوبيا ايضا كما قلت انت كابتن توصل حتى 6 أشهر سجن، وتوصل حتى في لفترات اطول في ظروف الحرب وخاصه ظروف التعبئه. ونختم بروسيا طبعا وهي قوه عظمى عسكريه، كيف كيف توصل حتى 4 سنوات سجن، وفي بعض الحالات وصلت بعض الاحكام 13 عام سجن
2: جراء
1: 13 عام في
2: بعض الحالات التهرب من الخدمه
1: وي.
2: العسكريه.
3: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي ثقافه.
4: غيبتك يا سيد العميد، غيبتك اليوم عبد الوافر
2: موضوع
4: على الواحد.
2: والله
4: نروح للخدمة
2: العسكرية.
4: ما نسى كوريا الجنوبية.
1: أنا قلت الثانية كوريا الجنوبية. ما كنتش مركز.
4: لا. يا ودي مكشفة.
0: أنت تحكي هو يحب.
4: هو قاعد
5: يستطفيك.
4: هو قاعد يستطفيك.
5: ثم ديتاي أنت ما حكيتش عليه.
4: أيوة.
5: في كوريا الجنوبية في حالة الفرار من الخدمة العسكرية أثناء القتال.
4: شمالي
1: وجنوبي. أنا قلت 3 سنوات في الحالات العادية، وصلت 5 سنوات بعد الحالات هذوكم أكيد باش تكون أكثر معناها
5: لعدد
1: السنوات.
4: وين عندي سؤال سي محمد ونغار.
2: الله أعلم شكون نغار، تعرف محمد ولا
4: لا؟ لا محمد. سي
1: محمد
4: مادام كنتي نغار كي تلوج على هاني تلوجوا، أعطينا كوريا الشمالية شنو العقوبات؟ إيش قولك؟
2: اي وفما في كل بلاد الخدمه العسكريه واجباريه، اما الاعوام هي اللي تفرق من بلاد لبلاد. دونك نعاودوا نذكروا نورز انه العقوبه في تونس توصل العام
0: بين شهر وعام،
2: حتى لو يكونوا تلاميذ او طلب. راهو التلميذ ولا الطالب كيف تنجم تتحكم بعام. دونك احنا ندعيو الناس الكل باش يمشيو يسويو الوضعيه نتاعهم تاع 36
1: في كوريا الشماليه مثلا ما يعترفوش بالاعتراض، معناها حتى كان عندك عذر اجباريا لازمك تأدي للخدمه العسكريه، يسميوها غادي الاعتراض الضميري على الخدمه. دونك غادي وتنجم اذا كان معناها تهرب ولا غيره تنجم تعرض لعقوبات تبدا من 3 شهور حتى اكثر.
2: انت قلت عجبك الموضوع برشا وقلت يا حسره قبل كان
1: في يعني خاص
2: في عديت عامك ولا
1: لا؟ ما عديتش، انا عندي اعذاري معناها مازال ما وصلنيش كي وصلني تو
4: مرحبا بيه
2: محمد. عديت عامك ولا
4: نيجاتيف؟
5: انا ما عديتش عامي بالقانون.
2: بالقانون
6: ينابته
1: باللي باش نسال الدكتور
2: مثال
1: يعني انا باش نسال الدكتور
2: دقيقه
1: عادي قداش يوصل عمره باش يتم اعفاء اليا دكتور؟
4: سا ديبون سيليباتير عندك صغير ما عندكش
2: الحسابات تفرق. احنا كنا باش نكملوا هذو مشكونهم اللي معنيين بالخدمه العسكريه ما قبل نكمل لو تور دو تابل. طليني عديت عامك ولا قول لها
6: عاد زعيم بورقيبه الله يرحمه هنا كان شبيخ. نعم كنا حسبت تجينا الصدقيه الباك ما باك جينا كاميونه ونمشيو من الاول حتى للسته
1: والله فيها جو
6: نمشيو للجزرنا نتاع العوينه ونتعلموا بشوي بشوي بشوي بعداش هذاك الكل عندنا شهر في سيدي احمد انا مشيت سيدي احمد
4: في سيدي
6: ولا فهمتي اي ولكن
4: تعمل الاف سي جي
6: صحيح فهمتني ولكن انا نهار صادق مصفر الله يرحمه رجع معي قال لي خالد مشكل عاده لحد امبارح عند الترجي قلت له سيد قلت له سيد صادق انا ست اسابيع نقعد ياك عمل تليفونك ماش مشيت ياك لا ما تكلم الحق اما بعديش تعذبت خاطر لقيت التلامذه سابقيني في الواحد وفي الرمي وفي برشا حوايج فهمتي ولا وعديت الايامات الكل في السجن
1: دونك نعمل انا نعمل على نورز مش تمناني
0: شكون المعني بالخدمة العسكرية كل مواطن تونسي عمره 28 سنة مطالب قانوني بتسوية وضعيته يبقى مطالب بها إلى سن 35 سنة نجم تسوي الوضعية إما بالتجنيد وإلا بالإعفاء وإلا بالتأجيل حسب الحالة شباب من 18 سنة ينجموا يأديوا الخدمة بطلب منهم بتبيع شكون ينجم يعمل تأجيل التأجيل يكون عام واحد وقابل للتجديد وفي الحالات هذية عنده أخ بصدد أداء الخدمة العسكرية الأب غير قادر على العمل لأسباب صحية يكفل وإلا أم أرملة وإلا مطلقة يكفل أخت غير متزوجة يكفل أخ عمره أقل من 20 سنة أو يزاول تعليمه بصفة منتظمة تلميذ أو طالب يدرس بصفة قانونية ومنتظمة في تونس أو الخارج وإلا يدرس في مركز تكوين مهني إلى سنة 28 سنة شكون ينجم يتحصل على إعفاء نهائي حسب الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة من أبرز الحالات عدم الصلاحية الطبية والقرار يرجع للمصلحة الطبية التابعة للمركز متاع التجنيد شخص يعيل عائلته بصفة نهائية مثل كفالة أبناء وإلا زوجة وقع البناء بها منذ أكثر من عامين كفالة أب عمره 65 سنة فما فوق وإلا عنده سقوط بدني ب 60% ولا أكثر كفالة أخ أو أخت من ذوي الإعاقة التونسي المقيم ويعمل بالخارج بصفة قانونية بعد تجاوز 28 سنة
2: ما عنده منهم حتى
1: انتهت حلول الأرض
0: حليت على روحي ببلي
1: زوز حلول ولكن. فقط
6: ولكن.
2: الزواج الزواج
1: وإلا العمل بالخارج وفوت 38
2: سنة
4: والزواج
5: أنا مش نقول
4: له وجيب صغير
2: لا احنا قلنا له زواج قال العمل بالخارج
1: لا قلت لك الزواج أول ما زال زوز حلول الزواج أول العمل بالخارج
5: ولكن سي هاني القانون
1: يا سي محمد انت قبلي راك
5: استنى القانون عدد 15 لسنه 2024 المؤرخ في فيفري 2024 يعفي بصفه استثنائيه كل المواطنين من مواليد ما قبل 1 جانفي في 2000
1: انا معفى مال
5: هذايا قانون
1: انا وياك
5: هابط في الرايد الرسمي
0: مو قصيتوا علي هاي التفاصيل بالنسبة لحصة التجنيد الحالية في سبتمبر 2026 الإدارة العامة للتجنيد لا ما قصيتوا علي خاطر ما كملتش
2: يلا يلا يلا يلا
0: وزارة الدفاع تقول بالنسبة لحصة التجنيد الحالية في سبتمبر 2026 الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة دعت خصوصا مواليد 1 جانفي في 2000 إلى سبتمبر 2006 إلى تسوية وضعيتهم والحصة متواصلة إلى 2 أكتوبر
1: 2026 عندي 4 سنين ربح
2: ربح الحمد لله
6: معليه اقبل ما تنجم تسافر الا ما توري لي انت عملت
4: هو
6: كان الدنيا صعيبه
4: هو كابتن
6: مسافر
4: كابتن في نطاق المساواة
6: نعم
4: بين الجنسين نحن نطالبوا النسات والقاضي عام
2: حتى نطالبوا
4: شكيك برافو شكيك سماح ونوضز مبداو شقولوا عديت عامك ولا ما عديت عامك
2: ما عندي حتى مشكلة في أني نعدي العام وبناتي الاثنين كي يبدأ أعمارهم 20 سنة ولو يكون يتبدل القانون ولا ينجموا بناتي الاثنين حبهم يعديوا عام الجيش متاعهم بنيتي زوز
4: مش أني سيفيل لو
2: ومعهم ألمة بنت أختي
1: إن شاء الله ما
4: يسمعوك خط فما الأطباء
2: يحبوا برشا
4: فما الأطباء النساء عادي ولا أني سيفيل فما فرق لو
2: لا تعدي عام تجيجي عام جيش تعدي عام جيش الكبيرة جيش على روحها
6: الثانية كومبا وجبل وجو
2: ما عندي حتى مش
4: لغيبة سيد العميد
2: ما صار تلبس الكومبا وتحيي العلم بالكومبا هذي بش يكون فخر لي
1: معنى أنا محمد من
2: واحدة من بنيتي
4: منعنا اسمع
2: أهم نخنة والله ريت وانا نحكي ساعة وبنيتي وجيش
1: نخدم على روحي
6: لا لا
1: نخدم على روحي
2: هو قاعد يذود على الوطن زيدا بطريقة
1: بالعمل أنا نحكي قبيلة على الرف على الناس اللي لا يخدم لا يقرأ وعمره 22-23 يعمل في شيء
2: ويهرب
1: من وبعد قايب راكي ويعمل
2: وراه توكي يرجع
6: يخرج من الفاكولتي ويخرج من الخدمة نتاعهم يعمل 3 سنين
2: كيرجع بحدنا سيد عميد نهار الاثنين تو نحكيو خاطر حكينا برشا مرات راهو على على ليزافونتاج اللي يلقاهم كل تونسي كي يمشي عدي العام نتاعو، لو تعمل بيرمي نتاعك تتعلم صنعة، لو تكون انت عندك أولوية في لي ريكروتمون في برشا بلايص، لو تتعلم النظام.
4: أهم افونتاج الإدماج، معناتها الرياكتيفاسيون نتاعك نجم تصير وانت تعدي في عامك تاع العسكري، تو ريكروتي بالجيش الوطني. سيد العميد معدي 38 سنه عسكري، وانا معدي نصهم 19.
6: فهمت فرق معنا، اعطينا
2: شوي. انا بالنسبه لي يكون شرف لاي تونسي انه يعدي العام نتاعو العام الوطني.
6: الخدمه العسكريه ليس بعقاب،
2: بالعكس
6: جوستومون لا ما فما ناس خممك ما يفوت دي
4: لا، ما هو هذاك المساج اللي اعطته الدوله التونسيه
6: بارك الله فيك
4: استخدم مومون بالرفل كانها عقوبه صحيح. عقوبه معناتها تمشي يهبطوا يهزوا الناس هيا باش يعدي عامه. ومن بعد زادت الحكايه تواصلت في وقت الرئيس السابق الله يرحمه وزير العابدين بن علي، ولا شكون يعدي العمده هو اللي يحكم في شكون اللي يعدي عام العسكر، يعدي شكون اللي يعدي العسكر، يا القاري برشا الطبيب واحد شنو، يا البطال والعمده مش راضي عليه
1: وبطار
4: راضي عليهم يعديش.
2: هذاك
4: علاش التصويره غلطه. وهوزمون تو القوات المسلحه من بعد الثوره هذوما مزايا الثوره اللي الجيش خذا الامور في يديه، وما عادش كاين عقوبه ولا كاين كرفي. الجيش راهو مدرسه ويربي ويكون، معناتها هذايا ما لا شك واختلاف فيه.
2: تحياتنا لقواتنا الامنيه والعسكريه الكل. فاصل وراجعين.
7: خليك قريب فيم وراجعين. فما ناس كيف تجي الغانتري يتيحلها الكيف، أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف. مو كيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران، التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل. غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المترو وسع بيلك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوغي. وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف. بسكوي كيف، كل واحد وكيفو.
8: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورمي على ديوان فام.

0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
1: 6:39 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. باش نمشيو توت سويت مع الفنان محمد سعيد في كويز أغاني.
2: كويز أغاني
1: يلا حماي
3: نبدأ بالعميقة.
1: العميقة
3: العميقة
1: حما قال نبدأ بالعميقة.
4: أي عميقة
1: يلا
4: سهلة.
5: هوايا هوا ديكا
4: لا لا لا لا لا فصوت ولا
5: مرة ركبنا سوا.
4: إيش هو لو بس بالدزين
6: ما قلنا 30 ثانية
4: كيفاش؟ ما سمعتش والله ما سمعتش والله ما سمعتش. هوا يا هوا نور ذاك
5: دخلة من لول تشبه شوية الهوا يا هوا زادة
1: ملحم بركات ولا مرة.
4: نحن عفوا بصوت أمينة بصراحة.
6: يبالك
4: برشا هكا وليك
7: كلا محليك
4: هكا
7: وليك هكا أول مرة يهدلوا عليها منسية
1: ولا مرة
3: عمرها بتنسية مرة في اليوم حكينا عليها مرة في ناس الديوان. قلنا اللي راه وقت اللي كان معناتها ما كانش ثم الانترنت في تونس وهذول أيوة. أمينة فاخت غنيتها وفي حفلة في كارتاج قديمة وفي حفلة أخرين برشا ناس يسخيلوها هي غنيت ولكن هي غنيت
4: ملحم بركات. نعم
1: باهي يفضلكم يعيشكم 30 ثانية للمشترك باش يطلع على الغناء.
4: نسيت والله نسيت سيش حاب يتعاون أختي
1: لا لا لا
4: باي بذكاء
1: باي
3: نمشي له الدكتور اي
4: اي
1: تكلموا تسكتوش
4: نعم هذا اي دو عشرية ايش علينا ايش علينا
5: كابتن عرفها
1: زيدوا من نعمة الكابتن
5: شافتك خنتنا
4: ايش قولك طلعت
5: قداش نستر قداش نصبر قداش نستر قداش نصبر قداش نقول ايش علينا ايش علينا ايش علينا ايش علينا ايش علينا
1: عيني شافتك خنتينا الله يرحم لنعمة نانا نعمة كما يعيطولها
4: سيدة نعمة
1: سيدة ويعيطولها نانا حتى في الحومة وكل خطرة سيدة نعمة راهو كانت تسكن في نفس النهجة نسكن فيها دونك نعرفوها بالكدا وكانت امرأة راقية جدا وامرأة معناها كلاس برشا أما أنا لا نصبر لا نسكت ما عادش نصبر ونسكت كي نسمع حد سبني ولا نشوف حد ماهوش قد قد وليت ابعدوا عليه. نعمة قالت قديش نصبر قديش نستر ماذا بيكم ابعدوا عليهم العبيد ذوما ما تتعاملوش معهم
6: ربي في بيت
1: لا تصبروا ولا تصبروا
4: الهدية بن عضوس
1: الكابتن يلا
6: هاي غنيت كابتن

0: عشان نتكلم فيه.
1: انا عرفت
2: قديش وصلنا وقت
3: فيه كثير فينا.
0: اما
1: براوة
3: لا ابي مش تاني.
1: انا نعرف
2: تعرفها تغس.
0: اما
2: سمع الكابتن سمع عطيه الاغنية يا نادي.
1: نجد
2: صغيرة
0: براوة
2: براوة. وتحية للكتيبة يفضلكم الناس كل قاعدة تتفاعل معنا وبنبي المتنبي راكون نسلم عليه. قال لي تصالحنا يا سامح في ما كناش معارك متعاركين انا وياك. المتنبي تحية ليك سيدة حكيمة سيدودة ان شاء الله تكون بخير. الياس مهند برافو عليك يا مهند. ايمان امونة مرحبا بيك. ام عبيد الله مرحبا. فدوى دالي بيبي رئيسة الكتيبة مع حلومة بياسيوغ سلم عليهم زوز هي واحلام. عمارة ايمان عيادي عزبي امونة ان شاء الله تكون بخير. معز منوبي بولعز صديقنا اسامة النجار ولدنا الناس حبوب حبيب بن صالح إن شاء الله تكون بألف خير. كمال كيف كيف ستيفان الياس هاجر ألفا رامي خليل مجدي فراس تحية ليك يا مجدي. بسمة تونسية مرحبا بيك يا بسمة. فاتن النفزي تحية ليك شكرا لكم على المتابعة. البالون زيدا نسلم عليه الاتوال دو ماتان مرحبا بيك شكرا لكم الكل تحياتي لكم وين ما كنتوا. نمشي وتوا لي
1: إني
2: هيني
1: يال
0: ايه
2: هاي
0: ست الكل
1: خلينا
0: نوريونتي شوي
1: بعيد عنك أم كلثوم.
0: الله عليك
2: بس تخليه شوية بعيد عنك. هذه راي عند الكابتن نورمال مو هذه الأغنية توتي قليل
1: اختلطت عليه الأمور محمد.
2: مشكلة اليوم حلو حلو
0: طرحين صاحبك يا كابتن.
3: ايه الداعم الرسمي
0: للبرنامج المسدي
3: الداعم الرسمي للدكتور العسل العسل
2: الله بعيد عنك.
4: عظم على عظم يا سيد
3: عظم على عظم.
2: شعنا توا محمد
5: عنا غنية للكل وعنا غنية الكتيبة
2: غنية البنيو شلا للناس الكل اللي طلع صحالي. هاي
0: عبد الحليم سواح
1: سواح
0: على حسب وداد على حسب وداد قلبي يا ابوي شفتي غلطتك فتيت بيك
2: لا والله غلطت غلطتك
0: غلطت
2: سلامات.

0: حكايات حكايات حكايات. برافو الحبوب حبيب بن صالح، حبوب اللي انطلق انطلاقة رهيبة في الكويزة غادي بالنسبة لسيزون سنة. راو مازلنا كيف نتكلموا وقال الغناء يا برافو حبوب. توا حبوب نحبك انت تجاوب الأول في غناية الكتيبة. الكتيبة يلا كتيبة
1: بالديو ولا واحد وحده؟
2: ها
1: بيتيون ديو ولا وحده؟
0: برافو امونة هيمان عيدي تقول بعترف لك
1: اي اللي بحبك
3: ودي اول مره احب.
0: ايوه

0: أتاري يا حياتي كان كله كله كده. دي كان بالنسبة للكويزات، لكن الكتيبة مغشين وقالوا لك علاش ما حطيتناش أغنية تونسية هكا فريحية، دونك نعطيهم تونسي أكابيلا. يلا محمد،
1: نعطيهم تونسي أكابيلا.
0: هي التونسية.

0: Bravo. برافو محمد نسلموا زيد على هدى الشيرني تقول لي مساء النور سموحه بربي يسلم على الجماعه اللي يخدموا مساكن وما ينجموش يدخلوا يكتبوا لك على اليوتيوب دونك تحياتي ليكم يفضلكم الناس الكل اللي مع الخدمه تسمعوا ناس الديبان وهذا شرف لينا منورينا وان شاء الله نكونوا مونسينكم كيما كل يوم في كويز الاغاني سيد المخرج عنده الحق في غنيه زيد سمعنا اليوم انت يلا
1: شيل عيونك عندي ننسي عشرة حبيبي في ملايين
2: شيل عيونك عندي ركني أعرف غني شيل عيونك عندي
3: لا أسمع وريد أكل مقسوم الرئيب
2: بعده قلبي صغير محيرني ومحير بعده قلبي صغير
1: أضحك أنا ودو أضحك

0: بتحسي سيدة المخرجة شيء لايك خاطر السيدة المخرجة ما عندها حتى نوت إدارية. الغنية اللي تعمل اللي تحب.
1: كيف في الكورة إلكترون ليدر.
0: هلا.
2: جوكر ذيك.
0: جوكر. شكون باش يكون اليوم جوكر ولا إلكترون ليدر في مباراة تونس وأوغندا؟ باش ناخذوا كل التفاصيل توت سويت في ناس سبور وهاني إبراهيمي.
3: ناس سبور.
0: ميرسي على الباسكت.
4: باش نحكي لكم من بعد شوية على يورجن كلوب وفرض اللي فرض قواعد صارمة جدا في المنتخب الألماني. ولكن قبل ذي خلينا نطلع في ساعة في دقيقة على ملعب حماد العقربي بيراد قبل مواجهة المنتخب الوطني التونسي قبل ساعة ودرجين من مواجهة تونس أوغندا في إطار الجولة الأولى من التصفيات كان 2027. نشوف المباشر لمراسلنا عبد السلام المقراني من ملعب حماد العقربي بيراد. عبد السلام أهلا بيك.
0: مرحبا عبد السلام.
5: مرحبا بك سميح. مرحبا هاني بالحضور الكرام في الاستوديو من مسرح مباراة تونس وأوغندا ملعب حمادي العقربي برادس. أولى مباريات المنتخب التونسي في مشوار تصفيات أمم إفريقيا التي ستقام في كينيا تنزانيا أوغندا 2027. بالنسبة للحضور الجماهيري تقريبا قبل ساعة من ضربة بداية هذه المباراة حضور يعني مازال ضعيف هنا في مدرجات ملعب حمادي العقربي برادس. أكيد وأولى المباريات بالنسبة لمعين الشعبين وكل التمنيات بالانتصار لنصور كارتاج. بالنسبة إلى التشكيلة الأساسية ما زالت هنا في ملعب حمادي العقربي لم تصل بالنسبة إلى هذه المباراة وكما قل كل الأمنيات الفوز للمنتخب التونسي.
4: يعطيك الصحة عبد السلام. دونك حضور ضعيف. نرجع من بعد عبد السلام إن شاء الله نلقاو كل الفيديو والتصريحات وغيره على صفحتنا سبور باي ديو نفهم. الحقيقة حابين ناخذ تشكيلة ما زالت مش موجود تشكيلة أساسية فقط عن تشكيلة محتملة حضور جماهيري نتوقع أنه يفوتش 2000-3000 للأسف. نقول الجملة هذه لأنه تيكيات البيع وحسب معلومات اللي عندي محتوش 2500 تيكي.
2: حلو البيبان بلاش
4: وزيد ماتش وسط جمعة دكتور صايب شوية حتى بلاش صايب شوية
2: متساكنين رادس والضاحية جانبية نجموا يمشي
0: يجي ولي غادي يكونوا أقرب
1: حقا مجانية.
0: أي قلنا لهم حلو البيبان للناس خلي تدخل
4: في ساعة في ساعة نحكيوا على التشكيلة المحتملة قبل ما نحكيوا على يورجن كلوب. تشكيلة محتملة أيمن دحميم يكون في حراسة المرمى على اليمين يان فاليري على اليسار أمين الشيرني أو علي معلول مازال مش مؤكد في وسط الدفاع نلقى منتصر طالبي وأيضا إدم عروس في وسط الميدان فرجاني ساسي عيسى العيدوني وإسماعيل الغربي وفي خط الهجوم العياري خليل العياري وسيباستيان تونيكتي وحازم المستوري في انتظار ديما التشكيله الاساسيه اللي تنجم تجي بين.
0: ولو اني ما نحبش نشابط انا ياسر ضد التشكيله المحتمله هذه ويبدا كل حد هكا يقول في التشكيله نتاعو وين يعني
4: للاسف لكن ديما تقرب شوي في العالم الكل موجود
0: ساعه يعني اي ساعه قبل المباراه
4: الحكايه هو لمحل راهو حابين معناها انه تكون فما تشكيله اساسيه لكن ربما نتفهموا شوي مباراه رسميه ربما المكتب الاعلامي جامعة التونسية كرة القدم يقول لك ما يصيرش حسب القانون نمشي قبل بساعة بالضبط. نحكيوا على يورجن كلوب اللي اليوم باش يخوض 8-4 والمباراة ليه رسمية على رأس المنتخب الألماني أمام هولندا. هولندا اللي بدورها أمام بمدرب جديد هو تشافي هرنانديز أيضا مدرب جديد. جملة من القواعد صارمة جدا اللي فرضها يورجن كلوب على اللاعبين متاعه بالنسبة للمنتخب الألماني خاصة أنه كما حكيت أنت البارح كابت معناها فرض برشا حاجات وكلوب كان واضح حتى في الكلام متاعه أنه قال تسبوني راه ونخرج. أيضا فرض حاجات على الملاعبية مثلا الأكل في وقت موحد طلبهم أنه يحضروا كلهم في العشاء والوجبات الكل في نفس التوقيت ويكونوا كلهم حاضرين كيف كيف منع الهاتف في فترات معينة خاصة أثناء الاكتيفاسيون في قاعة الرياضة وأثناء العلاج أو التدليك لا يسمح للاعبين منعا ويمنع منعا بيت استعمال الهاتف. الفكرة هي التركيز والتواصل المباشر بين اللاعبين بدل الانشغال بالهاتف. كيف كيف ممنوع الحلاقة داخل مقر الإقامة وهذه حاجة موجودة برشا في منتخباتنا العربية خاصة وحتى في المنتخبات الأوروبية. دونك منعا باتا اللي يحب يحاجم شعره ويحاجم قبل ما يجي وإلا ياخذ رخصة باش يمشي يخرج يحاجم شعره البر. أيضا الفكرة وراء القواعد الذية بصفة عامة واللي هي أهم القواعد أنه كلوب يحكي على العقاب والانضباط يقول أنه فلسفته المعلنة منذ قدومه هي رفع شدة العمل والجهد داخل الملعب وبناء مجموعة متماسكة يشعر فيها الملاعبية أنهم فريق واحد وأكد على أنه العقوبات باش تكون صارمة جدا بالنسبة للاعبي المنتخب الألماني. فقط ديتاي صغير نكمل به لأول مرة يورجن كلوب المنتخب الألماني نادى 44 لاعب في الستاج هذايا للمنتخب الالماني هو رقم قياسي بالنسبه للاعبيه في ستاج منتخب، لانه باش يقسمهم على زوج مجموعات وباش يلعبهم في الاربع مقابلات هذوما. عنده اربع مقابلات في دوري الامم الاوروبيه، باش يحاول يلعب اللاعبين الكل او 44، مش كيف نحن 26 باش يلعبهم الكل، هذا نادي ال 44 باش يلعبهم الكل.
0: واضح. الماني الماني، وكي تشوفه وانت حكيت عليه برشا كابتن اختنا سيد راو جاي واضح
1: صريح،
0: وتفهم الانجازات اللي عملها هو في
4: كاريره.
0: منين جيت نحكيه على سيد فاز بالدوري الالماني مرتين 2011-2012 دورتموند، كاس المانيا كيف كيف 2012، الدوري الانجليزي الممتاز مع ليفربول 2020 بعد غياب ليفربول 30 سنه على اللقب، كانوا فازوا باللقب هذا، الفوز بدوري ابطال اوروبا كيف كيف ليفربول 2019، كأس العالم للأندية 2019، فوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية. طليني كلمتين على سي
1: كلوب وكاو.
0: شفت كي تقول
1: آه. لا كلوب معني ما عندي منزيد معني ما تي صحة فهمتي، يعني أيقونة شخصية كبيرة معني ويعني ريت الديسيبلين كما احنا جي القاها التسيب نعرف نقرا عليه قا تسيب اول حاجه والانضباط في تونس كيف كيف فما تسيب نبداو صعب القاعده هي الانضباط واحترام زميلك. مش كي ملاعبي يخرج بعد اخر مباراه في كاس العالم يقول شكونهم الاولاد هذوما صغار وحقوا لعب هذاك وحقوا لعب هذاك هذا فهمتي ولا
0: واضح سهل برشا بدلهم بالتليفون والماكله والحجامه والنوم
1: اذا فكرني انا غادي وقتها وبيكن باور خذا المنتخب في معناها دي بدات ما عندكش فكره وعمل لهم معناها نظام عسكري فماش لعب
0: سامارش توجور
1: اما يجب يكون بيكن باور ولا يكون زيدان
4: والديسيزيون تاع 44 لاعب او اي مدرب في العالم كان باش ياخوها راهو باش يشوف معناها انتقادات كبيره، بينما كلوب في المانيا ما قالوا عليه حتى كلمه
1: باش يوريهم هذوكم هما شنو عنده
4: وهذيك الديسيزيون تاعو. يعطيك الصحه
0: توتافي. شكرا هاني ابراهيم، هذه كانت ناس سبور. هيت نمشي وتو تسويت لي أستوس بونوس.
3: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح.
6: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
3: موندو دي جيين الميكس والغميكس أقوى الهيتات وأجدد لتوب ديوان توت لسمان على ديوان فام، كل ليلة من 9:30 الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب سور ديوان فام. ديوان فام صوتكم. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 لـ7.
0: ومازال معكم في ناس الديوان، كما قلت لكم باش نمشيو توتسويت لأستوس بونوس.
6: أستوس بونوس،
0: يلا ستيلواتكم الكونش متاعكم أموركم، حضروا لي روحكم على خاطر لا جي جي موجودة بحدينا. جيهان غزيل، عاصمة جيهان.
7: عاصمة سامي، شحويك صحبتك لباس
0: سبا لباس الحمد لله
7: لباس.
0: شعنا جيهان اليوم؟
7: اليوم الفقرة برعاية ديزاستوس للرجال.
0: اي
7: فما برشا بعثوا لي مساجات قالوا لي ليهم بنسيت لعملوا لنا لفته كريمه هكا لفته كريمه لنا احنا. دونك اكثر سؤال سالوا عليه هو المشكل نتاع الشيب. دونك قال لك مادام الشيب هو ديجا ديما نقولوا احنا علاج للشيب المبكر خاصه، وهوني ما نجم كي نحكي على الكركديه واللي هي محفز اساسي لماده الميلانين اللي نبداو نخسروا فيها يبدا يظهر الشيب. دونك خفلف نقول انا نمشي ونعملوا منقوع نتاع الكركديه، نغليو الماء نحطو فيه كونتيتي نتاع كركديه نتحصلوا على المنقوع هذيك، باش نحطو فيه شويه زيت زيتونه ابخي نتاع مغرفتين، مغرفتين زيت جوز الهند، مغرفتين معاهم زيت الجوجوبا اللي هو باهي برشا للشعر. هذه الماسك نحطوها على شعرنا مده سويعتين من زمان راهو باش ينقص من البكتيريا. وراو انا قلت للرجال ما تنجموا تستعملوه كبار وصغار كيف كيف، اما نساء جوست اللي عندهم عاملين كولوغاسيون مثل ماش في شعرهم، ليه؟ على خاطر الكركديه تعمل لون شويه عاتي للحموريه، دونك هذوكم ليه تبدل اللون. سينو بالنسبه للجماعه الاخرين يحطوه راهو حتى البكتيريا الالتهابات يحفز نمو الشعر، يقتل القشره، ينظف الفروه نتاعنا، وخاصه
0: ينحي القشره جيجي
7: بالضبط مشكل نتاع القشره، وخاصه الصغيرات اللي يخافوا من القمل راهو مطهر وطارد للبكتيريا نتاع الفطريات بامتياز. يعني منقوع في الدار 3 زونا يطول الشعر ينبت الشعر ويعمل برشا حاجات. كي حصلنا احنا وخدينا كونتيتي ب 5000 فرانك كهو هكا اليوم زدتهم في الكوتا نتاع المصروف
0: 5000 غالي.
7: دونك نحب نقول لهم راهو تعمل إيفيم تاع بيلينغ الكركديه للوجه مقشر طبيعي، تعمل تحفيز للكولاجين للبشرة مبينة تغذيها، غنية بالفيتامين سي، مضادات الأكسدة، هوني أنتياج. دونك ترحيو الكركديه اللي فضلت، تحطوها تحطوا عليها شوية ماء، طيبوها كيما الكريم بالضبط وتزيدوا معها نشي باش تلقاو تكستورة ثقيلة، تستعملوها على وجوهكم في الليل راه باش تلقاو خدود وردية باش تلقاو الإكلا والشد والنشي راهو يعاون برشا على تبييض البشرة نتاعنا تصبغات
0: إكلا وخدود وردية بخمسة آلاف
7: مليم.
0: شكرا جزيلا لجيجي كما العادة. هذه كانت أستوس بونوس.
6: أستوس بونوس.
0: قبل ما نمشي نحب نحكي لكم على قرى الأطفال SOS وين يؤمنوا أن كل طفل يسحق أنه يكبر في بيئة آمنة ويحظى بفرصة حقيقية للتعلم والرعاية وبناء مستقبل أفضل. مساهمتكم عبر الاقتطاع الشهري الآلي PAP حتى وكان بسيطة تساهم في توفير ظروف معيشية رعاية ودعم يومي يحفظ المصلحة الفضلة لصغيراتنا كل شهر. وبخطوة بسيطة برشا تنجم تساهم في كفالة طفل صغير، ما عليك كان تعمر PAP بالمبلغ اللي تقدر عليها للموقع www.sosbe.tl ولا تكلموهم على 58 371 002. شكرا SOS، شكرا لكم انتم اللي تابعتونا من 5 ل 7. نتقابلوا بحول الله غدوه في نفس التوقيت. دي سي لا، ربي يحفظكم، ربي يحفظ تونس العزيزه والغاليه، نحبكم برشا في لبنان.
3: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز سبعة عادي ونفهم عسلمة. سيتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها برائد رسمي وفق ما صرح به الكاتب القار للمجلس الوطني لسلامة المرور التابع للمرصد الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، وذلك عقب جلسة عمل عقدها المرصد اليوم لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور 2025-2024 34 موضحا أن المرصد انتهى من إعداد الأمر الترتيبي المتعلق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعض جرائم الجولان في انتظار استكمال مساره الإدارية. وأضاف أن صدور هذا الأمر سيعقبه اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية على غرار تجاوز الضوء الأحمر واستعمال الهاتف أثناء السياقة أو عدم لبس الخوذة أو عدم ربط الحزام. المعهد التونسي لأعضاء مجلس الإدارة يعلن رسمياً عن تكوين النواة الأولى للمعهد الإفريقي لأعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون 5 دول هي الجزائر ومالي وغينيا والكوت ديفوار وتونس. إلى الشأن الدولي، 80 دولة تطالب بإعادة فتح مضيق هرمز سريعاً، ونددت بهجمة إيران وحلفائها الحوثيين في المنطقة وتعطيلهما التجارة الدولية وأمن الطاقة. فرنسا تدافع عن قرارها السماح لطائرة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعبور مجالها الجوي في طريقها إلى الأمم المتحدة، قائلة إن القانون الدولي لا يفرض اتخاذ أي إجراءات رغم صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية. ونختم بطقس الليلة، حيث يتميز بنزول أمطار مؤقتة رعدية بالجنوب وتكون أحيانا غزيرة بأقصى الجنوب وسحب عابرة بأغلب الجهات وفق نشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي، وتهب الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي الجنوب قوية نسبيا بالجنوب وبخليج قابس وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 60 كم في الساعة، ويكون البحر مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب بخليج قابس وقليل الاضطراب إلى متموجا ببقية السواحل، فيما تتراوح الحرارة بين 16 و 21 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 22 و 26 درجة ببقية الجهات.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة. تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: برنامج البرهان يكمل معاك نص النهار. أوساخ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكايات الباغانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسموهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: في زهوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.

Mundo DJing, el mix ou le remix. Aqualitet ou HD de YouTube. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kulila, met 9 à 9 l'île, puis nightclub, ma Mohamed El Karakni. Musique non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, Soudkom. ديوان اف ام على فرق موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير وكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان اف ام صوتكم ديوان اف ام الراديو اللي تسمعك

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورمي على ديوان فام.
1: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوار يطرق معكم توا يتوصل حتى للـ9 كالعادة، عودة على أهم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية إلى كل مستمعينا، إلى كل مشاهدينا، إلى كل متابعينا، مرحبا أهلا وسهلا، شكرا على اختياركم لفريكونس بتاعنا، شكرا للناس اللي تبع فينا عشان اليوتيوب بتاعنا للديوان فم لايف، على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فم. شكرا لكم الناس الكل مبسين مشوارنا حتى للـ9 كالعادة. شو فاتكم اليوم؟ شنية أهم الأخبار؟ شنية أهم الأحداث؟ وتشويتا
2: لغكاب.
1: فقد منذ يوم الثلاثاء الماضي في البحر، أين وصلت عمليات البحث عن شابين في بنزرت؟ موضوعنا في فيسبوك. تسجيل نزول أمطار غزيرة الليلة وغدا بعدد من المناطق، فما هي الكميات المنتظرة؟ موضوعنا في اللوشيف الرام. قبل أيام قليلة من انطلاق موسم جني الرمان، ما هي تقديرات الصابة في جابس وما هي التحديات التي تواجهها؟ موضوعنا في اللقرية. لعبة روبلوكس تشغل عددا كبيرا من المراهقين والأطفال في تونس، أولياء يشتكون، وخبير في أمن أنظمة المعلومات يحذر الليلة في فيدباك. ارتفاع في أسعار الخضر والغلال خلال الفترة الأخيرة، فما هو مستوى الأسعار في سوق الجملة؟ موضوعنا في اللكتوة. مع اقتراب موسم جني الزيتون، ما هي الخطة التي اقترحها النائب حسن الجربوعي على الحكومة للتشجيع على الاستهلاك المحلي لزيت الزيتون؟ موضوعنا مع الانفيتو دو جور. وفيلم كوميدي عائلي حقق نجاحا كبيرا اثناء عرضه، نقترح عليكم الليلة في بون بلان.
3: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: مرحبا أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. صبري بوزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، إيمال غريبي كنت ديجيتا، الهدر ورغمي معكم كنت ميكخوة.
3: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.

0: 30 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا. 7:12 على موجاتنا. تسجيل نزول أمطار غزيرة الليلة وغدا بعدد من المناطق، فما هي الكميات المنتظرة؟ موضوعنا تتشويته ضيفنا في المباشر الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس، صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، انتشار صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ حول كميات الأمطار المسجلة خلال الفترة الأخيرة، أمطار غيث نافخ خاصة في مناطق الجنوب. هل الجنوب وحده معني بنزول الأمطار؟ نحكي في الموضوع ضيفنا في المباشر أستاذ عامر بحبة. مساء الخيرات.
2: أهلا بك أستاذ هدى، مرحبا، تحية لك وتحية للسادة المستمعين.
1: شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا، نورتنا. كميات الأمطار المسجلة خلال ال 24 ساعة اللي تعديت، وين كانت بالضبط وشنية وضعية الطقس المنتظرة الليلة وغدا؟
2: يعني هي ثم تقلبات جوية في الصحراء الكبرى الأفريقية، الصحراء الجزائرية والصحراء الليبية والغرب الليبي، زاد منطقة الجبل الغربي جبال نافوسة اللي هي مع امتداد لجبال الظاهر، جبال موجودة في جنوب شرق تونس. ومن حين إلى آخر تقلبات، علاش حكيت على الجزائر والليبي؟ لأنه على الحدود التونسية يعني من حين إلى آخر تم تسجيل خلال اليومين الماضيين كمية أمطار في الصحراء التونسية، في قلب الصحراء التونسية فما أمطار، سواء كان في جهة البرمة، في جهة رمادة، يعني عموما في ولاية تطاوين وفي الصحراء. طبعا غاديك ما فماش محطات نتعرصت لأنه ما يعني بعيد على مناطق العمران، ولكن يعني عموما حسب صور الساتليت فما أمطار، فما حتى تبروري منذ يومين على ما أظن، زاد حتى على الحدود التونسية الليبية، منطقة الجزائرية، منطقة البرمة، وكذلك حتى في مناطق أخرى تابعة معتمدية رمادة اللي هي يعني المعتمدية الموجودة في الأقصى الجنوب التونسي، كيف كيف حتى في مناطق في اتجاه الجنوب، يعني في اتجاه برج الخضرة، في اتجاه الحدود الليبية، في غدامس الليبية طبعا، وفي منطقة الجبل الغربي عموما الليبي الآن. وإن كان فيكم يعني حسب صور القمر الاصطناعي عواصف رعدية نجم نقوله حتى عنيفة موجودة في الصحراء وخاصة في الجبل الغربي الليبي. ويعني في الحقيقة التقلبات ما دخلتش برشا لتونس من المنطقة، كي تركزت أكثر على الحدود خاصة في كما قلت في الجبل الغربي الليبي وفي الصحراء الجزائرية. زاد حسب صور القمر الاصطناعي من حين إلى آخر ثم بعض التقلبات في الصحراء في أقصى الجنوب الصحراوي على الحدود التونسية الليبية والجزائرية، بعيدة شوية على المناطق يعني اللي فيها المدن والسكان، يعني تطاوين ولا بنكردان ولا جرجيز ولا مناطق أخرى المناطق الجنوبية. مع العلم وأنه خلال ساعات الصباح اليوم يعني نصف النهار الأولاني فما كميات من الأمطار كانت موجودة في الجنوب الشرقي التونسي، يعني في ولايات تطاوين ومدنين وربما حتى في ولاية جابس محليا، وخاصة في ولاية مدنين خاصة فما كميات متاع أمطار، وفي جربة مثلا وحتى في على ما أظن في معتمدية جرجيس عموما مش بالضرورة في المدينة نفسها. التقلبات الأخرى يعني في مناطق أخرى في الحقيقة اليوم فما تقلبات زاد شهدتها ولاية نابل، فما حتى أمطار غزيرة في معتمدية جرومباليا، وعموما يعني في شمال وسط تونس ما فماش اليوم تقلبات كبيرة. عموما كانت التقلبات خاصة في جنوب تونس سواء كان خلال ساعات الصباح كما ذكرت وإلا الآن في أقصى الجنوب الصحراوي، أما مش كميات كبيرة في الصحراء لأنه الكميات المهمة في الجارة الليبي خاصة.
1: الليلة كيف يتواصل الوضع الجوي الليلة وغدا؟
2: بالنسبة لليلة تقريبا التقلبات اللي كنت نحكي عليها توا باش تتواصل الليلة وممكن حتى غدوة، يعني في الأجواء الليبية وحتى الجزائرية في الصحراء عموما، وربما يعني حسب توقعات النماذج الأمريكية والأوروبية إن شاء الله الليلة وخاصة غدوة حتى غدوة زادة من المتوقع يعني نزول كميات من الأمطار ديما في جنوب تونس، سواء كان في الصحراء يعني نفس السيناريو متاع اليوم وامس، وربما حتى في يعني السواحل الشرقيه الجنوبيه الشرقيه في خليج جابس، نحكيه على خاصه على معتمديات نتاع جربه، كيف كيف زاد المعتمديت ممكن بن كردان، ممكن زاد معتمديت جرجيس، ممكن زاد حتى في بقية ولاية مدنين، وربما الأمطار تشمل مناطق أخرى في تطاوين في الصحراء وممكن حتى في ولاية جابس. ولكن الأمطار ما تنأكد اللي هي محلية، يعني مش أمطار عامة، تنجم تشمل مناطق دون أخرى وحتى لو كان قريبة، حتى لو كان قريبة. يعني ساعات في مثل هذه التقلبات وضيع أشناها، وعندي حتى بعض الحالات معناتها حتى مع أصدقاء يعني في عدة ولايات تونسية الأيام الماضية على مسافة 1 كيلومتر، بس هذا وده وزوز كيلومتر الكميات تفرق، وساعات الكميات تكون الفارق بينهم كبير برشا، يعني تلقى محطة مثلا فيها 30 مليمتر ومحطة أخرى بجنبها فيها 2 مليمتر رغم المسافة بينهم زوز كيلومتر فقط. دونك هذا يوقع في مثل هذه التقلبات الخريفية، لأنه النشاط في شكل نشاط رعدي ينجم يكون محلي ومحلي جدا.
1: ربي يرحمنا إن شاء الله. شكرا على كل هذه التفاصيل أستاذ عامر بحبة. شكرا لك الأستاذ المبرز في الجغرافيا الباحث في علم المناخ الخبير في طقس تونس وصاحب صفحة المرصد التونسي لطقس والمناخ. 17 دقيقة على موجاتنا، موصل معكم مشوارنا حتى 9
0: في 60 دقيقة.

0: مرحبا، نورتنا، اهلا وسهلا. وقتاش ينطلق ان شاء الله رسميا موسم جني الرمان في ولايه قابس؟
1: موسم الرمان في ولايه قابس تقريبا في القطر التونسي بصفه عامه ينطلق يوم 29 سبتمبر ان شاء الله بصفه رسميه.
0: ايامات قليله، 5 ايام ان شاء الله وينطلق. وبيتباع توا الرمان هكا ولا في الاسواق موجوده بعض الكميات؟
1: موجود بعض الكميات الخفيفه موجوده، خاصه في كتانة، معبر كتانة بطبيعة الحال ديما موجود رمان في كتانة، في بعض الأسواق المحلية موجود، لكن كميات ضئيلة. يختار الفلاح بعض الثمار اللي موجهة شوي طازجة شوي، معناها يبيع معك عارفة توا سنة دراسية، دخول سنة دراسية، والفلاح معناها يبيعوا باش ينجموا يعولوا أبنائهم ويشتروا لهم أدوات الدراسية.
0: موسم الرمان قلنا نهار 29 سبتمبر، عملونا نتذكر في الوقت هذايا تحدثنا على جملة من الصعوبات اللي واجهها القطاع، قلنا فما زادة ما فماش وعي بالمدوات واللي خلى الصابة تفسد في بعض الأحيان عند عدد من الفلاحة. العام هذايا والموسم هذايا حجم الصابة وتقديراته مقارنة بالموسم اللي فات وبعتوا نحكي على الصعوبات؟
1: موسم التقديرات حسب المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجابس 17,000 طن،
0: أي
1: بتراجع ب 2000 طن على السنة الفارطة لعديد العوامل.
0: عملوا لنا 19 معناتها؟
1: عندنا 19,000،
0: أي
1: 17,000.
0: شنو هي العوامل اللي خلت التراجع؟
1: العوامل بطبيعة الحال لا يخفى عنك التغيرات المناخية، الحرارة كانت مرتفعة ومرتفعة جدا، طول الدورة المائية نظرا لعديد العوامل منها الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في تونس كاملة. اثنين، الذروة المائية، شركة تونسية للكهرباء معناها عملت 3 ذروات تقص فيها الكهرباء، بالتالي المجامع التنموية 3 تقريبا معدل من 7 سوايع ونص ل9 ساعات في اليوم. الفلاح ما يتمتعش بالكهرباء، بالتالي المجامع تضطر لقص الماء.
0: أغلب المناطق في ولاية قابس هي مناطق سقوية عمومية؟
1: هي الأغلب المناطق هي مناطق سقوية عمومية.
0: معناتها مرتبطة بالتيار الكهربائي، مرتبطة بكل الظروف اللي تمر بها البلاد.
1: بالضبط، بالتالي التغيرات المناخية والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي أثر في الصابة مباشرة، لأن الانقطاع المائي أثر شجرة الرمان، أنت بنت الرمان تعرفي أن شجرة الرمان تحتاج كمية هامة من الماء، خاصة في ذروة الصيف من جويلية إلى موفى.
0: تستحق الانتظام في السقي أيضا.
1: بطبيعة الحال لابد الانتظام في السقي، وانقطاع التيار الكهربائي خلى الدورة المائية مضطربة، وبالتالي الفلاح معناها تأثر وتأثر كبير، والصابة تأثرت بشكل كبير وكبير جدا.
0: هذا على مستوى الإنتاج وعلى مستوى الكمية، على مستوى الجودة والنوعية فما تراجع حتى على مستوى الجودة؟ متقبل الناس تقول رمان قابس يعني عنده خصائصه الخاصة ويختلف، مثلا في السنوات الأخيرة نحكيه على رمضان على رمان تستور، لكن فما فرق كبير، ما هوش نفس الطعم ومش نفس الشكل وغيره. الرمان متاع قابس عنده خصوصيته وعنده الطعم متاعه، هل أنه مازال محافظ على هذه الخصوصية وعلى هالجودة ولا فما تراجع؟
1: هي رب ضارة نافعة، الارتفاع في درجة الحرارة قضاء على سواء حشرة أبو دقيق الرمان أو دودة الخروب قضاء على هذه السنة، رغم قلة المدوات ما فماش مدوات بالحشرة النافعة. الحرارة قضات على الحشرة هذه، ما فماش برش خمر، والجودة معناها في بعض ضيعات موجودة الجودة، وبطبيعة الحال رمان قابس رغم التراجع الملحوظ. اليوم عندنا اجتماع عن بعد عن مع جيفروي مجمع الغلال وترتيب قابس بقات في المرتبة الأولى، وجودة قابس احنا نفرح
0: على المرتبة الأولى على مستوى الإنتاج
1: على مستوى الإنتاج الوطني. يعني بطبيعة الحال نحن نفرح أي منتوج في تونس من الشمال للجنوب، لأن خاصيات رمان قابس أكثر سكريات، التحاليل المخبرية أثبتت جودة رمان قابس.
0: كنت تشد واحدة معناتها كنت تشد رمانة قابسية ورمانة تستورية بتاع قابس أكبر على مستوى الحجم والحلو أكثر، باغ كونتر مثلا في تستور فما قروصية شوية في الرمان وحجم والحجم مختلف
1: حسب المناخ والحجم يختلف. تستور يمتاز باللون الأحمر جدا جدا، قابس هي
0: مخدد
1: انواع ومخدد ومعروف، مثلا واحد شنني رمان مار بصفه عامه معناها كتان الزركي.

0: الزهرات العلاية الكل معناها رمان معروف، تبقى مارت معتمدية مارت في المرتبة الأولى، ثم جي جبس الغربية، ثم جبس الجنوبية، وبقية الجهات موجود فيها الرمان. إن شاء الله من حيث الكيف إن شاء الله موجود بحول الله.
1: فما حركية اقتصادية نعرف كيف بدأ في موسم جني الرمان، تبدأ فما حركية اقتصادية، فما ناس تجي تخضر وناس تجي تشري، والسوق معناتها تحفل، وجابس كاملة معناتها تحفل بالرمان. فما إن شاء الله العام هذايا نفس الحركة
0: أكيد إن شاء الله، إن شاء الله كيف يتعاود مهرجان الرمان في كتانة باش يدخل حركية. بدأوا بعض الأخيان يخضر في الرمان في رؤوس الأشجار، نطمح للتصدير. أنا الأهم القطر الليبي هو اللي
1: السوق الأولى،
0: ورد في السوق الأولى، تبقى من بعد أوروبا المرتبة الثانية، الخليج تقريبا بنسبة 2% نظرا لبعد المسافة وكلفة، لأن يصدر الرمان في الطائرة وكلفة التصدير في الطائرة مرتفع جدا، هك علاش السوق الخليجي اليوم هذا ما فماش تصدير كمياتها.
1: هو حتى سوق تونسية في حاجة برشا استهلاك هكا ولا لا،
0: وما
1: يقعدش الرمان هكا ولا
0: ديما ديما السوق التونسية، السوق الوطنية هي الأولوية، والتونسي لابد أن يتمتع بالمنتوج متاعه، والرمان في الواقع مهما ارتفع ثمن يبقى ديما في متناول المواطن التونسي.
1: شكرا جزيلا لفضلك رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بجاب سيد الحبيب ذياب، شكرا على كل هذه المعطيات. هنيئا ان شاء الله للفلاحة مسبقا بانطلاق موسم جني للرمان، ان شاء الله صعبة لناس الكل، ان شاء الله الأسعار زادة تكون مجزة للفلاح. موصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع، 7:29 على موجاتنا.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. 7:35 على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة. شكرا على اختياركم للفريكونس متاعنا. فقد منذ الثلاثاء الماضي في بحر بنزرت، أين وصلت عمليات البحث عن شابين. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا. والد أحد الشابين المفقودين سي محرز العسكري، مرحبا أهلا وسهلا، مساء الخير.
2: مرحبا، عايش أختي، بارك فيك.
1: مرحبا. شنية الحكاية؟ كيفاش مشاو؟ وين مشاو للبحر؟ آخر المعطيات اللي عندكم بعتوا نحكيوا على عملية البحث.
2: والله يا ولدي خرج نهار 3 العشية بعد المغرب.
1: هاي
2: فهمني.
1: قداش عمره؟ خرج
2: معناها الخرجة يعني عادية.
1: هاي قداش عمره؟ قداش عمره؟
2: 18 سنة.
1: هاي خرج عادي.
2: خرجة عادية، حتى لبسته، حتى هيته، حتى يعني هكا ما عندوش هكا ذبذبات ولا هكا حاجة تظهر اللي هو معناها جملة.
1: هاي
2: خرج بعد المغرب، لبسته عادية، شورت، شلاكة كذا. كلم أمه قال لها راني مش نمشي نعمل قهوة ونروح.
1: هاي
2: خرج مشي القهوة. هو في العادة ديني يروح مثلا 8:30 9 لماكس، فهمني.
1: هاي
2: استبتيناه ما روحش 9:30 10 11 اتقلقنا الحق. خرجت انا واخته، مشينا ندور، مشينا لاصحابه يعني المقربين ليه.
1: طلبتوه في التليفون ما هزش؟
2: لا، طلبناه في التليفون يسوني ما يهز،
1: ما يجاوبش.
2: يعطيك الصحه. مشينا لاصحابه اللي يسكنوا بحدانا، ما اتصلنا بهم، قالت الحق شفناه العشيه. اما انا درنا هبطنا مشينا للمدينة بتاع منزل عبد الرحمن، المدينة يعني درتها، فهمتني؟ ما سماش يعني، بقينا من براسك من 10:30 حتىش نص الليل، فهمتني؟ لوجنا ولينا أقرب بلاصة وين باش نمشوا للسبيطار نتاع بنزرت يعني المستشفى. ربما نلقوه مثال على اللي قدر أكسيدو، على اللي قدر تضرب حاجة. مشينا للسبيطار، السبيطار ما هوش موجود. مشينا للإقليم بنزرت، مش موجود. مشينا للمنطقة، مش موجود. اطمننا اللي هو يعني لا تخلص بيتار، لا تهز يعني هكا هزوا الحاكم.
1: هاي
2: روحنا وصلنا للمنزل عبد الرحمن، حكيت مرة 3 نتاع الصباح. مازلت لنا نقطة بركة البحر، خاطر هو نعرف يعوم مغروم بالعومان.
1: هاي
2: نمشي للبلاصة اللي يعوم فيها. يعني
1: شنو البحر اللي متعود يعوم فيه؟
2: اللي متعود يعوم فيه، يعطيك الصحة.
1: شنو هو البحر؟ شنو هذا البحر بتاعنا؟ منطقة
2: منزل عبد الرحمن، المنطقة بالضبط في المشروع، وين يخدم المشروع بتاع قنطرة بنزرت.
1: اي
2: خاطر هذيك اقرب بلاصة للدار يعني قريب لينا احنا، فهمتني؟ ديما يعوم غادي هو.
1: اي
2: لا اله الا محمد رسول الله. مشينا للبلاصة ما 3 نتاع الصباح، بقينا ندوروا في البحر حتىش الاربعة وربع. ما سماش، فهمتني؟ روحنا للدار باش نطلعوا النهار هك شوي ونرجعوا للبحر، فهمني؟
1: نعم.
2: أنا الحق روحت التكيت شوي، وأم وأختها، فهمني؟ رجعوا للبحر. فالرجع اللي رجعوا حكيت 7 متاع الصباح، لقوا الدبش محطوط باش نبى البحر.
1: نعم.
2: دبشوا هو والدبش صاحبه، فهمني؟ شرطوات شلايك كذا. الحق في اللحظة هذيك أمه معناها فقدت أعصابها وولت تبكي وكذا. كلمتني أختها قالت لي رو كذا وكذا، رو دبش موجود. حقا أنا مشيت نجري.
1: هاي
2: علمت يعني الصولات الأمنية، الحرس، وعلمت الحماية، كلمتهم. الحق يعطيهم الصح، الحماية جاءوا في وقت معناها بكري، الحرس جاءوا، الدبش نتاع واحد ولده يتفرج عليه. الحق ولت إجراءات أمنية، إجراءات نتاع الحماية، ومن الصباح حتىش للي اليوم زاد كيف جاءوا الحماية. من ناحية ولدي، أنا ولدي نعرفه بالقدا معناها ما عندوش فكرة معناها باش نعمل حاجة جملة، ما عندوش حاجة
1: معناها باش يحرق. تقصد ما عندوش فكرة الحرقة؟
2: جملة هذه معناها مشكلة الحرقة ولا في مخه ولا كذا، هذه ما عندوش. خطر علاش يقرأ وحتى في حياته هو منظم ياسر، ما عندوش يروح نص ليل ولا 11، مستحيل. ولدي ديما ولدي بعد صلاة العشاء 10 لكان كثرت باش يروح. كل بابا راني باش نتفرج في ماتش ولا حاجة يكمل العشرة ونبدأ في بالي.
1: نعم.
2: وكل ما يخرج من الدار باش يمشي ماتش ولا باش يكور ولا باش يعمل حاجة يعلمني يقول لي بابا راني باش نوخر شوي بابا كله ما يسالش ديما يعلمني هو الحق. من ناحية العائلة من ناحية سيرته هو منظم ياسر والحمد لله.
1: هاي
2: معناها جات حاجة كما هكا أنا بدي فاجئتني الله يفاجئتني.
1: معناتها ما تروح توا عند السلطات الأمنية وعندكم في المنطقة في فكرة الحرقة ولا غرق ولا شنو ما تروح معناه؟
2: أنا حطيت اللي هو مشى يعوم في البحر وما روحش. هذيك هي اللي حاطة مشى يعوم ما روحش. مشكلة الحرقة أنا واحد الناس ما يش في مخي.
1: كان جاب شي حرق ما يخليش دبش والبرة ويدخل هكا ولا؟
2: والله حكاية الدبش مانيش عارف بالضبط. أنا زاد ما دخلتش مخي توا خلوا الدبش مشاو يعوموا ينجم يكون خلوا الدبش مشاو يعوموا هزم البحر ينجم يكون خلوا الدبش مشاو تضربوا في البحر. فهمني صاحبي يحكي لي قال لي المدة ذي مثال شفت الحوت الكبير هذاك يدور في البحر اسمه الحوت
1: بالين قرش معناها
2: بالين يعطيك الصحة بالين قال لي قاعد يدور معناها أنا نتصور مشاي عوم أكثر من الحرق فهمني علاش أنا ولدي نعرفه بالكذا بالكذا حتى الأولاد اللي يقعد معاهم يقروا معاه ما همش بش يقعد مع ناس بطالة بش يخمموا في الحرقة وناس لا هذه أنا واحد من الناس مشكلة الحرقة مستبعدها برشا برشا
1: وعائلة صديقه ما عندهمش معطيات ما قللهمش ولدهم شنو هو بالضبط ما
2: والله يا عائلة صديقهم هما حتى خرج من الدار تليفونه مسكر يسبوا فيه أنا ولدي تليفونه محلول لكن ما يجاوبنيش تليفونه محلول لكن ما يجاوبنيش أنا بدي استغرب التليفون وحتى يعني كمشين الجند بش نتاعه تليفونات ما هيش موجودة
1: تليفونات غير موجودة
2: احتمال مثال هبطوا يعوموا مثال ما رجعوش احتمال ينجموا التليفون مثلا تنحوا
1: تسرقوا
2: يعطيك صح برشا احتمالات
1: عمليات البحث موجودة في المنطقة هذه كتوى معناتها
2: أي موجود والله شوف معناها الحماية المدنية والجيش الوطني خاصة البحرية والله عاملين مجهود معناها ثم يعني نسبة من الحماية ونسبة من الجيش غطسوا يعني غطاسة يعطيهم الصحة قسموا بعضهم معناها كل مجموعة يعني في زون ويدوروا يعطيهم الصحة ونشكر معناها عندهم ثم جماعة المشروع الصين هذوكم عندهم فيدات صغيرة والله هما زادة تحركوا ويتحركوا ويدوروا رغم أن هما خاتين الواحد بسروع فيدات صغيرة عملت مجهود زاد الحق
1: إن شاء الله ربي يسمعكم علم الخير إن شاء الله يطلعوا لباس وفي صحة جيدة وفي مكان ما يا ربي
2: إحنا نتمنى أن معناها موجودين باش إحنا نطمانوا موجودين يا فسط البحر يا فوق البحر يا حي يا ميت أعطيني أنا معناها موجود خلى باش العائلة ترتاح لا تخلى أقل
1: ربي سماكم علم الخير إن شاء الله إن شاء الله ربي سماكم علم الخير سي محرز شكرا لك على كل هذه المعطيات يعطيك ألف صحة سيد محرز العسكري ولد أحد الشابين المفقودين في بنزرت منذ الثلاثاء الماضي قل قينا دبش بجنا بالبحر لكن معنا حتى معلومة عليهم لحد الآن 47 دقيقة على موجتنا
0: أنتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: مرحبا، هلا وسهلا، تحياتي للجميع، مواصلين معكم مشوارنا حتى للتسعة. هذه في 60 دقيقة، تسجيل ارتفاع خلال الفترة الماضية في أسعار الخضر والغلال، وخاصة الخضر، لأن الغلال بتبعتها معناتها الأسعار تعتبر مرتفعة. تحياتي للزانترنوت اللي قاعدين يتواصلوا معنا، وماذا بي تقولوا لي الأسعار في الحوم بتاعكم بتاع المواد اللي مش نحكيوا عليها تو في سوق الجملة، شنية هي بالضبط؟ الطماطم، الفلفل مثلا، ما نعرفش انا الرمان توا شنو وقت التفاح، الحاجات هذوكم الكل معناتها شنو الاسعار. سي كمال كمال مرحبا، سيد معز المنوبي مرحبا، نصاف الدهش مرحبا، سيدة يحيى مهدي المحب رقم واحد دي 60 دقيقه، فارس العياري، نصاف الدهش ليالي الانس مرحبا اهلا وسهلا، ياسين مرحبا بك ياسين اهلا وسهلا، شكرا لكم جميعا على تواصلكم وعلى تفاعلكم، يعطيكم الف الف ألف صحة على كل التفاعلات مع الموسيقى ومع المواضيع. هدى الشيرني مرحبا أهلا وسهلا، مساء الفل. أم عبيد الله مرحبا أهلا وسهلا، مساء نورك وليت ننطقى صحة يا مهدي مرحبا أهلا وسهلا، فركاتس مام مرحبا أهلا وسهلا، شكرا للجميع ومرحبا بكم. أنور حمدي مرحبا أهلا وسهلا، مساء الخير، شكرا لهذه التفاعلات ومرحبا. موصل معكم مشوارنا، نمشي وتود شويت باش نشوفوا الأسعار على مستوى الجملة بالنسبة للخضر والغلال، شنية مستويات الأسعار. ضيفنا في المباشر رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء البيع بأسواق الجملة للخضر والغلال سيد حمادي داود، مرحبا مساء النور.
2: مساء الخير،
1: شنو حوالك؟
2: الحمد لله يا عشيق مدام،
1: شكرا أهلا وسهلا. فما ارتفاع في الأسعار اللي حس فيه المواطن موجودة على مستوى الجملة ولا فقط على مستوى التفصيل هذا الارتفاع؟
2: لا، ثم ارتفاع على مستوى الجملة ويعمل امباكت ديريكت على بالتفصيل.
1: باي سيد معز المنو بيقول لك الطماطم ب 3800، الفلفل ب 2800، البطاطا ب 2500، العنب ب 8000، التفاح ب 6000، الخوخ ب 6500، البطيخ ب 1500، والهندي ب 2000. هات نمشيو على الجملة اليوم، نبداو بالخضر.
2: الخضر بالنسبة للبطاطا مسعرة بدينارين بالجملة. الفلفل ما يفوتش دينارين و500، البصل اللي تباع من دينار ل 1500، الطماطم نهار الثلاث تسعرت ب 3000 لكن قبل كانت ب 2000، معناها كانت ما تفوتش دينارين.
1: سعرت على مستوى الجمله ولات ب 3000،
2: ما تفوتش 3 دينارات. مع العلم راهو تنقولوا 3 دينار هو السعر الاقصى، تنجم تقطع حتى 500 و700 دينار.
1: انت والجودة معناتها،
2: انت والجودة. السعر الجودة الممتازة، الجودة الممتازة تتباع ب 3 دينار طماطم امس واليوم ولا امس نهار ثلاث. لكن الاسعار احنا
1: الاسعار هذوما اللي تعطيهم قداش نزيدوا عليهم على مستوى التفصيل؟ 20%؟
2: المفروض 25%.
1: 25% على مستوى التفصيل معناتها باش نلقاو الاسعار اللي هي موجود.
2: ايوه المفروض هكا،
1: معناتها كي نمشيو للبطاطا ب 2000 تتباع ب 2500 هكا
2: بالضبط.
1: واضح. هاي
2: مع العلم البطاطا مغدوة الحي مش تولي ب 1800 دينار 800 مش تتباع في اسواق الجمله.
1: مش تسعر تسعيره جديده،
2: نقصنا بالنسبه للمنتوج الاستراتيجي لماده البطاطا من ابتداء مغدوة الحي تولي في عوض دينارين تولي دينار 800 على المستوى الجملة.
1: واضح. هاي
2: أما شوف الأشكال متاع الأسعار، رأوا في الواقع لازم نشوف الموضوع كما هو. رأوا ثم عزوف على المنتجين الخضر والغليل، ثم عزوف كبير على دخولهم لأسواق الجملة،
1: معنى عزوف الفلاح عن الدخول لأسواق الجملة.
2: وبالتالي
1: علاش؟
2: علاش؟ على خاطر نسبة الاقتطاع في أسواق الجملة مشتتة، توصل 15% في صفاقس، في تونس 14%. معناها
1: تاكساسيون، هذه تاكساسيون على الفلاح.
2: التاكس راهو 3%، أما جملة المعاليم هذوما يتسموا
1: جملة المعاليم يوصلوا ل 15% في عدد من الجهات،
2: وال 15% هو معناه نسبة كبيرة برشا اللي خلى الفلاحة يعصفوا ولا حتى التجار يعصفوا الدخول من الأسواق الجملة. نعطيك رقم واقع وهذا يعرفوه حد الأخيان الكل، 20% من منتوج الخضر والغلال تتعدى عبر المسالك القانونية.
1: 20 فقط؟
2: 20 فقط، و 80% تتعدى عبر المسالك الموازية. تخيل انت السلعة تجي، واسمه وعنده الحق تو تاجر التوصيل، السلعة تجي قدام الحانوت متاعو، لكن شكون حدد السعر اللي جابها له؟ شو كيفية اذا كان احنا نشوفوا الكمية 20% تدخل الاسواق سواق الجملة، لا صار مش تولي مرتفع باعتبار العرض أقل من الطلب.
1: شو الحل معناتها اليوم؟ نخفضوا في الأداءات المفروضة وعلى نسبة الاقتطاع المفروضة على الفلاح باش يرجعوا الفلاحة يزودوا الأسواق سواق الجملة بالخضر والغلال، هذا المطلوب؟
2: بالضبط هذا هو، وتولي القاعدة متاع العرض والطلب هي اللي تحدد السعر، وما نلقاوش روحنا في اسعار نتاع الغله بالاسوام الاسعار المشطه هذه، ولا حتى لحقه التو الخضر لحقه معنا اسعار مرتفعه نحسوها، معنا الناس الكل يحسوا اللي تم اسعار بالنسبه للخضر والغلال ولات مشطه غاليه. اسمع، عندك عده عوامل يقول لك مثلا الشهرين التوالى حيت تم درجة الحرارة
1: مرتفعة،
2: لكن الواقع هو يعطي نسبة مئوية من الارتفاع صحيح، من نقص الانتاج صحيح، لكن ما هوش هو المعضلة الصحيحة، ما هوش هو الإشكال الصحيح. الإشكال الصحيح هو عزوف المنتجين على دخول أسواق الجملة، واسمه ويفضوا يبيعوا في الضيعات متاعهم، في الهنشير متاعه، في السواني متاعهم
1: بأقل تكاليف.
2: أقل التكاليف يقول لك أنا نبيع بالسعر اللي نحب عليه باعتباره يجي
1: سور بلاس، يجي فوالا، وذاك الوسيط اللي باش يهز من بعد ويوصل وترتفع حلقة بعد حلقة هكا ولا؟
2: هو ماشي ياخذ ب 2000 ماشي يربح 500 ولا 600 ولا اللي هما في الكيلو، والتاجر التفصيل بالطبيعة ماشي يزيد
1: 25% فوالا، معناتها السعر تقريبا يتزاد 50% ما بين الفلاح وسوق الجملة، ما نحكيوش على التفصيل، على بين الفلاح وبين تاجر التفصيل.
2: أيوة نحكي فوالا، هذه هي ثم إشكال، هذا هو الإشكال المطروح. توا أنت مثلا الفلاح في الثانية كيفاش حدد السعر من رأسه؟ علاش مش يبيع بثلاثة دينار مثلا؟ علاش مش دينارين؟ وعلاش مش أربع دينار؟ معناها البورصة اللي تحدد السعر هي أسواق الجملة، وأسواق الجملة بالقاعدة متاع العرض والطلب هي اللي مش تحدد السعر. هو كيف يجي للثانية حتى يعرف اللي يتباع بدينار يقول له يا أخي ب 15%، يا أخي إذا يجيوا ثلاثة أربعة وعنده كمية شوية يجي يزيد حتى من دينارين، يولي يطلب حتى دينارين، فهمت؟ هذا هو الإشكال. معناها الإشكال أنا نقولها معناها وذكرناها يعني مطلب في الغرفة الوطنية ومشيت معنا رو وزارة التجارة، هو الواقع تدخل فيها عدة أطراف وعدة وزارات، وزارة المالية، وزارة الداخلية، مع الجماعات المحلية، البلدية، باعتبار البلدية تملك الأسواق الجملة وتسير غالبا هي اللي تسير أسواق الجملة مع الخدمات الوكيل وخدمات العمال هذوما، والوزارة المالية كيف عندها 3% وزارة المالية. وزارة المالية تخيل أنت الفلاح يقول لك أنا ندخل ماشي نبيع بعشر ملايين ماشي ندفع 300 دينار لوزارة المالية، ومشي ندفع 500 دينار للبلدية. أنا هذوم نربح أمانة، ما يقول لك 400 دينار للوكيل، مش يقول لك 300 دينار للخدامة اللي مش يدخلوا لي السلعة ومش يزنوها. هو يقول لك هذوم في العشر ملايين مليون ونص، أنا المليون ونص نربحه ونبيع السلعة في الثانية وقل تعب وقل النقل.
1: حكينا على البطاطا، حكينا على الفلفل، على البصل وعلى الطماطم، شنو الحاجة الأخرى، الأسعار الأخرى الموجودة، الورقيات مثلا، حتى الورقيات فما ارتفاع في الأسعار؟
2: اسمع شوف، الورقيات توا بالأمطار متاع أمس واليوم الفترة هذه الأسبوع هذا ثم أمطار تنقص، خاطر مش يدخلوا السواني كي تبدأ الدنيا طبعا فهمت. أما عادة مستقرة الأسعار متاع الخضر الورقية كان وقت الفترات هذوم متاع
1: نزول الأمطار،
2: نزول الأمطار الغيث النافع يأثر على الحصان وقصان الخضر الورقية بالجملة ما فهمت
1: الغلال.
2: الغلال الغلال شوف عندنا إشكال كبير. الغلال عندنا برشة أنواع اللي قاعدين نقصد. الأنزاس ما تعرف مدته حوالي 10 سنوات من اللي جاء المرض اللي تحرق
1: النفحة النارية.
2: النفحة النارية تكسرها وبالتالي الأنزاس نقص ياسر بكمية كبيرة ياسر نقص يمكن 90% من المنتوج متاعنا. الفترة التالية هذه كيف كيف اللي قلت لك الفترة متاع الأوت وجويليا وأوت الحرارة كانت فريمون استثنائية أثرت شوية على المنتوج. لكن احنا ديما نقول الأسعار مشطة حيتها ما تدخلش أسواق الجملة. علاش؟ نجاوبك علاش. على خاطر توا التجار التفصيل الكل هم عندهم الغلال بجميع أنواعها. الإشكال في الأسعار. علاش هكا؟ خاطر هما ياخذوا بالغالي. هما ياخذوا بالغالي يزيدوا الهامش نتاعهم ويبيعوا. وطموح التاجر يحب السلعة الباهية ويعون في أشياء غالية. يقول لك أنا كيف يجي يختار المستهلك يختار بالكعبة ولا بالعنقود ولا فهمت يا أخوي يحب الكليل السلعة الممتازة دونك السعر أكيد مش يكون مرتفع.
1: هذا شنو الغلال الموجودة تو على قليلة اللي تدخل؟
2: هو موجود عندنا التفاح موجود ورخيص مش غالي
1: خديف على مستوى الجملة.
2: ثم التفاح يتباع بالجملة من الدينار حتى الأربع دينار ثلاثة دينار وخمسمية.
1: انت والكاليتي
2: الخوخ نقص خاطر نقص برشة تو الخوخ خمسة دينار ستة دينار يوصل فهمت. شنو آخر عندنا؟ العنب موجود البطيخ موجود العنب يدخل من الجزائر عندنا برشة ريد جلوب العنب الأحمر يدخل من الجزائر ويتباع بأربع آلاف.
1: احنا معنيش انتاج معنيش
2: انتاج نقص سنة نقص ياسر قلت لك أنا الكميات نقصت. ثم عندنا شركات اللي دخلوا يعملوا انتاج وسلعة ممتازة. عندنا شركات أحياء موجودة وعندهم أنواع متاع عنب ممتاز معنا من النوع الممتاز ويمشي غالي يتباع بستة آلاف سبع دينار وصل حتى يتباع بسبع دينار وخمسمية بالجملة.
1: فعلا.
2: موجود لا موجود هذا. وتو عندنا البلح موجود الرشدي هذاك البلح الخشين فهمت. الرمان موجود الرمان موجود. معناها توا نقولوا البرتقال عادك بيه القوارص ماشي تبدا ان شاء الله معناها خلال 15 20 يوم يبدا الفعل ان شاء الله
1: تتراجع شويه الاسعار
2: ان شاء الله.
1: شكرا لفضلك رئيس الغرفه الوطنيه لوكلاء البيع باسواق الجمله الخضر والغلال سيد حمادي داود ومواصل معكم مشوارنا. مرحبا بكم حتى للتسعة. بهيرة عوجي في موجز الاخبار. شكون في الاخبار الرياضيه؟ قدور ممكن قدور يلا تحياتي لكم.
0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي. ديوان FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية. ديوان FM صوتكم. ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
3: موجة الثامنة ديوان FM عسلمة. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تذكر بأن غدا يمثل آخر أجل إيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة للأشخاص الطبيعيين داعية المعنيين بهذا الاستحقاق الجبائي إلى المبادرة بإيداع تصريحاتهم في الأجل القانونية تفاديا للتأخير وما قد يترتب عنه من خطايا أو تبعات جزائية. وأكدت الإدارة العامة للأداءات أهمية احترام الأجل المحددة لإيداع التصريح وخلاص المستحقات الجبائية. نسبة تقدم أشغال مشروع حماية مدينة قفصة من الفيضانات بلغت 42% بتكاليف جملية تقدر بحوالي 9 ملايين دينار وفق ما أكده كهية مدير بإدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان عز الدين بالهويشات لديوان فهم. وحددت مدة الإنجاز ب 12 شهرا غير أنها تشهد بطئا في التنفيذ لأسباب مرتبطة بالشركة المسؤولة عن الأشغال لافتا إلى أن الطرف الإداري حث المقاولة على تدعيم أسطولها بالوسائل المادية والبشرية الكفيلة باستكمال المشروع في الأجل المحددة. تواصل أشغال مشروع إنجاز المنطقة السقوية بمنطقة العضلة الحمراء من معتمدية منزل بوزيان بولاية سيدي بوزيد، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال حوالي 90% وفق ما أفاد به عضو المجلس المحلي عبد القادر حمدي لديوان فام، موضحا أن كلفة المشروع تقدر بحوالي 2 مليون دينار ويمتد على مساحة تناهز 40 هكتارا، ومن المنتظر أن ينتفع به حوالي 40 فلاحا بالمنطقة. إلى الشأن الدولي، رئيس دولة فلسطين محمود عباس يقول أن الشعب الفلسطيني لن يغادر وطنه ولن يقبل بالتهجير ولن يسمح لأحد بأن يقرر مستقبله نيابة عنه، مجددا التمسك بالسلام القائم على الشرعية الدولية. الحكومة البريطانية تعلن تقديم حزمة دعم بقيمة 116.25 مليون دولار مخصصة للإغاثة الإنسانية والتعافي المبكر في قطاع غزة.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتي على ديوان فام، ما يفوتك شيء.
4: احنا صوتكم في سيرقس
0: على 91.2
4: على 91.2
0: ديوان فام.

0: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبورت. البداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي واجه حاليا منتخب أوغندا في أولى جولات تصفية كان 2027. بالنسبة للتشكيلة الأساسية والأجواء في استاد حماد العقربي برادس، ناخذوهم في المباشر مع عبد السلام المقراني. عبد السلام مساء النور.
1: مساء الخير قدور، تحية ليك، تحية لمستمعي ومشاهدي ديوان في من ملعب حماد العقربي برادس مسرح مباراة المنتخب التونسي والمنتخب الأوغندي في أولى المباريات في مشوار تصفية أمم أفريقيا 2027 التي ستقام في كينيا، تنزانيا وأوغندا. بالنسبة للأجواء والحضور الجماهيري محترم العدد في تزايد، يعني بعد الدقائق يمكن أكيد نعرفه يوم عمل. حضور جماهيري محترم في تزايد. بالنسبة إلى تشكيل الفريقين، البداية بالمنتخب التونسي، أيمن دحمان في حراسة العارين، منتصر الطالبي، محمد علي بن رمضان، آدم عروس، خليل العياري، إسماعيل الغربي، القائد فرجيني سيسي، سيباستيان تونيكتي، يان فاليري، محمد أمين الشيرني، وريان اللومي. بالنسبة إلى تشكيل المنتخب الأوغندي، في الكاج دينيس أونيانغو القائد، ناسان جورج، روجرز أوشاكي، كينيت سيماكولا، توبي بيتر سيبيك، روجير كاسيم ماتو، ولا لعب ترافيس موتيابا، بابا الحسن، نوبلي أوكيلو أيو، ألان أوكيو، أبدو أزيزي كايوندو. في أربعة دقائق لعب النتيجة 0-0.
0: سيماكولا لعب السابق الأفريقي وترافيس موتيابا لعب ساسيس أساسيين في تشكيلة منتخب أوغندا. قلت أربعة دقائق عبد السلام منذ انطلاق المباراة، الحضور الجماهيري في تزايد، والخمس دقائق تقريبا اللعبة الأولى منتخب تونسي هو المسك بزمام الأمور.
1: المسك بزمام الأمور نوعا ما، لكن كانت الخطورة من منتخب الأوغندي العرضية في منطقة الجزاء لم تجد أي مهاجم، وهذه الركنية الأولى في المباراة للمنتخب الأوغندي على الجهة اليسرى العرضية، وتدخل الدفاع ثم خرج الكرة سلامات مرة الكرة سليمة على دفاع المنتخب التونسي. قدور
0: شكرا لك عبد السلام المقراني، أكيد ناخذوه في مداخلات أخرى. خمسة دقائق في مباراة تونس أوغندا لفيشة الجولة الافتتاحية من تصفية كان 2027. مكملين مع أبرز ماتشوة تصفية كان اليوم، نعطيكم نتائج وبروغرام ماتشوة الليلة. ناميبيا فازت ضد جمهورية الكونغو برازافيل 1-0، موريتانيا انتصرت ضد جمهورية أفريقيا الوسطى 3-1، منتخب ليبيا اللي في مجموعتنا تعادل مع بوتسوانا 2-2، الارديسي كونغو الديمقراطية غينيا الاستوائية 2-0، بداية من 8 الكاميرون جزر القمر، سيراليون زيمبابوي، ومنتخب الفيلة ضد البلاك ستارز، قمة الكوت ديفوار ضد منتخب غانا. المنتخب التونسي أقل من 20 عام استهل دورة شمال أفريقيا بمصر بالتعادل مع المنتخب الجزائري، لقاء ينتهي بهدف في كل شبكة، هدف ليكيب ناسيونال سجله مهاجم ليتوال ياسين الشعباني. ذكر منتخبنا في المباراة الثانية يواجه نهار 27 سبتمبر الجيري المنتخب المغربي. الترجي الرياضي التونسي أعلن رسميا تعاقده مع المهاجم الإيفواري ناموري كايتا، لاعب 19 عام أمضى عقد 4 سنوات، قادم من فريق السكة بيجون الإيفواري. كايتا 6 أهداف سجلها في الموسم الماضي في البطولة الإيفوارية. مواصل مع الترجي، رئيس فرع كرة القدم شكري الواعر تم اتفاقه بصفة رسمية مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو ووكيل أعماله، من المنتظر أنه يتم إمضاء عقد 2 مواسم مع الإسبيرونس بعد ما غادر فريق المغرب الفاسي لتوج معه عمناول بالبطولة المغربية. مبدئيا فرانكو يشرف بعد غدوة على أول حصة تدريبية للإسبيرونس في تربص عند راهم مع المدرب المساعد مجدي التراوي. كيف كيف أولى مباريات بشكون ودية نهار السبت في التربص أمام أولمبي الزاوية الليبي. ولاعبية الأولمبي البيجي قاطعوا اليوم الحصة التدريبية احتجاجا على عدم حصولهم على مستحقاتهم المادية. مراسل ديوانا فان ببيجا أكدنا أنه إدارة الفريق برئاسة كمال ويلي عقدت اجتماع مع الملاعبية قبل موعد الحصة التدريبية، وأوضحت أنه أموال ستدخل خزينة الفريق في الأيام القادمة في إطار صفقة انتقال اللاعب الياس الضاوي لفريق سانت إتيان الفرنسي. ورغم هذه التوضيحات الملاعبية رفضوا مواصلة الالتحاق بالتدريبات وتمسكوا بصرف مستحقاتهم المادية. الختام بأبرز ماتشوات دوري الأمم الأوروبية. ماتشوات في 20 دقيقة، قمة الفايكنج بين النرويج والدنمارك، ديربي اسكندنافيا بين زوز منتخبات. بالنسبة للقمة المرتقبة ليلة في حوار هولندا ألمانيا، هولندا أول لقاء للمدرب الجديد تشافي إرنانديز، وكيف كيف ألمانيا أول مباراة تحت قيادة يورغن كلوب. بالنسبة للبرتغال تواجه منتخب ويلز، وصربيا تواجه المنتخب اليوناني. أكثر تفاصيل ديوان FM.net. كان معكم قدور في الأمان.

0: احنا صوتكم في سفيرقس
1: على 91.2 ديوان اف ام. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الاكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مواصلين معكم مشوارنا حتى للتسعة متاع الليل. هذه في 60 دقيقة لعبة روبلوكس تشغل عدد كبير من الأطفال والمراهقين في تونس. تشكيات عدد من الأولياء، خبير في الأمن السيبراني ضيفنا تدسويت، نحكي معها للتفاصيل. لا فيدباك ضيفنا السيد هيثم البير، الخبير في الأمن السيبرني. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو أحوالك سي هيثم؟
3: مرحبا بك ومرحبا بالله.

0: وبيها وحتى تمكنهم حتى من التواصل ما بين بعضهم، وفيها معناها نوع من
1: معناها فيها دي شات روم
0: الوسارة.
1: يحكيوا فيهم ولا شنو بالضبط؟
0: اي فما الامكانيه انه اللي يلعبوا ويتحدثوا مع بعضهم
1: اي
0: بالمساجات ولا حتى بالصوت،
1: كما
0: وهذا
1: الفري فاير،
0: معناها
1: كما الفري فاير.
0: نجم نقول تشبه شويه، لكن هو الستيل نتاع اللعبه متغير شويه، لكن طريقه التواصل موجوده. وهو هذاك ممكن الموضوع المهم برشا اللي باش نحكيو عليه اليوم، اللي هو يمثل الخطر، هي هذه حكايه التواصل داخل اللعبه هذه.
1: علاش التواصل داخل هذه اللعبه مقلق؟ ما تعرفش على روحك مع شكون تتواصل ومع شكون تلعب، ولا تنجم تختار مع شكون تلعب؟
0: هذيك هي تو الموضوع اللي باش نحكيو عليه اليوم، اللي لعبه روبلوكس تم حظرها في عديد من الدول، خاصه من الدول العربيه،
1: كما
0: لانه
1: مثلا شنو هي الدول اللي حضرت اللعبه هذه؟
0: مثلا مصر، الكويت، الجزائر، عديد من الدول العربية اللي حضروا اللعبة،
1: هاي
0: لأنه صارت بعض المشاكل ولا حتى الجرائم اللي شهدوها بعض البلدان، اللي في الآخر معناها ارتأوا أنهم يمنعوا اللعبة هذه. المشاكل اللي صارت هي خاصة في معناها في خاصية التواصل بين اللاعبين، اكتشفوا أنه عديد من الأشخاص حاولوا أنهم يخترقوا بعض المجموعات ولا يتواصلوا مع بعض الأفراد، خاصة القاصرين، ويحاولوا يستدرجوهم لغايات إجرامية. نحكيو أكثر شيء على الأمور البيدوفيليا اللي صارت عديد من الجرائم في العالم وفي بعض الدول العربية، إنه تم استدراج أطفال، معناها أطفال يلعبوا مع بعضهم لكن دخلوا معهم بعض الكهول، اللي يكونوا بعض الأشخاص اللي عندهم نوايا إجرامية، ولا حتى يكونوا حتى بعض المرضى النفسانيين. بعض معناها اللاعبين خاصة الصغار ما صعيب برش عليهم باش ينجموا يفرقوا بين الباهي والخايب. للأسف معناها صارت جرائم، جراء معناها استدراج بعض الأطفال خلال المحادثات هذه. هذاك علاش اليوم اللعبة دي هي مفتوحة، والصغار يلعبوا في مجموعات، معناها في أغلب الوقت يعرفوا بعضهم، يقراوا مع بعضهم في نفس الحي، لكن بعض الأصغار صغار ما في بالهمش بالمخاطر هذه، ولا أولياء اللي ما همش واعيين بالخطر هذا، معناها خلاوا صغار معرضة للعمليات هذه، وهذا ما نجر عنه بعض الجرائم اللي ارتكبت في بعض الدول العربية. والنتيجة في الأخر فما معناها بعض التشريع اللي سنت، اللي منعت وحظرت معناها نهائيا استعمال اللعبة هذه في بعض البلدان. هذا هو معنى السبب الأساسي اللي مربوط باللعبة هذه، أنه أعطت إمكانية لبعض الإجراميين، خاصة اللي عندهم أمراض نفسية، وخاصة هذوما جماعة البيدوفيليا اللي استعملوا اللعبة هذه للتواصل مع بعض الأطفال واستدراجهم معناها لغايات إجرامية. هذه هو
1: كيفاش نحميو
0: المشكلة
1: صغارنا معناتها الأولياء اللي يسمعوا فيك توا معناتها سي هيثم؟ شنو المطلوب؟ نحضر اللعبة هذه على الأطفال وعلى المراهقين، ولا شنو نعملوا بالضبط؟ الصوت اختفى. عاود لي جملة اللي قلتها خاطر الصوت كان مختفي. أي
0: في تونس حاليا ما فماش أي تشريع يمنع ولا يحضر اللعبة هذه، لكن مهم برشا انه الاولياء يكونوا اول شيء هم واعين باللي فما خطر. مشكل اللعبة هذه اي لعبة فيها تواصل عبر الانترنت، ماذا بيهم يكونوا واعين اللي فما مخاطر وفما مشكل انه نجموا يدخلوا كهول ويتواصلوا مع اطفالهم لغايات اكيد اجرامية. والنقطة الثانية، لازم الصغار هم بيدهم يكونوا عندهم نوع من الوعي انه فما مخاطر وراء الألعاب هذه، وخاصة التواصل مع أشخاص ما يعرفوهمش. لكن أهم شيء هي الرقابة، لازم الأولياء يكون عندهم نوع من الرقابة، وهم يتأكدوا أنه ولادهم يلعبوا مع بيت يعرفوهم، خاصة اليوم الصغار معناها في خاصة في نوع الألعاب هذه نجموا يتواصلوا مع أي شخص في العالم. لهنا لازمهم يكونوا فاهمين أنه فما مخاطر، ما لازمهمش يتواصلوا مع أي عبد ما يعرفوش، وكي مش يلعبوا مع أصحابهم، وماذا بيهم أصحابهم يكونوا أصحابهم معروفين، معناه يعرفوهم، يا يقرأوا معاهم، يا من العائلة، يا من الحي، معناه أي شخص غريب يدخل معاهم في تواصل لازم آليا يقطع الاتصال به، وهذا ما يتم كان خلال التوعية دونك لازم اول حاجه الاولياء يكونوا واعيين وفاهمين مهام وصغارهم شنو هي

0: خاطر وراء الأشياء هذه، والصغار معناها في أي محاولة مثلا تواصل مع شخص غريب ماذا بيهم يا يقطعوا الاتصال ويحاولوا أنهم معناها يتجنبوا التواصل مع أي شخص ما يعرفوش، وبعد أكيد يبلغوا أوليائهم أنه فما صارت محاولة تواصل مع شخص غريب. شخص غريب نجم يكون طفل صغير عادي، لكن كما نجم يكون شخص عنده نوايا خبيثة ويستعمل حتى أسماء مستعارة، نجم حتى يقدم نفسه على أساس أنه هو في نفس السن متاعهم الكل. هنا القاعدة أنه تواصل مع أي شخص غريب لازم الصغار يتجنبوه. المشكلة هنا الصغار ما نجموا هما يقتنعوا بالأشياء هذه كما يقوموا بتوعيتهم. وهنا دور الأولياء لازم يفهموا اللي فما خطر خاصة في عملية التواصل، وخلال عملية التوعية هذه نتصور بالوقت الصغار يفهموا الخطر، ومن بعد هما نفسهم نجموا هما يتجنبوا أنهم يحطوا أنفسهم في وضعيات مشبوهة ولا وضعيات فيها نوع من الخطر اللي نجم يحدق بهم.
1: واضح، شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه على كل هذه المعطيات. الخبير في الامن السبراني سيد هيثم المير، شكرا لك. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا، 38 دقيقه على موجتنا.
2: احنا صوتكم في الساقس على 91.2.

0: Mundo DJing, el mix ou el remix. Par qualitet ou HD de YouTube. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kulila, met tesra al nosselil, fi nightclub, ma Mohamed El Karqni. Musique non-stop, sur Diwan FM. Diwan FM, soutkom. النهار متسمي على صباحه
1: وصباح ربيح
0: تسمع صباح الخير تونس كل نهار من 6 للسبعة صباح خفيفة تبدأ بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي ديوانا فام صوتكم هكا يبدأ الصباح على ديوانا فام رافيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة ونص
1: من 7 للتسعة ونص
0: ديوانا فام صوتكم في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9 ونص لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم في زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
0: ديوانا فام

0: باقي 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا على اختياركم بموجاتنا. بصل معكم مشوارنا حتى للتسعة. مقتل تونسية في مونريال في ظروف غامضة أثناء قيامها باجتماع عمل افتراضي، خبر هز التونسيين في الداخل وفي الخارج. شنو اللي صار؟ شنية المعطيات؟ شنية التفاصيل؟ نحكي في الموضوع. يلا تودشويتا. رئيس الجمعية الوطنية للتونسيين بالخارج في مونريال في كندا سي مختار بالحاج، مرحبا اهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا مدام هدى،
1: مرحبا بك، اهلا وسهلا. شنو اللي صار بالضبط؟ شنو المعطيات وشنو التفاصيل؟ تونسية على عزيزة على قلوب عائلتها وعلى برشة توينسة وعلى اصدقائها وعلى غيره، ام لطفل ايضا، شنو اللي صار بالضبط وشنو المعطيات؟
2: أول حاجة نتوجه يعني بالعزاء يعني لعائلتها،
1: بالتعازي
2: سامح بالكلمة، إن شاء الله ربي يرحمها. اللي سمعناه هو يوم نهار الثلاث مع نهار 23 تاريخ، جات تليفون البوليسية من عند زميل ليلى بن سلم ربي يرحمها، اللي فما شكون شاف يعني في الفيديو ضربها على رأسها.
1: معناتها هي في اجتماع نتاع عمل مع زملائها في المباشر تتضرب على راسها.
2: هي المرحومة علي بن سلم تخدم في ريفيني كندا، وكانت في مش في اجتماع، كانت في فورماسيون اونلاين مع زملائها، فورماسيون تبع الخدمة وكونفيرونس فيديو، وشافوا شخص جاء وراها وضربها يعني بالحاجة على راسها. دونك السيد اللي معاها طلب البوليسية، والبوليس تحولوا يعني للدار نتاعها، لكن يعني حاولوا ياخذوها لكن كانت توفاة الله يرحمها.
1: معناتها ما وصلوش اسعفوها،
2: يعني حاولوا باش يسعفوها لكن نعم الوفاة كانت على عين المكان.
1: والشخص كانت ملامحه واضحة، كان واضح في الكاميرا زميلها اللي كان معاها في الفورماسيون اونلاين ولا لا؟
2: والله من المعطيات المحامة مش موجودة، إذا كان واضح ولا لا، يعني ما خرجتش الانفورماسيون،
1: المعلومة ما خرجتش،
2: يعني هما الشخص اللي ما خرجتش، هما الشخص اللي شاكين فيه توا هو أترافير الكاميرات سيرفيونس الموجودة في البلوك أبارتمون تسكن فيه المحامة.
1: معناتها قاعدين يتبعوا ويشوفوا في الكاميرا شكون هو بالضبط.
2: بالطبيعة هما شاكين في شخص، يعني مش شاكين، هم متأكدين منه شخص هو نفسه.
1: هاي
2: ولكن يعني توصفه بجوري لوز عليه لكن مازالوا ما خلصوا.
1: معناتها
2: يعني
1: تم التعرف على هوية الشخص؟
2: لا، تعرفوا عليه شخص.
1: تعرفوا عليه؟
2: هم تعرفوا عليه شخص.
1: هاي.
2: اتربيع لي كاميرات سيرفيونس تعرفوا على شخص.
1: هاي.
2: لكن مازالوا يفتشوا فيه.
1: هو كندي أجنبي تونسي؟ شنو هو بالضبط معناته؟
2: فما حتى معلومة، هو المعلومة الوحيدة اللي هما ما يتعب خطر هي المرحومة مطلقة.
1: هاي.
2: لكن ما زلت في الانستانس ديفورس، زي ما كملش الديفورس،
1: جرائات الطلاق ما زلت متواصلة،
2: 12 سنة
1: هاي
2: ما زلت متواصلة، يمكن شيء هما شكوا في طريقها سبعة وهم بعد سايبوه. يعني ما زال شكوك، ما زالت موجودة مع طريقها، ما زالت فما شكوك موجودة.
1: شكوك مع طريقها، وقلت لي تعرفوا معناتها على الشخص حسب على الهوية،
2: لكن مش طريقها، مش طريقها مباشرة، لكن شكوك موجودة.
1: معناتها أنه شخص أترافير، معناتها ما ندخلوش في التفاصيل باش ما نتهموش، هكا ولا لا
2: مؤكد، لكن إنه صحيح هم ما يستعبدوش الفرضية.
1: الفرضية ما تروحها معناتها.
2: هو الشخص اللي شاكين فيه عمره 25 سنة.
1: أي.
2: ولكن ما عاش مازال وما حدوش العلاقة بينه وبين الضحية، يمكن يكون مراقبها، يمكن هي الباب كان محلول وداز الباب تخل، يمكن شيء، معناها كل الفرضيات محتملة.
1: كل الفرضيات محتملة ومازالت ما تروح. ولدها ما كانش في الدار معناتها وقت العملية؟ لا
2: والله، حتى يعني البوليسيين مسكرين عن معلومات، يعني على الاخر ما حبوا يعطوا حتى انفورماسيون، حتى قبل ما تكلمني انت حبيت ان اتصلت بشكون عندي في البوليسيه باش نثبت، ما حبوا يعطوا حتى معلومه يعني جديده.
1: اجراءات الدفن باش تصير في تونس ولا في كندا ولا شنو باش يصير؟ فما تواصل بعائلتها؟
2: والله في كمال مكاس اتصلت في كمال مكاس القنصل العام في مونريال، لكن كان في اجتماع، يعني ان شاء الله نكون شلنا نبت المعلومه أول ما تحصل عليه.
1: واضح. إن شاء الله ربي يرحمها وربي يصبر عائلتها. هذاك هو شو نجم نقوله. شكرا لفضلك على كل هذه المعطيات. يعطيك الف صحة وتعزينا لعائلتها مرة أخرى. سي مختار بالحاجة يعطيك الف صحة، رئيس الجمعية الوطنية للتونسيين بالخارج في مونريال. شكرا لك، احنا باصين معكم مشوارنا. مرحبا، أهلا وسهلا. 8:37 على موجاتنا. في 60 دقيقة

يكمل معاك النص النهار. أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال. ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسموهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم الجرايم هي هي والضحايا تغيرت. جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبيونال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبيونال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.

0: وين؟ القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متصل معكم حتى للتسعة. المنتخب الوطني التونسي يتقدم أمام أوغندا بهدف آدم عروس في تصفية كان 2027. موصل معكم مشوارنا، نحكي على اقتراب موسم جني الزيتون. برشا كلام تقال تحضيرا لهذا الموسم، شو حجم الصعبة لهذا العام مقارنة بالعام الماضي. حضرنا رواحنا ما حضرناش رواحنا، كالعادة على دارنيير مينوت معناتها نحضر الدنيا الكل، ولا لا لازم خطة وطنية باش ما نطيحوش في اللي طحنا فيه عام ناول. في خضام هذايا الكل نائب البرلمان عن لجنة الفلاحة حسن الجربوعي يتقدم بخطة للحكومة للتشجيع على الاستهلاك المحلي لزيت الزيتون. نحكيو على الخطة هذية وعلى تفاصيلها، يلا تتشيتا.
0: الانفيتي دو جور،
1: عضو لجنة الفلاحة بالبرلمان النائب عن ولاية صفاقس حسن الجربوعي. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مساء الخير مدام هدى، يعطيك الصحة على دعوة، تحية من خلالك لكل مستمعي إذاعة ديوان إف إم.
1: شكرا ومرحبا، أهلا وسهلا. في مراسلة لرئاسة الحكومة تحت عنوان خطة للحكومة للتشجيع على الاستهلاك المحلي لزيت الزيتون. تفاصيل هذه الخطة وقبيل خليني أقول أسابيع من انطلاق موسم جني الزيتون.
2: هو تقريبا الغاية الأساسية من هذه المراسلات ولا من الحلول اللي كون اليوم نبه الحكومة قبل الأزمة، وهذا ما كانش من السنة هذه، تقريبا كان 3 سنوات تقريبا من اجتماع 74 ومن ما قبل اجتماع مفترق 74 ومن اجتماع 12 ماي نددنا وعطينا حلول، وحلول كانت منطلقة ومنبثقة تقريبا من عند الفلاح، لأن اليوم أظهر بالكاشف سياسات المتالية والفشل اللي قاعد سير اليوم في القطاع الفلاحي، اللي كونه فما قرارات مسقطة قاعدة تهبط على الفلاح. والفلاح اليوم خلينا نقولوها كما هي، الفلاح اليوم كلحمة الكرومة متاكلة ومذمومة، معناتها ينتج ويخدم ويداوي ويعس ويوصل، وفي الأخر هو الحلقة الخاسرة وهو الحلقة الضعيفة. احنا اليوم في تونس تقريبا قلنا ونعودوها ثاني دولة منجة ومصدرة لزيت الزيتون. إذا كان مش نحكيه على الدبلوماسية الاقتصادية، إذا كان مش نحكيه اليوم على التوجه العالمي، إذا كان مش نحكيه اليوم على خلق أسواق جديدة، إذا كان مش نحكيه اليوم على كيفية اعطاء زيت الزيتونة التونسي قيمته وقدره في الأسواق العالمية ويكون الماركة متاع زيت الزيتونة التونسي، إذا كان مش نخدمه على الشيء هذا يطلب وقت، وهذا نددنا به وطلبنا باش نخدمه به، لكن للأسف في اليوم حلول ترقيعية. مشينا أكثر من هكا، قلنا للحكومة دونك إذا كان أنتم ما مشيتوش وصار مجلس وزاري مضيق عم ناول في أكتوبر على قطاع زيت الزيتون إنجاح موسم قطاع زيت الزيتون، للأسف الحلول ما مشاوش فيها. معناتها كأنك تجي الإنسان تقول
1: علاش ما مشاوش فيها، على خطر تم اتخاذها بصفة متأخرة ولا علاش ولا غير قابلة للتنفيذ؟
2: شوف إذا كان مش نحكيه على الحلول، وإذا كان مش نحكيه على الدراسات، وإذا كان مش نحكيه على تفعيل هذه القرارات، اليوم اللي لاحظ وعايشت ومؤمن اللي الوظيفة التنفيذية ما عندهاش رؤية للقطاع الفلاحي وما عندهاش أولوية للقطاع الفلاحي وما حطوه ذات أولوية للأسف كل الحكومات المتعاقبة. وكنت نأمل اللي كونه في المنظومة السياسية الحالية وفي توجه رئيس الجمهورية اللي حكى عديد المرات على صغار الفلاحة وحكى على عديد المرات على قطاع زيت الزيتون اللي نحبه ولا نكره، القطاع اللي تقريبا يدخل لك آلاف المليارات من العملة الصعبة، وثاني وتقريبا من الحاجات اللي نصدروا فيها في الدولة التونسية أهم تصدير قاعد يخرج هو زيت الزيتونة. كنا ننتظر اللي مش يكون ثم رؤية أخرى، مش يكون بعد آخر، نلقاو نفس الحلول نفس الاجتماعات اليوم في المجتمع المجتمعين في تونس لوزارة الفلاحة جاي بشكون وتحكي على قطاع زيت الزيتونة بنفس الآليات ونفس الطرق ونفس الاجتماعات ونفس الأشخاص ونفس الرؤية. إن اليوم تتطلب رؤية أخرى وتتطلب نظرة أخرى وتتطلب طريقة أخرى للإصلاح. إذا كان إحنا نحبوا نحكي قطاع زيتون خلنا نعطيه حلول عملية، خاطر إحنا نشخصه نعطيه الحلول. قلنا مش معقول ثاني دولة منجة ومصدرة قطاع زيت الزيتون استهلاك الفرد فيها ما يفوتش 2.6 وهذا حسب المرصد الوطني التونسي، ما هوش كلامي أنا. إذا كان أنت تحب تقارن روحك بالإسبانيوري والطلياني اللي أنت وياه تتنافسوا على المرتبة الثانية والأولى والثالثة، راهو استهلاك الفرد 13 لتر، راهو استهلاك الفرد 8 لتر، أي سوريا اللي فيها حرب استهلاك الفرد فيها 4.6 لتر زيت زيتونة. إذا كان إحنا نحبوا اليوم نقنعوا الآسيوي والأجنبي والخليجي بزيت الزيتونة وبقيمته واحنا شعبنا ما قنعناش بالاستهلاك نتاعو. كيفاش انت تحب تسوق الحاجه وانت شعبك ماهوش مقتنع بها؟ وخلينا نقولها بلغتنا العاميه، شعبك ماهوش شبعان من الحاجه اللي انت تنتج فيها. مش معقول اليوم تجيب في زيت نباتي من برا وبالعمله الصعبه وانت ما كش قادر باش تدعمه للاسف.
1: اي كيف نرفع على 2.6 المعدل الاستهلاك هذا؟ كيفاش نجموا نرفعه فيه؟
2: الدوله الوحيده في العالم اللي تملك 15 مليون شجرة زيتون، الدولة الوحيدة في العالم اللي عندها موطأ قدم في زيت الزيتونة اللي هو الديوان الوطني للزيت، الدولة الوحيدة في العالم اللي تملك الأراضي الشاسعة عندها ديوان الأراضي الدولية. اليوم هذوما زوز مؤسسات يعانيوا من ضعف التمويل، يعانيوا من عديد الصعوبات المالية والإدارية. قلنا لهم هذوما زوز مؤسسات تابعين وزارة الفلاحة، خليهم الزوز يتكفلوا بالمارشي لوكال. قال لي اليوم ديوان الأرض الدولية اللي ينجو من زيتون وفيه المعاصر وفيه الخدامة يتكفل به ديوان الزيت ويعمل نقاط بيع من المنتج المستهلك في كل معتمدية، واليوم نوفروا للناس
1: بأسعار تفاضلية. معناتها
2: بأسعار تفاضلية من عند الدولة. راه ما تغزرش أنت زيت الزيتون اليوم في الثمن بتاعه، راك مش تربح صحة مواطنك اللي اشتر عديد الناس، ونشوف في الأمراض الخبيثة اللي انتشرت. نشوف اليوم إلزامية اليوم المطاعم والنزل والرستورانات والوتلة والمؤسسات العمومية والجامعية والأمنية اليوم باستعمال زيت الزيتونة. اليوم هذية تقريبا اللي حابين نخدم عليه. حاجة أخرى اللي هي أهم حاجة أنا نشوفها باش تنجح، اللي اليوم أنت عندك منظومة الإنتاج، الكورد في العالم الوحيد اللي ما هوش استابل في زيت الزيتونة هو في تونس، يطلع في 3 أشهر للبيك ويهبط الكورد هذية، ووقتها نتلزو أحنا باش نصدره بأسوام رخيصة برشا على خاطر ما البنوك ما مولدش.
1: كيفاش النجم نوفره باش الفلاح يخزن ويبيع على طول العام؟
2: اليوم تتوجه لمنظومة الإنتاج اللي هو الفلاح، توفر له تهريج، خزانات، الدولة تتكفل بخلاص عن طريق البنوك اللي هي ما هيش حابة تقبل الفكرة هذه وما هيش جيست شعاراته برا. اللي يصير شنو هو؟ أنا كفلاح عصرت زيتوني، ديوان الزيت يتكفل بتوفير سهريس ساترنات إينوكس، خلنا نحكيوها بالعامية بلكش يفهمونا، قليها عند الفلاح، الفلاح يعصر زيتونه ويخبيه في ساترنات هذه، ديوان الزيت يتكفل بيشوف لاسيديتي ويشوف الكاتروندو ويسمعه، وبالورقة هذيك اللي يعطيها لك ديوان الزيت قداش عندك طناج، 5 ترانت 6 ترانت زيت، بالورقة هذيك تنجم تمشي تاخو من البنك تمويل ب 60% 70% تخلص بيه اليد العاملة وتخلص بيه الحرز وتخلص بيه كل شيء. وقت اللي تبيع انت الزيت متاعك لديوان الزيت، وقت اللي انت تشوف البري يطلع ولا هبط في الأسواق العالمية وتنسق مع ديوان الزيت، البنك اوتوماتيكمون تاخو الفلوس اللي عطتهم لك، ووقتها نتحكمه في الكورب ما يكونش فما ضغط في البيع، ونتحكمه حتى في تمويل الموسم اللي حكينا فيها عديد المرات، وحاجة بسيطة.
1: معناه تمويل الفلاح أثناء فترة الإنتاج وبعد كي هو يبيع الصابة، معناته يرجع القرض اللي خده من البنك تحت ضمان الدولة.
2: والحاجة الثانية بضمان الدولة وبضمان ديوان الزيت، وحتى من غير ضمان على خاطر الزيت متاعه هو الضمان. أنا زيتي أكا موجود في مشمع مريقل، وقت اللي أنا نبيعه ونخلص البنك ديريكت، ما الفلوس ديريكت مش يدخل للبنك. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية اللي هي حكينا فيها عديد المرات هي البورصة. اليوم راهو على الدولة التونسية باش تعمل بورصة كما كان عندنا في سوق جرمدة زيت الزيتون. أنا كفلاح نعرف الزيتون في إسبانيا قداش يمشي، في تونس قداش يمشي يترة الزيت. ما تقعدش العباد تمشي وتجي على المعاصر ما تفهمش اليوم الزيت بقداش يتباع. دونك أنا أبليكاسيون موجودة في التليفون، ندخل نعرف الزيت قداش قاعد يتباع وقداش سومه في المعاصر الفلانية.
1: شكون يحضرها الأبليكاسيون
2: هذي؟ هذي بسيطة بين وزارة التجارة ووزارة الفلاحة، ما تكلفش منها 48 ساعة وتحضرها الأبليكاسيون وتهبطها.
1: وزارة التكنولوجيا الاتصال معناتها تحضر.
2: صحيح، تنسقها مع وزارة التجارة وزارة الفلاحة ويهبطوها وما تكلف حتى شيء على الدولة، وتكون فما شفافية في المعاملة. وأهم حاجة مدام هدى اللي ديما نحكي عليها وندد بها ونطالب بها هو الأمن الفلاحي. اليوم الفلاح يستحق يكون مأمن الضيعة متاعه، ويكون مأمن في رزقه، ويكون مأمن في موطن شغله. اليوم كثرة البركاجات وكثرة السرقة وكثرة اليوم التعدي على الفلاحة وكثرة التعدي على حكينا على الأمن الفلاحي. اليوم أهم حاجة اللي تخلي الفلاح يخدم في أمان ويحس اللي الدولة متوفرة يكون أمن موجود وقريب منه. وهذا نسقته مع وزير الداخلية ورسلته في الموضوع هذا، يكون فما راهو تعمل أمن سياحي على 3 شهور، راهو موت عزيز على الفلاح باش توفر له أمن فلاحي باش الفلاح يكون مطمان، لخاطر راهي الفلاحة بعدت من القطاع الفلاحي، و50% اللي من السرقات ومتعدي عليه خلى الفلاح ينفر القطاع هذايا. هذايا تقريبا حكينا في قطاع زيت الزيتون، وحكينا في عديد المواضيع الأخرى، ورسلنا زادة مواضيع أخرى. وبالمناسبة نحب نقطة نحكي فيها، واللي هي إذا كان ما نخذوش فيها قرار اليوم راه مش نبقاو في نفس المشكل. هي مشكل الأضاحي، هي مشكل اللحوم الحمراء، راه مش معقول اليوم تمشي للسوق تلقى مش تاخذ كيلو صدر نتاع دجاج ب 22 دينار، كيلو اللحم يوصل ل 70 دينار. راه حكينا واعطينا حلول اليوم وزاره الفلاحه، صحيح جاد الفقير بما لديه، اعطت حلول في الاضاحي وتخدم على مخطط وتحضر، لكن وزاره الفلاحه وحدها دون معاضده مجهودات وزاره التجاره وزاره الداخليه، انا نقول لك من تو القرارات اللي تخدم في وزاره الفلاحه سيفشلون اذا وزاره التجاره والحكومه ما وقفتش مع وزاره الفلاحه في توفير الاضاحي. حاجه بسيطه برشا.
1: شنو المطلوب؟
2: المطلوب حاجه بسيطه اليوم، ترقيم القطيع ونوفره ونقفوا مع الفلاح وندعموه باش يهيكل، وهذا هو الحل الاسمى اليوم باش تعاود تخلق قطيعك وتحافظ عليه وتكون مراقبه دوريه على الذبح نتاع الانثى. الحاجه الثانيه المهمه برشا هي كيما خدمه عديد الدول على توريد اللحوم المبرده، اليوم فما بريفيليج بالامر عدد 2605 وبقانون الماليه فصل عدد 31 و71، اللي يمنح الناس اكس اجريج عمار علي صالح باش يجيب اللحم للشعب كيلوه ب 38 دينار ويتباع للمواطن، خلي الانسان يلقى ما ياكل في الشهر الفضيل. رمضان راه غدوه، فيفري راه العيد الكبير بعد غدوه، على الاقل باش البرنامج ينجح. رسلنا عديد الوزارات تحكينا في الموضوع هذا، مش معقول اليوم نجيبوا في اللحم المجمد نعطوا فيه زوج شركات تجيب في اللحم المجمد، واللحم هذا ما ياكلوش المواطن التونسي، يمشي للوتلة يمشي للمساحات، لكن احنا اليوم نحكيوا على قفة المواطن اللي ماهوش قادر اليوم باش ياخذ لحم العلوش، وماهوش قادر باش ياخذ لحم الدجاج، وماهوش قادر باش ياخذ حتى لقمة عيش نتاع نتاع نتاع نتاع صغيراته. لذلك اليوم ما نضغطوا على الكلفة نتاع الاسعار الا اليوم ما نوفروا الموارد. صحيح إذا كان مش نورده يكون تحت إشراف وزارة التجارة، تحت إشراف شركة اللحوم، لكن نحطوهم تعام اثنين لنعاودوا نهيكلوا قطيعنا ولنعاودوا يقف فلاح على سقيه وليعاود القطيع يتوجد. هذه راي حلول راي بسيطة اليوم باش ناخذوها. رانا نعاود نقول رانا قادرين القطاع الفلاحي في صرف 3 سنين إذا كان نلقاو مسؤول يفهم القطاع الفلاحي، إذا نلقاو توجه من الدولة، إذا نلقاو ذات أولوية تحط القطاع الفلاحي اليوم ونحطه في قانون المالية فصول اليوم حقيقة تكون ثورية باش تبني قطاعك. لأنه اليوم وهذا يؤلمني برشا ونقولها بمرارة، ما هوش معقول الدولة التونسية 66% أراضيها خصبة ومنجة، الدولة التونسية اللي فيها قطاع الصيد البحري وفيها قطاع زيت الزيتون وفيها الزراعات الكبرى وفيها فلاح ينتج. اليوم ليبيا بحذانا رغم التجذبات السياسية، تونس قاعدة تورد في البطاطا من ليبيا، مش معقول اليوم ليبيا وصلت تعمل اكتفاء ذاتي في البطاطا وتونس تورد منها، اللي احنا المناخ السياسي موجود، المناخ الطبيعي موجود، الفلاح موجود. راه مش معقول اليوم 100% من الأدوية الفلاحية نجيبوا فيها من دول أخرى، مش معقول اليوم 60% من بذورنا بطاطا طماطم بصل اللي تحب تسمي أنت نجيبوا فيها من برا. وبعد نحكيه على السيادة الغذائية والسيادة الوطنية، راه مش معقول إذا كان احنا كنواب شعب أعطيناكم حلول ملموسة، أعطيناكم حلول من عند الفلاح، أعطيناكم مقترحات قادرين في 3 سنين تعمل نقلة نوعية ما عادش عندك مشكل. راه اليوم العملة الصعبة الكل خارج نوردوا بها في المواد الغذائية، نوردوا بها في حاجات قادر فلاحة تنتجها لك. راه مش معقول اليوم تجيب لي في الثوم من الصين اللي كونك تحط برودوي معين في الزراعات ما عادش الثوم بتاعنا يخمر وتولي تشيح وموجود. أعطيناهم حلول ملموسة، لكن للأسف اليوم أنا كي نشوف الوزراء كيفاش قاعدة تجتمع، نشوف البلاغات ونشوف البيانات، ونلقى اليوم الفلاح منظومة الإنتاج هو المضرور. المنظومة الألبان قلت عليه عدد مرات وعطيتهم حلول في ظرف شهر يتفض مشكل الألبان، ما تحبش تغلي في إترة الحليب أوكي، لكن أعطيتك رقم بسيط من إدارتك ومن وزارتك ومن المرصد الوطني وعطيتك حلول، اللي كون اليوم راك تعطي في 280 مليار دعم ماهوش متوجه المستحقين. للقهوة اللي تبيع في الديريكت ب 30 دينار وب 15000 وب 5000 وب 3000 تعمل باكو الحليب عملها في 8 والمواطن ماهوش لقيه، قلنا لكم اعملوا باكو حليب احمر اكتب عليه غير مدعم، هذيك يمشي للمطاعم ونزلته ربي عينها الناس خلي تخدم على راحه، وخلي الدعم هذيك يمشي للفلاح. ماهوش معقول السناتري ياخو في 115 فرنك دعم، والمعمل ياخو في 600 دعم، والفلاح اللي ينتج لك يبيع فترة الحليب ب 1340 وكيعلف البقره نتاعو إترة الحليب تخرج له ب 1800. راهو مش معقول اليوم اذا كان الناس اللي عندها القرار وعندها التنفيذ ما تفهمش القطاع هذايا وما عندهاش رؤية. هذاك علاش اليوم نحكيه اليوم على مسؤول يكون تنموي ومسؤول تكون عنده أفكار تنبثق من عند الفلاح. الحاجة اللي لازم يفهموها اليوم اللي القرارات المسقطة لن تجدي نفعا مع منظومة الانتاج اللي هو الفلاح.
1: في 30 ثانية سيد حسن الجربعي، شنو المطلوب اليوم قبيل انطلاق موسم جني الزيتون؟ أعطيت جملة من الحلول، تقدمت بمراسلة للحكومة في هذا الإطار، شو المطلوب من الحكومة اليوم حتى ينجح الموسم؟
2: المطلوب من الحكومة اليوم وحكيت فيها عديد المرات، وضع لجنة بين رئاسة الحكومة وبين رئاسة الجمهورية تراقب كل القرارات اللي تخرج من المجالس الوزارية في القطاع الفلاحي على تنفيذها نقطة بنقطة. إذا كان اليوم نحب نصلحه القرارات اللي تخرج من المجالس الوزارية يلزم السهر على تنفيذها نقطة بنقطة، ويلزم اليوم نحط خلية مرافقة ومراقبة للفلاح وللقطاع الفلاحي، ونعمل زاد خلية ولا حتى لجنة كوارث، لأن القطاع الفلاحي اليوم يمر بكارثة إذا كان اليوم موقفناش معاه في صندوق الجوائح، في التغيرات المناخية، في السرقات، في كيفية التسويق. وسمحني في ثانية بركة، اليوم أي دولة في العالم فلاحها ينتج فقط لا علاقة بالتسويق، إلا إحنا في تونس يلزم ينتج ويسهر ويخاف ويبيع ويخسر ويعاود، ويلزم يسكت ما يتكلمش للأسف في اليوم. لكن رغم هذا إحنا مواصلين في صلب وظيفتنا القانونية بالتشريعات بالمراسلات، إلى أن يجي يوم إن شاء الله نشوف القطاع الفلاحي يزدهر ويكون عنده الفضوة اللي يستحقها من الحكومة الموجودة.
1: شكرا جزيلا عضو لجنة الفلاحة بالبرلمان النائب حسن الجربوعي، شكرا على كل هذه التفاصيل. احنا هكا وصلنا لختام لقانا لليلة، شكرا صبري أبو عزيزي، هيفا بن يوسف، إيمان الغريب، يجمل تحيات ودروي الغمي، الأخبار تتسويت مع بهيرة عوجي، نايت كلها مع محمد القرق، نيتكم زينة، تصبح على خير، باي باي.
0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي. انفو ميوزيك سبور اكتي على ديوان FM، ما يفوتك شيء. ديوان FM على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان FM صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز،
3: موجز واتسعة. ديوان FM عسلمة. تقرير جديد صادر عن جرين بيس، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يكشفون التلوث البلاستيكي يكلف تونس ما بين 170 و 560 مليون دولار سنويا. وتوقع تقرير الثمن الخفي للبلاستيك تقييم الأعباء الاقتصادية والبيئية للتلوث البلاستيكي في تونس، مصر والمغرب أن تصل فاتورة عدم التحرك لمواجهة التلوث البلاستيكي في تونس إلى ما بين 13 مليارات دولار بحلول عام 2040. ووفق التقرير قد أظهر مسح شامل 9 شواطئ أن البلاستيك شكل 77% من القطع المجمعة. رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء البيع بأسواق الجملة للخضر والغلال حمادي داود يقول في برنامج في 60 دقيقة إن أسعار عدة أصناف من الخضر والغلال شهدت ارتفاعا على مستوى الجملة، لافتا إلى أن ذلك يعود إلى جملة من العوامل أبرزها عزوف الفلاحين على بيع المحاصيل بأسواق الجملة نظرا لمعاليم الاقتطاع المشطة التي تتراوح بين 14 و 15%، لافتا إلى أن 20% من منتوجات الخضر والغلال تمر عبر المسالك القانونية، بينما تباع حوالي 80% من منتوجات الخضر والغلال عبر المسالك الموازية. صابة الرمان بولاية جابس للموسم الحالي تقدر ب 17,000 طن وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجابس الحبيب ذياب في برنامج في 60 دقيقة على ديوان FM، مبينا أن الصابة شهدت تراجعا ب 2,000 طن مقارنة بالموسم المنقضي، لافتا إلى أن ولاية جابس تحتل المرتبة الأولى وطنيا من حيث الإنتاج. وموسم جني الرمان ينطلق بصفة رسمية يوم 29 سبتمبر الجاري. إلى الشأن الدولي، مفاوضون أمريكيون وإيرانيون في نيويورك يبحثون مسارا مرحليا للخروج من الحرب يقضي بأن تعيد طهران فتح مضيق هرمز مقابل رفع واشنطن حصارها الاقتصادي عن إيران، بحسب مصادر مطلعة على المحادثات تحدثت لوكالة رويترز.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب، لو رونديفو اللي يكون معكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى لنص الليل. السلام عليكم الناس الكل، نتمنى لكم ان شاء الله سهرة ممتعة وين ما كنتوا تسمعوا فينا. صبري البعزيزي سيد المخرج بعد الخطوبة، وش شدالك انت حتى لين تعرس كل حلقة كي معني بعد الخطوبة الامور ماهيش تعجب برشا، ماهوش كونسنتري درا فيش سارح. انا رفيق قبيلة شو فيه هكا عنده ورقة قاعد يقيد فيها تابي كوجينا تابي صاله من عشنو تابي قاعد هكا، وفما شويه ثريات شويه حسيل. والله يعينك خويا على هل اللي قادم عليه حسيله. هيفا بن يوسف سيد المعدن، سلام عليك. هذا محمد قرقني من ورا الميكرو. كيما قلت نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه، نتمنى لكم ان شاء الله تعملوا معنا بون كيف. ام تي ميساج جوست مو قبل ما نبدا الميسيون، دونك الدخله نتاع الليله نحبيت نحكي على قاعد نشوف الايمات هذه ونتبع شويه في لي ريزو سوسيو خاصه والمواقع التونسيه اللي نشوف فيه على المخدرات وعلى الكميات اللي قاعده تتشد في الحدود ولا خارج ولا في البلاد في تونس. مجهود امني والله راهو ما تعرفوني ماشي ديما ما وقت اللي نشكر وقت اللي نحبوا نراه ننقدوا، ولكن المره هذه بحق تحيه كبيره لكل رجال الامن على المجهودات الكبيره اللي قاعده تتخدم. انا بدي نشوف معناها عندي صغيرات صلهم الصباح للمدرسه ولا غيره، للامانه فما معناها مجهود كبير حتى على مستوى المدارس ولي رونبوان وغيره في الطرقات. معناها تلقى الامن عاده ترى يعملون هذاك، نحكيو صراحه قبل كانوا يعملون هذاك نهارين ثلاثه على الاول العوده مدرسيه، من بعد سي بون كل واحد ما عادش تراهم. معناها تلقى شي بوليسي ما في رونبوان مره بعد قداش، ولكن الامانه المره هذه تحس انه فما معناها خدمه كبيره على الامن المدرسي، وخدمه كبيره على زاد حركة المرور وتسهيل التنقلات بالنسبة للتلمذات ربعين الرجال الأمن. وكيف زادة كيما قلت قاعدين نتابعوا في الأخبار اللي هي في علاقة بالمخدرات وغيره، عمل كبير برشا برشا برشا كل يوم تقريبا قاعدين نسمعوا في عصابات وقاعدين نسمعوا في شبكات متاع الترويج قاعدة تتشد. هذا يندل على شيء فإنه خدمة كبيرة قاعدة تصير في البلاد هذية، وكيف خدمة أخرى قاعدة تصير ضد البلاد هذية. فرجاء أن نكونوا متعاونين مع السادة الأمنيين، نحاولوا ديما نعاونوهم. كيفاش نعاونوهم؟ تقول لي أنا كيفاش ميتسالش، كنترولي شوية صغير، كنترولي الكرتابة متاع وقت اللي هو خارج، احكي معاه شوية، شوف ينجمش يعطيك حاجة على أصحابه على الناس اللي دايرة بوتيتر، شاف شي حاجة قدام الليسي قدام المدرسة، هذية تنجم تعاون بها وتحمي صغيرك وتحمي صغيرات الناس زادة. والله يحمي بلادنا، وتحية مرة أخرى الكل رجال الأمن على الخدمة اللي قاعدين يخدموا فيها. أنتو كان أقول لكم برشا موسيقى السنة فيكم، من بعد شوية الليلة مش تكونوا معنا كاسيت، مش نرجع بيكم الجوك بوكس، مش نمشيو لتركيا وين مش نسمعكم برشا موسيقى تركيا، ومش نلقاهم بعد شوية أمو.

0: En tout cas, هذا اللي بعد شوية سنفيكم في جوك بوكس. مي تو سويت نبدأ مع البلايليست متاعنا في رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية بشي اسمه كايروكي في ما تيجي.

علي بن علي جاستن تامبرليك ثامر حسني عمرو دياب ماستر ام سي ماستر مع جيمس سيف بن مسمية هذوما الكل باش يكونوا بعد شويه في البلاي ليست تو سويت باش خليكم مع باف ديدي I'll be missing you هذه الموسيقى نتاعنا عملوا بون كيف انتم تسمعوا في نايت كلوب

0: الليل في النايت كلوب مع محمد القرقلي.
1: السلام عليكم encore une fois, ونقول لكم مازلنا متواصلين معاكم بالموسيقى. دايوغ من بعد شويه ساعتنا الثانيه حضر روحكم كيما العاده لو رانديفو يكونوا مع اولديز, وين نرجع بكم ومازلنا نحكيوا على البيل بورد نتاع عام 2004.
0: كل ليله من 9 لنص الليل ميوزيك نون ستوب سور تي وان اف ام.

En tout cas, بعد شويه ذي الموسيقى مش تكون معكم بيان سور مش نلقاو تويستا كاسيدي في اوتيل مش نلقاو اليسيا كيس مارون 5 وبرشا موسيقى حلوه من نرجعوا للترتيب من 35 حتى للمرتبه 31 مي تو سويت نمشي بكم الموسيقى والاغاني التركية كما قلت لكم في جوك بوكس جوك بوكس في جوك بوكس مش اسمه كيما حكيت قبيله تركان كيس كيس ولا سيميك سيما سيماك ولا سيماك هكا كاني مش ما انت مع الغل ما نعرفهاش تركيا ماهيش تركي وصولي ليست بتركيا سينو نحكيو على سيمجي في انكي مش اسمه فريد هلال في جيزلي اسك مش اسمه بوراي في اسمي لازيم ومش اسمه تو سويت امو في انسام هذه الموسيقى نتاعنا نعملوا بون كيف شويه خير تكون معكم الاخبار واحنا راجعين معكم في ساعتنا الثانيه من نايت كلوب.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم ليسونسييل دو لانفو. فلاش نيوز
1: موجز والعشرة. دي ون اف ام، عسلمة. وزيرة المالية مشكات سلامة الخلدي تؤكد خلال لقاء جمعها بالمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي أهمية البرامج والمشاريع التنموية المشتركة التي ساهم البنك الدولي في تمويلها ودعمها، مبينة الحرص المتواصل من الجانبين على مزيد تعزيز نسق التعاون لا سيما في مجالات المالية العمومية ومعاضدة المشاريع التنموية والاجتماعية. وبينت وزيرة المالية من جهة أخرى الجهود التي تبذلها تونس في هذه المرحلة من أجل التحكم في التوازنات المالية الكبرى مع العمل المتواصل على المحافظة على سلامة المالية العمومية وتعزيز صلابتها في ظل وضع جيوسياسي معقد. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو إلى مزيد من اليقظة والاستباق والتقييم المستمر للمقاربات الوقائية في ضوء المعطيات العلمية والميدانية الجديدة لمواجهة مخاطر الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات. والإدارة العامة للمصالح البيطرية تؤكد خلال جلسة تشاورية موسعة خصصت لمتابعة تطورات الوضع الصحي المرتبط بالأمراض المنقولة بواسطة الحشرات وسبل الوقاية أهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات المهنة البيطرية. عدد من المناطق الفلاحية بولاية القيروان تشهد انتشارا لافتا لنبتة الشويك الصفراء، حيث بدأت تكتسح مساحات واسعة من الأراضي الفلاحية من بينها منطقة سيدي عبدالله من معتمدي تشبيكة وسط مخاوف من تأثيرها على الإنتاج الزراعي وجودة الأراضي. وعضو المجلس المحلي بسيدي عبدالله إبراهيم جرى يؤكد لديوان أفام أن انتشار هذه النبتة أصبح ملحوظا خلال الفترة الأخيرة خاصة بالمناطق التي تشهد نموا كثيفا للأعشاب، مطالبا بتدخل المصالح المختصة لمعاينة الوضع وتحديد أفضل الطرق للحد من انتشارها. إلى الشأن الدولي، انسحاب وفود حوالي 77 دولة إثر صعود نتنياهو لإلقاء كلمة بالأمم المتحدة. 60 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز أمس الأربعاء حاملة أكبر كمية يومية من النفط الخام منذ أوائل جويلية، وذلك رغم الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. موسيقى، سبور، أكتو على ديوان فام، ما يفوتك شيء.
2: احنا صوتكم في ساقس
0: على 91.2.

0: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبورت. بداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي فشل في الانتصار في أولى جولات تصفية الكان بعد تعادل منذ قليل ضد المنتخب الأوغندي بهدف في كل شبكة. تفاصيل المباراة والأجواء بعد اللقاء ناخذها في المباشر مع عبد السلام المقراني من استاد حماد العقربي برادس. عبد السلام مساء النور.
1: مساء الخير قدور، مرحبا بك، تحية ليك ولمشاهدي ومستمعي ديوان FM. الحقيقة خيبة هنا في ملعب حمادي العقربي برادس بعد تعادل المنتخب التونسي بنتيجة 1-1 مع المنتخب الأوغندي. نبدأ لك بالحضور الجماهيري، حضور محترم حقيقة خاصة في الشوط الثاني. بالنسبة لهذه المباراة المنتخب التونسي كان دخل مليح في المباراة، هدف أول للنصور عن طريق إدم عروس بعد أسيست من خليل العياري عن طريق الركنية، ثم مخالفة خطيرة من تنفيذ إسماعيل الغربي، كورته اصطدمت بالقائم الأيمن. بخلاف ذلك شوط أول ما شاهدناش برشا فرص تعاون من المنتخب التونسي والمنتخب الأوغندي، واحد بلاش ينتهي الشوط الأول. ثم الشوط الثاني الحقيقة المردود نزل بالنسبة للمنتخب التونسي، تغييرات كانت مع بداية الشوط، خروج خليل العياري رأينا اللومي ودخول سيف الله الطيف ومحمد الصادق قديدة، ثم يعني من فرصة واحدة المنتخب الأوغندي دقيقة 68 هدف التعادل من اللاعب روجير ناسيم كاسيم ماتو، ثم بعد ذلك
0: خطأ كبير في التغطية من يان فاليري
1: بالفعل والتسديدة في شبكة الحارس أيمن دحمين. حاول المنتخب بعد التغييرات خروج الغربي التونيكتي وخروج بالرمضان ودخول بن سليمان اليسر عاشوري حمزة رفيعة لم تأتي بنتيجة جديدة لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 بعد صفيرة الحكم. الحقيقة غضب جماهيري كبير على النتيجة وعلى أداء المنتخب التونسي في هذه المباراة، الحقيقة منطقي بعد خيبة المونديال. الحقيقة التعادل لا يرضي المنتخب التونسي في أولى مباريات معينة لشعباني قدور.
0: واضح، يعطيك الصحة عبد السلام، والفيديوهات والتصريحات تكون على باش سبور باي ديو أنا فهم. مكملين مع تصفية الكان، نعطيكم نتائج أبرز مباريات اليوم. منتخب ناميبيا كان فاز ضد الكونغو برازافيل 1-1، بالنسبة لموريتانيا فازت 3-1 ضد جمهورية أفريقيا الوسطى، ليبيا تعادت مع بوتسوانا 2-2، مباراة في مجموعة منتخبنا الوطني التونسي، الارديسي كونغو ديمقراطية فازت ضد غينيا الاستوائية 2-0. بالنسبة للمنتخب الكاميروني كان انتصر 3-1 أمام منتخب جزر القمر وهدف لنيانغي لاعب الترجي الرياضي الجرجيسي مع فريق مع المنتخب الكاميروني. بالنسبة للقمة بين الفيلة والبلاك ستارز، كوت ديفوار فاز 2-0 ضد المنتخب الغاني، والمنتخب الزيمبابوي يقلب الطاولة أمام مضيفه منتخب سيراليون بعد ما كان منهزم 2-0، يتقدم في سكور وينتصر 3-2. من تصفية كان نتحدث على المنتخب التونسي، أقل من 20 عام لبدا اليوم دورة شمال إفريقيا بمصر بالتعادل مع الجزائر هدف مقابل هدف، بونتو ليكيب ناسيونال سجلوا ياسين الشعباني. منتخبنا التونسي أقل من 20 عام في ثاني الجولات يلعب ضد المغرب نهار 27 سبتمبر. الترجي الرياضي أعلن رسميا تعاقده مع المهاجم الإيفواري ناموري كايتا 19 عام، أمضى عقد 4 سنوات مع ترجي قادم نسك ميموزا. بالنسبة لكايتا سجل 6 أهداف الموسم الفارط في الدوري الإيفواري. الهيئة المديرة لجمعية الأمل الرياضي بحمام سوسة أن تستغربها الشديد عن التصريحات اللي أدلى بها مدرب السابق الفريق يوسف المويهبي، أكدت أنها تضمنت معطيات غير دقيقة ومجانبة للحقيقة بخصوص استقالته إدارة الأمل. تقول أن عرضت على الإطار الفني وعلى رأس المويهبي العديد من اللاعبين وفق الإمكانيات المتاحة، وأشارت زيادة أن المدرب أشرف بنفسه على عملية انتداب الملاعبية الجدد، الشيء اللي تناقض مع ما اسمته ادعاءات المويهبي. الهيئة استنكرت تصريحات لوصفتها غير مسؤولة لما تسببه من إساءة لسمعة الفريق وتشويش على أجوائه العامة. لاعبي الاولمبي البيجي قاطعوا اليوم الحصه التدريبيه احتجاجا على عدم حصولهم على مستحقاتهم الماليه. حسب مراسلنا في بيجا فان اداره الاولمبيك برئاسه كمال والي عقدت اجتماع قبل الحصه التدريبيه واوضحت انه ثم اموال باش تدخل خزينه الفريق الايام القادمه متاتيه من صفقه انتقال للصداوي لفريق سانت تيان الفرنسي، لكن اللاعبيه رفضوا مواصله الالتحاق بالتدريبات وتمسكوا بصرف مستحقاتهم الماليه. ختام بأبرز ماتشوات دوري الأمم الأوروبية اللي تلعبت اليوم في دربي اسكندنافيا، النرويج فازت ضد الدنمارك 3-2، القمة بين هولندا ألمانيا انتهت 1-1، البرتغال فاز ضد ويلز 1-0، واليونان فازت خارج القواعد ضد صربيا 2-1. أكثر تفاصيل ديوان FM.net. كان معكم قدور، خليكم على نايت كلوب، صباح الخير وتحية تونس.
2: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان FM، حكاية غرام. كل ليلة من 9:30 ليلة ميوزيك نون ستوب سور ديوان FM.

مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى. قولكم مازلنا متواصلين معكم وهذه ساعتنا الثانيه ديجا 10:25 دقيقه والرونديفو نتاعنا وكما العاده يكون مع الاغاني القديمه وين نرجع بكم البيل بورد نتاع 2004 في اولديز. اولديز في أولديز نمشيو ديراكتومون ليلة مع المرتبة 35 وين نرجعوا ل 2004 الغناء اللي ولت من أكثر الأغاني الرومانتيك اللي طبعت بداية الألفينات ومع فرقة وقتها كانت قاعدة تبني في اسمها مارون فايف. مارون فايف اللي كانت فرقة جاية من لوس أنجلوس والفرونت مان متاعها طبعا هو آدم ليفاين بصوته المتميز اللي ولى بعد سنوات من أشهر الأصوات في البوب العالمي. داير اليوم نحكيو على سوبر ستار بيان سور. وفي 2002 الفرقة أطلقت أول ألبوم لها سونجز أباوت جين. أما النجاح الكبير تواصل في 2004 مع واحدة من أشهر أغاني الألبوم She Will Be Loved. الغنية يكتبها آدم ليفاين مع عازف الجيتار جيمز فالنتاين وتحكي على الحب الاهتمام وعلى شخص مستعد أنه يبقى واقف مع إنسانة يحبها حتى في أصعب ظروفها. أما اللي خلي She Will Be Loved مميزة هو التناقض بين اللحن الهادي والرومانتيك والكلمات اللي فيها شوية وجيعة وحيرة عاطفية. وفي الشارتس الغنية كانت إيت كبيرة وصلت للمرتبة الخامسة في بيلبورد هوت 100 وقعدت من أكثر الأغاني حضورا في الراديو الأمريكان في الوقت ذاك. وزاد الميوزك فيديو كان ناجح كان حديث الناس خاصة مع القصة اللي تجمع بين شخصية متاع آدم ليفاين وعائلة فيها أم وبنية وفي قصة عاطفية فيها برشة توتر ومشاعر. وبعد أكثر من 20 سنة كي تسمع الجملة الشهيرة And she will be loved تحس روحك رجعت مباشرة لصيف 2004. نحكيه على دي جيتار وعلى صوت آدم ليفاين وغنية والتملي كلاسيك بتاع البوب روك اسمها She will be loved.

نمشيو للمارت ب 34 ونرجعوا ل 2004 زادة ومع صوت من اقوى الاصوات اللي ظهرت في الليغامبي والسول في بداية الالفينات. نحكيو على اليتشا كيس، الاسم الحقاني اليتشا اوجيلو كوك، مغنية كاتبة متاع اغاني وعازفة متاع بيانو امريكية، ومن اول ظهور لها تميزت بصوتها القوي وبالبيانو اللي ولا جزء اساسي من هويتها الموسيقية. وفي 2003 خرجت بألبومها الثاني The Diary of Alicia Keys، البوم حقق نجاح عالمي كبير ومن اشهر الاغاني متاعه جاتنا دايري، الغنية اللي فيها مشاركة مميزة من فرقة توني، وهي فرقة أمريكية معروفة بالغامبي والسول، وكانت من الأسماء المهمة في المشهد الموسيقي خاصة في الثمانينات والتسعينات. في دايري أليتشا كيز تغني على الثقة والسرية في العلاقة، تقول الشخص اللي تحبه أنه ينجم يحكي معها يشاركها أسراره، وهي كي تكون كيما الدايري متاعه، المكان اللي تحتفظ ولا يحتفظ به بأعماق وبأكثر المشاعر متاعه وأفكاره وغيرها من الحاجات. الغنية وصلت للمرتبة الثامنة في البيلبورد عام 2004، وكانت من أبرز نجاحات أليتشا كيز في الفترة هذية، والألبوم كان زادة نجح برشا، وصل للمرتبة الأولى في البيلبورد وربح عدد جوائز متاع غرامي. يعني 2004 كانت أليتشا كيز قاعدة تثبت اللي لغامبي نجم يكون بيانو سول وحسي زادة ويحقق نجاح جماهيري كبير برشا.

سبريديجاب بدا يعمل براسو معنا مع الموسيقى ديجا تفهم الريتم. نحكيه على موسيقى نيو ميتال الالترناتيف روك ومع فرقة بدلت برشا في شكل الروك في بداية الألفينات اسمها لينكن بارك. فرقة تأسست في كاليفورنيا وبرزت عالميا من ألبومها الأول إبريد تيوري عام 2000 اللي ولا من أنجح الألبومات بتاع الروك في بداية القرن الجديد. أما في 2003 خرج ألبومهم الثاني ميتيورا ومنه جت واحدة من أشهر غنيهم على الإطلاق اسمها نامب. الغنية يكتبها أعضاء لينكن بارك ومعها المنتج دون جيلمور وتحكي على الإحساس بالضغط وعلى الشخص يحس روحه مطالب ديما أنه يكون بالصورة اللي الآخرين يحبوها لأنه يوصل للمرحلة يحس فيها روحه نامب فاقد الإحساس. وهذا بالضبط اللي خلى برشا شباب في الفترة ذي يلقوا روحهم في كلمات الغنية صراع مع التوقعات الضغط والرغبة في أنك تكون نفسك. أما نجاح كان ضخم. الموسيقى وصلت للمرتبة الثانية في البيلبورد ولات من أكثر الأغاني بتاع لينكن بارك نجاحا في أمريكا وزادت الغنية شهرتها أكثر كي رجعوا خدموها في 2004 اسمها نام بانكور مع جيزي ضمن مشروع اسمه كوليشن كورس وليت واحدة من أشهر ماتشابس اللي في تاريخ الألفينات. وهنا نحكيه على زادة ميوزيك فيديو ما فهمش كيفاش ننسى والصورة متاع الفرقة والأجواء الدرامية اللي كانت متماشية تماما مع كلمة الغنية. ومن إبري تيوري للميتورا أثبتوا لينكن بارك إنه الروك ينجم يكون صوت متاع جيل كامل.

الألفينات ونحكيه على 2004 و2005 و2006 وهنا جايين هم ديجا في اللي مثل جاية كانوا البيك متاع الغامبي ولي بوب واللي كانوا عايشين فترة ذهبية كبيرة برشا دايو رحنا الجيل متاع التسعينات معناها نحضر على الموسيقى ذاية فينا المو اليوم من هذي نسمع في الأغاني بتاعهم لليوم من هذي ما زلنا تشيب برشا غنيات اللي تربيت وظن عليهم ومن الأغاني اللي كانت حاضرة بقوة في الوقت ذاك أوتيل الغنية اللي هي للرابر الأمريكي كاسيدي وشارك فيها أركيلي خرجت كاسينجول من أول ألبوم اسمه سبليت الكاسيدي كاسيدي واسمه الحقاني باري أدريان ريز هو رابر من فيلادلفيا اشتهر في البداية من خلال الباتل متاع الراب قبل ما يدخل العالم المينستريم ويوقع مع فول سيرفيس وجي ريكوردز ولهنا الموسيقى اسمها أوتيل هي من الأغاني اللي خلطت بين لي بوب بالغامبي وبشوية راب زادة واركيلي في الكورس والنتيجة كانت غنية سهلة أنها تتحفظ ومسمى سبيسيالمون الكرياسيون بتاعها مش للراديو وللي كلوب الغنية خرجت في 2003 ما نجحها الكبير كان في 2004 وصلت للمرتبة الرابعة في البيلبورد وهذا وليت ومن هنا وليت من أكبر الليتس بتاع كاسيدي في المسيرة بتاعه الغنية كان زادة ضمن البوم سبريت بيرسوناليتي كما قلت واللي دخل للبيلبورد 200 ودخلت في المرتبة الثانية وقت الصدور بتاعها بطبيعة والحاجة المهمة في 2004 كان أركيلي من الأسماء الكبيرة في الأغاني في أمريكا وكان عنده حضور قوي في الشارت هو مساهم زادة في وصول الغنية الجمهور

نرجو ل 2004 زاد ولي بوب اللي كان وقتها يعيش في فتره قويه ومعانا واحده من اسرع واحد من اسرع لي رابور في العالم نحكيه على تويستا. تويستا واسمه الحقاني كارل تيرل ميتشل، هو رابور من شيكاغو اشتهر خاصه بالفاست راب نتاعو، يعني سرعه رهيبه في نطق الكلمات مع المحافظه على الايقاع وعلى الريتم. والمفاجاه انه تويستا بدا مسيرته بكري برشا، اول البوم ليه خرج عام 92 وكان وقتها مازال شاب، ومن بعد سنوات من العمل جت اللحظه الكبيره في 2004 مع البوم كاميكاز، ومن البوم هذا خرجت غنية اسمها Overnight Celebrity اللي تعتبر من أشهر الليتس متاع تويستا. الغنية فيها عينة موسيقية من سلو جامز، الغنية اللي كان جمعت تويستا مع كيني ويست وجيمي فوكس ونجحت تقبلها ووصلت للمرتبة الأولى في البيلبورد. أما Overnight Celebrity وصلت للمرتبة السادسة وبينت كيفاش تويستا ينجم يجمع بين الراب السريع والساول والأغنبي. والعنوان Overnight Celebrity معناها تقريبا شخصي ولي مشهور في ليلة واحدة، والغنية فيها تويستا يحكي على التحويل شخص عادي الى ستار باسلوب فيه برشا ثقه وطموح. الميوزك فيديو زاد كان فيه جو اللكشري السليبرتي كلتشر اللي كان حاضر بقوه في الهيب هوب نتاع بدايه الالفينات. و2004 كانت سنه مهمه جدا في مسيره تويستا، سرعه في البيت، فلو قوي، هوك تتكبته في البيل، ومن شيكاغو للعالم الكل تويستا يعطينا موسيقى اسمها Overnight Celebrity.

0: of a night. Oldies.
1: Oldies بالنسبة للي لو فات ديراكتومون لو رانديفو يكون مع الأغاني الترابية في ساعة سلطنة.

0: سلطنة.
1: الكلمات قد تخوني توها وما نحبش نقولها متوا وما نحبش نعبر عليهم بهم توا. الكلمات على المنتخب الوطني اللي قبيلة شوية كانت عادل مع أوغندا، تقريبا نحكيه على أول مرة أوغندا تعدل معنا تقريبا في تاريخنا، يمكن 6 مباريات قبل هذوما 6 معناها كانوا كلهم خسرتهم ضدنا أوغندا. آخر مرة ولا قبلها كانوا 6 بلاش. المرة هذه جي وفي تونس أول مرة سجلنا أوغندا بطبيعة تعادل 1-1. احنا شو نقول؟ الكلمات خليها ما نحبش نحكي على المنتخب، والله شيء نرفز معناها رغم كل الفشل اللي صار في الكوب داراب وكوب كوب دي زاراب وكوب متاع كوب دي موند وغيره، والهيئة والبيرو هذي قالك لا احنا ناجحين واحنا كذا، والمدرب هو اللي المدربين هم اللي جاءوا هم بهم وعليهم حسيلوا. اخويا ايزي هاي برا اسمع، بدل لنا ساعة بساعة اخرى، فما امرأة محلاها نحبها نعشقها ونعشق صوتها ومحلى غناها اسمها ماجدة الرومي. تو سويت كلمات هذي الغنية الغنية اللي بشكون معاكم عملوا معها بون كيف نساو شوية المنتخب. حاولتك نذكر شوية ما لغال بيزن نقولها، فما حاجات لازم نتكلم. باهرة العوجة شوية اخر تكون معاكم بالاخبار، واحنا راجعين معاكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوبة.

0: الأهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم l'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الحادية عشرة، ديوان فام، عسلمة. إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة تكشف في ورقة إعلامية أن تونس سجلت 3 وفيات لدى الإنسان بداء الكلف في الأشهر 9 الأولى من سنة 2026، والتكفل بأكثر من 100,000 شخص تعرضوا للمهاجمة من طرف حيوان، مشددة على أن الوقاية من داء الكلب مسؤولية جماعية للحفاظ على سلامة الجميع. ودعت الوزارة إلى تجنب التعامل مع الكلاب السائبة وتفادي الاقتراب من الحيوانات الضالة أو محاولة مداعبتها، وتوعية الأطفال بعدم الركض أمام الكلاب أو استفزازها والابتعاد فورا وبهدوء عند رؤية مجموعة منها، مطالبة بالتوجه فورا إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج الوقائي والمجاني في حال التعرض للعض أو الخدشة. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تذكر بأن غدا يمثل آخر أجل لإيداع تصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، داعية المعنيين بهذا الاستحقاق الجبائي إلى المبادرة بإيداع تصريحات في الأجل القانونية تفاديا للتأخير وما قد يترتب عنه من خطايا أو تبعات جبائية. وأكدت الإدارة العامة للأداءات أهمية احترام الأجل المحددة لإيداع التصريح وخلاص المستحقات الجبائية. دخول فضاء المكتبة النموذجية الجديد بالمدرسة الوطنية للمهندسين بجابس حيز الاستغلال وفق ما أعلنته الجامعة، ويهدف الفضاء الجديد إلى الإسهام في تحديث البنية التحتية الجامعية وتوفير ظروف أفضل للعمل والدراسة لفائدة الطلبة والأساتذة والباحثين، بما يعزز بيئة التعليم والبحث العلمي بجامعة جابس. إلى الشأن الدولي، مستشار المرشد الإيراني يحذر من أن أي هجمات جديدة للاحتلال والولايات المتحدة قد تدفع إلى توسيع رقعة النزاع حتى المحيط الهندي. القوات الحكومية اليمنية تسقط مسيرة وتشن أكثر من 900 غارة على مواقع الحوثيين.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. موسيقى، سبور، أكتيف على ديوان فام، ما يفوتك شيء.

0: ديوان FM.
1: مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومازلنا متواصلين معكم سويعة أخرى. ديجا برشا موزيكا تسنى فيكم. من قبل الموزيكا نمشيو نعملو دوليش على الأفلام وعلى لي سيري لي بروبوزيسيون اللي تقترحهم علينا فوفا. شنو نجمو نتفرجوا في الويكاند يمكن زادة في الأفلام هذا إذا كان عندكم الوقت بطبيعة وماكمش قاعدين ترقدوا بكري. دونك فيلم مزيان برشا برمي الميات فيلم الأحسن في العالم خليني نقول لكم تسمعوا تسويت في بوب كورن.
2: Popcorn.
3: Ladies and gentlemen, you've heard all the evidence. I submit that this was not a hot-blooded crime of passion. Consider this, a revolver holds 6 bullets, not 8.
4: أحداث الفيلم تبدأ وقت اللي أندي دوفرن بنكيجي شاب يلقى روحه محكوم عليه بالسجن مدى الحياة بعد ما يتم اتهامه بقتل مرته وعشيقها. رغم أنه ديما يأكد اللي هو بريء يدخل أندي لسجن شاوشناك واحد من أقصى السجون وين العنف والفساد والقوانين القاسية ينجموا يقتلوا في الإنسان الأمل متاعه وحتى إنسانيته. لكن أندي رفض يستسلم وحاول في وسط هالعالم المظلم يبني الروح حياة جديدة خاصة بعد ما بيش تتكون بينه وبين السجين ريد اللي يلعب دوره مورغان فريمان صديقة استثنائية ويقروا يحطوا اليد في اليد ويهربوا من الحبس حبس شاوشناك اللي الهروب منه حاجة مستحيلة.
3: That means that he fired the gun empty and then stopped to reload.
5: By the power vested in me by the state of Maine, I hereby order you to serve 2 life sentences back to back. One for each of your victims. So be it.
4: لكن السؤال هنا كيفاش باش ينجحوا في الهروب من شاوشناك هالحبس اللي يعتبر متاهة كبيرة مستحيل الخروج منها. والسؤال الأهم زعم أندي ينجم يثبت براءته وإلا هو في الأصل مش بريء ونجح باش يخدع صديقه في السجن ويخليه يعاونه باش يهرب. الأسئلة هذه الكل تعرفوا إجابتها وقت اللي تتفرجوا في فيلم The Shawshank Redemption.
6: Send you here for life. That's exactly what they take.
7: I believe in 2 things.
4: الفيلم اللي صدر عام 1994 ومقتبس من رواية قصيرة للكاتب ستيفان كينغ بعنوان ريتا هايورث اند شاوشناك ريدامشن وبطولة تيم روبنز في دور أندي دوفرن ومورغان فريمان في دور ريد ومعهم بوب غانتون وبرشا نجوم أخرين.
8: He had a quiet way about him. A walk and a talk that just wasn't normal around here.
9: There are places in the world that aren't made out of stone.
4: الفيلم ترشح ل7 جوائز أوسكار وبعد سنوات ولا من أكثر الأفلام المعروفة في تاريخ السينما يرجع للتسعينات. وأنا حبيت نرجع بيكم شوية الأفلام يمكن برشا منكم ما يعرفوهمش. حبيت نرجع بيكم للأفلام هذه على خطرها تعتبر من روائع وتستحق المشاهدة.
10: It comes down to a simple choice, really. Get busy living, or get busy dying.
8: Get busy living.
11: I'm worthy of redemption. Everyone is.
4: وإذا مش جوكم لفيلم القديمة وتحبوا فيلم أجدد بنفس أجواء الهروب من السجن نقترح عليكم فيلم Deadly Escape.
12: Escaped a maximum security prison late Wednesday evening. Now authorities deem Maxwell dangerous. The police chief asked the public not to engage and to immediately call 911 for she could be armed.
4: فيلم إثارة أمريكي صدر في 2025 يحكي على فريدا ماكسويل مرأة تهرب من سجن شديد الحراسة بعد ما تتحكم في جريمة قتل بوها العنيف. لكن هروبها ما يكونش نهاية الحكاية على خطرها في الطريق باش تخطف طالب طب اسمه دور كالدر وتكتشف اللي الشخص اللي قدامها هو بيدو يخبي برشا أسرار أخطر من اللي كانت تتصور.
13: Are there any weapons in this house?
4: غادي يبدا التشويق بين الهروب المطارده الانتقام وانقلاب الادوار ما بين السجين والخاطف والضحيه. ملستي ويك دونت بريد حضر جو السهرية وجيب البوب كورن واتفرج في فيلم Deadly Escape و The Shawshank Redemption. كانوا هذو اقتراحاتنا لكم الليلة في بوب كورن. تابعوني ديما في نايت كلوب نعطيكم أقوى الاقتراحات ولي بون بلان. باي باي.
0: سهريتنا ما زالت متواصلة وهذا

0: 1FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. 1FM صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: مشاهدي منتصف الليل ديوان FM عسلمة. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنفي بصفة قطعية ما يتداول حول إقرار زيادة في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفرينة. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن المعطيات والأرقام المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يصدر عنها أي بلاغ يتضمن الزيادات المزعومة أو الأسعار الواردة. وذكرت بأن الدولة بمختلف أجهزتها تتمسك بالخيارات الاجتماعية لحماية المقدرة الشرائية للمستهلك، وأن موضوع الزيادة في الأسعار المواد الأساسية غير مطروح بالمرة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد أن تونس تدعم كل الجهود المبذولة من أجل إدراج مسألة المياه ضمن أولويات أجندة الأمم المتحدة والمحادثات الدولية بمناسبة مشاركته في فعالية وزارية على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأبرز النفطي أن الأمن المائي يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والأمن الغذائي والصحة العمومية والاستقرار، وهو ما يقتضي تعزيز العمل الجماعي من أجل مواجهة التحديات الماثلة. الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري يسجل فائضا بقيمة تقارب 92.6 مليون دينار موفى شهر جويلية 2026، مما مكن من تحقيق نسبة تغطية بلغت 125% وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. إلى الشأن الدولي، الرئيس الإيراني يقول إنهم ملتزمون بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي، وسيتم التخلي عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في إطار القانون الدولي ومعاهدة عدم الانتشار.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. زهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2.
2: على 103.2
0: ديوان FM.
3: مرحبا بمستمعي ديوان FM وين ما كنتم، ونبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان FM. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهجة تريبينال والدريبة. وقضية اليوم باش تهزنا لباكستان، وبالتحديد العاصمتها إسلام أباد، والوقايع انطلقوا في عام 2018 مع عائلة رجل أعمال مرموق اسمه ذاكر جعفر، عنده مقاولات بناء مزدهرة ومعروفة في باكستان الكل، ومن غير ما نقولوا أنه السيد هذا قريب برشا من السلطة ومعارفه في مراكز القرار والوزارات النافذة بلاش حساب. هالمقاول وعائلته كانوا يسكنوا في أرقى حي في العاصمة، عندهم ملكة كبيرة مليانة خدم وحشم وحراس تقول نزل 5 نجوم، وكل فرد من العائلة عنده فريق لاهين به. فيما يخص البو كان تقريبا غايب على الدار، يلهي باللفاريات متاعه وهي يغرم في زمانه في بعض العواصم الآسيوية أو الأوروبية. الحاسة اللي حب الزهو وتربوا ما تبعهم، ومرته عاصمة أدمجي هي اللي قائمة بالواجب وأكثر من الواجب. هالعائلة هذه معروفة بحفلاتها الصاخبة واللي يتلموا فيها عيان البلاد والشخصيات السامية، وهو كيجيبوا معهم صغارهم باش يتباهوا بيهم، اللي خريج أوكسفورد واللي تخرج من كامبريدج واللي من هارفارد، من غير ما نحكي وعلي يميز هالحفلات هذه من غيره وحسد وأحقاد وتنافس كبير وشرس تهبط فيه مئات المليارات في المظاهر الزائفة. ملخص الحديث، عالم آخر بعيد سنوات ضوئية على باكستان اللي تعرفوها وتشوفوها في التلفزة، يعني متعك السواد الأعظم، المعذبون في الأرض، الطبقات المحرومة اللي تموت بالشر في الشوارع. في نفس الإطار، المقاول ذاكر جعفر ومرته عصمت كانوا مركزين اهتمامهم على ولدهم الذكر الوحيد واللي اسمه زهير، عمره 27 سنة وقت اللي انطلقت الأحداث متاع قضيتنا، يعني 2018. الروح والعقل كانت فيه هو، يعني الابن المدلل من جميع النواحي. ولعلمكم أنه زهير هذا تولد في الولايات المتحدة وقت اللي بوه كان مقيم غادي، وبالتالي تحصل على الجنسية الأمريكية. وهوكا كرجع لباكستان وكمل دراسته الثانوية، بوه بعثه يقرأ في بريطانيا كما أولاد الأثرياء الكل، لكن ما داومش، وفي ساعة ما روح وخدم في مساحة متاع أمراض عقلية واخذها فيها شهادة تخوله باش يعتني بالناس اللي عندهم مشاكل نفسية ويشارك في الليتيرابي، يعني مسارات علاجية، ويكون مساعدي الممرضين. وهالمساحة اللي خدم فيها زهير ما يتعالجوا فيها كان الناس اللي ينتميوا للطبقة الميسورة، معناها اللي عندهم بارشة فلوس. في نفس السياق، البو ذاكر ومرته عصمت كانوا يحبوا يعرسوا لولدهم زهير، وولدهم يتسمى فات بارشة الفترة اللي عرسوا فيها الشباب في باكستان، وأغلبهم في العشرين وحتى قبل يدخلوا لك القفص الذهبي. مختصر الحديث اللي تكفلت بمسألة البحث على فتاة الأحلام وزوجة المستقبل اللي تليق بمقام زهير هي أم عصمت، بتبيع خدمة شبكة العلاقات اللي عندها من ناس ناسا وكل يمشي ولساناتهم يمشيوا، وقالول على فتاة في سن ولدها اسمها نور. بوها شخصية مرموقة جدا في باكستان واسمه شوكة مقدم، دبلوماسي بارز، وكان سفير في عديد العواصم منهم عاصمة كوريا الجنوبية سيول. والطريقة اللي لقاتها الأم هذه باش تجمع بها ولدها زهير ونور هي تنظيم حفلة من الحفلات اللي مستانسة تنظمهم وتجيب فيهم وجهاء القوم. وباش ما نطولوش عليكم، هذاك هو اللي صار. في مجريات الأحداث، الحفلة تنظمت وتم استدعاء شوكة مقدم وعائلته، ومدام عصمة أم زهير شافت نور وعجبتها وقالت هذه هي ركوب ولدي، وقدمتهم لبعضهم وهو زاد عجبته لأبعد الحدود. وعلى فكرة نور كانت بنية شهلولة برشا، حليلتها ملفتة للأنظار، وأي حد يشوفها تعجبه، قوفها خفيف وتطير من الكف ومشرها وضامرة، ديما تضحك وتفدلك وسحيب باش يشوفوها مكبية ولا متأزمة. ولهنا خلينا نقدموا لكم عليها لمحة. نور بنت الدبلوماسي شوكة مقدم عاشت طفولة زاهية وفترة شبابها كأنها حلم. أبوها ما خليها ناقصة حتى شيء، وبحكم اللي هو دبلوماسي كان يتنقل من بلاد لبلاد، وعلى هذاك نور قرات في برشا بلدان منهم كوريا كما ذكرنا لكم، وعاشت مدة زادة في إيرلندا. وفي نهاية المطاف وقت اللي بوها كمل مهام ودبلوماسية رجع لباكستان، وبتبيعها هي رجعت واستقرت في بلادها. مختصر الحديث، البو والأم يعني ذاكر وعصمة بو زهير شدوا صحية في نور وكثروا مصاريات وكالحفلات اللي مستنسين يعملوهم، وبتبيعها نور وعائلتها كانت على رأس القائمة متاع المدعوين، حتى لين تربطت علاقة بينها وبين زهير، ومش علاقة برك، في ظرف قصير ولات قصة حب كبيرة تقول قيس وليلى، ولاو يحبوا بعضهم بشكل كبير وما يتفارقوش، وكل سهرية يظهروا فيها يوليوا النجوم متاحة بأتم معنى الكلمة. وفي مرة من المرات زهير حضر في عرس متاع واحد من صحابه وعملوا شطحة هو ونور، وجلبوا ليهم الأنظار والفيديوهات متاع الرقصة متاحهم موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، واللي يشوفهم يقول هذو متخلقوا لبعضهم. في ترابط هالأحداث، العلاقة متاع زهير ونور تحولت القصة حب كما قلنا لكم، ولاو يتقابلوا من أواسط 2019، لكن مع بداية 2020 فما عدة أمور باش تبدأ تتغير. وقبل ما يسرح بينا الحديث خلينا نعلموكم بالجانب الخفي والمظلم في شخصية زهير، لأنه في الحقيقة ما عطيناكم صورة كاملة عليه. صحيح اللي هو شاب من وسط ثري وعنده مكانة اجتماعية وأموره مبدئيا منظمة، لكن هالصورة هذه ما هيش كاملة، وإنما فيها خلفية كما نقول وقفاء، والخلفية هذه كحلة ظلمة داسة ما تعجبش بالكل. مختصر الحديث، الأمور اللي تغيرت ما بين زهير ونور السبب امتاحها هي المعاملة، لأنه زهير ما عادش يتصرف مع نور كما في الأول، لأنه ثم أسرار على شخصيته ما يعرفوها كان أم وبوه. ولعلمكم أنه زهير من الصغرى كان يتعالج عند أطباء نفسانيين ومتعود بالمصحات متاع الأمراض العقلية، وتم تشخيص حالته. بصريح العبارة السيد كان يعاني من سكيزوفرينيا، يعني انفصام الشخصية، والانفصام هذا اضطراب عقلي يخلي الأشخاص يفسروا الواقع بشكل غير طبيعي. وانت وتقدم الحالة وفما اللي تظهر عندهم مجموعة من الهلوسات ويحتاجوا العلاج ربما لمدى الحياة، وهذه هي الحالة متاع زهير. وأم وبوه مخبين على الناس لدرجة أنهم خليوا اللي يعرفوهم يظنوا اللي هما عندهم زوز ولاد مش واحد، زهير العاقل المتربي تحفون، وأخوه المضطرب اللي يدخل ساعات في نوبات عصبية خطيرة وهستيريا وينجم يولي عنيف في أي لحظة. لكن في الحقيقة هما شخص واحد منفصم، كما هكا القصة اللي كتبها روبير لويس ستيفنسون واللي ولات فيلم، وتحكي على واحد يعيطوله دكتور جيكيل. السيد حب يفصل ما بين الجانب الخير والجانب الشرير فيه، وبالتالي ولا وحش ضاري يقتل اللي يجي قدامه. والقصة هذه تخلدت إلى يومنا هذا في فيلم اسمه دكتور جيكيل اي ميستر هايت. باختصار هذا هو زهير، وهذه هي حقيقة الأمر متاعه. ومن المضحكات المبكيات أنه يخدم في المصحة اللي تعالج فيها، والشهادة اللي خذها زادة من نفس المصحة، يعني تعطات له برشوة. وإحنا سبق وقلنا لكم أنه بوه نافذ وعنده برشة معارف، وقادر باش يحول مريض بانفصام الشخصية وخطير يعني ولده إلى مكون متاع ممرضين في مصحة كان هو بيدو يعالج فيها. في نفس السياق اللي ما يعرفوهش الناس على زهير أنه روح مطرد من بريطانيا بقرار مصولت، لأنه اعتدى على أستاذته أثناء حس الدرس في الجامعة. ولهنا ربما تقولوا هذا الكل نور ما فقدش به، ربما بدأت تتفيق بأشياء وأشياء ما فقدش بهم، لأنه كما ذكرنا لكم الانفصام اللي عنده يخليه ينتقل من شخصية عادية لشخصية مضطربة، وعنده قدرة على إخفاء الجانب المظلم اللي موجود فيه. لكن الحالة تتغلب عليه، نور تأكدت أنه إنسان ماهوش عادي، أما بقات تتكذب وتنسي، لأنه زهير مرة يظهر لها في صورة شخص هادي ومتعقل ومرة يتقلب، وهذيك هي الخاصية اللي عنده سكيزوفرينيا. لكن ما كانتش تعرف بالكل اللي هو عنده هالاضطرابات النفسية الخطيرة وياخذ في علاج. وكي بدأت تكثر الحالات الغريبة متاعه ولا متسلط معها في كلامه وفي معاملته، ونور وقتها قررت باش تبعد شوية، فماش ما يرجع له شاهد العقل، وكانت تعتقد أنها حالة مرضية. والبعد متاحة على زهير باش يدوم 6 شهور كاملين ما تكلموش فيها بالكل. والنهار لحد 18 جويلية 2021، زهير وبصفة مفاجئة قرر باش يرجع يعيش في الولايات المتحدة، معناها باش يستقر في نيويورك كما كان، وقص تذكرة ذهاب بدون إياب، معناها ماهوش ناوي يرجع. والطيارة متاعو تغادر الأربعة غير درجين متاع الصباح، معناها مع الفجر. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه زهير ما عندوش برشا أصحاب، إذن شكون باش يكلم؟ هز التليفون وطلب نور، قال لها ناوي باش يمشي للولايات المتحدة ويعيش فيها، وطلب منها باش يشوفها قبل ما يمشي. وبالطبيعة نور استغربت من المكالمة هذه، خاصة أنه زهير كلمها مع 9 متاع الليل، علما وأنه نهار 19 جويلية 2021 هو عيد الأضحى. وفي المكالمة متاعه زهير اقترح على نور يتقابلوا في قهوة وسط البلاد، يعني إسلام أباد، بلاصة حية وفيها برشا عباد. ونور قبلت رغم اللي التليفون هذا والتوقيت متاعه أثار استغرابها، يعني بعد 6 أشهر قطيعة يكلمها هكاك على الطاير. مختصر الحديث، نور بدلت حوايجها وقالت لأمها اللي هي ماشية لصاحبتها حاجتها بها على قضية أكيدة. بما أنها بنية مرتوبة وسيرتها باهية، أمها كانت عندها فيها ثقة، خليتها تمشي من غير ما تعرف أنه نور كذبت عليها وفي الحقيقة هي متواعدة مع زهير. في تسلسل الأحداث، نور خلطت قدام القهوة واللي هي مكان الموعد مع زهير، لكن ما لقاتوش. قعدت تستنى فيه مديدة وكي استبطته طلبته قالت له وينك؟ هو قال لها ماذا بيك تجيني لدار بابا اللي أنه كان فيها وحده غاديك راس وراس الخدم وبوه وامه مسافرين. نور بتبيع ما تعرفش اللي هو وحده، لكن رغم هذا ما حبش تمشيله، وزهير تمكن باش يأثر عليها. وخلف هذا نور سبق أنها جات عدة مرات لدار بو زهير وتعرف اللي هي ديما عامرة، معناها فيها العباد. المفيد تمانت وخذت تاكسي ومشيت له للدار. في تعاقب هالأحداث وقبل ما نور دخلت للدار متاع زهير، هو كلم وكيل الأصفار متاعه وطلب منه إلغاء رحلته لنيويورك، لكن وكيل الأصفار قالوا يستحيل لأنه الطيارة مازال لها سويعات وما ينجم يعمل حتى إلغاء، وبالتالي ما هوش ممكن باش يرجع له فلوسه. وقتها زهير ولع على أعصابه وبدأ يسيح على الراجل، قالوا به أجل لي السفرة في عوض غدوة مع ماضي 3.5 ووخرها لعشر أيام أخرين. الوكيل قالوا في الحالة هذه يلزمك تدفع معلوم إضافي باش يصير التأجيل. زهير رفض وبدأ يعيط وولات عركة، وفي نهاية الأمر الضخ قال له ما تغيرش الموعد متاع الرحلة، هاتا ونسافر غدوة في نفس الوقت اللي خذيته. في توازي الأحداث، نور خلطت قدام باب الدار وعملت تليفون لزهير باش يحللها الباب، وهذايا موثق بكاميرات المراقبة. الحاصل زهير حللها الباب، دخلت قعدوا مع بعضهم، ومع الأحداث وقفت سيارة أجرة قدام الدار. وعلى فكرة التاكسي هذه طلبها زهير باش تهزه للمطار، ووقت اللي سايق خلط علمه بالتليفون، طلب منه باش يستناها شوية على أساس مازال ما حضرش الفاليجات متاعو. سايق الأجرة بقى يستنى 7 دراج كاملين، ومن بعد عاود طلب زهير مرة أخرى، قال له بالله يزيد استناني شوية ووعده باش يعطيه مبلغ باهي على الإزعاج، وقال له أنه ممكن يسر ما يخلطش باش يكون حاضر ويمشي للمطار. ولعني سايق التاكسي تمنه، قال له هاني نستنى فيك وقت اللي تقرر باش تمشي، أنا على ذمتك، ما هو كل شيء بأجر. مختصر الحديث، مع ماضي 2 ساعة متاع الليل، زهير خرج وهزز معاه زوز فليجات كبار، وسايق التاكسي عاونه باش يحطهم في صندوق السيارة. ولاحظ أنه فتاة خرجت معاه من الدار وكانت حافية، والغريب أنها طلعت معاه في التاكسي، وفي ثنية المطار الكل كانت ساكتة ما قالت حتى كلمة، وظاهرة اللي هي داخلة بعضها لأبعد الحدود. وعلاش ما تقولش وهما في الطريق؟ سايق التاكسي باش يتفاجئ بطلب آخر من زهير اللي قال له بكل بساطة عاود رجعني للدار، ما عادش باش نخلط على الطيارة. سايق التاكسي استغرب لأنه الوقت مازال، لكن بما أنه الحريف وعده برشا فلوس ما ثماش علاش باش يتناقش معاه، ودور السيارة وشد الثنية متاع دار زهير. وهو جايكم الحديث. في نفس الإطار وكما سبق وقلنا لكم، كاميرات المراقبة متاع دار بو زهير وثقت كل شيء، من الوصول متاع نور للدار للوقت اللي رجعت فيه هي وزهير حافية، وكيفاش كان يجبد فيها باش يدخلها للدار وهي ظاهرة معينهاش. اشنو اللي صار بعد ما رجعوا؟ بكل بساطة زهير طلب من نور باش يتعرس بيه، لكن هي رفضت، ورفضا باتا. ووقتها تقلب فرد قلبه وتنرفز وتخل في حالة عصبية هستيرية ومنع عليها الخروج، قال لها ما تخرج من الدار كان ما نعرسه، وبقى يحاول فيها باش تقبل تعرس بيه، وقال لها ما عنده حتى نية باش يمشي لأمريكا وإلا يعيش فيها، وإنما يحب يقعد معها ويعيش معها في باكستان. لكن نور تمسكت بالموقف متاعها وقالت له لا يعني لا. ولهنا زهير هز يد وضرب نور بكف لدرجة أنها دارت وطاحت في القاعة. اختفها من روبتها، وقفها وزادها كف آخر وكمل عليها بالثالث، ووقتها ولات تصيح على طول صوتها وقالت له بالحرف الواحد مانيش باش نعرس بيك لو كان يفاور رجال من الدنيا الكل وتبقى فيها أنت وحدك ما ناخذكش. ودوب ما نور نطقت هالكلام هذا زهير عينيه ظلامت وبقى يخزر النور بنظرة مرعبة. ما نسبقوش الأحداث وبقاو معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهجة تريبينال والدريبة،
2: احنا صوتكم في سفاقس
0: على 91.2 ديوان فام.
2: نهج التريبينال والدريبة.
3: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت في باكستان وبالتحديد في إسلام أباد، والوقائع انطلقوا في عام 2018 مع شاب اسمه زهير، بوه مقاول ومن أثر أثرياء باكستان. لكن زهير هذا كانت عنده اضطرابات نفسية، يعاني من حالات سكيزوفرينيا وعنده سنوات وهو يعالج. وبما أنه أم أبوه يحبوا يعرسوا له، عرفوه على فتاة اسمها نور. بوها كان دبلوماسي، لكن لا هو ولا بنته كانوا على علم بالمشاكل متاع زهير. وبعد أكثر من عامين على خبيناتهم، نور قررت باش تبعد على زهير، وهو قرر باش يغادر ويمشي لأمريكا ويعيش غادي. لكن قبل ما تجيه التاكسي ويمشي للمطار، طلبها على أساس يحب يقابلها قبل ما يسافر، وكان العمل هكاكة وتقابلت هي وياه. لكن النقاش متاعهم في سعمة ولا حاد، وزهير ضرب نور بثلاثة كفوف، الشي اللي خليها تقوله لو كان تبقى وحدك في الدنيا ما ناخذكش. ودوب ما نطقت هالكلام هذا زهير ما عادش يضرب فيها بالكفوف. وهو جايكم الحديث. وليت بونيا ويركل فيها بسقي وتخلى عليها قريب تفقد وعيها، وجبد من مكتوبه بوان أمريكا، يعني هكا القبضة الحديدية اللي يحطوها في اليد ويدخلوا فيها صوابعهم باش الضرب متاعها يولي موجع أكثر. وفعلا زهير بدأ يضرب في نور في وجهها بكربونيا الحديد، وزاد ضربها في راسها وبدنها الكل، لدرجة أنه كسر لها جداقها اللوطاني وطير لها جزء من سنيها. وفي لحظات عينيها تنفخوا مع اشترابيهم، والحمال كله ولا أزرق والدم محصور في عدة أماكن من قوة الضرب، بخلاف الدم اللي هابت من خشمها وفمها وعينيها. وزهير ما كفاهش هذا، جبد مسدس حطولها في راسها وبدأ يتهدد عليها ويعمل لها في عذاب نفساني، وفي كل مرة يوهمها اللي هو بش يضربها بكارتوشة، حتى لين نور استغلت لحظة متاع غفلة وجات بش تهرب. وزهير كان عامل حسابه للحظة هذه وشدها وجبت سكينة صغيرة واللي هي أنكوتو سويس، وضربها به في العروق التلانين متاع ساقة على مستوى الركبة باش يمنحها من الهروب، والدم ولا يجري سواقي. ووقتها زهير برك على نور واغتصبها شر اغتصاب عدة مرات، وما بين الاغتصاب والاغتصاب كان يعنف بها بكلبونيا الحديد لدرجة أنه فزدلها وجهها تماما، وزاد خربلها بدنها بك السكينة صغيرة وما خلالهاش بلاصة ما تعنهاش فيها، وهي المسكينة بقات تنزف حتى لين وليت تحتها بركة متاع دم. وهاو جايكم الحديث. في ترابة الأحداث، هالكابوس اللي صار على نور دام نهارين كاملين وهي المسكينة تاكل في الضرب، وإذا زهير مضرباش راهو اغتصبها. ورغم هذا المسكينة حاولت 6 مرات باش تهرب، والشي هذا توثق في كاميرات المراقبة، لكن في كل مرة العساس والجنان والطباخ اللي كانوا ناسبين عليها العسى ما يخليوهاش تخرج، ويعلموا زهير اللي جيها بالكلب متاعه ويرجعها للدار. وهالعساس والجنان والطباخ كانوا موجودين في الدار ويسمعوا في السياح والاستغاثة متاع نور، وحتى واحد منهم ما تحركت له شعره ولا فكر على الأقل أنه يطلب الشرطة. في هالمرحلة هذه من القضية أكيد راكم تتسائلوا وتقولوا يا أخي عائلة نور ويني، شبيها ما تحركتش، هذا الكل ما تحيروش عليها. في الحقيقة أمها بقات تطلب فيها وتعاود في البورتابل، لكن زهير فكولها، ووقت اللي كثرت من الطلبين أجبرها باش تبعث إرسالية لأمها تقول لها فيها اللي هي قررت باش تعدي عيد الأضحى بحدا صاحبتها. لكن الأم ما جدتش عليها الحكاية هذه، لأنها تعرف بنتها مليح وعمرها ما عيدت البرة من الدار. ونهار العيد الكبير وقت اللي كملت فيه السلات، زهير خنق نور من رقبتها وضربها بارة حديد على راسها

وقمة في التنكيل بجثة بشرية، وخاصة جثة نور اللي حبها وحبته لمدة عامين كاملين. والغريب في الأمر واللي باش يصدمكم أنه زهير ما كفاش هذا، بدأ يلعب براس نور كي الكورة، وما ندخلوش أكثر في التفاصيل. في نفس الإطار الدموي، زهير بعد ما بقى يتفرج في الإنجاز الإجرامي متاعو، كلم واحد من معارفوه، قالوا لي فما أشخاص مجهولين هجموا عليه في الدار وحبوا يسرقوه، وبتبعها كسيد مشى يجري للدار. لكن في الثنية بقى يخمم علاش زهير كلمه هو وما كلمش الشرطة. ووقتها كلم ذاكر يعني بو زهير وحكي له الحكاية هذه، والبو في عوض يكلم الشرطة ما عمل شيء. وأكيد راكم فهمتوا الحكاية واللي ما تستحقش تفسير بالكل، معناها كان على علم بالشيء اللي صار في داره، وأكيد راه ولده حكي له على الجريمة اللي عملها، والدليل أنه البو حب يتلف الجرة متاع الجريمة، بدأ يطلب في العائلة وصحابه ويقول لهم أنه جماعة دخلوا له لداره وسرقوها، وأنه ولده زهير مصدوم. وخلف هذا زاد التصلب واحد صاحبه، قال له راهو شخص دخل لداره باش يسرقها، ولده زهير فاق بيه وقتله. وآخر طلعة طلع بيها البو طلب مدير المصحة اللي يخدم فيها ولده واسمه الهادي، هاك اللي اعطاها رشوة باش يسلم زهير شهادة ما يستحقهاش، وقال له هز معاك جماعة وامشي لداري شوف زهير شبيه، تقريب عنده مشكلة مع واحدة مو مسجابها بحذاه للدار. وهاي جايدكم التفاصيل. في هالطور هذا من القضية، مدير الكلينيك فهم أنه الحكاية هذه فيها روح، وهز معاه ثلاثة طبة وزوز جدعان، لأنه فهم اللي الحكاية باش ترسي فيها تنظيف وتخلص من جثة. ودوب ما وصلوا لدار بو زهير لقاو مجموعة من الشباب قدام الباب، وكان ماشي في بالهم اللي ما يلقاو حد. والشباب هذم ظهروا أصحاب زهير وقالوا اللي هو كلمهم وقالوا لهم إيجا وراني واحد في مشكلة كبيرة، وفي بالهم اللي هو قتل واحد من السراق اللي دخلوا له والبقية هربوا. ولهنا مدير الكلينيك وخلينا نقولوا المصحة يعرف اللي ثم جثة لداخل، والحد الآن حتى واحد ما قام بأعلام الشرطة. وبعد مدة هما يستنوا في زهير يجيش يحللهم الباب، هاك المدير متاع المصحة قرر باش يخلعوا الباب، وفعلا هذاك هو اللي صار، خلعوه ودخلوا. كانت الصدمة، الدار كلها كانت دم حتى الفم الباب، وجثة نور كانت مطيشة في القاعة من غير راس، واللي من بعد باش يلقاوها في بيت من البيوت. وما هو كما سبق وقلنا لكم زهير كور بيه، وعلاش ما تقولوش هما تحت تأثيرك الصدمة. وزهير خرج عليهم فجأة تانية لندرا منين وهجم عليهم بالسكينة ومسدس في يده، وتعن واحد مكتبة اللي جاو مع الهادي في رقبته. وقت اللي المجموعة حاولوا باش يشدوه هو هرب، وهما بتبيع خلطوا عليه وليت مطاردة فيها كالحومة، وسياح وعيات وزيات وجري وركيذ، والناس يشوفوا في زهير ينقز من سور لسور بالفرد متاعه وسكينته. وليت شعاد حالة رعب فيها كالحي، والجيران في نهاية الأمر طلبوا الشرطة واللي جات على جناح السرعة، وتم القبض على زهير واللي كانوا بكل مرنخ بالدم. في تسلسل هالأحداث وبعد ما تم القبض على زهير هزوا للمركز وبدأوا في الاستنطاق. وفيما يخص السؤال علاش قتلت نور، قالوا لهم أنه هي طلبت منه باش يقتلها، وبالتحديد نهار العيد الكبير على أساس حبت تضحي بروحها. والحكاية بالطبيعة ما جدتش على المحققين، خاصة وأنه مخذاو هكا التسجيلات متاع كاميرات المراقبة الكل، وشافوا كيفاش نور حاولت باش تهرب، وهكا العساس والجنان وحتى الطباخ رجعوها، وشافوا زادة كيفاش حاولت باش ترمي روحها من شباك وتاحت على كرشها، وجاء العساس أهزها وكانت في حالة يرثى لها وعندها كسور. الشرطة بقاو زادة مستغربين كيفاش زهير خلى هكا التسجيلات هذوك مال الكل، واللي مكنوهم من إلقاء القبض على هكا العساس والطباخ والجنان.

الفنان على أساس كانوا على علم بالشي اللي صاير في الدار وما علموش الشرطة وما حاولوش باش ينقذوا هكا الفتاة المسكينة اللي في حاجة الأشد الإعانة. في نفس الإطار الأمني العساس حكى للشرطة، قال اللي هو طلب المقاول ذاكر جعفر بوزهير وحكى له على اللي ولده قاعد يعمل فيه مع نور، لكن بوه ما تمش بالكل بالحديث هذا وقال للعساس أنه ما هوش لاهي بالتفاهات هذم. لكن كما سبق وذكرنا لكم البو أكيد كان يعرف اللي صار بالضبط، لكن وقت اللي رجع على باكستان واستجوبته الشرطة قال اللي هو ما يعرف حتى شيء، وأكد أن واحد من الموظفين متاعه كلمه باش علمه أنه نور اتقتلت في داره. زهير ما حبش يعترف بسهولة بالجريمة اللي اقترفها في حق نور، وبقى كل مرة يطلع بطلعة، وفي الأخر المحامين متاعه واللاو يحاولوا باش يقنعوا الرأي العام والقضاة أنه الجاني فاقد المدارك والعقلية بحكم ماضيه كمريض نفساني واللي حياته بكلها يعالج وياخذ في الدويات. ووقت اللي اعطاه تطمينات الزهير انه ينجم يمنع من عقوبة الاعدام، وقت اعترف اللي هو قتل نور على خاطر ما حبتش تعرس به. في نهاية هالقضية هالجريمة البشعة واللي مشات ضحيتها نور كانت بمثابة الصاعقة على ابوها، وكما سبق وقلنا لكم هو رجل سياسي ودبلوماسي بالتحديد وجه مرموق في باكستان، وهالجريمة بالنسبة ليه ما هيش باش تتعدى بالسهل. ورغم الضغوطات متاع بوزهير وقدرته على الإرشاء، تم اعتبار ولده مسؤول جنائيا وتسلطت عليه عقوبة بالإعدام. بالنسبة لك الحارس والطباخ والجنان كل واحد منهم تم الحكم عليه بعشر سنوات سجن. فيما يخص بوزهير وأمه واللي كانوا على علم باللي حصل في دارهم في غيابهم، وخاصة البو اللي كلف مدير المصحة باش يفسخ أثار الجريمة، بعد ما تعداوا على المحكمة خرجوا بعدم سماع الدعوة، وهالقرار ما عجبش بالكل بو نور واللي استأنف الحكم، لكن القرار الابتدائي ما تغيرش وباقي المسكين مازال يحاول لحد الآن يعقب، ويعتبر أن وكل مقاول ذاكر جعفر هو شريك ولده في الجريمة على الأقل، لأنه تستر عليه ومعلمش الشرطة. ولهنا ما بقى كمش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. ناجة تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.

0: وين؟ القيروان، باشا وسليانة على 103.2،
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع ومرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وفي ماتينا العاده راف ماك الخميس 24 سبتمبر 2026. ساعتين ونص نترافقوا فيهم كالعاده، نرجو لحصيله الاحداث ما صار في تونس ما صار في العالم في ال 24 ساعه الاخيره. فقره العاده في الانتظار، بعد شويه تراند، بعد غدوه خير على راس الساعه الاخبار البطاقات الكويز والبوكس نيوز بصوت السندريلا. اليوم عندنا تقريبا 30 تذكره للمنتخب، مقابله المنتخب حسعيد للنصور ان شاء الله في اول مقابله تحت قياده الكوتش معين الشعباني. بالتوفيق ان شاء الله للمنتخب، للنصور، لمعين ولكل الاطار الفني. دونك كلمونا على 31 380 3 0، 31 380 3 0. كم غلط في الرقم انا عارف شاهي
1: ولا جوله ديوان شرف.
0: دونك غالب في الرقم سامحوني 31 328 328.
1: نورمال انت تكلموا دار تو عطيت نمرو دار باش نرجعوا من 7 نتاع الصباح حبوا نلعبوا مع المنتخب.
0: مو من نجوا عملوا ما عطيتوش نمرو نسيت 31 328 328. تربحوا معنا تذاكر المنتخب. نتصور في واحد ريق يطلب وليخة يقول نحب 4 تذاكر كيف نشارك. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه، وان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب. سعيد للناس الكل اللي تسمع فينا، طريق السلامة للجميع، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. خميسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يغيب علينا رمروم رامي الفوراتي، نتمنى له إن شاء الله الشفاء العاجل. لاباس هو رمروم ولكن خرج كور البارح، إصابة على مستوى الحاجب، إصابة على مستوى الحاجب، كلمني تقريبا 11 تعليق باللياقة البدنية نتاعو، اختار باش يشد جول. يا اخي الكرة ما انصفتوش الأمانة. دونك سلموا عليه قولوا له ان شاء الله لاباس. كلمني 11 وربع، لحظه 11 وربع نتاع ليل مكلمني مسكين ويحلي في الكاميرا وباش